0: الجزيرة أحمد الرهيد، أهلا بك أحمد. أحمد، يعني هناك تفاؤل ربما يكون حذر عن قرب تحقيق الاتفاق بين إيران وعمان.
1: نعم، مرحبا ميسون. بالفعل اللهجة الإيجابية ما تزال هي الصبغة التي يتحدث بها المسؤولون الأمريكيون على مدى الأيام الماضية، وحتى في التصريحات التي صدرت خلال الساعات القليلة الماضية، سواء من مسؤولين أمريكيين أو من مقربين من قبل الرئيس ترامب. هناك تفاؤل بشأن المسار التفاوضي وقرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. هذه المفاوضات بين عمان وإيران تتابعها الولايات المتحدة باهتمام كبير، وتعول عليها في أن تفلح هذه المرة في فتح المضيق. التوقعات كانت تقول بأنه خلال هذه 48 ساعة من المرتقب أن يتم التوصل إلى ذلك الاتفاق، وبالتالي فالآن كثيرون هنا يترقبون أن يتم التوصل إلى ذلك في أي لحظة. ما تزال واشنطن تحتفظ كما أشرت بلهجة التفاؤل الحذر ولغة التهديد في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. ترامب يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نيوجيرسي، لم يصرح تصريحات جديدة بشأن أين وصل الاتفاق، ولكنه يؤكد بأن المحادثات مع الإيرانيين تسير بشكل جيد، وأن الملامح العامة للاتفاق تم التوصل إليها، دون أن يحدد المسؤولون الأمريكيون طبيعة التفاصيل ولا طبيعة المسارات التي سيفتح عبرها مضيق هرمز، إن كانت تلك التسريبات التي نقلت قبل أيام قليلة بشأن أن مسارات الدخول للخليج ستكون عبر المياه القريبة من إيران، بينما مسارات الخروج ستكون قريبا من عمان. وهناك أيضا التأكيد بأن مسارا أوسط يجري نقاشه بين المتفاوضين. بكل الأحوال ترقب كبير لنتائج هذه المفاوضات، وحديث أمريكي أيضا مستمر بشأن ما يصفونه الانقسام الداخلي في إيران، وأن صانعي القرار في طهران لم يتخذوا حتى الآن القرار النهائي، ولم يحسموا أمرهم بشأن الصيغة التي يتم التداول حولها فيما يتصل بهذه المفاوضات بين عمان وإيران. ولكن
0: نعم، فيما يخص النقطة حول يعني أن تقول الإدارة الأمريكية بأنه أو مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية يقول أنه سيعتمد على التزامات إيران، وبالتالي الصيغة التي ستظهر بها الاتفاق ربما غير متأكدة منها الولايات المتحدة إلى الآن. ما هي الصيغة التي سيبنى عليها هذا الاتفاق؟
1: يمكن أن أشير ما هي الصيغة التي ستقبل بها أيضا واشنطن. واشنطن ظلت تؤكد على أنه لا يمكن السماح لإيران بفرض أي رسوم للعبور عبر المضيق ولا شروط تتعلق بحركة الملاحة في المضيق. عندما سئل ترامب في هذا الأسبوع عن مسألة المسارات، قال فقط إن إيران لن تفرض أي رسوم عبر المضيق، وبالتالي ربما بعض الإجراءات والترتيبات الإدارية الإشرافية قد تقبل بها واشنطن فيما يتصل بالآلية المشتركة بين عمان وإيران لإدارة حركة الملاحة في المضيق. ولكن الخط الأحمر بالنسبة للإدارة الأمريكية يتصل بعدم السماح لإيران بفرض أي رسوم للعبور عبر المضيق. وهذه النقاط لطالما أكدها ترامب، وأكدها أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يقول إن مضيق هرمز هو مضيق دولي ولا يجب السماح لإيران أن تفرض أي شكل من أشكال السيادة أو الشروط أو الرسوم فوق هذا المضيق الحيوي. في الأثناء تواصل القيادة المركزية الأمريكية الضغط على إيران من خلال الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وفي آخر بياناتها بشأنه تقول إنها غيرت مسار 51 سفينة كانت تحاول تجاوز منطقة الحصار، وعطلت سفينتين وعطلت سفينتين أخريين للتحقق من امتثالهما للحصار. وهذا الحصار يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستمر لحين التوصل إلى اتفاق. في التسريبات الأخيرة والتصريحات التي تنقلها وسائل إعلام أمريكية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق، يقولون إن الإدارة الأمريكية قد تتجه لرفع هذا الحصار بمجرد التوصل إلى اتفاق أو مجرد استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
0: شكرا لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. ومعنا من واشنطن الدكتور توماس واريك، المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. وينضم إلينا أيضا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا وأهلا بكم جميعا. سأبدأ معك دكتور حسن. يعني منذ أيام ونحن ننتظر الإعلان عن هذا الاتفاق بين عمان وطهران لفتح مضيق هرمز، ولكن اليوم يخرج الرئيس الإيراني بازشكيان ويقول أن هناك تحديات كثيرة. بالتالي هل سبب تأخر هذا الإعلان هو تحديات داخلية إيرانية؟
2: يبدو لي أننا نحن الآن وصلنا إلى ما يسمى بالمساومة على عتبة الاتفاق، بمعنى أن الطرف الإيراني الآن بعد أن توصل إلى اتفاق ثنائي على الأقل، يعني ما يمكن فهمه أن هناك تفاهما عاما بين سلطنة عمان وإيران. الآن تريد إيران أن تقبض الثمن مقابل ذلك. هنا الخلاف الداخلي داخل إيران، المتشددون داخل القيادة الإيرانية يرون بأنه يجب أن يكون هناك مقابل ذلك تنازلات اقتصادية على وجه التحديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا نعرف بأن الاقتصاد الإيراني يعاني، وهنا لا نتحدث فقط عن رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإنما أكثر من ذلك. هي تريد أن تلوج مباشرة في مذكرة التفاهم ورفع الحظر عن جزء من الأموال المجمدة، بمعنى أن المتشددين في إيران لا يريدون فقط هذا الاتفاق الثنائي، يريدون أن يكيشوه في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، وبالتالي هذا الاتفاق سينطبق على باقي الشروط الإيرانية ولم يحدد فقط في فتح مضيق هرمز.
2: نعم، كما يقول بازشكيان يعني حتى قبل التوقيع على الاتفاق بأن إيران ستلزم الولايات المتحدة الأمريكية لكي تلتزم بمذكرة التفاهم، على اعتبار أن هناك وثيقة مرجعية واحدة تريدها إيران لأنها حققت فيها الكثير من المكاسب الاقتصادية التي تمكن القيادة الإيرانية أن تبرر كل سلوكها في الفترة السابقة، وتبرر أيضا سردية النصر التي تعلي من قيمتها، لأن هذا مهم جدا بالنسبة لهم. فمن هنا إذا تم التوافق الإيراني العماني على فتح المضيق دون أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية الالتزامات المطلوبة منها إيرانيا، فهذا يعني أن إيران لا تستفيد شيئا، وهذا يعني أن تحويل المضيق إلى ورقة جيوسياسية أو رافعة جيوسياسية لا ينفع في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي قد لا تمضي إيران بهذا الاتفاق إن لم يكن هناك مقابل من قبل الولايات المتحدة. وهنا علينا أن ننتظر، هنا نسمع مثلا من قبل المسؤولين الأمريكان بأن هناك نية لرفع الحصار البحري فورا، فور الإعلان أو فور التنفيذ، أنا لا أفهم يعني بالضبط، لأن الإعلان شيء والتنفيذ شيء، بمعنى أن هناك الخطوط الحمر الأمريكية هي أن لا يكون رسوم مفروضة، وأيضا أن يكون هناك حرية الملاحة. إذا تعهدت إيران بذلك قد يكون هذا سهل جدا أو يسهل على الأمريكان رفع الحصار عن الموانئ البحرية. لكن هل تكتفي إيران فقط برفع الحصار عن الموانئ البحرية، أم أنها تريد أكثر من خلال إعادة الولايات المتحدة على مذكرة التفاهم التي أعلن ترامب بأنها لاغية؟
0: نعم، وبالتالي يعني هذا السؤال الدكتور عباس خامة يعني يقودنا إلى سؤال حول الشروط الإيرانية. هل الشروط الإيرانية تغيرت أو هناك أصبح مرونة أكثر في هذه الشروط، أم بالعكس هناك تعنت بهذه الشروط ما زال؟
3: تحية لكم جميعا وصباح الخير وللمشاهدين أيضا. الحقيقة إيران تريد أن تخرج من حالة لا حرب ولا سلم لأنه يؤثر عليها بشكل كبير، وهذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. الخروج من هذه الأزمة بهذا الشكل هو يعني الدخول في مفاوضات، هذه بوابة هذه المفاوضات هي مذكرة التفاهم التي تعتبرها طهران مكسبا كبيرا لما استطاعت أن تحصل عليه من خلال الحرب، وخارطة الطريق مستقبل العلاقات ومستقبل حالة السلام الدائم. لذلك ما حدث بين طهران ومسقط هو مذكرة التفاهم بين قوسين بما يتعلق بالمضيق. اللمسات الأخيرة قد وضعت، القرار قد اتخذ شبه نهائي، ولكن المهم ماذا ستكسب إيران من خلال هذا التفاهم. بالتأكيد إيران تريد تثبيت مذكرة التفاهم، ومن خلال البند الخامس الذي يعني ربما أدى إلى هذا التفاهم بين طهران ومسقط هي البوابة للدخول في مذكرة التفاهم. صحيح ما تفضل به الدكتور حسن، يعني هنا في طهران أصوات قد علت بأن لا ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. التصرف الأمريكي على مدى العقود الماضية وعلى مدى خاصة الأشهر الماضية هو يؤكد بأن لا نستطيع أن نثق بالأمريكيين وهم مخادعون وغير ملتزمون
0: وهي عدم
3: بعقودهم.
0: ثقة متبادلة دكتور عباس، إن كان بين إيران والولايات المتحدة.
3: لا عدم صحيح، لكن عندما تجلس إيران على طاولة المفاوضات في مسقط وفي جنيف وفي إسلام أباد وتخصف هذه الطاولة بدون أي مبرر، يعني هذا يعتبر عدم الثقة من جانب الإيرانيين أكثر مما هو من جانب واشنطن. وهذا قلته دائما، يعني أمر طبيعي، أمر تاريخي، ليس قلت وأشرت مرة على قناتكم الموقرة عندما استهدف الدكتور محمد مصدق عام 1952 وهو لم يملك لا منظومة صاروخية ولا إيديولوجية ثورية ولا مشروع نووي، وإنما كان يريد أن يطالب بحقوق الشعب الإيراني، وفرضت عقوبات عليه بأن طلبه هذا يعرض الأمن العالمي للخطر. وقامت أمريكا بالتعاون مع بريطانيا بانقلاب عسكري على هذا الرجل الوطني. لذلك تاريخ عدم الثقة تأتي من هذه المفاصل التاريخية في العلاقات الإيرانية الأمريكية.
0: نعم، لذلك يعني الولايات المتحدة عندما تعلن عن صيغة هذا الاتفاق أو أنه هناك تفاؤل، هذا التفاؤل لا يكون حذر. دكتور توماس، بالنسبة لهذا الاتفاق، ما هي الصيغة ربما القانونية والسياسية التي تكون مرضية للولايات المتحدة في هذا الاتفاق؟
4: أسعدتم مساء أنتم والضيوف الكرام والمشاهدون الكرام. الرئيس ترامب حسب اعتقادي يريد أن يرى في هذه الاتفاقية أن لا يكون هناك أي رسوم تفرض وعبور حر للسفن الأتية من أي بلد كان، وأن لا يكون هناك أي تعطيل على الإطلاق للسفن في حال دخولها أو خروجها من قبل أي شخص ولأي سبب. ولكن لا أعتقد أن هذه الأمور سوف تتم. أعرف أن الجميع يود أن يرى اتفاقية تبرم، ولكن واشنطن تفهم علنا على الأقل بأن الاتفاقية بين إيران وعمان هي لا تفي بما يتوقعه الرئيس ترامب، وإن لم يقبل ذلك فالحصار سوف يستمر، وواضح أن العقوبات أيضا سوف تستمر، والأصول المجمدة سوف تبقى مجمدة. ولكن في هذه المرحلة، رغم أن واشنطن يبدو أنها متفائلة بأن الاتفاقية سوف تأتي بطريقة أفضل مما نسمعه، ولكن الآن لا يبدو بأن هذا الأمر سوف ينجح.
0: نعم، ويعني بالعودة لك الدكتور حسن، اليوم تحديدا الخزانة الأمريكية فرضت أيضا بعض القيود وبعض العقوبات على بعض الكيانات الإيرانية، وبالتالي يعني الولايات المتحدة مستعدة دائما لأن يكون هناك ربما يعني تعقيد للمسألة في الأيام والأشهر القادمة، ولا تأخذ هذا الاتفاق على محمل الجد، وبالتالي هي غير معولة كثيرا على هذا الاتفاق وأن يكون العودة إلى مذكرة التفاهم.
2: ميسون، هذا ليس جديدا، يعني بمعنى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على كيانات إيرانية، على شخصيات إيرانية، وحتى على كيانات غير إيرانية مرتبطة مع إيران. هذا أسلوب الولايات المتحدة الأمريكية في ممارسة الضغط على إيران لدفعها لتقديم التنازلات. يعني علينا أن نفهم هذا في سياق الاستراتيجية الأمريكية القائمة على دائما ممارسة الضغط الأقصى على القيادة الإيرانية، بمعنى رفع الكلفة على السلوك الإيراني سواء في مضيق هرمز أو حتى في الإقليم بشكل عام. فهذا ليس جديدا. لكن ايضا يعني بمعنى التحليل الذي يفيد بأن الولايات المتحده غير معنيه او لا تاخذ على محمل جد هذه المفاوضات بين عمان وايران، ان فهمتك صحيحا، هو ربما ليس دقيقا، لان الولايات المتحده لا يمكن لها ان تسمح باغلاق المضيق لفتره اطول مما يجري الان، وبالتالي عليها اما ان تعود العمليات العسكريه الموسعه، وهناك شكوك في الذخائر او ربما نقص في الذخائر، فبالتالي هناك مشكله عند الامريكان، او تقديم التنازل من اجل فتح هذا المضيق، لانه تامين حريه الملاحه يعني ان الاقتصاد الامريكي لن يعاني من ارتفاع الاسعار، من التضخم، من تاكل القوه الشرائيه للدولار بسبب ارتفاع الاسعار في الولايات المتحده الامريكيه، ومن ثم الذهاب الى الانتخابات النصفيه، والحزب الجمهوري يكون الى حد ما يعني اقل حيره او اكثر قدره على مواجهه خصومه من الديمقراطيين. فبالتالي الولايات المتحده بكل تاكيد مهتمه في هذا في هذا الاتفاق، لكن ليس اي اتفاق، يعني انت محق، ليس اي اتفاق اذا لم يلبي الحد الادنى من الشروط الامريكيه. وانا في ظني ان الشرطين هما الان لا يكون رسوم تفرض على هالسفن، وان يكون هناك حريه الملاحه، بمعنى ان لا تعطل ايران، تقوم بازاله الالغام، ان لا يقوم الحرس الثوري بالتحرش بالسفن الداخله. والان يبقى ترتيب المسارات، مسار من الشمال، مسار من الجنوب، انا اعتقد ان هذا يمكن ان تبلعه واشنطن الان، لانه هذا الاتفاق وفقا حتى للايرانيين سيكون اتفاقا مؤقتا، لن يكون دائما، بمعنى ان دخلنا الى مذكره التفاهم وابدى الطرفان حسن نيه، ربما ايران سيكون لها موقف اكثر مرونه في قادم الايام، ان رات ان الاتفاق مع الولايات المتحده الامريكيه هو جدير، انه يمكن الوثوق في الولايات المتحده الامريكيه، ان طاوله المفاوضات لم تقصف مره اخرى، لذلك صر الجانب الايراني على انهاء حاله الحرب.
0: وهذا مهله الستين يوم التي وضعت ايضا.
2: مهله الستين يوم هي في تقريبا يعني هي صدى لمذكرة التفاهم التي تحدثت أيضا عن 60 يوم، والستين يوم هو اتفاق مؤقت حتى بمعنى حتى يتوافق الأطراف على حل دائم، على ترتيب دائم في مضيق هرمز، وأيضا حتى يعني يحيد ورقة المضيق، تحيد للبحث في الملفات الأخرى المهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ليس رفع فقط يعني رفع الحصار ولا عن مضيق هرمز، وإنما الولوج إلى النقطة الأساسية التي هي سبب الحرب.
0: نعم.
2: ميسون علينا أن
0: نعم دكتور حسن، يعني سأنتقل بهذا السؤال، هو الانتقال إلى الملفات الأخرى والقضايا الأخرى الشائكة التي ستحل بعد هذا الاتفاق. دكتور عباس، إذا تم التوصل بالفعل إلى تفاهم حقيقي حول مضيق هرمز، هل يمكن فصل هذا الملف بالتالي عن باقي الملفات، أم إيران ستبقى يعني جامعة كل هذه الملفات مع بعضها، يعني كان مضاف الملف المضيق والملفات الأخرى التي ذكرت في مذكرة التفاهم؟
3: يجب أن نكون واقعيين، يعني هل هو كان الهدف من الإطاحة بالنظام وشن الحرب الإسرائيلية الإيرانية سواء في 12 يوم أو 39 يوما، هل كان من أجل فتح مضيق كان مفتوحا منذ البداية أصلا؟ يعني هل كانت هذه الأهداف هي وهذه الجهود التي تبذل الآن وهذا الجهد الأمريكي لفتح المضيق، هل كان هو سبب هذه الاعتداءات؟ بالتأكيد لا، يعني طالما الأهداف الأمريكية الإسرائيلية هي تريد الإطاحة بكل النظام والمنظومة الإيرانية كأمة وكدولة، وتريد القضاء بشكل كبير على البنى التحتية وعلى الثقافة والحضارة الإيرانية، إذن هذه الأمور مستمرة. المضيق هو من نتائج الحرب وليس من أسبابه، لكن في نفس الوقت هناك يعني نوع من الاستهزاء، التصور العالمي والرأي في الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي بما يقوم به الأمريكيون، يعني هل كل كما قلت كل هذا الجهد من أجل فتح مضيق كان قد أساسا كان مفتوحا؟ هذه نقطة مهمة. والنقطة الأخرى كما تفضلت في سؤالك السابق والسؤال الذي طرحته على الدكتور حسن، يعني هل ما يتعلق ب يعني العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على ليلة أمس على مؤسسات وعلى أشخاص إيرانيين، وهل هذا يؤدي إلى ثقة متبادلة، وهل هذا يستطيع أن يزيل هذا جدار عدم الثقة؟ بالتأكيد لا، هذا هو دليل على أن الأمريكيون ليسوا صادقون كما يقول. ونحن هنا في إيران نؤكد دائما ونشير إلى ما يقوله الشاعر الكبير جلال الدين الرومي عندما يقول: عندما تسطع الشمس فهو دليل على وجودها. هذه الممارسة الأمريكية بهذا الشكل هو دليل على أن هؤلاء ليسوا صادقون لا في التفاوض ولا في المسار السلمي، والمقصود هو شيء آخر. الآن عندما يتحدثون عن الحل السلمي، لأنهم في مأزق حقيقي، في ورطة حقيقية، يواجهون أزمات كبيرة، ومن ذلك يرفع الحصار وترفع العقوبات عن مبيعات النفط لمدة مؤقتة لإدارة السوق الأمريكي وسوق الطاقة،
0: نعم.
3: كما فعلتها الولايات المتحدة الأمريكية قبل أشهر بالنسبة للنفط الإيراني والنفط الروسي. ولكن عندما تستطيع الأسواق أن تعاد إلى ما كانت عليه مرة أخرى، تفرض هذه العقوبات.
0: وبالتالي يعني دكتور عباس، نحن ندور في نفس الدائرة المفرغة. يعني إذا انتقلنا إلى الدكتور توماس، عندما تتحدث إيران عن حقوقها الأمنية في مضيق هرمز، وأيضا الولايات المتحدة لديها شروط ترتيبات لا تريد أن تمنح إيران السيطرة على المضيق، وبالتالي أين يمكن أن يلتقي الطرفان هنا؟
5: لا يمكن الدمج بين السيطرة وعدم السيطرة في آن معا، إذن فجانب أو الآخر سوف يكون لديه خيبة أمل. هناك إجراءات ممكنة تقر ببعض الحقوق بكل تأكيد، فدولة مثل عمان أو إيران لديهم حقوق مثل هذه، ولكن الأمر المهم من وجهة نظر الولايات المتحدة هو أن يكون هناك استخدام حر للمضيق، وأي بلد يمكن له أن تمرر سفنه بدون فرض أي رسوم ما لم يقوموا بذلك طوعا. لذلك هذا لن يكون ممكنا، ولن يكون ممكنا للتفاهم مع الولايات المتحدة. لذلك أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى إيران وعمان إلى أن يتفقا، ولكن واشنطن لديها القدرة على أن تقول نعم أو لا. وفي هذه المرحلة لا أعتقد أننا اقتربنا من الاتفاقية التي يمكن للرئيس ترامب أن يقبلها.
0: وبالتالي إن قالت الإدارة الأمريكية وقال ترامب لا لهذه الاتفاقية، ما هي الخطوة الثانية يعني التالية بعد هذا الرفض؟ هل العودة إلى من جديد إلى المواجهات العسكرية؟
5: السيناريو
4: الأكثر ترجيحا هو أن الحرب الباردة مستمرة، وإيران تهاجم السفن التجارية، والولايات المتحدة تقوم بالرد، وهكذا تقوم إيران بالرد، وهكذا دواليك. ومن ثم تأتي مرحلة هدوء، وإيران تعيد الكرة مرة أخرى. هذا يمكن أن يستمر على مدى عدة أشهر، وما لم يقم الطرفان بتغيير جوهري في موقفهما المتعلق بالمضيق، فلا أرى إمكانية لاتفاقية يمكن للطرفين أن يقبلاها، طالما أن إيران تصر على السيطرة الفعلية على من يمر عبر مضيق هرمز، وطالما أن إيران أيضا تصر على فرض رسوم بسبب هذا الحق للسفن. لذلك لا أعتقد أن واشنطن سوف توافق على هذا الأمر في أي ظرف كان. قد أفاجأ، ولكن الواقع هو أن هذا الأمر سينظر إليه من الرئيس ترامب بأنه هزيمة، وهو لا يريد أن يكون يوصف ويوصم بأنه رئيس خسر الحرب، لذلك الحرب ستستمر إلى أن نصل إلى مرحلة الانتخابات الأمريكية، وليس هناك ما يعيق الرئيس ترامب من القيام بأي

0: بأي شيء يريد، هو يمكن أن يحقق أهدافه بأي طريقة كانت بغض النظر عن الأمور المحلية، ولكن هو لا يريد أن ينظر إليه بأنه خاسر في هذه الحرب.
1: نعم، يعني العودة إلى حل العسكري دكتور حسن، يعني هناك حدود للرئيس الأمريكي، الانتخابات النصفية وأيضا نقص الصواريخ الاعتراضية والكثير، وأيضا ارتفاع أسعار النفط وأسعار الطاقة إلى كل ذلك، هل هذا ربما يحجم أو يقلل احتمالية العودة إلى الحل العسكري؟
2: لا، هذا يعني بتقديري لا يقلل من فرص العودة للعمل العسكري إن تم تأطير الصراع على مضيق هرمز بوصفه لعبة صفرية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تقدم التنازل المطلوب، ولا إيران تستطيع أن تقدم التنازل المطلوب. إذن ندخل في حالة جمود، ندخل في حالة تعطيل الملاحة، ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وهذا لن يكون مفيدا للرئيس الأمريكي في الانتخابات النصفية. وأنا لا أشتري مقولة أن الرئيس ترامب لا يأبه بالانتخابات النصفية، لأنه إذا خسر الحزب الجمهوري المجلسين النواب زائد الشيوخ، فإنه يمكن للمجلس الجديد في شهر يناير عام 2027 أن يقيد صلاحيات الرئيس بالموازنات، وربما يقوم بعزله على اعتبار بأنه ربما ارتكب أخطاء كثيرة جدا. هناك الحديث أو إرهاصات الحديث عن عزله موجودة في الجدل العام في الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هو معني بشكل كبير جدا في إيجاد حل لهذه الأزمة. لذلك نجد أن إيران تلعب على عامل الوقت، لأنها تعرف بأن الوقت سيكون ليس عاملا وإنما فاعلا في قادم الأيام، مما يحرج ترامب ويضعف من موقفه التفاوضي مع إيران. لذلك إذا عدنا إلى الضربات وضربات المضادة من قبل الحرس الثوري والقوات الأمريكية، هذه الدول أيضا في هذه المنطقة ستكون رهينة لصراع لم تكن طرفا به، وبالتالي هذا أمر غير مستدام وغير مقبول، وربما يخلق مشاكل أكبر من قدرة الطرفين على حلها في قادم الأيام.
1: وبالتالي التعويل على الوقت دكتور حسن، ألا ليس هو سيف ذو حدين بالنسبة للولايات المتحدة والدول، جميع الدول، وبالنسبة لإيران أيضا؟
2: بكل تأكيد، نحن نتحدث عن نقص في الذخائر مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا لا نتحدث عن نقص في الذخائر عند الإيرانيين، لأنه الصحافة الإيرانية صحافة غير حرة لا تتحدث عن ذلك على عكس الولايات المتحدة، وبالتالي لا نعرف الوضع العسكري، لا نعرف الوضع العسكري الحقيقي لإيران. نسمع تصريحات من مسؤولين وهي تصريحات تعبوية بشكل عام وربما لا تعكس الواقع، أنا لا أعرف. لكن بمعنى عام الوقت أيضا يضغط كثيرا على إيران، لأن سؤال الشارع في إيران بعد هذه الحرب وصمود الأسطوري لهذا الشعب الإيراني سيسأل القيادة الإيرانية أين رفع العقوبات، أين رفع الحصار البحري، أين رفع بمعنى الحظر عن الأموال المجمدة. يعني كيف يمكن أن تجيب هذه القيادة؟ هل سردية النصر والكرامة ستكون كافية ومقنعة للشعب الإيراني، أم أن عام الوقت سيكون أيضا سيفا مسلطا على القيادة الإيرانية، وهذا بدوره قد يدفع الطرفين إلى الالتقاء في منتصف الطريق، بمعنى كما يقول دائما المحللون من إيران رابح رابح. هذه المعادلة ممكنة عندما يصل الألم المتبادل إلى مرحلة مؤلمة جدا للطرفين.
1: نعم، وبالتالي ربما هذه الإجابات ستكون أوضح لنا عندما يتم الإعلان عن هذا الاتفاق الإيراني ونعرف شروطه وتفاصيل هذا الاتفاق بالكامل. شكرا لك، أشكرك الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، والشكر للدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وبالطبع الشكر موصول لضيفنا من واشنطن الدكتور توماس وارك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لكما. في لبنان، أعلن الجيش إصابة عسكريا في استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة له في بلدة المنصوري جنوبي البلاد. أما فيما يتعلق بالمفاوضات فقد قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. وفي أعقاب التصعيد الأخير في جنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة وبالتوازي مع مسار روما التفاوضية، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتثبيت أركانه وتنفيذه على أرض الواقع.
3: تصعيد على خط النار واتفاق قيد الاختبار. في جنوب لبنان انفجر لغم فقتل جنديان إسرائيليين في أول خسائر يتكبدها جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر، وعلى الرغم من تضارب المعلومات وتأكيد قنوات إسرائيلية أن الجيش لا يعلم ما إذا كانت العبوة الناسفة قد زرعت حديثاً في الموقع أم إنها قديمة وناجمة عن جولات الصراع السابقة، وهذه الفرضية الأرجح بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إلا أن القوات الجوية الإسرائيلية بادرت بمهاجمة مواقع في لبنان متجاهلة سريان الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين برعاية أمريكية. وبعد إنذار كان الأول من نوعه منذ أسابيع بإخلاء قرية المنصور جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات قال إنها محددة الأهداف، إحداها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في بلدة تبنين الجنوبية. تصعيد تزامن مع جولة ثانية من تفاوض غير مباشر في العاصمة الإيطالية روما، وسابعة من مسار ترعاه واشنطن يرمي إلى التوصل إلى اتفاق دائم بين البلدين. في 26 يونيو الماضي وقع لبنان وإسرائيل صيغة اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة. ويتضمن الاتفاق إنشاء مناطق تجريبية لبدء المرحلة الانتقالية مع ربط إعادة الإعمار وعودة المدنيين بالتقدم في نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية وترسيخ السيطرة الأمنية للدولة على أن تتولى الولايات المتحدة متابعة التنفيذ وضمان الالتزام ببنوده. ولكن هل ذلك ما يجري فعلا أم أن لإسرائيل خططا أخرى؟ يجيب وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش في أحدث تصريحاته أن ما وصفه التدمير المستمر للبنية التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها والبقاء الدائم للجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة هي جهود ضرورية لأمن سكان الشمال حتى يتم حل حزب الله بشكل كامل، وهو ما يتناقض مع نص الاتفاق الذي يدعو إسرائيل للانسحاب ويشير إلى أن مهمة حصر السلاح موكولة للدولة اللبنانية فقط. يضاف لذلك ما كشفته صحيفتها أرتس نقلاً عن مصادر بأن الجيش يقيم إنشاءات وبنًا تحتية في جنوب لبنان على غرار ما نفذه في غزة، وأنه تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة قد تصل إلى عام كامل. هأرتس اعتمدت على صور أقمار صناعية لتؤكد أن أبرز المواقع التي ينشط فيها الجيش هي بلدة الخيام، كما أقام قاعدة عسكرية في قرية مارون الراس وأخرى في عمق جنوب لبنان. لوجستياً شق جيش الاحتلال 32 كيلومتراً من الطرق العسكرية المخصصة لنقل الإمدادات داخل ما يعرف بالخط الأصفر، وفق شهادة ضابط كبير في الجيش لهأرتس. يضاف لرصيد تعقيدات المشهد سكوت نص الاتفاق الإطاري عن أي جدول زمني لتنفيذ بنوده من شأنه تقييد إسرائيل وحثها على الانسحاب. ففي ظل غياب أي مهل زمنية لمراحل الاتفاق يبقى النص حبيس حبر طباعته، بالإضافة إلى جدل تأويل بعض البنود من قبيل البند 13 إذ يثير تعليق ما يوصف بالأعمال الضارة في المحافل الدولية خلافاً قانونياً لبنانياً عما إذا كان يعد تنازلاً عن ملاحقة إسرائيل أو مجرد تعليق مؤقت للملفات أثناء المفاوضات. زيادة على كل التعقيدات السابقة يبدو أن ملف التصعيد الأخير لم يطرح على طاولة روما، واستناداً لمصادر لبنانية فإن المفاوضات لم تحسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، واكتفى الرئيس جوزيف عون بالقول إن المفاوضات لا تجلب كل المكاسب منذ البداية ويجب الاستمرار حتى النهاية.
1: وللنقاش أكثر ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما ضيفي. سأبدأ معك سيد طارق، سأبدأ معك من حديث الرئيس عون بأن النتائج لا تأتي من البداية، هل نستطيع القول أن ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين اتساع الفجوة بين الشروط المطالب اللبنانية وبين الشروط الإسرائيلية؟
4: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. في الحقيقة صحيح ما تفضلت به، ما حصل في الجولة السابعة بيّن وجود يعني فجوة كبيرة في المواقف. لبنان ذهب إلى لهذه الجولة يعني آملا في أن يتم الدخول بتنفيذ مناطق تجريبية جديدة، كأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة الخيام أو مدينة بنت جبيل الواقعتين في عمق المنطقة المحتلة الجنوبية المحتلة. وإذ يعني تلاقى الموقف الأمريكي مع الموقف الإسرائيلي على عدم استعجال الأمر والانتظار أن يتم إنجاز المرحلة الأولى، بمعنى يعني وضع الجيش اللبناني تحت اختبار أن يعني ينهي أي وجود لحزب الله في بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية وعفواً وفرون وبلدة صريفة اللتين أعلن أنهما كانتا أنهما المنطقة التجريبية الأولى، في حين أنهما لم تكونا محتلتين وانتشر فيهما الجيش اللبناني وتعرض في أحد الأيام لإطلاق النار في زوطر الغربية. فهذا الموقف الأمريكي الإسرائيلي دل على أنه ليس هناك توجه لاستعجال بالمناطق التجريبية، وأن ترك الأمر يعني دفع الأمور في اتجاه الضغط على الدولة اللبنانية لكي تجرد تعمل على تجريد حزب الله من سلاحه. وهو ما يبدو أنها ستتعامل إسرائيل والولايات المتحدة مع السلطة اللبنانية في قابل الأيام والأسابيع المقبلة على هذا الأساس، ما يعني أنه لن يكون هناك مناطق تجريبية جديدة، خصوصا أن هناك معطيات تدل على أنه الإسرائيلي على الأقل حتى موعد انتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول المقبل لن يقدم على أي خطوة انسحابية، علما وكما زميلتكم ذكرت في تقريرها واضح أنه عندما يعطى الجيش الإسرائيلي تعليمات بعدم الانسحاب من لبنان حتى سنة على الأقل، فهذا يعني أن خلال هذه السنة لن يحصل أي انسحاب. لذلك يعني الدولة اللبنانية ليس لديها أي ورقة تضغط بها على إسرائيل في هذا الاتجاه إلا التعويل على الرعاية الأمريكية وعلى الوعود الأمريكية بأن ينفذ اتفاق الإطار، و يعني في بما يؤدي اليه في النهايه من انسحاب تدريجي او اعاده انتشار سميت اعاده، لم يذكر انسحاب، تحدث الاتفاق الاطار عن اعاده انتشار الجيش الاسرائيلي في المنطقه المحتله، وهذه اعاده الانتشار كلمه مطاطه وحملت اوجه، لا يعرف اذا كانت اعاده انتشار الى خارج الى خلف الحدود ام الى مناطق ضمن المنطقه المحتله. في كل الحالات السلطة اللبنانية لا تعول على حصول انسحابات إسرائيلية قريبة أو على فتح مناطق نموذجية جديدة أقله في من الآن وحتى الانتخابات الإسرائيلية.
1: نعم، يعني سيد سليمان، الدكتور سيد طارق ذكر نقطة مهمة حول أن الجيش الإسرائيلي يريد من الجيش اللبناني أن ينتشر في البلدات والمناطق التي يريد انتزاع سلاح حزب الله منها، ولكن في المقابل يستهدف الجيش اللبناني، كيف ذلك؟
5: تحياتي لك ولضيفك والمشاهدين. باعتقادي واضح أن المنهجية الإسرائيلية هي تقوم على مبدأ استنزاف القدرات اللبنانية، استنزاف القدرات اللبنانية في مسارين، مسار لبنان الرسمي من خلال إدخاله في مفاوضات، وهذه المفاوضات تحت سقوف تبدأ مرتفعة ثم تنخفض شيئا فشيئا، وهذا ما تقوم به إسرائيل بحيث أنها تحول لبنان الرسمي للمطالبة بقضايا ربما أقل بكثير من تلك القضايا التي كانت هي مطروحة في اللقاءات الأولى من المفاوضات. وهذا ربما هو ما أوصلنا إلى الجولة السابعة، بأن الحديث الآن بات حول قضية الأسرى وقضايا أخرى وليس مسألة الانسحابات الكلية من الأراضي اللبنانية. الأمر الثاني وهو مرتبط في الجيش اللبناني، إسرائيل غير معنية في إظهار أن الجيش اللبناني قادر فعليا على فرض سيطرته وسيادته الكاملة، بل بالعكس هي تريد أن تبقي حالة من منظور الضعف لدى الجيش اللبناني، لتقول أن هذا الضعف يجب أن يكون له رديف وهو الوجود العسكري الإسرائيلي كمكمل لحالة الضعف. ولهذا السبب لاحظي إسرائيل الآن هي تعترض وتطالب وترفض أن يكون هناك وجود للقوات الدولية أو تمديد مهلة القوات الدولية في لبنان، وبالتالي وكأن إسرائيل هي تريد أن تخلق حالة من الضعف الداخلي وتربط وترهن حالة الضعف الداخلي لدى القوات اللبنانية كمسألة القول أن إسرائيل

لا يمكن لها أن تتخلى أو تنسحب من مناطق ما لم يكن هناك قدرة في لدى الجيش اللبناني في فرض هيمنته وسيطرته الكاملة. ولهذا السبب إسرائيل حتى في مسألة الحديث عن المناطق التجريبية هي تقول أن المناطق التجريبية ستخضع إلى تقييم إسرائيلي، وهذا التقييم الإسرائيلي سيكون هو وفقا للمزاج الإسرائيلي ووفقا للأهداف السياسية.

0: ما تحدث به بيتس إرسموتش وزير ماليه الاحتلال الاسرائيلي عندما قال بشكل واضح وجلي ان مساله الانسحابات من الاراضي اللبنانيه هي لن تكون ضمن المدى القريب وانما ستكون ضمن المدى البعيد، وهذا ما اكد عليه ايضا رئيس هيئه الاركان ووزير الجيش الاسرائيلي بشكل واضح وجلي من خلال التصريحات والمواقف خلال الفتره الماضيه.
1: نعم، وبالتالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير القرى والبلدات التي يحتلها في جنوب لبنان ويمنع بالنار عودة سكان عدد من البلدات القريبة من مواقعها، وأدى ذلك إلى تزايد مخاوف السكان من استمرار هذه الاعتداءات في ظل تباطؤ في التوصل إلى اتفاق يعيد لهم أرضهم.
2: كانت بلدة تنبض بالحياة أصبحت اليوم مقفرة. النبطي الفوق لا وجود لقوات الاحتلال فيها، لكنها مستهدفة بنيرانهم. أعلاها مرتفع علي الطاهر الذي حددته إسرائيل هدفاً لم تتمكن من النيل منه، لكن مدافع وصواريخ جيشها رسمت حدوداً جديدة لسكانها.
3: اليوم نحن بالوضع الميداني هلأ هي ما فيها ولا حدا من السكان عايشين فيها. بلديتنا الفوقة محتلة بالنار من قبل العدو الإسرائيلي. لما أقول محتلة بالنار يعني فينا نحتل بالنار بيروت. نحن بيروت العدو الإسرائيلي فيه يحتلها بالنار ويفضي زون معين فيها فيهاش حدا يروح عليها.
2: نتجه مع الجيش اللبناني إلى بلدة أخرى، هنا حدود جديدة ولو مؤقتة في زوتر الغربية. يأتي محمد كل يوم ليتابع مصير منزله ومزرعته، ففي زوتر الشرقية تفجيرات وعمليات تجريف ينفذها الاحتلال، لكن منزله ليس على مرأى بصره، فيستعين بخريطة جوية كل حين في محاولة لطمأنة قلبه.
4: كنت تبعت لنا صور جوية البلدية ونشوفها على البيوت. هلا ما بنعرف إذا كل أسبوع 10 أيام نشوفها. بيتنا والبيوت اللي حواليها كلها راحت. هلا ما نحن يعني بشكل عام أخبار بسيطة، بس شو فيه على الأرض جوا ما حدا عارف شو فيه.
2: وعلى بعد عشرات الأمتار تحمل خطوات خليل أسئلة في أرض يفترض أنها محررة عن الأمن وإعمار ما تهدم، لكن لا صدى لهمومه وسط الجدران المتصدعة والمهدمة.
5: كل شيء خسرني، عاش عنا انتاج من أمر نجيب الانتاج لاتلي، من أمر أجيب مصروف لاتلي تعمر بيتك، من أمر أجيب. كان عنا بقى 5 رسبار و50 رسم نحل، ولا شيء. رجعت لنقطة الصفر ولا شيء، كنت أزرع دخان ما عاش فينا نزرع إشي. زرعنا بطاطا خربونا شوية بصل خربوها ولا شيء.
2: يتكرر المشهد والأسئلة في كل قرية جنوبية عن مصير أرض ترى ولا تلمس وبيوت تدمر تحت نظر أصحابها.
6: اشتقت لأرضنا لبيوتنا اللي عم نطلع فيها، والله اشتقت لترابات حبايبنا اللي توفوا، اشتقت لروح أقرأ الفاتحة لبنتي.
2: لكن الرؤية ضبابية لأهل الجنوب الذين يعيشون على خط الانتظار ويقيمون على خط نار لم تخمد بعد. بين مشاهد الدمار والتفجيرات التي تقوم بها قوات الاحتلال في جنوب لبنان يمتد حزام من الخوف والقلق بين السكان، وأسئلة لا جواب لها عن موعد العودة وإعادة البناء. إيهاب العقدي، الجزيرة، زوتر الغربية، جنوب لبنان.
1: وبالعودة للنقاش مع ضيفينا السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية من نابلس، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم مجددا ضيفي. سيد طارق، في ظل هذا الوضع الميداني وما شاهدناه في هذا التقرير وكل ما يجري، كيف سيذهب لبنان إلى الجولة الثالثة من المفاوضات التي من المحتمل أن تكون في أوائل سبتمبر؟
7: يعني مثلما ذهب في إلى هذه الجولة سيذهب إلى الجولة المقبلة معولا على كما قال رئيس الجمهورية اليوم أن الجانب الأمريكي سيتابع موضوع المناطق التجريبية وموضوع وقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التجريب والتدمير، سيذهب بهذا الجولة.

0: لكن في الحقيقة ما يجري من تدمير ممنهج للقرى والبلدات الجنوبية المحتلة يعني يطرح أكثر من سؤال حول الأهداف حول هذه الأهداف. يعني هناك يعني أكثر من احتمال. احتمال أول يقول أن هذا التدمير هو لتسليم المنطقة لاحقا للبنان بمنطقة الجنوبية غير قابلة للسكن وللحياة، وأن إعادة أعمارها ستحتاج إلى سنوات طويلة، وهذا قد يعني تعتبره إسرائيل أنه يمكن أن يؤمن لها الأمن الذي تدعيه في شأن مستوطنتها. الاحتمال الثاني هو أن يكون هذا التدمير دليل على يعني أن هناك أنه سيكون احتلال طويل لهذه المنطقة. والاحتمال الثالث وهو الخطر أن يكون هذا مقدم لضم هذه المنطقة المحتلة كما فعلوا بضم الجولان. وفي هناك احتمال آخر قد يكون هذا الأمر مرتبط بما سمي وطرح يوما المنطقة الاقتصادية على الحدود في المنطقة الحدودية أو منطقة سموها منطقة ترامب الاقتصادية. يعني كل هذه الاحتمالات يعني
1: بالتالي ما خيارات الدولة اللبنانية نعم ما خيارات الدولة اللبنانية في أي من هذه الاحتمالات؟
0: خيارات الدولة اللبنانية أنها ما تزال تراهن على استمرار في المفاوضات على الجانب الأمريكي الراعي لها في لحظة ما يعني يضغط على إسرائيل ويبدأ تنفيذ فعلي ومسيرة بما ينهي يؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإلى هذا الانسحاب الإسرائيلي وإلى عودة النازحين وإلى إطلاق عملية الإعمار. هذا رهان لبنان. لكن حتى الآن لبنان لم حتى وقف إطلاق النار لم يحصل لبنان على وقف إطلاق نار. يعني بالحد الأدنى عندما يحصل اتفاق بين دولتين متحاربتين، إذا حصل اتفاق ينبغي أن الفريقين يلتزمان وقف إطلاق النار. ما هو حاصل أن حزب الله المقاومة ملتزم وقف إطلاق النار، لبنان ملتزم وقف إطلاق النار، إسرائيل لم تلتزمه يوما منذ العام 2024. ما تزال إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار يوميا. والأكثر من ذلك والأخطر هو جريمة الحرب التي ترتكبها بتدمير البلدات بكاملها بدون أن تبقي على يعني حتى كوخ في أي بلد، لا تبقي على كوخ إذا كان موجود في هذه البلدات. فهذا الأمر يعني يشكل ضغطا على الدولة اللبنانية. وأنا أعتقد لا. أن في خلفية الموقف الإسرائيلي وربما الأمريكي معه أن الاستمرار في عدم الانسحاب وعدم تنفيذ الاتفاق الإطار هو ضغط مزيد من الضغط على الدولة اللبنانية ومزيد من الضغط على الشعب اللبناني لتأليبه ضد حزب الله وفرض نزع سلاحه.
1: نعم سيد طارق، ربما النقطة يعني التي ذكرتها حول التعويل على الضغط الأمريكي. سيد سليمان، بالنسبة لهذا الضغط الأمريكي، هل بالفعل هناك حسابات أمريكا لدى إسرائيل في أن تضغط عليها بالفعل لتنفيذ هذه الشروط؟
2: نفسها أنها مرتاحة في التعاطي والتعاون مع الملف اللبناني تحت سقف الرعاية الأمريكية، وهذا الأمر هو انعكاس لتاريخ طويل جدا من الرعاية الأمريكية للملفات السياسية التي ترتبط بالنزاع والصراع مع إسرائيل في المنطقة بما فيها الملف الفلسطيني وباقي الملفات الأخرى. عندما تحضر الولايات المتحدة الأمريكية هي دائما ما تأخذ بعين الاعتبار الأولوية والمصالح الإسرائيلية بالدرجة الأولى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إسرائيل تتعامل مع لبنان الرسمي على أنه أو مع الطرف اللبناني على أنه طرفا ضعيفا لا يمتلك الأوراق أو المنهجيات أو الأدوات التي يمكن أن تتحول إلى أوراق ضاغطة مباشرة على إسرائيل لتلبية الرغبات أو لتلبية المطالب أو الأهداف اللبنانية. ودليل ذلك أن الخيار الوحيد الذي يمتلكه لبنان الرسمي في هذه الفترة هو الاستمرار بالمفاوضات تحت الرعاية الأمريكية، وهذا من المنظور الإسرائيلي مريح بالنسبة لها، لأن لبنان الرسمي هو لا يمتلك أوراق الضغط المباشرة، وبالتالي نعم. إسرائيل تحاول أيضا أن تبتز لبنان الرسمي ضمن هذا السقف المنخفض في أنها ستبقي على أطول فترة زمنية ممكنة من الاحتلال للأراضي اللبنانية وحالة الاستنزاف للمقدرات، وكذلك الأمر تدمير ومنع منهج للبنية التحتية في لبنان، والأمر الثاني تحول الملف اللبناني والقضية اللبنانية إلى قضية سياسية مرتبطة بالمراهنات وبالمزايدات السياسية الداخلية الإسرائيلية.
1: شكرا لك سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس، والشكر موصول إلى طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا لكما. ذكر بيان مشترك للسعودية وتركيا وباكستان أن الدول الثلاث وقعت في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك، وحسب البيان المشترك فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني. وأفاد البيان أيضا بأن الاتفاقية وقع عليها ولي العهد السعودي ورئيس تركيا ورئيس وزراء باكستان، وأضافت أو أفادت الرئاسة التركية بأنه بموجب الاتفاقية فإن أي هجوم مسلح على أي من الدول الموقعة وهي تركيا والسعودية وباكستان يعد هجوما عليها جميعا.
3: أعلن في السعودية عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك كما تقدمها الرياض، وهي خطوة وفقا لمسؤولين سعوديين تهدف إلى بناء شراكة دفاعية طويلة المدى بين السعودية وتركيا وباكستان. الفكرة الأساسية فيها هي تعزيز الردع وأيضا رفع مستوى التنسيق والتكامل العسكري، بحيث تنتقل العلاقات الدفاعية بين الدول الثلاث إلى مرحلة ومستوى أكثر تنظيما ومؤسسية. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أكد في تغريدات له على موقع إكس أن الاتفاقية تعزز الردع والتكامل العسكري وأيضا تسهم في أمن المنطقة واستقرارها. وصف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الاتفاقية أيضا بأنها بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدفاعي، فرضتها التحديات الأمنية التي تتطلب عمل جماعي أكثر استدامة وفقا لحديثه. أيضا في المقابل الرياض حرصت على إزالة أي لبس حول طبيعة هذه الاتفاقية. بحسب وكيل وزارة الخارجية لا تمثل الاتفاقية بديل عن أي تحالف قائم، ولا تؤسس أيضا لمحور عسكري جديد، كما أنها ليست موجهة ضد أي دولة، لكنها تستهدف بناء قدرات دفاعية مشتركة وتعزز الاعتماد على الإمكانات الذاتية للدول الثلاث. على المستوى العملي تشمل هذه الاتفاقية تعاون في مجالات متعددة، نتحدث عن تطوير الصناعات الدفاعية، التدريب العسكري المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات، إلى جانب أيضا رفع مستوى الجاهزية والتخطيط العسكري للدول المشاركة في هذا الاتفاق. كما تنص أيضا على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول المؤسسة في هذا الاتفاق يعد اعتداء على المنظومة بأكملها، في مؤشر على مستوى الالتزام الدفاعي الذي تسعى الدول الثلاث إلى ترسيخه.
4: في ثالوث تتنوع قوى أضلاعه بين الاقتصاد النفطي الكبير والقوة العسكرية النووية والصناعة الدفاعية المحلية الصاعدة، تتشكل أوراق اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. دفاع وردع مشترك في مواجهة أي اعتداء وفق بيان الدول الثلاث. فماذا تملك كل دولة على أرض الواقع؟ وكيف تستفيد الأطراف الثلاثة من هذا التكامل؟ تعد الرياض المحرك المالي والاستثماري الرئيسي في هذا المثلث، فهي تملك ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط عالمياً، وتعد مقراً لأكبر الشركات النفطية والاستثمارية مثل أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وبميزانية دفاعية فاقت 80 مليار دولار منذ فبراير الماضي، تتمركز البلاد في المرتبة السابعة عالمياً. تمتلك السعودية مظلة دفاع جوي مهمة تتصدرها منظومات باك 3 ومنظومات ثاد الصاروخية، مع نحو 283 طائرة مقاتلة متطورة مثل F-15 SA وتايفون. في نفس السياق تركز الرياض على توطين الصناعات في إطار رؤية 2030، وهو ما يتجلى في الشراكة مع تركيا في اتفاقية تصنيع طائرات برقدار كينجي المسيرة داخل المملكة لنقل التكنولوجيا وبناء سلاسل إمداد محلية بدلا من الشراء المباشر. هذه الشراكة تنقلنا إلى أنقرة، فبعضويتها في حلف شمال الأطلسي مع ثاني أكبر جيش بعد الولايات المتحدة، وباقتصادها الصناعي والتصديري المتنوع، وموقعها الجغرافي الرابط بين أوروبا وآسيا، تقدم البلاد الابتكار الهندسي والتصنيع الذاتي بعد أن رفعت نسبة اكتفائها الذاتي العسكري إلى نحو 80%، وسجلت صادراتها الدفاعية قياسا يتجاوز 11 مليار دولار على مدار الأشهر الماضية. وتركيا تتميز عسكريا بتوفرها على الطائرات المسيرة الثقيلة من نوع أكنجي وكيزل ألما، وباشتغالها على مشروع المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس كان وسفن ملجم البحرية. ولهذا التخلف توفر أنقرة حلولاً خالية من القيود السياسية على السلاح الغربي، وفي المقابل تضمن لشركاتها الدفاعية عقود تمويل وضخ استثماري طويل الأجل. تكمل إسلام أباد هذا المثلث بقوة عسكرية ميدانية تضم أكثر من 650 ألف جندي، ومظلة ردع استراتيجي نووي هي الوحيدة في العالم الإسلامي تقدر بنحو 170 رأساً نووياً، مدعومة بمنظومات صواريخ باليستية ومجنحة مثل شاهين 3 وصاروخ بابور. وحسب مجلة ميلتري واتش، تعد المقاتلة JF-17 وهي مشروع صيني باكستاني نموذجاً في خفض التكاليف التشغيلية، إذ تبلغ تكلفة الطائرة نحو 25 إلى 30 مليون دولار مقارنة ب 80 مليون للمقاتلة الغربية. وبالتالي تستفيد باكستان من الاتفاقية بتوفير غطاء مالي واقتصادي لصناعاتها والحصول على تدفقات استثمارية تخفف الضغوط على اقتصادها المحلي. تقول تقارير صندوق النقد الدولي إن السعودية تعتمد على استقرار صادراتها النفطية لتمويل تنويعها الاقتصادي، بينما تحتاج تركيا إلى مصادر طاقة موثوقة وأسواق لصادراتها الصناعية والدفاعية، في حين تعتمد باكستان على الشركات الخليجية في الطاقة والاستثمارات. بهذا المثلث من المصالح المتشابكة، تتحول اتفاقية مكة من إطار دفاعي تقليدي إلى منصة استراتيجية تربط الردع بأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، وهو ما قد يبرر توصيفها بأنها صياغة جديدة لمفهوم القوة المشتركة في منطقة تتقاطع فيها المصالح العسكرية مع شرايين الطاقة.
1: أهلا بكم مشاهدين في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك تقدما في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وإن واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا. وأضاف أن الحصار على موانئ إيران سيرفع هذا الحصار بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري عبر المضيق دون عوائق، بينما أعلنت الخارجية الأمريكية عن إجراءات ضمن سياسة الضغوط القصوى تستهدف شركات صرافة وأخرى وهمية تحاول الالتفاف على العقوبات ضد إيران. إيرانيا قال الرئيس مسعود بازشكيان إن طهران تدافع بقوة عن مذكرة التفاهم، وأن من يصفها داخل إيران بالهزيمة إنما يردد ما تريده إسرائيل. من جانبه قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن بلاده تطالب بحل القضايا الأمنية في المنطقة دون تدخل الأجانب، وأنه إذا عادت المنطقة مجددا لظروف السلام فمن المرجح أن تعقد اجتماعات أمنية بين دولها. في سياق آخر، أعلن بيان للسعودية وتركيا وباكستان توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وحسب البيان فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. وفي تطورات الملف اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. وللحديث أكثر والمناقشة معنا من واشنطن ماركو سعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. وينضم إلينا أيضا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا وسهلا بكما. ومن عمان أيضا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك من واشنطن ماركو سعد، إلى أي مدى باتت حرية الملاحة في مضيق هرمز هذا الملف هو الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ نجاح هذا الملف هو ما سيعتمد عليه نجاح باقي الملفات الأخرى الشائكة بين طهران والولايات المتحدة. أولا تحية

0: شكرا على الدعوه الكريمه. فاعتقادي يا ملف مضيق هرمز اولويه الان في هذا التوقيت بالتحديد، نعم، ولكن هو ليس اولويه بالنسبه للاداره الامريكيه عندما نتحدث عن الحرب الامريكيه الاسرائيليه على ايران. هو كانت هناك اهداف امريكيه محدده كانت تتضمن بكل تاكيد الملف النووي الايراني والملف الصاروخ الباليستي، ملف الميليشيات، وكانت الاولويه بكل تاكيد كان الملف النووي الايراني، ولكن تبدلت الاهداف وتبدلت الخطط وفقا لمعطيات الحرب. بكل تاكيد الجانب الايراني عالم اليقين بان المضيق هرمز يعطي له مكاسب، او على الاقل من الممكن ان يزيد تكلفه التنازلات التي من الممكن ان يقدمها الجانب الامريكي، وكان يحاول ان يتلاعب بورقه المضيق اكبر قدر ممكن ويحاول ان يستفيد من هذه الورقه لأطول فترة ممكنة. ولذلك نقول بأن الآن تبدلت الحال، ولكن هذا ليس معناه بأن الأولوية الأمريكية تتمثل فقط في أو حصريا في مضيق هرمز. مضيق هرمز بكل تأكيد يعطي دونالد ترامب عند فتحه بكل تأكيد يعطي دونالد ترامب أريحية، يعطي دونالد ترامب أيضا أو يعطي الاقتصاد العالمي وأسواق النفط راحة نسبية لمدة 60 يوما، وبكل تأكيد يزيد هذا من تدفقات النفط والمشتقات الخاصة بهذا بما أو بالتجارة أو بكل هذه المنتجات التي تمر بمضيق هرمز، وهذا يعطي أريحية للاقتصاد العالمي. ولكن بكل تأكيد هذا ليس الهدف الرئيسي من هذه الحرب. الهدف الرئيسي بكل تأكيد يتضمن الملف النووي الإيراني وألا تمتلك إيران القنبلة النووية، بجانب ملفين اخرين بكل تاكيد دونالد ترامب يتحدث عن احدهما هو الملف الصاروخ الباليستي، وكان لديه بعض من المرونه، ولكن ايضا ملف الميليشيات وملف يعني دعم اذرع ايران في المنطقه بكل تاكيد يتضمن او يلزم بان هناك يكون هناك حلا. فاذا عندما نتحدث عن الاولويه الامريكيه اولويه امريكيه مؤقته من فتح المضيق، ولكن عند فتح المضيق بكل تاكيد لن نتوقع انسحاب الولايات المتحده من المنطقه، او على الاقل اعلان دونالد ترامب انهاء الحرب الا بعد الوصول إلى تفاهمات في الملفات الأخرى بكل تأكيد.
1: نعم، يعني عندما تقول أن هذه الأولوية هي أولوية مؤقتة، ماذا بالنسبة دكتور عباس خميار بالنسبة لإيران؟ إيران أيضا تعتمد كثيرا حول هذا المضيق، وأصبحت ربما هذه النقطة هي النقطة الأساسية وهي بداية أي حل أو تعقيد في المفاوضات مع واشنطن.
2: السلام عليكم جميعا وصباح الخير. الحقيقة هذه تعتبر يعني المضيق يعتبر علامة فاشلة وعلامة خسارة كبيرة للمشروع الأمريكي، وكما كتبت إحدى الصحف تلغراف بأنها علامة خطأ تاريخي فاحش للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الخطأ التاريخي الحقيقة ربما لم يكن مثيل له على في العقود الماضية. لذلك استطاعت طهران أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية في عنق الزجاجة هنا في المضيق، وتعيق هذا اللاعب الكبير وهذه القوة الكبيرة، وتثبت بأن الأمريكيون لم يكن لهم استراتيجية عند دخولهم الحرب، ولم يكن لهم استراتيجية عند خروجها، ولذلك هم في معمعة وفي يعني في ورطة كبيرة. هناك تخبط في القرار الأمريكي هنا في المضيق، وفي نفس الوقت أستطيع أن أقول بأن وقلتها مرة بأن هناك نوع من الإعاقة في الاستراتيجية أصابت الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب القرار الأمريكي، وهذه الإعاقة ستؤدي إلى الشلل الأمريكي في العلاقات الدولية وإسقاط هذه الهيبة والهيمنة على مستوى العالم بكله. لا يستطيع أحد أن ينكر هذه المكانة التي سقطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالأهداف الكبرى التي وضعتها في بدايات هذه الحرب، وهذه الأهداف كلنا يعرفها وسمعها أكثر من مرة. لذلك أنا أتصور هذا مفصل تاريخي، الإيرانيون استطاعوا أن يحصلوا على هذه الورقة بقوة، وتبقى هذه الورقة ورقة ذهبية وضمن الأمن القومي الإيراني وورقة ردع حالا ومستقبلا. لذلك أتصور الأمور هي تأتي من منتصف الطريق وأمريكيا وليس من بداياتها.
1: نعم، وبالتالي يعني دكتور

0: عباس، إيران ما زالت تعتبر أن مضيق هرمز يجب أن يبقى بيد دول المنطقة بعيدا عن أي تدخلات أجنبية، تدخلات خارجية.
1: هذا ما تؤكد عليه طهران، والمذكرة التي ربما سنشاهد التوقيع عليها إذا ما يعني قبلت الولايات المتحدة الأمريكية في الساعات المقبلة. هذه المذكرة بين طهران ومصر تؤكد بأن الإيرانيون يريدون مشاركة إقليمية ومشاركة عمانية كدولة مشاطئة، ويعرفون جيدا بأن عمان في النهاية في هذه المباحثات هي تمثل دول مجلس التعاون بالتأكيد، وهي يعني تسير في هذا الاتجاه برضا وبمباركة أمريكية. ولكن ما يعيق القرار النهائي الإيراني والتوقيع على هذه المذكرة أو هذه الاتفاقية هو كيفية الحصول الإيراني على تنازلات أمريكية أو على تنفيذ البنود الأمريكية تجاه مذكرة التفاهم على أساس آلية الخطوة أمام الخطوة أو التنفيذ أمام التنفيذ.
0: نعم دكتور حسن، يعني الإدارة الأمريكية تريد هذا الاتفاق، هل تريد اتفاق استراتيجي طويل الأمد أم كما ذكر السيد ماركو هو أولوية الآن وستأتي بعدها الملفات الأخرى، وبالتالي يعني كيف تنظر لهذا الاتفاق إن حصل بالفعل حول مضيق هرمز؟
2: ميسون، دعنا يعني نعيد ترتيب الامور او وضع الامور في سياقها الزمني. اولا، المضيق كان مفتوحا ولم يكن سببا بالحرب، وانما جاء نتيجه للعدوان الامريكي الاسرائيلي على ايران، هذا ثابت. الان الولايات المتحده الامريكيه تتعامل بكل ثقلها لمعالجه احد نتائج الحرب وليس سبب الحرب. سبب الحرب كما قال ماركو مسعد هو الملف النووي، بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه تريد، وهذه الاستراتيجية الأمريكية الآن، تجريد إيران من ورقة مضيق هرمز أو تحييد هذه الورقة حتى لا تكون هي ورقة لي الذراع للأمريكان في الملفات الأخرى. فبالتالي نعم، أمريكا معنية تماما الآن بفتح المضيق حتى باتفاق عماني إيراني، وقد يعني كما قال ضيفكم الدكتور عباس من طهران، هو محق أنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت داخل غرفة المفاوضات من خلال عمان، ولا يمكن لعمان أن تتوصل إلى اتفاق لا يرضي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا ثابت الكلام، لأنه من دون موافقة الولايات المتحدة سنعود إلى المربع الصفر، إلى العلاقة الصفرية في المضيق، إلى تعطيل الملاحة. فبالتالي أنا في ظني أن الاتفاق إذا ما أعلن عنه سيكون مرضيا بالنسبة للولايات المتحدة، وربما يتم رفع أيضا كما قال أحد المسؤولين الأمريكان، رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، ثم ندخل مرة أخرى إلى الغام الكثير جدا في مذكرة التفاهم، وهنا الحديث عن البنود الأخرى التي ما زال أيضا تفسيرها محل جدل بين الطرفين.
0: نعم سيد ماركو، بالنسبة للإدارة الأمريكية هل تستطيع أن تقدم ضمانات تلتزم بها الإدارات اللاحقة لهذه الإدارة، وبالتالي تكون هي وضعت بالفعل حجر الأساس ولا يتم تغييرها مع كل إدارة قادمة؟
3: لا اعتقد ان يكون هناك ضمانات الا اذا كان هناك يعني اتفاق من الكونجرس يتم التصويت عليه، وهذا يعني ليس هو الحال. لاننا عندما نتحدث بان اتفاق اوباما الغاه دونالد ترامب ويحاول الان العمل على اتفاق اخر، فاذا الاتفاقات السياسيه مختلفه تماما عن الاتفاقات التي يؤشر عليها الكونجرس. وبكل تاكيد هذا الاتفاق، او اتحدث هنا عن المعاهدات، لكن هذا اتفاق سياسي من الممكن ان يتم نقده في اي وقت. ولكن بكل تاكيد يعني لا اعتقد بان اي اداره امريكيه كانت اصلا تحاول اللعب او الاقتراب من الملف النووي الايراني او الاقتراب من التعامل مع ايران كما كان الحال. وهو ايضا حتى دونالد ترامب قال بان انا الرئيس ال 47 كان من الاقدر على الرؤساء السابقين ان يتعاملوا مع الملف النووي الايراني، ولكن ولم ينتظروا الى هذه النقطه حتى يمتلكوا السلاح النووي، يمتلكوا اصلا شبكه من الاسلحه التقليديه. فاذا بكل تاكيد التعامل مع هذا الملف يعني كان يعتبر ليس من الملفات المحببه لدى الرؤساء السابقين، وان كان هناك اتفاق يضمن بان لا تمتلك ايران القنبله النوويه، فاعتقادي لماذا يقوم اي رئيس اخر او اداره امريكيه يعني في المستقبل ان تتعامل مع الملف الايراني الا اذا كان هناك جديد، الا اذا كان هناك سبب وضريعه قويه تدعو التدخل او على الاقل تدعم تعديل هذا الاتفاق الذي سوف يتم الاتفاق عليه. ولكن في اعتقاد الرئيس دونالد ترامب الان ان وصل لهذا الاتفاق، وهذا امر مبكر للغايه للحديث عنه، دعنا نؤكد بان هناك مبادئ اتفاق مؤقت لفتح المضيق، وهذا لم يحدث حتى الان. عند فتح المضيق بكل تاكيد ياخذ وقتا حتى نصل الى بناء الثقه ما بين الطرفين، وبعد بناء الثقه ندخل اصلا في الملفات، او دعنا نقول ندخل نبدا المفاوضات. يعني حتى الان لا اعتقد اننا بدانا المفاوضات بكل
0: في هذه النقطه تحديدا سيد نعم سيد ماركو، في هذه النقطة تحديدا إلى أي مدى صيغة مضيق هرمز مقابل الملف النووي الإيراني، إلى أي مدى هذه الصيغة واقعية؟ يعني بشرح مبسط، عندما تتغاضى الولايات المتحدة عن بعض الشروط والمطالب في مضيق هرمز وتعطي للإيرانيين اليد في مضيق هرمز مقابل تنازل الإيرانيين عن الملف النووي وتخصيب اليورانيوم إلى الحد الأدنى، هذه الصيغة إلى أي درجة واقعية يمكن أن تكون؟
3: لا اعتقد انها واقعيه. ان كان هناك اي يعني تبادل، فاعتقادي ورقه مضيق هرمز او فتح مضيق هرمز يكون مقابل كسر الحصار البحري، لا يوجد هناك اي قبول امريكي سياسي من اي دور من ممكن ان تلعبه ايران في السيطره على ورقه المضيق، وبكل تاكيد هناك مطلب امريكي واضح في التعامل من الا تمتلك ايران القنبله النوويه، فاعتقادي هناك مطلبين لا يمكن التنازل عنهم امريكيا، ولا يوجد هناك فيهم اي تبادل. ان كان هناك تبادل فيما حدث في مضيق هرمز فهو يتبادل مع كسر الحصار البحري، وان كان هناك تبادل في الملف النووي الايراني يكون مقابل رفع التجميد عن الاموال الايرانيه ورفع التجميد او رفع العقوبات بشكل كبير على الجانب الايراني. هذه هي الادوات التي يمتلكها دونالد ترامب، او على الاقل التي يكون من الممكن ان يستعد ان يتنازل عنها او يقدمها للجانب الايراني حينما يقوم بالتزاماته في فتح المضيق، وحينما يقوم بالتزاماته في تصفير التقسيم او الوصول الى النسبه المنخفضه في تقسيم اليورانيوم في الداخل. وبكل تاكيد دعنا لا ننسى بان هناك ايضا اراده امريكيه من تفتيت هذا اليورانيوم على التخصيب بنسبه 60% في الداخل الايراني.
0: طب دكتور عباس، يعني دائما ما يقال في الاوساط الايرانيه ومن المرشد ومن يعني الجميع ان تخصيب اليورانيوم وبالتالي القنبله النوويه هي ليست طموح لايران، وبالتالي هي هذه القنبله لا تريد ايران ان تمتلكها، ويعني حتى من النواحي الدينيه ومن عده نواحي هي لا تريد، وبالتالي هذا الملف او هذه النقطه يعني الى اي مدى بالفعل هي مهمه للجانب الايراني بالمقارنه مع مضيق هرمز؟
1: لنكون صريحين، يعني اولا الحقيقه ما تفضلت به هو هذا واقع. يعني الايرانيون في اتفاقيه 2015 يعني قبلوا وتعهدوا بان تكون نسبه تخصيب اليورانيوم 3.67، وهذا يعني في مسافه كبيره الى صناعه القنبله الذريه، وهذا ولم تقبله طهران ابدا. كل الامور تشير بان هناك كان هذه كانت ذريعه تستخدم اسرائيليا للاطاحه بالنظام ولضرب ايران، وهذه السرديه الامريكيه الاسرائيليه كنا نسمعها دائما على مدى العقود الماضيه، بان بعد اسبوعين، بعد 6 اشهر، بعد 5 اشهر الايرانيون على أبواب صناعة القنبلة الذرية، وهذا لن يحصل ولن تفكر به طهران. ولكن وفي نفس الوقت هناك يعني مئات الكاميرات كانت منصوبة في كل هذه المنشآت الإيرانية التي كانت تسجل كل لحظات ما تقوم به طهران في هذه المنشآت، إضافة إلى أكثر من 130 مفتشا أمميا كانوا متواجدون في إيران ليل ونهار، وإضافة إلى كل ذلك الأموال أو يعني التي كانت تصرف على هذه المنشآت من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية لمراقبة ما يجري في إيران، لن تكون لها مثيل في تاريخ الوكالة. كانت الميزانية كبيرة جدا، ولذلك حتى الموساد الإسرائيلي والCIA الأمريكي كانوا يعرفون جيدا بأن الإيرانيون بعيدون كل البعد عن المشروع النووي لإيران، أو عسكرة المشروع والقنبلة الذرية، وهذه حقيقة وواقع. ما حصل في الأيام الأشهر الأخيرة هي علت أصوات بأن طريقة الردع هي القنبلة الذرية وعسكرة المشروع، وكانت هناك أصوات تعلو في الشارع الإيراني، وما زالت وحتى في بعض في أروقة البرلمان الإيراني تطالب بإعادة النظر في العقلية أو العقيدة العسكرية الإيرانية تجاه المنشآت النووية وعسكرتها. ولكن هذه كل أصوات تأتي كرد فعل على ما قامت بها أمريكا وإسرائيل من جرائم بحق الشعب الإيراني في قصف المستشفيات، المراكز البحثية، الجامعات، المدارس. والنموذج الأسمى هو مدرسة ميناب التي راح ضحيتها أكثر من 167 أو 76 طفلا وتلميذا. لذلك أنا أتصور يعني ما زالت إيران تؤكد بأن مشروعها سلمي، وهذه حقيقة وواقع. كيف تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء على المنشآت النووية الإيرانية، ومن ثم يأتي الرئيس ترامب بعد مدة يقول إيران على وشك صناعة هذه القنبلة، ولن تكون هناك فاصلة زمنية إلا أسبوعين أو ثلاثة؟ هذه السردية اسمحي نقول بأنها مهزلة أمريكية تجاه هذه الحقائق وهذا الواقع. لكن هناك في نفس الوقت، نعم، أصبحت كما يقول الأمريكيون أنفسهم بأن المضيق هو أصبح أكثر تأثيرا من القنبلة الذرية. لذلك الإيرانيون حريصون على هذه الورقة التي تعتبر الآن ضمن الأمن القومي الإيراني، وهذه الورقة الحقيقة هي ورقة رادعة تستطيع أن تستخدمها إيران أمام أي اعتداءات مستقبلية حسب الظروف وحسب حجم المواجهة وحسب الواقع الذي ربما سيفرض على طهران استخدام هذه الورقة. لذلك لن يستطيع أحد، أنا أقولها بكل شفافية وبكل صراحة، لن يتجرأ أحد مهما كانت مكانته في التركيبة والتراتيبية السياسية الإيرانية، لن يتجرأ أحد أن يستغني عن هذه الورقة في المفاوضات، وأن يتنازل
0: نعم،
1: وأن يقدم
0: وبالتالي هي الورقة الأهم،
1: ضمير.
0: يعني كما ذكرنا هي الورقة الأهم بالنسبة للجانب الإيراني. دكتور حسن البراري، يعني هذه الورقة يعني هي الورقة الأهم، ومنها ينطلق إلى باقي الملفات. هذه الرؤية التي تنظر بها الولايات المتحدة وتنظر بها إيران أيضا، أود أن أعرف منك بالنسبة للرؤية الإسرائيلية، هل تتفق مع الرؤية الأمريكية في هذا الملف؟ وما ذكره حول موضوع الملف النووي الإيراني أيضا؟
2: بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو الذي حرك الحرب كما نعرف جميعا. الورقة الأساسية بالنسبة له هي الملف النووي. الإسرائيل ليست متضررة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع هرمز، لا يهمها إغلاق المضيق أو فتح المضيق، هذه مشكلة للعالم كله. إسرائيل لا تعاني من ذلك ولا تبالي بالمناسبة. لكن أيضا إسرائيل هي تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية وتتمنى أن يتعنت الجانب الإيراني حتى تديم الصراع بين الطرفين، لأن هذا الصراع هو يستنزف إيران بالنسبة لوجهة النظر الإسرائيلية، وبالتالي يمكن أن يحدث تغييرات داخل إيران وتفضي إلى ربما إسقاط النظام أو تغيير في سلوك النظام، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل. إسرائيل مشكلتها مع إيران هي مشكلة يعني مركبة، لها علاقة بالبرنامج الصاروخي، لها علاقة بالأذرع الإيرانية في المنطقة، وله علاقة بالملف النووي الذي تعتبر إسرائيل هو التهديد الوجودي الذي يجب أن تتصدى له، الأولوية القصوى. وبالتالي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ عام 2009 بنى مهنته كارير يعني على مسألة تخويف الداخل الإسرائيلي من البعبع الإيراني القادم والبعبع النووي، وكان هو من أشد المعارضين لاتفاق عام 2015، ذهب إلى الكونغرس ليلقي كلمة في المجلسين ليحرض الشعب الأمريكي والكونغرس الأمريكي ضد الاتفاق الإيراني.

0: الإيراني، هو الذي أيضا حرض الرئيس ترامب لكي ينسحب في شهر مايو عام 2018 من هذا الاتفاق، لأنه كان اتفاقا سيئا بالنسبة له، لأنه لم يعالج ليس البرنامج ولكن قدرة إيران على أن تمتلك هذا البرنامج. هذا ما يخيف الجانب الإسرائيلي، ليس الإمكانات الإيرانية المادية، وإنما القدرة النوهاو المعرفية الموجودة لدى الجامعات الإيرانية، لدى الشعب الإيراني، التي يمكن تحويلها إلى ربما برنامج نووي عسكري في قادم الأيام. فبالتالي المسألة بالنسبة لنتنياهو والإسرائيليين هي مسألة وجودية. لكن عودة إلى سؤالك ميسون، مضيق هرمز، أنا في ظني أن إسرائيل لا تبالي ولا تقيم وزنا، وهي تتمنى أن يبقى هذا بمعنى هذه الأزمة قائمة بين الطرفين حتى يمتد الصراع، وربما أيضا يساهم في عزلة إيران إقليميا ودوليا.
1: شكرا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، والشكر للدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وبالطبع شكر موصول لماركوزو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات من واشنطن. شكرا لكم ضيوفنا. في لبنان أعلن جيش إصابة عسكرية في استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة له في بلدة المنصوري جنوبي البلاد. أما فيما يتعلق بالمفاوضات فقد قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. وفي أعقاب التصعيد الأخير في جنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة وبالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتثبيت أركانه وتنفيذه على أرض الواقع.
2: تصعيد على خط النار واتفاق قيد الاختبار. في جنوب لبنان انفجر لغم فقتل جنديان إسرائيليان في أول خسائر يتكبدها جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر. وعلى الرغم من تضارب المعلومات وتأكيد قنوات إسرائيلية أن الجيش لا يعلم ما إذا كانت العبوة الناسفة قد زرعت حديثاً في الموقع أم إنها قديمة وناجمة عن جولات الصراع السابقة، وهذه الفرضية الأرجح بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إلا أن القوات الجوية الإسرائيلية بادرت بمهاجمة مواقع في لبنان متجاهلة سريان الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين برعاية أمريكية. وبعد إنذار كان الأول من نوعه منذ أسابيع بإخلاء قرية المنصوري جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات قال إنها محددة الأهداف، إحداها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في بلدة تبنين الجنوبية. تصعيد تزامن مع جولة ثانية من تفاوض غير مباشر في العاصمة الإيطالية روما، وسابعة من مسار ترعاه واشنطن يرمي إلى التوصل إلى اتفاق دائم بين البلدين. في 26 من يونيو الماضي وقع لبنان وإسرائيل صيغة اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة. ويتضمن الاتفاق إنشاء مناطق تجريبية لبدء المرحلة الانتقالية مع ربط إعادة الإعمار وعودة المدنيين بالتقدم في نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية وترسيخ السيطرة الأمنية للدولة على أن تتولى الولايات المتحدة متابعة التنفيذ وضمان الالتزام ببنوده. ولكن هل ذلك ما يجري فعلاً؟ أم أن لإسرائيل خططاً أخرى؟ يجيب وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش في أحدث تصريحاته أن ما وصفه التدمير المستمر للبنية التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها والبقاء الدائم للجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة هي جهود ضرورية لأمن سكان الشمال حتى يتم حل حزب الله بشكل كامل، وهو ما يتناقض مع نص الاتفاق الذي يدعو إسرائيل للانسحاب ويشير إلى أن مهمة حصر السلاح موكولة للدولة اللبنانية فقط. يضاف لذلك ما كشفته صحيفة هارتس نقلاً عن مصادر بأن الجيش يقيم إنشاءات وبنى تحتية في جنوب لبنان على غرار ما نفذه في غزة، وأنه تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة قد تصل إلى عام كامل. هارتس اعتمدت على صور أقمار صناعية لتؤكد أن أبرز المواقع التي ينشط فيها الجيش هي بلدة الخيام، كما أقام قاعدة عسكرية في قرية مارون الراس وأخرى في عمق جنوب لبنان. لوجستيا شق جيش الاحتلال 32 كيلومترا من الطرق العسكرية المخصصة لنقل الإمدادات داخل ما يعرف بالخط الأصفر، وفق شهادة ضابط كبير في الجيش لهارتز. يضاف لرصيد تعقيدات المشهد سكوت نص الاتفاق الإطاري عن أي جدول زمني لتنفيذ بنوده من شأنه تقييد إسرائيل وحثها على الانسحاب. ففي ظل غياب أي مهل زمنية لمراحل الاتفاق يبقى النص حبيس حبر طباعته، بالإضافة إلى جدل تأويل بعض البنود من قبيل البند 13، إذ يثير تعليق ما يوصف بالأعمال الضارة في المحافل الدولية خلافاً قانونياً لبنانياً عما إذا كان يعد تنازلاً عن ملاحقة إسرائيل أو مجرد تعليق مؤقت للملفات أثناء المفاوضات. زيادة على كل التعقيدات السابقة، يبدو أن ملف التصعيد الأخير لم يطرح على طاولة روما. واستناداً لمصادر لبنانية، فإن المفاوضات لم تحسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، واكتفى الرئيس جوزيف عون بالقول إن المفاوضات لا تجلب كل المكاسب منذ البداية ويجب الاستمرار حتى النهاية.
1: ولمزيد من النقاش ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد نهاد، يعني ربما السؤال الأبرز والإجابة ربما الأصعب أيضا، ماذا تريد إسرائيل من هذه المفاوضات؟ ما هي حساباتها من خلال هذه المفاوضات والذهاب إلى جولة ثانية وثالثة ورابعة؟
3: صباح الخير، تحية لك والأستاذ طارق والمشاهدين. إسرائيل طبعا تعلن أنها تريد تأمين حدودها وسكانها بالأمد الطويل، وبالتالي تتحدث عن إزالة كل أشكال التهديدات التي تمس الإسرائيليين أو تمس الجيش. يعني لاحظوا أنه الجيش يحتل جنوب لبنان لتأمين السكان، وأيضا تريد تأمين الجيش أثناء وجوده في جنوب لبنان. وبالتالي هي نظرية الأمن الإسرائيلي شهدت تحولات يعني مميزة ولافتة في السنوات الأخيرة، أبرزها إقامة المناطق الأمنية باعتبارها الأداة الرئيسية للدفاع عن أمن إسرائيل. والحديث عن إزالة التهديدات هذا مصطلح غامض ويفتح أبوابا واسعة لا حدود لها، من بينها أن التهديد ليس هو التهديد المباشر الذي يمكن تشخيصه وتلمسه، بل هو التهديد المحتمل أيضا والتهديد المتوقع. وبالتالي أي شكل من أشكال التنظيم الإداري والسياسي والعسكري لأي جهة في لبنان أو حتى لو فرد يعني فكر في القيام بعمل ضد إسرائيل فيعتبرون أن ذلك تهديد يستحق الرد دون نظر للمفاوضات. وبالتالي حتى الحادثة التي وقعت في مجزل زول مؤخرا، القناعة الإسرائيلية الراسخة أن يعني العبوة الناسفة زرعت قبل احتلال هذه البلدة، قبل احتلال هذه البلدة، ومع ذلك النظرية الإسرائيلية هي الرد الفوري دون أدنى تفكير، لا يعدون للعشرة يعني. وحتى هناك لوم شديد للجيش الإسرائيلي وقيادته وللحكومة أن الرد لم يكن كافيا ولا رادعا، بالنظر إلى أنه نظرية الرد الإسرائيلي هي ردع المنفذين وتحميلهم مسؤولية أي ضرر يلحق بالمدنيين اللبنانيين، وبالتالي كانوا يتوقعون ردا غير متكافئ بأضعاف مضاعفة. ومع أنهم واثقون تماما والأمريكيون أكدوا لهم أن العبوة الناسفة زرعت قبل احتلال تلك البلدة، وبالتالي إسرائيل لن تهدأ إلا بعد أن يجري تفكيك البنى التنظيمية والسياسية والعسكرية والاجتماعية لحزب الله. وهذا الأمر وارد في يعني مذكرة التفاوض أو وثيقة الإطار اللبناني الإسرائيلي عند الحديث عن تفكيك البنى التحتية المرتبطة بالجماعات المسلحة. وهذا الأمر للأسف الشديد أن إسرائيل تشترط آلية تحقق لكل ما هناك يعني لكل التزامات الملقاة على لبنان، بينما لا أحد يتحقق من التزامات إسرائيل. مثلا هل هذه التهديدات تستحق ردا؟ هذا الأمر تقرره إسرائيل وحدها، وتقرر أي الملفات يمكن التقدم بها وإنجاز إنجازات سريعة بشأنها، بينما بعض الملفات تبقى مؤجلة إلى إشعار آخر، وتحديدا ملف وقف إطلاق النار بالكامل وملف الانسحاب وعودة النازحين
1: نعم. وإعادة الإعمار. نعم، كل هذه الملفات كما ذكرت سيد نهاد هو من تمسك بها إسرائيل وبالتالي هي المتحكمة بها. سيد طارق، يعني بالنسبة في ظل كل هذا الوضع الميداني وفي كل هذا التغول الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، يعني ما هي الأوراق التي تملكها الدولة اللبنانية في هذه المفاوضات؟
4: تحية لك وللأستاذ نهاد وللمشاهدين. في الحقيقة يعني ما تملكه الدولة اللبنانية من أوراق هي أوراق ضعيفة، يعني ويمكن أن نقول أن ليس هناك أوراق في بالمعنى الحقيقي للأوراق. يعني الدولة اللبنانية هي التي اقترحت التفاوض المباشر وذهبت إلى هذا التفاوض. الإسرائيليون نتنياهو يعني ظل شهرين حتى وافق على المبادرة اللبنانية إذا جاز التعبير، مبادرة رئيس الجمهورية هو الذي طرح هذا، وعلى أساس أنه هذه المبادرة جاءت بناء على نصيحة أمريكية. يعني ذهاب لبنان إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل كان بناء على نصيحة أمريكية ونصيحة من بعض الدول العربية أيضا. يعني واستقوى لبنان بهذه النصيحة على أساس أنه هي التي يمكن أن تؤمن له ورقة يستطيع أن يذهب بها إلى المفاوضات بورقة قوية. لكن تبين عندما دخل لبنان إلى المفاوضة تبين أنه لا يفاوض إسرائيل فقط، يفاوض إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية معا، لأنهم
1: وهي التي تعتبرها لبنان الضامن، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن.
4: ولذلك يعني إذا لاحظت كل النصوص التي أعلنت قبل اتفاق الإطار وحتى الاتفاق الإطار كان هناك تركيز في النص على أنه كأنه لبنان يعني السلطة في لبنان مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فريق في مواجهة حزب الله وحلفائه. يعني حاولت النصوص أن يعني تظهر وكأن لبنان شريك مع إسرائيل في موضوع القضاء على حزب الله وينبغي أن تتعاون في هذا الموضوع. لكن على أرض الواقع المسألة مختلفة تماما. عندما ذهبت الدولة إلى تنفيذ اتفاق الإطار مع أنه يعني لم يتضمن أي نص واضح بانسحاب إسرائيلي، تحدث عن إعادة انتشار، حتى يعني جدول زمني للانسحاب لا لم يتضمن هذا الاتفاق. فعندما دخل في التفاصيل بدأت يعني الشياطين تكمل في التفاصيل. عندما بدأت بالتفاصيل تبين أنه الإسرائيلي يعني حدد المنطقة النموذجية أو التجريبية مثل ما هو يريد. يعني أعلن أنه يعني كأنه انسحب من زوطر الغربية التي لم يكن له أي احتلال لها، ولا البلدة فرون ولا بلدة صريفة وجوار هذه البلدات. لا ربما يكون بعضها يعني خاضع للسيطرة بالنار، لكن أن احتلال على الأرض لم يكن في احتلال الأرض. يعني فحاول إسرائيل أن يوحي وكأنه أعطى لبنان شيء، هو في الحقيقة أعطى لبنان من كيسه، لم يعطي شيء آخر. يعني لم ينسحب مثلا من زوطر الشرقية، من قلعة شقيف، من كفر تبنيد، هذه البلدات التي احتلها شمال ليطانيا، لم ينسحب أيضا من بلدات أخرى في المنطقة التي يحتلها. فيعني أشغل لبنان في شيء. لبنان ذهب إلى هذا التفاوض معتقدا أنه يخيل فلنقبل كما هي الأمور ولنؤكد أنه نحن رغبتنا في الذهاب إلى التفاوض.
1: يعني ولكن ما الخيارات سيد طارق، ما الخيارات التي كانت موجودة أمام الحكومة اللبنانية سوى القبول بالتفاوض؟
4: لم يكن أمامها أي خيارات، لأن الحكومة اعتقدت أن الذهاب إلى التفاوض هو أقصر طريق إلى الوصول إلى حلول سريعة. ولكن تبين أنه مع الإسرائيلي لا تصلح، ربما تصلح هذه المسألة، هذه المفاوضات مع جهات أخرى ربما تصلح، لكن مع الإسرائيلي المعروف بتجربته مع لبنان في التفاوض ومع الفلسطينيين، مع الشعب الفلسطيني، مع القيادات الفلسطينية واتفاق أوسلو وغيره. يعني اتفاق أوسلو عملوا اتفاق بأوسلو، صار كل بند بأوسلو بده اتفاق، وهلأ ما يحصل في لبنان شبيه ما يحصل يا وشبيه ما يحصل بغزة. يعني كل بند باتفاق هلأ الإطار بده يحتاج إلى اتفاق. ذهب الوفد إلى الجولة الأخيرة على أساس أنه على أن يتم فتح يعني البحث في مناطق تجريبية جديدة وفي

0: المنطقة ومن المنطقة المحتلة.
1: وبالتالي رفضت إسرائيل المناطق التجريبية الجديدة. نعم سيد نهاد، يعني بالنسبة للملف اللبناني، بالنسبة للحكومة الإسرائيلية وبالنسبة للحسابات الإسرائيلية والمفاوضات تحديدا، ما هي حساباتها في هذه المرحلة قبيل الانتخابات الإسرائيلية؟ كيف توظف وما هي الحسابات لها في هذا الملف تحديدا؟
2: يعني المسألة الرئيسية بالنسبة لهذه الحكومة تثبيت نظرية الأمن الجديدة القائمة على المناطق الأمنية في أراضي العدو وإزالة التهديدات قبل نشوئها. وبالتالي الحكومة هذه حكومة اليمين المتطرف تقطع الوقت، يعني وبالتالي يعني ستعتبر أن إنجازها الأهم هو أنها ستذهب إلى الانتخابات ولديها مناطق أمنية في أراضي الغير في الجنوب اللبناني وحتى في سوريا و في قطاع غزة. نضيف إلى ذلك يعني ما يتباهى به القادة الإسرائيليون وآخرهم وزير الدفاع، طبعا هو تباهى علنا وفي برنامج تلفزيوني بأن جيشه دمر 25 قرية لبنانية وسواها بالأرض. ربما هناك خلاف على الأرقام، البعض يتحدث عن 19 قرية أو 20 أو 25، لكن هو أعلن ذلك على الملأ. يعني وحتى أن بعض المعلقين قالوا انه يعني هذا الشخص يعني يعترف بارتكاب جرائم حرب علنا يعني ولا يخشى، وكانه يعني يقول للمحكمه الجنائيه الدوليه يعني ارجوكم ضعوني على قائمه المطلوبين. لكن للاسف الشديد ان اتفاقيه الاطار يعني تمنع لبنان من التوجه الى اي اجراء قانوني دولي او كذا. من المسائل اللافته في هذا الاتجاه ايضا ان مثلا الحديث عن هيئه التحقق، جرى الاتفاق على استثناء فرنسا على سبيل المثال، يعني هناك سيكون هناك دول مرشحة للمشاركة في آلية التحقق بشأن نجاح الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله، لكن فرنسا مستثناء. وهذه نقطة يعني التنازل لم تكن ضرورية من قبل لبنان. لماذا؟ يعني فرنسا دولة عظمى وعلاقاتها بإسرائيل أصلا أقوى من علاقاتها بلبنان. يعني
1: نعم.
2: صحيح لها
1: نعم. وبالتالي يعني لإسرائيل اعتبارات حول الدول المقبولة التي ستشارك في التحقيق والإشراف. شكرا جزيلا لك السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا. وبالطبع الشكر موصول للسيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت أيضا، شكرا جزيلا لكما. ذكر بيان مشترك للسعودية وتركيا وباكستان أن الدول الثلاث وقعت في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك. وحسب البيان المشترك فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني. وأفاد البيان أيضا بأن الاتفاقية وقع عليها ولي العهد السعودي ورئيس تركيا ورئيس وزراء باكستان. وأفادت الرئاسة التركية بأنه بموجب الاتفاقية فإن أي هجوم مسلح على أي من الدول الموقعة وهي تركيا والسعودية وباكستان يعد هجوما عليها جميعا.
3: أعلن في السعودية عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك كما تقدمها الرياض، وهي خطوة وفقا لمسؤولي سعوديين تهدف إلى بناء شراكة دفاعية طويلة المدى بين السعودية وتركيا وباكستان. الفكرة الأساسية فيها هي تعزيز الردع وأيضا رفع مستوى التنسيق والتكامل العسكري، بحيث تنتقل العلاقات الدفاعية بين الدول الثلاث إلى مرحلة ومستوى أكثر تنظيما ومؤسسية. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أكد في تغريدات له على موقع إكس أن الاتفاقية تعزز الردع والتكامل العسكري وأيضا تسهم في أمن المنطقة واستقرارها. وصف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الاتفاقية أيضا بأنها بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدفاعي فرضتها التحديات الأمنية التي تتطلب عمل جماعي أكثر استدامة وفقا لحديثه. أيضا في المقابل الرياض حرصت على إزالة أي لبس حول طبيعة هذه الاتفاقية. بحسب وكيل وزارة الخارجية لا تمثل الاتفاقية بديل عن أي تحالف قائم ولا تؤسس أيضا لمحور عسكري جديد، كما أنها ليست موجهة ضد أي دولة لكنها تستهدف بناء قدرات دفاعية مشتركة وتعزز الاعتماد على الإمكانات الذاتية للدول.

0: منظومة بأكملها في مؤشر على مستوى الالتزام الدفاعي الذي تسعى الدول الثلاث إلى ترسيخه.
1: في ثالوث تتنوع قوى أضلاعه بين الاقتصاد النفطي الكبير والقوة العسكرية النووية والصناعة الدفاعية المحلية الصاعدة، تتشكل أوراق اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا، دفاع وردع مشترك في مواجهة أي اعتداء وفق بيان الدول الثلاث. فماذا تملك كل دولة على أرض الواقع؟ وكيف تستفيد الأطراف الثلاثة من هذا التكامل؟ تعد الرياض المحرك المالي والاستثماري الرئيسي في هذا المثلث، فهي تملك ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط عالمياً، وتعد مقراً لأكبر الشركات النفطية والاستثمارية مثل أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وبميزانية دفاعية فاقت 80 مليار دولار منذ فبراير الماضي، تتمركز البلاد في المرتبة السابعة عالمياً. تمتلك السعودية مظلة دفاع جوي مهمة تتصدرها منظومات باك 3 ومنظومات ثاد الصاروخية، مع نحو 283 طائرة مقاتلة متطورة مثل F-15SA وتايفون. في نفس السياق تركز الرياض على توطين الصناعات في إطار رؤية 2030، وهو ما يتجلى في الشراكة مع تركيا في اتفاقية تصنيع طائرات برقدار كينجي المسيرة داخل المملكة لنقل التكنولوجيا وبناء سلاسل إمداد محلية بدلا من الشراء المباشر. هذه الشراكة تنقلنا إلى أنقرة، فبعضويتها في حلف شمال الأطلسي مع ثاني أكبر جيش بعد الولايات المتحدة، وباقتصادها الصناعي والتصديري المتنوع وموقعها الجغرافي الرابط بين أوروبا وآسيا، تقدم البلاد الابتكار الهندسي والتصنيع الذاتي بعد أن رفعت نسبة اكتفائها الذاتي العسكري إلى نحو 80%، وسجلت صادراتها الدفاعية قياساً يتجاوز 11 مليار دولار على مدار الأشهر الماضية. وتركيا تتميز عسكرياً بتوفرها على الطائرات المسيرة الثقيلة من نوع أكنجي وكزل ألما، وباشتغالها على مشروع المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس كان وسفن ملجمة البحرية. ولهذا التخلف توفر أنقرة حلولاً خالية من القيود السياسية على السلاح الغربي، وفي المقابل تضمن لشركاتها الدفاعية عقود تمويل وضخ استثماري طويل الأجل. تكمل إسلام أباد هذا المثلث بقوة عسكرية ميدانية تضم أكثر من 650 ألف جندي، ومظلة ردع استراتيجي نووي هي الوحيدة في العالم الإسلامي تقدر بنحو 170 رأساً نووياً، مدعومة بمنظومات صواريخ باليستية ومجنحة مثل شاهين 3 وصاروخ بابور. وحسب مجلة ميلتري واتش، تعد المقاتلة JF-17 وهي مشروع صيني باكستاني نموذجاً في خفض التكاليف التشغيلية، إذ تبلغ تكلفة الطائرة نحو 25 إلى 30 مليون دولار مقارنة ب 80 مليون للمقاتلة الغربية. وبالتالي تستفيد باكستان من الاتفاقية بتوفير غطاء مالي واقتصادي لصناعاتها والحصول على تدفقات استثمارية تخفف الضغوط على اقتصادها المحلي. تقول تقارير صندوق النقد الدولي إن السعودية تعتمد على استقرار صادراتها النفطية لتمويل تنويعها الاقتصادي، بينما تحتاج تركيا إلى مصادر طاقة موثوقة وأسواق لصادراتها الصناعية والدفاعية، في حين تعتمد باكستان على الشركات الخليجية في الطاقة والاستثمارات. بهذا المثلث من المصالح المتشابكة، تتحول اتفاقية مكة من إطار دفاعي تقليدي إلى منصة استراتيجية تربط الردع بأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، وهو ما قد يبرر توصيفها بأنها صياغة جديدة لمفهوم القوة المشتركة في منطقة تتقاطع فيها المصالح العسكرية مع شريان الطاقة.
2: ونتوقف الآن مع الزميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث وقراءة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين مواجهة تهديدات المرحلة وملامح التوازن الإقليمي.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان التي تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا وما تمثله من معادلة ردع جماعي. هل نحن أمام شراكة دفاعية لردع تهديدات المرحلة أم أمام ملامح توازن إقليمي جديد؟

0: جديد يتشكل من مكة. اللاعبون في الاتفاقية هم الدول الموقعة: السعودية، تركيا وباكستان. مواقفهم رسمتها جملة من التصريحات والبيانات. الرياض تقدم اتفاقية مكة بوصفها إطارا لشراكة دفاعية طويلة الأمد. فوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود يقول إن اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا ترسخ إطارا لشراكة دفاعية طويلة وتعزز الردع والتنسيق والتكامل. أما وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود فيقول إن الاتفاقية تهدف إلى دعم بيئة إقليمية أكثر أمنا بما يخدم شعوب الدول الثلاث. أنقرة بدورها تقدم الاتفاقية من زاوية الأمن والدفاع والصناعة. فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان والسعودية تعزز التعاون الأمني والدفاعي وتطوير الصناعات الدفاعية، ويؤكد أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة وأنها مفتوحة لمشاركة الدول التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. كما يقول إن تركيا ستواصل نهجها في تسوية النزاعات والأزمات بالحوار والدبلوماسية على أساس احترام القانون الدولي. أما باكستان فتقدم الاتفاقية بوصفها مظلة للسلام والاستقرار لا مجرد ترتيب دفاعي. فرئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف يقول إن اتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا والسعودية ستكون درعا للسلام والرخاء للأجيال القادمة. أما وزير الخارجية محمد إسحاق دار فيصف اتفاق مكة بأنه خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي، معربا عن أمله في أن يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة وبذلك تربط إسلام أباد بين الردع من جهة وبناء بيئة إقليمية أكثر أمنا من جهة أخرى. للتعمق في هذا المشهد نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. فككنا مع ضيفنا القوة التي تجمعها اتفاقية مكة ووجدنا أنها تقوم على تداخل بين الإنفاق والكتلة البشرية العسكرية والصناعة والتحالفات والردع الاستراتيجي. أولا، كتلة الإنفاق العسكري الضخمة، فمجموع الإنفاق العسكري السنوي للدول الثلاث يبلغ نحو 125 مليار دولار وفق أحدث تقديرات، وهذا الرقم يعطي الاتفاقية بعدا عمليا، لأن الردع لا يقوم على النصوص فقط بل على القدرة على التمويل والتحديث والتدريب وتطوير الصناعات الدفاعية. ثانيا، هناك حجم قوات عاملة يقدر بنحو 1,200,000 عسكري، ونحو ضعفها من قوات الاحتياط. هذه الكتلة لا تعني بالضرورة قيادة موحدة أو انتشارا مشتركا فوريا، لكنها تعني أن الاتفاق يجمع جيوشا كبيرة نسبيا وخبرات مختلفة في الأمن الإقليمي وحماية الحدود وإدارة الأزمات والعمل ضمن ترتيبات دولية أو تحالفية. ثالثا، عنصر الردع الاستراتيجي، فباكستان تضيف إلى الاتفاقية وزن الدولة النووية، وتركيا تضيف وزن عضويتها في النيتو، إضافة إلى قاعدة صناعية دفاعية متنامية. أما السعودية فتضيف الثقل المالية والسياسي وموقعها المحورية في أمن الخليج والطاقة. من هنا تصبح الاتفاقية حسب ضيفنا محاولة لجمع عناصر متفرقة في إطار روح أو في إطار روح ردع واحد: الموارد والقوى البشرية والتكنولوجية والتحالفات والعمق الاستراتيجي. أعود إليك السيد محجوب الزويري إذن للنقاش. بداية، كيف ترى توقيع هذه الشراكة وما الرسالة الأبرز؟
1: بالغ الأهمية سهام. نحن نتحدث في وقت الإسرائيليون يقومون بتغول كبير منذ 7 أكتوبر، يريدون أن يفرضوا أجندتهم، يحذرون من التحالفات. كان نتنياهو قد حذر من تحالف تحضر فيه السعودية والباكستان وتركيا علنا وسماه المحور السني. وبالتالي نتحدث أيضا عن ما تفعله إيران في الخليج ومحاولة تغيير الواقع الذي كان عليه مضيق هرمز، وهذا يعني هذان المشروعان الذين يتنافسان الآن عمليا هذه الدول تقع ضحايا لها بشكل مباشر أو غير مباشر. الأمر الآخر أن هذه أن هذا التوقيت يرتبط أيضا بتراجع الدور الأمريكي عن دور الدفاع عن بخصوصا فيما يتعلق بأمن الخليج. هنالك تحول كبير من أن يكون الدور الأمريكي دورا مساندا إلى عبء لا يقدم إلى القليل.
0: السؤال هنا كيف ستقرأ واشنطن هذه الاتفاقية؟ هل ستنظر إليها كصيغة تعزز الردع الإقليمي بالفعل وتخفف العبء الأمني على الولايات المتحدة الأمريكية، أم كتحول قد ينتج مظلة أمنية أقل اعتمادا على الحليف الأمريكي؟
1: سهام، إذا نظرنا إليها من وجهة نظر الرئيس الأمريكي أن أمريكا أولا، وهو التركيز على أمريكا بمعنى الداخل الأمريكي والمصالح الأمريكي، فينبغي أن تكون أمريكا مسرورة لهذا التوافق، لأنه يقلل من أعبائها الأمنية المفروضة عليها ويقلل من تبعات ذلك عليها. إذا نظرنا إليها من منظر التراشق السياسي داخل الولايات المتحدة، ستكون كالشرر، بمعنى آخر سيصطلي الرئيس الأمريكي بنار الانتقاد بسبب هذا الإعلان، لأنه سيتهم بأن تقصيره وتقصير إدارته في حماية الحلفاء دفعهم يذهبوا إلى هذا التحالف. الأمر الأهم باعتقاد السهام هو طرح موضوع إسرائيل. بعبارة أخرى، سيقال أن إسرائيل وما فعلته بعد 7 أكتوبر أجبر المنطقة على إعادة قراءة الدور الأمريكي. بعبارة أخرى، هذا الإعلان سيثير عاصفة من التساؤلات عن دور أمريكا، عن دور إسرائيل، علاقة أمريكا بإسرائيل، علاقة الأمريكيين دافعي الضرائب بإسرائيل. هناك عاصفة من الأشياء ستشهدها الولايات المتحدة بشكل أساسي. لكن المهم في كل ذلك أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعتبر ذلك مصدرا مقلقا. فالدول الثلاث هي حلفاء للولايات المتحدة، وبالتالي قد لا تذهب الولايات المتحدة إلى شكل القلق الكبير من مما يحصل.
0: كيف يمكن قراءة العبارة المركزية في هذه الاتفاقية والقائلة بأن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا؟ هل هي مجرد التزام سياسي للردع فقط أم صيغة دفاع جماعي؟
1: المفترض أنها صيغة دفاع جماعي، ليست قابلة للتأويل. الاختبار لها سيكون إذا حصل هنالك شيء لإحدى هذه الدول، سينظر ماذا ستفعل الدولتان الأخريان. لكن هي عبارة واضحة أن الدول الثلاثة أن الدول ينبغي أن تدافع عن بعضها إذا تعرضت أي دولة إلى عدوان. وهنا طبعا سنذهب إلى ما يسمى شيطان التفاصيل، من وكيف ولماذا، وهذا أسئلة كثيرة عادة ما تطرح. لكن الأصل أنها الدول تدافع عن بعضها إذا ما تعرضت إحداها للعدوان.
0: كل دولة فيها لديها نقاط قوية، كيف تتكامل في اعتقادك هذه النقاط لتشكل تحالف قوي وقائم بذاته؟
1: كما تعرفين، أولا الباكستان والسعودية هناك شكل من التعاون القديم بينهما. حتى قيل أن عبد القادر خان في قنبلته النووية قد تلقى دعما من المملكة العربية السعودية قديما في ستينيات القرن الماضي، وبالتالي هناك تعبير عن العلاقة الخاصة بين الرياض وبين الباكستان، سواء كان في موضوع التدريب العسكري، التواصل إلى غير ذلك. والمسألة الثانية تركيا تحظر بعامل كبير ومهم جدا، عضو في الناتو، ولكنها أيضا دولة متقدمة في الصناعات العسكرية. لديها الآن الجيل الخامس من الطائرات، لديها أجيال متقدمة من الطائرات المسيرة، لديها قدرة على التطوير العسكري يكاد ينافس حتى إسرائيل. يعني إسرائيل الآن تنظر لها كدولة مقلقة الحقيقة في المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن دول لديها كل منها يأتي بمشاركة كبيرة لهذا التحالف. والأهم من كل هذا الحقيقة مواقعها الجغرافية. هذا الموقع الجغرافي في حد ذاته أيضا هو رصيد مهم. لا ننسى السعودية وقدرتها في موضوع الطاقة وموضوع النفط ومركزيتها في العالم الإسلامي.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، على هذه المشاركة. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في التداعيات الاقتصادية لأزمة مضيق هرمز، تدخل أوروبا موسم الشتاء بهامش أمان أقل من المعتاد، بعدما هبطت مخزونات الغاز إلى أقل من 58% من سعتها التخزينية، ويبقى خطر موجة ارتفاع جديدة في أسعار الغاز الأوروبي قائما إذا تأخرت عودة الإمدادات، خاصة عبر مضيق هرمز. التفاصيل مع نديم الملاح.
3: دخلت أوروبا مرحلة إعادة ملء مخزونات الغاز قبل الشتاء، وفي كل تأخير في عودة تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر هرمز تصبح الكلفة أكبر نظرا لصعوبة تعويض الإمدادات المضطربة وارتفاع كلفة الشحنات البديلة. مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي حاليا عند نحو 58%، هذا من إجمالي السعة، وهو أدنى مستوى مسجل في هذا التوقيت من العام منذ 15 عاما. المخزون الحالي أقل ب12 نقطة مئوية، هذا مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي حين كان عند قرابة 70%. انخفاض المخزون لا يعني نقصا فوريا، لكنه يقلص هامش الأمان في ظل توقعات بشتاء قارس أو أي اضطراب جديد في الإمدادات. تشير تقديرات شركة إنيرجي أسبيكتس إلى أن النقص قد يضع أسعار الشتاء المحتملة بين 60 و80 يورو لكل ميجا وات ساعة بحسب سرعة عودة الملاحة والتدفقات الطبيعية. يدور سعر الغاز في منصة TTF الهولندية حول 53 يورو لكل ميجا وات ساعة، متراجعا عن نحو 60 يورو أواخر الشهر الماضي، هذا مع تقدم جهود الوساطة بشأن الملف الإيراني. كان السعر قبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي عند نحو 31 يورو للميجا وات ساعة، أي أن السوق لا تزال تسعر علاوة حرب تتجاوز 20 يورو على كل ميجا وات ساعة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. الخامسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وتغطيتنا مستمرة للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك تقدما في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وإن واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا. وأضاف أن الحصار على موانئ إيران سيرفع أو يرفع بمجرد الإعلان عن اتفاق الاستئناف أو اتفاق الاستئناف الشحن التجاري عبر المضيق دون عوائق. في غضون ذلك، نقلت CNN عن مصادر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة أوضح لمستشاري ترامب أن واشنطن بحاجة لإيجاد مخرج من الحرب مع إيران، مؤكدا أنه لا يرجح أن تحقق القوة الجوية وحدها أهداف الرئيس ترامب. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية عن إجراءات ضمن سياسة الضغوط القصوى تستهدف شركات صرافة وأخرى وهمية تحاول الالتفاف على العقوبات ضد إيران. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بزشكيان إن طهران تدافع بقوة عن مذكرة التفاهم، وإن من يصفها داخل إيران بالهزيمة إنما يردد ما تريده إسرائيل. جانبه، قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن بلاده تطالب بحل القضايا الأمنية في المنطقة دون تدخل الأجانب، وإنه إذا عادت المنطقة مجددا لظروف السلام فمن المرجح أن تعقد اجتماعات أمنية بين دولها. في سياق آخر، أعلن بيان للسعودية وتركيا وباكستان توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وحسب البيان، فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. في تطورات الملف اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. وبشأن آخر التطورات المتعلقة مشاهدينا بملف إيران، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيدة. أحمد، مرحبا بك. ضعنا في صورة التصريحات الأمريكية المتعلقة بتطورات المفاوضات بين إيران وعمان المتعلقة بمضيق هرمز.
5: نعم مراد، تصريحات إيجابية ما تزال تسيطر على نبرة المسؤولين الأمريكيين في الساعات الماضية بشأن المفاوضات الجارية بين عمان وإيران من جهة وبين الولايات المتحدة. هذه المحادثات التي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران. هناك توقعات وفق ما يتحدث مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية بأن الملامح العامة للاتفاق تم التوصل إليها، وهناك توقعات بأن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز في أي لحظة. وفي ذات الوقت تستمر لغة التهديد والتفاؤل الحذر من مسؤولين آخرين فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة ما تزال تضع على طاولة ترامب. المسؤولون الأمريكيون يقولون أن على طاولة ترامب جميع الخيارات تظل مطروحة بما فيها الخيار العسكري. ولكن قبل قليل CNN تنقل عن مصادر ومسؤولين أمريكيين تقول إنها مصادر مطلعة بشأن اجتماعات يجريها دان كين رئيس هيئة الأركان الأمريكية مع مستشارين وكبار المسؤولين في الوكالات الأمريكية بشأن بلورة موقف واحد يتعلق بإيجاد مخرج للحرب مع إيران. وهناك اعتقاد أيضا ينقله هؤلاء المسؤولون الأمريكيون الذين تحدثوا CNN بأن التعويل فقط على العمليات الجوية والضربات البعيدة قد لا يحقق المطالب التي يريدها الرئيس ترامب الذي ما يزال يتمسك برفضه لأي عملية برية. هناك أيضا الحديث المتصل بمخزونات الذخائر ما يزال يسيطر على تغطية وسائل الإعلام الأمريكية. أما وزارة الخزانة ووزارة الخارجية فقد شددتا من عقوباتهما تجاه إيران وتستمر في فرض المزيد من العقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، وتصف هذه العقوبات بأنها عملية الغضب الاقتصادي بهدف ممارسة المزيد من الضغط على إيران بهدف جلبها إلى طاولة المفاوضات والقبول بالمطالب الأمريكية والشروط التي يعتقد ترامب بأنها يجب أن تتحقق في أي صفقة يتم التوصل إليها مع إيران. أما الرئيس ترامب فقد غادر إلى نيوجيرسي في الساعات الماضية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك، وكان قد قال بداية هذا الأسبوع بأن الاتفاق قد يحدث في أي لحظة، يتحدث بنبرة إيجابية، ينفي التقارير المتصلة باستنزاف مخزونات الذخائر الأمريكية، ويتحدث بأن الإيرانيين هم الذين يريدون التوصل إلى اتفاق، ويعتقد بأن الحرب ستنتهي قريبا وأن الإيرانيين لن يحتملوا هذا الوضع طويلا. القيادة المركزية الأمريكية في الأثناء تستمر في فرض الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وقد قالت في آخر بياناتها بأنها غيرت مسار 51 سفينة كانت تحاول تجاوز منطقة الحصار. وأيضا تستمر في التأكيد بأن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي ضربات يأمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن بكل الأحوال حالة الترقب هي التي تتسيد المشهد هنا في الولايات المتحدة. نبرة إيجابية يستمر يتحدث بها ترامب والمسؤولون الذين يطلعون وسائل إعلام أمريكية بشأن تفاصيل المفاوضات. لا حديث بشأن طبيعة المسارات تحديدا التي سيقبل بها الرئيس ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولكن التأكيد الأمريكي بأن مضيق هرمز يجب أن يظل دون الرسوم ودون شروط من قبل إيران باعتباره مضيقا دوليا. وفي ذات الوقت هناك من يتحدث بأن الولايات المتحدة من المسؤولين أعني بأن الولايات المتحدة تبدي مرونة فيما يتصل بشكل من أشكال الإدارة الإشرافية على المضيق دون فرض شروط معينة أو رسوم تجنيها إيران لحركة الملاحة في المضيق. أما الالتزامات التي ستقدمها واشنطن لطهران في حال التوصل إلى اتفاق، يتحدث مسؤولون أمريكيون عن أن الولايات المتحدة سترفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وكذلك قد تقدم إعفاءات على النفط الإيراني.
4: شكرا جزيلا لك أحمد رهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كما ينضم إلينا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور حسن البراري، كيف يمكن تشخيص الأمور التي تسير بها المباحثات المفاوضات الإيرانية. العملية بشأن مضيق هرمز إلى حد الآن والوعيد الأمريكي إن كان من خلال إغراءات أو تهديدات.
6: يعني مراد يتضح من خلال ما نسمعه من تصريحات بأن الاتفاق بات جاهزا بين عمان سلطنة عمان وإيران، والآن التأخير هو متعلق بمساومة على عتبة الاتفاق، بمعنى إن أعلنت إيران عن هذا الاتفاق على ماذا ستحصل مقابل ذلك، بمعنى الآن المسألة مسألة مقايضات. إيران لا تريد أن فقط أن تعلن عن فتح المضيق دون أن يكون هناك التزام أمريكي بالعودة إلى مذكرة التفاهم، وهذا ما أكد عليه مسعود بزخيان قبل يومين عندما قال بأنه يريد أن يلزم الولايات المتحدة الأمريكية بمذكرة التفاهم، وأن هي المرجعية الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب في نهاية المطاف هي مذكرة التفاهم. وهذا أيضا يأخذنا إلى الجانب الأمريكي. أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي معني بهذا الاتفاق العماني الإيراني، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من هذا الاتفاق، وإن لم تكن يعني في الغرفة أو على الطاولة، لكن لا يمكن لسلطنة عمان أن تتوصل إلى اتفاق لا يلبي الحد الأدنى من المطالب الأمريكية. وهنا الحديث عن مسألتين، المسألة الأولى هي أن لا يكون هناك رسوم، وأن يكون هناك حرية الملاحة. يعني إذا لم يتحقق هذين الشرطين الولايات المتحدة الأمريكية لن توافق، وبالتالي سيبقى هذا الاتفاق حبر على ورق. ومن هنا يمارس الرئيس أيضا ترامب الضغط الأقصى، يعني بمعنى فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، هو في سياق إجبار إيران أو دفع إيران لأن تقدم التنازلات المطلوبة في مضيق هرمز. من هنا أنا في ظني أنه يعني الاتفاق بات جاهزا، وربما الإعلان عنه سيتأخر، لأن أيضا لأن المتشددين في إيران يريدون أثمانا أكبر بكثير مما قد تحصل عليه إيران، فبالتالي التأخير ربما له علاقة بالخلاف الهادئ إن شئت داخل إيران حول ما هو شكل المقايضات. يعني فتح المضيق هذه ورقة استراتيجية كبرى عند إيران، مقابل ماذا؟ ستحصل على ماذا؟ هل تكتفي إيران فقط بالعودة إلى مذكرة التفاهم، أم أنها تريد أكثر من ذلك؟ يعني علينا أن ننتظر لكي نتوقف أو يعني ينجلي الموقف الإيراني الحقيقي.
4: سيد مختار حداد، إذن إيران تبحث هنا عن صفقة أو مقايضة مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، فما الذي تريده تحديدا؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم لكم وللمشاهدين الكرام. أولا، إيران لا تريد أن تضع نفسها في إطارات زمنية تحددها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن إيران أعلنت أن هذه المفاوضات هي بين إيران وسلطنة عمان وليس بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ اللحظة الأولى التي تم الإعلان عن مثل هذه المفاوضات، أمريكا بدأت يعني تعلن اليوم غدا بعد ساعات سيتم الإعلان مثلا عن هذا الاتفاق، وأمريكا لديها علم كامل يعني حتما بما يدور في هذه المفاوضات، يعني ممكن عبر سلطنة عمان يتعلم ما يتم التوصل إليه بين إيران وسلطنة عمان. ولكن إيران قلت لكم أولا لا تريد أن تضع نفسها في مثل هذا الإطار الذي تريد أن تحدده أمريكا، لأن إيران لا ترى أمريكا طرفا في هذه المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، ولكن نعم إيران ترى أمريكا طرفا بعد هذه الاتفاقية. وفي موضوع فتح مضيق هرمز، لأنه فقط الموضوع وليس التوصل إلى اتفاق، إيران تقول نحن نصل إلى اتفاق، ولكن هناك موضوع فتح مضيق هرمز موضوع آخر، يعني على الولايات المتحدة أن تحترم مذكرة التفاهم بشكل كامل، تقوم برفع الحصار على الموانئ الإيرانية، وكذلك تبعد قطاعها البحرية لأبعد نقطة. فلذلك يعني هذه أمور تطالب بها إيران، وهذه الأمور الآن يتابعها الوسطاء مع الجانب الأمريكي. ولكن يعني هناك قلت لكم يعني إيران في نهاية المطاف يعني لا تفتح المضيق بهذه السهولة، يعني وستصل إلى اتفاق مع عمان وتعلن بأن المضيق يتم فتحه والأمور تبقى على هذه الحالة، يعني الحالة العدائية الأمريكية تكون مستمرة في منطقة خليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز، وهناك مثلا لا يتم رفع الحصار عن الموانئ، لا يتم رفع العقوبات عن بيع النفط الإيراني، وكذلك مثلا هناك أمريكا لم تعود إلى مذكرة التفاهم. هذه أمور حتما إيران تتابعها الآن عبر الوسطى.
4: سيد حداد، الولايات المتحدة ما رجح إلى حد الآن من أخبار الولايات المتحدة مستعدة في حال التوصل إلى اتفاق بالرفع الفوري للحصار وكذلك إعفاء النفط إعفاءات بشأن تصدير النفط الإيراني، هل هذا كافي؟
7: ولكن العودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ مذكرة التفاهم وكذلك
4: إذن إيران تريد اتفاقا كليا لا جزئيا ولا يتجزأ
7: ولا يكون قصير الأمد، وكذلك هناك أن لا تعود مرة أخرى إلى التدخل في هذا الاتفاق، يعني فتح مسارات جديدة مثل ما شاهدناه كالمرة الماضية، وكذلك يعني هناك تنهي هذه حالة العدائية داخل المنطقة، يعني إيران في نهاية المطاف تريد تنهي حالة الحرب بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وفق يعني مذكرة التفاهم.
4: دكتور جابرييل سوما، إلى أي مدى الولايات المتحدة منفتحة على هذا الطرح الإيراني للتوصل إلى اتفاق كلي وليس جزئيا، بمعنى مناقشة كل الملفات مرة واحدة والتوصل إلى اتفاق ينهي هذا التصعيد وهذه الحرب لنقول؟
8: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب له شروط على إيران، يستعمل في الوقت الحاضر الضغوط القصوى لكي تعود إيران إلى طاولة المفاوضات وتوقع على اتفاقية تمنعها من إنتاج السلاح النووي. الهم الأكبر لدى إيران، لدى الرئيس ترامب في الوقت الحاضر، هو أن إيران ما زالت تصر على إنتاج، على تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، وتقول بأنها تعمل ذلك للمسائل السلمية. لكن الرئيس ترامب يعتبر بأن ذلك غير كافي، لأنه إذا وصلت إلى تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية هذا يعني أنها في طريقها لإنتاج السلاح النووي في غضون أسابيع قليلة، ولذلك يطلب من إيران وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل والعودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاقية تتعهد فيها إيران بأنها لن تعمل على إنتاج السلاح النووي.
4: دكتور جابرييل، هذا موضوع الملف النووي هو مدرج ضمن مذكرة التفاهم، وإيران متمسكة بالعودة إلى مذكرة التفاهم كأرضية للتفاوض في المستقبل، لكن حاليا العقدة الأبرز والتي يتم مناقشتها هو ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وهنا الإشكالية الأكبر بين ما تقترحه الولايات المتحدة وكذلك ما تطالب به إيران، فإيجاد توافق في هذا الموضوع هو الذي سيقودنا لمناقشة موضوع الملف النووي الإيراني. لذلك أنا سألتك عن مدى انفتاح الولايات المتحدة للتجاوب مع المطالب الإيرانية التي أشار إليها قبل قليل السيد حداد والمتعلقة بمضيق هرمز تحديد.
8: صحيح، إيران تعتبر بأن هذا المضيق هو ملك لإيران، لأنه موقع هذا المضيق هو في إيران، ولكن بحسب القانون الدولي مضائق، هناك مئات من المضائق، هذه المضائق هي مضائق طبيعية. لو أن مثلا مضيق هرمز كان من صنع إيران كان بالإمكان القول بأنه مضيق إيراني، ولكن بما أنه مضيق طبيعي ليس لإيران يد في إنشائه، هذا يعني بأن هذا المضيق يجب أن يكون مفتوحا لكل سفن العالم بدون أي شروط. إيران في الوقت الحاضر تعتبر بأنه يجب على السفن التي تريد المرور في هذا المضيق أن تدفع رسوما، هذه الرسوم يعني تقررها إيران. ترامب يقول من جهة ثانية لن أقبل بأي رسوم إيرانية على أي سفينة تمر في هذا المضيق، لأنه يعتبر بأن هذا المضيق هو ممر دولي وليس ملكا لإيران. هذا هو لب المشكلة.
4: طيب نعود إلى دكتور حسن البراري. دكتور حسن، بما أن هذا الاتفاق تأخر وسمعنا أن الإعلان عنه سيكون منذ أيام، لكن في كل مرة يتم تأجيل الإعلان عن هذا الاتفاق. أنت أشرت إلى وجود مساومات ربما هنا إيرانية، لكن ما الذي يمكن أن يحصل في حال تعثرت هذه المطالبات والشروط الأمريكية؟
6: يعني في ظني أن إيران موقفها واضح في هذا، هي تميز ما بين التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان وفتح المضيق، بمعنى الاتفاق هو ثنائي، لكن فتح المضيق هو يتعلق بالحرب الدائرة. الحرب لم تنتهي من وجهة نظر إيران، وبالتالي هي تريد تطبيق على الأقل البند الأول من هذه المذكرة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، وهذا مطلب إيراني تعتبر القيادة الإيرانية مطلب حيوي جدا. وبالتالي ما الفائدة من التمسك بمضيق هرمز إن لم ينهي هذه الحرب؟ هذه الحرب مكلفة بالنسبة لإيران، وعلى عكس التصريحات الإيرانية، تصريحات التحدي والصمود، لكن إيران أيضا يعني تتأذى من هذه الحرب، فبالتالي تريد إنهائها. والطريقة الوحيدة بالنسبة لها، هي الورقة الاستراتيجية الوحيدة التي استطاعت أن تؤلم العالم فيها، هي ورقة مضيق هرمز، فبالتالي لا يمكن لها أن تتنازل بسهولة، لأن الكلفة ستكون باهظة بالنسبة للإيرانيين. من هنا عندما تتوصل إلى اتفاق مع عمان، هي المرحلة الثانية مباشرة، أنه كيف يمكن إلزام الولايات المتحدة الأمريكية بمذكرة التفاهم التي وصفها ترامب بأنها لاغية. وتصريحات ترامب لا تتحدث عن العودة إلى مذكرة التفاهم، تتحدث عن مسألتين. المسألة الأولى أن مضيق هرمز يجب أن تكون الملاحة فيه حرة ومن دون رسوم، ثم التفاوض على موضوع النووي، يعني يريد أن يحرق كل البنود الموجودة في مذكرة التفاهم. من هنا أنا في ظني إن تعثرت المفاوضات، وهذا يعني عودة إلى سؤالك، سنعود إلى المربع الأول، بمعنى ستحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تفتح المضيق، إيران ستعترض، ثم تبدأ الضربات العسكرية. سنعود مرة أخرى إلى ضربات عسكرية، هدوء، ربما ضربات أخرى، وهكذا دواليك، إلى أن يصل يعني طرفي نزاع إلى حل وسط فيما يتعلق بالمضيق وفيما يتعلق أيضا بمذكرة التفاهم. لا يمكن الولايات المتحدة أن تقبل العودة إلى مذكرة التفاهم كما هي بنفس اللغة، لأن التفسير كما تعرف أخي مراد هو الذي أدى إلى سوء التفاهم بين الطرفين، وهو الذي أدى إلى يعني هذه المواجهات المتكررة. فبالتالي مذكرة التفاهم بنفس اللغة بنفس غير مقبولة أمريكيا، وهو ما تتمسك فيه إيران، لأنه يعطي لإيران الكثير من المكاسب الاقتصادية.
4: ما التعديلات
6: التي تحتاجها الآن في المرحلة القادمة؟
4: دكتور حسن، ما التعديلات التي تطلبها الولايات المتحدة والتي يمكن أن ترضى بها للعودة إلى مذكرة التفاهم؟
6: هي لا تعلن. هي أولاً البند الخامس، هي رفضت التفسير الإيراني، وهو الذي فجر، هو الصاعق الذي فجر كل هذه المذكرة. البند الأول أيضاً فيما يتعلق، هل تنسحب مثلاً إسرائيل من جنوب لبنان أو لا تنسحب؟ هذا ليس واضحا بالنسبة للإيرانيين، يقولوا وقف الحرب على جميع الجبهات لا سيما جبهة لبنان، ويتحدثون عن انسحاب. الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على مسار واشنطن وليس مسار إسلام أباد، فبالتالي هناك الكثير من الغموض يكتنف هذه المذكرة، بحاجة إلى توضيح. أنا في ظني حتى تتحرك الأمور للأمام، يعني على الطرفين أن يتفقا على البنود المذكرة، ماذا يعني كل بند من هذه البنود، وما هي الأجندات الزمنية، بمعنى متى يتم تنفيذ كل بند من هذه البنود، حتى يتوصلوا إلى مناقشة السبب الحرب وهو الملف النووي. يعني إحنا ما زلنا الآن نتحدث عن قضايا ثانوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. المضيق لم يكن مغلقا، المضيق كان مفتوحا، الآن نتحدث عن نتيجة الحرب. لكن بالنسبة للولايات المتحدة تريد معالجة جذور الأزمة، وهي الملف النووي التي ترفض إيران مناقشته إلى أن يتم تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم.
4: سيد حداد، هل ترضى إيران بإعادة النظر في بنود مذكرة التفاهم والتوصل إلى تفاهمات بشأن تفسيرات البنود الخلافية، خاصة البند الأول والبند الخامس مثل ما أشار دكتور حسن، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز؟
7: أعتقد أن إيران تقبل أولاً بمفاوضات جديدة حول مذكرة التفاهم، إضافة بنود إلى مذكرة التفاهم، تغيير بنود مذكرة التفاهم، أو حدث أي بند من مذكرة التفاهم، أو تفسيرات مذكرة التفاهم. لأن هناك يوجد حديث مثلاً، هناك تكتب تفسيرات لبعض البنود وتضاف إلى مذكرة التفاهم. أولا إيران ترى مذكرة التفاهم واضحة، ومذكرة التفاهم هي قصيرة الأمد، يعني ليس اتفاقية لكي مثلا تكتب حولها تفسيرات أو هناك تضاف إليها بعض البنود أو تلغى منها بعض البنود، لأن تم توقيعها بشكل نهائي ومن جانب رئيسي البلدين يعني على هذا المستوى. فلذلك يعني إيران وضحت ذلك للوسطاء وهي تؤكد ذلك. إيران هذه المذكرة تقبل بها وهناك يمكن الاستمرارية بها، ولكن إذا أمريكا يعني تريد أن تغير في مذكرة التفاهم أو تأتي بمذكرة تفاهم جديدة، لا أعتقد أن إيران تقبل بذلك، لأن إيران أساسا ترى هذه المذكرة هي موجودة وهي ممكن أن تكون أساس لخلق يعني الثقة من أجل الذهاب إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية ما هو؟ هو المباحثات من أجل برنامج إيران النووي السلمي والاتفاق النهائي. ولكن نعم، هي تعرف أن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة منذ اليوم الأول لكي تتراجع عن مذكرة التفاهم أو لا تنفذ مذكرة التفاهم. وأنا ما رأينا يعني أن حتى قبل حدوث هذه الأزمة حول مضيق هرمز، أمريكا لا تنفذ أي بند من مذكرة التفاهم، وبدأت تتنصل وبدأت تقوم بخلق الذرائع مثل تخص البند 11 حول الأموال الإيرانية المجمدة. يعني بدأت تخلق القصص أن هناك يجب أن تشتروا من أمريكا القمح والمثلا المواد الغذائية وما شابه ذلك، وكذلك بدأت تأتي بتفسيرات ونحن لن ندفع شيء لإيران، يعني مثل هذه الأمور. فلذلك يعني واضح إيران عندما أمريكا مثل هذه المذكرة لن تنفذها. إيران تقول لو جئنا بآلاف المذكرات كذلك أمريكا ستستمر، إدارة ترامب ستستمر بهذا السلوك. فلذلك تقول أن هذه الاتفاقية وهذه المذكرة موجودة وهذه فرصة أمامكم، ممكن أن تنفذها تخلق الثقة نذهب إلى المرحلة الثانية. ولا أعتقد حتى الوسطاء مستعدين الآن لخوض مثل هذه المفاوضات، يعني يذهبوا من الأول لبحث بنود مذكرة التفاهم وتغيير مذكرة التفاهم. رأينا كيف بصعوبة تم التوصل إلى هذه مذكرة التفاهم.
9: دكتور جابرييل سوما، بالنسبة للجانب الأمريكي، هل هو منفتح على إعادة النظر في بنود مذكرة التفاهم؟ أم أن القرار قد اتخذ وترامب الذي قال إن هذه المذكرة لاغية هو قرار لا رجعة فيه؟
8: وللرئيس ترامب لديه ركائز أساسية لن يتخلى عنها ولن يقبل بها. سياسة الضغط القصوى على إيران ما زالت موجودة، يريد من إيران مثلا منعها من امتلاك السلاح النووي وتخصيب اليورانيوم، عودتها إلى طاولة المفاوضات ضمن شروط أمريكية. ما هي هذه الشروط؟ أولا تأمين الملاحة في مضيق هرمز، هذا متفق عليه، منع إيران من إنتاج السلاح النووي، الحد من إنتاجها للصواريخ البالستية.
9: دكتور جابرييل، سؤالي كان واضحا، كان يتعلق بمذكرة التفاهم فقط دون الخوض في كل هذه التفاصيل. هل الولايات المتحدة مستعدة للعودة للتفاوض مع الجانب الإيراني بناء على مذكرة التفاهم السابقة التي اعتبرها ترامب لاغي؟
8: نو، لا يمكن العودة إلى هذه الاتفاقية لأن هناك شروط أمريكية، وهذه الشروط الأمريكية يجب أن تتماشى معها إيران بطريقة إيجابية. إيران لها
9: والإيرانيون
8: نفوذ في منطقة الشرق.
9: والإيرانيون كانوا أبدوا انفتاحا على تعديل أي بنود أو إضافة أي بنود لهذه المذكرة التي يصرون على أنها يجب أن تكون مرتكزات أي العملية تفاوض مستقبلية.
8: ولكن هل ترضى مثلا إيران بمطالب ترامب التي تقول بأنه إنهاء نفوذها في المنطقة؟ هل تتخلى عن حزب الله؟ هل تتخلى عن الحوثيين أو فصائل المقاومة؟ يعني هناك فجوات
9: وهل الولايات
8: كبيرة.
9: المتحدة دكتور جابرييل، هل الولايات المتحدة مستعدة لسحب قواتها وقطعها البحرية التي جلبتها إلى المنطقة لشن حرب ضد إيران؟
8: لا يمكن وضع شرط من هذا النوع على الولايات المتحدة. أولا أمريكا هي بلد عظيم، بلد عظمى، لديها نفوذ في كافة دول العالم. لا أعتقد بأنه لإيران بإمكانها أن تضع شروط من هذا النوع أين تكون القواعد الأمريكية أو أين يكون الأسطول الأمريكي أو لا يكون. هذه أمور تحددها سياسة البيت الأبيض وليس إيران. فإذا ما دخل إيران بوجود الجيش الأمريكي في المنطقة؟ لدينا حلفاء في المنطقة، وهذا الجيش الأمريكي الموجود والقواعد الأمريكية هي لحماية مصالحنا القومية المتواجدة في الشرق الأوسط ومصالح حلفائنا في المنطقة. ولا أعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يتخلى عن هذه المصالح.
9: شكرا جزيلا لك دكتور جابرييل سومة، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كنت معنا من نيوجيرسي. شكرا كذلك للسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. والشكر للدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كان معنا من عمان. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش إصابة عسكري في استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة له في بلدة المنصور جنوب البلاد. أما فيما يتعلق بالمفاوضات فقد قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى، وفي أعقاب التصعيد الأخير في جنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة، وبالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتثبيت أركانه وتنفيذه على أرض الواقع.
10: تصعيد على خط النار واتفاق قيد الاختبار. في جنوب لبنان انفجر لغم فقتل جنديان إسرائيليان في أول خسائر يتكبدها جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر. وعلى الرغم من تضارب المعلومات وتأكيد قنوات إسرائيلية أن الجيش لا يعلم ما إذا كانت العبوة الناسفة قد زرعت حديثا في الموقع أم إنها قديمة وناجمة عن جولات الصراع السابقة، وهذه الفرضية الأرجح بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إلا أن القوات الجوية الإسرائيلية بادرت بمهاجمة مواقع في لبنان متجاهلة سريان الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين برعاية أمريكية. وبعد إنذار كان الأول من نوعه منذ أسابيع بإخلاء قرية المنصور جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات قال إنها محددة الأهداف. إحداها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في بلدة تبنين الجنوبية. تصعيد تزامن مع جولة ثانية من تفاوض غير مباشر في العاصمة الإيطالية روما، وسابعة من مسار ترعاه واشنطن يرمي إلى التوصل إلى اتفاق دائم بين البلدين. في 26 يونيو الماضي وقع لبنان وإسرائيل صيغة اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة. ويتضمن الاتفاق إنشاء مناطق تجريبية لبدء المرحلة الانتقالية مع ربط إعادة الإعمار وعودة المدنيين بالتقدم في نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية وترسيخ السيطرة الأمنية للدولة، على أن تتولى الولايات المتحدة متابعة التنفيذ وضمان الالتزام ببنوده. ولكن هل ذلك ما يجري فعلاً؟ أم أن لإسرائيل خططاً أخرى؟ يجيب وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش في أحدث تصريحاته أن ما وصفه التدمير المستمر للبنية التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها والبقاء الدائم للجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة هي جهود ضرورية لأمن سكان الشمال حتى يتم حل حزب الله بشكل كامل، وهو ما يتناقض مع نص الاتفاق الذي يدعو إسرائيل للانسحاب ويشير إلى أن مهمة حصر السلاح موكولة للدولة اللبنانية فقط. يضاف لذلك ما كشفته صحيفتها أرتس نقلاً عن مصادر بأن الجيش يقيم إنشاءات وبنى تحتية في جنوب لبنان على غرار ما نفذه في غزة، وأنه تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة قد تصل إلى عام كامل. هارتس اعتمدت على صور أقمار صناعية لتؤكد أن أبرز المواقع التي ينشط فيها الجيش هي بلدة الخيام، كما أقام قاعدة عسكرية في قرية مارون الراس وأخرى في عمق جنوب لبنان. لوجستياً شق جيش الاحتلال 32 كيلومتراً من الطرق العسكرية المخصصة لنقل الإمدادات داخل ما يعرف بالخط الأصفر، وفق شهادة ضابط كبير في الجيش لهارتس. يضاف لرصيد تعقيدات المشهد سكوت نص الاتفاق الإطاري عن أي جدول زمني لتنفيذ بنوده من شأنه تقييد إسرائيل وحثها على الانسحاب. ففي ظل غياب أي مهل زمنية لمراحل الاتفاق يبقى النص حبيس حبر طباعته، بالإضافة إلى جدل تأويل بعض البنود من قبيل البند 13، إذ يثير تعليق ما يوصف بالأعمال الضارة في المحافل الدولية خلافاً قانونياً لبنانياً عما إذا كان يعد تنازلاً عن ملاحقة إسرائيل أو مجرد تعليق مؤقت للملفات أثناء المفاوضات. زيادة على كل التعقيدات السابقة، يبدو أن ملف التصعيد الأخير لم يطرح على طاولة روما. واستناداً لمصادر لبنانية، فإن المفاوضات لم تحسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، واكتفى الرئيس جوزيف عون بالقول إن المفاوضات لا تجلب كل المكاسب منذ البداية

0: ويجب الاستمرار حتى النهاية.
1: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد نهاد أبو غوش، جولة الخميس انتهت دون التوصل إلى اتفاق مع رفض الجانب الإسرائيلي توسيع الانسحاب أو المناطق المشمولة بالانسحاب الإسرائيلي، لماذا هذا التلكؤ؟
2: التلكؤ هو ليس مجرد وسيلة، بل أحيانا يصبح هدفا، المماطلة والتسويف وتجزئة الموضوعات والتفاوض على تفاصيل التفاصيل وتجزئة كل موضوع إلى تفاصيل لا حصر لها، وأحيانا حتى التفاوض على ما جرى التفاوض عليه سابقا. معنى أنه قد تكون هناك اتفاقات معينة، ولكن أحيانا تخترع إسرائيل أسبابا لإعادة التفاوض عليها، وكثيرا ما تلجأ وتعمد إلى الصياغات الفضفاضة الرمادية التي تفسر بحسب قوة الأمر الواقع، بمعنى استخدام الانحياز الأمريكي والسيطرة العسكرية لتفسير البنود والتفاصيل بما يتوافق مع مصالح إسرائيل. واضح تماما أن هذه الحكومة أصلا ليست معنية بتحقيق أي انفراج أو انسحاب، وهي التي يعني استخدمت موضوع المناطق الأمنية وتدمير نحو 25 قرية في الجنوب اللبناني، استخدمتهما كمادة دعائية في الانتخابات. هذا فعله نتنياهو وفعله إسرائيل كاتس، وبالتالي لا يتوقع أن يحرز أي يعني إنجاز قبل الانتخابات. وحتى لو جرت تفاهمات مبدئية حول بعض القضايا، فإن هناك فجوة واسعة ستكون ما بين الاتفاقات المبدئية وبين التنفيذ. خذ على سبيل المثال موضوع الحدود، هذا موضوع شائك جدا، يعني سمعنا تصريحات من على المواقع اللبنانية عن تفاهمات أو إنجاز بشأن الحدود، ربما جرى الاتفاق على اعتماد خط الهدنة أو الحدود الدولية، مع أنه هناك خلاف مبدئي لبناني حول الحدود اللبنانية، لأن هناك قرى سبعة لبنانية أصلا في بعض المراسيم أو بعض الإجراءات اعتبرت كأنها قرى فلسطينية، بينما سكانها جميعا حازوا الجنسية اللبنانية. وبالتالي هذه مواضيع إشكالية يبدو أنه يجري المرور عليها بسرعة وسلقها، بمعنى الوصول إلى اتفاقيات سريعة بشأنها. إنما القضايا الأكثر وعورة وإشكالية يجري تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وتحديدا قضايا الانسحاب، قضايا وقف إطلاق النار، وهي من البديهيات، يفترض أنه جرى اتفاق، لكن وقف إطلاق النار حتى الآن لم يبت به، ما زالت إسرائيل تدعي أنها لها الحق بالتدخل إذا شخصت أي تهديد لسكانها أو لقواتها، وهذا الأمر واسع. يعني بالتالي هي يمكن أن تفترض أن ثمة تخطيط معين أو توقع لوجود تهديد معين لكي تمارس عقيدتها الأمنية الجديدة. موضوع عودة النازحين إلى قراهم الأصلية أيضا لم يجري البت به. موضوع التدمير الشامل الذي وقع على قرى الجنوب اللبناني هو مستمر، مع أنه يفترض أن يكون قد توقف، لا أسباب لا عسكرية ولا حتى عملياتية تبرر هذا التدمير. ولذلك أنا في تقديري أن الأمور متروكة إلى عهدة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي ربما تبدأ جولة جديدة من التفاوض على أسس جديدة ولا نعلم مداها. إنما حتى الآن واضح تماما أن إسرائيل تستفيد من المفاوضات لكي تواصل حربها على حزب الله وعلى لبنان.
1: سيد طارق ترشيشي، إن كان هذا هو الوضع، فلماذا بدأ الرئيس اللبناني متفائلا وتحدث عن تحقيق أمور إيجابية في هذه المفاوضات التي لم تتقدم بشأن موضوع الانسحابات الإسرائيلية؟
3: تحية لك والأستاذ أبو غوش والمشاهدين الأستاذ محمد. يعني في الحقيقة الدولة اللبنانية ذهبت إلى هذا الخيار وهي لا تستطيع إلا أن تدافع عنه، على الرغم أنه لم يحقق حتى الآن أي يعني نتائج عملية مثل ما يريد لبنان من موضوع الانسحاب وإنهاء الاحتلال وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإطلاق عملية الإعمار، لم يحصل أي شيء حتى. لكن يعني لبنان يعتبر أن الاستمرار في المفاوضات أفضل من التوقف منها، على أمل أنه في لحظة ما يحصل تطورات تدفع الجانب الأمريكي إلى الاهتمام أكثر وإلى تنفيذ وعوده للبنان، وعود أطلقها الرئيس ترامب للرئيس اللبناني عندما التقاه في البيت الأبيض. لكن في الحقيقة يعني هناك انطباع عام في لبنان لدى الأوساط الرسمية وحتى الأوساط السياسية المؤيد من المفاوضات المباشرة أو المعارض، أنه ليس هناك يعني أي احتمال لحصول انسحاب إسرائيلي من هذه من منطقة الجنوب، من الجنوب مناطق المحتلة ولو جزئيا حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. الآن الإسرائيليون يحاولون يعني التهرب من الدخول في المناطق التجريبية حسب يعني الخطوة الثانية بعد خطوة زوتر الغربية وبرون، يحاولون أن يتهربوا من هذا الموضوع تارة بالتحجج بموضوع الفريق الثالث، الجهة الثالثة التي عليها أن تراقب انتشار الجيش و معالجته موضوع نزع سلاح حزب الله في هذه المناطق. وطورا يعني طرحوا الآن موضوع الأسرى وموضوع الحدود. أولا موضوع الأسرى يعني هو ملف معقد فيه كثير من التعقيدات، وإذا كان هناك يعني لا يتوقع أن يحصل تقدم عملي في هذا الموضوع، ربما يعني لعله، لكن ليس هناك يعني رئيس الجمهورية تحدث أنه هناك تقدم، لكن في الحقيقة الإسرائيلي يطرح في هذا الموضوع مسائل معقدة، منها مثلا أن هناك يهود لبنانيين قتلوا في الحرب اللبنانية ويريدون رفاتهم أيام الحرب اللبنانية يعني في بيروت في المناطق. يطرح الموضوع الطيار رون أراد، هذا منذ الثمانينات يعني ما اختفى أثره لا أحد يعرف، حتى يعني حتى يقال أن حزب الله لا يعرف أين رفاته أو أين هو إذا كان ما زال حيا. يعني موضوع الحدود أنا في تقديري كمان موضوع الحدود سابق لأوانه، يعني عندما ينسحب الإسرائيلي عندئذ يتم معالجة موضوع الحدود، وأصلا هذه الحدود واضحة معروفة من الخرائط البريطانية عام
1: نعم. إذا من الواضح سيد طارق أن الجانب الإسرائيلي هنا يحاول كسب الوقت أو شراء الوقت لغاية داخلية، مثل ما أشار سيد أبو غوش قبل قليل مع وجود استحقاقات انتخابية. سنعود للنقاش أكثر حول هذا الموضوع، لكن قبل ذلك نستعرض هذا التقرير، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تدمير القرى والبلدات التي يحتلها في جنوب لبنان ويمنع بالنار عودة سكان عدد من البلدات القريبة من مواقعها، وقد أدى ذلك إلى تزايد مخاوف السكان من استمرار هذه الاعتداءات في ظل تباطؤ في التوصل إلى اتفاق يعيد لهم أرضهم.
4: كانت بلدة تنبض بالحياة أصبحت اليوم مقفرة. النبطي الفوق لا وجود لقوات الاحتلال فيها، لكنها مستهدفة بنيرانهم. أعلاها مرتفع علي الطاهر الذي حددته إسرائيل هدفاً لم تتمكن من النيل منه، لكن مدافع وصواريخ جيشها رسمت حدوداً جديدة لسكانها.
5: اليوم نحن بالوضع الميداني هلأ هي ما فيها ولا حدا من السكان عايشين فيها. بلديتنا الفوقة محتلة بالنار من قبل العدو الإسرائيلي. لما أقول محتلة بالنار يعني فينا نحتل بالنار بيروت، نحن بيروت العدو الإسرائيلي فيه يحتل بالنار ويفضي زون معين فيها فيهاش حدا يروح عليها.
4: نتجه مع الجيش اللبناني إلى بلدة أخرى، هنا حدود جديدة ولو مؤقتة في زوتر الغربية. يأتي محمد كل يوم ليتابع مصير منزله ومزرعته، ففي زوتر الشرقية تفجيرات وعمليات تجريف ينفذها الاحتلال، لكن منزله ليس على مرأى بصره، فيستعين بخريطة جوية كل حين في محاولة لطمأنة قلبه.
6: كنت تبعت لنا صور جوية البلدية ونشوفها على البيوت. هلا ما نعرف إذا كل أسبوع 10 أيام نشوفها، بيتنا والبيوت اللي حواليها كلها راحت. هلا ما نحن يعني بشكل عام أخبار بسيطة، بس شو فيه على الأرض جوا ما حدا عارف شو فيه.
4: وعلى بعد عشرات الأمتار تحمل خطوات خليل أسئلة في أرض يفترض أنها محررة عن الأمن وإعمار ما تهدم، لكن لا صدى لهمومه وسط الجدران المتصدعة والمهدمة.
7: كل شيء خسرني، عاش عنا انتيج من أمر نجيب الانتيج لاتلي، من أمر أجيب مصروف لاتلي تعمر بيتك، من أمر أجيب. كان عنا بقى 5 رسبار و50 رس نحل، أول شيء رجعت لنقطة الصفر ولا شيء، كنت أزرع دخان ما عاش فينا نزرع شيء، زرعنا بطاطا.

0: لطربات حبايبنا اللي توفوا. اشتقت لروح اقرا الفاتحه لبنتي.
1: لكن الرؤية ضبابية لأهل الجنوب الذين يعيشون على خط الانتظار ويقيمون على خط نار لم تخمد بعد. بين مشاهد الدمار والتفجيرات التي تقوم بها قوات الاحتلال في جنوب لبنان، يمتد حزام من الخوف والقلق بين السكان، وأسئلة لا جواب لها عن موعد العودة وإعادة البناء. إيهاب العقدي، الجزيرة، زوتر الغربية، جنوب لبنان.
2: نعود مشاهدينا إلى ضيوفنا لمناقشة الموضوع اللبناني، وأعود إلى سيد نهاد أبو غوش. سيد نهاد، من الأمور التي تم الاتفاق عنها وظهرت تسريبات بشأنها التوصل إلى اتفاق بشأن قائمة الدول التي يمكن أن تشرف على عملية نزع سلاح حزب الله، والولايات المتحدة هي من ستختار تلك الدول، لكن بأي صيغة ستنفذ هذه الدول إذا افترضنا أن هذا الموضوع تمت مناقشته والاتفاق عليه؟ كيف ستخف؟ تحت أي إطار؟ تحت إطار اليونيفال، وكالة جديدة من الأمم المتحدة، أو توافقات جديدة، حسابات جديدة مع لبنان وإسرائيل؟
3: هذا موضوع شائك، يعني ليس واضحا ما هي الآلية التي سيجري فيها التحقق. هي هذه الدول، الحديث عن إشراف من قبل دول طرف ثالث على عملية نزع سلاح حزب الله من قبل السلطة اللبنانية، هذه المهمة. لكن ما هي معايير نزع السلاح وما هي آليات التحقق؟ هذا لم يتفق عليه بعد. ما يتسرب حتى الآن أنه لن يكون اليونيفيل، يعني القوات الدولية، ولا الأمم المتحدة ولا فرنسا ستكون شريكة، وبالتالي يعني حصرت الخيارات في دول ترضى عنها إسرائيل رضا تاما. وهذه المسألة لا أعلم لماذا يعني يجري التساهل بشأنها، بمعنى أنه الثقة المطلقة بالولايات المتحدة وكأنها وسيط نزيه، وهي لم تكن على الإطلاق في أي مرحلة من المراحل ولا في أي صراع وسيطا نزيها فيما يخص إسرائيل، بينما تعزل فرنسا وكأنها منحازة إلى جانب لبنان. هذه المسألة أيضا تفتح الباب على مسألة أخرى، يعني كيف توضع تعهدات الجانب اللبناني ومسؤوليات الدولة اللبنانية في دائرة التحقق؟ لماذا يعني ينبغي إشراف من قبل أطراف أخرى ترضى عنها إسرائيل على أداء الدولة اللبنانية، بينما لا توجد أي آلية يعني التحقق من التزام إسرائيل بما عليها من واجبات؟ مثلا موضوع التهديدات ووقت إطلاق النار، من الذي يضمن أن إسرائيل ملتزمة فعلا بوقت إطلاق النار؟ رأينا أن إسرائيل ردت مثلا على الحادثة التي وقعت في مرز الزون ردا غير متكافئ وواسع النطاق وشمل عدة مواقع، وكان ردا انتقاميا، مع أنه كل المعلومات تشير إلى أن العبوة الناسفة التي انفجرت من جنود الإسرائيليين وضعت قبل احتلال المنطقة.
2: وهذا ما أكدته الولايات المتحدة لإسرائيل بأن لبنان لم يخرق وقف إطلاق النار. طيب سيدنا، دعني أتوجه بسؤالي الأخير إلى سيد طارق ترشيشي. سيد طارق، لماذا هذا التساهل مثل ما أشار السيد نهاد قبل قليل بشأن الموضوع اختيار هذه الدول التي ستشرف على عملية نزع السلاح حزب الله؟ وما مدى كذلك نجاعة هذه العملية إن كان الحزب لا يرفض إلى حد الآن تسليم سلاحه؟
4: يعني في الحقيقة أستاذ محمد، أولا هذا موضوع الاختيار الجهة السياسية، يعني كما الأستاذ أبو غوش، لماذا يعني أنه لماذا مطلوب من لبنان، لماذا لا توجد ثقة بلبنان في هذا الموضوع؟ يعني إذا كان هناك يعني نوايا جديدة وصول اتفاق، لماذا هذه انعدام الثقة بلبنان أنه غير قادر على معالجة هذا الموضوع؟ مع العلم أن هذا الأمر له آلية داخلية يعالج موضوع سلاح حزب الله، متفق عليه أن يعالج ضمن استراتيجية الأمن الوطني، وموضوعه حزب الله يقول أنه إذا انتهى الاحتلال هو سيسهل، وأصلا كان يسهل كما أعلن، كان يسهل جنوب الليطاني قبل الحرب الأخيرة، كان وانسحب في كثير من المناطق. هذا الموضوع يعني طرأ في لبنان في الأساس، طرح أنه يتم تجديد إعادة تعويم قوات

0: اليونيفيل وتكون هي يعني من ينتشر في ويعمل في هذا الموضوع. لكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها رفضت أن تكون هي طرف يحقق في الموضوع، يتحقق بالموضوع. الآن يطرحون أحيانا إيطاليا أحيانا بريطانيا، يعني سنسمع كثير أسماء كثير من الدول استبعدوا الفرنسيين، يعني الجانب الفرنسي اللي هو مشارك أساسي بقوات اليونيفيل استبعد إسرائيليا وأمريكيا، لا بدون أن يعرف السبب. يعني هلا يمكن بيعرفوا الأسباب أن ما بينهم، يعني مع أنه يعني الفرنسي ليس بعيدا عن لا عن الإسرائيلي ولا عن اللبناني.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سيد طارق ترشيشي، أدركنا الوقت، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. وشكر كذلك للسيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كان معنا من رام الله. ذكر بيان مشترك للسعودية وتركيا وباكستان أن الدول الثلاث وقعت في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك. وحسب البيان المشترك، فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني. وأفاد البيان أيضا بأن الاتفاقية وقع عليها ولي العهد السعودي ورئيس تركيا ورئيس وزراء باكستان. وأفادت الرئاسة التركية بأنه وبموجب الاتفاقية، فإن أي هجوم مسلح على أي من الدول الموقعة وهي تركيا والسعودية وباكستان يعد هجوما عليها جميعا.
2: أعلن في السعودية عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك كما تقدمها الرياض، وهي خطوة وفقا لمسؤولين سعوديين تهدف إلى بناء شراكة دفاعية طويلة المدى بين السعودية وتركيا وباكستان. الفكرة الأساسية فيها هي تعزيز الردع وأيضا رفع مستوى التنسيق والتكامل العسكري، بحيث تنتقل العلاقات الدفاعية بين الدول الثلاث إلى مرحلة ومستوى أكثر تنظيما ومؤسسية. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أكد في تغريدات له على موقع إكس أن الاتفاقية تعزز الردع والتكامل العسكري وأيضا تسهم في أمن المنطقة واستقرارها. وصف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الاتفاقية أيضا بأنها بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدفاعي، فرضتها التحديات الأمنية التي تتطلب عمل جماعي أكثر استدامة وفقا لحديثه. أيضا في المقابل الرياض حرصت على إزالة أي لبس حول طبيعة هذه الاتفاقية. بحسب وكيل وزارة الخارجية، لا تمثل الاتفاقية بديل عن أي تحالف قائم، ولا تؤسس أيضا لمحور عسكري جديد، كما أنها ليست موجهة ضد أي دولة، لكنها تستهدف بناء قدرات دفاعية مشتركة وتعزز الاعتماد على الإمكانات الذاتية للدول الثلاث. على المستوى العملي، تشمل هذه الاتفاقية تعاون في مجالات متعددة، نتحدث عن تطوير الصناعات الدفاعية، التدريب العسكري المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات، إلى جانب أيضا رفع مستوى الجاهزية والتخطيط العسكري للدول المشاركة في هذا الاتفاق. كما تنص أيضا على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول المؤسسة في هذا الاتفاق يعد اعتداء على المنظومة بأكملها، في مؤشر على مستوى الالتزام الدفاعي الذي تسعى الدول الثلاث إلى ترسيخه.
3: في ثالوث تتنوع قوى أضلاعه بين الاقتصاد النفطي الكبير والقوة العسكرية النووية والصناعة الدفاعية المحلية الصاعدة، تتشكل أوراق اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. دفاع وردع مشترك في مواجهة أي اعتداء وفق بيان الدول الثلاث. فماذا تملك كل دولة على أرض الواقع؟ وكيف تستفيد الأطراف الثلاثة من هذا التكامل؟ تعد الرياض المحرك المالي والاستثماري الرئيسي في هذا المثلث، فهي تملك ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط عالمياً، وتعد مقراً لأكبر الشركات النفطية والاستثمارية مثل أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وبميزانية دفاعية فاقت 80 مليار دولار منذ فبراير الماضي، تتمركز البلاد في المرتبة السابعة عالمياً. تمتلك السعودية مظلة دفاع جوي مهمة تتصدرها منظومات باك 3 ومنظومات ثاد الصاروخية مع نحو 283

0: 80 طائرة مقاتلة متطورة مثل F-15 SA وتايفون. في نفس السياق تركز الرياض على توطين الصناعات في إطار رؤية 2030، وهو ما يتجلى في الشراكة مع تركيا في اتفاقية تصنيع طائرات برقدار كينجي المسيرة داخل المملكة لنقل التكنولوجيا وبناء سلاسل إمداد محلية بدلا من الشراء المباشر. هذه الشراكة تنقلنا إلى أنقرة، فبعضويتها في حلف شمال الأطلسي مع ثاني أكبر جيش بعد الولايات المتحدة، وباقتصادها الصناعي والتصديري المتنوع، وموقعها الجغرافي الرابط بين أوروبا وآسيا، تقدم البلاد الابتكار الهندسي والتصنيع الذاتي بعد أن رفعت نسبة اكتفائها الذاتي العسكري إلى نحو 80%، وسجلت صادراتها الدفاعية قياساً يتجاوز 11 مليار دولار على مدار الأشهر الماضية. وتركيا تتميز عسكرياً بتوفرها على الطائرات المسيرة الثقيلة من نوع أكنجي وكيزل ألما، وباشتغالها على مشروع المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس كان وسفن ملجمة البحرية. ولهذا التخلف توفر أنقرة حلولاً خالية من القيود السياسية على السلاح الغربي، وفي المقابل تضمن لشركاتها الدفاعية عقود تمويل وضخ استثماري طويل الأجل. تكمل إسلام أباد هذا المثلث بقوة عسكرية ميدانية تضم أكثر من 650 ألف جندي، ومظلة ردع استراتيجي نووي هي الوحيدة في العالم الإسلامي تقدر بنحو 170 رأساً نووياً، مدعومة بمنظومات صواريخ باليستية ومجنحة مثل شاهين 3 وصاروخ بابور. وحسب مجلة ميلتري واتش، تعد المقاتلة JF-17، وهي مشروع صيني باكستاني، نموذجاً في خفض التكاليف التشغيلية، إذ تبلغ تكلفة الطائرة نحو 25 إلى 30 مليون دولار مقارنة ب 80 مليون للمقاتلة الغربية. وبالتالي تستفيد باكستان من الاتفاقية بتوفير غطاء مالي واقتصادي لصناعاتها والحصول على تدفقات استثمارية تخفف الضغوط على اقتصادها المحلي. تقول تقارير صندوق النقد الدولي إن السعودية تعتمد على استقرار صادراتها النفطية لتمويل تنويعها الاقتصادي، بينما تحتاج تركيا إلى مصادر طاقة موثوقة وأسواق لصادراتها الصناعية والدفاعية، في حين تعتمد باكستان على الشركات الخليجية في الطاقة والاستثمارات. بهذا المثلث من المصالح المتشابكة، تتحول اتفاقية مكة من إطار دفاعي تقليدي إلى منصة استراتيجية تربط الردع بأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، وهو ما قد يبرر توصيفها بأنها صياغة جديدة لمفهوم القوة المشتركة في منطقة تتقاطع فيها المصالح العسكرية مع شريان الطاقة.
1: رغم أن الأوضاع في أسواق المعادن النفيسة قد تظل متقلبة على المدى القريب، فإن توقعات بنك UBS المتعلقة بالذهب في المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال مدفوعة بعدة عوامل داعمة لمزيد من الارتفاعات. التفاصيل مع منال بوعلي.
2: في وقت تتأرجح فيه الأسواق العالمية بين الشك واليقين، كسر البنك السويسري UBS حاجز الصمت ليضع ضمن تقريره الاستشرافي الأحدث خريطة طريق للمرحلة المقبلة بتوقعات جديدة تعيد ترتيب أولويات المشهد المالي العالمي. التقرير الذي يترقبه خبراء المال والأعمال جاء ليرسم الملامح الخفية للفرص والمخاطر القادمة في ظل توقع وصول سعر أونصة الذهب إلى 5000 دولار خلال النصف الأول من عام 2027. يأتي هذا مع توقع مواصلة الصعود نحو 5200 دولار بحلول منتصف العام القادم، مدعوما بعوامل إيجابية على المدى المتوسط والطويل رغم التقلبات قصيرة الأجل في أسواق المعادن الثمينة. هذا وشملت توقعات البنك تحذيرات من احتمالية حدوث تقلبات وتراجع مؤقت نحو مستوى 3850 دولارا للأونصة، كما اعتبر البنك السويسري أن أي هبوط قريب في سعر الأونصة هو بمثابة الفرصة المناسبة للمستثمرين لبناء مراكز جديدة على المدى الطويلة. أما عن المحركات الأساسية وراء هذه التوقعات فتستند رؤية البنك إلى عوامل عدة من بينها السياسة النقدية من حيث مراهنة الأسواق على بدء دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية مطلع العام القادم، هذا فضلا عن استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها بعيدا عن هيمنة الدولار وبالتالي الاعتماد على الذهب كملاذ آمن ضد المخاطر الجيوسياسية والتضخم، بالإضافة إلى عودة تدفقات السيولة إلى الصناديق المتداولة نتيجة تراجع عوائد السندات. إذن المعدن النفيس سجل أعلى مستوى له في 7 أسابيع في تداولات الخميس، إذ ارتفعت الأسعار بأكثر من 5% منذ بداية الأسبوع. فهل يحافظ على زخم الصعود؟ ذلك ما سيكون رهنا بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية على حد سواء.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك تقدما في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وإن واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا. وأضاف أن الحصار على موانئ إيران سيرفع بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري عبر المضيق دون عوائق. في غضون ذلك نقلت CNN عن مصادر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة أوضح لمستشاري ترامب أن واشنطن بحاجة لإيجاد مخرج من الحرب مع إيران، مؤكدا أنه لا يرجح أن تحقق القوة الجوية وحدها أهداف الرئيس ترامب. إلى ذلك أعلنت الخارجية الأمريكية عن إجراءات ضمن سياسة الضغوط القصوى تستهدف شركات صرافة وأخرى وهمية وتحاول الالتفاف على العقوبات ضد إيران. إيرانيا قال الرئيس مسعود بيزشكيان أن طهران تدافع بقوة عن مذكرة التفاهم، وأن من يصفها داخل إيران بالهزيمة إنما يردد ما تريده إسرائيل. من جانبه قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن بلاده تطالب بحل القضايا الأمنية في المنطقة دون تدخل الأجانب، وأنه إذا عادت المنطقة مجددا لظروف السلام فمن المرجح أن تعقد اجتماعات أمنية بين دولها. في سياق آخر أعلن بيان للسعودية وتركيا وباكستان توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وحسب البيان فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. في تطورات الملف اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهيد. أهلا بك أحمد، تصريحات كثيرة بالإضافة إلى عقوبات أيضا من الخزانة الأمريكية، ضعنا في الأجواء من واشنطن.
4: نعم مرحبا ميسون، ما تزال نبرة المسؤولين الأمريكيين متفائلة بشأن المفاوضات الجارية بين إيران وعمان والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر الليلة الماضية إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك. قبلها كان يتحدث بأن المحادثات تسير بشكل جيد مع الإيرانيين، وأنه قد لا يحتاج لتوجيه ضرب عندما سئل في ما يتصل بارتفاع أسعار الوقود والنفط هنا في الولايات المتحدة، ويقول أن هذا الارتفاع مرتبط بالتصعيد، وبالتالي فإن هذه المفاوضات في حال وصلت إلى اتفاق فإن الأسعار ستنخفض، باعتبار أن هذه النقطة واحدة من أكثر العوامل الضاغطة على الإدارة الأمريكية لإيجاد حل للحرب مع إيران. هناك أيضا التأكيدات المستمرة من قبل المسؤولين الأمريكيين بشأن قرب التوصل إلى اتفاق، كان الحديث في الساعات الماضية أن الاتفاق في أي لحظة قد يعلن، وعندما يسأل المسؤولون الأمريكيون عن أسباب هذا التأخر دائما ما يرجعونه إلى ما يصفونه الانقسام الداخلي في إيران بين صناع القرار في طهران، وأنهم لم يصلوا بعد إلى قرار نهائي بشأن الصيغة النهائية للاتفاق الذي يتوقع أن تتوصل إليه المفاوضات بين إيران وعمان، والتي من شأنها أن تعيد حركة الملاحة إلى مضيق هرمز. الولايات المتحدة ما يهمها في هذا الاتفاق أن

0: يكون اتفاقا لا يتضمن أي فرض للرسوم من قبل إيران لحركة الملاحة في المضيق، وأن يتم أيضا العمل بهذا الاتفاق بشكل لا تفرض فيه إيران أي شروط، لأن الولايات المتحدة تعتقد أن فرض أي شروط أو جني أي رسوم من خلال حركة الملاحة في المضيق هو يتنافى مع مبدأ حرية حركة الملاحة في هذا المضيق الدولي الحيوي المهم، وفق ما يقول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. لدينا أيضا التأكيدات المتصلة بأن الولايات المتحدة تظل تبقي الخيار العسكري على الطاولة، ولكن هناك شكوك بدأت تتصاعد فيما يتصل بمخزونات الذخائر. الرئيس الأمريكي ينفي التقارير التي تشير إلى استنزاف مخزونات الذخائر، ويقول إن الجيش لديه ما يكفي من مخزونات، والولايات المتحدة تعمل على تصنيع المزيد من الصواريخ الاعتراضية وكذلك الصواريخ الهجومية من فئة توماهوك بريزم أو الصواريخ الاعتراضية من منظومات ثاد وباتريوت وغيرها. ولكن قبل قليل CNN تنقل عن مصادر بأن رئيس الأركان يعتقد بأن الحرب وصلت إلى مفترق طرق ويجب إيجاد مخرج.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة أحمد أرهيد، كنت معنا من واشنطن. ومعنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بكم جميعا. سأبدأ من واشنطن من محمد. سيد محمد المنشاوي، يعني كما تابعت هناك عقوبات جديدة من الولايات المتحدة وتحديدا من الخزانة الأمريكية على هيئات في إيران، برأيك إذا كانت واشنطن تشدد الخناق المالي والضغط على إيران، كيف يمكن للتفاوض أن يجري والاستعداد لهذا التفاوض وأن يكون هناك نتيجة من هذا التفاوض؟
2: تحية طيبة لك والضيفين والمشاهدين. أعتقد أن هذه استراتيجية طبيعية في عملية التفاوض، كل طرف يحاول أن يرفع التكلفة على الطرف الآخر ودفعه إلى تقديم الكثير من التنازلات في مجلس التفاوض، والجانب الأمريكي هنا يحاول أن يرفع التكلفة على إيران ويغريها بما يمكن أن يلغيه من عقوبات يفرضها كل يوم وكل أسبوع على الكثير من الجهات الإيرانية، وهي أحد الأدوات الدبلوماسية أن يساعد من أجل خفض التصعيد. فهذا إجراء تقليدي ومتوقع. الولايات المتحدة تحاول على مدار الست أشهر الأخيرة أن ترغم إيران على العودة لمجلس التفاوض بعدة طرق. أحد هذه الطرق كان العدوان العسكري، وبعد ذلك الهجمات، بعد ذلك العقوبات. وأعتقد أن هذا متوقع من الجانب الإيراني. التكلفة كبيرة على الجانب الأمريكي في استمرار هذه الحرب، والتكلفة عالية أيضا على الجانب الإيراني. وأعتقد أن الولايات المتحدة في ضغطها ذلك بفرض المزيد من المساعدات هي فقط تحاول الضغط على الجانب الإيراني لكي يعود سريعا إلى مجلس التفاوض. الرئيس ترامب يبدو أنه اتخذ القرار بعدم شن المزيد من الهجمات واتخذ الفرصة للخيار الدبلوماسي وللتفاوض، واعتقد اننا في انتظار الوصول لحل بين ايران وعمان، وعليه سيكون هناك حل للمشكله الاكبر بين الولايات المتحده وايران، والولايات المتحده فقط تحسن موضعها التفاوضي بمثل هذه العقوبات الاضافيه.
1: طب السيد مختار، اذا كانت الولايات المتحده تقوم بكل هذه الاجراءات والعقوبات الاقتصاديه، وفي المقابل ايران تعتبر هذا جزء من الحرب الاقتصاديه على ايران، بالتالي ايران ما هي الادوات التي تمتلكها الان، وهي في اي مرحله لاستمرار ان تبقى صامده في ظل كل هذه الضغوطات الاقتصاديه؟
3: لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الاعزاء، العقوبات هي كانت موجودة، وأمريكا تقوم بفرضها يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران. يعني هذه العقوبات معظمها يعني هي تكون رمزية، والأمريكان يعرفون مثلا عقوبات على بعض المؤسسات الأشخاص لن يكون لها تأثير، ولكن هذه إيران تعتبرها أنها فيها رسائل غير إيجابية، خاصة عندما تكون في ذروة مفاوضات، في ذروة تطورات دبلوماسية بين إيران وأمريكا، خاصة أن هناك الآن تجرى مفاوضات بين إيران وسلطنة عمان. هذه المفاوضات واضحة وهي ثنائية بالنسبة للتوصل لاتفاق حول مضيق هرمز، ولكن الجزء الآخر يعني بعد هذه المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا، هذا لا، هذا يخص الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما إيران تتابعه عبر الوسطاء، هو موضوع يعني فتح مضيق هرمز. يعني إيران توضح متى تفتح مضيق هرمز، عندما أمريكا تحترم مذكرة التفاهم، تقوم برفع الحصار عن الموانئ، رفع الحصار عن تصدير النفط الإيراني، وكذلك يعني إبعاد القطع البحرية الأمريكية من المنطقة. فلذلك يعني هناك مثل هذه الإجراءات هي لا تعطي رسائل إيجابية. ما هي أوراق إيران؟ كثير من الأوراق، أبرز هذه الأوراق مضيق هرمز. إيران سوف كذلك لن تفتح مضيق هرمز إذا تريد ترى أمريكا بأنها تريد أن تتمسك بمثل هذه الإجراءات، تريد أن تتمسك بالحصار على الموانئ، تريد أن تمنع تصدير النفط الإيراني، وهذه نقطة مهمة جدا. وهذا أصلا إيران أكدت عبر بيان مقر خاتم الأنبياء المركز الذي قال إذا لن يسمح لإيران بتصدير النفط، هناك إيران لن تسمح بتصدير نقطة نفط من المنطقة. فلذلك إيران كذلك لديها مثل هذه الأوراق وهي تستطيع أن تقوم بذلك. وبالرغم يعني من ادعاء ترامب بأنه لا يهمني مضيق هرمز، كان يقول لا تهمني أن لا يهمني هذا النفط، أنا أفتح المخازن الأمريكية، ولكن هو مهم. يعني هذا الاشتياق الأمريكي كل يوم يتحدث عن فتح مضيق هرمز، أنه بعد ساعة بعد ساعتين غدا الأمريكا يهمها مضيق هرمز. وإيران كذلك تعرف كيف تستفيد يعني من موضوع مضيق هرمز لكي تقوم بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم دكتور حسن البراري، عندما تقول إيران أنها في ظل كل هذه العقوبات وهذا الضغط ستبقي مضيق هرمز مغلقا، ولكن وزير الخزانة الأمريكية يقول أن المضيق لن يعود كما كان حتى ولو بعد الاتفاق، يعني ما المقصود بأن المضيق لن يعود كما كان؟ هل هو إغلاق؟ هل هو عقوبات؟ هل هو وجود عسكري؟ ما المقصود به؟
4: يعني ميسون ليس واضحا بالضبط، هناك تناقض في التصريحات الأمريكية، لكن هناك اتفاق على مسألة واحدة وهو أن المضيق يجب أن يكون مفتوحا أمام الملاحة الدولية ومن دون دفع رسوم. كيف ترتب إيران مع سلطنة عمان هذا الأمر؟ هذا ليس شأنا أمريكيا، ولا تأبه أمريكا بهذا الموضوع إن ضمن هذا حرية الملاحة بمعنى المرور العابر والمرور البريء من هذا المضيق، لأنه هذا ما نص عليه القانون الدولي في اتفاقية البحار، اتفاقية جامايكا لعام 82، وعمان هي دولة وقعت على هذا ملتزمة بهذه الاتفاقية. فبالتالي مرة ثانية، والأستاذ المنشاوي أيضا ذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما يعني تفرض عقوبات جديدة هو في سياق دفع إيران إلى فتح المضيق ودفع إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بروح مختلفة. يعني والسيد مختار أيضا وهو محق بذلك أن إيران توظف ورقة المضيق للي ذراع الولايات المتحدة الأمريكية ودفعها للعودة إلى مذكرة التفاهم وفقا للتفسيرات الإيرانية وليس وفقا للتفسيرات الأمريكية أو تفسيرات أخرى. هي إيران مصر على هذا الموضوع. من هنا نفهم التصريحات أن المضيق لن يعود كما كان، بمعنى أنه لن يعود بمعنى تتحكم في إيران. وما أفهمه من التصريحات الأمريكية أن المضيق سيعود إلى ما قبل 28 فبراير بمعنى قبل الحرب، أي أن لا جهة تسيطر على المضيق ولا الجهة لها الحق في أن تفرض رسوما على السفن التي تعبر المضيق تخرج أو تدخل إلى هذا المضيق.
1: نعم سيد محمد المنشاوي، يعني أليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ومن مصلحة ترامب تحديدا أن يسرع في هذه العملية في حسم مضيق الموقف من مضيق هرمز، إن كان بالإغلاق إن كان بالفتح مضيق هرمز قبل الانتخابات النصفية؟
2: نعم، استمرار غلق المضيق ليس خبرا جيدا لواشنطن ولا للمواطنين والناخبين الامريكيين ولا الاداره الامريكيه. الاداره الامريكيه تخشى خساره مجلس النواب والشيوخ في نوفمبر المقبل لصالح الحزب الديمقراطي، هو ما سيكون بمثابه كارثه على الرئيس ترامب، ستجعله بطة عرجاء خلال العامين الاخيرين في فتره حكمه. لكن في الوقت ذاته لا يمكن للرئيس ترامب ان يخرج من هذه الحرب بصوره المستسلم او المنهزم امام الجانب الايراني. الرئيس ترامب روج دائما انه رئيس ينتصر لا يعرف للهزيمه اي طعم، واعتقد انه اصبح ارثه مرتبط بارث الحرب على ايران. هو كان جاء وتعهد للناخبين الامريكيين بعد وجود حرب تورط الولايات المتحده من جديد في الشرق الاوسط، لكنه وقع في الفخ الاسرائيلي وبرغبته الكامله دخل في حرب مع ايران، توقع انهائها في عده ايام او اربع اسابيع على اقصى تقدير، وها نحن نبدا الشهر الرابع ولم يحدث اي تطور. واعتقد ان هذا يضغط على الرئيس ترامب بصوره كبيره ان يرجع الى مسار التفاوض وينهي هذه الحرب بصوره تحفظ ما وجهه، لكنه يريد في وقت ذاته ان تظهره نظر المنتصر. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن

0: الولايات المتحدة تدرك أن إيران أصبح لديها كنز استراتيجي هو مضيق هرمز والتحكم فيه، حتى وإن لم يكون هناك اتفاق مكتوب، أو إذا كان هناك حتى اتفاق مكتوب بفتح الملاحة وعدم وجود أي شروط أو رسوم، الكل أدرك اليوم، العالم كله أدرك أنه يمكن لإيران في أي لحظة غطى المضيق. فأعتقد أن هذا هو الانتصار الأكبر لإيران في هذه المعركة رغم الخسائر المادية الكبيرة التي تعرضت لها.
1: نعم، وبالتالي يا سيد مختار، يعني هذا التأخير في إعلان الاتفاقية حول مضيق هرمز، هل هذا التأخير هو في طهران أو في واشنطن؟
2: لا، يعني أولا هناك في إيران الموقف واضح، يعني هناك توجد خطوط عريضة، على أساس هذه الخطوط العريضة يذهب المفاوض الإيراني المعني بموضوع مضيق هرمز إلى سلطنة عمان ويتفاوض، أو عندما يأتي الوفد العماني هنا يتفاوض. فلذلك هذا أمر واضح، يعني وهناك الآن لا يوجد خلاف حول الاتفاقية بين إيران وسلطنة عمان داخل إيران، يعني هناك واضح على أي إيران، يعني قلت لكم لديها بعض الخطوط العريضة، على أساس هذه الخطوط العريضة والسياسات تم التوصل أو يتم التوصل إلى اتفاق. ولكن إيران لا تريد أن تضع نفسها في إطار زمني محدد من جانب أمريكا. كلما المسؤولين الأمريكان باعتقادي يعلنوا عن إطارات زمنية محددة، هذا باعتقادي يؤثر على موقف إيران في الإعلان عن الاتفاق أو يؤخر ذلك، وهذا حتما يكون له تأثير، لأنه في نهاية المطاف هذا السلوك الأمريكي يريد أن يوحي بأن أمريكا هي التي كانت تشارك في هذه المفاوضات وحاضرة في هذه المفاوضات. أمريكا حتما لديها علم بالمفاوضات وما يدور داخل المفاوضات وما تم التوصل إليه بين إيران وسلطنة عمان، لأنه البعض كان يقول أنه يجب أن ننتظر مثلا موقف ترامب من الاتفاقية. لا، هو حتما الآن لديه علم كامل بما تم التوصل إليه ضمن هذه الاتفاقية، لأنه في نهاية المطاف أمريكا لديها علاقة مع سلطنة عمان، وهناك يوجد احتمال كبير بأن سلطنة عمان تضع أمريكا في يعني تفاصيل هذه المفاوضات. أما هناك يعني الأهم من الإعلان بالنسبة لإيران، يعني هناك هذا الاتفاق سيتم إنجازه وسيتم الإعلان عنه، وهذا ليس الآن مشكلة، ولكن المسألة هو في الجزء الثاني، يعني إيران تفصل هذا المسار. في المسار الثاني هناك موضوع فتح مضيق هرمز. إيران باعتقادي لا تفتح مضيق هرمز بهذه السهولة، يعني تأتي بعد الإعلان عن الاتفاق تعلن مثلا هناك يتم فتح مضيق هرمز. لا، إيران في المقابل تريد أن تتحقق بعض الشروط والأمور، يعني منها عودة أمريكا إلى مذكرة التفاهم، كما قلنا مثلا موضوع رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، رفع الحصار عن بيع النفط أو العقوبات، يعني إسقاط العقوبات بشأن بيع النفط الإيراني. يعني هذه الأمور يجب أن تتحقق، إذا هذه لن تتحقق تبقى هذه الاتفاقية، هذه الاتفاقية موجودة، ولكن إيران لا تربط هذه الاتفاقية الآن بالجزء الثاني، يعني هناك شروط يجب أن تتحقق حتى تقوم بفتح مضيق هرمز.
1: يعني السيد مختار، سأبقى معك في هذه النقطة، يعني دائما ما يقال ما يعلن في الأعلام غير الذي يكون في خلف الكواليس السياسية، بالتالي هل من الممكن أن تكون المفاوضات بالفعل هي موجودة ووصلت إلى درجة متقدمة ولكن الإعلان عنها لم يتم حتى تتضح الصورة أكثر؟
2: حتى أتوقع بأنه أصلا تم التوصل إلى الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشكل نهائي، وهناك هذا واضح من خلال تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني عندما قال نحن الآن ندرس البيان أو إعلان الاتفاق، يعني يبدو أن هناك يوجد اتفاق، ولكن باعتقادي الآن هناك القضية هي في الجزء الثاني، يعني هناك حول مساعي الوسطاء لتحقيق ما تريده إيران لفتح مضيق هرمز، لأنه إيران نعم هناك قلت لكم يتم الإعلان عن الاتفاق، ولكن عندما هناك يعني لا يعني موضوع مضيق هرمز يبقى، يعني هذه الأزمة تبقى مستمرة، باعتقادي يعني هذا لا يكون له مثلا نتائج إيجابية أو يكون له ذلك التأثير الذي تريده إيران. في نهاية المطاف باعتقادي إيران صحيح تفصل هذه المسارات، ولكن تريد كل هذه الأمور تعلن يوم في يوم واحد، يعني يوم في نفس اليوم يعلن الاتفاق وفي نفس اليوم يعلن فتح مضيق هرمز بعد تحقق الشروط الإيرانية.
1: وبالتالي هذا لا تريد إيران، إيران تقول المضيق سيبقى مغلقا.
2: المضيق سيبقى مغلقا في حالة أن أمريكا لن تلبي شروط إيران، يعني لن تقوم برفع الحصار عن الموانئ، لن تعود إلى مذكرة التفاهم، لن تسمح بتصدير النفط الإيراني، نعم المضيق سيبقى مغلقا، ولكن هناك لا، إذا تم تلبية، وهذا يبدو يعني حسب المعلومات هناك الآن الوسطاء يعملون على هذا الجانب، يعني بأنه في يوم إعلان الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان كذلك أمريكا من جانبها تعلن بأنه هذه الشروط مثلا تحققت، يتم رفع الحصار على الموانئ، العودة إلى عفوا إلى مذكرة التفاهم، وكذلك يعني السماح لإيران بتصدير النفط. في هذه الحالة نعم يعني نعم. سنرى إعلان الاتفاق.
1: وهنا سأنقل هذه النقطة إلى الدكتور حسن البراري، عندما يتم الإعلان عن هذا الاتفاق ولكن المضيق سيظل مغلقا، وبالتالي هو اتفاق هش، واحتمالية العودة إلى التصعيد العسكري واردة.
3: بكل تأكيد ميسون، هو في مشكلة بالموقف الإيراني، يعني هناك في تذاكي بالموقف الإيراني، بمعنى إذا بالفعل توصلت إيران إلى توافق مع سلطنة عمان، لماذا لا تعلن عن ذلك؟ لماذا لا تعلن عمان عن ذلك؟ ثم تقول إيران أن تنفيذ هذه المذكرة أو هذا الاتفاق يرتبط بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم. أنا يعني لا أفهم لماذا تصر إيران على التزامن، كيف يمكن أن يحدث التزامن؟ ثم يعني نحن نعرف بأن إيران، أن هذا الاتفاق ليس ثنائيا بالمناسبة، وهو ثنائي بالشكل، لكن في الجوهر الولايات المتحدة الأمريكية فاعل رئيسي فيه في صياغة هذا الاتفاق، وبالتالي لا يمكن للولايات المتحدة أن تقبل هذا الاتفاق إن لم يلبي متطلبات الولايات المتحدة الأمريكية. وأعلن من قبل مسؤولين كثر في الولايات المتحدة الأمريكية بأن أمريكا مستعدة لرفع الحصار البحري فورا الإعلان عن هذا الاتفاق، بمعنى أن أمريكا بالفعل معنية بفتح هذا المضيق. لكن الإصرار الإيراني والتأخير الإيراني أنا في ظني مرده إلى خلافات داخل إيران. هناك المتشددون داخل إيران يريدون تنازلات كبيرة جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل عليها إيران عسكريا، ولم تحصل عليها إيران من خلال حتى التمسك بورقة مضيق هرمز. من هنا التأخير أنا في ظني مرتبط بخلافات داخل إيران تحدث عنها فالي نصر، وهو واحد أهم خبراء الولايات المتحدة الأمريكية وهو من أصل إيراني، عن هذه الخلافات وأسماها بالفورن أفيرز بالخلافات الهادئة. هناك مشكلة داخل إيران، هناك الكثير من التذاكي، لكن أيضا يعني إيران محققة، بمعنى أنه بما أن المضيق هرمز تحول إلى ورقة استراتيجية باتت الولايات المتحدة تحسب حساب لها، لماذا عليها أن تفتح المضيق دون أن تعيد الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وفقا للرؤية الإيرانية وفقا للتفسيرات الإيرانية؟ الإيران مصرة على أن الاتفاق هو واضح، لكنه ليس واضحا بالنسبة لغير الإيرانيين. يعني هذه التفسيرات، اللغة التي سيمانتكس، الألفاظ التي صيغت بها هذه الاتفاقية أعطت تفسيرات مختلفة. فبالتالي أنا في ظني أن هذا ربما يقع على عاتق الوسطاء، أنه التقريب بين وجهات النظر الإيرانية والأمريكية حول ماذا يعني هذا البند وماذا يعني ذلك البند، ولا يمكن يعني ولا يمكن قبول القول الإيراني بأنه التفسير واضح. لا، التفسير ليس واضحا، البند الخامس ليس واضحا بالنسبة لإيران، تريد أن تفسره قصريا. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفسره قصريا. إذن هنا ندخل في مربع لعبة صفرية، بمعنى أن الاتفاق لن يمضي بعيدا، وبالتالي كما قلت ميسون وأنت محققة سيكون هشا، وهذا يؤدي إلى ربما عودة الضربات مرة ثانية.
1: طب وبالتالي سيد محمد المنشاوي، إذا تم توقيع على هذا الاتفاق، بالتالي الولايات المتحدة ما هي الضمانات التي ممكن أن تطالب بها لعدم عودة التوتر في المنطقة ولعدم العودة إلى المربع الأول؟
0: لا أعتقد ليها رؤية مختلفة عما ذكره الضيفين. أعتقد أن الخلاف الذي لا نسمع عنه كثيرا هو ما يتعلق باستمرار العقوبات على إيران والأصول المجمدة وتقدر بعشرات المليارات من الدولارات. إيران في التجربة الأولى بعد مذكرة التفاهم تلكأ الجانب الأمريكي، وذكر كبار مسؤولي إدارة ترامب أنهم قد يرفعون الغطاء عن الأموال المجمدة جزءا جزءا بناء على السلوك الإيراني، وتعاملوا مع إيران بكل استعلاء وكأنها طفل صغير إذا أحسن الأداء سيتم رفع العقوبات أو جزء منها أو منح إيران بعض أصولها المجمدة. أعتقد أن الجانب الإيراني يدرك أن الولايات المتحدة تتلكأ، لأن هناك فئة من الصقور الذين لا يريدون أبدا أن تكون هناك علاقة طبيعية مع إيران ولا أن تكون جزء في النظام الدولي من جديد والنظام الاقتصادي العالمي من جديد. وأعتقد أن إيران تريد أن يكون هناك تعهد أمريكي واضح برفع العقوبات كلياً مثل الحالة السورية على سبيل المثال، وأن تمنح أموالها المجمدة في الخارج واعتقد ان هذا سيحلحل مشكله مضيق هرمز. المضيق مشكله كبيره ومعقده، لكنها في النهايه من مصلحه الطرف الايراني والطرف الامريكي في الوقت ذاته ان يتم فتحها للملاحه الدوليه، لان ذلك سيرتبط بتصدير النفط الايراني والغاز الايراني والتجاره مع العالم ورفع الحصار الذي تفرضه ايران على الموانئ الايرانيه. فاعتقد ان التفاصيل لا نتطرق اليها كثيرا، واعتقد ان هذه هي لب الخلاف بين الجانبين. طهران تدرك ان هناك جيش من المصالح ضدها في واشنطن، جيش من اللوبيات التي تعمل لصالح دول اجنبيه، وكل هدفهم هو عرقله اي اتفاق مع ايران، خاصه ما يتعلق برفع العقوبات عنها ومنحها ملياراتها الموجوده في البنوك الغربيه والشرق الاوسطي.
1: نعم، ربما يعني سيد مختار هذا ما تحدث عنه ترامب عندما قال هذه الفرصه الاخيره لايران، وبالتالي إيران هل بالفعل تعتبرها فرصة أخيرة لها؟
2: يعني إيران لا تعتمد كثيرا على مثل هذه الادعاءات التي أطرحها ترامب. يعني معروفة ترامب كل يوم يعطي فرصة، كل يوم يريد أن يدمر إيران، كل يوم يريد أن يقوم بعمليات أو يهدد. يعني لا، هناك إيران باعتقادي يعني هي تتابع ما تريده بكل دقة والصبر. ليس ذلك الصبر الذي الاستراتيجي الذي كانوا يتحدثون عنه بأنه إيران لديها الصبر، لا، في هذا الموضوع ليس هناك صبر طويل من جانب إيران، لأن إيران كذلك تريد أن تنجز هذا الموضوع بأسرع وقت، لأنه هناك يعني التوصل إلى اتفاق أو إلى أي نتيجة بالنسبة لإيران. نعم، هذا سيكون له تأثيرات إيجابية. يعني
1: شكرا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا. والشكر لمحمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، وبالطبع الشكر موصول للدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، شكرا لكم جميعا. في لبنان أعلن جيش إصابة عسكرية في استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة له في بلدة المنصوري جنوبي البلاد. أما فيما يتعلق بالمفاوضات فقد قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. وفي أعقاب التصعيد الأخير في جنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة، وبالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتثبيت أركانه وتنفيذه على أرض الواقع.
4: تصعيد على خط النار واتفاق قيد الاختبار. في جنوب لبنان انفجر لغم فقتل جنديان إسرائيليين في أول خسائر يتكبدها جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر. وعلى الرغم من تضارب المعلومات وتأكيد قنوات إسرائيلية أن الجيش لا يعلم ما إذا كانت العبوة الناسفة قد زرعت حديثاً في الموقع أم إنها قديمة وناجمة عن جولات الصراع السابقة، وهذه الفرضية الأرجح بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إلا أن القوات الجوية الإسرائيلية بادرت بمهاجمة مواقع في لبنان متجاهلة سريان الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين برعاية أمريكية. وبعد إنذار كان الأول من نوعه منذ أسابيع بإخلاء قرية المنصوري جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات قال إنها محددة الأهداف، إحداها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في بلدة تبنين الجنوبية. تصعيد تزامن مع جولة ثانية من تفاوض غير مباشر في العاصمة الإيطالية روما، وسابعة من مسار ترعاه واشنطن يرمي إلى التوصل إلى اتفاق دائم بين البلدين. في 26 يونيو الماضي وقع لبنان وإسرائيل صيغة اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة. ويتضمن الاتفاق إنشاء مناطق تجريبية لبدء المرحلة الانتقالية مع ربط إعادة الإعمار وعودة المدنيين بالتقدم في نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية وترسيخ السيطرة الأمنية للدولة على أن تتولى الولايات المتحدة متابعة التنفيذ وضمان الالتزام ببنوده. ولكن هل ذلك ما يجري فعلاً؟ أم أن لإسرائيل خططاً أخرى؟ يجيب وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش في أحدث تصريحاته أن ما وصفه التدمير المستمر للبنية التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها والبقاء الدائم للجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة هي جهود ضرورية لأمن سكان الشمال حتى يتم حل حزب الله بشكل كامل. وهو ما يتناقض مع نص الاتفاق الذي يدعو إسرائيل للانسحاب ويشير إلى أن مهمة حصر السلاح موكولة للدولة اللبنانية فقط. يضاف لذلك ما كشفته صحيفة هارتس نقلاً عن مصادر بأن الجيش يقيم إنشاءات وبنى تحتية في جنوب لبنان على غرار ما نفذه في غزة، وأنه تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة قد تصل إلى عام كامل. هارتس اعتمدت على صور أقمار صناعية لتؤكد أن أبرز المواقع التي ينشط فيها الجيش هي بلدة الخيام، كما أقام قاعدة عسكرية في قرية مارون الراس وأخرى في عمق جنوب لبنان. لوجستياً، شق جيش الاحتلال 32 كيلومتراً من الطرق العسكرية المخصصة لنقل الإمدادات داخل ما يعرف بالخط الأصفر، وفق شهادة ضابط كبير في الجيش لهارتس. يضاف لرصيد تعقيدات المشهد سكوت نص الاتفاق الإطاري عن أي جدول زمني لتنفيذ بنوده من شأنه تقييد إسرائيل وحثها على الانسحاب. ففي ظل غياب أي مهل زمنية لمراحل الاتفاق، يبقى النص حبيس حبر طباعته، بالإضافة إلى جدل تأويل بعض البنود من قبيل البند 13، إذ يثير تعليق ما يوصف بالأعمال الضارة في المحافل الدولية خلافاً قانونياً لبنانياً عما إذا كان يعد تنازلاً عن ملاحقة إسرائيل أو مجرد تعليق مؤقت للملفات أثناء المفاوضات. زيادة على كل التعقيدات السابقة، يبدو أن ملف التصعيد الأخير لم يطرح على طاولة روما. واستناداً لمصادر لبنانية، فإن المفاوضات لم تحسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، واكتفى الرئيس جوزيف عون بالقول إن المفاوضات لا تجلب كل المكاسب منذ البداية ويجب الاستمرار حتى النهاية.
1: وللنقاش أكثر ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيوفي. سأبدأ معك سيد طارق، أين حققت المفاوضات أهدافها وأين فشلت؟
5: صباح الخير إليك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. يعني الحقيقة حتى الآن لا يمكن القول أن المفاوضات حققت شيء ملموس، لا بل أن هناك يعني لا أستطيع أن أقول فشل، لكن أنه لم يحصل أي تقدم، يعني حتى بموضوع وقف اطلاق النار لبنان ملتزم بوقف اطلاق النار، لبنان ذهب إلى المفاوضات برغبة الوصول إلى اتفاق، في المقابل الإسرائيلي استمر في خرق وقف النار وفي استمرار في تدمير البلدات والقرى الجنوبية. لبنان راهن على الرعاية الأمريكية ولا يزال يراهن على هذه الرعاية الأمريكية، ولكن حتى الآن لم يحصل على أي شيء، سوى يعني أنه البعض يقول أنه التوتر يعني تراجع قليلا، ولكن عمليا على الأرض ما زال يعني يمكن اعتبار الجنوب ما زال في حالة حرب، يعني هناك تدمير، هناك إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية جديدة على الأراضي اللبنانية في الوقت المطلوب من الجانب الإسرائيلي أن ينسحب من الأراضي اللبنانية ولو تدريجا حسب الاتفاق الإطار. لبنان أعطي منطقة تجريبية هي أصلا غير محتلة، يعني البلدات التي دخلها الجيش اللبناني وهو أصلا كان له وجود فيها ولم تكن محتلة، واعتبرت إسرائيل أنها قدمت يعني للبنان شيء، في الحقيقة هي لم تقدم أي شيء، إلى درجة أن نتنياهو بعد دخول الجيش اللبناني إلى فرون وإلى زوطة الغربية تباهى بالقول أننا لم ننسحب من متر مربع وأننا بقوم في المنطقة الأمنية، وزير دفاعه قال نفس الكلام، وهناك يعني تركيز إسرائيلي على حشر الدولة اللبنانية والضغط عليها باتجاه يعني إحداث صدام بينه وبين الجيش اللبناني، بينه وبين حزب الله على موضوع نزع سلاحه. حزب الله في المقابل يقول أننا لن ننسحب ومستعدون للمعالجة موضوع السلاح إذا انتهى الاحتلال الإسرائيلي. فلذلك لا يمكن القول أن الدولة اللبنانية حققت أي تقدم أي يعني نتائج ملموسة على هذا المستوى، وسوى أنها يعني ستستمر، لا خيار أمامها إلا الاستمرار في التفاوض على هذا التفاوض في مرحلة

0: ما ونتيجة تدخل أمريكي ما يراهن عليه لبنان أن يمكن أن يوضع شيء على سكة
1: نعم
0: المعالجة،
1: نعم
0: لكن حتى الآن صفر صفر، النتائج صفر، وبالعكس يعني الأمور تزداد تعقيدا في وجه
1: طب
0: السلطة اللبنانية.
1: نعم، ربما
0: نعم
1: أتوجه أيضا في هذا السؤال لدكتور محمد. دكتور محمد، يعني الأهداف الإسرائيلية من الجنوب اللبناني باتت معروفة وباتت ربما للجميع. إسرائيل لا تريد ضمانات أمنية فقط، إسرائيل هل هي تريد أن ترسخ واقع أمني على الحدود اللبنانية، وهذا الواقع هو واقع طويل الأمد، ولذلك هي تتلكأ في المفاوضات وتتلكأ في الانسحاب من المناطق التجريبية وكل ذلك؟
2: التحية لك وللضيف الكريم
1: أهلا
2: وللسادة
1: وسهلا.
2: المشاهدين. نعم، هذا واحد من أهداف إسرائيل، تكريس السيطرة العسكرية وما تسميه حرية العمل العسكري، وتثبيت هذا الشريط الأمني كجزء من رؤية أمنية أوسع تقول بأن مستوطنات يعني إسرائيل على حدودها كافة لا يمكن حمايتها من الداخل، وهي تحتاج إلى خطوط دفاعية خارج حدود هذه المستوطنات، وهذا تكرسه إسرائيل في القطاع، كرسته في سوريا وأيضا تكرسه في لبنان. ما يخدم إسرائيل هو جزء من الثغرات التي تحدث عنها تقريركم قبل قليل التي تلف هذا الاتفاق، في جزء منها في الجوانب المرتبطة بعدم وجود جداول زمنية، بعدم وجود ضمانات لانسحابات إسرائيلية، بغض الطرف الأمريكي عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، برهان إسرائيل على أن أي تصرف من حزب الله لمواجهة مثل هذه الخروقات قد يعتبر خرقا أيضا من طرف الحزب يستدعي ردة فعل إسرائيلية. كل هذه المشهدية تخدم التوتير الذي يريده نتنياهو يستمر في الجبهة اللبنانية. السكوت أو الهدوء ليس من مصلحة إسرائيل على الجبهة اللبنانية، لأنه يرتب عليها ضغطا من جهتين، أولا من طرف السلطة اللبنانية على اعتبار أنه تحقق الهدوء، وبالتالي مطلوب من إسرائيل أن تقوم بانسحابات أو أن تنفذ ما عليها من التزامات، ثم يرتب على نتنياهو أيضا أثمان في المجتمع الإسرائيلي وهو يقترب من صندوق الاقتراع. وأنت تعلمين أن استراتيجية نتنياهو تقوم على توتير الساحات وتأجيج النار فيها، القطاع يتهدده العودة إلى المواجهة بعد أن وصلت الأطراف إلى ترتيب وتسوية نزع سلاح حماس، ونتنياهو يشكك في هذا الأمر. في لبنان أيضا نتنياهو معني باستمرار التصعيد بوتيرة ما، لأن هذا التصعيد يخدم المقاربة التي يعني لطالما اتكى عليها نتنياهو منذ 7 من أكتوبر وحتى اللحظة،
1: وبالتالي
2: في إشعال الجبهات.
1: هذا الواقع الذي يريده نتنياهو حتى الانتخابات القادمة، بعد الانتخابات سيكون هناك ربما ترتيب جديد، أم يسعى إلى ما بعد الانتخابات أيضا؟
2: أولا يعني فنيا شكليا ربما هذا يعتمد على طبيعة يعني الائتلاف الحكومي الذي قد ينشأ، وواضح جدا بأن يعني الأمور تدفع باتجاه تركيبة يمينية كتلك الموجودة، ربما ليست بكل العناصر الموجودة مثلا، لكن المجتمع الإسرائيلي مقيد ومكبل بعقد التهديدات الأمنية، وأي طرف من الأحزاب السياسية سيأتي سيكون أيضا ملزم بالسقوف الأمنية التي ثبتها نتنياهو خلال سنوات الحرب المختلفة، ولن يستطيع أن يقدم تنازلا ما، ستكون يده مغلولة. ولذلك الرهان على أن تغييرا حكوميا يأتي ربما يفكفك هذه العقد في ساحة لبنان وفي ساحة القطاع لا أعتقد أنه في مكانه، خاصة بأن التنافس الإسرائيلي اليوم الداخلي مادته الأساسية من يأتي بالموقف الأكثر عدائية من اللبنانيين ومن الغزيين ومن السوريين. ولذلك يعني الموضوع مرتبط بما مدى مقدرة الأطراف الدولية الفاعلة وتحديدا الولايات المتحدة كطرف مؤثر على إسرائيل أن تضغط عليها لتنفذ الانسحابات سواء في حكومة نتنياهو أو في المستقبل.
1: نعم، وهنا سؤال أخير للسيد طارق ترشيشي وبعجالة لو سمحت، إلى أي مدى التعويل على الأمريكي أنه كضامن، إلى أي مدى هو خيار صحيح بالنسبة للجانب اللبناني؟
0: يعني حتى الآن السلطة اللبنانية تضع ثقتها بالجانب الأمريكي، والرئيس جوزيف عون عندما التقى الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض شرح له كل الأمور بشكل واضح وبالتفاصيل، وتلقى وعد من الرئيس الأمريكي
1: نعم.
0: بأنه
1: شكرا
0: سيعمل على مساعدة
1: نعم
0: لبنان على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك سيد طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، والشكر موصول للدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لكما. ذكر بيان مشترك للسعودية وتركيا وباكستان أن الدول الثلاث وقعت في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك، وحسب البيان المشترك فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني. وأفاد البيان أيضا بأن الاتفاقية وقع عليها ولي العهد السعودي ورئيس تركيا ورئيس وزراء باكستان، وأفادت الرئاسة التركية بأنه بموجب الاتفاقية فإن أي هجوم مسلح على أي من الدول الموقعة وهي تركيا والسعودية وباكستان يعد هجوما عليها جميعا.
3: أعلن في السعودية عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك كما تقدمها الرياض، وهي خطوة وفقا لمسؤولي سعوديين تهدف إلى بناء شراكة دفاعية طويلة المدى بين السعودية وتركيا وباكستان. الفكرة الأساسية فيها هي تعزيز الردع وأيضا رفع مستوى التنسيق والتكامل العسكري، بحيث تنتقل العلاقات الدفاعية بين الدول الثلاث إلى مرحلة ومستوى أكثر تنظيما ومؤسسية. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أكد في تغريدات له على موقع إكس أن الاتفاقية تعزز الردع والتكامل العسكري وأيضا تسهم في أمن المنطقة واستقرارها. وصف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الاتفاقية أيضا بأنها بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدفاعي فرضتها التحديات الأمنية التي تتطلب عمل جماعي أكثر استدامة وفقا لحديثه. أيضا في المقابل الرياض حرصت على إزالة أي لبس حول طبيعة هذه الاتفاقية. بحسب وكيل وزارة الخارجية لا تمثل الاتفاقية بديل عن أي تحالف قائم ولا تؤسس أيضا لمحور عسكري جديد، كما أنها ليست موجهة ضد أي دولة لكنها تستهدف بناء قدرات دفاعية مشتركة وتعزز الاعتماد على الإمكانات الذاتية للدول الثلاث. على المستوى العملي تشمل هذه الاتفاقية تعاون في مجالات متعددة، نتحدث عن تطوير الصناعات الدفاعية، التدريب العسكري المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات، إلى جانب أيضا رفع مستوى الجاهزية والتخطيط العسكري للدول المشاركة في هذا الاتفاق. كما تنص أيضا على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول المؤسسة في هذا الاتفاق يعد اعتداء على المنظومة بأكملها، في مؤشر على مستوى الالتزام الدفاعي الذي تسعى الدول الثلاث إلى ترسيخه.
4: في ثالوث تتنوع قوى أضلاعه بين الاقتصاد النفطي الكبير والقوة العسكرية النووية والصناعة الدفاعية المحلية الصاعدة، تتشكل أوراق اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا دفاع وردع مشترك في مواجهة أي اعتداء وفق بيان الدول الثلاث. فماذا تملك كل دولة على أرض الواقع؟ وكيف تستفيد الأطراف الثلاثة من هذا التكامل؟ تعد الرياض المحرك المالي والاستثماري الرئيسي في هذا المثلث، فهي تملك ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط عالمياً، وتعد مقراً لأكبر الشركات النفطية والاستثمارية مثل أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وبميزانية دفاعية فاقت 80 مليار دولار منذ فبراير الماضي، تتمركز البلاد في المرتبة السابعة عالمياً. تمتلك السعودية مظلة دفاع جوي مهمة تتصدرها منظومات باك 3 ومنظومات ثاد الصاروخية مع نحو 283 طائرة مقاتلة متطورة مثل F-15 SA وتايفون. في نفس السياق تركز الرياض على توطين الصناعات في إطار رؤية 2030، وهو ما يتجلى في الشراكة مع تركيا في اتفاقية تصنيع طائرات بالقدار كينجي المسيرة داخل المملكة لنقل التكنولوجيا وبناء سلاسل الإمداد المحلية بدلاً من الشراء المباشر. هذه الشراكة تنقلنا إلى أنقرة، فبعضويتها في حلف شمال الأطلسي مع ثاني أكبر جيش بعد الولايات المتحدة، وباقتصادها الصناعي والتصديري المتنوع، وموقعها الجغرافي الرابط بين أوروبا وآسيا، تقدم البلاد الابتكار الهندسي والتصنيع الذاتي بعد أن رفعت نسبة اكتفائها الذاتي العسكري إلى نحو 80%، وسجلت صادراتها الدفاعية قياساً يتجاوز 11 مليار دولار على مدار الأشهر الماضية. وتركيا تتميز عسكرياً بتوفرها على الطائرات المسيرة الثقيلة من نوع أكنجي وكزل ألما، وباشتغالها على مشروع المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس كان وسفن ملجمة البحرية. ولهذا التحالف توفر أنقرة حلولاً خالية من القيود السياسية على السلاح الغربي، وفي المقابل تضمن لشركاتها الدفاعية عقود تمويل وضخ استثماري طويل الأجل.

0: الثانية تضم أكثر من 650 ألف جندي، ومظلة ردع استراتيجي نووي هي الوحيدة في العالم الإسلامي تقدر بنحو 170 رأساً نووياً، مدعومة بمنظومات صواريخ باليستية ومجنحة مثل شاهين 3 وصاروخ بابور. وحسب مجلة ميلتري واتش، تعد المقاتلة JF-17 وهي مشروع صيني باكستاني نموذجاً في خفض التكاليف التشغيلية، إذ تبلغ تكلفة الطائرة نحو 25 إلى 30 مليون دولار مقارنة ب 80 مليون للمقاتلات الغربية. وبالتالي تستفيد باكستان من الاتفاقية بتوفير غطاء مالي واقتصادي لصناعاتها والحصول على تدفقات استثمارية تخفف الضغوط على اقتصادها المحلي. تقول تقارير صندوق النقد الدولي إن السعودية تعتمد على استقرار صادراتها النفطية لتمويل تنويعها الاقتصادي، بينما تحتاج تركيا إلى مصادر طاقة موثوقة وأسواق لصادراتها الصناعية والدفاعية، في حين تعتمد باكستان على الشركات الخليجية في الطاقة والاستثمارات. بهذا المثلث من المصالح المتشابكة، تتحول اتفاقية مكة من إطار دفاعي تقليدي إلى منصة استراتيجية تربط الردع بأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، وهو ما قد يبرر توصيفها بأنها صياغة جديدة لمفهوم القوة المشتركة في منطقة تتقاطع فيها المصالح العسكرية مع شريان الطاقة.
1: ونتوقف الآن مع الزميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث وقراءة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين مواجهة تهديدات المرحلة وملامح التوازن الإقليمي.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان التي تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا وما تمثله من معادلة ردع جماعي. هل نحن أمام شراكة دفاعية لردع تهديدات المرحلة أم أمام ملامح توازن إقليمي جديد يتشكل من مكة؟ اللاعبون في الاتفاقية هم الدول الموقعة السعودية، تركيا وباكستان. مواقفهم رسمتها جملة من التصريحات والبيانات. الرياض تقدم اتفاقية مكة بوصفها إطارا لشراكة دفاعية طويلة الأمد، فوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود يقول إن اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا ترسخ إطارا لشراكة دفاعية طويلة وتعزز الردع والتنسيق والتكامل. أما وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود فيقول إن الاتفاقية تهدف إلى دعم بيئة إقليمية أكثر أمنا بما يخدم شعوب الدول الثلاث. أنقرة بدورها تقدم الاتفاقية من زاوية الأمن والدفاع والصناعة، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان والسعودية تعزز التعاون الأمنية والدفاعية وتطوير الصناعات الدفاعية، ويؤكد أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة وأنها مفتوحة لمشاركة الدول التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. كما يقول إن تركيا ستواصل نهجها في تسوية النزاعات والأزمات بالحوار والدبلوماسية على أساس احترام القانون الدولي. أما باكستان فتقدم الاتفاقية بوصفها مظلة للسلام والاستقرار لا مجرد ترتيب دفاعي. فرئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف يقول إن اتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا والسعودية ستكون درعا للسلام والرخاء للأجيال القادمة. أما وزير الخارجية محمد إسحاق دار فيصف اتفاق مكة بأنه خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي، معربا عن أمله في أن يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة وبذلك تربط إسلام أباد بين الردع من جهة وبناء بيئة إقليمية أكثر أمنا من جهة أخرى. للتعمق في هذا المشهد نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. فككنا مع ضيفنا القوة التي تجمعها اتفاقية مكة ووجدنا أنها تقوم على تداخل بين الإنفاق والكتلة البشرية العسكرية والصناعة والتحالفات والردع الاستراتيجي.

0: أولاً، كتلة الإنفاق العسكري الضخمة، فمجموع الإنفاق العسكري السنوي للدول الثلاث يبلغ نحو 125 مليار دولار وفق أحدث تقديرات، وهذا الرقم يعطي الاتفاقية بعداً عملياً، لأن الردع لا يقوم على النصوص فقط بل على القدرة على التمويل والتحديث والتدريب وتطوير الصناعات الدفاعية. ثانياً، هناك حجم قوات عاملة يقدر بنحو 1,200,000 عسكري ونحو ضعفها من قوات الاحتياط. هذه الكتلة لا تعني بالضرورة قيادة موحدة أو انتشاراً مشتركاً فورياً، لكنها تعني أن الاتفاق يجمع جيوشاً كبيرة نسبياً وخبرات مختلفة في الأمن الإقليمي وحماية الحدود وإدارة الأزمات والعمل ضمن ترتيبات دولية أو تحالفية. ثالثاً، عنصر الردع الاستراتيجي، فباكستان تضيف إلى الاتفاقية وزن الدولة النووية، وتركيا تضيف وزن عضويتها في النيتو، إضافة إلى قاعدة صناعية دفاعية متنامية. أما السعودية فتضيف الثقل المالية والسياسي وموقعها المحوري في أمن الخليج والطاقة. من هنا تصبح الاتفاقية حسب ضيفنا محاولة لجمع عناصر متفرقة في إطار روح أو في إطار روح ردع واحد: الموارد والقوى البشرية والتكنولوجية والتحالفات والعمق الاستراتيجي. أعود إليك سيد محجوب الزويري إذن للنقاش. بداية، كيف ترى توقيع هذه الشراكة وما الرسالة الأبرز؟
1: بالغ الأهمية سهام. نحن نتحدث في وقت الإسرائيليون يقومون بتغول كبير منذ 7 أكتوبر، يريدون أن يفرضوا أجندتهم، يحذرون من التحالفات. كان نتنياهو قد حذر من تحالف تحضر فيه السعودية والباكستان وتركيا علنا وسماه المحور السني. وبالتالي نتحدث أيضا عن ما تفعله إيران في الخليج ومحاولة تغيير الواقع الذي كان عليه مضيق هرمز. وهذا يعني هذان المشروعان الذين يتنافسان الآن، عمليا هذه الدول تقع ضحايا لها بشكل مباشر أو غير مباشر. الأمر الآخر أن هذا التوقيت يرتبط أيضا بتراجع الدور الأمريكي عن دور الدفاعي، عن بخصوصا بما يتعلق بأمن الخليج. هنالك تحول كبير من أن يكون الدور الأمريكي دورا مساندا إلى عبء لا يقدم إلى القليل.
0: السؤال هنا، كيف ستقرأ واشنطن هذه الاتفاقية؟ هل ستنظر إليها كصيغة تعزز الردع الإقليمي بالفعل وتخفف العبء الأمني على الولايات المتحدة الأمريكية، أم كتحول قد ينتج مظلة أمنية أقل اعتمادا على الحليف الأمريكي؟
1: سهام، إذا نظرنا إليها من وجهة نظر الرئيس الأمريكي، أن أمريكا أولا، وهو التركيز على أمريكا بمعنى الداخل الأمريكي والمصالح الأمريكي، فينبغي أن تكون أمريكا مسرورة لهذا التوافق، لأنه يقلل من أعبائها الأمنية المفروضة عليها ويقلل من تبعات ذلك عليها. إذا نظرنا إليها من منظر التراشق السياسي داخل الولايات المتحدة، ستكون كالشرر، بمعنى آخر سيصطلي الرئيس الأمريكي بنار الانتقاد بسبب هذا الإعلان، لأنه سيتهم بأن تقصيره وتقصير إدارته في حماية الحلفاء دفعهم يذهبوا إلى هذا التحالف. الأمر الأهم باعتقاد السهام هو طرح موضوع إسرائيل. بعبارة أخرى، سيقال أن إسرائيل وما فعلته بعد 7 أكتوبر أجبر المنطقة على إعادة قراءة الدور الأمريكي. بعبارة أخرى، هذا الإعلان سيثير عاصفة من التساؤلات عن دور أمريكا، عن دور إسرائيل، علاقة أمريكا بإسرائيل، علاقة الأمريكيين دافعي الضرائب بإسرائيل. هناك عاصفة من الأشياء ستشهدها الولايات المتحدة بشكل أساسي. لكن المهم في كل ذلك أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعتبر ذلك مصدرا مقلقا. فالدول الثلاث هي حلفاء للولايات المتحدة، وبالتالي قد لا تذهب الولايات المتحدة إلى شكل القلق الكبير من مما يحصل.
0: كيف يمكن قراءة العبارة المركزية في هذه الاتفاقية والقائلة بأن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا؟ هل هي مجرد التزام سياسي للردع فقط أم صيغة دفاع جماعي؟
1: المفترض أنها صيغة دفاع جماعي، ليست قابلة للتأويل. الاختبار لها سيكون إذا حصل هنالك شيء لإحدى هذه الدول، سينظر ماذا ستفعل الدولتان الأخريان. لكن هي عبارة واضحة أن الدول الثلاثة، أن الدول يجب أن تدافع عن بعضها إذا تعرضت أي دولة.

0: الأولى إلى عدوان. وهنا طبعا سنذهب إلى ما يسمى شيطان التفاصيل، من وكيف ولماذا، وهذا أسئلة كثيرة عادة ما تطرح، لكن الأصل أنها الدول تدافع عن بعضها إذا ما تعرض إحداها للعدوان.
1: كل دولة فيها لديها نقاط قوية، كيف تتكامل في اعتقادك هذه النقاط لتشكل تحالف قوي وقائم بذاته؟
0: كما تعرفين أولا الباكستان والسعودية هناك شكل من التعاون القديم بينهما، حتى قيل أن عبد القادر خان في قنبلته النووية قد تلقى دعما من المملكة العربية السعودية قديما في ستينيات القرن الماضي، وبالتالي هناك تعبير عن العلاقة الخاصة بين الرياض وبين الباكستان، سواء كان في موضوع التدريب العسكري، التواصل إلى غير ذلك. والمسألة الثانية تركيا، تركيا تحظر بعامل كبير ومهم جدا، عضو في الناتو، ولكنها أيضا دولة متقدمة في الصناعات العسكرية، لديها الآن الجيل الخامس من الطائرات، لديها جيل متقدم، أجيال متقدمة من الطائرات المسيرة، لديها قدرة على التطوير العسكري يكاد ينافس حتى إسرائيل. يعني إسرائيل الآن تنظر لها كدولة مقلقة الحقيقة في المنطقة، وبالتالي نحن نتحدث عن دول لديها كل منها يأتي بمشاركة كبيرة لهذا التحالف. والأهم من كل هذا الحقيقة مواقعها الجغرافية، هذا الموقع الجغرافي في حد ذاته أيضا هو رصيد مهم. لا ننسى السعودية وقدرتها في موضوع الطاقة وموضوع النفط ومركزيتها في العالم الإسلامي.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط على هذه المشاركة. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وفي تطورات الأوضاع بالضفة الغربية، انسحبت قوات الاحتلال من داخل مخيم قلنديا للاجئين وحي كفر وشارع المطار شمالي القدس المحتلة، وأسفرت اعتداءات الاحتلال عن إصابة نحو 50 فلسطينيا واعتقال عشرات وتخريب منازل.
3: العملية العسكرية التي شارك فيها مئات من الجنود ولم تعرف أهدافها فعليا انتهت، ولكنها تركت خلفها مشاهد الدمار. جنود الاحتلال اقتحموا منازل ومقار وحولوها إلى تكونات عسكرية ومراكز تحقيق وعاثوا فيها دمارا. وخلال العملية أصيب أكثر من 50 فلسطينيا معظمهم بالضرب المبرح، من بينهم أحمد الذي لم يعرف لماذا كل هذا التنكيل.
4: دخل كسر الباب، ربطوا ايدي على الورق، بلشوا فيا ضرب بدون ليش، بدون كيف، بدون ايش، بقول انا هويه مقدسيه، هويه مقدسيه، ولا رد علي ولا ايش. بلش فيا ضرب، اجوا على التلفزيون، كسروا التلفزيون، كسروا حيطان الجبسين، طلعوا فوق عند دور ابوي وامي، كسروا الابواب.
3: عائلات تحاول لملمه الخراب والخوف. بعد التخريب اعتقلت الأم، من بين أكثر من 70 فلسطينيا تم اعتقالهم أو احتجازهم.
5: صح الأولاد وكمان ضربوهم، عنفوهم، غلطوا عليهم. بعدها بتفاجأ بعد ثلث ساعة من الضرب والإهانات، بدور على زوجتي اللهم ما يخذينها تحت، فكرتها ما نزلوها على الحوش أو على دار أبوي. بنسأل اللهم ما يعتقلينا.
3: الاحتلال كان قد أعلن أن هدف العملية القضاء على ما وصف بخلايا إرهابية فلم يجدوا. قادة في جيش الاحتلال أعلنوا أنه لم تنطلق أي عملية من المخيمات ولا حاجة لاحتلال مخيم، ليعلنوا معارضتهم لوزير الدفاع الإسرائيلي الذي أعلن أنه سيتم احتلال مخيم جديد.
6: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقوداً للحملة الانتخابية الإسرائيلية. هذا اليمين المتطرف لا يرى مادة في الانتخابات إلا الدم الفلسطيني، لا أكثر ولا أقل. عملية مبرراتها عارية عن الصحة، ليست صادقة، ليست في محلها.
3: وبعد هدم عدد من المنشآت اتضح المشهد أكثر. تحضير الأرض لتنفيذ المخططات على أراضي مطار القدس خلف الجدار العازل، والتهديد بالسيطرة على معهد قلنديا التابع للأونروا والقريب، والهدف إقامة مبان عسكرية وتوسيع مستوطنات ستشكل حزاما استيطانيا شمالي القدس. يتساءل الفلسطينيون في هذا المخيم وفي 15 مخيما مماثلا في الضفة الغربية، هل سيكون مصيرهم مع التهجير كمصير مخيمات جنين وطول كرم؟

0: الشمس، ولكنهم مع ذلك يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد منذ النكبة. جيفال بوديريا، الجزيرة، من أمام حاجز قلنديا العسكري شمال رام الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لتطورات في المنطقة. وفي التفاصيل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك تقدما في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وإن واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا. وأضاف أن الحصار على موانئ إيران سيرفع بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري عبر المضيق دون عوائق. في غضون ذلك، نقلت CNN عن مصادر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة أوضح لمستشاري ترامب أن واشنطن بحاجة لإيجاد مخرج من الحرب مع إيران، مؤكدا أنه لا يرجح أن تحقق القوة الجوية وحدها أهداف الرئيس ترامب. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية أن إجراءات ضمن سياسة الضغوط القصوى تستهدف شركات صرافة وأخرى وهمية تحاول الالتفاف على العقوبات ضد إيران. إيرانيا قال الرئيس مسعود بازشكيان إن طهران تدافع بقوة عن مذكرة التفاهم، وإن من يصفها داخل إيران بالهزيمة إنما يردد ما تريده إسرائيل. من جانبه، قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن بلاده تطالب بحل القضايا الأمنية في المنطقة دون تدخل الأجانب، وإنه إذا عادت المنطقة مجددا لظروف السلام فمن المرجح أن تعقد اجتماعات أمنية بين دولها. في سياق آخر، أعلن بيان للسعودية وتركيا وباكستان توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وحسب البيان، فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. وفي تطورات الملف اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. وبشأن آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات العمانية الإيرانية بشأن مضيق هرمز والمواقف الأمريكية حيال كل ذلك، ينضم إلينا مراسلنا محمد الأحمد من واشنطن. محمد، طعنا في صورة آخر المواقف الأمريكية.
2: نعم مراد، أحدث المؤشرات القادمة من واشنطن تشير إلى اقتراب انفراج في أزمة مضيق هرمز، بعد تأكيد مسؤول أمريكي لرويترز إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان، مع توقعه التوصل إلى اتفاق قريب قد يعيد حركة الشحن في المضيق إلى طبيعتها. وفق هذا المسؤول، فإن الولايات المتحدة ستبادر بالمقابل إلى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن الاتفاق، لكنها تربط استمرار ذلك بمدى التزام طهران بتنفيذ تعهداتها، في إشارة إلى أن أي تخفيف للضغوط سيكون مشروط بسلوك إيران في المرحلة المقبلة. هذه التصريحات في الواقع تعزز الانطباع هنا في واشنطن بأن هذه المفاوضات انتقلت إلى مراحلها الأخيرة، وهو ما يعني أن الساعات حتى الأيام المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا التقدم سيتحول إلى اتفاق ينهي أزمة الملاحة في مضيق هرمز. في ذات السياق، وزير الخزانة سكوت بيسنت قال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق ربما اليوم أو غدا، يعقبه أيضا وقف لإطلاق النار لمدة قد تصل إلى شهرين. فيما نقل موقع أكسيوس أيضا أن الاتفاق لا يزال بانتظار الموافقات النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مع توقعات بقرب صدور ذلك. في الصعيد العسكري والميداني، شبكة CNN في تقرير لافت حقيقة نقلت عن مصادر مطلعة بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين أبلغ كبار مستشاري ترامب بأن الحرب مع إيران بلغت مرحلة تتطلب البحث عن مخرج، وحذر من أن أي تصعيد قد يأتي بنتائج عكسية، وبأن الضربات الجوية وحدها لن تحقق أهداف إدارة ترامب، وهو ما دفع إلى مشاورات داخلية لتقييم الخيارات البديلة قبل عرضها في اجتماع محتمل ومرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اقتصاديا أيضا، واشنطن تواصل سياسة الضغط الأقصى على طهران كما تقول، وفرضت في هذا السياق عقوبات جديدة استهدفت شبكات مالية ومنصات أصول رقمية تتهمها بتمويل النظام الإيراني، وكذلك الالتفاف على العقوبات، بالتزامن أيضا مع تأكيد وزير الخزانة الأمريكي بأن الضغوط الاقتصادية أضعفت الاقتصاد الإيراني بشكل كبير وخانق. في هذا السياق أيضا مجلس الشيوخ الأمريكي أقر مشروع قانون يشدد العقوبات على روسيا، ويتضمن بندا يمنع انتهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بنهاية هذا العام، في خطوة تعزز استمرار الضغط على طهران حتى مع استمرار المفاوضات الدبلوماسية. ميدانيا أيضا القيادة المركزية أعلنت أنها غيرت حتى الآن مسار 51 سفينة تجارية في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ والسواحل الإيرانية، في أحدث مؤشر أيضا على استمرار العمليات الأمريكية لتقييد الملاحة المرتبطة بإيران، حتى وسط أجواء التفاؤل التي تسود هنا في واشنطن مراد بشأن قرب التوصل إلى هذا الاتفاق المرتقب مع إيران مراد.
1: محمد، قيل الكثير عن هذا التفاؤل منذ الأسبوع الماضي، وكان هناك توقعات بأن يصدر قبل أيام اتفاق بشأن مضيق هرمز بين عمان وإيران، لكن إلى حد الآن لم يحصل ذلك. كيف أثر ذلك على المزاج العام في واشنطن؟
2: في الحقيقة مراد، هو مؤشر في الواقع على أن هذه المفاوضات بلغت مرحلة الحسم، لكن يبدو أن هناك نوع من مقايضات اللحظة الأخيرة بشأن هذه المفاوضات التي تقول واشنطن إنها منخرطة فيها بشكل مباشر بالرغم من النفي الإيراني. الولايات المتحدة كانت واضحة في أن خطوطها الحمراء بشأن أي اتفاق محتمل يستند على مبدأ الملاحة ورفض فرض أي رسوم من جانب إيران على حركة العبور في مضيق هرمز، ولكن في نفس الوقت التقارير والتسريبات الأمريكية تشير إلى أن أي ترتيبات قد تشمل نوع من المدفوعات لإيران، وبالتالي هذه نقطة بالغة الحساسية بالنسبة لإدارة ترامب، لأنها ستقرأ على أنها تنازل لإيران وتكريس لنوع من السيطرة على المضيق من جانب إيران، وبالتالي الإدارة الأمريكية لا تبدو مستعدة للظهور وكأنها تقدم هذه التنازلات، وبالتالي ذلك يفسر هذه المهل المطاطية التي يتحدث عنها المسؤولون الأمريكيون. ترامب كان قد تحدث عن يوم الاثنين الماضي كتوقعات بشأن هذا الاتفاق، سكوت بيسنت نفسه وزير الخزانة كان قد تحدث عن يوم الأربعاء، وبالتالي نحن نتحدث عن ساعات وأيام قليلة مقبلة، لكن هناك نوع من المرونة على ما يبدو، ولكن أيضا مؤشر على أن هذه المفاوضات التي بلغت مرحلة الحسم تبدو أنها أيضا دقيقة فيما يتعلق بهذه التفاهمات المرتقبة مراد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. للمزيد من النقاش انضم إلينا من واشنطن سيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، كما ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بول ديفيس. إذن مثلما أشار قبل قليل الزميل محمد الأحمد، يبدو أن هناك مدد أو آجال مطاطية يعلنها المسؤولون الأمريكيون بشأن هذا الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز بين إيران وعمان، وبالتالي ما الذي يمكن أن نفهمه من ذلك؟ هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة ليست منخرطة بشكل فعلي في هذه المفاوضات، أم أن المعلومات التي تصل إليها غير دقيقة؟
3: الرئيس ترامب قال منذ البداية بأنه ليس لديه جدول زمني، بل إنه سوف يعمل مع كل الأطراف المعنية بغية التوصل إلى حل يمكن تنفيذه لهذه المشاكل. إذن فهو على هذا الأساس هو يقوم بالعمل، وهو ربما يقوم في التواصل مع أي طرف سواء كان عمان أو قطر أو باكستان من أجل التوصل إلى حل. ولذلك هذا الوضع الذي نواجهه الآن وواجهناه منذ البداية، فإيران تقول إنها لا تتفاوض مع الولايات المتحدة بل مع عمان، وهذا لا بأس به إذا ما المفاوضات كانت عملية وتسير إلى الأمام بغض النظر عن من هو الوسيط، طالما أن التحرك هو للأمام. وإذا ما توقفت الحركة للأمام عندها الرئيس سوف يصبح غاضبا.
1: سيد مختار حداد، على ما يجري التفاوض الآن حتى نفهم جيدا مخرجات هذه المفاوضات والاتفاق الذي يجري الحديث عنه كثيرا منذ الأسبوع الماضي؟
4: لكم والمشاهدين الكرام، حيث يعني واضح المفاوضات هي حول مسارات، تحديدا مسارات في مضيق هرمز، وكذلك يعني إدارة عبور السفن في مضيق هرمز، يعني هذا واضح تماما. وباعتقادي يعني أن هناك الآن تم يعني التوصل.
1: هل يعني ذلك كمحصلة إعادة فتح المضيق؟
4: يعني هذا لا، ليس معنى إعادة فتح المضيق. يعني إيران وسلطنة عمان سيصل إلى اتفاقية حول يعني مستقبل مضيق هرمز وإدارة مضيق هرمز وتحديد مسارات عبور السفن من مضيق هرمز، ولكن هذا ليس يعني يكون معناه أن هناك سيتم فتح المضيق، لأنه هذا تعتبره إيران مسار آخر موضوع فتح المضيق.
1: لأن الأمريكيين يعني يقولون، عفوا على المقاطعة سيد حداد، لأن الأمريكيين يقولون أنه هو فور التوصل إلى هذا الاتفاق سيتم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وكذلك ربما رفع العقوبات على تصدير النفط الإيراني، وهم يتوقعون بذلك أن تفتح إيران هذا المضيق.
4: نعم، وقلت لكم يعني هذين مسارين لا علاقة لهما ببعض، ولكن هم يعني مرتبطان. يعني أولا إيران وسلطنة عمان تصل إلى اتفاق، هذا الاتفاق يتم تعميمه ويتم إعلانه أعتقد لمنظمة الملاحة البحرية على غرار ما حدث عام 1962 أو 64 عندما إيران وعمان حدثا مسارا. نعم يعني لا أتذكر بالضبط، ولكن وكان في الستينات. هذا مسار منفصل. المسار الآخر الذي هو متزامن، وهنا الوسطاء يلعبون دورا، وأنا أضيف هذه النقطة، أمريكا حتما لديها علم بما يدور الآن في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان. هي ليست منخرطة، ولكن ممكن عبر عمان والوسطاء لديها علم تام يعني بما يحدث. ولكن هنا هذا مسار آخر. نعم يعني إيران تريد أن يتم رفع الحصار على الموانئ، رفع العقوبات عن بيع النفط الإيراني، عودة أمريكا إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. إيران يهمها إنهاء الحرب بشكل نهائي، يعني إيران لا تقبل بهذه الحالة أن يكون حالة لا سلم ولا حرب. هذه نقطة مهمة، مذكرة التفاهم. نعم ممكن هناك الآن توجد تفاهمات عبر الوسطاء، هناك الوسطاء الآن يلعبون دور يعني تبادل الرسائل، لا توجد مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ولكن إيران تبين موقفها والوسطاء ينقلوا هذا الموقف إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الحالة عندما أمريكا تتحدث عن رفع الحصار على الموانئ فور الإعلان عن الاتفاق حول مضيق هرمز، نعم يبدو هناك هذا سيحدث بشكل متزامن. ولكن قلت لكم هذين مسارين يعني لا علاقة لهما ببعض، ولكن هم مرتبطان من ناحية الموضوع، وهو موضوع مضيق هرمز.
1: دكتور حسن البراري، كيف يمكن أن نفهم هذا الموضوع؟ إيران التي تؤكد على أن المسارين منفصلين بالنسبة لمسار عمان ومسار باكستان التفاوضيين، والولايات المتحدة التي لا يبدو أنها من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين واضحة في هذا الموضوع.
5: يعني مراد، شكلا يبدو لي أن المسارين منفصلين، لكن نحن نعرف أنهما مترابطين بشدة، بمعنى لا يمكن لعمان أن تتوصل إلى توافق مع إيران حول المسارات، حول الملاحة في مضيق هرمز، دون أن يكون هناك تأثير أمريكي واضح تماما. وأيضا نحن نعرف بأن سلطنة عمان هي ملتزمة ببيان صدر عن مجلس التعاون زائد ماركو روبيو، فهذا واضح تماما. لكن الإصرار الإيراني على هذا التمييز له مبررات ربما الداخلية، سياسة داخلية، لكن إيران تتوصل إلى هذا التوافق معهم، لتقول الولايات المتحدة الأمريكية نحن جاهزون، البروتوكول موجود، الاتفاق على المسارات موجودة، لن يكون هناك تعطيل الملاحة، لن يكون هناك رسوم، ومدته 60 يوم، وهذا طبعا ذكر في مذكرة التفاهم، تعالوا لنتفاهم على بقية البنود. هذا الموقف التفاوض الإيراني مفهوم. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تريد ذلك، يعني الولايات المتحدة تلمح بأنه عند الإعلان أو بدء تنفيذ هذا البروتوكول الجديد سترفع الحصار عن الموانئ البحرية الإيرانية، وسيتم بمعنى إعطاء الأذونات لتصدير النفط الإيراني، فهو وين وين، يعني رابح في هذا المجال. لكن المسألة، المشكلة إيرانية الآن، إيران تريد أن توظف هذا المضيق أبعد من هاتين النقطتين لإلزام الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى مذكرة التفاهم بتفسيرات الإيرانية، وهذا ما يرفضه الرئيس ترامب لغاية هذه اللحظة.
1: سيد بول ديفيس، ما هي الرسائل التي أرادت الولايات المتحدة إيصالها من خلال استهداف شبكات التمويل تقول إنها كانت تحاول الالتفاف أو تعمل الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران وتمويلها من خلال بإيصال ملايين الدولارات إليه؟
3: لا أدري من أين تأتي هذه الملايين من الدولارات، ولكن السؤال والمسألة بسيطة جدا. أولا يجب القيام بفتح المضيق نقطة، وهذه الأحاديث عن أي ممر يمكن الخوض فيه أو العبور عبره أو لا، هذا أمر ينظر إليه من الجانب الأمريكي بأنه ليس سوى تكتيك لتأخير الأمور، ولن يتم على الأرجح الموافقة عليه، وهذا يخبرنا أننا لا نعرف حقا من الذي يدير الأمور في إيران. إذن يجب فتح المضيق، وعندما يتم ذلك فإن الحصار سوف يرفع، وكما حدث بعد التوقيع المبدئي على مذكرة التفاهم فسيكون هناك إعفاء من العقوبات. هذا كله إذن يعتمد على حرية العبور عبر المضيق، وهذا يجب أن يتم تأكيده والعمل عليه من قبل إيران والمجتمع الدولي. طالما أننا نلجأ إلى القانون الدولي بشأن المضيق فالأمور سوف تسير قدما كما تمت التفاهمات عليها من منذ البداية.
1: سيد بول ديفيس، أنا سألتك عن سياسة الضغط الأقصى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران في هذه المرحلة، بينما تتوقع أن تتواصل طهران وعمان إلى اتفاق قد ينهي هذه الإشكالية الكبيرة المتعلقة بمضيق هرمز، ومن جهة الولايات المتحدة تقول إنها ستفتح أو سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية وكذلك العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، ومن جهة أخرى هي تضغط وتمارس سياسة الضغط الأقصى اقتصاديا لخنق إيران ماليا. هذا ما قصدته بسؤالي، كيف يمكن أن نفهم توقيت هذا الضغط الاقتصادي أو التشدد في الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران الآن؟
3: الضغوط الاقتصادية على إيران هي ما زالت مستمرة لوقت من الزمن، ويجب أن تكون سيئة وأسوأ وأقوى لأن إيران قامت بإغلاق مضيق هرمز. لكن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع إيران، شريطة أن تكون إيران مستعدة للعمل مع بقية العالم. نعلم أن هذه مشكلة كبرى اقتصادية داخل إيران، فاقتصادهم الآن في حالة من الفوضى، وسمعنا تقارير تفيد بأن الناس حتى بدأوا يسرقون الطعام ولكي يطعموا أنفسهم، وهذا لا يمكن له أن يستمر من وجهة نظر إنسانية. ولكن يجب أن تأتي قضية حل المشكلة من طهران. طهران يجب أن تفتح المضيق وأن تكون مسؤولة عن تطبيق القانون الدولي، والولايات المتحدة عندها ستقوم برفع الحصار، كما أن الولايات المتحدة ستقوم أيضا بإعفاء قطاع النفط من العقوبات والعنف والعدوان الإيراني ضد السفن وناقلات النفط في المضيق هو ما أدى إلى هذه المشكلات الثانوية وأتى بنا إلى هذا الموقف الذي نحن فيه الآن.
1: سيد مختار حداد، كانت هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين قدروا معدل التضخم داخل إيران بما بين 150 و180 في المئة، فما واقع الاقتصاد الإيراني داخليا في هذه المرحلة وتأثره بكل هذا بسياسات الخنق الاقتصادي التي تمارسها الولايات المتحدة؟
4: أنا أوضح نقطة للسيد ديفيس لأنه أساء للشعب الإيراني. هذه التقارير التي دائما تأتي منها السيد ديفيس هذه من وسائل إعلام معارضة إرهابية متواجدة في الولايات المتحدة. هناك أولا هناك أحد لا يسرق الطعام في إيران، هذه سمة الأمريكان. هناك الأمريكان معروفين بمثل هذه الأعمال الإجرامية، السرقة من أجل أكل، مشردين. هناك توجد وسائل إعلام أمريكية في طهران ويرون الشعب الإيراني كيف يعيش حياته الطبيعية. هناك لا يوجد مشردين في الشوارع الإيرانية على غرار ما نشهده في الولايات المتحدة. فلذلك عليك أن تحترم نفسك عندما تطرح مثل هذه الادعاءات الكاذبة. يعني عيب أنه يأتي يتم الشعب الإيراني يسرق الطعام، يعني من أين يأتي هذه المعلومات؟ يعني هذه سمة الأمريكان ومعروفة، من يزور أمريكا، هناك الكثير عندما يزور أمريكا يرى المشردين في الشوارع وحوالي البيت الأبيض وهم ميتين من الجوع، والرئيس الأمريكي يريد أن يقوم ببناء قاعة رقص بحوالي 400,000 دولار. فلذلك يعني عليه أن يحترم نفسه عندما هناك يتحدث عن الشعب الإيراني، هذه نقطة. من ناحية أخرى يعني هناك صحيح يوجد تضخم داخل إيران، ولكن هذا ليس معناه بأن الحكومة مثلا جعلت الأمور منفلتة. هناك الحكومة لديها برنامج اقتصادية تقدم الدعم للشعب، هناك يتم دفع دعم شهري للمواطنين الإيرانيين، هناك يتم تقديم دعم للسلع الإيرانية، هناك كل شيء متوفر في السوق الإيرانية. يعني هناك قلت لكم يوجد الإعلام الدولي متواجد في طهران، هو يعيش موجود داخل إيران، يعيش إلى جانب الشعب الإيراني، وعدد كبير من هذا الإعلام الدولي ووسائل الإعلام الأمريكية يرون بأنه كيف هناك تقدم جميع خدمات للمواطنين حتى في ذروة الحرب. يعني في ذروة الحرب وطهران كانت تحت القصف، هناك كل هذه الخدمات من الخدمات الصحية المجانية، من خدمات دعم السلع المدعومة للمواطنين، كل هذه موجودة. يعني الحكومة حتما لديها برنامج لمواجهة هذه التحديات، وإيران 47 عاما تواجه مثل هذه التحديات من جانب هذه الحكومة الأمريكية، وهي تأقلمت مع هذا، ولكن يعني لديها حتما برنامج لمواجهة ذلك.
1: طيب دكتور حسن البراري، الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي تحديدا، وبعد يبدو أنه استنفد موضوع التهديد بالضربات العسكرية التي يبدو أنها فرغت بعد التقارير الإعلامية التي أشارت إلى موضوع المخزونات ونفاد الذخائر والصواريخ المهمة في هذه المعركة ضد إيران، يتوجه الآن إلى الضغط الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي من خلال استهداف شبكات مالية، يقول إنها كانت تمول أو تحاول الالتفاف على العقوبات. وبالتالي كيف يمكن أن نفهم هذا النهج الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية في التعامل مع إيران في هذا الوقت بالذات؟
5: مراد، هذا ليس جديدا. الولايات المتحدة الأمريكية تمارس أكثر من 3500 نوع من العقوبات على إيران منذ مدة طويلة، وبالتالي العقوبات الجديدة تأتي ضمن سياق الضغط الأقصى، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية توازن ما بين الضغط الاقتصادي والضربات العسكرية، وكل ذلك من أجل رفع الكلفة على القيادة الإيرانية حتى تغير وتلين من مواقفها. فبالتالي هذه العقوبات الأخيرة هي تأتي في هذا السياق، هو سياق رفع الكلفة، سياق الضغط الأقصى، سياق أيضا إحراج القيادة الإيرانية في الداخل، لأنه كما تعرف هناك مشكلة اقتصادية، مشكلة رواتب كما نقرأ في الصحف أيضا،
1: وأيضا نعم. سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي كان تحدث عن معدل التضخم بين 150 و180% داخل إيران، وأن حتى تحدث عن تقارير أن عدم تقاضي ربما البعض لأجورهم. لكن كذلك اللافت أن تصريحات سكوت بيسنت ليست الأولى، في كل مرة كان يتدخل هو وزير الخزانة ويتحدث عن الشأن الإيراني كأنه منخرط هنا في هذه في عملية الضغط الأقصى التي أشرت إليها ضد إيران إلى جانب الوزراء في الإدارة الأمريكية.
5: مراد نميز بين أمرين، الأمر الأول هو حقيقة أن الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب الحروب وبسبب أيضا العقوبات الاقتصادية، ونميز ما بين التفكير الرغائبي لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن ينتج عن هذا الضنك تغير داخلي، ربما انقلاب داخلي، ربما أيضا إسقاط نظام، بمعنى يعني أن الأمرين مختلفان هنا. فبالتالي الإصرار الأمريكي على أن هذه الضغوط الاقتصادية من شأنها أن تحرج القيادة الإيرانية ومن شأنها أن ربما تغير مواقف الإيرانيين، أنا أجد بأنه النتائج عكسية، يعني هذه الحروب وهذا العقوبات الاقتصادية المواقف الإيرانية تزداد تصلبا، المتشددون لهم الكلمة الأولى الآن في إيران، الحرس الثوري تقريبا هو الذي يقرر مسائل السلم والحرب، فبالتالي كل هذه وسائل الضغط الاقتصادي على صعوبتها إيرانيا، إلا أن الرد الإيراني هو رد فيه كثير من التمرد على منطق العقوبات.
1: وبما أننا نتحدث عن الجوانب الاقتصادية، الواشنطن بوست كانت نشرت يوم أمس تقريرا لافتا أشار فيه أحد محللي موديز، وسؤالي هنا طبعا لسيد بول ديفيس، أشار إلى أن دافع الضرائب الأمريكيين يتحملون نفقات $1,000 إضافية نتيجة هذه الحرب، هذا بالإضافة إلى $250 في شكل ضرائب تذهب لتمويل هذه الحرب ضد إيران. فإلى أي مدى سيؤثر هذا الواقع وهذه التكاليف على التوجهات الانتخابية للأمريكيين في الانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم؟
3: في البداية نعم هناك زيادة في الكلفة على الشعب الأمريكي، لا شك في ذلك، وذلك في تكاليف المعيشة، ولكنها هامشية وبسيطة ويتم استيعابها والتعامل معها. أسعار الطعام هي مستقرة، وأسعار البنزين مستقرة، وأسعار البيوت مستقرة، والتوظيف مستقر، إذن فهذا يعتبر أمرا ليس مشكلة بالنسبة للأمريكان فيما يخص الوضع في إيران. بالنسبة للانتخابات، في الاستطلاعات الأخيرة التي جرت رأينا تقوية للحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة النصفية، وعلى الأسوأ بالنسبة للجمهوريين لن يكون هناك أي تغيير، ولكن يبدو أن الجمهوريين حتى سوف يكسبوا بعض المقاعد بسبب الصراع الداخلي بين الديمقراطيين، إذن فهذا شيء يجب أخذه بالاعتبار أيضا، وهذا ما نحاول فعله. والرئيس قال إنه لا يريد أن يقتل أي شخص، ولهذا هو يقوم بممارسة الضغوط القصوى، وهو لا يهدف إلى الإطاحة بالنظام أو الحكومة في إيران، ولكن يريد لإيران أن تفهم بأنه من الأفضل لها أن تتناقش وأن تفاوض بدلا من القتال، ولكن هناك أطراف في الحرس الثوري لا يؤمنون بذلك، وهم يفضلون الاستمرار في القتال لسبب أو لآخر. نحن نعلم أنهم قادرون على القتال، ولكن كم مدة يمكن لهم أن يستوعبوا هذا الوضع، وأيضا كم من الزمن يمكن للشعب الإيراني أن يتحمل. وأنا أستمع إلى ضيفكم من طهران الذي يتحدث عن دعم بعض المواد، ولكن لماذا يجب أن يستمر هذا؟ لماذا لا تقول إيران ببساطة نحن سنفتح المضيق وسوف ترفع العقوبات ومن ثم سنعود إلى المفاوضات مرة أخرى؟
1: بهذه البساطة أتوجه بسؤال السيد مختار حتى بالفعل، لماذا لا تسهل إيران هذا الموضوع وتعيد فتح مضيق هرمز؟ لماذا كل هذه التعقيدات؟
4: ورد واضح يعني على الضيف من أمريكا، يعني هناك إيران فتحت مضيق هرمز، دخلت في مذكرة التفاهم، ولكن من لم يحترم توقيعه؟ والرئيس الأمريكي. يعني نحن أمام رئيس أمريكي هو مرتين قلب طاولة المفاوضات من أجل نتنياهو ومن أجل الحرب على إيران ومن أجل طموحات نتنياهو، وجعل من شعار أمريكا هو شعار إسرائيل أولا، وهذا الآن توقيعه موجوع على ورقة، هذا لأول مرة هناك رئيسين في إيران وأمريكا يوقعان. هل هو احترم توقيعه؟ هو هل يحترم هذه الاتفاقية؟ وحتى لم يحترم هذه الاتفاقية وحتى يلغي الاتفاقية الذي هو وقعها ولم يبقى عليها إلا يوم أو يومين. يعني هذه المشكلة، هذه ليست مشكلة إيران، برأيي عليه أن يذهب إلى البيت الأبيض ويتحدث مع الرئيس الأمريكي، يقول له لماذا أنت ناكث العهود، لا تحترم الاتفاقيات، لا تحترم العهود، لا تنفذ أي شيء في هذه الاتفاقيات. هذا ليس فقط مع إيران، مع كل دول العالم، وعليه أن يعني يتحقق بذلك في البيت الأبيض وفي سلوك الرئيس الأمريكي. يعني إيران تحترم الاتفاقيات، هذا كان أمامنا اتفاق عام 2015، لآخر يوم من الاتفاق الذي كان ممكن أن إيران تتمسك فيه، إيران احترمت الاتفاقية وأمريكا خرجت من الاتفاقية والدول الأوروبية لم تنفذ تعهداتها. رأينا إيران موفق المادة 53 من الاتفاق النووي، وقفت بعض تعهداتها لذلك في ذلك الاتفاق. فلذلك المشكلة ليست في طهران، المشكلة هي في واشنطن والسلوك الرئيس الأمريكي.
1: دكتور حسن البراري، سكوت بيسن توقع التوصل إلى اتفاق اليوم أو الغد، هل يمكن بالفعل أن ننتظر إعلانا عن هذا الاتفاق في غضون هذين اليومين؟
5: ممكن جدا، لأنه كما نعرف بأنه حتى التصريحات الإيرانية على لسان السيد عباس عرقجي يتحدث على أنه الاتفاق تقريبا أنجز ولم يبقى إلا لمسات أخيرة. نحن نعرف أن هذه اللمسات هو العودة إلى إيران وأخذ الموافقات من المجلس الأعلى للأمن القومي وطبعا من المرشد الأعلى، لأنه لا يمكن أيضا لاتفاق بهذا الحجم أن يمر دون موافقة أو دون أن يكون هناك إجماع عليه، لأنه هذا يترتب عليه التزام، ونحن نعرف بأنه في مشكلة التزام إيرانية، بمعنى خاصة أيام الحرب كان دائما الجانب السياسي يتحدث بشيء ثم يقوم الحرس الثوري بعمل شيء آخر. من هنا إيران تريد أن تكون لها كلمة موحدة، وأن الخلافات أو الاختلافات الداخلية لا تنعكس على القرار الدولة في نهاية المطاف. ربما هذا استغرق بعض الوقت، لكن أيضا من مصلحة إيران أن تعلن عن هذا الاتفاق بأنها توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان لتبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة للعودة إلى مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان. وشكرا كذلك للسيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. والشكر للسيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، كان معنا من واشنطن. إلى لبنان، حيث قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. وفي عقب التصعيد الأخير في جنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة وبالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتثبيت أركانه وتنفيذه على أرض الواقع.
6: تصعيد على خط النار واتفاق قيد الاختبار. في جنوب لبنان انفجر لغم فقتل جنديان إسرائيليين في أول خسائر يتكبدها جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر. وعلى الرغم من تضارب المعلومات وتأكيد قنوات إسرائيلية أن الجيش لا يعلم ما إذا كانت العبوة الناسفة قد زرعت حديثا في الموقع أم إنها قديمة وناجمة عن جولات الصراع السابقة، وهذه الفرضية الأرجح بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إلا أن القوات الجوية الإسرائيلية بادرت بمهاجمة مواقع في لبنان متجاهلة سريان الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين برعاية أمريكية. وبعد إنذار كان الأول من نوعه منذ أسابيع بإخلاء قرية المنصور جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات قال إنها محددة الأهداف، إحداها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في بلدة تبنين الجنوبية. تصعيد تزامن مع جولة ثانية من تفاوض غير مباشر في العاصمة الإيطالية روما، وسابعة من مسار ترعاه واشنطن يرمي إلى التوصل إلى اتفاق دائم بين البلدين. في 26 من يونيو الماضي وقع لبنان وإسرائيل صيغة اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة. ويتضمن الاتفاق إنشاء مناطق تجريبية لبدء المرحلة الانتقالية مع ربط إعادة الإعمار وعودة المدنيين بالتقدم في نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية وترسيخ السيطرة الأمنية للدولة على أن تتولى الولايات المتحدة متابعة التنفيذ وضمان الالتزام ببنوده. ولكن هل ذلك ما يجري فعلا أم أن لإسرائيل خططا أخرى؟ يجيب وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش في أحدث تصريحاته أن ما وصفه التدمير المستمر للبنية التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها والبقاء الدائم للجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة هي جهود ضرورية لأمن سكان الشمال حتى يتم حل حزب الله بشكل كامل، وهو ما يتناقض مع نص الاتفاق الذي يدعو إسرائيل للانسحاب ويشير إلى أن مهمة حصر السلاح موكولة للدولة اللبنانية فقط. يضاف لذلك ما كشفته صحيفتها أرتس نقلاً عن مصادر بأن الجيش يقيم إنشاءات وبنى تحتية في جنوب لبنان على غرار ما نفذه في غزة، وأنه تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة قد تصل إلى عام كامل. هأرتس اعتمدت على صور أقمار صناعية لتؤكد أن أبرز المواقع التي ينشط فيها الجيش هي بلدة الخيام، كما أقام قاعدة عسكرية في قرية مارون الراس وأخرى في عمق جنوب لبنان. لوجستياً شق جيش الاحتلال 32 كيلومتراً من الطرق العسكرية المخصصة لنقل الإمدادات داخل ما يعرف بالخط الأصفر، وفق شهادة ضابط كبير في الجيش لهأرتس. يضاف لرصيد تعقيدات المشهد سكوت نص الاتفاق الإطاري عن أي جدول زمني لتنفيذ بنوده من شأنه تقييد إسرائيل وحثها على الانسحاب. ففي ظل غياب أي مهل زمنية لمراحل الاتفاق يبقى النص حبيس حبر طباعته، بالإضافة إلى جدل تأويل بعض البنود من قبيل البند 13 إذ يثير تعليق ما يوصف بالأعمال الضارة في المحافل الدولية خلافاً قانونياً لبنانياً عما إذا كان يعد تنازلاً عن ملاحقة إسرائيل أو مجرد تعليق مؤقت للملفات أثناء المفاوضات. زيادة على كل التعقيدات السابقة يبدو أن ملف التصعيد الأخير لم يطرح على طاولة روما، واستناداً لمصادر لبنانية فإن المفاوضات لم تحسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، واكتفى الرئيس جوزيف عون بالقول إن المفاوضات لا تجلب كل المكاسب منذ البداية ويجب الاستمرار حتى النهاية.
1: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمد هلسة، يبدو أن هذه الجولة الجديدة من المحادثات في روما تراوح مكانها ولم تتقدم إلى الأمام، باعتقادك ما السبب الذي يجعل هذه المحادثات لا تتقدم؟
7: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. هذه المفاوضات لا تتقدم لأن من مصلحة التزام إسرائيل بالتزاماتها في هذا الاتفاق أن تفقدها كثير من الأوراق باستمرار السيطرة العسكرية وما تسميه حرية العمل العسكري. وإن شئت إمكاني أن أشير إلى جملة من الأهداف أو إنجاز التعبير العصافير التي يصيدها نتنياهو بحجر السيطرة العسكرية وحرية العمل العسكري في لبنان. أولا هو يقدم هذه السيطرة العسكرية كحاجة أمنية لإسرائيل لحماية المستوطنات التي تقع على حدود لبنان الشمالية من فلسطين، وثانيا هو يريدها لاعتبارات سياسية داخلية كمادة يقدمها للمجتمع الإسرائيلي مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، يقول بأن نتنياهو حقق شيء وفرض أمرا واقعا من حيث السيطرة العسكرية في لبنان. ثالثا هو يريدها كأداة ضغط جديدة يستمر في استخدامها لابتزاز الدولة اللبنانية لدفعها لاتخاذ خطوات عملية فيما يتعلق بسلاح الحزب ليقوم بتفكيكه ونزعه. ورابعا هو يريدها لاعتبارات مرتبطة بتعظيم الأزمة الداخلية والسجال الداخلي اللبناني عبر الإشارة إلى أن المفاوضات لم تحقق الهدف الذي أرادته الدولة اللبنانية بمزيد من الانسحابات الإسرائيلية، وأنت ترى حالة التجاذب الاستقطاب الداخلي اللبناني بسبب يعني هذا المسار الذي لم يفضي لتحقيق شيء للبنان حتى اللحظة. وخامسا، هي تريدها الاستمرار في استفزاز إيران، خاصة وهي تعلم بأن إيران حريصة على ربط يعني موضوع وقف الحرب في لبنان مع حليفها حزب الله، وربما بما يدفع إلى رفض إيران أو تعثر المسار التفاوضي مع أمريكا، وبالتالي تفجير المفاوضات والعودة إلى الحرب. وإن شئت سادسا، وهو هدف بعيد المدى، هي تريد الاستمرار ليس فقط السيطرة العسكرية، إنما ربما للاستيطان، وهذا يربطه كما أشار تقريركم بسلي سموتريتش في غزة وسوريا، والجماعات الاستيطانية التي تتفلت كل يوم وتقتحم الأراضي اللبنانية، هي تقوم برسالة تمثل الحكومة الإسرائيلية وأجندتها بأنه في حال فرضت السيطرة العسكرية لسنوات قادمة إلى الأمام، ربما تبدأ هذه الجماعات إنعاد هذا اليمين إلى الحكم في إسرائيل بعد الانتخابات القادمة إلى فعلا السيطرة العسكرية، والدعوة إلى قصة إسرائيل الكبرى هي جزء من أجندة اليوم. لا تخجل هذه الحكومة ولا تتوارى في يعني موضوع الإشارة إليها والدعوة إليها، ولذلك هذه كلها يعني أهداف يمكن لنتنياهو استمرار أن يجنيها من هذه السيطرة العسكرية. وبالتالي من يراهن على أن المسار التفاوضي دون أن يكلف إسرائيل أثمان قد يدفعها إلى أن تتنازل عن السيطرة العسكرية وعن أهدافها، هذا أعتقد بأنه وهم، لأن يعني اليوم إسرائيل تربط سيطرتها العسكرية في غزة وفي سوريا وفي لبنان على أنها إنجازات عسكرية، وهي تدفع باتجاه فرضها كأمر واقع، ويعني ربما من باب المقاربة غزة أعلنت عن رغبتها في نزع سلاح حماس، أعلنت عن ذلك، ومع ذلك إسرائيل تصر على السيطرة واستمرار التحكم عسكريا في الأراضي الفلسطينية في غزة، وهذا الشيء ربما أيضا يقاس على لبنان، حتى لو أعلن الحزب عن رغبته في نزع سلاحه ستختلق إسرائيل مزيد من الذرائع للبقاء في الأرض اللبنانية أطول فترة ممكنة.
1: وبالتالي سيد طارق ترشيشي، ما الذي يخسره لبنان مع طول استمرار هذا الوجود الإسرائيلي في الجنوب وتأجيل عملية الانسحاب في كل مرة من المفاوضات؟
8: يعني في الحقيقة لبنان يعني في السلطة اللبنانية في موقف، في الحقيقة في موقف حرج. يعني هي ذهبت إلى المفاوضات على أمل أن المفاوضات المباشرة تؤدي لنتيجة، حتى الآن لم تحصل أي نتيجة عملية، وبالتالي هي محرجة داخليا في مواجهة الفريق الذي عارض المفاوضات المباشرة، ولم يعني تستطع أن تحصل على شيء يمكن أن يقنع هذا الفريق بأنه هذا الخيار، خيار التفاوض المباشر، يمكن أن يؤتى ثماره ولو شيئا فشيئا. يعني الفريق الذي عارض المفاوضات يعني بشكل أو بآخر عندما انطلقت المفاوضات يعني ماشى الأمور من دون أن يقول أنه يؤيد، ولكن قال للسلطة أنه جرب حظك يعني، ولكن نحن نعتقد أن الإسرائيلي لن يقدم شيء في هذا الموضوع، وهو بالفعل حتى الآن لم يقدم أي شيء. ولذلك السلطة اللبنانية عليها أن يعني تسعى دبلوماسيا وبمختلف الوسائل لتحصيل يعني ما يمكن أن يؤدي فعلا إلى تطبيق هذا اتفاق الإطار الذي وقعته مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. لكن حتى الآن واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة لبنان، ساحة الجنوب، ساحة استثمار انتخابي وساحة تصفية حسابات انتخابية بين نتنياهو ومعارضيه، وبالتالي فإنه نتنياهو لا يمكن أن يقدم أي تنازل، مثل ما قال الدكتور هلس، يعني أنا ألتقي بكثير معه بكثير مما قاله، يعني لا يمكن نتنياهو أن يقدم أي تنازل قبل الانتخابات، ولأنه يعرف إنه إذا ذهب إلى الانتخابات ضعيفا يعني قد يكون مصيره مطروح، مصيره السياسي قد يكون مطروح في بعد هذه الانتخابات، ولذلك سيحاول بكثير من الوسائل أن لا يقدم أي شيء للبنان. يعني لن يكون هناك مناطق تجريبية جديدة غير هذه المنطقة التي نفذت، والسلطة اللبنانية تعلم ذلك وقد أبلغت هذا الأمر وهذا القلق إلى الجانب الأمريكي، لكن الجانب الأمريكي قدم وعودا ولكنه يعني عبر في موقف عبر السفير الأمريكي أنه عليكم أن لا تستعجلوا وعليكم أن يعني فلنختبر المرحلة الأولى مدى قدرة الدولة على منع يعني عودة حزب الله إلى هذه المناطق التي انتشر فيها الجيش. ويعني في ثم طرحت موضوع الفريق التالي يعني الطرف الثالث الذي يريد أن يراقب التنفيذ. يعني هذا الأمر كمان يعني طرح بشكل كمان كأنه إعاقة لتنفيذ الاتفاق.
1: أليس في ذلك طعنا لقدرة ومصداقية الجيش اللبناني كذلك في هذا في هذه المعادلة التفاوضية؟
8: طبعا طبعا أستاذ، يعني كمان يعني التعرض للجيش في الأمس بقصف الجرافي في بلدة المنصوري التي هي بلدة غير محتلة، تعرض للجيش قبله، تعرض للجيش في زوطر الغربية عندما انتشر كمان. هذه كلها يعني إسرائيل في الحقيقة تعمل في اتجاه

0: هو القضاء على حزب الله في عسكريا وسياسيا وحتى يمكن اجتماعيا اذا
1: نعم.
0: استطاعوا الى ذلك. فاصلا نظريه النظريه الاسرائيليه اللي تعمل عليها منذ زمن وليس بالان وليس لمناسبه هذا الاتفاق، النظريه ستقوم على القضاء على حزب الله لانه تعتبره تهديد وجودي لها في لبنان، طالما انه موجود هذا الحزب بهذه القوه العسكريه الكبيره التي يملكها، فهي تعتبره هذا يهدد امنها وامنها المباشر، يعني كونه يعني على لبنان على الحدود. نعم. مع فلسطين المحتله.
1: طيب سيد طارق،
0: لذلك
1: دعني نعم. اعود الى دكتور محمد هلسه. دكتور محمد، هل غايه اسرائيل مثل ما اشار سيد طارق القضاء على حزب الله في لبنان، ام ان غايتها الاكبر هي القضاء او التاثير على ايران والمسار التفاوضي مع الولايات المتحدة؟
2: طبعا لو أن الأمر بيد إسرائيل لكانت حققت كل الغايات التي لا تخفيها، هي يعني تربط بشكل أو آخر بين الحزب وإيران وتقول بأن الحزب تموله إيران وتدعمه إيران، ولذلك القضاء على إيران سيقود إلى القضاء على الحزب. لكن يعني المعضلة ليست في التمنيات وفي الإعلان عن هذه الأهداف، المعضلة بالنسبة لإسرائيل في إمكان تحقيقها. هي كما تعلم خرجت إلى هذه الحرب وهي تضع عنوان تفكيك سلاح الحزب وإنهاء وجوده، ولكنها لم تستطع، حتى أن يعني عسكريين وسياسيين إسرائيليين تحدثوا عن أنه لو عادت الحرب بصورة أوسع كما تشتهي إسرائيل وصعدت إسرائيل من ضرباتها، هذا لن يقود إلى تحقيق هذا الهدف، لأن هدف نزع سلاح الحزب كهدف نهائي يحتاج إلى احتلال لبنان كله، وهذا أمر مكلف لإسرائيل، مكلف اقتصاديا، مكلف بشريا، مكلف اجتماعيا، مكلف سياسيا، خاصة في مرحلة الانتخابات الحالية، وأنت ترى كيف يعني يضج المجتمع الإسرائيلي كله على قتيلين من جنوده، فما بالك حينما تدخل إسرائيل بجيشها وسلاحها وتجتاح لبنان كله. بالتأكيد هذا سيرتب أثمان على الطرفين، نعم، لكن سيرتب أثمان على إسرائيل، وهذا ما لا يحتاجه نتنياهو في هذه المرحلة. وأعتقد بأن منطقة الراحة على الأقل من الآن وحتى نهاية الانتخابات الإسرائيلية بالنسبة لنتنياهو هي تكريس الواقع القائم وتعظيم يعني هذا الواقع وتكريسه عبر مزيد من السيطرة العسكرية وعبر ما يسميه حرية العمل العسكري. والطريق إلى الوصول إلى نزع سلاح الحزب ربما تجد فيه إسرائيل يعني أدوات أخرى، أداة السيطرة العسكرية كما أشرت في المداخلة السابقة هي أداة للضغط على الدولة اللبنانية لتتخذ مزيد من الخطوات. ولذلك أنت سألت في المداخلة الأولى لماذا يعني لا تفضي هذه المفاوضات إلى شيء، لأن نتنياهو ذهب إليها والوفد الإسرائيلي ذهب إليها وهو يلوم الدولة اللبنانية ويتهمها بالتقصير لأنها لم تفعل شيئا فيما يتعلق بنزع سلاح الحزب. وبالمناسبة هو عمليا يعني ليست لديه مشكلة في نية الدولة، هو يعلم بأن الدولة لديها نية لنزع سلاح الحزب وهي تعلن صراحة، لكن المشكلة بالنسبة للإسرائيلي عجز الدولة اللبنانية عن القيام بهذا الأمر وهو يتهمها بأنها عاجزة، ولذلك هو يضغط أكثر في محاولة لتأجيج الحالة الداخلية اللبنانية بما يقود ربما إلى اقتتال داخل، إلى فتنة، إلى حرب طائفية في نهاية المطاف تحقق لإسرائيل هذا الهدف وتضعف الدولة اللبنانية كلها وتجعلها نهب للأطماع الإسرائيلية. قلب يعني وظيفة سلاح الدولة، سلاح الجيش من حماية لبنان وسيادة لبنان إلى الدخول في صراع مع الحزب لنزع سلاحه، هذا بالتأكيد هدف إسرائيل تسعى إليه من خلال استمرار الضغط في المسار التفاوضي واستمرار الضغط في المسار العسكري عبر تعظيم أزمات لبنان. فالنازحين مثلا مشكلة اقتصادية اجتماعية، تدمير البنى والبلدات هي مشكلة أيضا للدولة اللبنانية، هذه كلها أدوات تضغط فيها إسرائيل على السلطة اللبنانية.
1: نعم سيد طارق ترشيشي، لبنان لم يتمكن من الحصول على ما كان يريده في جولة روما الأخيرة من هذه المحادثات، عندما كان يطالب بالانسحاب من بنت جبيل والخيام، والجانب الإسرائيلي رفض ذلك وقال إنه يجب التأكد من أن الجيش اللبناني بسط سيطرته بالفعل على المناطق التي انسحب منها، وهو أصلا لم يكن موجودا في المناطق التي تم الاتفاق عليها في الجولة السابقة. وبالتالي إلى أي مدى سيظل لبنان يتعامل بهذه الجدية وحسن نية مع الجانب الإسرائيلي في هذه المحادثات؟
0: يعني في مكان ما، يعني ما في، ليست هناك خيار امام الدوله اللبنانيه الا الاستمرار بالتفاوض حتى لو كان لن يؤدي الى نتيجه، لذلك

0: رقم من التزام قطعته تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، أن يعني الدولة، أن السلطة اللبنانية تريد فعلا الوصول إلى اتفاق ينهي حال الحرب في الجنوب.
1: نعم.
0: لكن المشكلة أستاذي أنه
1: سيد طارق عبد الله
0: الولايات
1: المقاطعة،
0: المتحدة،
1: أدركنا الوقت، مضطرون توقفنا. سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك، وشكرا للدكتور محمد هلسة كان معنا من القدس. ذكر بيان مشترك للسعودية وتركيا وباكستان أن الدول الثلاث وقعت في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك، وحسب البيان المشترك فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني. وأفاد البيان أيضا بأن الاتفاقية وقع عليها ولي العهد السعودي ورئيس تركيا ورئيس وزراء باكستان. وأفادت الرئاسة التركية بأنه وبموجب الاتفاقية فإن أي هجوم مسلح على أي من الدول الموقعة وهي تركيا والسعودية وباكستان يعد هجوما عليها جميعا.
2: أعلن في السعودية عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك كما تقدمها الرياض، وهي خطوة وفقا لمسؤولين سعوديين تهدف إلى بناء شراكة دفاعية طويلة المدى بين السعودية وتركيا وباكستان. الفكرة الأساسية فيها هي تعزيز الردع وأيضا رفع مستوى التنسيق والتكامل العسكري، بحيث تنتقل العلاقات الدفاعية بين الدول الثلاث إلى مرحلة ومستوى أكثر تنظيما ومؤسسية. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أكد في تغريدات له على موقع إكس أن الاتفاقية تعزز الردع والتكامل العسكري وأيضا تسهم في أمن المنطقة واستقرارها. وصف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الاتفاقية أيضا بأنها بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدفاعي، فرضتها التحديات الأمنية التي تتطلب عمل جماعي أكثر استدامة وفقا لحديثه. أيضا في المقابل الرياض حرصت على إزالة أي لبس حول طبيعة هذه الاتفاقية. بحسب وكيل وزارة الخارجية لا تمثل الاتفاقية بديل عن أي تحالف قائم، ولا تؤسس أيضا لمحور عسكري جديد، كما أنها ليست موجهة ضد أي دولة، لكنها تستهدف بناء قدرات دفاعية مشتركة وتعزز الاعتماد على الإمكانات الذاتية للدول الثلاث. على المستوى العملي تشمل هذه الاتفاقية تعاون في مجالات متعددة، نتحدث عن تطوير الصناعات الدفاعية، التدريب العسكري المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات، إلى جانب أيضا رفع مستوى الجاهزية والتخطيط العسكري للدول المشاركة في هذا الاتفاق. كما تنص أيضا على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول المؤسسة في هذا الاتفاق يعد اعتداء على المنظومة بأكملها، في مؤشر على مستوى الالتزام الدفاعي الذي تسعى الدول الثلاث إلى ترسيخه.
3: في ثالوث تتنوع قوى أضلاعه بين الاقتصاد النفطي الكبير والقوة العسكرية النووية والصناعة الدفاعية المحلية الصاعدة، تتشكل أوراق اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا دفاع وردع مشترك في مواجهة أي اعتداء وفق بيان الدول الثلاث. فماذا تملك كل دولة على أرض الواقع؟ وكيف تستفيد الأطراف الثلاثة من هذا التكامل؟ تعد الرياض المحرك المالي والاستثماري الرئيسي في هذا المثلث، فهي تملك ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط عالمياً، وتعد مقراً لأكبر الشركات النفطية والاستثمارية مثل أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وبميزانية دفاعية فاقت 80 مليار دولار منذ فبراير الماضي، تتمركز البلاد في المرتبة السابعة عالمياً. تمتلك السعودية مظلة دفاع جوي مهمة تتصدرها منظومات باك 3 ومنظومات ثاد الصاروخية، مع نحو 283 طائرة مقاتلة متطورة مثل F-15SA وتايفون. في نفس السياق تركز الرياض على توطين الصناعات في إطار رؤية 2030، وهو ما يتجلى في الشراكة مع تركيا في اتفاقية تصنيع طائرات بالقدر كينجي المسيرة داخل المملكة لنقل التكنولوجيا وبناء سلاسل الإمداد المحلية بدلاً من الشراء المباشر. هذه الشراكة تنقلنا إلى أنقرة، فبعضويتها في حلف شمال الأطلسي مع ثاني أكبر جيش بعد الولايات المتحدة، وباقتصادها الصناعي والتصديري المتنوع، وموقعها الجغرافي الرابط بين أوروبا وآسيا، تقدم البلاد الابتكار الهندسي والتصنيع الذاتي بعد أن رفعت نسبة اكتفائها الذاتي العسكري إلى نحو 80%، وسجلت صادراتها الدفاعية قياساً يتجاوز 11 مليار دولار على مدار الأشهر الماضية. وتركيا تتميز عسكرياً بتوفرها على الطائرات المسيرة الثقيلة من نوع أكنجي وكزل ألما، وباشتغالها على مشروع المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس كان وسفن ملجمة البحرية. ولهذا التحالف توفر أنقرة حلولاً خالية من القيود السياسية على السلاح الغربي، وفي المقابل تضمن لشركاتها الدفاعية عقود تمويل وضخ استثماري طويل الأجل. تكمل إسلام أباد هذا المثلث بقوة عسكرية ميدانية تضم أكثر من 650 ألف جندي، ومظلة ردع استراتيجي نووي هي الوحيدة في العالم الإسلامي تقدر بنحو 170 رأساً نووياً، مدعومة بمنظومات صواريخ باليستية ومجنحة مثل شاهين 3 وصاروخ بابور. وحسب مجلة ميلتري واتش، تعد المقاتلة JF-17 وهي مشروع صيني باكستاني نموذجاً في خفض التكاليف التشغيلية، إذ تبلغ تكلفة الطائرة نحو 25 إلى 30 مليون دولار مقارنة ب 80 مليون للمقاتلة الغربية. وبالتالي تستفيد باكستان من الاتفاقية بتوفير غطاء مالي واقتصادي لصناعاتها والحصول على تدفقات استثمارية تخفف الضغوط على اقتصادها المحلي. تقول تقارير صندوق النقد الدولي إن السعودية تعتمد على استقرار صادراتها النفطية لتمويل تنويعها الاقتصادي، بينما تحتاج تركيا إلى مصادر طاقة موثوقة وأسواق لصادراتها الصناعية والدفاعية، في حين تعتمد باكستان على الشركات الخليجية في الطاقة والاستثمارات. بهذا المثلث من المصالح المتشابكة، تتحول اتفاقية مكة من إطار دفاعي تقليدي إلى منصة استراتيجية تربط الردع بأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، وهو ما قد يبرر توصيفها بأنها صياغة جديدة لمفهوم القوة المشتركة في منطقة تتقاطع فيها المصالح العسكرية مع شرايين الطاقة.
1: في التداعيات الاقتصادية لأزمة مضيق هرمز، تدخل أوروبا موسم الشتاء بهامش أمان أقل من المعتاد بعدما هبطت مخزونات الغاز، ويبقى خطر موجة ارتفاع جديدة في أسعار الغاز الأوروبي قائماً إذا تأخرت عودة الإمدادات خاصة عبر مضيق هرمز. التفاصيل مع نديم الملاح.
4: دخلت أوروبا مرحلة إعادة ملء مخزونات الغاز قبل الشتاء، وفي كل تأخير في عودة تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر هرمز تصبح الكلفة أكبر نظرا لصعوبة تعويض الإمدادات المضطربة وارتفاع كلفة الشحنات البديلة. مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي حاليا عند نحو 58%، هذا من إجمالي السعة، وهو أدنى مستوى مسجل في هذا التوقيت من العام منذ 15 عاما. المخزون الحالي أقل ب12 نقطة مئويا، هذا مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي حين كان عند قرابة 70%. انخفاض المخزون لا يعني نقصا فوريا، لكنه يقلص هامش الأمان في ظل توقعات بشتاء قارس أو أي اضطراب جديد في الإمدادات. تشير تقديرات شركة Energy Aspects إلى أن النقص قد يضع أسعار الشتاء المحتملة بين 60 و80 يورو لكل ميجا وات ساعة بحسب سرعة عودة الملاحة والتدفقات الطبيعية. يدور سعر الغاز في منصة TTF الهولندية حول 53 يورو لكل ميجا وات ساعة، متراجعا عن نحو 60 يورو أواخر الشهر الماضي، هذا مع تقدم جهود الوساطة بشأن الملف الإيراني. كان السعر قبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي عند نحو 31 يورو للميجا وات ساعة، أي أن السوق لا تزال تسعر علاوة حرب تتجاوز 20 يورو على كل ميجا وات ساعة.
1: إذن مشاهدينا، نصل الآن إلى رأس الساعة والثامنة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وتغطيتنا مستمرة للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك تقدما في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وإن واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا. وأضاف أن الحصار على موانئ إيران سيرفع بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري عبر المضيق دون عوائق. في غضون ذلك، نقلت CNN عن مصادر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة أوضح لمستشاري ترامب أن واشنطن بحق

0: حاجة لإيجاد مخرج من الحرب مع إيران، مؤكدا أنه لا يرجح أن تحقق القوة الجوية وحدها أهداف الرئيس ترامب. إيرانيا قال الرئيس مسعود بازشكيان إن طهران تدافع بقوة عن مذكرة التفاهم، وإن من يصفها داخل إيران بالهزيمة إنما يردد ما تريده إسرائيل. في سياق آخر، أعلن بيان للسعودية وتركيا وباكستان توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وحسب البيان، فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. للمزيد مشاهدينا من التفاصيل حول ما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مرحبا بكما. أبدأ معك رانيا، ما الذي رشح إلى حد الآن بشأن التفاهمات بشأن الاتفاق بشأن مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان إلى حد الآن؟
1: نعم مراد، يعني إيران يمكن القول أنها تواصل مسارين معا، مسار الدبلوماسية حيث تؤكد على أنها تعمل على التفاهم مع سلطنة عمان بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي يحدد مسار آمن لحركة السفن في مضيق هرمز. تقول أن تم الاتفاق على جميع التفاصيل، على الإحداثيات الجغرافية، ولكن ينتظر الجميع أن توافق الجهات العليا في إيران هنا على هذا الاتفاق الذي تؤكد طهران على أنهم ما بينها وبين سلطنة عمان، وتقول أنه يقوم على مرحلتين، يعني مرحلة أولى مؤقتة ستكون الخروج والدخول عبر المسار الشمالي والمسار الجنوبي، هذا فيما سيتم بعد ذلك إلغاء المسارين، وسيكون هناك مسار واحد تراقبه إيران في الدخول وتشارك سلطنة عمان في مراقبته في الخروج. هذا الاتفاق هو نتاج شهرين تقريبا من المحادثات الإيرانية العمانية التي كانت على مستوى مساعد وزراء الخارجية. تم التوافق حتى الآن على جميع التفاهمات المتعلقة بهذا الأمر، الإطار العام والإحداثيات الجغرافية، وحتى أن هناك حديث عن أن الرسوم سيتم استحصالها بناء على الخدمات التي يمكن أن تقدمها إيران وسلطنة عمان للسفن. وتمت الإشارة من خلال مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الإيرانية على أنه يوجد خلاف فيما يتعلق بهذا الأمر المتعلق بالرسوم، لأنه سيكون على الخدمات سواء التزود بالوقود، التأمين، وأيضا البيئة وغيرها من الأمور الأخرى. هذا المسار مراد يعني يتزامن مع تأكيدات إيرانية على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة الآن بالخطوة الثانية والمتعلقة بضرورة رفع الحصار، لأن كما تعرف سبب الخلاف والتصعيد العسكري كان بشأن مضيق هرمز. وعندما يتم حل مشكلة الملاحة البحرية فإن على الولايات المتحدة أن تقوم في المقابل برفع الحصار وأن تعود بشكل عام إلى بنود مذكرة التفاهم وأن تلتزم بها، خاصة وأن إيران اشترطت لفتح مضيق هرمز أن تقوم الولايات المتحدة بهذا الأمر، وتحديدا أن تقوم برفع الحصار البحري وأن ترفع العقوبات النفطية والبتروكيماوية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وذلك في إطار يعني التزام الولايات المتحدة السابق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وهو الأمر المنصوص عليه في هذه المذكرة، بالإضافة إلى هذا المسار الدبلوماسي الذي ما زالت تتبعه إيران بجدية وتتمسك به، وكان هذا ما قد أكده الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال يعني حديثه مع الشعب الإيراني مساء يوم أمس، وتأكيده على أنه عندما يمكن الحصول على حقوق الشعب الإيراني بالمفاوضات فلا حاجة إلى الدخول في الحرب، والتي أكد أنها فرضت على إيران وأن طهران قامت بالدفاع عن نفسها. وبالتزامن مع هذا وبالتنسيق ما بين الميدان والدبلوماسية، تؤكد اليوم كل من وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري وغيرها من المؤسسات الإيرانية بمناسبة يوم الصحفي الإيراني، تم التأكيد على مواصلة الدفاع بقوة عن البلاد واليقظة للتحركات الأمريكية. تم التأكيد على أن الولايات المتحدة يعني لم تنجح فيما كانت تخطط له من فرض

0: يعني املاءاتها على الشعب الايراني والضغوط عليه لم تنجح في ذلك، وتعمل على استخدام الحرب النفسيه للترويج الى انجازات لم تحقق. هذا ايضا ما اكد عليه متحدث باسم الخارجيه الايرانيه اسماعيل بقائي، والذي انتقد قيام الولايات المتحده بتقسيم غنائم حرب لم تنتصر فيها. اذا هناك تاكيد ويعني مسارين تتحرك طهران فيهما، وهو التاكيد على الدبلوماسيه ومتابعتها وانتظار ان تقوم الولايات المتحده بالخطوه التاليه باعتبار ان الكره الان في ملعبها، وايضا هناك مسار عسكري تؤكد انها مستعده لجميع التطورات وانها تنتبه بدقه للتحركات الامريكيه وتطالب وتشدد على ضروره رفع الحصار البحري المفروض على السواحل الجنوبيه. مراد،
1: طيب رانيا، هناك حديث عن بعض الاجال، وزير الخزانه الامريكي يتحدث عن اتفاق سيتم الاعلان عنه اليوم او الغد ايرانيا، هل هناك توقعات لمتى او الى متى ستظل هذه المفاوضات مع الجانب العماني، او متى سيتم الاعلان في نهايه المطاف عن اتفاق؟
0: بالفعل يعني كان هناك حديث عن انه التوصل الى اتفاق والاعلان عنه بشكل رسمي كان قد من المفترض ان يتم خلال اليومين الماضيين، ولكن فيما يبدو ان التاخير نتيجه امرين. الاول هو ضروره موافقه الجهات العليا هنا في ايران، وعندما نتحدث عن الجهات العليا نتحدث عن المرشد الايراني مجتبى خامنئي وايضا المجلس الاعلى للامن القومي الايراني. وبسبب ان التواصل مع المرشد الايراني الجديد صعب للغايه كما قال سابقا الرئيس الايراني مسعود بيزشكيان، قد تكون هذه احد اسباب التاخير في الحصول على الموافقه النهائيه للمرشد الايراني. بالاضافه الى هذا هناك ايضا امر اخر، وهو ان ايران تنتظر الموقف الامريكي، لان كانت قد اكدت مصادر ايرانيه في السابق على ان الولايات المتحده تعمل على تخريب وتعطيل التوصل الى اتفاق مع سلطنه عمان سواء بالتدخلات او بالتهديدات. ولذلك فيما يبدو وكما تتحدث المصادر هنا عن أن إيران تنتظر معرفة الموقف الأمريكي بالتحديد، هل ستقوم برفع الحصار البحري، وهل ستقوم أيضا بتعليق العقوبات النفطية والبتروكيماوية، وهما شرطان مهمان بالنسبة لإيران من أجل إعادة فتح المضيق. حسب المصادر كان من المفترض أن تقوم الولايات المتحدة بالإعلان عن هذا الأمر. يبدو أن إيران تنتظر الموقف الأمريكي الذي على أساسه ستحدد خطواتها اللاحقة، ما يعني أن التوصل إلى الاتفاق هو أمر منتهي منه هنا في إيران، لما تأكيد على أن تم التوصل إلى التفاهمات الكاملة مع الجانب العماني، ولكن بانتظار معرفة الخطوات السابقة، وربما لهذا السبب هناك تأخير في الإعلان النهائي عن البيان المشترك ما بين إيران وسلطنة عمان، وأيضا تفاصيل الاتفاق النهائي لقانون أو مشروع تنظيم الملاحة البحرية في منطقة هرمز.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا، كنت معنا من طهران. ننتقل الآن إلى واشنطن إلى محمد الأحمد. محمد، ما الذي يقوله الأمريكيون حتى الآن بشأن هذه المفاوضات بين عمان وإيران؟
2: نعم مراد، أحدث تصريحات جاءت من مسؤول أمريكي لوكالة رويترز في الحقيقة أكد في هذه التصريحات إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان، وتوقع التوصل إلى اتفاق قريب قد يعيد فتح مضيق هرمز وفق ما نقل عنه من طرف الوكالة. بالمقابل هذا المسؤول أيضا أوضح بأن الولايات المتحدة ستبادر بدورها إلى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن الاتفاق، لكنها ستربط استمرار ذلك بمدى التزام طهران بتنفيذ تعهداتها ضمن هذه الترتيبات. يعزز ذلك في الواقع أجواء التفاؤل هنا في واشنطن بأن المفاوضات تقترب من مراحلها الأخيرة، خاصة أن وزير الخزانة سكوت بيسنت أشار بدوره في تصريحات للإعلام الأمريكي الجمعة بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق ربما الجمعة أو غدا السبت، يعقبه وقف لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و 60 يوم كما قال موقع الأكسيوس. نقل عن مصادر مطلعة في اتساق في الواقع لما كانت تقوله مراسلتنا من طهران بأن الاتفاق لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مع توقعات بقرب حدوث ذلك وفق هذه المصادر. في سياق متصل، نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين أبلغ كبار مستشاري ترامب بأن الحرب مع إيران بلغت مرحلة تتطلب البحث عن مخرج. بحسب هذه المصادر، فإن كين حذر من أن التصعيد قد يأتي بنتائج عكسية، وبأن الضربات الجوية وحدها لن تحقق أهداف الإدارة. والجنرال كين كان قد أدلى بهذا التصريح بشكل علني في الواقع في إحدى الجلسات في الكونغرس. بالتالي يدفع ذلك بحسب CNN، أو دفع في الواقع لنوع من المشاورات الداخلية لتقييم الخيارات البديلة قبل عرضها على الرئيس دونالد ترامب. هذه المصادر تشير أيضا إلى أن هذا التقييم يحظى بتأييد مسؤولين بارزين، بينهم ماركو روبيو وجون راتكليف وهو مدير CIA، وكذلك من جيدي فانس نائب الرئيس، وإنهم يعملون على توحيد مواقفهم قبل لقاءاتهم مع الرئيس دونالد ترامب. بالتوازي مع ذلك، يبدو أن سياسة الضغط الاقتصادي لا تزال متواصلة بقوة. في هذا السياق، الخزانة الأمريكية أعلنت عن فرض عقوبات استهدفت شبكات مالية ومنصات رقمية تتهمها بتمويل النظام الإيراني، وكذلك الالتفاف على العقوبات. ومجلس الشيوخ أيضا أقر الجمعة مشروع قانون، وإن كان يتعلق بتشديد العقوبات على روسيا، إلا أنه تضمن أيضا بندا يمنع انتهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بنهاية العام، بعد طلب وضغوط من الرئيس دونالد ترامب في الحقيقة في هذا السياق. ميدانيا أيضا، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها غيرت حتى الآن مسار 51 سفينة تجارية في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، في أحدث مؤشر على استمرار العمليات الأمريكية لتقييد حركة الملاحة المرتبطة بإيران. مراد،
1: طيب محمد، بالنسبة لما يتحدث عنه الإيرانيون وهذا الوقت الذي يعطونه لأنفسهم، وهي واضح أنها محاولات المقايضة أو الحصول على مكاسب في اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن هذا الاتفاق، كيف ينظر الأمريكيون إلى المطالب الإيرانية في هذه المرحلة؟
2: الحقيقة مراد، المطالب الأمريكية واضحة في العموم، وتم الإشارة إليها بشكل علني. واشنطن تتمسك بأن مضيق هرمز ممر مائي دولي، وترفض منح طهران أي سلطة على عبور السفن أو فرض رسوم إلزامية عليها أو منح نوع من الموافقات أو التصاريح على حركة السفن. لذلك مسؤول أمريكي للجزيرة كان قد نفى في وقت سابق بأن يكون أي اتفاق محتمل اعتراف بأي تحكم إيراني في حركة الملاحة، لا سيما أن بعض التسريبات الصحفية تتحدث عن آليات مالية مرتبطة بخدمات أمنية أو لوجستية أو فيما يتعلق بالبيئة ستحصل عليها إيران، وهي نقطة ستكون شائكة، لأن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها تقبل بأي مطالب إيرانية تتعارض مع المبدأ الذي تؤكد عليه، وهو حرية الملاحة في المضائق الطبيعية. وبالتالي فإن الصيغة النهائية لهذا الاتفاق ستوضح في الواقع مدى تطبيق هذا المبدأ الذي تصر عليه واشنطن، من دون الاعتراف كذلك بأي سيادة إيرانية على المضيق. مراد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. للمزيد من النقاش انضم إلينا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور عماد أبشيناس، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. كما ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد ماركو مسعد. قبل قليل أشار الزميل محمد الأحمد إلى نقطة غاية في الأهمية، وهو أن الولايات المتحدة لا تريد أن تظهر بمظهر من يقدم تنازلات لإيران، لكنها في المقابل تسعى لأن تتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين بشأن مضيق هرمز. ما هي المعادلة الأمثل للوصول إلى ما تريده الإدارة الأمريكية حاليا؟
3: أولا تحية حضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة. في اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب يريد التفاوض، وبكل تأكيد أي طرف يدخل المفاوضات بكل تأكيد يقدم شيء من التنازلات، حتى لو كان هذا الشيء يقل مع الطرف الأقوى عسكريا، وهذا التنازل يكون أكثر مع الطرف الأضعف عسكريا في هذه الحالة. فإذا الرئيس دونالد ترامب يعلم بأن المفاوضات من الممكن أن تتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم شيء في المقابل، على سبيل المثال رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، على سبيل المثال ايضا كسر الحصار البحري، هذه رفع العقوبات على النفط الايراني، فتح صفحه جديده مع الجانب الايراني. هذه هي التنازلات في اعتقادي التي من الممكن ان يقدمها الرئيس دونالد ترامب، ولكن لكي يقدم تنازلات اخرى في اعتقادي صعب. الولايات المتحده الامريكيه ايضا بما انها تريد ايضا التفاوض، ولكن ايضا في نفس الوقت هي تريد ان تنتصر عسكريا او تنتصر في هذه الحرب، سواء كان باستخدام القوى العسكريه او المفاوضات. فاذا الرئيس دونالد ترامب او المعادله الامريكيه تتضمن بان يعني الانتصار، أو دعنا نقول يعني الانتهاء من هذه المسألة منتصرا، يكون للجانب الأمريكي وعن طريق المفاوضات. ولكن بكل تأكيد لكي ينتصر في هذه الحرب عن طريق المفاوضات يجب أن يقدم شيء، وهذا هو الذي يتم التحديث عنه في الإعلام الأمريكي. ولكن بكل تأكيد لا يمكن أن يقدم الجانب الأمريكي شيء إلا إذا توصل إلى ضمانات في ضمن إطار اتفاق شامل وكامل كما قرر الرئيس دونالد ترامب. على سبيل المثال هو تحدث وقال لا يمكن رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة إلا إذا توصلنا إلى اتفاق شامل وكامل مع إيران. فإذا في اعتقادي الجانب الأمريكي ينتظر أشياء من الجانب الإيراني، وبكل تأكيد هذا يتضمن المفاوضات إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم شيء في المقابل.
1: طيب ننتقل إلى طهران يا دكتور عماد أبشيناس. دكتور عماد، ما الذي تطلبه إيران لقاء إعادة فتح مضيق هرمز الآن؟ ما هي أولوياتها الآن كمطالب من الجانب الأمريكي؟
4: صباح الخير، تحياتي لك يا أستاذ مراد، ضيوف العزاء والمشاهدين الكرام. في الواقع هذا التفاهم الذي حدث بين إيران وعمان عمليا لم يتم الإعلان عنه لحد الآن، ولكن هو وفقا للبند الخامس لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وعمليا إيران تتوقع من الولايات المتحدة أن تنفذ تعهداتها في البند الأول من مذكرة التفاهم، يعني وقف الحرب والأعمال العدائية تجاه إيران وحلفاء إيران في المنطقة، إضافة إلى ذلك أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ ما تعهدت بأن تقوم به، ولكن لم يتم إدراجه في مذكرة التفاهم، مثل الإفراج عن الأموال الإيرانية، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، رفع الحصار عن بيع النفط الإيراني، وفتح قناة لنقل الأموال، أموال بيع النفط الإيراني. يعني هنا الأمريكي مثلا يرفع العقوبات عن النفط الإيراني، ورفع العقوبات خلال الفترة الأخيرة، ولكنه لم يفتح قناة ل يعني تسلم إيران
1: هو فرض هو
4: أموال
1: بالعكس
4: بيع النفط.
1: فرض عقوبات، الأمريكيون فرضوا عقوبات جديدة على مؤسسات مالية ومؤسسات صرافة، كان يقولون إنها كانت تحاول الكفاف على العقوبات الأمريكية.
4: لأن عمليا إيران خلال فتح مضيق هرمز صدرت ما يصل إلى 220 مليون برميل نفط، وكان مقررا، كان متفقا أن تفتح الولايات المتحدة قناة لنقل هذه الأموال، ولكن عمليا لم تفتح هذه القناة. ولهذا فإنها أموال هذا النفط إذا ما ذهبت إلى حسابات مصرفية سوف تضاف إلى الأموال الإيرانية المجمدة حاليا في أجزاء العالم، وهذا ما ترفضه إيران. يعني هذه مواضيع يجب على الأمريكي أن يعني يقوم بتنفيذها، وهذا ما تطلبه إيران. حسب علمي مذكرة يعني الاتفاق بين إيران وعمان انتهى، يعني خلص بات جاهزا، وفقط الموضوع العالق هو أن تقبل الولايات المتحدة تنفيذ تعهداتها تجاه إيران. إذا أعلمت الولايات المتحدة الإيرانيين بأنها جاهزة لتنفيذ تعهداتها وبدأت تنفيذ تعهداتها، فإنه سوف يتم الإعلان عن الاتفاق على الفور، يعني هو كل شيء جاهز.
1: دكتور حسن البراري، من الواضح أن الإيرانيين يهتمون كثيرا بتفاصيل الأمور وبدقة فيما يتعلق بهذا الاتفاق ويبدون حذرا كبيرا إلى حد الآن. كيف تقيم لنا هذه الإدارة لهذا الملف تحديدا وهذه المفاوضات من الجانب الإيراني؟
5: يعني مراد الجانب الإيراني خدع مرتين، يعني في بمعنى قصف الطاولة المفاوضات مرتين، والسرديه الإيرانية تستند إلى فكرة أن إيران قاربت الموضوع بحسن نية وأنها كانت بالفعل تريد أن تتوصل إلى اتفاق، لتتفاجأ بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشتري الوقت للتجهيز لضربة عسكرية وقد قصفت إيران مرتين، فبالتالي لا يوجد أي ثقة إيرانية في الجانب الأمريكي. من هنا تتمسك إيران بشكل يعني صارم في ورقة مضيق هرمز على اعتبار أنها الضامن، على اعتبار أنها الرافعة الجيوسياسية التي من خلالها يمكن لها إخضاع الولايات المتحدة الأمريكية ودفعها لتغيير مواقفها أو لإعادتها إلى مذكرة التفاهم. فبالتالي إيران لا تملك أي ورقة أخرى يمكن لها أن تصنع الفارق، أكيد عندها أوراق ربما، لكن أنا أتحدث عن الورقة التي تصنع الفارق والتي تؤلم المنطقة وتؤلم الاقتصاد العالمي وتؤلم الرئيس ترامب شخصيا، وربما يكون لها تداعيات سياسية داخل الولايات المتحدة. وهي تريد أن، بما أن الرئيس ترامب يمارس الضغط الأقصى، هي تريد أن توظف هذه الورقة إلى أقصى حد ممكن لتأمين مصالح إيران كما تراها النخبة الحاكمة في إيران. في ظني أنها إدارة إيرانية، إدارة ذكية، إدارة تقوم باستخدام ما لديها من أوراق بقوة وبشجاعة عالية جدا، لكن أيضا دائما هذه الشجاعة وهذه القوة قد تصل إلى سوء تقدير، يعني قد تصل إلى مرحلة سوء تقدير، وبالتالي إذا بلغت إيران بهذا التمسك ربما تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى نصف الطاولة مرة أخرى والعودة إلى عمليات عسكرية لا تريدها لا طهران ولا واشنطن.
1: سيد ماركو مسعد، دكتور عماد قبل قليل أشار إلى نقطة غاية في الأهمية وهي مطالبة إيران بضرورة إيجاد قنوات لتدفق الأموال الإيرانية، أموال صادرات النفط الإيراني إلى الداخل الإيراني حتى يستفيد منها الاقتصاد الإيراني، وبالتالي إلى أي مدى الولايات المتحدة منفتحة على للتجاوب مع هذا المطلب الذي يعتبر أساسيا وركيزة من ركائز ربما نجاح هذا الاتفاق؟
3: لو كنا نتكلم عن نجاح الاتفاق أو نجاح مذكرة التفاهم، بكل تأكيد من ضمن البنود أو دعنا نقول ما يمكن أن يقدمه الجانب الأمريكي هو رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، وهذا حدث بالفعل بعد اجتماعات الدوحة، وقام الجانب الأمريكي برفع التجميد عن حوالي 3 مليار دولار كحسن نية. ولكن بكل تأكيد عندما نتحدث الآن عن رفع التجميد عن باقي الأموال الإيرانية المجمدة الآن في هذا التوقيت بالتحديد، هذا أمر لا يمكن
1: سيد ماركو، عفوا على المقاطعة سيد ماركو، نحن هنا لا نتحدث عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، لكن نتحدث هنا عن الطريقة التي ستحصل بها أو تحصل بها إيران أموال النفط الذي ستبيعه في المستقبل بعد أن تتم أو ترفع الولايات المتحدة عقوباتها وحظرها عن هذا التصدير، وبالتالي هنا نتحدث عن آلية انتقال الأموال من الخارج إلى الداخل الإيراني. ونعلم جيدا أن الولايات المتحدة كانت تحارب وبشراسة حصول إيران أو النظام الإيراني على أي أموال، وتقول إنها تخشى أن توجه للصناعة العسكرية وتطوير البرنامج النووي وما إلى ذلك. الآن هل الولايات المتحدة غيرت موقفها؟
3: يعني الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أنا أفهم سؤالك الآن، يعني عندما نتحدث عن الأموال الإيرانية المجمدة حتى في بسبب العقوبات الأمريكية والعقوبات الغربية بشكل كبير، أو حتى الأموال أو عندما نرفع أو عندما ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن النفط الأمريكي النفط الإيراني، فإذن هذه الأموال بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لديها شك كبير ولديها مخاوف من أن هذه الأموال يعني تستخدمها أو يستخدمها النظام الإيراني في إعادة بناء هذه المجمعات العسكرية أو إعادة بناء الثورة صواريخ المسيرات، وهذا بكل تأكيد ينسف ما نجح به الإدارة الأمريكية من الوصول إلى ترتيبات مهمة. ولكن بكل تأكيد عندما نتحدث عن رفع العقوبات، يعني هذا حدث بالفعل بعد توقيع مذكرة التفاهم، كانت الولايات المتحدة الأمريكية رفعت العقوبات على النفط الإيراني، ووفقا لمسؤولين إيرانيين تحدثوا أنه باعوا حوالي 55 مليون برميل في هذه الفترة، فإذا هذه الأموال ذهبت إلى الجانب الإيراني. ولكن عندما نتحدث أن هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة أو راضية بأنها سوف ترفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة؟ نعم، ولكن بكل تأكيد يجب أن نصل إلى اتفاق تام شامل وكامل، وبكل تأكيد يجب أن يكون هناك آلية لصرف هذه الأموال بألا تذهب لتمويل هذه الميليشيات أو تمويل صناعة الصواريخ والمسيرات. ولكن عندما نتحدث عن إن كان هناك اتفاق بكل تأكيد سواء من بعد التوقيع على هذا الاتفاق المؤقت لمدة 60 يوم من فتح المضيق، بكل تأكيد أتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم من واجبها من طرفها بكسر الحصار البحري والحديث عن رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني، وهذا بكل تأكيد يدخل كل هذه الموارد الإيرانية للطرف الإيراني. ولكن في اعتقادي يعني سوف يكون هناك كثير من التسهيلات الأمريكية خاصة في الأموال الإيرانية، لكن عندما نصل إلى اتفاق كامل وشامل ليس فقط اتفاق جزئي يخص مضيق هرمز وننسى الملفات الأساسية وهي الرئيسية بكل تأكيد الملف النووي الإيراني.
1: دكتور عماد، حتى نفهم الموضوع أكثر، كيف تحصل إيران إيرادات النفط أو إيراداتها من صادرات النفط حاليا؟ هل هناك قنوات مالية للحصول على هذه الأموال أم أن الولايات المتحدة تعطلها، لا زالت تعطل هذه الآلية؟
4: أود أن أوضح عدة مواضيع اللي ربما يعني هي مرتبطة بهذا السؤال. أولا، الولايات المتحدة التزمت في قبل التوقيع على مذكرة التفاهم أن تفرج على 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية.
1: بالنهاية فرجت على 3 مليارات فقط.
4: لا، الالتزام كان 12 مليار دولار بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم و12 مليار دولار خلال المفاوضات. ال12 مليار دولار بعدها بدأت الولايات المتحدة التلاعب، يعني قالوا أولا 6 مليارات دولار موجودة في قطر، 3 مليارات دولار نعطيكم بضائع لا نعطيكم أموال، وبدأوا التلاعب مع الإيرانيين. 3 مليار دولار نفرج عنها، 3 مليار دولار نعطيكم فول وصويا وقمح وغيره، يعني بدأ هذا. وستة مليار دولار يجب أن تتحول إلى قطر وثم من قطر نحولها لكم، لم يفرجوا عن حتى سنت واحد من الأموال الإيرانية، يعني حتى الفول والصويا لم يعطوه لإيران، يعني لهذه الدرجة. أما بالنسبة للنفط المباع، إيران عادة عندما تبيع النفط لديها قنوات غير رسمية لتحصيل هذه الأموال، يعني يتم تحويلها إلى إيران بأشكال مختلفة أو بشكل نقدي أو عبر الواسطات، ولكن هذا يكلف إيران حوالي بين 20 إلى 30% من هذه الأموال تذهب إلى الواسطات، وفي بعض الأحيان هؤلاء الواسطات لا يوصلون الأموال إلى إيران. وأحد المشاكل التي واجهتها إيران قبل تقريبا الحرب، يعني وكان هناك احتجاجات في الداخل الإيراني، كان سببه أن حوالي 130 مليار دولار من أموال بيع النفط الإيراني لم يتم تسليمها للحكومة الإيرانية من الواسطات لأسباب مختلفة، لربما يحتاج إلى برنامج مطول لأقول لك ماذا حصل. ولكن عمليا 130 مليار دولار التي قامت إيران ببيعها، الواسطات لم يسلموها للحكومة الإيرانية، وتسببت بأزمة اقتصادية في الداخل الإيراني وحصلت الاحتجاجات قبل الحرب أتكلم. وما كانت إيران تصر عليه خلال المفاوضات أنها إذا ما صدرت النفط بعد الاتفاق، بعد تفاهم الإطار، صدرت النفط، هذه الأموال يجب أن تعود مباشرة إلى الخزانة الإيرانية، يعني يجب على الولايات المتحدة أن تفتح قناة خاصة لتسليم هذا المال. ولكن الولايات المتحدة سمحت ببيع النفط ولكن لم تفتح هذه القناة، وعمليا هذا يعني أن النفط بيع في الأسواق وأدى إلى نزول سعر النفط في الأسواق، ولكن الأموال لم تعد للحكومة الإيرانية. وأستطيع أن أقول لك أحد أسباب انفجار الخلاف بين إيران والولايات المتحدة كان هذا الموضوع، أن الولايات المتحدة لم تقم بتنفيذ تعهداتها، يعني الإفراج عن الأموال الإيرانية، وقف الحرب في لبنان، وقف الأعمال العدائية والتهديدات على إيران، لم تقم بتنفيذ أي من هذه الاتفاقات التي توصلوا إليه، وهذا فجر الوضع. اليوم الإيراني يقول إذا ما أردنا أن نفتح مضيق هرمز مجددا، نحن قمنا بتنفيذ تعهداتنا حسب البند الخامس، كان يجب أن نتفق مع عمان، اتفقنا مع عمان، ولكن المضيق لن يفتح ما لم تقوموا بتنفيذ تعهداتنا. وكما قال الأستاذ براري، الورقة الوحيدة التي تستطيع إيران أن تضمن أن الجانب الإيراني الأمريكي ممكن أن ينفذ تعهداته هذه الورقة. يعني ليس هناك أي طريقة أخرى لتحصيل ضمانات من قبل الجانب الأمريكي، لا الواسطات ولا الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي، يستطيع ضمان الولايات المتحدة وترامب، وفقط أنت تستطيع أن تحصل على
1: واضح
4: ضمانة
1: دكتور عماد.
4: على ورقة تكون بيدك.
1: دكتور عماد واضحة الصورة، دعني أعود إلى دكتور حسن البريري. دكتور حسن، نقطة المال الإيراني مهم جدا، وعودة تدفقات صادرات النفط بالدولارات إلى الداخل الإيراني غاية في الأهمية، ويبدو أنها إشكالية كبيرة. فإلى أي مدى يمكن أن توازن الولايات المتحدة هنا بين حق إيران في الحصول على إيراداتها النفطية وبين مخاوفها المتعلقة بتوجيه هذه الأموال إلى برامج لا ترغب فيها، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني وقضية الأدرع وتطوير الأسلحة وما إلى ذلك؟
5: لا يوجد أي طريقة لدى الولايات المتحدة للتحكم بكيف يمكن أن ينفق الإيراني ماله من أموال. الموضوع النووي، يعني عدم توجيه هذه الأموال للاستثمار في الموضوع النووي، هذا يتطلب اتفاقا نوويا، وبالتالي المذكرة بعد 60 يوم كان يفترض أن تصل بالطرفين إلى تفاهمات أو بدء الحوار في الموضوع النووي. بمعنى لا حل للموضوع النووي إلا بالتفاوض، وبالتالي لا يمكن لإيران أيضا أن تقدم أي تنازل بالموضوع النووي إلا إذا كان هناك حوافز اقتصادية، والحوافز هنا هو رفع العقوبات. ونحن نعرف بأن الهدف الأول للإيرانيين الآن هو الحصول على الأقل ما لهم من أموال، يعني لهم أموال مجمدة، هذه أموال إيرانية، يعني حق إيراني. من يبلطج في هذا الموضوع هو الولايات المتحدة، هذا واضح تماما. فبالتالي إيران تريد أن تضمن ذلك، تريد أن تضمن أن يكون الأموال للإيرانيين، هم يقررون كيف ينفقون هذه الأموال. وبالتالي أيضا لا يمكن لإيران أن تخضع بمعنى سياسة المالية الداخلية وفقا لتصورات ترامب إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق تلقائيا ستقوم إيران بتحويل هذه الأموال للتنمية. لأنه نعرف أيضا إحنا قبيل الحرب وقبل الحرب في 28 فبراير كان هناك احتجاجات إيرانية كبيرة جدا وكانت مطلبية، بمعنى الدافع لهذه الاحتجاجات كان اقتصادي، وأن أيضا الدولة الإيرانية الآن لديها مشاكل اقتصادية كبيرة، تريد أن تعيد الإعمار، إعادة بناء إيران، إعادة خلق الوظائف، معالجة التضخم الذي وصل إلى تقريبا من 150 إلى 180%. فبالتالي هذه كلها يتطلب تواجد هذه الأموال. المشكلة في اليمين الأمريكي المدعوم إسرائيليا لا يريد أن يعطي إيران أموالها، وهو يريد أن يستمر في الضغط على إيران. يعني بمعنى هذه الأموال هي وسيلة لممارسة أقصى درجة ممكن من الضغط على القيادة الإيرانية لدفعها للامتثال لكل المطالب الأمريكية، ومن ضمنها طبعا المطالب الإسرائيلية. بالتالي نحن هنا أمام توازن إيرادات، تحدي إيرادات، من يستطيع أن يصمد في هذه المعركة سيفوز في نهاية المطاف، أو ربما يؤدي ذلك إلى حتى تجميد الصراع.
1: وبالتالي الدكتور حسن، هذا قد يهدد بنصف أي اتفاق مستقبلي بشأن مضيق هرمز، لأننا نعلم مدى حاجة الإيرانيين لهذه الأموال وهم يؤكدون بشكل ذلك. والدكتور عماد مشكورا وضح لنا هذا الموضوع، ولو أن هذه الزاوية لم نتحدث عنها كثيرا في نقاشاتنا منذ فترة، لكن يبدو أنها تشكل عصب في توجيه هذه المفاوضات مستقبلا. وبالتالي هل تعتقد أن هناك إمكانية ربما لتساهل أمريكي، أم أن هذا الموضوع ربما خط أحمر بالنسبة للأمريكيين؟
5: لا لا، ليس خطا احمر، هو يمكن تقديم بعض المرونه، يعني ابداء بعض المرونه في هذا الملف، لانه ايضا فتح المضيق هو مصلحه امريكيه. الولايات المتحده الامريكيه ايضا هناك انعكاسات لاغلاق المضيق على الاقتصاد الامريكي، ايضا هناك تضخم في الولايات المتحده الامريكيه، هناك ايضا سلوك الناخب في الولايات المتحده الامريكيه هو يعني سلوك محلي، بمعنى ان ما يحدد سلوكه في الانتخابات هي القضايا المحليه، وعلى راسها الاقتصاد، على راسها الاسعار، التضخم، اسعار البنزين. فبالتالي ابقاء المضيق مغلقا وهو ما يمكن ان تقوم في ايران لديها القوه لتعطيل الملاحه.

0: في مضيق هرمز. هذا يعني سيطرح سؤالا مختلفا على ترامب في الانتخابات النصفيه على حزبه، وبالتالي هو يخشى من انعكاس ذلك على نتائج الانتخابات النصفيه، مما يحوله الى رئيس مثلا كبطه عرجاء، او ربما يقوم البرلمان الكونغرس الامريكي بعزله او محاوله عزله. فبالتالي هناك يعني بمعنى هناك التوازن في المخاوف لدى الطرفين، ايران تريد شيئا وهي تخشى من العقوبات ان تستمر، لكن ايضا الولايات المتحده التي يمكن ان تديم هذه العقوبات لا تستطيع ان تحمي ارتدادات الحرب عن الداخل الامريكي من دون فتح مضيق هرمز. فبالتالي هناك يجب ان يكون هناك تبادليه اللي يسمى ريسيبروسيتي، بمعنى كل طرف يقدم ما يمكن للطرف الاخر حتى يمضي هذا الاتفاق.
1: سيد ماركو مسعد، الجنرال دان كين كان أشار إلى أن الحرب وصلت إلى مرحلة تقتضي التفكير في إيجاد مخرج من هذه الحرب. هذا التوجه انضم إليه كذلك ويوافق عليه حتى وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي كان أحد صقور الداعمين للحرب ضد إيران. وبالتالي هذه الظروف في الداخل الأمريكي وداخل الإدارة الأمريكية إلى أي مدى يمكن أن تشجع على التوصل إلى اتفاق وتقديم تنازلات للجانب الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن ليس بالشروط التي كانت أعلنتها الولايات المتحدة سابقا وتشددت حياله؟
2: بكل تأكيد هذه التصريحات تؤخذ في الاعتبار، وبكل تأكيد قضية المخزون الأسلحة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي بكل تأكيد يؤخذ في الاعتبار عندما نتحدث عن القرار الكبير وهو القرار السياسي من دونالد ترامب. وبكل تأكيد كما قلنا في السابق بأن إن كان لدى دونالد ترامب 10 خطط عسكرية، هو يختار الخطة الأقل تكلفة حتى بعيدا عن التأثيرات أو بعيدا عن الضغوطات التي نتحدث عنها اليوم، وبعيدا عن قضية المخزون وبعيدا عن قضية الاقتصاد. هو أصلا دونالد ترامب يريد أن يصل إلى النتائج بأقل الطرق تكلفة سياسية واقتصادية وعسكرية، وبكل تأكيد هو يريد الانتهاء من هذه المسألة. ولكن السؤال كيف ينتهي من هذه المسألة؟ هل بسبب أن هناك ضغط من على سبيل المثال من أو هؤلاء المسؤولين في إدارة دونالد ترامب، هل يتراجع دونالد ترامب عن الأهداف؟ بكل تأكيد لا، ولكن من الممكن أن يناور أو على الأقل يعطي مساحة حتى على الأقل مع الجانب الإيراني. ولكن عندما نتحدث عن ما يمكن أن يقدمه دونالد ترامب، كيف يمكن أن يقدم دونالد ترامب شيئا في المقابل، بما أن أصلا المضيق لم يفتح بعد؟ يعني حتى لو تحدثنا عن رفع التجميد عن الاموال الايرانيه المجمده او حتى رفع العقوبات الامريكيه عن النفط الايراني، لان عندما نتحدث عن توريد الاموال الايرانيه من الخارج الى الداخل، هذا يعني باننا نرفع العقوبات الامريكيه عن النفط الايراني. هذا بكل تاكيد دونالد ترامب لم يكن بذلك الان، لن يكن بذلك الا اذا وصل الى اتفاق كامل وشامل مع الجانب الايراني، او على الاقل يصل الى تطمينات وضمانات من الجانب الايراني بان يتم فتح المضيق دون شروط ودون قيود ودون التلاعب به، ويكون هناك إشارة مبدئية بأن هناك حسن نوايا في الدخول إلى مفاوضات خاصة بالملف النووي الإيراني، حينها يبدأ دونالد ترامب في التفكك ويبدأ في إبداء مرونة خاصة في قضية الأموال. دون عن ذلك فاعتقادي لا يمكن لدونالد ترامب أن يفعل شيء.
1: لكن سيد ماركو مسعد، أنت تعلم أن الثقة بين الجانبين في أدنى مستوياتها، ولا يمكن الحديث عن حسن نية في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن اتفاق، وبالتالي نتحدث هنا عن التزامات يجب أن يبدي كل طرف حرصه على أن يفي بها، وهذا ما سيسمح بالتوصل إلى اتفاق. إنما الحديث عن حسن نية والثقة ربما هذا يبدو ضربا من لا معقول في هذه المرحلة.
2: بعد التوقيع عن مذكرة التفاهم بدأت الأخبار تتوالى في الداخل الأمريكي بأن هناك موافقة أمريكية مبدئية للوصول إلى رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. ساعتها دونالد ترامب كان يواجه انتقادات كبيرة جدا في الداخل الأمريكي، وكان ساعتها في هذا التوقيت كان هناك مذكرة.
1: لكن سيد ماركو مسعد، أذكرك ومثل ما أشار الدكتور عماد قبل قليل، الولايات المتحدة التزمت لكنها لم تفي بالتزاماتها، قالت إنها سترفع التجميد لكنها لم ترفع بالنهاية التجميد عن تلك الأموال، وخلقت سيناريوهات متعددة. لكن الوقت لما يبقى لدينا الكثير، مضطر للتوجه إلى دكتور عماد في طهران. دكتور عماد، هل تعتقد أن القيادة في إيران متفائلة بشأن تجاوب أمريكي مع مطالبها في هذه المرحلة، أم أن هذا الموضوع ربما فيه نوع من اللبس والشك لديه؟
3: حسب تصوري أن الإدارة الإيرانية لا يعني لا تعول كثيرا على الجانب الأمريكي. أزمة عدم الثقة وصلت إلى ما دون الصفر في بالنسبة للأمريكيين، ولهذا ما تقوم به إيران هي تقول أنها تخطو خطوة مقابل خطوة ولا تأخذ شيء سلفا من الأمريكي، تريد نقدا مثل ما يسمونها الإيرانيون. يعني يجب على الأمريكي أن ينفذ خطوة تنفذ إيران خطوة، ولن تأخذ الوعود من الأمريكيين من الآن وصاعدا، لأن الأمريكي إذا حتى لو وقع على اتفاق لن ينفذه، فكيف به بالوعود التي يعطيها للجانب الإيراني؟
1: دكتور حسن البراري، هذا المنطق الذي تتعامل به إيران يبدو منطقيا جدا، لكن هذا قد ربما يطيل أمد هذه الأزمة، لا تعتقد ذلك؟
0: ممكن يطيل أمد الأزمة، لكن أيضا ممكن يطرح على ممكن هذا نوع من ممارسة الضغط على ترامب، بأنه أن الجانب الإيراني عندما يقول بأنه مستعد لفتح مضيق هرمز، نحن نريد تنفيذ التزامات الولايات المتحدة، إيران تريد أن تتحقق من ذلك، فبالتالي لا يمكن كما يقال بالإنجليزي لا يمكن أن تأكل الكعكة وتحتفظ بها. يعني لا يمكن أن تطالب من إيران أن تقوم بفتح المضيق ثم لا تقدم لها الحوافز المنصوص عليه في مذكرة التفاهم. فبالتالي أنا معك، ممكن أن يطيل الأزمة، لكن أيضا ممكن أن يصعب المهمة على ترامب، وبالتالي على ترامب أن يعني يضع الأولويات، يفاضل ما بين المماطلة أو تقديم ما ينبغي تقديمه لإنجاح هذا الاتفاق. يعني غير هيك يعني من دون ذلك يمكن أن نعود إلى المربع الأول ونعود إلى لغة التهديد والوعيد، ونحن نعرف أنه الخيار العسكري لم يعد مطروحا بشكل جدي، وهناك تقارير أمريكية وهناك رئيس الأركان الأمريكي يتحدث عن محدودية القوة الأمريكية، بمعنى أنه يمكن الولايات المتحدة تدمير إيران بالسلاح الجوي، لكن لا يمكن لها أن تسقط النظام، أن تثني النظام، أن تدفع النظام لتغيير مواقفه، وبالتالي هو يتحدث عن مخرج، هذا المخرج هو دبلوماسي يعني أو الانسحاب، بمعنى إعلان النصر والانسحاب والعودة إلى الولايات المتحدة، وهذا أمر مختلف طبعا ومستبعد طبعا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، كنت معنا من عمان، وشكر كذلك للدكتور عماد أبشناس كان معنا من طهران، وشكر لسيد ماركو مسعد كان معنا من واشنطن. في التداعيات الاقتصادية لأزمة مضيق هرمز، تدخل أوروبا موسم الشتاء بهامش أمان أقل من المعتاد، بعدما هبطت مخزونات الغاز إلى أقل من 58% من سعتها التخزينية، ويبقى خطر موجة ارتفاع جديدة في أسعار الغاز الأوروبي قائما إذا تأخرت عودة الإمدادات، خاصة عبر مضيق هرمز. التفاصيل نتابعها مع زميل نديم الملح.
4: دخلت أوروبا مرحلة إعادة ملء مخزونات الغاز قبل الشتاء، وفي كل تأخير في عودة تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر هرمز تصبح الكلفة أكبر نظرا لصعوبة تعويض الإمدادات المضطربة وارتفاع كلفة الشحنات البديلة. مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي حاليا عند نحو 58%، هذا من إجمالي السعة، وهو أدنى مستوى مسجل في هذا التوقيت من العام منذ 15 عاما. المخزون الحالي أقل ب12 نقطة مئوية، هذا مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي حين كان عند قرابة 70%. انخفاض المخزون لا يعني نقصا فوريا، لكنه يقلص هامش الأمان في ظل توقعات بشتاء قارس أو أي اضطراب جديد في الإمدادات. تشير تقديرات شركة Energy Aspects إلى أن النقص قد يضع أسعار الشتاء المحتملة بين 60 و80 يورو لكل ميجا وات ساعة بحسب سرعة عودة الملاحة والتدفقات الطبيعية. يدور سعر الغاز في منصة TTF الهولندية حول 53 يورو لكل ميجا وات ساعة، متراجعا عن نحو 60 يورو أواخر الشهر الماضي، هذا مع تقدم جهود الوساطة بشأن الملف الإيراني. كان السعر قبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي عند نحو 31 يورو للميجا وات ساعة، أي أن السوق لا تزال تسعر علاوة حرب تتجاوز 20 يورو على كل ميجا وات ساعة.
5: إلى لبنان، حيث قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى، وفي عقب التصعيد الأخير في جنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين نتيجة انفجار عبوة ناسفة، وبالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتثبيت أركانه وتنفيذه على أرض الواقع.

0: وعلى الرغم من تضارب المعلومات وتأكيد قنوات إسرائيلية أن الجيش لا يعلم ما إذا كانت العبوة الناسفة قد زرعت حديثاً في الموقع أم إنها قديمة وناجمة عن جولات الصراع السابقة، وهذه الفرضية الأرجح بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إلا أن القوات الجوية الإسرائيلية بادرت بمهاجمة مواقع في لبنان متجاهلة سريان الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين برعاية أمريكية. وبعد إنذار كان الأول من نوعه منذ أسابيع بإخلاء قرية المنصور جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات قال إنها محددة الأهداف. إحداها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في بلدة تبنين الجنوبية. تصعيد تزامن مع جولة ثانية من تفاوض غير مباشر في العاصمة الإيطالية روما، وسابعة من مسار ترعاه واشنطن يرمي إلى التوصل إلى اتفاق دائم بين البلدين. في 26 يونيو الماضي وقع لبنان وإسرائيل صيغة اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة. ويتضمن الاتفاق إنشاء مناطق تجريبية لبدء المرحلة الانتقالية مع ربط إعادة الإعمار وعودة المدنيين بالتقدم في نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية وترسيخ السيطرة الأمنية للدولة، على أن تتولى الولايات المتحدة متابعة التنفيذ وضمان الالتزام ببنوده. ولكن هل ذلك ما يجري فعلاً؟ أم أن لإسرائيل خططاً أخرى؟ يجيب وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش في أحدث تصريحاته أن ما وصفه التدمير المستمر للبنية التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها والبقاء الدائم للجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة هي جهود ضرورية لأمن سكان الشمال حتى يتم حل حزب الله بشكل كامل، وهو ما يتناقض مع نص الاتفاق الذي يدعو إسرائيل للانسحاب ويشير إلى أن مهمة حصر السلاح موكولة للدولة اللبنانية فقط. يضاف لذلك ما كشفته صحيفتها أرتس نقلاً عن مصادر بأن الجيش يقيم إنشاءات وبنى تحتية في جنوب لبنان على غرار ما نفذه في غزة، وأنه تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة قد تصل إلى عام كامل. هارتس اعتمدت على صور أقمار صناعية لتؤكد أن أبرز المواقع التي ينشط فيها الجيش هي بلدة الخيام، كما أقام قاعدة عسكرية في قرية مارون الراس وأخرى في عمق جنوب لبنان. لوجستياً شق جيش الاحتلال 32 كيلومتراً من الطرق العسكرية المخصصة لنقل الإمدادات داخل ما يعرف بالخط الأصفر، وفق شهادة ضابط كبير في الجيش لهارتس. يضاف لرصيد تعقيدات المشهد سكوت نص الاتفاق الإطاري عن أي جدول زمني لتنفيذ بنوده من شأنه تقييد إسرائيل وحثها على الانسحاب. ففي ظل غياب أي مهل زمنية لمراحل الاتفاق يبقى النص حبيس حبر طباعته، بالإضافة إلى جدل تأويل بعض البنود من قبيل البند 13، إذ يثير تعليق ما يوصف بالأعمال الضارة في المحافل الدولية خلافاً قانونياً لبنانياً عما إذا كان يعد تنازلاً عن ملاحقة إسرائيل أو مجرد تعليق مؤقت للملفات أثناء المفاوضات. زيادة على كل التعقيدات السابقة، يبدو أن ملف التصعيد الأخير لم يطرح على طاولة روما. واستناداً لمصادر لبنانية، فإن المفاوضات لم تحسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، واكتفى الرئيس جوزيف عون بالقول إن المفاوضات لا تجلب كل المكاسب منذ البداية ويجب الاستمرار حتى النهاية.
1: ذكر بيان مشترك للسعودية وتركيا وباكستان أن الدول الثلاث وقعت في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك، وحسب البيان المشترك فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني. وأفاد البيان أيضا بأن الاتفاقية وقع عليها ولي العهد السعودي ورئيس تركيا ورئيس وزراء باكستان. وأفادت الرئاسة التركية بأنه وبموجب الاتفاقية فإن أي هجوم مسلح على أي من الدول الموقعة وهي تركيا والسعودية وباكستان يعد هجوما عليها جميعا.
2: أعلن في السعودية عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك كما تقدمها الرياض، وهي خطوة وفقا لمسؤولي سعوديين تهدف إلى بناء شراكة دفاعية طويلة المدى بين السعودية وتركيا.

0: وباكستان. الفكرة الأساسية فيها هي تعزيز الردع وأيضا رفع مستوى التنسيق والتكامل العسكري، بحيث تنتقل العلاقات الدفاعية بين الدول الثلاث إلى مرحلة ومستوى أكثر تنظيما ومؤسسية. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أكد في تغريدات له على موقع إكس أن الاتفاقية تعزز الردع والتكامل العسكري وأيضا تسهم في أمن المنطقة واستقرارها. وصف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الاتفاقية أيضا بأنها بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدفاعي، فرضتها التحديات الأمنية التي تتطلب عمل جماعي أكثر استدامة وفقا لحديثه. أيضا في المقابل الرياض حرصت على إزالة أي لبس حول طبيعة هذه الاتفاقية. بحسب وكيل وزارة الخارجية لا تمثل الاتفاقية بديل عن أي تحالف قائم، ولا تؤسس أيضا لمحور عسكري جديد، كما أنها ليست موجهة ضد أي دولة، لكنها تستهدف بناء قدرات دفاعية مشتركة وتعزز الاعتماد على الإمكانات الذاتية للدول الثلاث. على المستوى العملي تشمل هذه الاتفاقية تعاون في مجالات متعددة، نتحدث عن تطوير الصناعات الدفاعية، التدريب العسكري المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات، إلى جانب أيضا رفع مستوى الجاهزية والتخطيط العسكري للدول المشاركة في هذا الاتفاق. كما تنص أيضا على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول المؤسسة في هذا الاتفاق يعد اعتداء على المنظومة بأكملها، في مؤشر على مستوى الالتزام الدفاعي الذي تسعى الدول الثلاث إلى ترسيخه.
1: في ثالوث تتنوع قوى أضلاعه بين الاقتصاد النفطي الكبير والقوة العسكرية النووية والصناعة الدفاعية المحلية الصاعدة، تتشكل أوراق اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. دفاع وردع مشترك في مواجهة أي اعتداء وفق بيان الدول الثلاث. فماذا تملك كل دولة على أرض الواقع؟ وكيف تستفيد الأطراف الثلاثة من هذا التكامل؟ تعد الرياض المحرك المالي والاستثماري الرئيسي في هذا المثلث، فهي تملك ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط عالمياً، وتعد مقراً لأكبر الشركات النفطية والاستثمارية مثل أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وبميزانية دفاعية فاقت 80 مليار دولار منذ فبراير الماضي، تتمركز البلاد في المرتبة السابعة عالمياً. تمتلك السعودية مظلة دفاع جوي مهمة تتصدرها منظومات باك 3 ومنظومات ثاد الصاروخية، مع نحو 283 طائرة مقاتلة متطورة مثل F-15 SA وتايفون. في نفس السياق تركز الرياض على توطين الصناعات في إطار رؤية 2030، وهو ما يتجلى في الشراكة مع تركيا في اتفاقية تصنيع طائرات برقدار كينجي المسيرة داخل المملكة لنقل التكنولوجيا وبناء سلاسل الإمداد المحلية بدلاً من الشراء المباشر. هذه الشراكة تنقلنا إلى أنقرة، فبعضويتها في حلف شمال الأطلسي مع ثاني أكبر جيش بعد الولايات المتحدة، وباقتصادها الصناعي والتصديري المتنوع، وموقعها الجغرافي الرابط بين أوروبا وآسيا، تقدم البلاد الابتكار الهندسي والتصنيع الذاتي بعد أن رفعت نسبة اكتفائها الذاتي العسكري إلى نحو 80%، وسجلت صادراتها الدفاعية قياساً يتجاوز 11 مليار دولار على مدار الأشهر الماضية. وتركيا تتميز عسكرياً بتوفرها على الطائرات المسيرة الثقيلة من نوع أكنجي وكيزل ألما، وباشتغالها على مشروع المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس كان وسفن ملجمة البحرية. ولهذا التحالف توفر أنقرة حلولاً خالية من القيود السياسية على السلاح الغربي، وفي المقابل تضمن لشركاتها الدفاعية عقود تمويل وضخ استثماري طويل الأجل. تكمل إسلام أباد هذا المثلث بقوة عسكرية ميدانية تضم أكثر من 650 ألف جندي، ومظلة ردع استراتيجي نووي هي الوحيدة في العالم الإسلامي تقدر بنحو 170 رأساً نووياً، مدعومة بمنظومات صواريخ باليستية ومجنحة مثل شاهين 3 وصاروخ بابور. وحسب مجلة ميلتري واتش، تعد المقاتلة جي اف 17، وهي مشروع صيني باكستاني، نموذجاً في خفض التكلفة التكاليف التشغيلية، إذ تبلغ تكلفة الطائرة نحو 25 إلى 30 مليون دولار مقارنة ب 80 مليون للمقاتلة الغربية. وبالتالي تستفيد باكستان من الاتفاقية بتوفير غطاء مالي واقتصادي لصناعاتها والحصول على تدفقات استثمارية تخفف الضغوط على اقتصادها المحلي. تقول تقارير صندوق النقد الدولي إن السعودية تعتمد على استقرار صادراتها النفطية لتمويل تنويعها الاقتصادي، بينما تحتاج تركيا إلى مصادر طاقة موثوقة وأسواق لصادراتها الصناعية والدفاعية، في حين تعتمد باكستان على الشركات الخليجية في الطاقة والاستثمارات. بهذا المثلث من المصالح المتشابكة، تتحول اتفاقية مكة من إطار دفاعي تقليدي إلى منصة استراتيجية تربط الردع بأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، وهو ما قد يبرر توصيفها بأنها صياغة جديدة لمفهوم القوة المشتركة في منطقة تتقاطع فيها المصالح العسكرية مع شريان الطاقة.
2: رغم أن الأوضاع في أسواق المعادن النفيسة قد تظل متقلبة على المدى القريب، فإن توقعات بنك يو بي أس المتعلقة بالذهب في المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال مدفوعة بعدة عوامل داعمة لمزيد من الارتفاعات. التفاصيل نتابعها مع الزميلة منال بوعلي.
3: في وقت تتأرجح فيه الأسواق العالمية بين الشك واليقين، كسر البنك السويسري يو بي اس حاجز الصمت ليضع ضمن تقريره الاستشرافي الأحدث خريطة طريق للمرحلة المقبلة بتوقعات جديدة تعيد ترتيب أولويات المشهد المالي العالمي. التقرير الذي يترقبه خبراء المال والأعمال جاء ليرسم الملامح الخفية للفرص والمخاطر القادمة في ظل توقع وصول سعر أونصة الذهب إلى 5000 دولار خلال النصف الأول من عام 2027. يأتي هذا مع توقع مواصلة الصعود نحو 5200 دولار بحلول منتصف العام القادم، مدعوما بعوامل إيجابية على المدى المتوسط والطويل رغم التقلبات قصيرة الأجل في أسواق المعادن الثمينة. هذا وشملت توقعات البنك تحذيرات من احتمالية حدوث تقلبات وتراجع مؤقت نحو مستوى 3850 دولارا للأونصة، كما اعتبر البنك السويسري أن أي هبوط قريب في سعر الأونصة هو بمثابة الفرصة المناسبة للمستثمرين لبناء مراكز جديدة على المدى الطويل. أما عن المحركات الأساسية وراء هذه التوقعات، فتستند رؤية البنك إلى عوامل عدة من بينها السياسة النقدية من حيث مراهنة الأسواق على بدء دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية مطلع العام القادم، هذا فضلا عن استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها بعيدا عن هيمنة الدولار، وبالتالي الاعتماد على الذهب كملاذ آمن ضد المخاطر الجيوسياسية والتضخم، بالإضافة إلى عودة تدفقات السيولة إلى الصناديق المتداولة نتيجة تراجع عوائد السندات. إذن المعدن النفيس سجل أعلى مستوى له في 7 أسابيع في تداولات الخميس، إذ ارتفعت الأسعار بأكثر من 5% منذ بداية الأسبوع. فهل يحافظ على زخم الصعود؟ ذلك ما سيكون رهنا بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية على حد سواء.
4: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة. في التفاصيل، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك تقدما في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وإن واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا. وأضاف أن الحصار على موانئ إيران سيرفع بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري عبر المضيق دون عوائق. في غضون ذلك، نقلت CNN عن مصادر بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة أوضح لمستشاري ترامب أن واشنطن بحاجة لإيجاد مخرج من الحرب مع إيران، مؤكدا أنه لا يرجح أن تحقق القوة الجوية وحدها أهداف الرئيس ترامب. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بزشكيان أن طهران تدافع بقوة عن مذكرة التفاهم، وإن من يصفها داخل إيران بالهزيمة إنما يردد ما تريده إسرائيل. في سياق آخر، أعلن بيان للسعودية وتركيا وباكستان توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وحسب البيان، فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي

0: دفاعي وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا محمد الأحمد، ومن طهران رانيا قاسمي. أهلا بكما، نرصد آخر المستجدات لديك محمد.
1: نعم، مسؤول أمريكي أكد في الواقع إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان في أحدث المواقف الأمريكية التي تعكس نوعا من التفاؤل الحذر في نفس الوقت بشأن التوصل إلى هذا الاتفاق. المسؤول الأمريكي أشار إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق سيعيد فتح مضيق هرمز، لكنه أيضا في المقابل أوضح بأن الولايات المتحدة ستبادر إلى رفع الحصار على الموانئ الإيرانية في هذا الإعلان المرتقب، لكنها ستربط ذلك باستمرار التزام إيران بتنفيذ تعهداتها. بالتالي نحن نتحدث عن احتمال ترتيبات متبادلة ضمن هذا الاتفاق، فتح المضيق من جانب إيران بالتوازي مع رفع الحصار البحري الأمريكي من جانب إدارة ترامب. يعزز ذلك أيضا ما قاله وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت في هذا السياق، حيث أشار بدوره في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق ربما اليوم، كان يشير إلى يوم الجمعة، لكننا دخلنا عمليا في يوم السبت، أو وهو ما أشار إليه بيسنت في الحقيقة، إلى أن هذا الاتفاق قد يعلن يوم السبت. لكن كما يقال في واشنطن، لا شيء رسميا حتى يتم الإعلان عنه بشكل رسمي. لكن بيسنت أشار إلى أن هذا الاتفاق سيعقبه وقف لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و60 يوما، وهو ما قد يؤدي إلى استئناف المفاوضات النووية، خاصة أن مذكرة التفاهم كانت قد أشارت في الواقع إلى هذه النقطة بالذات، أي انتقال الأطراف إلى المحادثات النووية ضمن 60 يوما. لكن موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة بأن الاتفاق لا يزال بانتظار الموافقات النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وحتى المرشد الإيراني، لكن هناك توقعات أمريكية بقرب حدوث ذلك من جانب إيران، وهو ما سيمهد الطريق لاحتمال إعلان هذا الاتفاق بشكل رسمي. محمد،
0: في الوقت نفسه محمد الأحمد، يبدو أن واشنطن تجرس كما يقال في المقعد الخلفي، تراقب هذه المفاوضات أو المباحثات، ويبدو أن لها شروطا أو خطوطا حمراء، فما هي؟ ما الذي يقال عنها في واشنطن؟
1: نعم، الخطوط الحمراء محمد تم الإعراب عنها بشكل علني وفي أكثر من مناسبة، وهي أن هذا المضيق هو ممر مائي دولي لا تملك أي دولة سلطة السيطرة عليه، وأيضا هناك تأكيد بأن الولايات المتحدة سترفض أي رسوم تفرضها إيران أو أي موافقات على عبور السفن أو فرض رسوم إلزامية عليها. لذلك نعيد التذكير بما قاله مسؤول أمريكي للجزيرة في وقت سابق بأن الاتفاق المحتمل لن يكون اعتراف بأي تحكم إيراني في حركة الملاحة، وكان وصف تلك التقارير التي أشارت إلى نوع من الآليات المالية التي ستحصل عليها إيران بموجب خدمات أمنية، وصفها بأنها غير دقيقة، لأن هذه نقطة في الحقيقة ستثير الكثير من ردود الفعل. الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية تتعارض مع المبدأ الأمريكي التقليدي، وهو حرية الملاحة في المضائق البحرية، وبالتالي هناك انتظار لهذه الصيغة النهائية، لأنها ستوضح في الحقيقة نوعية هذه التفاهمات وأيضا التنازلات المحتملة من الطرفين. محمد،
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسلنا من واشنطن إلى طهران مع رانيا قاسمي. نرصد معك رانيا آخر المواقف في طهران.
2: نعم محمد، يعني هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية والتأكيد أيضا على ضرورة العودة إلى مذاكرة التفاهم. هذا ما كان قد أكده الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان خلال يعني خطاب مع الشعب كان قد أجري مساء يوم أمس. تم التأكيد على أن مذاكرة التفاهم كانت يعني تقدم العديد من المزايا لإيران، خاصة وأن الولايات المتحدة قبلت برفع الحصار وأيضا إعادة يعني الإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة، وهذا بالإضافة إلى الموضوع المتعلق بوقف الحرب في لبنان. هناك تأكيد وتمسك بهذا الأمر رغم الضغوط الداخلية والرفض الداخلي حتى للحوار مع الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار يعني تتواصل الجهود الدبلوماسية الإيرانية لإعادة تفعيل مذاكرة التفاهم وأيضا مواصلة المحادثات مع سلطنة عمان للإعلان عن البيان المشترك ما بين البلدين بشأن تحديد المسار الملاحي الآمن للسفن في مضيق هرمز. حتى الآن يعني تم التأكيد من قبل مختلف مستويات وزارة الخارجية الإيرانية بالإضافة إلى لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على أن تم التوصل إلى تفاهم بشأن الإطار العام مع سلطنة عمان حول المسارات المتوقعة. تم الكشف من خلال التسريبات الإعلامية عن طبيعة هذه المسارات، تم التحديث عن أن هناك مرحلتين لترتيب الملاحة البحرية في المضيق. مرحلة أولى ستكون من خلال المسارين الشمالي للدخول والجنوبي للخروج، على أن يتم إلغاء المسارين بعد فترة زمنية محددة يكون هناك مسار وسطي واحد تراقب إيران في دخول السفن وتشارك سلطنة عمان على مراقبة خروج السفن، مع التأكيد على أنه سيكون هناك رسوم يتم تقاضيها على الخدمات التي سيكون باستطاعة إيران وسلطنة عمان تقديمها للسفن، سواء المتعلقة بالتزود بالوقود، التأمين، البيئة وغيرها من الأمور. وتم نفي من قبل مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الإيرانية بحسب التسريبات الإعلامية عن أنه لا يوجد خلاف مع سلطنة عمان في هذا الأمر، وتم نفي الحديث المتعلق بأن هناك خلاف بشأن الرسوم التي يفترض أن تفرض على السفن ما بين 3 إلى 7%. تم التأكيد على أن هذا الأمر لا يتم تحديده بهذه الطريقة وإنما على أساس الخدمات التي ستقدم للسفن. التمسك الإيراني أيضا يعني الدبلوماسية ينتظر موافقة الجهات العليا في إيران على هذا الاتفاق الذي كان قد أعلن خلال اليومين الماضيين أنه سيتم الإعلان عنه بشكل نهائي. وأيضا أحد أسباب يعني التأخير حتى الآن بالإضافة إلى انتظار موافقة الجهات العليا في البلاد هو انتظار إيران إعلان أمريكي بشأن ضرورة رفع الحصار البحري وأيضا الإفراج أو رفع العقوبات النفطية والبتروكيماوية، لأن إيران كانت قد أكدت أن التوصل إلى تفاهم واتفاق مع سلطنة عمان لا يعني فتح مضيق هرمز، وأن فتحه له متطلبات خاصة. أكدت طهران على أن أحد هذه المتطلبات هو أن تقوم الولايات المتحدة بالعودة لتنفيذ بنود مذاكرة التفاهم، خاصة البنود المتعلقة بالأمور العسكرية، وقف التهديد بالحرب أو استخدام القوى العسكرية، وأيضا رفع الحصار،
0: ولكن غانية
2: الإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة.
0: نعم، ما الأساس الذي تعتمده طهران للحديث عن مذكرة التفاهم في ظل أن الولايات المتحدة فيما يبدو يعني وضعتها في الأدراج؟
2: فيما يبدو محمد أن الرسائل التي يتم تبادلها ما بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء توحي بأن هناك يعني رغبة أمريكية في العودة إلى هذا الأمر. كانت قد تحدثت المصادر الإيرانية عن أن الولايات المتحدة كانت قد أبدت استعدادها للعودة للالتزام بمذكرة التفاهم، خاصة وأن إيران تتمسك بهذه المذكرة كأساس لعلاقاتها المستقبلية. هذا ما كان قد تم التأكيد عليه من قبل الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان بنفسه. وإيران أيضا ترى في أن هذه المذكرة هي الأساس لأي مسار دبلوماسي مقبل، لأن ما جرى خلال الحرب الأخيرة تعتبر طهران أن ما تم التوصل إليه في مذكرات التفاهم من برود هو يأتي بناء على ما جرى خلال الحرب الأخيرة، ولذلك إيران ترى في أن هذه المذكرة تحقق لها يعني حقوقها وشروطها، ولذلك هناك تمسك إيراني شديد بهذا الأمر. يعني جميع تصريحات المسؤولين الإيرانيين، نتحدث عن محمد بكر قاليبوف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، نتحدث عن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام.

0: ومحسن رضائي، كل هذه التصريحات للخارجية الإيرانية والحكومة الإيرانية أيضا تطالب الولايات المتحدة بالعودة إلى هذه المذكرة وتضعها شرطا من أجل فتح مضيق هرمز. ومع الرسائل المتبادلة ما بين الجانبين يبدو أن هناك استعداد أمريكي، ولكن إيران فيما يبدو تريد أن تتحقق من رغبة الولايات المتحدة واستعدادها بالفعل لتنفيذ هذه المذكرة وألا تعود لنقضها مرة أخرى كما يتحدث المسؤولون الإيرانيون. ولذلك فيما يبدو أن إيران تنتظر خطوات عملية من الجانب الأمريكي، وترى أن الكرة الآن في ملعب واشنطن لتثبت أنها متمسكة بالفعل بالدبلوماسية وتريد أن تبعد شبح الحرب عن المنطقة. ولذلك فيما يبدو أن هذا هو السبب في التأخير حتى الآن عن الإعلان على الاتفاق والبيان المشترك ما بين إيران وسلطنة عمان، لأن على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا فيما يتعلق ب عودتها إلى مذكرة التفاهم، وذلك من خلال رفع الحصار وأيضا يعني تعليق العقوبات، وذلك تمهيدا لخطوات أخرى في المستقبل تؤسس للعودة إلى المسار الدبلوماسي. نعم. وقد نشهد إذا تم الإعلان عن هذا الاتفاق أن نشهد توجه الوفد الإيراني المفوض ربما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إلى باكستان لاستكمال المحادثات، خاصة وأن تبادل الرسائل كما تؤكد الخارجية الإيرانية دوما على أن تبادل الرسائل مستمر ما بين إيران والولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. هذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة نقاش مع ضيوفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما ضيفينا. نبدأ معك سيد أفقهي بقراءتك لتأخر الإعلان عن هذا الاتفاق. ترامب كان يقول الأربعاء سيعلن، ثم قال الأربعاء أو الخميس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك سيد محمد والضيف والمشاهدين الأعزاء. يعني هناك فارق بين المفاوض الإيراني والمفاوض العماني. المفاوض الإيراني هو يفاوض لنفسه ولجانب واحد وهي إيران، ولكن المفاوض العماني يفاوض لنفسه ولدول مجلس التعاون الخليجي كما أكد ميران على هذا الموضوع، وكذلك عن الجانب الأمريكي بالنيابة. وما لم تحل هذه العقدة أنه عندما يريد أن يعلن الجانب الإيراني على التفاهم النهائي والصيغة النهائية، يعني يجب أن يضمن رأيين: الرأي الأمريكي هل يقبل بهذه الآلية الجديدة وهذا الاتفاق مع الإيرانيين أم لا، وكذلك الدول الخليجية التي تتوجس من الهيمنة الكاملة والسيطرة الكاملة لإيران على المضيق. الإيراني حدد أنه إذا حقيقة كانت هناك نية صادقة للجانب الأمريكي ويريد مباشرة بعد أن يعلن الجانبان العماني والإيراني الاتفاق النهائي أن يضمن أنه يفتح المضيق مباشرة، وهذا يطالب به ترامب دائما، وحتى أخيرا طالب به وزير الخزانة الأمريكية أنه سيفتح قريبا، سيفتح غدا الأربعاء الخميس وما إلى ذلك وهكذا دواليك. ولكن الجانب العماني يريد أن تضمن أمريكا أنه يعني يفتح المضيق، ولكن إيران لها شروط وأكدت عدة مرات موضوع الشروط، أنه موضوع العقوبات، موضوع الأرصدة المجمدة، وموضوع نهاية الحرب إلى ذلك. إذن الطرفان ينتظران إشارات وأضواء خضراء. الإيراني ينتظر الضوء الأخضر فيما يتعلق بنهاية الحرب وخصوصا الأرصدة المجمدة وبيع النفط والغاز، والجانب العماني والأمريكي والدول الخليجية تريد من إيران أن تحدد في الحقيقة موقفها، هل تريد أن تستحوذ، هل تريد أن تطالب برسومات وما إلى ذلك، وما هو الداعي، ما هي أسباب هذه الرسومات، ما هي حدود هذه أو مطالبات الرسومات، وأهم موضوع هذه الرسومات.
1: سيد ريتشارد، هل تتفق مع هذه الرؤية التي طرحها سيد أفقهي، أم أنك تعتقد أن هناك أسبابا أخرى في واشنطن هي التي عطلت إعلان ذلك الاتفاق؟
3: شكرا جزيلا لاستضافتي. حسب المسؤولين بواشنطن فإن اللوم هو على الطرف الإيراني. هم يحاججون بالقول أنه كان لديهم اتفاق من حيث المبدأ مع الطرف العماني، وهذا الاتفاق يأخذ بالاعتبار بعض مباعث القلق الأمريكية بشأن المسارات وكذلك بشأن الرسوم. ومن ثم عندما عاد الدبلوماسيون إلى طهران فإنهم وجدوا أن هناك أحكام أخرى، حيث أن المتشددين قالوا إنه لابد من فرض رسوم وأنه لابد من السيطرة على المضيق ويكون هناك سيطرة على كل المسارات، مسارات العبور عفوا، وأن الولايات المتحدة لابد أن تقوم برفع الحصار البحري وكذلك رفع العقوبات المفروضة على إيران والسماح لها ببيع نفطها. الإيرانيون قاموا بعكس كل الأمور التي تم الاتفاق بشأنها في بداية المطاف.
1: طيب السيد أفقهي، كنت تتحدث عن المفاوضين وأن كل منهم يريد ضمانات ولديه مطالبات ويحمل شروطا وينتظر أضواء خضر، ولكن السؤال اليوم وجود الوسطاء ذهابا وإيابا من إيران وإلى باكستان ومع عمان، ألا يعبر أيضا عن أن الموقف الخليجي أو الخليجيين حاضرين بطبيعة الحال على هذه الطاولة؟
2: أنا قلت أنه الجانب العماني يمثل نفسه والرأي الخليجي وكذلك الرأي الأمريكي. فتضمين وتأمين آراء هذه الجهات الثلاثة بالنسبة للجانب الإيراني يعطيه في الحقيقة ثقة أكبر من أنه أنا لا أفاوض جانب واحد ولكن أفاوض ثلاث جوانب، الأمريكي والعماني والدول الخليجية. إذن ماذا يريد الأمريكي؟ الأمريكي يريد أن لا تستخدم إيران هذه الورقة حتى بعد نهاية 30 يوما أو بعد 60 يوما، أن يبقى المضيق ويرجع المضيق إلى ما قبل الحرب، وهذا ما لا تقبله إيران.
1: ما الشروط التي تضعها إيران هنا حتى تقبل بمثل هذا الشرط الأمريكي؟
2: يعني أنا قلت فيما يتعلق بالشرط الأمريكي أنه هناك مطالب، البند الأول نهاية الحرب بشمولية محور المقاومة وعلى رأسه لبنان، البند الرابع والخامس فيما يتعلق بموضوع الأرصدة المجمدة رفع العقوبات، وكذلك البند العاشر والحادي عشر أنه لا تعود مرة أخرى أمريكا للحرب وقضايا أخرى ولا تتدخل في شؤون الداخل الإيراني.
1: إذن اتفاق المضيق
2: الدول الخليجية معلق
1: حتى تعود الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم، هذا ما يفهم من كلامك؟
2: إيران ليس لديها مانع أن ترجع إلى مذكرة التفاهم ولكن بشروط. أستاذ محمد، مثلا تقول أنه هل حقيقة نحن سنرجع إلى مذكرة التفاهم ذات البنود 14 بدون هوامش، بدون إضافات، بدون جرح وتعديل، بدون ملحقات؟ هذا المهم، لأنه منذ أن وقع الرئيسان بيزشكيان وترامب على مذكرة التفاهم وانتظرت إيران التطبيق والجانب الأمريكي كذلك انتظر التطبيق، طبقت بعض المواد ولكن بصورة نصفية، مثلا البند الأول فيما يتعلق بشمول لبنان، كذلك الأرصدة المجمدة قيل أنه ستقدم وستسمح بالأحرى أمريكا بتحرير الأرصدة بمبلغ 25 مليار، تحولت إلى 12 مليار، تحولت إلى 6 مليار، وعندما أعلن 6 مليار لأن كانت هذه 6 مليار موجودة في البنوك القطرية هي أرصدة مجمدة إيرانية، ذهب السيد قاليباف يعني تعامل بجدية بهذا الموضوع معه يرافقه عراقشي ويرافقه رئيس البنك المركزي، ولكن رجع بروح بخفة حن. لماذا؟ لأنه الجانب الأمريكي قال أولا 3 مليار دولار وثم نفتح خط ائتمان، لا نعطيكم أموال كاش وعليكم أن تشتروا ما تحتاجونه من غذاء ودواء من شركاتنا الأمريكية. طبعا هذا يعني واجهته إيران برد قاطع واعتبرته أنه تحقير تحويل إيران إلى مستعمرة اقتصادية. فمن هنا هذه العقبات، هذه المشاكل، هل ستتكرر مرة أخرى؟ هل ستتبادل الورقة 20 مرة كي تحل هذه الإشكالات، توضيحات المصطلحات والمفردات حقوق القانوني أم لا؟
1: طيب سيد ريتشارد، أن يعود المضيق كما كان قبل الحرب يعني زوال كل تلك الأسباب التي أوصلته إلى ما هو عليه اليوم. هل يبدو أن هناك استعدادا في واشنطن لتحقيق ذلك؟
3: أعتقد أنه في هذه المرحلة فإن التطلعات ليست بالضرورة ترمي للعودة إلى ما كان عليه الحال قبل الحرب. أعتقد أن الناس ربما في واشنطن ربما قد يقبلون بالالتزام بمبادئ العبور وكذلك مرور السفن والبوارج والناقلات. هذا يتضمن حرية العبور لكل الأنواع، أنواع السفن بما في ذلك الحربية والمدنية التجارية. وإذا كان هناك أي رسوم تفرض لابد أن تكون فقط مؤقتة وربما بالحد الأدنى وربما حتى بالمستوى الطوعي.
4: أعتقد
3: أن الولايات المتحدة لا تريد أن تعود إلى مذكرة التفاهم بشكل كامل، وذلك بسبب الصعوبات في عملية التنزيل على الواقع. أعتقد أن السياسة الأمريكية هي تحاول مراجعة كل هذه الترتيبات وستلتزم بشكل حاسم وصارم فيما يخص الملف النووي، وربما قد تبدي مرونة فيما يخص العقوبات وما شابه من الأمور الأخرى.
1: سيد أفقهي، مسألة الرسوم ما زالت مطروحة في طهران حتى اللحظة، وحتى على صعيد ما قد يتفق عليه ويعلن خلال الساعات أو الأيام القادمة.
2: يعني لاحظ أستاذ محمد، موضوع الرسوم في الحقيقة هي قضية تشكيكية. يعني ليس لدى الأمريكي مانع أن يطرح هناك موضوع الرسوم. وأنا أتذكر يعني موقفين غريبين من ترامب. الموقف الأول قال إذا أرادت أن تتقاضى إيران رسوما يجب أن تتقاسمها معنا ونحن ليس لدينا مانع. هذا رفضته إيران. الموضوع الآخر عندما وقعت الحرب 13 يوما وأفضت إلى تهدئة، أكد ترامب أنه إذا يفتح المضيق كذلك نحن سنسيطر على المضيق، وإذا سيطرنا على المضيق سنفرض رسوما بنسبة 20% لكل ناقلة. إذن موضوع الرسوم هو موضوع نفعي، كيف وكيف وكم سينتفع الجانب الأمريكي موضوع أخذ الرسوم، وهذا مطروح. إيران ماذا تقول؟ اتفقت مع العمانيين أنه لا نطرح موضوع الرسوم كعدد رقم رياضي محدد، أنه كل سفينة ستدفع مثلا 1% على كل حمولة. يقولون هناك خدمات بيئة، هناك خدمات أمن، هناك خدمات للنظام وانتظام المرور العبور والمرور. فهذه بالحقيقة تحتاج إلى ميزانية عسكرية سواء من الجانب الإيراني أو الجانب العماني لكلا القوة البحريتين، قوة الحرس الثوري وقوة البحرية العمانية. إذن هذا موضوع التعويضات يتغير مع كل سفينة، مع كل حمولة ومع كل علم ترفعه، ما عدا طبعا تستثني إيران بشدة عبور الدول المعادية وكذلك السفن العسكرية الأمريكية والسفن العسكرية الإسرائيلية ما إلى ذلك.
1: من هي الدول المعادية؟
2: يبقى موضوعا، هذا ما صرح به البرلمان الإيراني الذي الآن يحضر الآلية النهائية والصيغة النهائية لإدارة المضيق بعد الانتهاء من فترة الحرب وكذلك بعد انتهاء فترة 60 يوم. الدول المعادية على رأسها أمريكا وطبعا إسرائيل والدول التي تتحالف مع أمريكا وتتواطأ ضد الجمهورية الإسلامية سواء كانت من أعضاء الناتو أو غير أعضاء الناتو.
1: حلفاء أمريكا في المنطقة هم دول الخليج.
2: الناتو حلفاء ليس في المنطقة، حلفاء أمريكا الدول التي تتعاون مع الجانب الأمريكي سواء كانت خليجية أو خارج الخليج بالحقيقة، لأن هناك
1: إذن إيران
2: قواعد أمريكية دمرت.
1: تريد تطبيق هذه القاعدة على الجميع،
2: وكذلك الجانب العماني، لأن إيران الآن في حالة حرب. إيران التي يعتدي عليها، إيران الآن تتوجس من استغلال هذا المضيق مرة أخرى من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإسرائيلي والدول المتحالفة معه.
1: ألن يعقد ذلك المشهد أكثر مما هو عليه؟
2: يجب أن يحل في النهاية. كيف، من سيعطي الضمانات؟ يطلبون بضمانات من إيران، ولكن في المقابل من حق إيران أن تطالب بضمانات. والآن الثقة أستاذ محمد مفقودة تماما بين إيران وبين الجانب الأمريكي. كم مرة هاجمت أمريكا في الحرب 12 يوما، في حرب 40 يوما، ومذكرة التفاهم وألغاها ترامب وأعلن في الحقيقة نهاية أطلق على الرصاص، أطلق حالة الوقف إطلاق النار، والآن يريد أن يعود إلى المفاوضات. إذن الثقة مفقودة. ما دام الثقة مفقودة على الجانب الأمريكي الذي هو الذي أطلق.
1: دكتور نعم. طيب دكتور ريتشارد، ما الذي تفعله اليوم الولايات المتحدة لتقول أنا جاد أو جادة في إبرام هذا الاتفاق؟ هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أنا أتعهد بأن لا أعتدي على إيران مجددا. تريد إيران ضمانات في نهاية المطاف، ويبدو أن المضيق هو الضمان الأقوى بالنسبة لها، لكن هل هناك ضمانات أخرى يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة حتى نتجاوز مسألة المضيق؟
3: هذا الأمر صعب لسببين اثنين أن يتم تقديم مثل هذه الضمانات. السبب الأول، الرئيس ترامب قد يتقدم بضمانات، ولكن الرئيس الذي ربما قد يلي ربما قد يجنح إلى سياسة مختلفة تماما، كما رأينا كيف أن سياسة ترامب اختلفت عن من سبقه بايدن. والمسألة الثانية هو عدم استخدام القوة ضد إيران، لكن ماذا سيحدث لو أن الإيرانيين هاجموا واحدة من الدول الحليفة للولايات المتحدة؟ هنا لابد للولايات المتحدة أن ترد، وإذا ما قدمت ضمانات فأنت تقوم بدعوة إيران للقيام باعتداءات في المنطقة. ويبدو أن الحكومة الإيرانية تتحرك وكأنها تسيطر على الخليج ككل، وأن الدول في المنطقة تحتاج أن تقوم بما تريده إيران، ومن ثم الولايات المتحدة تحتاج أن تدعم حلفائها من خلال ما تقوم به.
1: واضح. إيران. دعنا نأخذ هذين السببين سيد ريتشارد، دعنا نأخذ هذين السببين واحدا تلو الآخر. مسألة الرئيس الذي سيتلو ترامب، هل ترى أصلا أن ترامب اليوم لتوقيعه على أي اتفاقية أو لتصريح له أي قيمة؟
3: ليس كثيرا، لكن كما سمعنا فإن الإيرانيون لن يصدقوا ذلك، ودائما سيعتقدون ويفترضون أن الولايات المتحدة ستكون جاهزة للهجوم على إيران مجددا، والإدارة القادمة لن تكون ملزمة بأي ضمانات تقدمها الإدارة الحالية حتى لو كان ذلك في إطار معاهدة. بإمكان الإدارة القادمة أن تنسحب من المعاهدة برمتها.
1: هذا ربما يقول أن هناك استقرارا في القرار الإيراني أكثر منه في الولايات المتحدة، ولكن المسألة الأخرى وهي أنه إذا اعتدي على حليف للولايات المتحدة فإن الولايات المتحدة ستكون ملزمة بالدفاع عن حليفها. لكن لنعد خطوتين إلى الوراء، من الذي بدأ هذه الحرب؟ لا تقل لي إنها حرب ممتدة منذ 47 عاما.
3: إذا دعونا نقول أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا هذه الحرب، إذا لم تكن تريدني أن أعود إلى التاريخ. لكن بعد ذلك إيران بدأت الجولة التي تلت. نتذكر أن إيران هي التي بدأت الهجوم في الجولتين الأخيرتين من خلال استهداف السفن ومن تم استهداف القاعدة العسكرية بالأردن. وإذا ما حاول الإيرانيون الاستفادة، إذن ما سيرونه أنه سيجبرون دول أخرى ربما إلى قبول ما يريدونهم وسماح بالانتهاكات التي تريد إيران أن تقوم بها.
1: سيد أفقهي، يبدو أنه لا ضمانات. كيف ستحل إيران هذه المشكلة؟ إيران أيضا تقبع اليوم تحت ضغط اقتصادي وعسكري وحالة لا تحسد عليها من القلق. الحرب ربما تندلع في أي لحظة مجددا.
2: اسمح لي سيد محمد فقط أعلق على ما تفضل به ضيفك فيما يتعلق بإيران تشن هجوما. في عمر الثورة الإسلامية، أنا أتحداه إذا استطاع أن يذكر لي حربا ابتدأتها إيران. حتى حرب الثمان سنوات التي شنها صدام، بعد أن انتهت الحرب وقبلت إيران بقرار 598، أكد الأمين العام يومها دوكيار أنه البادئ في الحرب كان العراق. وكما اعترف ضيفك الآن، البادئ في الحرب هي أمريكا وإسرائيل. وحتى في تاريخ العلاقات الإيرانية العربية لم تعتدي إيران يوما على أي من دول الجوار، سواء الدول الجنوبية أو الدول الجوار الشمالية. إذن إيران هي المهددة، إيران هي المعتدى عليها دائما، إيران هي التي تقع الضحية، ولكن تستبدل بسرديات محرفة عن مسارها الطبيعي أنه إيران هي التي تهدد.
1: ولكنها في الوقت نفسه متهمة.
2: أرجع متهمة
1: يعني حتى تكمل هذه النقطة سيد أفقهي، لكنها في الوقت نفسه متهمة بمد نفوذها في العراق وتدمير العراق بعد الاحتلال، ومتهمة بقتل السوريين من خلال حزب الله، ومتهمة بالتدخل في اليمن وهنا وهناك.
2: أجيب على هذا السؤال.
1: أكيد
2: متهمة. أولا الاتهام يجب أن يثبت، يعني ما لم يثبت هذا الاتهام يبقى اتهاما كما تفضلت حضرتك. فيما يتعلق بالجنوب اللبناني، هناك ما زال احتلالا إسرائيليا، هناك مقاومة لتحرير أرضها. فيما يتعلق باليمن، هناك اعتداء سعودي إماراتي تحالف الدولي، وحتى في الآونة الأخيرة اقتتلت السعودية مع الإمارات على حصة النفط وعلى حصة تمديد النفوذ. فيما يتعلق بالعراق، هاجم العراق عام 2003 بدون قرار أممي في زمن السيد جورج بوش الابن العراق، ولم يثبت إدانة العراق أنه كان صدام يريد أن ينتج سلاحا نوويا أو إبادة جماعي أو يتعامل مع بن لادن. فيما يتعلق بسوريا، إيران دخلت إلى سوريا لمحاربة الإرهاب، كما كانت أمريكا تدعي أنه أنا في سوريا لمحاربة الإرهاب، ودخلت بدعوة رسمية من حكومة بشار الأسد. إذن يبقى هذا اتهاما. أنا أرجع على سؤالك المهم، أنه ماذا ستفعل إيران في الحصار الاقتصادي، وإلى متى وإلى أين ستستمر؟ إيران تعودت وصمدت على هذا الحصار وعلى هذه العقوبات منذ 47 عاما ونيف. هل يستطيع الشعب الأمريكي أن يتحمل ارتفاع عدد المحروقات، أسعار المحروقات؟ لا أحدثك عن أشياء أخرى. هل تستعد ومستعدة الدول الأمريكية، الدول الأوروبية والعالم يعني شرقا غربا، أن يبقى المسير المضيق مغلقا وكل يوم يلاحظون ارتفاع أسعار النفط؟ لماذا يستعجل الآن ترامب لفتح المضيق؟ يعني هناك أزمة أمامه، انتخابات نصفية، وبدأ المرشحو الحزب الجمهوري يخسرون، وأخير دليل على ذلك هو ميشيغان. السيد عبد الرحمن السيد المصري الأصل سيدخل البرلمان مجلس الشيوخ لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، شخصية عربية مسلمة في الحقيقة في الأصل. إذن الضمانات هي والمواجهة إيران، التفاف إيران على كثير من هذه العقوبات والتأقلم معها، ولكن لم يتعود الجانب الأمريكي على مثل هذه الأزمات.
1: شكرا جزيلا لكم ضيفينا، سيد هادي أفقهي من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق، وسيد ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. يتصاعد في واشنطن الجدل بشأن حجم استنزاف مخزونات الذخائر الأمريكية مع استمرار حرب إيران، بعدما أظهرت تقديرات حديثة تراجعا ملحوظا في مخزونات بعض الصواريخ الاعتراضية والدقيقة. وبينما يحذر مسؤول

0: ومحللون من تأثير استمرار الاستهلاك في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمات أخرى، يؤكد البيت الأبيض أن الجيش يمتلك من الذخائر ما يفوق احتياجاته. في هذه الأثناء ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بإجراء تحقيق في تسريب المعلومات بشأن المخزونات.
1: في الميدان تستنزف حرب إيران ترسانة الصواريخ الأمريكية، وفي واشنطن يتصاعد القلق من أن يؤدي تنقص المخزونات إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على ردع خصومها. هذا ما كشفته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الحكومة الأمريكية. فبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، استخدم نحو 65% من صواريخ باتريوت الاعتراضية خلال 5 أشهر، فيما انخفض مخزون صواريخ ثاد المضادة للصواريخ البالستية بما لا يقل عن 38% مقارنة بمستواه عند اندلاع الحرب.
2: خلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص، استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من ذخائرها الحيوية، فقد استهلكت الصواريخ الاعتراضية مثلا بمعدلات مرتفعة للغاية في مواجهة ذخائر إيرانية لا تكون بالضرورة مكلفة بالقدر نفسه أو صعبة الإنتاج.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذه التقارير، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة إمدادات غير محدودة من الذخائر شديدة القوة، مع إقراره أن أنواعا أخرى من الذخائر باتت مخزوناتها أقل وفرة.
3: نحن نراقب ذلك عن كثب، لكن لدينا أنواع معينة قوية جدا وفعالة للغاية، ولدينا منها إمدادات غير محدودة، لذلك فنحن في وضع ممتاز. ومع ذلك نحن نريد دائما المزيد، فقد تطرأ أمور أخرى ونأمل ألا يحدث شيء آخر، لكننا في وضع جيد جدا، وقطعا لدينا كميات هائلة من الذخائر.
1: ولم يكشف عن مدى النقص الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية في مخزونات صواريخ أتاكمز وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم، وتعد هذه الذخائر بعيدة المدى التي تتجاوز تكلفة الواحد منها $1,000,000 جزءا مهما من الترسانة العسكرية، إذ تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة. وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أمر بإجراء تحقيقات جديدة بشأن التسريبات حول مخزون الذخائر، وأنه أعرب لمساعديه عن استيائه من التقارير. وتضيف الصحيفة أن وزير الحرب بيت هاكسيث ونائبه عقدا يوم الثلاثاء جلسة إحاطة سرية مع بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. ووفق خبراء، فقد يعني هذا النقص في الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أن الرئيس ترامب قد يضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على مهام القصف الجوي المأهولة التي تنطوي على مخاطر أعلى، في حال إقراره شن هجمات واسعة النطاق مجددا ضد إيران. وإن كانت هذه التقارير وفقا لمسؤولين سابقين لا تعني أن الترسانة الأمريكية على وشك النفاد، فإنها تكشف مستوى غير معتاد من الاستنزاف، وتضع أمام واشنطن سؤالا يتجاوز الحرب مع إيران، وهو إلى أي مدى يمكن مواصلة العمليات الحالية دون التأثير على القدرة الأمريكية في التعامل مع أي أزمة عسكرية أخرى. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
0: إلى الشأن اللبناني، حيث انتهت الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما دون تسجيل اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعاه في واشنطن قبل أسابيع. ولم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة.
4: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة 7 من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولا من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى. تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطرة الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك

0: في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
1: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
0: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
2: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن المنطقة التجريبية المقررة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
0: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا.
3: اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافياً لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
4: إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي أن 3 فلسطينيين أصيبوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمالية مدينة خان يونس. تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نرصد معك نور آخر المستجدات الميدانية.
5: نعم، أود أن ألفت الانتباه إلى أن هذه 3 إصابات هي خارج مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس، وهذا يعني أن هذا اختراق لهدنة في قلب هدنة من الأساس. من المفترض أن قطاع غزة وهذه الأيام هي ضمن هدنة 14 يوما المقترحة من المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وهي في الهدنة من الأصل أن هناك هدنة من قبل وهي هدنة وقف إطلاق النار، لكن الاحتلال الإسرائيلي لازال يمارس عمليات الانتهاك والاختراق الأطراف الشمالية والشرقية، والمناطق التي تقع ضمن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي شهدت الليلة إطلاق نار بشكل مكثف. طوال الليلة كان هناك إطلاق للرصاص الحي من قبل الآليات العسكرية التي تتمركز داخل الخط الأصفر، وهذه النيران تطلق باتجاه المناطق المحاذية للخط الأصفر، علما بأن هناك مناطق مخيمات كاملة تحاذي الخط الأصفر كمخيم حلاوة في الشمال الشرقي لمدينة غزة، تحديدا في بلدة جباليا. هناك عدد من الاختراقات كانت ليلة أمس عدا عن عمليات التمشيط والتوغل داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية، وحسب شهود عيان هناك الكثير من الرشاشات التي نصبت على في المواقع العسكرية التي تحاذي المناطق التي تحاذي الخط الأصفر، وهذه الرشاشات تطلق النار بشكل مكثف وعشوائي، ومن المحتمل أن تصيب أعداد كبيرة من المواطنين في دقائق معدودة، وأي فلسطيني يعيش في قطاع غزة هو معرض لأن يصاب بهذه النيران التي تطلق من قبل الرشاشات ومن قبل الآليات العسكرية التي تتمركز داخل الخط الأصفر. إذن قطاع غزة الذي يعيش في منطقة ضيقة جدا هو محاصر من آليات الاحتلال الإسرائيلي من كافة المناطق، وهو معرض للإطلاق المباشر للنيران في كافة مناطق تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي أي مكان يعيش فيه الفلسطيني في غزة فهو معرض للإصابة أو حتى القتل نتيجة الإطلاق المباشر وحتى العشوائي. وهذا على أن هناك أزمة إنسانية تتفاقم بسبب
4: تساؤلا أكبر حول تلك الظروف وهذه الأزمة التي يعيشها أهل القطاع.
5: يأمل الفلسطينيون أن تنتقل أو ينتقل الحديث إلى تطبيق عملي وفعلي وأن تعالج جذور هذه الأزمات، أن يتثبت وقف إطلاق النار فعليا.

0: وربما لا يستطيع الكادر الطبي المحدود والأدوية القليلة والأجهزة الشحيحة التي ما زالت تعمل حتى هذه اللحظة أن تعالج هؤلاء المصابين الذين يصلون من كافة مناطق قطاع غزة، وأن تتوقف عمليات التضييق على الفلسطينيين. باتت الأزمة تتفاقم، الأزمة الإنسانية تتفاقم كل يوم بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يضيق ويعرقل دخول شاحنات المساعدات وإدخال أهم المواد الأساسية إلى قطاع غزة، وأيضا عملية أنه يحصر الفلسطيني في قطاع غزة بحدود أقل من 30% يدفعهم باتجاه المناطق الغربية للقطاع حتى أنها باتت ضيقة جدا عليهم. يواجه الفلسطينيون أزمات إنسانية وأزمات صحية بسبب أن الخيام متلاصقة، يعيشون في بيئة غير مؤهلة لأن تستقبل كميات كبيرة من النازحين، والبنية التحتية أصلا مدمرة، فهذا يؤدي إلى انتشار الكثير من الأوبئة عدا عن انتشار القوارض في أماكن سكنهم. الحر شديد، انعدام التهوية وأدوات التهوية، الاحتلال الإسرائيلي يمنع كل من شأنه أن يهون على الفلسطينيين حياتهم سواء بإدخال الخيام يعني أصلح من الموجودة أو حتى إدخال البدائل كالكرفانات أو إحياء عملية إعادة الإعمار، لكن ما زالت التقييدات مستمرة، ما زالت العراقيل مرفوضة. نعم. حتى فتح المنافذ والمعابر عليها تقييد كبير، وما يجلى من قطاع غزة إلى الخارج هي أعداد محدودة جدا وتحتاج إلى تنسيقات عالية المستوى.
1: شكرا جزيلا لك نور خالد، مراسلة الجزيرة من مدينة غزة. إلى مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات طالت مناطق عدة في الضفة الغربية فجر اليوم، كما أقدم مستوطنون على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون في أراضي الفلسطينيين في بلدة دير شرف غربي نابلس شمالي الضفة الغربية. من طول كرم ينضم إلينا ليث جعار مراسلنا هناك، نرصد معك هذه واقع هذه الاعتداءات من المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي أكثر. ليث،
2: محمد، وتيرة الاعتداءات في الضفة الغربية لا تزال تتزايد بشكل ملحوظ عن الأشهر السابقة من خلال عمليات الاقتحام التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي طارة وطارة أخرى عبر اعتداءات المستوطنين الذي طالت كل شيء في مناطق الضفة الغربية. في آخر التطورات والمستجدات تحديدا بما يخص الاقتحامات والاعتقالات، نفذ الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليل وحتى ساعات الصباح عمليات اقتحام واسعة طالت مناطق عدة من الضفة الغربية، من بينها بلدة يعبد إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث وضع الاحتلال الإسرائيلي سواتر ترابية عند كافة مداخل البلدة تمهيدا للبدء بعملية اقتحام واسعة طالت أطراف البلدة ومن ثم إلى عمق البلدة، وحول الاحتلال منزلا إلى ثكنة عسكرية ومركزا لتحقيق ميداني مع الفلسطينيين. جاء ذلك بالتزامن مع اقتحامات أخرى نفذت تحديدا في بلدة الميثلون إلى الجنوب من مدينة جنين، وكذلك في مدينة طول كرم وصولا إلى مخيم بلاطة في مدينة نابلس. إضافة وبالتزامن مع هذه الاقتحامات، نفذ الاحتلال أيضا اقتحامات طالت في مناطق في جنوب الضفة الغربية وفي أقصى الشرق مدينة طوباس وصولا إلى مدينة يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية. الاحتلال اعتقل عددا من الفلسطينيين خلال هذه المداهمات. بالتزامن مع هذه الاعتداءات والشكل الآخر لعملية الاعتداء التي تنفذ بحق الفلسطينيين، أقدم مستوطنون على اقتلاع أشجار الزيتون، عشرات أشجار الزيتون التي اقتلعت من أراضي الفلسطينيين في بلدة دير شرف إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث أقدم هؤلاء المستوطنون على اقتلاع أشجار الزيتون من تلك المنطقة بالتزامن مع اعتداءات قالت عنها منظمة البيضر الحقوقية السوقية بأن حصيلة الاعتداءات خلال الشهر الماضي ارتفعت إلى ما يزيد على 1660 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين، وهي أعلى نسبة خلال الأشهر الماضية في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن اعتداءات تتواصل بحق الفلسطينيين من أقصى شمال الضفة الغربية.

0: وحتى أقصى جنوبها. هذه الاعتداءات تتمثل في انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ومنازلهم تارة وتارة أخرى عبر مصادرة الأراضي. نعم
1: نعم، ما سياق كل هذه العمليات؟ تقول اقتحامات في يعبد والميثلون، طول كرم، نابلس، طوباس، يطا، مساحة واسعة يمارس فيها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اقتحاماتهم واعتداءاتهم.
0: بالطبع الاعتداءات هذه تتمثل وتأتي في سياق ما يقول عنه الفلسطينيون بأنه يهدف إلى مفاقمة أوضاعهم الإنسانية والمعيشية تارة وتارة أخرى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية على الأرض. وهذا حقيقة ما يجري اليوم في مناطق الضفة الغربية. نحن نشاهد تكتل استيطاني كبير يعم الضفة الغربية من أقصى شمالها وحتى أقصى جنوبها. في مدينة جنين تحديدا وحدها هناك 18 بؤرة استيطانية ومستوطنة تم إقرارها من قبل المجلس الوزاري المصغر الكابينت، وأعلن عن بدء سلسلة من المشاريع الاستيطانية بما يوصف إسرائيليا بثورة الاستيطان. والذي يعتبر نفسه وقائد هذه الثورة هو بتسالئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الذي يدعم المستوطنين في مناطق الضفة الغربية دعما كاملا ماليا ولوجستيا وأمنيا أيضا من أجل السيطرة الكاملة على أراضي الضفة الغربية وبسط السيادة الحقيقية والكاملة على كل شبر من هذه الأراضي الفلسطينية. اليوم الفلسطينيون باتوا معزولون بشكل كامل. نتحدث عن كينتونات مجزأة تحولت لها الضفة الغربية. القرى والبلدات الفلسطينية التي تعيش اليوم في ظل حواجز عسكرية واسعة يضعها الاحتلال الإسرائيلي على كل مدخل بلدة أو قرية في مناطق الضفة الغربية. أكثر من 1000 حاجز منذ 7 من أكتوبر 2023، وحتى يومنا هذا نتحدث عن اعتداءات إسرائيلية متواصلة تفرض على الفلسطينيين، والهدف منه وفق رؤية الفلسطينيين هو فقط مزيدا من التهجير والاعتداء على الفلسطينيين ومفاقمة أوضاعهم الإنسانية والاقتصادية التي باتت اليوم تعيش في ظل الحرب الاقتصادية الموازية للحرب على الأرض، وهي حرب لا تقل ضراوة لما يجري في مناطق الضفة الغربية من عمليات تجويع ومعاناة ومفاقمة للأوضاع الإنسانية والمعيشية. على الأرض يجري كل شيء بما يخطط له من قبل المستوطنين، والذي استطاع السيطرة بشكل كامل على أراضي الضفة الغربية ولا سيما تحديدا مناطق الشمال والوسط والجنوب من الضفة الغربية في حزمة من القرارات الاستيطانية لوضع مستوطنات. أكثر من 300 بؤرة استيطانية رعوية وضعت في مناطق الضفة الغربية خلال هذا العام فقط وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهي ضمن حزمة من الإجراءات الإسرائيلية المتبعة في مناطق الضفة الغربية للسيطرة على الأرض.
1: أي مواقف أو تحركات رسمية صدرت أو تصدر حيال هذه الاعتداءات ليث؟
0: بما يخص القرارات الرسمية في هنا الفلسطينية تحديدا، هناك دعوات ترفع تجاه المستوطنين الذين يتوغلون يوميا بالأراضي الفلسطينية. وفقا للخارجية الفلسطينية كان هناك خلال الأيام السابقة سلسلة اتصالات وتواصل مع الاتحاد الأوروبي، مع الأمم المتحدة، وكذلك مع جامعة الدول العربية للجم ووقف هؤلاء المستوطنون الذين يتوغلون اليوم في مناطق الضفة الغربية، يسيطرون على كافة الأراضي المملوكة للفلسطينيين تحديدا. وهذه الإجراءات حقيقة القانونية والتواصل مع الدبلوماسيين وتحديدا الأوروبيين منهم يأتي في سياق التسارع في وتيرة الاعتداءات كما تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وأيضا الخارجية الفلسطينية إزاء ما يحدث في مناطق الضفة الغربية والتي كان آخرها تحديدا في قرية تل وما جرى خلال الشهر الماضي في قرية تل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من اعتداء على الفلسطينيين أدى في نهاية المطاف إلى استشهاد 4 فلسطينيين نتيجة استهدافهم بالرصاص الحي من قبل الجيش والمستوطنين خلال هجوم واقتحام نفذه مجموعة من المستوطنين تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. البؤر الاستيطانية التي توضع اليوم في مناطق الضفة الغربية ينظر إليها فلسطينيا على أنها امتداد لسلسلة اعتداءات تنفذ بحق الفلسطينيين والتي تجاوزت 6,000 اعتداء منذ بداية هذا العام فقط من قبل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية.
1: طول كرم ليث جعار مراسل قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. ذكر بيان مشترك للسعودية وتركيا وباكستان أن الدول الثلاث وقعت في مكة المكرمة اتفاقية للدفاع المشترك، وحسب البيان المشترك فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني. وأفادت الرئاسة التركية بأنه بموجب هذه الاتفاقية فإن أي هجوم مسلح على أي من الدول الموقعة وهي تركيا والسعودية وباكستان يعد ذلك هجوما عليها جميعا.
2: أعلن في السعودية عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك كما تقدمها الرياض، وهي خطوة وفقا لمسؤولين سعوديين تهدف إلى بناء شراكة دفاعية طويلة المدى بين السعودية وتركيا وباكستان. الفكرة الأساسية فيها هي تعزيز الردع وأيضا رفع مستوى التنسيق والتكامل العسكري، بحيث تنتقل العلاقات الدفاعية بين الدول الثلاث إلى مرحلة ومستوى أكثر تنظيما ومؤسسية. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أكد في تغريدات له على موقع إكس أن الاتفاقية تعزز الردع والتكامل العسكري وأيضا تسهم في أمن المنطقة واستقرارها. وصف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الاتفاقية أيضا بأنها بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدفاعي فرضتها التحديات الأمنية التي تتطلب عمل جماعي أكثر استدامة وفقا لحديثه. أيضا في المقابل الرياض حرصت على إزالة أي لبس حول طبيعة هذه الاتفاقية. بحسب وكيل وزارة الخارجية لا تمثل الاتفاقية بديل عن أي تحالف قائم ولا تؤسس أيضا لمحور عسكري جديد، كما أنها ليست موجهة ضد أي دولة لكنها تستهدف بناء قدرات دفاعية مشتركة وتعزز الاعتماد على الإمكانات الذاتية للدول الثلاث. على المستوى العملي تشمل هذه الاتفاقية تعاون في مجالات متعددة، نتحدث عن تطوير الصناعات الدفاعية، التدريب العسكري المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات، إلى جانب أيضا رفع مستوى الجاهزية والتخطيط العسكري للدول المشاركة في هذا الاتفاق. كما تنص أيضا على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول المؤسسة في هذا الاتفاق يعد اعتداء على المنظومة بأكملها، في مؤشر على مستوى الالتزام الدفاعي الذي تسعى الدول الثلاث إلى ترسيخه.
1: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة وإلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة. في التفاصيل، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك تقدما في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وإن واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا. أضاف أن الحصار على موانئ إيران سيرفع بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري عبر المضيق دون عوائق. في غضون ذلك، نقلت CNN عن مصادر بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة أوضح لمستشاري ترامب أن واشنطن بحاجة لإيجاد مخرج من الحرب مع إيران، مؤكدا أنه لا يرجح أن تحقق القوة الجوية وحدها أهداف الرئيس ترامب. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بزشكيان، قال إن طهران تدافع بقوة عن مذكرة التفاهم، وإن من يصفها داخل إيران بالهزيمة إنما يردد ما تريده إسرائيل. في سياق آخر، أعلن بيان للسعودية وتركيا وباكستان توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وحسب البيان فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. نرصد هذه المستجدات بمزيد من التفاصيل والمتابعة مع مراسلين من طهران، تنضم إلينا رانيا قاسمي، ومن واشنطن محمد الأحمد. أهلا بكما. نبدأ معك محمد بآخر المواقف صادرة من واشنطن حيال ذلك الاتفاق المرتقب، وأسألك أيضا ما الذي يعطل إعلانه حتى اللحظة في واشنطن؟
3: نعم، بداية الأجواء التفاؤل في واشنطن عكستها تصريحات المسؤولين الأمريكيين اليوم بأن المفاوضات تقترب من مراحلها الأخيرة، وزير الخزانة سكوت بيسنت أشار في تصريحات للإعلام الأمريكي بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق ربما اليوم أو غدا، كان يشير إلى يوم الجمعة أو السبت، يعقبه بعد ذلك وقف لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و 60 يوما، بينما أكد مسؤول أمريكي آخر لوكالة رويترز إحراز تقدم في هذه المحادثات بين إيران وسلطنة عمان، والتي تؤكد واشنطن بأنها منخرطة فيها بشكل مباشر، متوقعا أيضا التوصل إلى اتفاق قريب يعيد فتح مضيق هرمز. هذا المسؤول أوضح كذلك بالمقابل بأن الولايات المتحدة ستبادر إلى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن الاتفاق، لكنها تربط استمرار ذلك بمدى التزام طهران بتنفيذ تعهداتها. موقع أكسيوس أيضا نقل عن مصادر مطلعة بأن الاتفاق، في إجابة على الشق الثاني من سؤالك محمد بشأن تأخر الإعلان عن هذا الاتفاق، أنه لا يزال بانتظار ربما الموافقات النهائية من السلطات الإيرانية، سواء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أو حتى المرشد الإيراني، لكن هناك توقعات بحسب أكسيوس بقرب حدوث ذلك، أي بقرب منح السلطات أو القيادة الإيرانية الموافقة على هذا الاتفاق. نعم. لكن فيما تعكس هذه المؤشرات زخما دبلوماسيا متسارعا، تكشف معطيات أخرى عن مراجعة أوسع داخل الإدارة لكلفة استمرار هذه الحرب، وأيضا حدود الخيارات العسكرية. شبكة CNN في هذا السياق كشفت عن مصادر مطلعة بأن رئيس هيئة الأركان المشترك الجنرال دان كين أبلغ كبار مستشاري ترامب أن الحرب مع إيران بلغت مرحلة تتطلب البحث عن نوع من المخرج. محمد،
1: وحيال ذلك النقاش الذي يجري حول كلفة هذه الحرب، أريد أن أرصد معك محمد آخر ما قيل في واشنطن حول تلك التسريبات عن نقص مخزون الذخيرة، وإن كان هناك أي تصريحات حيال هذا الأمر.
3: نعم، في الحقيقة هذه التسريبات الجديدة بشأن مخاوف الجنرال دان كين تكتسب أهمية، لأنها تتقاطع في الواقع مع الجدل المتصاعد داخل الإدارة بشأن نقص مخزونات الذخائر الأمريكية، في ضوء تقارير متواترة بشأن مخاوف حقيقية لدى القادة العسكريين بشأن هذه النقطة، وأيضا التقارير تشير إلى أنها كانت سببا رئيسيا في قرار ترامب بتأجيل تلك الضربة الكبرى التي توعد بها إيران الأحد الماضي. خلال الأيام الماضية هذه التقارير كشفت عن خلافات داخل البيت الأبيض حول تراجع هذه المخزونات، وهو ما يعزز موقف المؤسسة العسكرية الداعي إلى تجنب حرب استنزاف طويلة، لأن ذلك سيقوض التموضع الأمريكي ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن حول العالم، وهو ما يفسر تزايد الحديث عن البحث عن مخرج سواء دبلوماسي أو حتى عسكري بالنظر إلى تكلفة هذه الحرب في ضوء استمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران، وهو حصار مكلف من الناحية المادية. إذا ما تحدثنا عن التكلفة لحد الآن، والتي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها بلغت حوالي 40 مليار دولار، لكن تصريحات الديمقراطيين في الكونغرس وهم يطلعون على التقارير الدولية للاستخبارات يشيرون إلى أنها قد تصل إلى أكثر من مليار دولار في الواقع. لكن في نفس الوقت واشنطن الرسمية تؤكد أن خيارات التصعيد مطروحة إذا اقتضت الظروف مع نفي إدارة ترامب بطبيعة الحال لهذه التقارير.
1: محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. مباشرة إلى طهران نرصد آخر المواقف مع رانيا قاسمي، إلى أين وصل ذلك الاتفاق المرتقب رانيا؟
4: نعم محمد، يعني يمكن القول أن إيران تؤكد أنها لن تقبل بالإملاءات ولكنها متمسكة بالدبلوماسية، هذا ما كان قد أكده هو الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان، الذي قال أن مذكرة التفاهم كانت تحمل العديد من الامتيازات لإيران ولم تقدم في المقابل إيران أي تنازلات للولايات المتحدة، لأن هذه المذكرة حققت وقف الحرب، رفع وتعليق العقوبات، بالإضافة إلى إنهاء الحصار البحري، ولذلك هناك يعني فيما يبدو تمسك إيراني واضح ببنود مذكرة التفاهم وب يعني حل الأمور بالدبلوماسية والحوار طالما كان هذا ممكنا، مع التأكيد على الدفاع عن البلاد في حال تم الاعتداء عليها أو تهديدها بالقوة. هذه التأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان تأتي في ظل توصل إيران وسلطنة عمان إلى تفاهم بشأن الإطار العام لاتفاقية تنظيم وتحديد مسار آمن لحركة السفن البحرية في مضيق هرمز. وبالفعل كما أكدت مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية وأيضا في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الإحداثيات الجغرافية وأن الاتفاق في مرحلة وضع اللمسات النهائية كما وصفت بعض المصادر، وأنه يتبقى موافقة الجهات العليا هنا في إيران على هذا الاتفاق، في إشارة إلى المرشد الإيراني وأيضا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. ولكن السبب في التأخير حتى الآن، رغم أنه كان قد تم الحديث على أنه سيتم الإعلان رسميا عن التوصل إلى الاتفاق خلال اليومين الماضيين، هو أنه كما تقول مصادر إيرانية وكما توفرت المعلومات، إيران تنتظر معرفة الموقف الأمريكي، خاصة وأن الولايات المتحدة كانت قد صعدت من حملاتها العسكرية على إيران خلال الفترة الماضية بسبب إغلاق مضيق هرمز، ولذلك وبحسب الرسائل التي تقول طيران أنها تلقتها من الجانب الأمريكي، كانت قد تعهدت الولايات المتحدة بالعودة إلى مذكرة التفاهم وبرفع الحصار البحري وأيضا بتعليق العقوبات النفطية والبتروكيماوية على إيران، ولذلك فيما يبدو أن إيران تنتظر معرفة الموقف النهائي الأمريكي. هذه التطورات وهذا الانتظار للإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني محمد يأتي في ظل تأكيدات أيضا من قبل المستويات العسكرية والأمنية هنا في إيران على الاتحاد، وأنه كل ما يجري من تطورات يتم بعلم من المرشد الإيراني وبالتنسيق ما بين الدبلوماسية والميدان، والتأكيد على أن الولايات المتحدة يعني غير جديرة بالثقة، ولذلك هناك دائما حالة من الاستعداد والتأهب ويعني إبقاء البلاد في حالة استعداد لأي تطورات، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة يعني كما يتحدث البيانات الرسمية للحرس الثوري فشلت في تحقيق أهدافها، ولذلك تشن حرب هجينة على إيران.
1: ما شكل النقاش الذي اضطر الرئيس بوزيشكيان إلى أن يقول أن من يصف المذكرة بأنها هزيمة في إيران إنما يردد ما تريده إسرائيل؟
4: يتعلق بهذا الأمر محمد، كانت قد تمت الإشارة إلى أن بعض الأطراف هنا في داخل إيران الذين يعني يصنفون أو يعني يقال أنهم ضمن التيار الذي يوصف بالمتشدد، كانوا قد خالفوا بشدة التفاوض مع الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية. وبوزيشكيان قال أن بعض الأطراف وبعض الشخصيات التي ليس لديها اطلاع كامل بما يجري خلف الكواليس هم يرددون حديث عن أن إيران يعني قدمت تنازلات الولايات المتحدة وأن مذكرة التفاهم لم تكن في مصلحة إيران، وهو ما نفاه بوزيشكيان، قال أن المذكرة يعني كانت تحمل العديد من الامتيازات للجانب الإيراني، وبل بالعكس الولايات المتحدة أجبرت على القيام بعدة أمور لم تكن تتوقع أن تلتزم أو توافق عليها، ولذلك تم التأكيد على أن التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه جاءت بالتنسيق مع جميع أعضاء مجلس الأمن الأعلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأن المستويات العسكرية المشاركة في اتخاذ القرار جميعها وافقت على هذا الأمر، ولذلك رفض كل ما يتم الحديث بشأنه على الأقل داخليا. كانت هذه الرسالة موجهة إلى الداخل أنه المذكرة مبكرة حققت لإيران الكثير من الأمور، وقال أنه إذا بالإمكان تحقيق وحصول على حقوق الشعب الإيراني بالمفاوضات فلا داعي للحرب، ورفض أن يتم استخدام الحرب من أجل الحصول على حقوق الشعب الإيراني. ولكنه أكد على أن إيران الولايات المتحدة أجبرتها على الدخول في هذه الحرب، ولذلك تم الدفاع عن البلاد، وأنه إيران لن تقبل الضغوط والإملاءات الأمريكية. ولكن إذا كان بالإمكان استخدام الدبلوماسية فإن إيران ستواصل استخدامها.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران. هذه المستجدات نأخذها لمساحة النقاش هنا مع ضيوفنا في الاستوديو، مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وكذلك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات. دكتور عباس، دكتور أصلاني، إلى أي درجة يبدو أن هناك تفاؤلا في إيران إذا إبرام ذلك الاتفاق رغم تأخره، إذا ما قسنا مسألة التأخر برغبة ترامب بإعلانه يوم الأربعاء الماضي؟
5: كما تعلمون كان هناك عدد من الجهود التي بذلت في هذا الإطار. اليوم هو أول الأسبوع في إيران، وبالتالي هناك أمل بأن يكون هناك إعلان بشأن هذا الاتفاق. لكن النقطة الأساسية هي أن هذا لن يكون نهاية المطاف، نحن نتحدث عن بداية العملية ككل، وسيكون هناك تركيز على إعادة إحياء مذكرة التفاهم. وإذا كانوا دون أن يكون هناك مذكرة تفاهم معنية بالجانب النووي، لابد أن يتم التركيز على هذه المرحلة كذلك، وبالتالي هذا المسار سيكون صعبا باتجاه الدبلوماسية. ربما قد يكون هناك حالة من التوتر، حالة من الصعود والنزول، وربما قد تكون الطريق غير معبدة تماما في هذا الإطار. الأمر يعتمد على نوع ردة الفعل التي قد تأتي من الولايات المتحدة باتجاه الاتفاق ما بين إيران وعمان. ربما المسار إلى الأمام ربما قد يكون صعبا إلى حد ما، لكن الخيارات المتاحة ليست كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة. لديهم إما القصف الجوي، عملية عسكرية، من خلال هذين الأمرين لم يتمكنا من تحقيق المطالب. هذا يجعلنا نعتقد أن فرصة الدبلوماسية بإمكانها أن تزيد، لكن ليس هناك أي ضمانات تقول إن هذا الأمر سينجح، لأن هناك عوامل وفاعلين لا يريدون من هذا المسار أن ينجح، بما في ذلك إسرائيل التي ستبذل قصارى جهدها لتعطيل هذا المسار كما فعلت في لبنان وفي مناطق أخرى. وهناك أطراف بالولايات المتحدة التي ربما لا ترغب في أن يحدث ذلك.
1: سيد فايفل، لا نسمع كثيرا من الأحاديث من واشنطن عما بعد المضيق، لذلك يأتي السؤال، هل تريد واشنطن اليوم فقط حل مشكلة المضيق وتخفيف تلك الأعباء الاقتصادية عليها وعلى العالم؟
5: واشنطن قالت مؤخرا بأنهم يدعمون إعادة فتح مضيق هرمز، لكن السفن التي تعبر المضيق أن تعبر دون ما أي عرقلة، وأن يكون هناك نهاية لهذا الحصار كذلك على الموانئ الإيرانية، لكن أن يتم ذلك بناء على أداء إيران. الحصار يتم رفعه عندما تعبر السفن دون ما شروط ودون ما أي رسوم تفرض من قبل الجانب الإيراني على كل سفينة تعبر بناء على قيمة الشحنة. إذن التأكد أنه ليس هناك أي رسوم مجددا، لا تكون رسوم عالية تدخل إلى الخزينة الإيرانية. المسألة الثانية، بعد رفع الحصار من قبل الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية أن يتم ذلك بطريقة متسلسلة. ماذا يعني ذلك؟ ألا يتم فتح الموانئ الإيرانية والسماح لإيران بأن تقول أي من السفن يسمح لها بالعبور وأي منها لا يسمح لها بالعبور، وذلك من خلال ربما عمليات تفتيش أو إرجاء حركة السفن. هل ليس هناك موافقة على مثل هذا التحرك؟ وبالتالي لابد أن يكون هناك التزام بهذا الإطار. لذلك السيد ترامب والولايات المتحدة يتطلعون إلى مثل مثل هذه التفاصيل في الساعات والأيام القادمة حتى يتم فتح المضيق. عندما يتم فتح المضيق من المحتمل إن تم ذلك بشكل ناجح فإن هذا سيجعل إيران لا تعتبر المضيق رهينة، لننتقل إلى حركة الملاحة ومن ثم إلى التفاوض حتى نصل إلى سلام طويل الأمد.
1: سنتابع حوارنا هذا، ولكن قبل ذلك نتوجه لمتابعة هذا التقرير، حيث يتصاعد في واشنطن الجدل بشأن حجم استنزاف مخزونات الذخائر الأمريكية مع استمرار حرب إيران. بعد ذلك بعدما أظهرت تقديرات حديثة تراجعا ملحوظا في مخزونات بعض الصواريخ الاعتراضية والدقيقة، وبينما يحذر مسؤولون ومحللون من تأثير استمرار الاستهلاك في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمات أخرى، يؤكد البيت الأبيض أن الجيش يمتلك من الذخائر ما يفوق احتياجاته. في هذه الأثناء ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أمر بإجراء تحقيق في تسريب المعلومات بشأن المخزونات.
6: في الميدان تستمر

0: تنزف حرب إيران ترسانة الصواريخ الأمريكية، وفي واشنطن يتصاعد القلق من أن يؤدي تنقص المخزونات إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على ردع خصومها. هذا ما كشفته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الحكومة الأمريكية. فبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، استخدم نحو 65% من صواريخ باتريوت الاعتراضية خلال 5 أشهر، فيما انخفض مخزون صواريخ ثاد المضادة للصواريخ البالستية بما لا يقل عن 38% مقارنة بمستواه عند اندلاع الحرب.
1: خلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص، استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من ذخائرها الحيوية، فقد استهلكت الصواريخ الاعتراضية مثلا بمعدلات مرتفعة للغاية في مواجهة ذخائر إيرانية لا تكون بالضرورة مكلفة بالقدر نفسه أو صعبة الإنتاج.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذه التقارير، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة إمدادات غير محدودة من الذخائر شديدة القوة، مع إقراره أن أنواعا أخرى من الذخائر باتت مخزوناتها أقل وفرة.
2: نحن نراقب ذلك عن كثب، لكن لدينا أنواع معينة قوية جدا وفعالة للغاية، ولدينا منها إمدادات غير محدودة، لذلك فنحن في وضع ممتاز. ومع ذلك نحن نريد دائما المزيد، فقد تطرأ أمور أخرى ونأمل ألا يحدث شيء آخر، لكننا في وضع جيد جدا، وقطعا لدينا كميات هائلة من الذخائر.
0: ولم يكشف عن مدى النقص الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية في مخزونات صواريخ أتاكمز وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم، وتعد هذه الذخائر بعيدة المدى التي تتجاوز تكلفة الواحد منها $1,000,000 جزءا مهما من الترسانة العسكرية، إذ تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة. وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أمر بإجراء تحقيقات جديدة بشأن التسريبات حول مخزون الذخائر، وأنه أعرب لمساعديه عن استيائه من التقارير. وتضيف الصحيفة أن وزير الحرب بيت هاكسيث ونائبه عقدا يوم الثلاثاء جلسة إحاطة سرية مع بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. ووفق خبراء، فقد يعني هذا النقص في الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أن الرئيس ترامب قد يضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على مهام القصف الجوي المأهولة التي تنطوي على مخاطر أعلى في حال إقراره شن هجمات واسعة النطاق مجددا ضد إيران. وإن كانت هذه التقارير وفقا لمسؤولين سابقين لا تعني أن الترسانة الأمريكية على وشك النفاد، فإنها تكشف مستوى غير معتاد من الاستنزاف، وتضع أمام واشنطن سؤالا يتجاوز الحرب مع إيران، وهو إلى أي مدى يمكن مواصلة العمليات الحالية دون التأثير على القدرة الأمريكية في التعامل مع أي أزمة عسكرية أخرى. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
3: من جديد إلى ضيوفنا هنا وهذا الحوار حول تلك المستجدات، مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض معنا هنا في الاستوديو، وكذلك عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أريد أن أبني معك السيد عباس على آخر ما تابعناه في نقاشنا قبل قليل، ثم ربما ننتقل لنقاش مسألة الذخائر في الولايات المتحدة. لكن هل أثبتت التجربة بالنسبة لإيران أن الولايات المتحدة تفي بوعودها؟ هذه مسألة مهمة بالنسبة لإيران، خصوصا أنها تريد إفراجا عن الأرصدة، تريد رفعا للعقوبات، تريد فتحا للموانئ ورفعا للحصار، مقابل مطالبات دولية وليس فقط من الولايات المتحدة بأن تفتح إيران المضيق.
4: نعم تماما، هذه تعتبر من الأسئلة الجدية والتي تطرح في طهران. بعض يقول حتى لو كان هناك اتفاق مع الولايات المتحدة فإن عملية التنفيذ والاستيفاء بالشروط سيكون من الخطوات المهمة جدا، وهذا قد يتطلب بعض التحديات. كان هناك حالات سابقة يتم التوصل إلى اتفاق ولا تفي الولايات المتحدة بالاتفاق. لدينا طبعا اتفاق 2015 حيث انسحبت الولايات المتحدة بطريقة أحادية، وإيران كذلك تم الهجوم عليها خلال عملية التفاوض بعد المحادثات في إسلام أباد. أتذكر أن إيران طرحت فكرة جديدة وأن يتم الفصل ما بين القضية النووية والقضايا الأخرى. القضية هي أن المسؤولين الإيرانيين فقدوا الأمل في جدية الولايات المتحدة وفي إمكانية رفع العقوبات، وقالوا دعونا نطرح اتفاق سلام وننهي الحرب، وإذا ما توصلنا في القضايا الأخرى إلى نتائج إيجابية سنواصل مناقشة القضايا الأخرى. وهذا كان فكرة جاءت من أن الولايات المتحدة لم تكن جاهزة لرفع العقوبات. ما قاله المفاوضون، قالوا إنهم سيقومون برفع كل العقوبات. إذن كان هذا التعليق تعليق عام ومبهم تقدم به الوفد الأمريكي. إذن نحن نعلم أن رفع كل العقوبات ليس أمرا سهلا ويتم من قبل السلطة التنفيذية، والبعض الآخر ربما يحتاج إلى موافقة الكونغرس، وبالتالي نحن نتحدث عن الالتزامات، دعك من عقود من العقوبات والضغوط والتدابير المختلفة التي اتخذت ضد إيران، والتي كلها تغذي غياب الثقة ما بين الطرفين. هناك نقص في منسوب الثقة، وهذا كان عائقا كبيرا في هذا الإطار. لذلك نحن نشهد بأن الوسطاء يلعبون دورا مهما في هذا الإطار. لو كان هناك الثقة لكان الطرفان قادران للجلوس مباشرة للتفاوض، لكن هذه القضية كانت تشكل إشكالية بالنسبة للطرفين. نحن لا نقول إن عملية التفاوض لابد أن تستند إلى الثقة تماما، لا، لكن الأساس كان على أساس عدم الثقة. لكن العملية ككل تحتاج إلى مستوى حد أدنى من التوقعية والاستقرار حتى يكون هناك إمكانية للبناء على ذلك.
3: يبدو الخطاب الأمريكي دائما معتمدا على فكرة أداء إيران، وفقا لأداء إيران ستحصل على 1-2-3، ولكن هذا الخطاب يبدو ورديا إذا ما قسناه كما نتحدث بسلوك الولايات المتحدة. بعيد مذكرة التفاهم، أذكرك سيد فايفل، كان هناك وعود بأن يتم دراسة والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، فيما كان يخرج ترامب ويقول لن يحصلوا على الأموال كاش، سيشترون منا محصول المزارعين الأمريكيين. تالي هذه التأويلات الأمريكية وهذا التلاعب وهذه المراوغة هي بالفعل تعكس عدم مصداقية من الولايات المتحدة في إيفاء التزاماتها تجاه إيران، أليس كذلك؟
4: الولايات المتحدة لم تكن لديها ثقة بإيران لخمسة عقود، والأمر تفاقم أكثر في الخمسة أشهر الماضية، وهذه إشكالية بالنسبة للولايات المتحدة. الخطوات التالية ستكون مهمة للغاية لنرى كيف ستتحرك الولايات المتحدة. السيد ترامب ليس لديه الكثير من الأفضلية والنفوذ، ربما لديه أقل مما كان لديه في الأسبوع الأخير من فبراير، جزئيا بسبب تحديات متعددة بما في ذلك مضيق هرمز وقضايا تتعلق بالولايات المتحدة. لكن يريد أن يكون هناك تسلسل في الإفراج، أن يكون هناك عملية من التحقق والنظر إلى ما تم تحقيقه من الجانب الإيراني، أن تكون هناك آلية للتحقق بشأن البرنامج النووي، وكذلك بالنسبة لليورانيوم عالي التخصيب أن يكون هناك نتائج ملموسة يكون بوسعه الإشارة إليها حتى يكون هناك رفع لبعض العقوبات، وربما رفع الحصار عن بعض الأصول. هذا سيكون التحدي الأكبر في التفاوض القادم. إذن إيران تريد أن يكون هناك رفع كل العقوبات، وأن يكون هناك تحرك بحسن نية من قبل الأمريكيين، والأمريكيين ربما قد يقول ليس بإمكاننا أن نفعل ذلك، لكن إذا كان هناك صيغة معينة لخطة بعينها حول كيفية التعامل مع اليورانيوم المخصب، جلب المفتشين، يكون هناك برنامج وآلية للتحقق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك بعض المجموعات الدولية الأخرى، ربما قد يكون مؤشرا في الفترات الأولى والمراحل الأولى من عملية التفاوض، كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي مع التحديات الداخلية ومع الإيرانيين والفريق الذي يرسله، فريق ويتكوف والسيد كوشنر والسيد روبيو وآخرين الذين يشاركون في هذه العملية؟ هل هم سيقومون بالعمل من أجل وصول إلى نتيجة مع الإيرانيين لفترة طويلة من الزمن، مع الوسطاء ليشمرون على ساعديهم للحصول إلى ذلك، أو هل سيكون هناك مواجهة لمجموعات ربما إيرانية، يكون هناك بيانات صحفية ومطالب بدلا من الجلوس، والعلم بأن لا أحد سيحدث عدا عن التفاوض وبحدة للوصول إلى مستوى معين من الثقة وكذلك النتائج، للنظر إن الأمور تجري بالاتجاه الصحيح.
3: وضحت الصورة، لكن أريد أن أعود معك إلى نقطة اللا ثقة في إيران. إذا لم تكن هناك ثقة على مدار 5 عقود بإيران، لماذا من الأساس توقع الولايات المتحدة مذكرة تفاهم تقول بموجبها لإيران سأفرج عن الأرصدة، أعدك بأن لا أعتدي عليك، ستتوقف الحرب في كل الجبهات؟ يعني وضعت الولايات المتحدة على نفسها تعهدات كبيرة وذلك رغم أنها لا تثق في إيران، كيف نفهم هذا التناقض؟
4: جزء من التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة، مع من تتفاوض الولايات المتحدة؟ هم يتفاوضون وجها لوجه مع الرئيس الإيراني، مع رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية الإيراني. هؤلاء الأشخاص هم يجدون صعوبة في توضيح بعض الأمور من طهران بشأن القضايا التي يتم التفاوض بشأنها، وإلى أي مدى بإمكانهم أن يتخذوا قرارات بشأن هذه النقاط دون ما العودة إلى طهران، وبالتالي هناك صعوبة كذلك في اتخاذ بعض القرارات دون ما العودة إلى الحرس الثوري والمرشد الأعلى والمجموعة ككل. نتحدث عن الرئيس العراقي، الإيراني يجد صعوبة في معرفة ما هي الأشياء التي بإمكانهم التفاوض بشأنها وكذلك الأشياء التي يحتاجون إلى التفاوض بشأنها مع القيادة بطهران. الرئيس ترامب بذل الكثير من الجهود، وطبعا لم يكن راضيا على خطة العمل الشامل المشترك التي تم توقيعها ابان إدارة أوباما، وتحدث عن أموال هائلة تم شحنها من الولايات المتحدة إلى طهران، وأن هذا الأمر أدى إلى تمويل الكثير من المشاريع والمنظومات الصاروخية والنووية وكذلك الوكلاء في السنوات التي تلت. الرئيس ترامب ليس بإمكانه يتوصل إلى اتفاق حسب منظوره يكون أضعف من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي الولايات المتحدة تجد نفسها في وضع لا بد أن تتعامل مع هذا الوضع، والإيرانيون يجدون أنهم لديهم أفضلية وبالتالي يستغلون ذلك ويضغطون للحصول على نتائج أفضل. هنا تكمن المعضلة والمعركة في غرفة التفاوض عندما يتم العمل على طريقة للمضي قدما وبطريقة ناجعة. كلا الطرفين لديهما قضايا سياسية لابد أن يتم التعامل معها، هناك تحديات خارجية لابد من التعامل معها، وكلاهما لابد من الخروج من هذه العملية حتى يبدوان على أنهما قدم الشيء لكنهم لم يتنازلا عن كل شيء، ويؤدي هذا الأمر إلى خسارة ماء الوجه.
3: جزء من المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة هي أنها مع من تتفاوض في إيران. هل لدى إيران أيضا مشكلة في مع من تتفاوض في واشنطن؟
4: في الولايات المتحدة، وهذا ليس سرا طبعا، أن الرئيس ترامب لديه هوس بشأن ما قدمه أوباما، ويريد أن ينهي ويلغي كل ما تم التوصل إليه مع إدارة أوباما. وعندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015، واصلت إيران تنفيذها لكل التعهدات والالتزامات لما يزيد عن سنة، وبعد ذلك ولأوقات متعددة رأينا بأنه في الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك تململ ما بين العقوبات العسكرية وصولا إلى التفاوض وهكذا دواليك، وفي طهران تبين لهم أن هذه بمثابة أداة فقط للضغط على إيران وأنه ليس هناك جدية لخوض زمام الأمور من خلال المسار الدبلوماسي. مذكرة التفاهم كان يجدر بها أن تكون آلية لبناء الثقة وكذلك لكون آلية للتحقق من أجل تيسير التفاصيل المختلفة بالملف النووي ورفع العقوبات. لكن عندما ننظر إلى الولايات المتحدة نجد أن فريق التفاوض ورئيسه جي دي فانس يقول إنه يعارض الحرب، وزير الخارجية روبيو ووزير الحرب يقولان شيئا مختلفا تماما وهما يدعمان العمل العسكري ضد إيران، وترامب نفسه يقول شيئا مختلفا تماما عن الاثنين، ونجد أن ترامب نفسه يتناقض مع نفسه، يقول شيئا في اليوم الأول ويناقض نفسه في اليوم الثاني. إذن من يتخذ القرارات؟ هناك انقسامات بالولايات المتحدة، هذا يؤدي إلى غياب اليقين، هذا التململ، هذه حالة عدم الاستقرار تجعل من الصعوبة بمكان أن يكون إمكانية لتوقع ما سيجري في المستقبل القريب. هذه إشكالية بالنسبة لإيران، وليس فقط بالنسبة لإيران وبالنسبة لدول أخرى كذلك. هذه الأزمة لا تبدو على أنها نتاج لقرارات تتخذ في طهران، لأنه في إيران لدينا منظومة كاملة تقرر. لماذا؟ لدينا المرشد الأعلى الذي تم اغتياله، ولدينا عدد من القادة والمسؤولين رفيعي المستوى من الحرس الثوري الإيراني، ولدينا كذلك مسؤولين آخرين تم اغتيالهم كذلك. ما نشهده هو أن هناك سياسة متسقة تماما من الجانب الإيراني، لا نتحدث عن فرد أو مؤسسة بعينها، نتحدث عن منظومة كاملة تقرر. لكن في الولايات المتحدة الوضع قد يتغير من لحظة إلى أخرى، وهذا يجعل الأمر صعبا لتحقيق الخطط المرجوة. وعندما يتم التوصل إلى قرار ليس هناك أي ضمانات أن في اليوم التالي سيتم التنفيذ. لا أتحدث بعد سنة أو بعد شهر، لا أتحدث فقط عن اليوم التالي أنه سيتم التزام بنفس القرارات التي تم اتخاذها. انظروا إلى الاتفاق مع المملكة العربية السعودية، أعلنوا الاتفاق وفي اليوم التالي تم إعلان شيء آخر وشروط أخرى.
3: شكرا جزيلا لكم ضيفينا هنا في الاستوديو، دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، شكرا جزيلا لكما. إلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، فرغم انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، لم يسجل أي اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه في واشنطن قبل أسابيع. كذلك لم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة.
5: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة السابعة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولاً من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى، تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطرة الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
6: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
5: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
7: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن المنطقة التجريبية المقررة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
5: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا. اتفق لبنان وإسرائيل على

0: عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافياً لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: إلى مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق عدة في الضفة الغربية فجر اليوم، كما أقدم مستوطنون على اقتلاع عشرات من أشجار الزيتون في أراضي الفلسطينيين في بلدة دير شرف غربي نابلس، واقتحام تجمع بدوي في بلدة الطيبة بقضاء رام الله. نرصد مزيدا من المستجدات والتفاصيل الميدانية مع مراسلنا من طول كرم، ليث جعار. إليك ليث.
2: بالطبع محمد، الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال تتواصل في مناطق الضفة الغربية. خلال الساعات القليلة الفائتة كان هناك هجوم من قبل مجموعة من المستوطنين على تجمع الكعابنة أو عرب الكعابنة في بلدة الطيبة إلى الشرق أو الشمال الشرقي من مدينة رام الله شمال الضفة الغربية، حيث تم الاعتداء على الفلسطينيين والساكنين في هذا التجمع ضمن سلسلة الاعتداءات التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية سواء من قبل المستوطنين أو حتى من جيش الاحتلال. أيضا سبق هذا الاعتداء عملية اقتلاع لعشرات أشجار الزيتون في بلدة دير شرف إلى الشرق من أو الغرب عفوا من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث تم اقتلاع أشجار الزيتون وكذلك تخريب خزانات المياه في أراضي الفلسطينيين في إطار سياسة الاحتلال المتواصلة لإبعاد الفلسطينيين عن أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية عليها. جاء ذلك بالتزامن مع اقتحامات أخرى نفذت في مناطق الضفة الغربية خلال ساعات الليل. شهدت مناطق الضفة عملية اعتقال واقتحام نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي، بدأها من بلدة يعبد إلى الغرب من مدينة جنين، حيث أغلق كافة مداخل البلدة بالسواتر الترابية، ومن ثم بدأ بتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية لقوات الجيش، وبدأ بعمليات الاعتقال والتحقيق الميداني مع الفلسطينيين فيما عبث بمحتوياتهم خلال عملية الاقتحام هذه. جاء ذلك بالتزامن مع اقتحامات أخرى نفذت في بلدة الميثلون في جنوب المدينة، إضافة إلى اقتحام عدد من الآليات العسكرية وتمركزها في محيط مستشفى جنين الحكومي خلال ساعات الليل، والاعتداء على عدد من الفلسطينيين كانوا يتواجدون في تلك المنطقة. في طول كرم حيث نتواجد، الاحتلال الإسرائيلي داهم منازل في ضاحية ذنابة المتاخمة لمخيم طول الكرم، حيث تم اعتقال فلسطيني على الأقل ومداهمة عدة منازل خلال هذا الاقتحام. جاء أيضا بالتزامن مع اقتحامات لبلدة حبلة في مدينة قلقيلية شمال الضفة، إضافة وأخيرا إلى عمليات الاعتقال التي نفذت في مدينة نابلس وتحديدا في مخيم بلاطة وفي مدينة طوباس وصولا إلى مدينة يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية. هذه الاعتداءات محمد ينظر إليها فلسطينيا على أنها مزيدا من التصعيد بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. وفق منظمة البيدر الحقوقية قالت بأن أكثر من 1666 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين تجاه التجمعات البدوية فقط في مناطق الضفة الغربية، ضمن ما قالت عنه أيضا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن أكثر من 6000 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2026، بالتزامن مع عشرات أو مئات الاعتداءات التي نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي والتي تمثلت في الاقتحامات تارة وتارة أخرى في عمليات التجريف التي طالت منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم من منشآت تجارية وزراعية، إضافة ووصولا وأخيرا إلى الحواجز العسكرية التي تثقل من كاهل الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية والتي باتت تشكل خطرا على حياة الفلسطينيين، لا سيما وأن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا في مناطق الضفة الغربية بالتزامن مع هذا التصعيد الذي بات ملحوظا والذي يتحدث عنه حقوقيون بأنه بات يشكل خطرا على الوجود الفلسطيني في مناطق عديدة من الضفة الغربية، لا سيما وأن الاستيطان يتوسع يوما بعد يوم ويأخذ.
1: نعم، كيف ينعكس ذلك على الوجود الفلسطيني اليوم بالأرقام وبالواقع؟

0: الواقع على الأرض؟
1: بالأرقام والواقع على الأرض ميدانيا، عندما نتحدث عن قرى فلسطينية تضم على سبيل المثال بلدتي بيت دجن وبيت فوريك شرق مدينة نابلس، هذه المناطق هي محاطة من كافة المحاور بالاستيطان، حاجز واحد فقط يفتح يوميا ويغلق عليهم لعدة ساعات، فبالتالي ما يزيد على 2 إلى 23 ألف فلسطيني محاصرين في هذه المنطقة. يمكن نقل هذه التجربة على مناطق عديدة من الضفة الغربية، لا سيما في المناطق أو في مناطق التجمعات البدوية كما يحدث في المناطق الأغوار التي اليوم باتت مفرغة بشكل كامل، لأن الأغوار تشكل ما يقارب 60% من مساحة الضفة الغربية من أقصى شمال الضفة وحتى أقصى جنوبها، اليوم بشكل كامل يمكن القول بأنها أخليت من قبل السكان الفلسطينيين ومن التجمعات السكانية، إلا من قلة قليلة لا تزال تتواجد على الأرض تحاول أن تثبت وجودها على الأرض في ظل التنغيصات والوجود الاستيطاني الذي يكبح زمام الفلسطينيين ومحاولتهم الوصول والتحكم والسيطرة في تلك المناطق، لا سيما وأن إسرائيل تدعم المستوطنين بشكل كامل في بسط سيطرتهم على الضفة الغربية. ولنا أيضا من بلدة قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس مثال آخر لما يحدث كما جرى من عملية حصار لعائلة الطباس التي استمر حصارها لأكثر من شهرين، وبالتالي أخرجت من ديارها عنوة وتحت تهديد السلاح من قبل المستوطنين الذين ذهبوا إليهم وقالوا لهم بأنها هذه هي الفرصة الأخيرة، إما الانسحاب وإما الموت. هذا ما يتعرض له عشرات الفلسطينيين بل ربما مئات الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، بالتزامن أيضا مع استمرار العمليات العسكرية المتواصلة منذ قرابة العام ونصف العام في مخيمات شمال الضفة الغربية، مخيم طول كرم، مخيم نور شمس، مخيم جنين، أكثر من 45 ألف فلسطيني هجروا من منازلهم، لم يعودوا بعد إلى هذه المنازل التي أصلا دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وفي حال انسحب الاحتلال من هذه المخيمات الفلسطينية بعد انتهاء هذه العملية العسكرية إن انتهت، لا سيما وأن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يصرح بشكل دوري بأن العملية العسكرية في مناطق شمال الضفة الغربية لم تنتهي وستستمر في هذه العملية العسكرية، فبالتالي لا رجوع ولا عودة للفلسطينيين، هذا بدوره يشكل صعوبة على حياة الفلسطينيين ويفاقم من أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
0: نعم، قد كان له أيضا تصريح حيال مخيم جديد يجري العمل إسرائيليا على إفراغه، هل من تحركات إسرائيلية حيال ذلك؟ آخر ما تبعناه كان اقتحاما لمخيم بلاطة وتلك المخيمات التي جئت على ذكرها، ومن قبله مخيم قلنديا.
1: بالطبع يعني محمد، المخيمات الفلسطينية اليوم لا تزال تتعرض إلى عمليات اقتحام واعتداء من قبل الجيش الإسرائيلي. في ساعات الصباح كان هناك اقتحام لمخيم بلاطة وهو بشكل دوري وبشكل يومي، سبق ذلك اقتحام لمخيم الفارعة في مدينة طوباس، لكن ضمن ما تحدث عنه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن إمكانية السيطرة على مخيم آخر واحتلال مخيم آخر في مناطق الضفة الغربية، هذا التصريح جاء وجاء بشكل لافت ضمن تصعيد الاحتلال المتواصل في مناطق الضفة الغربية، إلا أن الجيش الإسرائيلي وقيادة الأركان كان لها رأي آخر في هذا التصريح، وأنه لا يوجد قوة بشرية في الجيش وعدد بشري في الجيش الإسرائيلي يمكن الجيش من احتلال مخيم آخر، لا سيما وأن الجبهات الإسرائيلية وجبهات الحرب الإسرائيلية التي فتحتها إسرائيل سواء في قطاع غزة أو حتى في لبنان أو حتى في مناطق الجليل تثقل حقيقة من كاهل الجيش الإسرائيلي. نعم. الذي يحاول وضع يد وسيطرة أخرى في مناطق أخرى لا سيما الضفة الغربية التي تعد خاسرة. شكرا. رخوة كما يقول ويتحدث العديد من المتابعين لهذه الحالة بأن الضفة الغربية إن كانت محاصرة ومسيطر عليها ومحتلة من الاحتلال إلا أنها تشكل خطرا حقيقيا على الاحتلال الإسرائيلي لا سيما وأن ما يحدث هو خير. نعم. مثال لما يجري على الأرض.
0: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من طول كرم ليث جعار. وقعت السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة على اتفاقية دفاع مشترك، وحسب بيان مشترك بين الدول الثلاث فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي.

0: الجماعي وتهدف لتعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني.
1: في ثالوث تتنوع قوى أضلاعه بين الاقتصاد النفطي الكبير والقوة العسكرية النووية والصناعة الدفاعية المحلية الصاعدة، تتشكل أوراق اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. دفاع

0: فماذا تملك كل دولة على أرض الواقع؟ وكيف تستفيد الأطراف الثلاثة من هذا التكامل؟ تعد الرياض المحرك المالي والاستثماري الرئيسي في هذا المثلث، فهي تملك ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط عالمياً، وتعد مقر لأكبر الشركات النفطية والاستثمارية مثل أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وبميزانية دفاعية فاقت 80 مليار دولار منذ فبراير الماضي. تتمركز البلاد في المرتبة 7 عالمياً. تمتلك السعودية مظلة دفاع جوي مهمة، تتصدرها منظومات باك 3 ومنظومات ثاد الصاروخية مع نحو 283 طائرة مقاتلة متطورة مثل F-15 SA وتايفون. في نفس السياق تركز الرياض على توطين الصناعات في إطار رؤية 2030، وهو ما يتجلى في الشراكة مع تركيا في اتفاقية تصنيع طائرات بالقدار كينجي المسيرة داخل المملكة لنقل التكنولوجيا وبناء سلاسل الإمداد المحلية بدلاً من الشراء المباشر. هذه الشراكة تنقلنا إلى أنقرة، فبعضويتها في حلف شمال الأطلسي مع ثاني أكبر جيش بعد الولايات المتحدة، وباقتصادها الصناعي والتصديري المتنوع، وموقعها الجغرافي الرابط بين أوروبا وآسيا، تقدم البلاد الابتكار الهندسي والتصنيع الذاتي بعد أن رفعت نسبة اكتفائها الذاتي العسكري إلى نحو 80%، وسجلت صادراتها الدفاعية قياساً يتجاوز 11 مليار دولار على مدار الأشهر الماضية. وتركيا تتميز عسكرياً بتوفرها على الطائرات المسيرة الثقيلة من نوع أكنجي وكزل ألما، وباشتغالها على مشروع المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس كان وسفن ملجمة البحرية. ولهذا التحالف توفر أنقرة حلولاً خالية من القيود السياسية على السلاح الغربي، وفي المقابل تضمن لشركاتها الدفاعية عقود تمويل وضخ استثماري طويل الأجل. تكمل إسلام أباد هذا المثلث بقوة عسكرية ميدانية تضم أكثر من 650 ألف جندي، ومظلة ردع استراتيجي نووي هي الوحيدة في العالم الإسلامي تقدر بنحو 170 رأساً نووياً، مدعومة بمنظومات صواريخ باليستية ومجنحة مثل شاهين 3 وصاروخ بابور. وحسب مجلة ميلتري واتش، تعد المقاتلة JF-17 وهي مشروع صيني باكستاني نموذجاً في خفض التكاليف التشغيلية، إذ تبلغ تكلفة الطائرة نحو 25 إلى 30 مليون دولار مقارنة ب 80 مليون للمقاتلة الغربية. وبالتالي تستفيد باكستان من الاتفاقية بتوفير غطاء مالي واقتصادي لصناعاتها والحصول على تدفقات استثمارية تخفف الضغوط على اقتصادها المحلي. تقول تقارير صندوق النقد الدولي إن السعودية تعتمد على استقرار صادراتها النفطية لتمويل تنويعها الاقتصادي، بينما تحتاج تركيا إلى مصادر طاقة موثوقة وأسواق لصادراتها الصناعية والدفاعية، في حين تعتمد باكستان على الشركات الخليجية في الطاقة والاستثمارات. بهذا المثلث من المصالح المتشابكة، تتحول اتفاقية مكة من إطار دفاعي تقليدي إلى منصة استراتيجية تربط الردع بأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، وهو ما قد يبرر توصيفها بأنها صياغة جديدة لمفهوم القوة المشتركة في منطقة تتقاطع فيها المصالح العسكرية مع شريان الطاقة.
1: إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في قصف روسي على إحدى ضواحي كييف. كما أعلنت القوات الأوكرانية إسقاط 135 مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 83 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة بينها موسكو صباح اليوم. المزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا الدريدي. أهلا بكما. نبدأ معك عمر من كييف، كيف يبدو المشهد؟
2: ارتفاع لأعداد القتلى الذين سقطوا في مقاطعة كييف وفقا لبيان صدر قبل دقائق فقط من هيئة الطوارئ الأوكرانية، تتحدث عن وصول القتلى إلى 14 الجرحى نتيجة القصف الروسي الذي استهدف أحد ضواحي العاصمة كييف، وأيضا تسبب بحرائق كبيرة في الغابات المحيطة جاهدت فرق الإنقاذ والطوارئ للسيطرة عليها. الرئيس زيلينسكي قبل قليل نعى هؤلاء القتلى في بيان مكتوب له على معرفه على منصة

0: منصات التواصل، وقال إن روسيا أيضا عادت لاستخدام الصواريخ البالستية من طراز اسكندر إضافة إلى صواريخ من طراز S-400، مستغلة الضعف في الدفاعات الجوية الأوكرانية ضد هذه الصواريخ، وأيضا هاب مرة أخرى بالحلفاء بتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا للتصدي لمثل هذه التهديدات التي تتخذها الآن روسيا أو تستفيد من نقطة الضعف هذه في استمرار القصف على المناطق الأوكرانية. إضافة إلى الصواريخ فإن 150 طائرة، نحو من 150 طائرة أرسلت إلى مناطق مختلفة في كييف، تسببت كذلك بعدد من الحرائق سواء في دنيبروبيتروفسك أو حتى في تشيرنيف وكذلك في سومي وأيضا في مقاطعات جنوب أوديسا و ميكولايف. السلطات منذ أيام وتحديدا حرس الحدود الأوكراني إضافة إلى الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من احتمال تكرار السيناريو الذي جرى في عام 2022 في فبراير، حين تعرضت أوكرانيا لاجتياح بري وأيضا عملية عسكرية ضخمة، من أن تكرر هذا السيناريو من محور تشيرنيف، هذه المقاطعة في أقصى الشمال الأوكراني بين العاصمة كييف وأيضا بين مقاطعة سومي. وقال إن الأنباء وأيضا المعلومات الاستخباراتية تشير إلى حشد عسكري كبير للروس في هذه المنطقة. عدا عن ذلك أيضا فإن في الجانب الآخر أوكرانيا دائما ما ترد على مثل هذه الهجمات باستهداف منصات النفط وأيضا خزانات الوقود، كذلك الأمر منظومات الرادار وأيضا النقاط العسكرية في شبه جزيرة القرم بالتحديد، إضافة إلى مناطق تسيطر عليها روسيا سواء في الجنوب وأيضا في الشرق الأوكراني. سياسيا الرئيس الأوكراني اليوم في اليوم الأول الرسمي لزيارته الأولى منذ 5 سنوات إلى صربيا ويلتقي نظيره الصربي، نشر أمس زيلينسكي صورا لوصوله وحديث ودي كما قال مع الرئيس الصربي بعجالة. صربيا واحدة من الدول الأوروبية التي تعارض سياسات الاتحاد الأوروبي في فرض نوع من الحظر أو حتى العقوبات على روسيا، وأيضا هي لم تشارك في التنديد أو رفض ما تسميه باقي الدول الأوروبية وأوكرانيا بالعدوان الروسي. زيلينسكي هناك في مهمة يحاول أن يثني صربيا عن موقفها ويقنعها بالدخول في منظومة العقوبات الأوروبية التي تشن والتي بلغت أكثر من 22 حزمة ضد روسيا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين الجانبين.
1: أذهب معك إلى حالة إن صح التعبير التفاوض ما بين الطرفين، هل هناك أي تواصل اليوم بين روسيا وأوكرانيا يهدف إلى حل هذه الأزمة؟
0: الحقيقة الموقف الأوكراني يشوبه الكثير من الضبابية، فتارة الأوكران يقولون نحن نرحب ومستعدون للحوار أو للمحادثات بأي صيغة، وتارة يقول الأوكرانيون المسؤولون الأوكرانيون أن فرق التفاوض أو مهمة التفاوض متوقفة. أنا أستدل على ذلك بتصريحين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إضافة إلى وزير خارجيته أندري سيباهي في لقاء قبل يومين مع نظيره الأذربيجاني، قال إن أوكرانيا ترحب بكل الجهود الأمريكية التي تسعى للضغط على روسيا ولعب دور الوساطة، ولكن كما قال في ذات التصريح أن فريق المفاوضات وجهود المفاوضات من الجانب الأوكراني هي جهود متوقفة. أشار مرة أخرى إلى أن أوكرانيا لا تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام فقط، بل إنها تحتاجها كدولة ضامنة حتى لا يعود مرة أخرى هذا العدوان أو هذا الاعتداء الذي تعرضت له أوكرانيا للحدوث في مرة جديدة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من كييف عمر الحاج. نتحول إلى موسكو مع رانيا الدريدي ونرصد ابتداء معك الواقع الميداني. رانيا،
2: نعم محمد، بالفعل وزارة الدفاع الروسية أكدت أن القوات المسلحة الروسية قامت بشن هجوم الليلة الماضية باستخدام أسلحة دقيقة تم إطلاقها من البر، استهدفت بالدرجة الأولى العاصمة الأوكرانية كييف. الحديث يدور هنا عن استهداف مستودع للوقود ومواد التشحيم في العاصمة الأوكرانية، إضافة لاستهداف منشأة صناعية تدعى كييف 111 التابعة لشركة فاير بوينت، وهي هذه الشركة المعنية بإنتاج مكونات والرؤوس الحربية المخصصة لصواريخ كروز الأوكرانية من طراز فلامينغو. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاستهداف الذي نفذته

0: إلى الماضية أصاب الأهداف حسب تعبيرها بنجاح. إضافة إلى ذلك محمد، تحدثت الوزارة عن استمرارها في استهداف سفن الشحن الأوكرانية في البحر الأسود. الليلة الماضية تم استهداف سفينتين في عرض البحر الأسود تقعان جنوب وشرق مقاطعة أديسا، كانتا تحملان أسلحة ومعدات عسكرية وبالتالي تم تدميرهما. وكانت الوزارة تحدثت في وقت سابق عن أن استمرار روسيا في استهداف الموانئ الأوكرانية وسفن الشحن الأوكرانية يقلل من إمكانياتها بشكل كبير في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية للقوات المسلحة الأوكرانية على الأرض. من جهة أخرى على الصعيد الداخلي محمد، وزارة الدفاع أشارت إلى أن الجانب الأوكراني استهدف مختلف المقاطعات والأراضي الروسية الليلة الماضية بنحو 400 مسيرة، وخلال فترة الصباح تم استهداف الأراضي الروسية بأكثر من 80 مسيرة. بحسب تصريحات عمدة موسكو سيرجي سابانين، فإن 6 مسيرات تم إسقاطها وهي في طريقها إلى العاصمة موسكو. وبالتالي يعني فضلا عن العاصمة موسكو، على سبيل المثال في مقاطعة سمارة استهدفت مسيرة منشأة صناعية، وأيضا في إقليم كراسنادار تم استهداف مصفاة إلسكي النفطية وبالتالي تم اندلاع حريق فيها. وكانت السلطات الروسية محمد في وقت سابق كانت قد شددت على نقطة في غاية الأهمية، وهو أنه طالما الجانب الأوكراني يستمر باستهداف المنشآت المدنية، استهداف المواطنين الروس بالمسيرات داخل الأراضي الروسية، فهذا يعطي كل الأسباب لروسيا، يعطيها الحق الضوء الأخضر لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية واستهداف المناطق والمنشآت الحساسة والحيوية على الأرض في أوكرانيا. وفعليا هذا ما نشهده حاليا.
1: شكرا جزيلا لك يا رانيا دريدي، مراسلة الجزيرة من موسكو. ننوه بهذا الخبر العاجل عن وزارة الدفاع الروسية التي تقول إن قواتها استهدفت بالمسيرات سفينة تنقل أسلحة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود شرق أوديسا. إذن هذا آخر الأخبار العاجلة المرتبط بتلك التطورات على الجبهة الروسية الأوكرانية. هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، وتكملها الزميلة ليلى الشيخلي.
2: شكرا جزيلا لك محمد. رأس الساعة نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة، ونبدأ كالعادة بالمستجدات. إذ نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك تقدما في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وأن واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا. وأضاف أن الحصار على موانئ إيران سيرفع بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري عبر المضيق دون عوائق. وفي غضون ذلك نقلت CNN عن مصادر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة أوضح لمستشاري ترامب أن واشنطن بحاجة لإيجاد مخرج من الحرب مع إيران، مؤكدا أنه لا يرجح أن تحقق القوة الجوية وحدها أهداف الرئيس ترامب. إيرانيا يقول الرئيس مسعود بيزشكيان إن طهران تدافع بقوة عن مذكرة التفاهم، وأن من يصفها داخل إيران بالهزيمة إنما يردد ما تريده إسرائيل. وفي سياق آخر، أعلن بيان للسعودية وتركيا وباكستان توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وبحسب البيان فإن الاتفاقية تعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. كالعادة نبدأ بمراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا محمد الأحمد، ومن طهران تنضم إلينا مراسلتنا رانيا قاسمي. محمد ورانيا نرحب بكما. دعني أبدأ معك محمد لنعرف تفاصيل أكثر عن مصادر التفاؤل الأمريكي بقرب التوصل لاتفاق، تفضل.
3: مصادر التفاؤل هذه في واشنطن عكستها في الواقع ليلة تصريحات المسؤولين الأمريكيين الجمعة بأن المفاوضات تقترب من مراحلها الأخيرة، أي مرحلة الحسم. وزير الخزانة سكوت بيسنت أشار في هذا السياق في تصريحات للإعلام الأمريكي أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة يعقبه وقف لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و60 يوما، بينما أكد مسؤول أمريكي آخر لوكالة رويترز إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان، متوقع عن التوصل إلى اتفاق قريب يعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. هذا المسؤول أوضح كذلك بالمقابل أن الولايات المتحدة ستقوم برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان الرسمي عن الاتفاق، لكنها ستربط استمرار ذلك بمدى التزام طهران بتنفيذ تعهداتها. موقع أكسيوس أيضا نقل عن مصادر مطلعة في إشارة ربما إلى وجود انقسامات داخل القيادة الإيرانية بشأن هذا الاتفاق، بأنه لا يزال بانتظار الموافقات النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مضيفا أي موقع أكسيوس بأن الوسطاء يتوقعون صدور هذه الموافقة قريبا، بما قد يفتح الباب أمام الإعلان عن الاتفاق. لكن في نفس الوقت ليلى، فيما تشير هذه التصريحات إلى نوع من الزخم الدبلوماسي المتسارع، المعطيات هنا في واشنطن من جهة أخرى تكشف عن مراجعة أوسع داخل الإدارة الأمريكية لحدود الخيارات العسكرية في حال قرر ترامب التصعيد. شبكة CNN في هذا السياق كشفت عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين أبلغ كبار مستشاري ترامب أن الحرب مع إيران بلغت مرحلة تتطلب البحث عن نوع من المخرج الدبلوماسي. بحسب هذه المصادر فإن كين حذر من أن التصعيد قد يأتي بنتائج عكسية، وبأن الضربات الجوية وحدها قد لا تكون قادرة على تحقيق أهداف إدارة ترامب، وهو ما دفع بحسب هذا التقرير إلى مشاورات داخلية لتقييم خيارات بديلة قبل عرضها في الاجتماعات المستمرة مع الرئيس ترامب.
2: هل أحد هذه الخيارات، إذا سمحت محمد، هل أحد هذه الخيارات العودة إلى مذكرة التفاهم؟ ما مدى استعداد واشنطن لفعل ذلك؟
3: وهذا يبدو الخيار الأقل تكلفة بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب ليلى، العودة إلى المسار الدبلوماسي، لأنه سيجنب الولايات المتحدة حرب قد تكون طويلة ومكلفة، خاصة في ضوء هذه التسريبات التي تشير إلى هذه التحذيرات من الجنرال كين، وأيضا في إشارة إلى التسريبات المتصلة المتعلقة باستزاف مخزونات الولايات المتحدة من المخزونات الأساسية سواء التقليدية أو حتى الاستراتيجية نتيجة للعمليات ضد إيران. وبالتالي البحث عن مخرج دبلوماسي قد يكون بالنسبة لإدارة ترامب هو المخرج المناسب، وهو ما تعكسه أيضا هذه التصريحات التفاؤلية من جانب المسؤولين الأمريكيين وحتى من جانب الرئيس دونالد ترامب الذي يتحدث بثقة عن تقدم في هذه المفاوضات، بل ويقول إنه قد لا يضطر أصلا إلى توجيه ضربة جديدة، ويشير إلى أن الحرب قد تقترب من نهايتها، وهو مؤشر على أن الولايات المتحدة تعول على هذه المفاوضات لأنها ستفضي إلى تحقيق أهداف الإدارة الأمريكية مرحليا ومستقبلا. مرحليا فيما يتعلق بإعادة فتح المضيق بما يضمن تدفق إمدادات الطاقة، وما ينعكس ذلك بطبيعة الحال على الداخل الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الوقود، وأيضا فيما يتعلق بالمسار الأوسع وهو العودة إلى المفاوضات النووية، باعتبار أن الملف النووي والبرنامج النووي الإيراني هو يقع في قلب جوهر الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران، وهو أصلا من جذور هذه الأزمة ليلى.
2: أشكرك محمد على هذه التفاصيل. رانيا أنتقل إليك، يعني تفاؤل في واشنطن، ماذا عن طهران؟
4: نعم ليلى، يعني هناك حالة ترقب مستمرة لإعلان كل من إيران وسلطنة عمان عن البيان المشترك وتفاصيل الاتفاق النهائي لتحديد مسار آمن لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز. بحسب المصادر الإيرانية في وزارة الخارجية أو في لجنة الأمن القومي الإيراني في البرلمان، تم التأكيد على أنه تم التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن تحديد المسار الجغرافي الجغرافي لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز. تم التأكيد على أنه تم بحث جميع النقاط من جميع الزوايا، سواء الأمنية، السياسية، الفنية، القانونية وأيضا البيئية. تم التأكيد على أن الاتفاق الآن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة وبانتظار موافقة الجهات العليا هنا في طهران على هذا الاتفاق، خاصة وأنه تم التأكيد على أنه بحسب التسريبات الإعلامية تم الاتفاق على أن فتح أو تسيير حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز مع سلطنة عمان سيكون على مرحلتين، الأولى عبر الممر الشمالي للدخول والممر الجنوبي للخروج، وبعد فترة زمنية معينة سيتم إلغاء المسارين وسيكون هناك مسار وسطي تراقب طهران دخول حركة دخول السفن، فيما ستتشارك مع سلطنة عمان في مراقبة حركة خروج السفن، مع التأكيد على أن هناك تفاهمات بشأن الرسوم التي ستفرض على السفن مقابل الخدمات التي ستتلقاها، وستكون طهران ومسقط قادرتان على تقديمها للسفن، سواء فيما يتعلق بالتزود بالوقود، البيئة أو حتى يعني التأمين وغيرها من الخدمات التي قد تمنح للسفن التجارية في هذا الممر الحساس. وفي هذا الإطار يمكن القول أن نحن الآن بانتظار موافقة الجهات العليا، هذا بالإضافة إلى أن كما تقول المصادر الإيرانية هناك انتظار لمعرفة الموقف الأمريكي، خاصة وأن المصادر الإيرانية كانت قد أكدت على الولايات المتحدة أرسلت رسائل لطهران تبدي فيها استعدادها للعودة للالتزام ببنود مذكرة التفاهم، والتي كانت قد أكدت طهران على أنها هي شرط لفتح المضيق، لأن الاتفاق مع سلطنة عمان في حد ذاته لا يكفي لفتح المضيق، وأن على الولايات المتحدة أن تقوم بتعليق العقوبات النفطية والبتروكيماوية، هذا بالإضافة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الجنوبية الإيرانية، وهذا ما كانت تشترطه طهران من أجل فتح المضيق، وكانت قد حصلت على يعني تأكيدات من قبل الولايات المتحدة أنها مستعدة لهذا الأمر، وبانتظار معرفة الموقف الأمريكي. ليلى،
2: نعم، إذن واشنطن تصر على أنها ترسل رسائل وتعترف إيران بأنها تستلم رسائل من واشنطن، هل لديكم من مصادركم يعني أي مؤشر لنوع هذه أو القنوات التي يتم فيها إرسال الرسائل من الطرف الإيراني أو من الطرف الأمريكي؟
4: يعني كما يتم التأكيد من قبل حتى مسؤول أو وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، وأن الدبلوماسية لم تتوقف حتى في ظل ظروف الحرب، هذا ما تم التأكيد عليه ليلة أمس من قبل مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، أن قال أن الدبلوماسية لم تتوقف وإن كان شكل المواقف والرسائل تختلف في تلك الفترة، ولكن إيران تقول أنها تتلقى وتتبادل الرسائل عبر الوسطاء، نتحدث عن الوسيط الباكستاني وأيضا عن الوسيط القطري، هذا بالإضافة إلى أن بعض الدول الراغبة في خفض التصعيد في المنطقة كانت قد انخرطت أيضا في محاولات خفض التصعيد والسعي للمشاركة في الجهود الدبلوماسية من أجل إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. إذن تبادل الرسائل كما تكشف المصادر الإيرانية الرسمية يتم عبر الوسطاء، وذلك من أجل خفض حدة التصعيد، وهذا ما تم التأكيد عليه بأن الدبلوماسية مستمرة، وهذا أيضا ما تمت الإشارة إليه أن إيران تنتظر الإعلان الرسمي، لأن وفقا ما تلقته من رسائل حتى الآن أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للعودة للالتزام ببنود مذكرة التفاهم مرة أخرى، وإيران الآن تريد إثبات عملية على هذا الأمر وتتأكد من نية الولايات المتحدة أنها ستلتزم بهذا الأمر في المستقبل، وألا تعود مرة أخرى للتنصل من مذكرة التفاهم وتعهداتها كما يقول الإيرانيون هنا. إذن نحن أمام أو يقول الإيرانيون أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي من أجل فتح مضيق هرمز، أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ ما تعهدت به لطهران، خاصة الجزء المتعلق بالاقتصاد، لأن يعني أزمة مضيق هرمز في حد ذاتها كانت بسبب عودة الحصار والاعتداءات الأمريكية كما تقول طهران على الأراضي الإيرانية، وفي المقابل قالت الولايات المتحدة أنها أغلقت أو أعادت الحصار من أجل الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز، ومع حل هذه مع حل حركة الملاحة وتسييرها من قبل إيران وسلطنة عمان، فيتوقع إيرانيا أن تقوم الولايات المتحدة أيضا بالعودة للالتزام بتعهداتها.
2: والعودة على ما يبدو هناك استعداد، وإن لم يتأكد بشأن العودة لمذكرة التفاهم، وهو الأمر الذي تريده إيران. أشكرك جزيلا رانيا قاسمي من طهران، وأشكر طبعا محمد الأحمد من واشنطن. في واشنطن يتصاعد الجدل بشأن حجم استنزاف مخزونات الذخائر الأمريكية مع استمرار حرب إيران، بعدما أظهرت تقديرات حديثة تراجعا ملحوظا في مخزونات بعض الصواريخ الاعتراضية والدقيقة. وبينما يحذر مسؤولون ومحللون من تأثير استمرار الاستهلاك في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمات أخرى، يؤكد البيت الأبيض أن الجيش يمتلك من الذخائر ما يفوق احتياجاته.
5: في الميدان تستنزف حرب إيران ترسانة الصواريخ الأمريكية، وفي واشنطن يتصاعد القلق من أن يؤدي تنقص المخزونات إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على ردع خصومها. هذا ما كشفته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الحكومة الأمريكية. فبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، استخدم نحو 65% من صواريخ باتريوت الاعتراضية خلال 5 أشهر، فيما انخفض مخزون صواريخ ثاد المضادة للصواريخ البالستية بما لا يقل عن 38% مقارنة بمستواه عند اندلاع الحرب.
6: خلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص، استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من ذخائرها الحيوية، فقد استهلكت الصواريخ الاعتراضية مثلا بمعدلات مرتفعة للغاية في مواجهة ذخائر إيرانية لا تكون بالضرورة مكلفة بالقدر نفسه أو صعبة الإنتاج.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذه التقارير، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة إمدادات غير محدودة من الذخائر شديدة القوة، مع إقراره أن أنواعا أخرى من الذخائر باتت مخزوناتها أقل وفرة.
7: نحن نراقب ذلك عن كثب، لكن لدينا أنواع معينة قوية جدا وفعالة للغاية، ولدينا منها إمدادات غير محدودة، لذلك فنحن في وضع ممتاز. ومع ذلك نحن نريد دائما المزيد، فقد تطرأ أمور أخرى ونأمل ألا يحدث شيء آخر، لكننا في وضع جيد جدا، وقطعا لدينا كميات هائلة من الذخائر.
5: ولم يكشف عن مدى النقص الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية في مخزونات صواريخ أتاكمز وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم، وتعد هذه الذخائر بعيدة المدى التي تتجاوز تكلفة الواحد منها $1,000,000 جزءا مهما من الترسانة العسكرية، إذ تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة. وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أمر بإجراء تحقيقات جديدة بشأن التسريبات حول مخزون الذخائر، وأنه أعرب لمساعديه عن استيائه من التقارير. وتضيف الصحيفة أن وزير الحرب بيت هاكسيث ونائبه عقدا يوم الثلاثاء جلسة إحاطة سرية مع بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. ووفق خبراء، فقد يعني هذا النقص في الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أن الرئيس ترامب قد يضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على مهام القصف الجوي المأهولة التي تنطوي على مخاطر أعلى، في حال إقراره شن هجمات واسعة النطاق مجددا ضد إيران. وإن كانت هذه التقارير وفقا لمسؤولين سابقين لا تعني أن الترسانة الأمريكية على وشك النفاد، فإنها تكشف مستوى غير معتاد من الاستنزاف، وتضع أمام واشنطن سؤالا يتجاوز الحرب مع إيران، وهو إلى أي مدى يمكن مواصلة العمليات الحالية دون التأثير على القدرة الأمريكية في التعامل مع أي أزمة عسكرية أخرى. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
2: طبعا موضوع الذخائر هذا مجرد جانب مما يجري بين طهران وواشنطن حاليا. ولمناقشة الملف معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور أهلا بك. دعني أبدأ بقضية الاستعداد للعودة لاتفاق مذكرة التفاهم، واتفاق سبق أن فشل، بدل صياغة اتفاق جديد. هل معنى هذا أن هناك حالة من التعب التفاوضي ربما قد تعني أن هناك جدية أكثر هذه المرة في تطبيق البنود، أو ربما العكس، يعني إعادة تدوير لكسب الوقت؟
8: ليس تعبا وإنما هو تمحيص، خاصة من الجانب الإيراني. كان من المفترض أن يتم الإعلان عن عصارة أو ما توصل إليه المفاوضون الإيرانيون والعمانيون إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء الماضي. أصبح هذا الاتفاق عسير الولادة، لأن الإيرانيين خاصة الطرف الذي يعتبر متشددا بمعنى الصقور يدققون ويراجعون ويعتقدون أن أي حركة أو أي تنازل أو قد يعني أي شيء يتعلق بموقفهم من مضيق هرمز، خاصة فيما يتعلق بمرور الناقلات والسفن، قد تكون له انعكاسات لا يريدونها أن تحدث في المستقبل. فهم يتمهلون، خاصة وأن الاتفاق حسب بعض التسريبات أن الجانب الإيراني يتولى رقابة ما يدخل إلى المضيق، والجانب العماني يتولى عملية الخروج. لكن المشكلة هي ليست فيما يتعلق بالسفن التجارية بقدر ماذا يحدث عندما تأتي بعض الناقلات أو بعض السفن الأمريكية، قد تحمل مواد عسكرية أو ذخيرة أو عتاد. هنا ماذا يحدث؟ هل تكون لإيران صلاحية المراقبة على ما تحمله هذه السفن والناقلات، أم أن المسألة؟ لذلك نلاحظ أنه وإن كنا نتحدث عن هذه المفاوضات الثنائية، لكنها بحكم الأمر الواقع هي مفاوضات إيرانية أمريكية عمانية خليجية متعددة الأطراف. ويبدو أن الرسائل التي تصل إلى الإيرانيين وإلى العمانيين من الجانب الأمريكي هي التي تدفع الجانب الإيراني أن يدقق ويراجع حساباته، وربما قد تطول فترة الانتظار، خاصة وأن هناك المتغيرات الأخرى أيضا. الآن الإيرانيون على وعي بما أقدمت عليه باكستان والسعودية وتركيا. هذا الحلف الجديد أيضا يضع مجموعة من الاعتبارات. إذن اتفاق عالق حسب
2: لذلك يعني هذا ما يدعونا للتساؤل، هل ما يجري الآن بين الطرفين تفاوض بالمعنى الكلاسيكي أم إدارة أزمة تحت الإكراه؟ والفرق بين الأمرين في احتمالات الاستدامة هنا.
8: لا، أعتقد أن ترامب في البيت الأبيض لم يعد بمقدوره التفاوض تحت النار أو ما يسمى بالكورسيف ديبلوماسي، أن الدبلوماسية الإكراه. لم تعد هناك استجابة من الجانب الإيراني، وحتى دول الخليج ترى أنه لم يعد من الحكمة اتباع هذا المنهج في التفاوض. الآن البحث عن توافقات.
2: واسمح لي هنا أن أسألك، يعني أيضا أسلوب الرئيس الأمريكي في التخويف استنفذ كل ربما الاحتمالات هنا، لأن على ذكر ما يسمى بالإنجليزية كول وولف، يعني كم مرة أنت تحذر من الذئب، ولكن إذا لم يحصل شيء فأنت تجد نفسك في ورطة.
8: وهذا الخطاب المتكرر الذي يقوم على الوعيد وعلى التخويف، وهذا الذئب الذي لا يظهر من خلف الضباب، أصبح أيضا يفسر لماذا هناك جمود لدى ترامب وجمود لدى طهران. لماذا؟ لأن كليهما يمارس تقريبا نفس اللعبة في التفاوض. هناك استثمار عن بعد في مفاوضات، سواء كانت في إسلام أباد أو في سويسرا أو في الدوحة، والآن أيضا بين عمان وإيران. وأيضا الجانب الإيراني أيضا نفس الشيء، يعني لم يتخلى أي طرف منهما عن الثنائية الاستثمار المحترس في المفاوضات، والعودة أيضا إلى الترويح بأننا لدينا قدرة على الخيار العسكري وعلى المواجهة. هذا هو كنه الجمود الذي تعانيه هذه الحرب.
2: ولكن في الحالتين يبدو أن ما يتم الاتفاق الآن عليه هو اتفاق مؤقت
8: 60 يوما.
2: هل يميل هذا النمط عادة إلى تطوير أو تطور لإيقاف دائم، أم يتحول أيضا كحالة توتر بلا نهاية؟
8: هذا يتوقف على مواقف الطرفين من حيث التوقيع على شيء وكيف ينزل إلى الميدان، بمعنى كيف يتم تطبيقه، وهل هناك إرادة حسنة ونوايا صادقة من كلا الطرفين؟ هذا ما اعترى أو ما جعلت مذكرة التفاهم تتعثر في تطبيقها، وإن كانت البنود 14 واضحة بعمومها وبتفاصيلها. اتفاق عمان وإيران قد يكون إيجابيا إذا تم تحديد من له السيطرة أو من له اليد العليا في المضيق، وأيضا يضمن حرية الملاحة كما يتمسك بها الطرف الأمريكي.
2: طيب يعني في أزمات مماثلة تاريخيا، متى يتحول شراء الوقت في الاتفاقات المؤقتة إلى مسار فعلا يمكن من خلاله نزع التصعيد ويعني أو مجرد محاولة للتأجيل الانفجار؟ يعني
8: عندما يبدأ الطرفان أو تبدأ الأطراف في تطبيق ما اتفق عليه بحسن نية، وأيضا يتم بناء بعض الثقة أو يحضر بعض الود الدبلوماسي من بعيد، وتتغير القناعات بين الطرفين أو الأطراف من أن مجارات الخيار العسكري لا يفيد في شيء.
2: هل هناك مثلا نموذج أو مثال في التاريخ يعني يمكن أن نشبهه بما يجري حاليا في قضية تسوية الصراعات هنا؟
8: أعود دائما إلى ما أعتبره النموذج المثالي في تاريخ الحروب القاسية التي تنقلب ليس فقط إلى اتفاقات سلام، وإنما إلى اتفاقات تعاون وتغيير مسار التاريخ. نعود إلى ألمانيا النازية وفرنسا. ألمانيا النازية اقتحمت فرنسا وأحرقت وفعلت كل الموبقات، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 51 اتفق القادة في برلين وفي باريس على معالجة هذا العداء العميق ومتعدد الطبقات، واتفقوا في وقتها على ما سمي باتفاقية الفولاذ والصلب. وشاءت الأقدار أن هذه الاتفاقية الثنائية أصبحت هي محور ما سمي بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية EEC في السبعينات وفي الثمانينات، وهي التي ولد في رحمها الاتحاد الأوروبي. هذا بالنسبة لي هو المثال كيف نقلب عدائية الجوار وعدائية الصراع إلى بناء ليس فقط ما هو ثنائي بين عاصمتين أو بين حكومتين أو نظامين، وإنما بناء مؤسسات ضخمة تمنع العودة إلى الحرب. لذلك الآن في أوروبا لدينا ما يسمى بالسلام الإيجابي، بينما في مناطق أخرى لدينا السلام السلبي، وهو الاكتفاء بتوقيع اتفاقية وبعد شهرين أو بعد عامين تعود حليمة إلى عادتها القديمة. ومثال على هذا اتفاق ستوكهولم بالنسبة لليمن، بعد شهرين عاد القصف إلى الحديدة، ورغم نعم. أن غوتيريش كان من الشخصيات التي حضرت وزكت الاتفاق عام 2018. إذن لدينا أكثر جميل. من نموذج يمكن أن نستفيد منه.
2: التاريخ دائما فيه عبر لمن يتوقف ويتدبر.
8: ولمن يستوعب هذه العبر.
2: صدقت. شكرا جزيلا دكتور محمد شرقاوي. شكرا. إذن ننتقل الآن إلى نافذة ترصد آخر المستجدات بشأن مضيق هرمز وحركة الملاحة مع محمد علاونة. تفضل محمد.
1: شكرا ليلى. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نناقش فيها آخر التطورات المتعلقة بأوضاع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومسارات السفن المتوقعة لعبور المضيق في الفترة المقبلة على ضوء التصريحات الأمريكية والإيرانية الأخيرة. نبدأ بمتابعة المستجدات على الشاشة التفاعلية مع الزميل عمر عبد اللطيف. ماذا لديك عمر؟
9: نعم محمد، في آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز نبدأ من بيان القيادة المركزية الأمريكية التي قالت إنها غيرت 51 سفينة تجارية، مسار 51 سفينة تجارية، وذلك منذ بدء القوات الأمريكية الحصار على السواحل الإيرانية. طبعا القوات الأمريكية قالت أيضا إنها عطلت سفينتين، وذلك بالقوة لعدم امتثالهما للأوامر الأمريكية. هذا بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية. ماذا عن بيانات موقع كيبلر؟ تقول هذه البيانات إن 6 ناقلات غادرت مضيق هرمز وذلك خلال أسبوع، يقصدون الأسبوع الماضي، وأن 21 سفينة تجارية دخلت خلال أسبوع كذلك. نشير هنا إلى أن مضيق هرمز، الحصار على مضيق هرمز الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية يمتد من هنا من بحر العرب، وتمنع الولايات المتحدة الأمريكية دخول أو خروج السفن إلى الموانئ والسواحل الإيرانية، وتقول أن هذا الحصار مستمر حتى تتيح طهران لحركة الملاحة والسفن بالدخول والخروج بأريحية. طبعا العمانيون والإيرانيون أجروا محادثات بشأن مضيق هرمز، وقال مسؤولون في الخارجية الخارجية الإيرانية أن الإيرانيين والعمانيين اتفقوا على عدة مسارات، مسار في المياه الإقليمية الإيرانية ومسار آخر في المياه العمانية، دون أن يعلنوا رسميا عن هذه المسارات، وقالوا أن هذا الإعلان قد يكون خلال وقت قريب جدا. طبعا نشير أخيرا إلى أن المسارات الموجودة حاليا هي المسارات الشمالية في المياه الإقليمية الإيرانية، المسار الدولي الذي أنشأته المنظمة البحرية منذ عام 68، وهناك أيضا المسار العماني. كانت هذه أبرز التطورات المتعلقة بمضيق هرمز. محمد، عودة إليك ولضيفك لاستكمال النقاش.
1: شكرا جزيلا لك عمر عبد اللطيف. اللواء محمد عبد الواحد هو ضيفنا الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، أهلا بك سيادة اللواء. آخر ما ذكره عمر على الشاشة هي مسارات معطلة حتى اللحظة بتقديرك، كيف يبدو وضع المضيق؟ وهناك تساؤلات تطرح كذلك حول ذلك الأثر من التضييق على حركة الملاحة دخولا وخروجا.
10: أهلا محمد. أولا، حركة المضيق خلال الـ 48 ساعة الأخيرة حركة بطيئة، لأن في فترات الهدن يجب رصد ثلاث أشياء مهمة للغاية. في هذه الفترات عندما نجد تصريحات للتهدئة وتصريحات للذهاب إلى الهدن نجد ثلاث أشياء متناقضة. أولا، أول شيء بالنسبة للأسواق المالية وأسعار النفط، تلاقيها الأسواق المالية ارتفعت وبدأت شراء الأسهم تزيد، أسعار النفط ينخفض على الرغم من أنها تصريحات فضفاضة، تصريحات غير واقعية. على العكس، نجد أن شركات الشحن وشركات التأمين حذرة للغاية ولا تؤمن بهذه التصريحات ولا بهذه التهدئة إلا أن تكون واقع على الأرض. يعني على الرغم من وجود تهدئة، لكن في مخاوف من شركات الشحن إنها تدفع بالسفن في
1: المضيق. مغلق بالنسبة لإيران
10: طبعا، لكن شركات الشحن لم تتجرأ حتى مع وعود أمريكية، ولم تتجرأ، لأن شركات الشحن لا تؤمن بما يسمى بالتفاؤل السياسي. هي لديها واقع على الأرض، يجب أن يصلوا إلى اتفاق وموقع واتفاق ملزم. وبالتالي في أمور كثيرة جدا تقلق شركات الشحن وشركات التأمين. على سبيل المثال، مثلا في الاتفاق، تم الاتفاق على الممر الشمالي أو المسار الشمالي، والمسار الشمالي هيكون من اتجاه المياه الإقليمية لإيران. يبقى أنا دخلت إيران بأنها هتسيطر سيطرة فعلية على كل السفن اللي داخلة للخليج من خلال الإشراف، من حق يمكن أن توقف أي سفينة يشتبه في نشاطها،
1: أن تفتش، يمكن
10: طبعا تتخذ إجراءات معينة لأنه داخل مياه إقليمية. وهذا ما تم خلال التسريبات، أن هناك سيطرة على الدخول، وسيطرة على الدخول تعني أيضا سيطرة على الخروج، لأن هي بتحدد من السفن اللي هتدخل الخليج
1: بناء على من دخل
10: طبعا. والخليج مغلق
1: بطبيعة الحال، من سيخرج
10: والخليج مغلق، فبالتالي نعم. من سيخرج؟ دي ظاهرة غريبة. إذا شركات الشحن والتأمين لا تتأثر بهدن أو بتصريحات إعلامية. كمان في فترات الهدن طبعا بنجد ينتقل الصراع أو مركز الثقل من الخليج العربي ويذهب إلى أماكن أخرى نسميها بالأماكن الرمادية. إسرائيل تستغل هذا الموقف وتبتدي تشتعل الحرب في جنوب لبنان، في غزة، في الضفة، ومن جهة أخرى الحوثيين في البحر الأحمر أو استهداف ناقلات سعودية وهكذا، حتى يستمر الضغط مستمر.
1: هنا أريد أن أعود معك إلى نقطة ذكرتها قبل قليل، مسألة انخفاض أسعار النفط التي تأتي بناء على تلك التصريحات السياسية لترامب وغيره وحالة التهدئة المشوبة بكثير من الحذر. هل هناك أي تفسير لأن المضيق مغلق، وهذا المضيق الذي تمر منه حوالي 20% من صادرات الغاز والنفط العالمية، فيما أسعار النفط تنخفض، هل هناك أي دلالة، أي ترابط؟
10: طبعا الأسواق المالية وأسعار النفط بيعتمدوا على التفاؤل السياسي، على البروباغندا، بيتلقفوا أي خبر إيجابي حتى يستطيعوا أنهم يضبطوا الأسواق، حتى يستطيعوا أنهم يبددوا المخاوف من توقف سلاسل الإمداد، من توقف النفط وارتفاع أسعاره. ولذلك نجد يا محمد أن الرئيس ترامب دايما من يوم السبت الماضي وهو يتحدث عن تفاؤل وعن افتتاح المضيق يوم الثلاثاء، هنفتتح المضيق يوم الأربعاء، هنفتتح المضيق يوم الخميس،
1: يريد تهدئة الأسواق،
10: ومن خلفه الهدف الرئيسي تهدئة الأسواق وتهدئة الداخل الأمريكي، لأن تأثير الأسواق بيؤثر بشكل كبير جدا على الداخل الأمريكي. لكن هذا لا ينفي فترات الهدن كلها اللي احنا بنتحدث عنها، لا يخفي إنها هدن تكتيكية، ربما برغم التداعيات التي نتحدث عنها، لكن هناك ترتيبات في الخفاء لإعداد لتجهيز لجولة أخرى من العمليات العسكرية، سيناريو مطروح وبقوة يجب ألا نتجاهله.
1: إذا ما انتقلنا إلى واقع المضيق اليوم، هو مغلق بفعل التهديدات والحصار الأمريكي، وفي الوقت نفسه عمليا على الأرض الحديث يجري عن ألغام ليس متأكدا من دقتها، عددها، مواقعها، وكذلك تهديدات إيرانية بأن أي سفينة تمر في مسار غير معلن كما هي تقول ستستهدف بغض النظر من الطريقة، صاروخ أم مسيرة. إزالة كل هذه التهديدات من الألغام وحتى التهديدات الكلامية، هل هو شيء عملي ومن السهل تطبيقه عندما يعلن أي اتفاق ثنائي ما بين عمان وإيران؟
10: بالفعل لو وصلنا إلى اتفاق أو إلى مقاربة سياسية ناضجة ومكتوبة هنوصل إلى اتفاق سليم، بمعنى أن هيبقى في طمأنة للأسواق العالمية، هيبقى في طمأنة لشركات الشحن ولشركات التأمين، لأن شركات التأمين مش هتخفض قسط تأمين بتصريح فضفاض للرئيس ترامب ولا من أكبر يعني مسؤول في العالم، لن تتأثر بهذه التصريحات، هي مرتبطة بواقع الأرض، سلام حقيقي فعلا على الأرض وواقع واستقرار. فيما يتعلق بالألغام أمورها سهلة، لأن في مذكرة التفاهم إيران تعهدت خلال 30 يوم بعد 60 يوم إنها مسؤوليتها هيوحد إليها مسؤولية تطهير المضيق من الألغام، وهي تعلم تماما أين توجد الألغام، وبالتالي سهل جدا إنها تزيلها إذا كان هناك ألغام، زي ما أنا وحضرتك في يعني ريب، ما فيش حاجة مؤكدة تؤكد أن وجود ألغام، لكن فكرة الحديث عن ألغام ده حديث في إطار الردع، وظفته كلا الطرفين وظفوا لمصالحه، أمريكا وظفته عشان تثبت أن إيران متورطة في تعطيل الملاحة، وإيران وظفته في عملية الردع للسفن الأخرى. يبقى إذن هنا تعطيل الممر الملاحي ده سببه الرئيسي التهديدات الإيرانية، كمان محاولة إيران السيطرة أو المشاركة في الإدارة الملاحية، والإدارة هي تريد أن تشارك إدارة ملاحية، إدارة أمنية في هذا المضيق، ووصولا إلى النفوذ الإقليمي، وبالتالي هي تعاقب أي سفينة تخالف التعليمات الإيرانية. ومن جهة أخرى هناك أيضا ضغط من الجنوب من خلال الحصار، الحصار لا يفيد حركة الملاحة، الحصار لم يساعد حركة الملاحة ولم يحرر حركة الملاحة، بل زاد من حدة التوتر والخوف لدى شركات الشحن وشركات التأمين.
1: في أقل من دقيقة إذا ما أعلن ذلك الاتفاق ثنائيا ما بين عمان وإيران، هل يمكن القول أن هناك أريحية ستشعر بها شركات الشحن ملاك هذه السفن التي ستمر من المضيق؟
10: طبعا تاخد وقت شوية لغاية ما يشعروا تمام أن هناك استقرار، أن البنية البحرية تم تهدئتها بالكامل، لا يوجد اضطراب في اضطراب بحري في المنطقة، تبتدي تعود الثقة مرة أخرى، وتبتدي عملية تشجع السفن، تشجع بعض وبعض الشركات تشجع الآخر، ولكن شركات التأمين بتاخد وقت طويل حتى تستطيع أنها تقلل الأقساط، وتقليل الأقساط ليس مبني على شركة فقط بعينها، دي لجان بتعقد في بريطانيا لهذا الشأن، وبيبقى فيها ناس من المنظمة البحرية وبعض شركات الشحن وهيئة الاكتتاب البحرية موجودة، وبيتم الاتفاق على تخفيض حدة التوتر ونقل المنطقة إلى منطقة هادئة، ثم يتم تخفيض الأسعار.
1: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري ضيفنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. شكر كذلك لكم مشاهدينا الكرام. نهاية هذه الفقرة وعودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا محمد ولضيفك الكريم. ننتقل الآن لمتابعة تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي. رغم انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، لم يسجل أي اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه في واشنطن قبل أسابيع، ولم يتم أيضا الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة. نتابع هذا التقرير.
11: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة السابعة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولا من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى. تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
12: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
11: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
13: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار دون منطقة تجريبية المقررة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
11: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا.
14: اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافيا لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
2: وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أفاد مجمع ناصر الطبي أن 3 فلسطينيين أصيبوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمالي مدينة خان يونس. وتنضم الآن إلينا من مدينة غزة مراسلتنا نور خالد. أهلا نور، إذا نتابع معك المشهد والتصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي، تفضلي.
15: ليلى، ما تحدثت عنه أنه خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية يعني أن هذا اختراق وانتهاك لوقف إطلاق النار وللهدنة القليلة الذي تم الحديث عنها، هدنة 14 يوما من هدنة في قلب هدنة، أصلا أنه هناك من 10 أكتوبر عام 2025 من المفترض هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي ما زال العالم ينتهك وقف إطلاق النار، وثلاث مصابين في شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع منذ صباح هذا اليوم، عدا عن عمليات النسف المستمرة داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية الحدود الصفراء التي تشمل مناطق كبيرة من قطاع غزة. أحياء كاملة وشوارع باتت تحت هذه السيطرة وتجاوزت 70% من مساحة القطاع، و30% هي أو أقل من 30% معظمها مدمر فقط للجانب الفلسطيني. يعيشون أوضاع سيئة وغاية في الصعوبة والتعقيد بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود وقف إطلاق النار ولا حتى بالبروتوكول الملحق لهذا الوقف. عمليات إغلاق المعابر والمنافذ مستمرة. من يخرج من قطاع غزة هو أعداد محدودة.

0: جودة جدا وتخضع لتنسيقات عالية. أعداد من المرضى ينتظرون الإجلاء، 20,000 مريض حتى هذه اللحظة ينتظرون أن يحظوا بفرصة العلاج خارج قطاع غزة، بسبب أن المستشفيات تعاني نقصا وأزمة كبيرة وحادة في الأدوية والعلاجات الضرورية، وأيضا الأجهزة الطبية التي عملت حوالي 3 سنوات دون توقف وبدأت تخرج تباعا عن العمل، ولا يوجد أي من مراكز الصيانة أو حتى قطع الغيار من شأنها أن تسدد الأعطال التي حصلت لهذه الأجهزة. قطاعات كاملة في قطاع غزة باتت على وشك التوقف والشلل التام. الاحتلال الإسرائيلي يتوقف عن إدخال أهم المواد الأساسية ويدخل ما هي من أشياء ثانوية ممكن الاستغناء عنها، في ظل أن هناك أشياء أهم، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يدخل الأشياء الضرورية ولم يلتزم أيضا بعدد الشاحنات المفترض أن تدخل إلى قطاع غزة، 600 شاحنة، وما يدخل لا يتجاوز 250 شاحنة يوميا إلى هذا القطاع. ليلى،
1: شكرا جزيلا لك نور على هذه التفاصيل. وننتقل الآن إلى ليبيا، حيث قالت إدارة مصفات الزاوية النفطية غربية البلاد إن تسرباً لمادة النافتة البترولية حصل نتيجة اصطدام طائرة مسيرة بخزان، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على التسرب. من طرابلس الآن ينضم إلينا مراسلنا أحمد خليفة. أهلاً أحمد، هل توفرت معلومات إضافية وتفاصيل بشأن هذه الطائرة المسيرة التي ضربت الخزان، أو حجم تسرب مادة النفط، وإذا ما كانت هناك أضرار بسبب هذا التسرب؟
2: حتى الآن ليلى لم تتضح ملابسات هذا الحادث. بالنسبة لحجم الضرر، شركة الزاوية لتكرير النفط قالت إنها احتوت الحادث وقامت بإصلاح العطب الذي أحدثه ارتطام، ما وصفته بارتطام هذه الطائرة المسيرة بأحد خزانات الوقود في مصفات الزاوية. لكن في خلفيات هذا الخبر أن هناك ومنذ أشهر عدة هناك فصائل مسلحة ومجموعات مسلحة، بعضها تابع لمؤسسات أمنية وبعضها الآخر تابع لمؤسسات عسكرية، هي فصائل متناحرة إن صح الوصف، وتندلع بينها اشتباكات بين حين وآخر. آخر هذه الاشتباكات كانت يوم الثلاثاء الماضي، كان فيها قتلى وجرحى، وسبب هذا التناحر أو هذا الاحتراب بين هذه الفصائل هو التنافس على النفوذ داخل مواقع معينة في مدينة الزاوية، ومنها مصفات الزاوية أو محيط مصفات الزاوية. فيبدو من خلال المعلومات الأولية أن هناك أحد الأطراف استعمل هذه الدرون في ربما رصد أماكن مقاتلين أو آليات معينة في محيط مصفات الزاوية، لاحقا ارتطمت هذه الدرون بإحدى الخزانات. وبالمناسبة هذه الدرون أو هذه النوعية من طائرات الدرون استعملت في الاشتباكات الأخيرة، استعملتها بعض الأطراف ضد أطراف أخرى. تحمل هذه الدرون أو هذا النوع من الطائرات بقذائف صغيرة ويستهدف به الأفراد والآليات.
1: أشكرك جزيلا
2: لكن أحمد. حتى الآن لم تعلق أي جهة أمنية أو عسكرية في ليبيا على هذا الحادث.
1: نعم واضح، شكرا جزيلا لك أحمد خليفة من طرابلس. الآن إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني. قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في قصف روسي على إحدى ضواحي كييف. وقالت قيادة الأركان الأوكرانية إن قواتها استهدفت مصفاتي سيرزان وألسكي النفطيتين داخل الأراضي الروسية، واشتعلت النيران فيهما، مضيفة إلى أنها استهدفت منصات نفطية روسية أخرى في البحر الأسود. في المقابل قالت سلطات مقاطعة بلغورد الروسية إن مدنيا قتل وتوفي آخر متأثرا بإصابته في هجوم القوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت بالمسيرات سفينة تنقل أسلحة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود شرقية أوداسا. ومن موسكو تنضم إلينا رانيا دريدي، ومن كييف ينضم إلينا عمر الحاج. رانيا وعمر أهلا بكما. دعني أبدأ معك عمر، يعني هل هناك تفاصيل أكبر عن طبيعة الأهداف التي طالها القصف الروسي؟ هل كانت مجرد

0: الأوكرانية عن القتلى الذين سقطوا اليوم في أحد مدن مقاطعة كييف وليس في المدينة عاصمة المقاطعة، فإنها تحدثت عن سقوط قذائف وصواريخ على مبنى سكني يحوي عائلة كبيرة، قتل أطفال إضافة إلى أشخاص بالغين في هذا الهجوم، أي أنها تحدثت عن أهداف مدنية على الأقل وفقا للرواية الأوكرانية، هذا بالإضافة إلى اشتعال الحرائق كبيرة في الغابات المحيطة في مدخل المقاطعة مقاطعة كييف. والسلطات تتحدث دائما عن أن السلطات أن القوات الروسية تستهدف منشآت للبنية التحتية وكذلك منازل سكنية، هذا الأمر وقع كذلك في مقاطعة تشيرنيف وكذلك في سومي، إضافة إلى قصف استهدف مقاطعة دنيبروبيتروفسك وكذلك مقاطعة زاباريجيا في جنوب البلاد. عن الرد الأوكراني قبل قليل كان هناك بيان لهيئة الأركان الأوكرانية وكذلك للاستخبارات العسكرية اللذان ينفذان هذان الجهازان اللذان ينفذان دائما عمليات مشتركة أو منفصلة ضد أهداف في العمق الروسي. بالنسبة لمصفاة النفط أو محطة للتنقيب عن النفط في البحر الأسود، فإن السلطات الأوكرانية أو تحديدا الاستخبارات العسكرية نشرت صورا لمسيرة بحرية أو مسيرات بحرية استهدفت هذه المنصة وأوقعت فيها إصابات محققة كما تشير هذه الصور، إضافة إلى اشتعال الحرائق فيها. والأمر كذلك في بيان هيئة الأركان الذي تحدث عن استهداف مصفاتي سيرزان وكذلك إلسكي في
1: بشكل سريع في إذا سمحت عمر.
0: نعم.
1: أردت أن أسألك عن ما قاله الجيش الأوكراني بشأن إسقاط 135 مسيرة روسية في ليلة واحدة. بالنسبة لوتيرة الهجمات بالمسيرات الروسية، كيف نقارنها بما كان يحدث في الأسابيع الماضية؟
0: الحديث الآن أكثر عن الصواريخ البالستية ليلى وليس فقط المسيرات، المسيرات جزء من الهجمات اليومية التي تستخدمها القوات الروسية وكذلك أوكرانيا بالمناسبة، لأن المسيرات تغطي على أو تعطل عمل الدفاعات الجوية التي تستهدف الصواريخ سواء الموجهة أو الصواريخ البالستية، والأمر أقرب للتمويه منه للهجمات، وإن كانت لهذه المسيرات قوة تدميرية عالية تستطيع تخطي الرادارات والتحليق على علو منخفض. نعم. ولكن أوكرانيا أثبتت خلال السنوات الماضية وتحديدا في السنة الأخيرة نسبة إسقاط لأكثر من 90% من هذه الموجات.
1: أشكرك جزيلا عمر على هذه التفاصيل. رانيا أنتقل إليك. واستهداف سفينة تنقل أسلحة القوات شرق أوديسا، هل من معلومات من خلال مصادرك إضافية حول نوع الأسلحة المستهدفة كذلك ومصدرها؟
2: في واقع الأمر ليلى، وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أعلنت عن استهداف سفينتين للشحن في جنوب وشرق مقاطعة أوديسا في عرض البحر الأسود، كانتا تقلان أسلحة ومعدات عسكرية. أشارت في بيانها إلى أنها قامت باستهداف هاتين السفينتين باستخدام أسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من البر، ولكن لاحقا تحدثت الوزارة عن تدمير سفينة شحن أخرى، وأشارت أيضا إلى أن هذا الاستهداف تم باستخدام مسيرات روسية هجومية من طراز جيران. أود الإشارة إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار هجوم واسع شنته القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية على مواقع مهمة وحساسة في أوكرانيا، ليس فقط في البحر الأسود ولكن أيضا في العاصمة الأوكرانية كييف. وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن استهداف مستودع للوقود ومواد التشحيم في العاصمة الأوكرانية، إلى جانب استهداف منشأة صناعية تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني تدعى كييف 111 وهي تابعة لشركة فاير بوينت المعنية بإنتاج مكونات والرؤوس الحربية التي تستخدم في صواريخ كروز أوكرانية الصنع. الحديث هنا يدور عن صواريخ من طراز فلامينغو ليلى. بشكل عام يعني الجانب الروسي يركز خلال الآونة الأخيرة باستهداف الموانئ الأوكرانية سفن الشحن. نعم. وقالت الوزارة إنها بهذه الطريقة قد قللت بشكل كبير من قدرات القوات المسلحة الأوكرانية

0: نقل المعدات والأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في العمليات العسكرية على الأرض.
1: أشكرك جزيلا رانيا دريدي من موسكو. والآن نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد تباعا على الشاشة. رئيس حكومة إقليم كردستان العراق للجزيرة سرور البرزاني يقول: ندعم الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد القوات النظامية فقط. كما صرح مسرور برزاني للجزيرة بأنه لم يتم ممارسة أي طرف لضغوط علينا للانخراط في الحرب، ولا نريد أن نكون طرفا في أي صراع في المنطقة. وأضاف رئيس حكومة إقليم كردستان للجزيرة أن كل ما نريده هو حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيداً عن أي صراع، مؤكداً أن إقليم كردستان تعرض لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف رئيس حكومة إقليم كردستان الجزيرة بأن الهجمات على الإقليم جاءت مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر بعض الميليشيات، مضيفاً أنه ليست لدينا علاقات مع إسرائيل وأن السياسة الخارجية هي من اختصاص الحكومة الاتحادية، وكذلك أنه لا يوجد أي جنود أمريكيين في قاعدة حرير الجوية منذ 10 سنوات. وأضاف مسرور برزاني للجزيرة بأنه توجد علاقة جيدة وأخذة في التطور بين أربيل ودمشق، وأن علاقتنا مع تركيا جيدة جدا وتشهد تعاونا متبادلا. إذن سيتم ربما عرض هذه المقابلة التي أجرتها الجزيرة مع رئيس إقليم كردستان سرور برزاني في وقت لاحق. والآن نختم بهذا التقرير عن أسواق المعادن الثمينة التي قد تظل متقلبة على المدى القريب، ولكن رغم ذلك فإن توقعات بنك UBS المتعلقة بالذهب في المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال مدفوعة بعدة عوامل داعمة لمزيد من الارتفاع. التفاصيل مع منال بوعلي.
2: في وقت تتأرجح فيه الأسواق العالمية بين الشك واليقين، كسر البنك السويسري UBS حاجز الصمت ليضع ضمن تقريره الاستشرافي الأحدث خريطة طريق للمرحلة المقبلة بتوقعات جديدة تعيد ترتيب أولويات المشهد المالي العالمي. التقرير الذي يترقبه خبراء المال والأعمال جاء ليرسم الملامح الخفية للفرص والمخاطر القادمة في ظل توقع وصول سعر أونصة الذهب إلى $5,000 خلال النصف الأول من عام 2027. يأتي هذا مع توقع مواصلة الصعود نحو $5,200 بحلول منتصف العام القادم، مدعوما بعوامل إيجابية على المدى المتوسط والطويل رغم التقلبات قصيرة الأجل في أسواق المعادن الثمينة. هذا وشملت توقعات البنك تحذيرات من احتمالية حدوث تقلبات وتراجع مؤقت نحو مستوى $3,850 للأونصة، كما اعتبر البنك السويسري أن أي هبوط قريب في سعر الأونصة هو بمثابة الفرصة المناسبة للمستثمرين لبناء مراكز جديدة على المدى الطويل. أما عن المحركات الأساسية وراء هذه التوقعات فتستند رؤية البنك إلى عوامل عدة من بينها السياسة النقدية من حيث مراهنة الأسواق على بدء دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية مطلع العام القادم، هذا فضلا عن استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها بعيدا عن هيمنة الدولار وبالتالي الاعتماد على الذهب كملاذ آمن ضد المخاطر الجيوسياسية والتضخم، بالإضافة إلى عودة تدفقات السيولة إلى الصناديق المتداولة نتيجة تراجع عوائد السندات. إذن المعدن النفيس سجل أعلى مستوى له في 7 أسابيع في تداولات الخميس، إذ ارتفعت الأسعار بأكثر من 5% منذ بداية الأسبوع. فهل يحافظ على زخم الصعود، ذلك ما سيكون رهنا بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية على حد سواء.
1: شكرا لمنال، ولكن نشير إلى هذا الخبر العاجل الآن. مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي يقول إن القوى الأجنبية هي السبب الرئيسي لزعزعة الأمن وعليها مغادرة المنطقة. أنتقل مباشرة إلى رانيا قاسمي مراسلتنا في طهران. رانيا، ما تفاصيل هذا التصريح وسياقه لو سمحتي؟ تفضلي.
3: نعم ليلى، يعني كان قد أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في منشور على منصة إكس أنه التطورات الأخيرة في المنطقة وما قاله أنه إلحاق القوات الإيرانية الهزيمة بالولايات المتحدة يؤكد أن تواجد القوى الأجنبية في المنطقة هي السبب المزعزع للأمن، ولذلك على القوى الأجنبية أن تخرج من المنطقة. وأكد أن دول المنطقة بإمكانها أن توفر الأمن لنفسها، وذلك من خلال الاتحاد والتعاون المشترك. كان يعني هذا التصريح يأتي في ظل التطورات في المنطقة، وبعد أيضا يعني ربما يكون له علاقة بالاتفاق مكة ما بين السعودية وباكستان وأيضا تركيا. هناك تأكيد على أن العلاقات ما بين دول المنطقة يجب تعزيزها، وأيضا يعني هناك حديث عن من قبل وزير الخارجية الإيرانية عباس صالحشي، كان قد أشار أيضا هو الآخر في منشور على منصة إكس أنه بعد عودة الاستقرار إلى المنطقة يمكن أن نشهد اتفاقات أمنية ما بين دول المنطقة، وتأكيد على تعزيز التعاون ما بين دول هذه المنطقة.
1: نقترب من رأس الساعة، يكمل معكم التغطية محمد علاونة. تفضل محمد.
4: شكرا جزيلا ليلى، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة. وفي التفاصيل، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك تقدما في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وإن واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا. وأضاف أن الحصار على موانئ إيران سيرفع بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري عبر المضيق دون عوائق. في غضون ذلك، نقلت CNN عن مصادر بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة أوضح لمستشاري ترامب أن واشنطن بحاجة لإيجاد مخرج من الحرب مع إيران، مؤكدا أنه لا يرجح أن تحقق القوة الجوية وحدها أهداف ترامب. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بزشكيان أن طهران تدافع بقوة عن مذكرة التفاهم، وإن من يصفها داخل إيران بالهزيمة إنما يردد ما تريده إسرائيل. مسرور برزاني قال للجزيرة إنه لم يمارس أي طرف ضغوطا علينا للانخراط في الحرب، ولا نريد أن نكون طرفا في أي صراع في المنطقة. وأضاف أن كل ما نريده هو حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع. كما قال إن إقليم كردستان تعرض لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، وإن الهجمات على الإقليم جاءت مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر بعض الميليشيات. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا محمد الأحمد، ومن طهران رانيا قاسمي. أهلا بكم. ما أحدث المواقف الأمريكية لديك محمد؟
5: نعم، أحدث المواقف الأمريكية هنا في واشنطن تعكس نوع من التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى نوع من الاتفاق. وزير الخزانة سكوت بيسنت أشار في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق ربما خلال اليومين المقبلين، يعقبه أيضا وقف لإطلاق النار لمدة قد تصل إلى 60 يوم. مسؤول أمريكي أيضا لوكالة رويترز أكد إحراز تقدم في هذه المحادثات، وتوقع التوصل إلى اتفاق قريب يعيد فتح مضيق هرمز. هذا المسؤول أيضا أشار إلى أن الولايات المتحدة بموجب هذا الاتفاق المرتقب ستبادر إلى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، ولكنه ربط ذلك بمدى التزام طهران بتنفيذ هذه التعهدات بموجب هذا الاتفاق المرتقب. موقع أكسيوس أيضا نقل بأن الاتفاق لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من السلطات الإيرانية، مع توقعات بحسب ما نقل الموقع عن مصر.

0: مصادر مطلعة بقرب حدوث هذه الموافقات قريبا، لكن فيما تعكس هذه المؤشرات نوع من الزخم. المعطيات أيضا هنا في واشنطن من جهة أخرى تشير إلى مراجعة أوسع داخل الإدارة الأمريكية بشأن حدود الخيارات العسكرية. شبكة CNN في هذا السياق كشفت عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين أبلغ كبار مستشاري ترامب أن الحرب مع إيران بلغت مرحلة تتطلب البحث عن مخرج. بحسب هذه المصادر كين حذر من أن التصعيد قد يأتي بنتائج عكسية وبأن الضربات الجوية وحدها لن تحقق أهداف الإدارة، وهو ما دفع إلى مشاورات لتقييم خيارات بديلة لعرضها في الاجتماعات المقبلة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المصادر أيضا تشير إلى أن هذا التقييم يحظى بتأييد بعض المسؤولين الأمريكيين البارزين الذين يعملون على توحيد مواقفهم قبل هذه الاجتماعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤشر على تصاعد القلق داخل الدوائر العسكرية وحتى السياسية بشأن كلفة هذه الحرب في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصعيد، وهو ما يفسر هذه الأجواء التفاؤلية التي يعول عليها المسؤولون الأمريكيون بشأن قرب التوصل إلى اتفاق. محمد،
1: نعم، عن واقع المضيق اليوم وحركة السفن هناك، الأمريكيون طالما قالوا أنهم هم من يسيطر على المضيق، أي بيانات ملاحية معلنة أو عدد للسفن التي تدخل وتخرج من المضيق؟
0: نعم محمد، آخر تحديث في الحقيقة للقيادة المركزية الأمريكية أشار إلى أنها غيرت حتى الآن مسار 51 سفينة تجارية في إطار هذا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، في أحدث مؤشر على استمرار العمليات الأمريكية في إطار تقييد الحركة الملاحة المرتبطة بإيران. لكن في نفس الوقت واشنطن تشير إلى أن المضيق لا يزال مفتوح نوعا ما بحسب ما أشار الرئيس دونالد ترامب، في إشارة إلى المسار الجنوبي الذي تقول واشنطن بأنه لا يزال مفتوح أمام السفن الراغبة في عبور المضيق. لكن أحدث المؤشرات التي قدمتها واشنطن بالنسبة لأرقام السفن كانت في وقت سابق، حيث أشارت إلى أن أكثر من 1000 سفينة عبرت المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية برعاية أمريكية. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. نتحول إلى طهران مع رانيا قاسمي، نرصد آخر المواقف وإن كان هناك أي تصريحات حيال ذلك الاتفاق العماني الإيراني المرتقب. رانيا،
2: نعم محمد، يعني فيما يتعلق بالاتفاق الإيراني العماني فنحن ما زلنا في حالة ترقب وانتظار لإعلان البيان المشترك وأيضا تفاصيل الاتفاق النهائي المتعلق بتسيير الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك بعد التأكيد من قبل وزارة الخارجية الإيرانية على أن الاتفاق في مراحله الأخيرة ووضع اللمسات الأخيرة عليه، وأن ما يتبقى هو توقيع الجهات العليا في البلاد على الاتفاق. هذا بالإضافة إلى الحديث عن أن إيران تنتظر المواقف الأمريكية المتعلقة برفع الحصار البحري وأيضا تعليق العقوبات النفطية وفقا لما تلقته من رسائل أمريكية متعلقة بهذا الشأن، خاصة وأن طهران كانت قد اشترطت على من أجل يعني فتح مضيق هرمز مرة أخرى أن تقوم الولايات المتحدة بالتوقف عن هجماتها وأن تعود للالتزام بمذكرة التفاهم وجميع بنودها سواء العسكرية أو الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى القبول بالإدارة الإيرانية لحركة الملاحة في مضيق هرمز، هذه شروط طهران المعلنة من قبل المستويات السياسية والعسكرية أيضا هنا في إيران. أما فيما يتعلق بآخر التصريحات الإيرانية والمواقف، كان هناك يعني منشور لمستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، والذي تحدث فيه عن أن دول المنطقة اقتنعت بعد الهزيمة التي تلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على يد القوات الإيرانية أن القوى الأجنبية في المنطقة هي السبب في زعزعة أمن هذه المنطقة، ولذلك قال ولايتي أنه على هذه القوات الأجنبية أن تخرج وتغادر المنطقة، مشيرا إلى إمكانية أن تقوم دول المنطقة بالدفاع وتأمين أمنها بنفسها، وذلك من خلال تعزيز التعاون.

0: مشترك فيما بينهما. هذه التصريحات أيضا تتصل مع تصريحات كان قد أدلى بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، والذي أكد أيضا هو الآخر على أنه على دول المنطقة أن تتخذ الأخوية نهجا لها، وأن يتم تعزيز التعاون بين هذه الدول، وأن لا تستخدم الدول الأجنبية للدفاع عن نفسها، وأن يكون هناك تعزيز للتعاون، خاصة وأن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان كان قد أكد مساء يوم أمس على أن الولايات المتحدة تسعى هي أيضا وإسرائيل لحشد دول المنطقة ضد إيران، وهو ما تقوم حكومته على الحيلولة دون وقوعه، مشيرا إلى أن العلاقات مع دول الجوار تحسنت، وقال أن بلاده ليس لديها أي أطماع توسعية كتلك التي لدى إسرائيل، والحديث عن إسرائيل الكبرى، وأشار إلى أن إيران لا تسعى لفرض الضغوط أو استخدام القوة مع أحد، كما أنها لا تقبل بالخضوع للقوة والإملاءات الأجنبية. هذا هو سياق هذه التصريحات، خاصة وأنها تأتي بعد إعلان كل من باكستان والسعودية وأيضا تركيا عن التوصل لاتفاق. هناك تأكيد على ضرورة أن تعمل دول المنطقة بعيدا عن أي تدخلات أجنبية، وتعمل على حل مشاكلها بنفسها، وأن تؤمن أمنها بنفسها.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران. هذه المستجدات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا هنا في الاستوديو، مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وكذلك الدكتور عباس عصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات. أبدأ معك سيد عصلاني، نترقب ذلك الاتفاق العماني الإيراني، ولكن هنا ما زال السؤال مطروحا عن المحاذير والتحفظات الإيرانية التي قد نشهدها مفروضة في ذلك الاتفاق.
2: ونحن ننتظر آخر التجديدات الخاصة بالاتفاق حتى يكون هناك إمكانية لمعرفة إذا سيكون هناك فتح للمضيق أم لا. هذا جزء من الأحجية وكذلك جزء من مذكرة التفاهم التي خلت والتي تم توقيعها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نحن نرى أن التفاوض يتواصل في سياق النزاع الذي لم ينتهي رسميا. ليس هناك إعلان لوقف إطلاق النار رسمي تم الإعلان عنه من قبل الطرفين. نرى أن هناك تحولات في المنطقة من الدبلوماسية إلى التوتر، ومن التوتر إلى الدبلوماسية، وهذا الأمر يجعلنا حذرين حيال التطورات، أي شيء قد يكون ممكنا في أي لحظة. لكن حالة التوتر، هذا التصعيد الذي جرى في السابق لم يؤدي إلى نتائج ملموسة، وإنما أدى إلى إشكالات نواجهها حاليا. الأمر يجدر به أن يكون متعلق بالملف النووي، لكن الآن نتحدث عن حالة العبور بالمضيق والتطورات في البحر الأحمر ما بين المملكة العربية السعودية وأنصار الله باليمن. ومع استمرار هذا الوضع، وإذا كانت هناك عودة إلى حالة التصعيد، فإن سنشهد المزيد من الإشكالات وربما التوسع في رقعة النزاع، ربما قد يؤدي إلى زيادة عدد القضايا الأخرى التي قد نواجهها. لذلك من الأفضل أن نقول إن العودة إلى طاولة التفاوض ستكون أفضل، والتركيز على المحادثات سيكون المسار والسيناريو الأفضل، ولكننا في وضع نرى بأن هذه العملية الدبلوماسية تمت عسكرتها. بالإضافة إلى المحادثات، نرى أن الطرفين يحاولون أن يحدد نوع من الأفضلية حتى يكون هناك المزيد كذلك من التنازلات، لكن نرى أن العملية برمتها تم تكملتها مع الجانب العسكري كذلك.
1: سيد فايفل، مآلات التصعيد كانت ليست على المنطقة وإنما على العالم أجمع. هل أدركت واشنطن أنه لا يمكن التفاهم بالقوة مع إيران بعيد جولات المواجهات السابقة؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية من المحتمل أن تواصل عملية التصعيد من الناحية الشفوية والحديث عن الإمكانات المطروحة، لكن في الآن ذاته السيد ترامب تبين له أن كل مرة يقوم بذلك فإن هذا يجعل الخصم لا يرى إمكانية التوصل إلى ربما حل، وبالتالي ما يقوم به الرئيس ترامب أنه لوح طبعاً بعمليات تشبه الحرب العالمية الثانية، وهو يريد أن تكون المحصلة التي تتمخض على اتفاق مع العمانيين أن يكون جيداً قدر المستطاع بالنسبة للأمريكيين والدول الخليج، أن يكون هناك إمكانية لعدم التدخل في السفن، وكذلك أحياناً السفن التي لا تحمل العلم الذي تريدونه، وربما لا يكون هناك فرض لرسوم كبيرة على الرسوم بناء على الحمولة التي تحملها هذه السفن. ومع حصول كل ذلك، الولايات المتحدة لابد أن تتطلع كذلك إلى رفع الحصار على السفن، على الموانئ الإيرانية، حتى يكون هناك حرية للملاحة بالنسبة لكل الأطراف. وفي غضون 24 ساعة ربما سيجري الاجتماع التالي ما بين الطرفين، بين الأمريكيين والإيرانيين، لمناقشة النسخة التي سيتم تناولها والمرتبطة بمذكرة التفاهم. نتحدث عن اتفاق في غضون 60 يوما حتى يتم التعرف وتحديد إذا ما كان سيتم الالتزام بخطة 60 يوما. نعلم أن هناك الكثير من الدفاعات الجوية تم تدميرها، وكثير من القوى التدميرية الصاروخية سيتم التعامل مع ذلك، وفي الآن ذاته بإمكان كذلك أن يتعاملوا مع الوضع بصفة عامة. لقد شهد مكة الذي يتضمن كل من المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، وهنا يتطلع هذا الاتفاق إلى وقف إيران بعد عودة الحرية في الملاحة بمضيق هرمز، حتى يتم إزالة هذا الضغط، حتى يتم العمل على ذلك. إذن هناك عملية هجوم التي تم من خلالها إطلاق 500 من الصواريخ من إيران إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك الاستهداف كذلك من الجنوب من خلال المتمردين الحوثيين، وكذلك من خلال الميليشيات العراقية في الآن ذاته. نحن نجد وكأن منطقة تستعد لفتح المضيق، وهذا يقوض قدرة إيران لتستخدم الوكلاء وقدراتها الأخرى لزعزعة الاستقرار بعد فتح المضيق.
1: إذا ما نظرنا سيد أصلاني بصورة أوسع للمشهد، هل يقرأ في إيران رغبة حقيقية لدى واشنطن بأنها تريد حل هذه الأزمة بعيد كل هذه المواجهات، أم أن الأمر مقتصر على حلحلة اقتصادية معينة فقط وخدمة للرئيس الأمريكي في الانتخابات القادمة؟
2: سؤال جيد جدا. هذا هو سؤال يطرح في طهران كثيرا. عندما ننظر إلى طريقة التفكير بطهران، نتحدث عن دولة واجهت الضغوط، واجهت الاغتيالات، وكذلك مساعدة أعداء إيران، ولا تجد مثلا وضع مثل الذي كان موجودا إبان حكم صدام حسين، وبالتالي ليس هناك ثقة بالولايات المتحدة التي انسحبت من اتفاق 2015. في الكثير من الأحيان تم مهاجمة البلاد حتى وسط عملية التفاوض. الرئيس الأمريكي كان يهدد جليا بشكل صريح البلاد، وبالتالي هذا نعرفه من خلال طريقة التفكير الموجودة في إيران. هذا الطرف الآخر لا يريد السعي وراء الدبلوماسية، وإنما يريد الضغط، يريد أن يعد العدة للعودة مجددا بعد عملية التفاوض. وهنا إيران تجد نفسها متردد حيال هذه النوايا الأمريكية. لكن إذا كانت هناك مقاربة مختلفة مثلا تتضمن الاحترام والمحفزات مثلا بدلا من التهديد والهجوم، ربما مثلا لو تحدث ترامب عن رفع العقوبات أو اعتماد مقاربة مختلفة، ربما لكانت الأمور لتمضي باتجاه مختلف تماما. لذلك نحن في الوضع الحالي نحن نرى أن عملية التفاوض الصمود قد تجري وإيران تستعد كذلك إذا ما كان هناك أي حالة من التصعيد العسكري. لست أدري إذا كان ترامب سيركز فقط على عملية التفاوض، وهذه واحدة من العوائق التي تطيل أمد العملية والتوصل كذلك إلى النتائج. عندما يزيد منسوب الثقة فإن إيجاد حل وأجوبة لكل هذه الأسئلة سيكون الأمر معقدا ويستغل ويستغرق وقتا طويلا، كما أشار زميلي تحدث عن الاتفاق الثلاثي بمكة. ربما الجهات بالمنطقة لديها مباعث قلق، وأنهم يعتقدوا أن الاستقرار قد لا يعود بشكل قوي وسريع إلى المنطقة، وربما قد تتفاقم الأمور، وبالتالي الأطراف التي وقعت على اتفاق تسعى إلى ذلك. ربما هناك مؤشرات بالإضافة إلى تهديدات ترامب أن ربما قد لا تكون الجهود طبعا جدية في هذا الإطار، لكن عندما لا تتغير هذه المقاربة فإن إيران ستكون مترددة حيال هذه النوايا.
1: أخيرا سيد فايفل، ما الذي يعيق في الولايات المتحدة أن يتم التوصل إلى اتفاق دائم وطويل الأمد مستدام مع إيران؟ اتفاق النووي 2015 تم الانسحاب منه. دائما ما تطرح أنت شخصيا مسألة أن لو جرى اتفاق اليوم مع إيران لا ندري، ربما يأتي رئيس قادم ويغير وجهة نظره.
2: السيد ترامب كان محددا في المطالب التي تقدم بها علنا، قال إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، ولقد حدد ذلك على أنه أولوية أمريكية. ومن ثم هناك نقاشات تتعلق بتسلسل الأحداث، كيف بإمكاني أن يتم ذلك من خلال منظومة إيرانية تخطط وتعمل على هذه الجوانب وتستخدمها كطريقة للضغط على المجتمع الدولي لسنوات كثيرة، وبالتالي هذا يدفع الولايات المتحدة إلى أن تتخذ إجراءات وبالعمل والتواصل مع وكالة دولية للطاقة الذرية ليكون هناك بنية هيكلية، ليكون هناك نوعية من القدرات النووية المحلية لأسباب ولأهداف غير عسكرية، أم أنه لا يكون لديهم أي يورانيوم يذكر بالبلاد، وهذا ما يجعله ترامب أولوية بالنسبة له. لكن عندما يكون هناك بنية محددة من ثم سيكون هناك سيرورة من أجل تأمين ذلك المخزون من اليورانيوم ليتم نقله إلى مكان آخر. لكن ما قاله زميلي من إيران، ما حدث أمس من خلال اتفاق مكة، فإن دول الخليج يفكرون أن ربما قد يكون هذا الجهد طويل الأمد مع دخول المملكة العربية السعودية في هذا التعاون. لابد أن يكون هناك خطة لدعم الأوضاع. الشيء المثير تمام، إذا ما انضمت دول أخرى إلى هذا الاتفاق، هناك احتمالية أن مصر قد تنضم، ويكون هناك اتفاق من 4 دول، وربما كذلك دولة قطر قد تنضم، ويكون هناك أطراف متعددة. وإذا ما انضمت دول كثيرة إلى هذا الترتيب، فهذا سيظهر بأن دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط لا تفكر بأن هذه العملية ستنتهي تنجلي بشكل سريع، وأنه لابد أن يكون كتعاون للدفاع المشترك.
1: النقاش والأسئلة تبقى مفتوحة. شكرا جزيلا لكم ضيفينا. ننوه بهذا الخبر العاجل، سانا عن وزارة الدفاع السورية تقول إن جنديا قتل وأصيب 2 آخرين إثر تعرضهم لاستهداف غادر من قبل مجهولين شرقية دير الزور. إذن هذا أحدث الأخبار والمستجدات من سوريا. سانا نقلت عن وزارة الدفاع السورية تقول مقتل جندي وإصابة 2 آخرين في تعرضهم جراء تعرضهم لاستهداف غادر من قبل مجهولين شرقية دير الزور. الآن مشاهدينا ننتقل إلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، نستعرضه في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع الزميلة روعة أوجي. إليك روعة.
3: شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة نتابع فيها آخر التطورات في الملف اللبناني. ميدانيا أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف على بلدة المنصوري وأطراف بلدة النبطية الفوقة والتي يقع فيها مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي، وكانت قوات الاحتلال قد نفذت تفجيرات الليلة الماضية في بلدان بلدات طلوسي ومركبة وحولة. معنا من الحنية في قضاء صور بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدة. إيهاب، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية لو سمحت.
4: قبل قليل أطلقت قوات إسرائيلية 3 قذائف على بلدة المنصوري هنا في قضاء صور في جنوب لبنان، وهو استمرار لأعمال القصف المتقطع الذي يجري في جنوب لبنان من القوات الإسرائيلية باتجاه القرى التي تقع على تخوم خط المواجهة في منطقتين، في صور وفي النبطي. ويمكن مشاهدة خلفي أثار ربما بعض الدخان الذي لا زال يتصاعد من الوادي الذي يقع عند الأطراف الشرقية لبلدة المنصوري، وكان هناك قصف مماثل هذا اليوم، بالإضافة إلى قصف وقع من قبل قوات الاحتلال على محيط بلدة النبطي الفوقة حيث يقع مرتفع علي الطاهر. طبعا هذا القصف الذي يستمر على المنصوري والنبطي الفوق يمنع السكان من العودة إلى هاتين البلدتين اللتين تقعان خارج نطاق الاحتلال الإسرائيلي، ويؤدي القصف المستمر إلى حالة خوف وقلق لدى السكان، خصوصا وأن بلدة مثل بلدة المنصوري كانت وجهت إليها القوات الإسرائيلية إنذارات بالإخلاء قبل نحو 3 أيام. حاول الجيش يوم أمس فتح الطرقات للمواطنين للعودة إليها، لكن أطلقت القوات الإسرائيلية قنبلة باتجاه جرافة كانت تعمل على فتح طرقات البلدة التي كانت أقفلت بفعل الغارات والقصف المدفعي المستمر على هذه البلدة التي تقع على تخوم بلدة مجدلزون المحتلة وقريبة من مواقع إسرائيلية تقع في بلدات تحتلها إسرائيل في قضاء صور. وهذا الأمر يتكرر كذلك بالنسبة للنبطي الفوقة، وأيضا التفجيرات الإسرائيلية مستمرة في عدد من البلدات والقرى، 3 بلدات على الأقل وقعت فيها تفجيرات خلال ساعات الليل الماضية. وكذلك يأتي بعد أن توقفت عمليا المفاوضات في روما والتي طرح خلالها الجانب اللبناني عددا من النقاط أبرزها الأسرى عودة وأيضا المناطق النموذجية. تحدث رئيس الجمهورية في جلسة لمجلس الوزراء يوم أمس فقال إنه جرى تقدم في ملف الأسرى في ملف الحدود، لكن المسألة المرتبطة بالمناطق التجريبية وتوسيعها تقع على الجانب الأمريكي الذي سيعمل على هذا الأمر، وأن هناك جنرالا أمريكيا معنيا بشأن المفاوضات مع إسرائيل ومن خلال لجنة الميكانيزم والقيادة الوسطى سيعمل مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي. وأيضا نشاهد الآن استمرار القصف، هي القذيفة 4 في غضون دقائق على بلدة المنصوري هنا في جنوب لبنان.
3: إذن هذه الصور كما قلت إيهاب لقذيفة سقطت الآن على بلدة المنصوري، القذيفة 4 التي تسقط على بلدة المنصوري منذ الصباح، وهذه قذيفة أخرى بجانبها. إذن هذه الصور مباشرة من بلدة الحنية التي تطل على بلدة المنصوري، والقصف الذي نشاهده هو في بلدة المنصوري التي تتعرض لعدة استهدافات من إسرائيل منذ أكثر من يومين. إذن إيهاب، يعني كان قبل يومين هناك أوامر إسرائيلية لأهالي المنصوري بالإخلاء، مع هذا الاستهداف المتكرر وإن خفت وتيرته، هل عاد فعليا السكان الذين أخلوا البلدة أم أنهم ما زالوا ينتظرون عودة الأمن إليها؟
4: لم يعد أحد حتى اللحظة إلى البلدة بفعل القصف والتهديدات الإسرائيلية المستمرة، وهذا ما نشاهده يتكرر باستمرار كل حين في باتجاه بلدة المنصوري، وقد يكون هذا الأمر ناجم عن إرادة إسرائيلية لمنع الأهالي من العودة إلى هذه البلدة المهمة والتي تقع على تخوم خط المواجهة. كانت هناك محاولة من الجيش اللبناني لفتح الطرقات، لكن كنا أشرنا إلى أن أطلقت قنبلة باتجاه جرافة للجيش. تحدث الجيش عن إصابة أحد جنوده في محاولة لفتح الطرقات ووصول من يمكن من السكان إلى ما تبقى من منازل هذه البلدة والقرية، وأيضا باتجاه الأحياء التي لا تزال قابلة للسكن. القصف المدفعي الإسرائيلي ربما الآن نشاهده يتركز على المنطقة الشرقية القريبة من مجدل زون، لكن ساعات الصباح كانت حملات قصفا باتجاهات أخرى، ويوم أمس كان هناك قصف مماثل على أحياء مختلفة من البلدة وصولا إلى محيط بلدة أو محيط الحنية، وهذا القصف يستمر بين الحين والآخر في محاولة للاستمرار من الجانب الإسرائيلي للقول بأنه يتحكم في هذه النقطة أسوة بكثير من القرى والبلدات التي يمنع عودة الأهالي إليها. كنا أشرنا إلى النبطية الفوق، لكن هناك بلدات أخرى يتخوف السكان من العودة إليها، مثل بعض القرى والبلدات التي تقع كذلك في نطاق قضاء بنت جبيل، والذي يتعرض بدوره لتفجيرات ولقصف إسرائيلي وحتى لتوغلات من جانب القوات الإسرائيلية التي تقوم بتفجيرات في أماكن لا تحتلوها، كما حصل في أحد محطات ضخ الوقود أو ضخ المياه في منطقة بنت جبيل، والتي هي جزء من عمليات التدمير الممنهج التي كان اعترض عليها لبنان وطالب فيها من خلال المفاوضات بوقف هذا التدمير للقرى والبلدات التي تحتلها إسرائيل.
3: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من الحنية في قضاء صور والمطلة على بلدة المنصورية. سياسيا، ورغم انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما برعاية أمريكية، لم يسجل أي اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه الطرفان قبل أسابيع في واشنطن. لم يتم الاتفاق بشكل حاسم بعد على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على توسعة المناطق التجريبية. المزيد في تقرير كاترين حنا.
5: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة السابعة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولا من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى. تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطرة الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
6: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
5: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
7: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن المنطقة التجريبية المقرة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
5: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا.
8: اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافيا لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
3: معنا السيد فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي، والسيد جورج العقوري الكاتب الصحفي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد جورج العقوري، مع محاولات إسرائيل التشكيك بقدرة الجيش على التحقق وما رشح عن تشكيكها أصلا في جدية الجيش في الانتشار وسحب سلاح حزب الله في الجنوب خلال المفاوضات، ما هي خيارات الدولة اللبنانية؟
9: تحية لك ولزميل فيصل وللمشاهدين. نحن ندرك جيدا أن لا مروح تخيرات أمام الدولة اللبنانية سوى الاستمرار بالسير قدما والمراكمة في هذا المسار، خصوصا وصولا إلى تحقيق الأهداف وهي الانسحاب الإسرائيلي واستعادة الأرض وأطلاق الأسرى. وإن كانت هذه الجولة أكثر مسابقاتها تعقيدا وعدم توصل إلى خطوات إيجابية أكثر، ولكن لا خيار، خصوصا الخيار الآخر نحن اختبرناه كلبنانيين، وهو حتى الساعة أثبت عقمه وعدم جدواه في ظل ليس فقط الواقع الميداني في لبنان، ولكن أيضا في ظل كل المتغيرات في المنطقة، في ظل المشاهدية الجديدة. بالأمس على سبيل المثال شاهدنا هذا التحالف الباكستاني السعودي التركي. إذن كل مشاهدية المنطقة تتغير، والخيارات التي كانت قائمة سابقا والتي تعتمد على ما كان يعرف بمحور الممانعة أضحت اليوم عمليا خيارات غير ذي جدوى.
3: سيد فيصل عبد الساتر، ضمن هذه التغيرات الإقليمية وشكل التحالفات المتغيرة، إلى أي مدى يعيد حزب الله نظره في اصطفافاته؟ خصوصا يعني بعدما سمعنا من الأمين العام لحزب الله الانفتاح على لقاءات مع سوريا مثلا.
10: تحياتي لك والأستاذ جورج ولكل المشاهدين. طبعا يعني إذا ما أردنا أن نقرأ الآن في التحالفات التي ظهرت الآن، يعني ليس المطلوب الآن أن نقرأ هذه التحالفات على أنها خلاف المصلحة للأمن الإقليمي والأمن العربي والأمن أمن شعوب المنطقة. فلماذا تصور هذه الاتفاقيات وكأنها تركيبة جديدة هي في مقابل محور المقاومة؟ يجب أن نفهمها بطريقة أخرى، أنها رسالة للأمريكيين الذين لم يستطيعوا أن يقيموا أي نظام أمني حماية لهذه الدول في كل المنطقة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إذا كان البعض في لبنان يصر على الدخول في هذا المسار دون أن يكون لديه أي عنصر قوة يستعين به، فأنا أعتقد أنه دخل في نفق مظلم سيستفيد منه الإسرائيلي بلعبة إطالة الوقت دون أن يحقق لبنان أي شيء، سوى أنه يضرب مواعيد لجولة قادمة دون أن يكون هناك أي جدوى من أصل التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي. فالمسار الذي كان يطرح في لبنان أنه إذا كان لابد من التفاوض فليكن تفاوض غير مباشر، وأما ودخلتم بالتفاوض المباشر فها أنتم سبع جولات إلى الآن لم تستطيعوا أن تقدموا نموذج واحد فيما سمي بالمناطق التجريبية. لا بل أن العدو الإسرائيلي أطلق النار على الجيش اللبناني الذي لا يطلق رصاصة على العدو الإسرائيلي. بهذا المعنى أنا أعتقد أن الدولة اللبنانية تدس رأسها في الرمال فقط نكاية بطرف آخر في لبنان يرى أن المقاومة هي سبيل أو هي يعني إطار من أطر المواجهة، وأن ضعف وأن تكلف الكثير من الخسائر، لكن عمليا لا يمكن الاستسلام أمام هذا المنطق، منطق الوحشية ومنطق العدوان لدى العدو الإسرائيلي الذي يتواصل دون أي حساب، دون أي موقف من الدولة اللبنانية، حتى ولو قالت أنني الآن أتوقف عن الذهاب إلى جولة ثامنة من المفاوضات ما لم يتحقق الشروط التي ذهبنا إليها.
3: سيد جورج العقوري، هل فعلا تقف الدولة اللبنانية متفرجة على ما يجري في الجنوب، أم أنها تنظر للأمور بأنها تحقق بعض الإنجازات وإن لم تكن بحجم الأهداف الطويلة المدى؟
9: طبيعة الحال هي تراكم، والهدف النهائي لم يتحقق، وإلا الأطراف دائما لا تذهب إلى التفاوض. التفاوض يتطلب أكثر من جولة وأكثر من جهد وضغوط وشد حبال وما إلى ذلك. الدولة حكما لا تتفرج، والدولة تسعى إلى تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي ومن خطف قرارها. لأن أكرر للمرة الألف عبر شاشتكم الكريمة، لن تستطيع الدولة أن تحقق المعجزات وأن يسير هذا المسار باندفاعة كبيرة طالما أنها لا تمتلك قرار الحرب والسلم، طالما أن حزب الله ما زال يمتلك السلاح هذا بند لا مفر منه، لابد من معالجته، وإلا إن كان خيار الدولة اليوم غير صائب، وحسب الله هذه المرة ليس كالمرة السابقة لا يقول أنه خلف الدولة ولا يؤيد مساراتها وطروحاتها، وإسرائيل تخترق، لماذا حزب الله لا يتحرك؟ لماذا مواقيته دائما تشوبها علامات استفهام؟ هل ماذا ينتظر إذن؟ الأمر واضح، كلنا يدرك أن الخيارات العسكرية أثبتت عقمها، لا بل بالعكس، كلما تحرك كلما تكبد لبنان المزيد من الاحتلال والجرف والضرب، ولا أفق لذلك. من هنا يبقى خيار الدولة هو الخيار الصائب، بانتظار أن تتبلور الأمور أكثر فأكثر وأن تزل العقد من أمام هذا المسار.
3: سيد فيصل عبد الساتر، يعني رغم النظرة التشاؤمية من حزب الله للمفاوضات، 75% من النازحين عادوا إلى قراهم في الجنوب، 800 ألف شخص عادوا إلى الجنوب بفعل هذا الاتفاق الذي ينتقده والذي يلتزم به. إذا كان فعليا، يعني أعيد طرح سؤال سيد جورج العقوري، إذا كان فعليا حزب الله غير مؤمن بهذه المفاوضات وبجدواها، لماذا يلتزم إذن باتفاق الإطار؟
10: أولا يعني إذا كان حزب الله لا يؤمن بخيار التفاوض المباشر، هذه مسألة مبدئية ليس لها علاقة بالنتائج المقررة أو النتائج التي ممكن أن يصل إليها الوفد اللبناني. وإذا كان الوفد اللبناني يرى أن التفاوض المباشر هو الذي سيحقق هذه الشروط، لقد رأينا ما الذي حدث حتى الآن، فالعدوان يستمر بوتيرة تصاعدية ولم يسلم أحد في كل هذه القرى التي تعتبر خارج المنطقة الصفراء، وأكثر من ذلك الآن توجه من جديد بإعادة العمل بمنطوق الإخلاءات، يعني يوجه إنذارات للأهالي بأن يخلوا مناطق ويقوم بالتفجير الممنهج والتدمير الممنهج. هذه الدولة اللبنانية التي تقول أنها ذهبت إلى هذا التفاوض برعاية أمريكية بوساطة أمريكية، هل رأت من هذا الأمريكي أي ضغط ما باتجاه الإسرائيلي لكي ينفذ ألف من هذه الشروط التي أعلن عنها لبنان؟ أنا أعتقد دفاع رئيس الجمهورية المستميت والمتواصل عن هذا الاتفاق إنما هذا لتبرير ما سلكه دون أن يحقق أي شيء، فهو يقول المفاوضات شاقة والمفاوضات يجب أن تستمر إلى آخره، لكن لا يمكن لأحد أن يبقى ضمن هذه الوتيرة من التفاوض دون أن يحقق أي نتيجة، ومن ثم نلوم المقاومة التي واجهت 3 سنوات ولم يستطع الإسرائيلي أن يفرض عليها أي شرط.
3: شكرا لك سيد فيصل عبد الساتر وسيد جورج العقوري. عودة الآن إلى الدوحة واستوديو التغطية المستمرة مع الزميل محمد علون. إليك محمد.
1: شكرا روعة. نعود لمتابعة هذا الخبر العاجل الذي أوردته وكالة سانا نقلا عن وزارة الدفاع السورية، حيث أفادت بمقتل جندي وإصابة 2 إثر تعرضهم لاستهداف من قبل مجهولين شرقية دير الزور. من دمشق ينضم إلينا مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، إن كان هناك أي مواقف أو تصريحات حيال هذا الخبر أدهم.
11: محمد، رسميا يعني المصدر الوحيد هو إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع التي تحدثت عن استشهاد عنصر من عناصر الجيش العربي السوري وإصابة 2 آخرين ربما جراء كمين وصفته بالغادر لهذه المجموعة. حتى الآن لم تتبين الجهة التي نفذت هذا الهجوم بالضبط، ولكن مصدر في وزارة الدفاع السورية، مصدر عسكري، قال للجزيرة إن العنصر الذي استشهد هو قائد كتيبة في حرس الحدود. هذا الكمين ربما الذي أسفر عن استشهاد القيادي قائد الكتيبة في حرس الحدود وإصابة 2 من عناصره، حدث في منطقة جديد بقارة شرقي مدينة دير الزور، قرابة 20 كيلومتر. هذه القرية تقع على شرقي دير الزور، وهي يعني من جهتها الشرقية على منطقة مفتوحة باتجاه البادية، وعادة ما يعني تكون مثل هذه الحوادث إما تكون عبر كمائن من تنظيم الدولة أو ربما يعني عمليات سلب ونهب بحسب أهالي المنطقة هناك، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتبين من يقف خلف هذه العملية.
1: هناك في دير الزور
11: وأيضا الدوافع التي أدت إلى استشهاد.
1: نعم، هناك في دير الزور أدهم، أريد أن أرسم معك صورة للمشهد وواقع السيطرة الأمنية إن كانت محكمة من قبل الأجهزة الأمنية السورية وطبيعة الميليشيات أو طبيعة التنظيمات التي تتواجد هناك، وإن كان هناك أي منها يصنف معارضا للنظام السوري.
11: محمد، نتحدث نحن عن منطقة مفتوحة باتجاه البادية السورية، وهذه البادية يعني من الصعب ضبطها أمنيا. قوات الأمن السوري وأيضا قوات وزارة الدفاع السورية تنتشر في الكثير من المناطق، وعندما نتحدث عن بادية مفتوحة فنحن نتحدث عن طبيعة جغرافية صعبة، إضافة إلى يعني أعداد كبيرة تحتاجها هذه المناطق لضبطها أمنيا. طيلة السنوات الماضية وحتى عندما كانت تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على تلك المنطقة بشكل كامل، عادة ما تحدث مثل هذه الحوادث عبر كمائن.

0: من قبل تنظيم الدولة أو حتى حالات من الثأر في تلك المنطقة المعروفة يعني البعد العشائري، إضافة إلى حالات كانت توصف بحالات السلب والنهب من خلال كمائن على الطرقات التي يعني خالية من الحواضر المدنية. كل ذلك عندما نتحدث عن هذه الحوادث التي تحدث في مناطق مفتوحة يكون من الصعب الضبط والسيطرة الأمنية في هذه المناطق، فهي تحتاج إلى يعني أمور لوجستية، إضافة ربما إلى مشاركة القوات الجوية، طائرات، إضافة إلى طائرات درون لضبط هذه المنطقة أمنية، وهذا ما لا يتوفر حاليا ضمن يعني تلك المنطقة وضمن إمكانيات وزارة الدفاع السورية، خصوصا أن المنطقة الشرقية ما زالت ترتب ضمن الاتفاق ما بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية سواء أمنيا وعلى صعيد أيضا
1: بناء المؤسسات والدولة في الجزيرة من دمشق. شكرا جزيلا لك. إلى مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية فجر اليوم، كما أقدم مستوطنون على اقتلاع عشرات من أشجار الزيتون في أراضي الفلسطينيين ببلدة دير شرف غربي نابلس، واقتحام تجمع بدوي في بلدة الطيبة بقضاء رام الله. من طول كرم ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار، نرصد معك تفاصيل المشهد الميداني. ليث،
2: محمد، عنوان هذا اليوم هو اعتداءات المستوطنين التي باتت تتزايد في مناطق الضفة الغربية، في بلدة المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية هاجم مجموعة من المستوطنين أطراف البلدة وقاموا بقطع الطريق أمام أحد الفلسطينيين في محاولة للاعتداء عليه وتخطيم مركبته قبل أن يتصدى لهم الفلسطينيون في تلك المنطقة، ويقومون بإبعاد المستوطنين عن أطراف هذه البلدة التي تشهد اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين. جاء ذلك بالتزامن مع هجوم واقتحام وحركات استفزازية نفذها المستوطنون في قرية الطيبة وتحديدا في تجمع الكعابنة في بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله، حيث قاموا بقص السياج حول هذا التجمع والاعتداء على الفلسطينيين. 4 اعتداءات منذ الخميس الماضي وحتى يومنا هذا في سبيل محاولتهم وفقا للعائلة لطردهم من منازلهم ومن هذا التجمع لإحلال السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق. جاء ذلك بالتزامن مع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات متواصلة ومتصاعدة في مناطق الضفة الغربية، أكثر من 1666 اعتداء وفق منظمة البيدرة الحقوقية نفذ المستوطنون منذ خلال الشهر الماضي فقط في مناطق الضفة الغربية تجاه التجمعات البدوية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت بأن أكثر من 6000 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين ضمن أكثر من 12000 اعتداء نفذ في مناطق الضفة الغربية في التقرير الذي صدر من الهيئة في النصف الأول من العام 2026 تجاه القرى والبلدات الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يتمثل بمصادرة الأراضي تارة وتارة أخرى بهدم منازل الفلسطينيين وبسط السيادة الإسرائيلية عليها. خلال ساعات الأمس الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر عسكرية بتجريف أراضي الفلسطينيين في 6 مواقع في أو 8 مواقع عفوا في مناطق الضفة الغربية، 6 منها في مدينة جنين بمساحة تقدر ب 316 دنما من أراضي الفلسطينيين، من بينها 310 دنمات في مدينة جنين وحدها على امتداد ما يزيد على 22 كيلومترا ابتداء من مستوطنة دوتان وتحديدا المنطقة الجاثمة على أراضي بلدة يعبد وصولا إلى بلدة عرابة وفي النهاية إلى بلدة حجة وصولا إلى مستوطنة صنور التي أعيد شرعنتها لقص الأشجار واقتلاعها وتجريفها ضمن المخططات الاستيطانية الرامية إلى ربط المستوطنات في مناطق الضفة الغربية، وهذا هو المخطط الإسرائيلي الحال الذي يعمل عليه الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق الضفة الغربية لبسط السيادة الحقيقية والكاملة على أراضي الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. وأخيرا وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 2880 دنما تمت مصادرتها لصالح فقط شق الطرق الاستيطانية وتوسيعتها في مناطق الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2026.
1: شكرا جزيلا لك.

مراسل الجزيرة ليث جعار من طول كرم. الآن نأخذ هذه التفاصيل إلى مساحة نقاش مع ضيفنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد شديد. نرسم معك ابتداء سياقا لهذه الأحداث، ليس حدثا واحدا وإنما أحداث وعلى رقعة جغرافية واسعة من الأرض الفلسطينية، وتتنوع هذه الاعتداءات كذلك.

0: آلاف المستوطنين ولم تعد يعني مقتصرة على مجموعة قليلة من المستوطنين كما تحاول الحكومة بسرديتها تصوير، وكأن المجتمع الاستيطاني مجتمعا طبيعيا وعاقلا وهادئا ومستقرا، بينما هنالك بضع مئات. لا، الحالة مختلفة تماما، مجتمع متطرف بأكمله. ولكن ما يحدث الآن هو نقل نوعي برؤية إسرائيل اتجاه هذه العمليات، أنه اليوم أصبحت جزء من السياسة الرسمية للحكومة، أنه وتشكل حالة من التكامل مع ما يقوم به جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية وباقي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لطالما أنه الجزء الأكبر من هؤلاء المستوطنين الذين يقومون بتنفيذ هذه العمليات المتنوعة كما تحدثت، من اعتداءات جسدية على المواطنين، قتل مواطنين، إحراق منازل، تقطيع الأشجار، تسميم أبار المياه للشرب، سرقة وقتل المواشي، عمليات طرد وتطهير عرقي طالت أكثر من 120 تجمعا فلسطينيا في المنطقة المسمى وفق اتفاقية أوسلو بمنطقة جيم، والآن تقلوا باتجاه عمليات مضايقات في منطقة باء.
1: إلى أين
0: كل
1: ترمي
0: الأحوال
1: كل هذه الأحداث في نهاية المطاف بتقديرك؟
0: يعني اليوم أستاذ محمد أنه هاي المجموعة باتت مقتنعة أنه ملقى على عاتقها واجب له بعدين، بعد ديني وبعد أيديولوجي، بتطهير هذه البلاد من غير اليهود وفق القاعدة أنه هاي منحت حكريا فقط لهم، وبالتالي يشعرون أنهم فوق القانون، لا بل أنهم هم الذين يقودون اليوم إسرائيل ويسيطرون عليها. والأخطر من ذلك أنه هنالك فتاوي دينية من حاخامات المستوطنين، بدءا من دوف ليور، حاخام مستوطنة كريات أربع بالخليل والمعروف بالأب الروحي للوزير إيتمار بن جفير، وانتهاء بالحاخام شموئيل إلياهو، والذين يجمعون على أن المستوطن الذي يساهم في تطهير أرض إسرائيل بين قوسين من أعداء إسرائيل له أجور عظيمة، وبالتالي هكذا يبارك الله بأرض إسرائيل وبمن عليها. هذا الفهم الدين التوراتي حين ينسجم مع البعد الأيديولوجي والسياسي وشعور المستوطن أنه فوق المسائل، وخاصة أننا نتحدث عن مجموعة من المستوطنين الذين يمتلكون مخزونا عاليا جدا من الكراهية والحقد،
1: نعم
0: بحينها يتم ترجمة كل هذه العناصر
1: نعم
0: بالممارسات التي نراها. وما يدعم ذلك هو مجموعة من المتغيرات، السلوك الفلسطيني تراجع عما كان بالعقود الماضية، اليوم الفلسطينيين منزويين في قراهم وبلداتهم ومنازلهم، بينما
1: تقصد على
0: المستوطن
1: صعيد المقاومة؟
0: يسر. يعني لا، المقاومة ملاحقة بشكل، نتحدث الفلسطينيين بشكل طبيعي، كل شعب، السلطة والمواطنين وفصائل المقاومة والكل فلسطيني.
1: هذا
0: قبل
1: يطرح
0: سنوات
1: تساؤلا
0: المستوطن
1: عن جدوى ما آلت إليه الأمور على صعيد الموقف الرسمي الفلسطيني من التعامل مع مثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية والدعوات المتكررة للمجتمع الدولي للتدخل أو حتى لحالات الشجب والاستنكار التي باتت مألوفة ومعتادة. ما الذي يمكن أن يغير
0: يعني
1: الواقع الفلسطيني اليوم؟
0: أستاذ محمد، التقصير ليس فقط من الجانب الرسمي الفلسطيني، السلطة الفلسطينية عقيدتها الأمنية ليست متصلة بمواجهة الاستيطان وحماية المواطن والشعب الفلسطيني من المستوطنين نهائيا، ليست هكذا العقيدة ولن تسمح بها إسرائيل. بمعنى، موضوع حماية الفلسطينيين من المستوطنين ليس جزءا من سياسة السلطة، والسلطة غير قادرة على ذلك نهائيا، ولكن أيضا الكل يتحمل، يعني السلطة أمامها وسائل أخرى من الممكن أن توفر الحد الأدنى من الحماية، الفصائل، المواطنين، لجان ما شابه، ولكن أيضا هنالك أمور أخرى. كان هنالك يعني حركات أو مجموعات إسرائيلية كانت تلعب دور مهم في هذا الموضوع، كانت ترابط ليل نهار بمناطق سي بمسافر يطا بالأغوار الشمالية، اليوم
1: شكرا.
0: تراجعت بعد أن وصلت إلى قناعة. والأهم هو ما يسمى بالمجتمع الدولي والذي تراجع

0: الاهتمام وتأثيره، واكتفى ببعض الإجراءات الخجولة من إدانات وعقوبات على مجموعة صغيرة من المستوطنين وليس على مبنى المستوطنين المتمثل بهذه الدولة التي
1: نعم،
0: تسمى دولة المستوطنين.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ننوه بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن وزير النفط العراقي الذي قال إن صادرات النفط تراجعت بنسبة 75% جراء إغلاق مضيق هرمز، وأضاف أن هناك حوارا مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي لكنه غير مفعل حتى اللحظة، كما أكد رفض أي اعتداءات على شركات النفط في العراق والاتفاق على تقديم تعويضات إذا تعرضت لأضرار. معنا من أحد مصافي وزارة النفط العراقية مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد، حيث تتواجد عبد الفتاح، على أي شكل يبدو الموقف الرسمي العراقي وفي أي سياق تأتي هذه التصريحات؟
2: نعم محمد، بالفعل أنا تواجد في مصفى الدورة وهو أحد أكبر المصافي التابعة لوزارة النفط العراقية هنا في العاصمة العراقية بغداد. المؤتمر الصحفي لوزير النفط العراقي كان حاشدا بوسائل الإعلام العالمية، تحدث فيه الوزير عن الوضع الحالي وأيضا عن الخطط المستقبلية لتلافي الأضرار التي لحقت بالإنتاج وبالصادرات النفطية العراقية بسبب ما أسماه الوزير الحرب الإقليمية والوضع في مضيق هرمز، والتي أدت إلى تراجع الصادرات النفطية العراقية إلى الربع تقريبا بحدود 25% فقط مقارنة مع وضعها قبل بداية هذه الحرب في 28 من فبراير الماضي، وبالتالي أضرار كبيرة لاحقت بالعراق اقتصاديا ربما أدت إلى أزمة ما يعرف بأزمة صرف الرواتب الحكومية المتأخرة حتى الآن بسبب أزمة السيولة الناتجة عن أزمة أولا تراجع الصادرات النفطية من جهة، وأيضا انخفاض قيمة الصادرات النفطية بسبب اضطرار العراق إلى البيع بقيمة أقل من القيمة المدرجة بالموازنة. الوزير أكد أيضا على أن العراق وقع الكثير من الاتفاقيات، كان من بينها اتفاقات مع شركات أمريكية كبرى لاستثمار مئات المليارات، نحو 200 مليار دولار تقريبا استثمارات في مجال النفط العراقي على مدار السنوات المقبلة لخلق بدائل لمضيق هرمز لصادرات النفط العراقية. من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية وقعت مع ثلاث شركات عالمية من بينها شركة كيو سي سي القطرية، ستقوم بتنفيذ خط لأنابيب النفط لنقل النفط من الجنوب العراقي وحتى ميناء جيهان التركي وكذلك ميناء بنياس على البحر المتوسط، ميناء بنياس السوري على البحر المتوسط، وخطط أيضا ربما تصل إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، وبالتالي استثمارات ضخمة 200 مليار دولار تقريبا رصدت للاستثمار في خطوط الأنابيب هذه وفي استثمارات أيضا لزيادة الإنتاج النفطي كما قال الوزير الذي كان يبلغ 3.5 مليون برميل يوميا من النفط العراقي. تخطط العراق يخطط وتخطط الحكومة العراقية لزيادة الإنتاج وأيضا لاستكشاف حقول الغاز أو ما يعرف بالغاز المحروق. الوزير تحدث أيضا وهو مصطلح مشهور هنا في العراق حيث يتم حرق الغاز دون الاستفادة منه، سواء الغاز المصاحب لحقول النفط أو أيضا حقول الغاز التي بدأ العراق يدرك أهميتها بعد ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية، وكان العراق يتجاهل حقول الغاز تماما، قال إنه يجري الآن العمل على استثمار حقول الغاز العراقية لتوفير بدائل أيضا لمحطات الطاقة والكهرباء في العراق وكذلك لاستخدامها كذلك في الصادرات. الوزير تعرض أيضا للهجمات التي تتعرض لها بعض الشركات النفطية العالمية هنا في الأراضي العراقية، وقال إن العراق ملتزم بتعويض هذه الشركات إذا ما كانت الهجمات من الداخل العراقي، أما إذا كانت الهجمات من الخارج وهنا ربما يشير إلى أن تكون الهجمات من دول أخرى سواء من أمريكا أو إسرائيل أو إيران أو غيرها في إطار الحرب التي كانت دائرة
1: نعم.
2: بين هذه الأطراف، فإن العراق غير ملتزم بذلك لأن
1: نعم
2: هذه أضرار غير مسؤول عنها العراق، وبالتالي نحن أمام زيادة في الإنتاج. أخيرا محمد، طبعا الوزير تحدث عن أن هذا التراجع الكبير في الصادرات النفط.
1: عبد الفتاح شكرا جزيلا لك مراسلنا من بغداد. نبقى في الملف العراقي، حيث قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، قال إن إقليم كردستان تعرض لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، لافتا إلى أنها جاءت

0: مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر بعض الميليشيات. وشدد برزاني في تصريحات تبث غدا ضمن برنامج المقابلة الذي يقدمه الزميل علي الظفيري، شدد على أهمية حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع.
1: أما فيما يتعلق باستهداف إقليم كردستان فمن المؤسف أن ذلك حدث بالفعل، فقد تعرض الإقليم حتى الآن لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، سواء بشكل مباشر من إيران أو من داخل العراق على يد بعض الميليشيات. وللأسف نعتقد أن هذه كلها هجمات غير مبررة ضد كردستان، وللأسف تكبدنا أيضا خسائر بشرية وفقدنا عددا من أبنائنا، كما تعرضت أجزاء كبيرة من بنيتنا التحتية لأضرار جسيمة. كان موقفنا واضحا منذ اليوم الأول، نحن لا نريد أن نكون طرفا في أي صراع أو حرب في المنطقة. بالتأكيد لم نكن من بدأ هذه الحرب، وكل ما نريده هو حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع.
2: ساعة إخبارية جديدة، نحييكم مشاهدينا الكرام ونرحب بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة. ونبدأ بالمستجدات، إذ نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك تقدما في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وأن واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا. وأضاف أن الحصار على موانئ إيران سيرفع بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري عبر المضيق دون عوائق. وفي غضون ذلك، نقلت CNN عن مصادر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة أوضح لمستشاري ترامب أن واشنطن بحاجة لإيجاد مخرج من الحرب مع إيران، مؤكدا أنه لا يرجح أن تحقق القوة الجوية وحدها أهداف الرئيس ترامب. إيرانيا يقول الرئيس مسعود بيزيشكيان إن طهران تدافع بقوة عن مذكرة التفاهم، وإن من يصفها داخل إيران بالهزيمة إنما يردد ما تريده إسرائيل. أما في العراق، فنفى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني للجزيرة ممارسة أي طرف ضغوطا على الجانب الكردي للانخراط في الحرب الدائرة الآن. وأكد بارزاني للجزيرة أن الإقليم لا يريد أن يكون طرفاً في أي صراع في المنطقة، وأن الهجمات على الإقليم جاءت مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر بعض الميليشيات. إذن نبدأ بمراسلينا من واشنطن محمد الأحمد، ومن طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. نجدد التحية محمد ورانيا، وأبدأ معك محمد للوقوف أكثر حول خلفيات هذا التفاؤل الأمريكي بقرب التوصل لاتفاق بين عمان وإيران، وهو الأمر الذي بدأ يتكرر، يعني نبرة التفاؤل تتكرر.
3: نعم، نبرة التفاؤل تتكرر في تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين يتحدثون بنوع من الثقة المتزايدة، وإن كانت بشكل في حذر أيضا، عن اقتراب توصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز. وزير الخزانة سكوت بيسنت قال إن هذا الاتفاق قد يرى النور بحلول هذا اليوم، على أن يعقبه أيضا تثبيت لوقف إطلاق النار لمدة قد تصل لشهرين. بينما نقلت رويترز كذلك عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا مع إيران بوساطة عمانية يتبعه رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية من جانب الولايات المتحدة إذا التزمت طهران بما سيتم الاتفاق عليه. في الاتجاه نفسه يقول موقع أكسيوس أن الصيغة النهائية تنتظر موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وكذلك المرشد الإيراني، لكن بالتوازي مع هذا المناخ تظهر أيضا صورة أخرى داخل الإدارة الأمريكية. شبكة CNN نقلت عن مصادر مطلعة بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين أبلغ كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية بأن الحرب دخلت مرحلة لم تعد فيها الضربات الجوية وحدها كافية لتحقيق الأهداف الأمريكية، محذرا من أن أي تصعيد إضافي قد يحمل نتائج عكسية، خاصة في ضوء

0: التسريبات والتقارير التي تشير إلى مسألة استنزاف مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الاعتراض وكذلك بعض المنظومات العسكرية. وفق الشبكة دائما فإن هذا التقييم لم يعد مقتصرا على المؤسسة العسكرية بل يحظى بتأييد أيضا من أبرز أعضاء فريق الأمن القومي، وهو ما يفسر اتساع النقاش داخل البيت الأبيض حول الخيارات المطروحة. مع ذلك إدارة ترامب ماضية في سياسة الضغوط الاقتصادية والتشريعية كذلك على إيران. الخزانة الأمريكية في هذا السياق فرضت عقوبات جديدة على شبكات مالية قالت إنها مرتبطة بإيران، ومجلس الشيوخ أيضا أقر مشروع قانون يبقي العقوبات الأمريكية على طهران قائمة حتى نهاية العام الحالي في الواقع. بينما أعلنت القيادة المركزية أيضا أنها غيرت مسار 51 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري المفروض على إيران. في المجمل المفاوضات يبدو أنها تتقدم بالتوازي مع تشديد هذه الضغوط على إيران إلى أن يتحول هذا الاتفاق من توقعات وفق تصريحات المسؤولين الأمريكيين إلى إعلان رسمي. لكن هناك أيضا ليلة أسئلة تطرح بشأن الصيغة النهائية لهذا الاتفاق وما سيترتب عنه من التزامات من جانب كل طرف، من جانب إيران وكذلك من جانب إدارة ترامب.
1: واللافت محمد أن التوقعات محددة بيوم، يعني كنا في السابق نسمع غدا أو بعد غد، والآن نسمع إمكانية التوصل لاتفاق اليوم. هذا إذن ما يصدر عن واشنطن. رانيا، ماذا تقول طهران بهذا الصدد؟ هل أيضا هناك الشعور بأن الأمور قد تحل اليوم؟
2: موعد حل الخلافات أو التوصل إلى توافقات فلا يوجد موعد محدد، خاصة وأن إيران تقول أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي بعد التوصل إلى تفاهم بشأن الإطار العام لاتفاق يعني ينظم حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز مع سلطنة عمان، وتعتبر أن على الولايات المتحدة أن تحدد موقفها مما يجري وأن تلتزم بما أرسلته لإيران من رسائل بشأن استعدادها للعودة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة وأن كانت هناك يعني مصادر تتحدث عن أن الولايات المتحدة مع الإعلان عن يعني التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز ما بين إيران وسلطنة عمان ستقوم برفع الحصار البحري عن السواحل الجنوبية، وأيضا ستقوم بتعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني وأيضا صادرات البتروكيماويات. ولذلك يعني كما ترى المصادر هنا في إيران أن على الولايات المتحدة أن تحدد موقفها، وترى أن هذا هو السبب حتى الآن في التأخر في الإعلان عن التوصل إلى تفاهم ما بين إيران وسلطنة عمان والإعلان عن البيان المشترك ما بين البلدين. هذا بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق أيضا يتطلب موافقة الجهات العليا هنا في إيران، ونتحدث عن المرشد مجتبى خامنئي وأيضا مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهذا ما يتطلبه الاتفاق من أجل تأييده هنا في طهران. ولكن بالإضافة إلى ذلك يعني هناك تأكيدات على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها، لأن هذا هو الشرط الإيراني من أجل فتح مضيق هرمز، لأن التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم الملاحة ليس كافيا، بل يتطلب أن توقف الولايات المتحدة هجماتها على إيران أو التهديد باستخدام القوة ضدها. يتطلب أيضا قيام الولايات المتحدة بالإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات وأيضا إنهاء الحصار، وهذه أمور تقول إيران أنها يجب أن تحدث قبل يعني فتح المضيق. وفي حال قامت الولايات المتحدة بهذا الأمر قد يؤسس ذلك لاستمرار المسار الدبلوماسي، وربما يتوجه الوفد الإيراني المفاوض إلى باكستان من أجل استكمال هذا المسار. ولكن يعني نحن في انتظار الموقف الأمريكي الذي يعني بحسب المصادر الإيرانية هو الذي يعطل حتى الآن الإعلان عن البيان المشترك ما بين طهران ومسقط. تأتي هذه التطورات ليلى في ظل تأكيد إيراني على ضرورة أن تقوم دول التعاون دول المنطقة بالتعاون معا من أجل إعادة استقرارها والحفاظ على الأمن في المنطقة، بعد أن أثبتت أن تدخل القوات الأجنبية يعمل على زعزعة هذا الاستقرار. هذا ما أكده مستشار المرشد الإيراني علي أكبر أكبر ولايته، وصدقه نعم. في ذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي.
1: نعم، إذن رانيا كل طرف ينتظر الطرف الآخر حتى الآن، وسنتابع من يقوم بالخطوة الأولى. على العموم أشكرك جزيلا رانيا القاسمي من طهران، وأشكرك محمد الأحمد من واشنطن. إذا نتابع محاولة فهم الموقف مع ضيوفنا من طهران، الدكتور فؤاد إزدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، ومن واشنطن ينضم إلينا أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. وهنا في الاستوديو رحب بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك الدكتور إزدي، في طهران يعني واضح أن إيران ترفض تطبيق ضمان المرور الآمن، لكنها في الوقت نفسه تفاوض على مسارات بديلة تقنيا مع عمان. يعني هذا التناقض هل هو مقصود ليفتح أو يتيح لطهران الاحتفاظ بورقة الإغلاق سياسيا، بينما تظهر مرونة نوعا ما، مرونة تقنية للرأي العام الدولي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه إيران هو التأكد من أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن لا يقوما بمهاجمة إيران مجددا. في الحروب السابقة لقد تم إلحاق الكثير بالضرر من البنى التحتية، والكثير من الأشخاص توفوا نتيجة لهذه الضربات. لذلك تم استخدام هذه الورقة، وذلك من أجل الضغط، ونأمل أن لا يتجدد نفس الشيء مجددا. الخبر الجيد بالنسبة للإيرانيين هو أن القانون الدولي هو لصالحهم. لدينا اتفاقية الأممية لقانون البحار، وهذه الاتفاقية تتحدث عن العبور البريء، تتحدث عن المادتين 17 و19. المادة 19 تعرف تماما ما يعنى بالمرور والعبور البريء، معنى ما يعنيه ذلك ولا يكون هناك تهديد لأمن الدول المشاطئة. عندما يكون هناك قتل للدول المشاطئة يتم استهداف القيادة، وكذلك إلحاق الضرر بالأمن والبنى التحتية والجسور وما إلى ذلك. لذلك إيران تلتزم بهذه البنود القانونية حسب القانون البحار.
1: إيران تقول أنها تلتزم، ولكن واشنطن لديها رأي آخر، والإدارة تتحدث سيد أدولفو فرانكو بثلاثة أصوات مختلفة عن نفس الاتفاق. فمثلا لدينا بيسنت الذي يبدو متفائلا، لدينا روبيو متحفظ، وليفيت متشددة. يعني هذا في عرف التفاوض الدولي، هل نسميه فوضى قرار فعلية أم تكتيك الشرطي الطيب مقابل الشرطي السيء؟ أيهم يمكن أن ينطبق على هذه الحالة؟
3: شكرا جزيلا لاستضافتي. لا أعتقد أن الوضع هو فوضوي، لا أعتقد تماما أن الأمر كذلك في واشنطن. هناك دائما آراء واعتبارات يتم أخذها بهذا الاعتبار. عندما يكون هناك أي قضايا لابد أن يتم مناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها. لكن دعوني أوضح هنا بالنسبة لمضيق هرمز على سبيل المثال، معذرة فقدنا الضيف من المصدر، حتى من خلال المنطق الذي استخدم إليه وما استند إليه في الاتفاقية الأممية لقانون البحار المادة رقم 19، لا يتم الإيفاء بها. بالنسبة لهذه المادة تتحدث عن استخدام المضيق، كيف بإمكاننا أن نستخدمه لغزو بلد؟ وبالتالي حسب فهمي لهذه المادة، وكذلك هذا نفس الفهم الموجود في واشنطن، أن هذه الطريقة تستخدمها إيران لإقصاء الولايات المتحدة وإسرائيل من استخدام هذا الممر المائي الدولي. كل السفن التي تعبر الممرات الدولية هي سفن إما تجارية مدنية أو عسكرية. نعم، الجواب هو لا، ليس هناك التزام بهذه البنود. إذا ما كان هناك غزو بري فالقصة تكون مختلفة تماما. للرد على سؤالك، ليس هناك أي شيء فوضوي بشأن القرارات ومنظومة اتخاذ القرار. المبدأ هو نفسه، هذا ممر دولي، وإيران تحاول أن تغير قواعد الاشتباك. في الكثير من الأحيان نتحدث عن القانون الدولي، خصوصا في هذا البرنامج الذي يتم الاستعانة به في الكثير من الأحيان. الوضع مختلف تماما، نحن ننظر إلى سابقة خطيرة كما ينظر المجتمع الدولي لذلك. نتحدث مثلا عن جبل طارق أو سنغافورة أو ما إلى ذلك، ولا بد للمضيق أن يتم فتحه حتى تكون هناك الملاحة السلسة ومستمرة، وإيران تحاول أن تقوم بالسيطرة كما أشارت إلى ذلك مرات عديدة لغايات متعددة. والأمر لا يتعلق فقط بإسرائيل أو الولايات المتحدة، تريد أن تبسط سيادتها بشكل كامل. هذا الأمر لن يكون مقبولا بالنسبة لا لأمريكا ولا لبقية العالم. و
1: نعم،
3: فقدنا الضيف مجددا. طيب، للأسف الصوت يتقطع.
1: سأستغل هذه النقطة وأنتقل إلى الدكتور محمد شرقاوي، وأنت تسمع هذه الملاحظات وأيضا تتابع التصريحات من الطرفين. هناك وصححني إذا كنت مخطئة، شيء من المرونة تظهره واشنطن الآن عندما تتحدث عن الاستعداد للعودة لمذكرة التفاهم. ماذا نفهم من هذا؟
4: نفهم أن ترامب في البيت الأبيض مستعد لتقديم ما يسند هذا الاتفاق، بمعنى أنه إذا قبلت إيران بفتح مضيق هرمز دون شروط ودون قيود، ترامب سيرفع عنها الحصار وسيسمح للموانئ الإيرانية باستئناف تصدير النفط إلى العالم، بمعنى أن هناك شريان حياة اقتصادي تستفيد منه.
1: وهذا ما كان مطروحا على الطاولة قبل.
4: بالضبط.
1: ما الذي يجعلنا نعتقد أن هذه المرة الموضوع جدي أكثر وأنه سيتحقق؟
4: لا أعتقد أنه جدي إلا إذا كان فعلا سيكتمل الاتفاق الإيراني العماني ب الإسناد الأمريكي قولا وفعلا، بمعنى العبرة بالخواتم الأمور وليست فقط بالمواقف المعلنة. ولكن ما ألاحظه الآن أن هناك تحول في طريقة التفاوض. استراتيجية إيران تقول، وكما استشف من تصريحات المتحدث الوحيد الآن على الجبهة الإيرانية هو الرئيس بيزشكيان، وكأن طهران تريد أن تتفاوض مع العمانيين ومع بقية دول الخليج وترتب وضعا جديدا بالتوافق مع الخليجيين وينتهي الكلام، لا تنتبه ولا تريد أن تضع الولايات المتحدة يدها في هذه القضية.
1: هل هذا واقعي بصراحة؟
4: لا، هذا واقعي من وجهة نظر أن إيران تعتقد أنها بحكم سيطرتها وبحكم الجغرافيا السياسية تستطيع أن تمارس هذا، كما فعلت أيضا حتى خلال مذكرة التفاهم. في المقابل الموقف الأمريكي يعتبر نفسه ضلعا، يعني ضمن مسار المفاوضات وإن لم يحضر رسميا، وكأن ترامب يعني يدعو نفسه ويأخذ الكرسي ويلتحق بالمفاوضين على أساس أنكم إذا يعني توصلتم إلى اتفاق نرى فيه أيضا، بمعنى أن المفاوضات العمانية الإيرانية تبدو رسمية ولكنها غير رسمية وقد يؤيدها أو يختلف معها ترامب. فبالتالي ترامب لا يسمح بأي اتفاق إيراني خليجي، بمعنى أن
1: بمعزل عن واشنطن.
4: وهنا تختلف الاستراتيجيات. استراتيجية تفاوض إيرانية نحن والخليجيون وشأننا، ترامب يقول لا، أنتم والخليجيون والأمريكيون نحن هنا حاضرون. فبالتالي لأن الخلاف في أساسه ليس بين إيران والسفن التجارية الخليجية، لا اعتراض على هذا، ولكن أن هناك وجودا أمريكيا، هذا ما يؤرق الإيرانيين ويجعلهم يمحصون ويدققون ولا يتساهلون في المفاوضات. وهم يعلمون جيدا أن دول الخليج هي أيضا بين ضغوط الحاجة للتصدير والانفراج الاقتصادية، وأن دول الخليج أيضا تحافظ على علاقتها مع الولايات المتحدة. إذن كل المفاوضات الآن في منطقة وسطى لا تتحرك كما نود.
1: ولابد من الإشارة الآن إلى ما يقوله المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، يقول إعادة فتح مضيق هرمز تخضع لآليات وظروف تتعلق بإيران ولا ترتبط بالمفاوضات مع عمان. كذلك يقول المتحدث إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بموافقة واشنطن على شروطنا بشكل كامل.
4: عودة إلى مذكرة التفاوض.
1: نعم، وهنا السؤال إذن، يعني هل نحن في المربع الأول؟ يعني هذا هو الكلام الذي يقال، هذه فرصة يمكن أن تستغلها طهران والضيف؟ نعم. وكذلك يقول المتحدث باسم الحرس الثوري، فقد قبل أن أتوجه إليك دكتور إزدي، إذا وافقت واشنطن على شروطنا سيتم إعادة فتح المضيق دون شك. إذن في مقابل شيء من المرونة تظهرها واشنطن، تقف هذه التصريحات، هل يمكن القول أن هناك استعداد في طهران للتنازل شيئا ما إذا كانت واشنطن مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم؟ دكتور إزدي.
3: نعم، أعتقد ذلك. عملية التفاوض حسب مذكرة التفاهم كان هناك فترة 60 يوما للوصول إلى اتفاق، والولايات المتحدة بدأت بالضرب قبل نهاية اليوم 30، وهذه ثالث مرة تهاجم الولايات المتحدة إيران وسط عمليات تفاوض. أفهم أن الولايات المتحدة لا تحب القانون الدولي، لذلك هم يهاجمون إيران، وهذا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.
1: ولكن التصريحات، إذا سمحت لي دكتور أزدي أقاطعك هنا، يعني هذه التصريحات التي تابعناها للتو على الشاشة، هل تعني أن القرار الإيراني ذاته مقيد بعامل داخلي أيضا ربما ليس واضحا تماما؟
3: التصريحات التي قرأتموها هي تماما مذكورة في مذكرة التفاهم. حسب مذكرة التفاهم كان يجدر بفتح المضيق، وتم فتحه فعلا إلى أن قررت الولايات المتحدة بأن تصنع ممرا خاصا بها. إذن هذا مضيق هرمز قد يكون فيه ممر عماني وممر إيراني، ليس بإمكان أن يكون هناك ممر أمريكي، بإمكانهم أن يصنعوا ممرات في خليج المكسيك مثلا، لكن الولايات المتحدة في هذا المشهد هي بعيدة بآلاف الكيلومترات. ليس ممكنا. في القرن 16 جاء البرتغاليون لاحتلال الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وقام الإيرانيون بطردهم. هل سيحذو الأمريكيون حذو ما قام به البرتغاليون؟ ليس ممكنا، لابد من الإطاحة بالحكومة ليصنعوا مثل هذا الشيء.
1: نعم، دعني أتوجه لسيد أدولفو فرانكو في واشنطن. إذا وافقت واشنطن على كل شروط طهران فإن المضيق سوف يفتح، وفتح المضيق هو هدف بالنسبة للرئيس الأمريكي، يريد أن منه أن يحصل في أقرب وقت ممكن.
3: نعم، نحن نريد أن يتم فتح المضيق لأنه ممر مائي دولي، والضيف مخطئ. ليس هناك شيء يذكر ويتعلق بممرات إيرانية أو عمانية أو أمريكية. ليس هناك ممر مغربي أو إسباني مثلا في جبل طارق. إذن هذا ممر مائي دولي، وهذا هو الموقف الأمريكي. وهنا تناقضات نجدها تماما تأتينا من طهران. إسرائيل ممنوعة من استخدام المضيق لأنها استخدمته خلال الحرب. كيف بإمكان الأمر أن يكون كذلك؟ كيف يستوي هذا الأمر؟ هذا الأمر هو سخيف جدا. نتحدث عن علاقات دبلوماسية موجودة ما بين العالم أجمع وإسرائيل، ومن ثم فإن إسرائيل لها الحق أن تستخدم هذا الممر المائي الدولي كما تفعل الدول الأخرى. هنا يكمن عدم الاتساق. إيران تود السيطرة على المضيق وتهدد دول الخليج وتجعل من المضيق رهينة من خلال الأفضلية الموجودة لديها بسبب سيطرتها على المضيق. لذلك يحاولون كذلك تهديد عمان التي تمت مهاجمتها مرتين. موقف الولايات المتحدة هو أن هذا الممر هو ممر دولي وليس ممرا إيرانيا وما شابه.
1: سأوقفك هنا أدولفو فرانكو. أريد أن أسألك دكتور محمد الشرقاوي، وفق هذه التصريحات للمتحدث باسم الحرس الثوري، واضح أن إيران نفسها طويل، هي مستعدة أن تبقي هذا الاتفاق معلقا حتى توافق واشنطن على كل شروطها. الوقت هنا عامل يلعب لصالح من؟
4: يبدو أنه يلعب ضد ترامب، إذا كان ترامب مصرا على تحقيق نصر بأي ثمن قبل موعد الانتخابات، بمعنى أمامه شهران كاملا أو أقل من شهرين لكي يعلن أمام الكاميرات ويقنع الرأي العام الأمريكي بأنه حقق هذا النصر الدبلوماسي المنشود على الإيرانيين.
1: ولكن في الوقت نفسه هو يراهن أن هذا الوقت بالنسبة لإيران مكلف جدا بسبب العقوبات الاقتصادية التي زادها بالأمس فقط.
4: هو يريد الضغط الاقتصادي والضغط بعد أن أيقن أن الضغط العسكري لا يكفي ولا يطوع أو لا يركع الإرادة الإيرانية، إذن مزيد من العقوبات ومزيد من الضغط لعل وعسى أن يلين هذا الموقف الإيراني. والآن ماذا فعل الإيرانيون؟ هم يجرون مفاوضات ذات وظيفتين. الوظيفة الأولى هي التوافق مع العمانيين ومع الخليجيين على أساس إرساء آلية لإدارة المضيق وعدم عدم تسليم أي ورقة لأي طرف آخر. هم يتمسكون بالرقابة على دخول هذه السفن إلى المضيق، وفي نفس الوقت يستضيف يعني يوظفون هذه المفاوضات مع العمانيين كمطبخ سياسي، يحاولون أن يقنعوا الأمريكيين بأنه لا مناص ولا حيلة إلا من خلال عودة البيت الأبيض إلى إنعاش التعهدات المفروضة بالنسبة التي نصت عليها مذكرة التفاهم. فهم الآن لم يتزحزحوا بعيدا وإن لفوا حول الموضوع وعادوا الآن يترقبون الشروط ذاتها لكي يفتحوا المضيق.
1: ولكن لاحظ دكتور، يعني ألا يمكن القول أن الأطراف كلها الآن تتحدث بلغة تهدئة؟ يعني شيئا ما، حتى المتحدث باسم الحرس الثوري يعني خفف من مستوى الحدية التي كنا نلمسها في السابق. يعني هذا هل يعني أن الجميع الآن توقفوا فعليا عن محاولة حل الأزمة واكتفوا بإدارتها كحالة مزمنة؟ هل يمكن القول؟
4: هم عالقون، سواء الإيرانيون أو الأمريكيون، عالقون حتى أخمص قدمهم في مرحلة إدارة الصراع بكل الأدوات الممكنة. كان هناك الوعيد، وكان هناك القصف، وكان هناك استخدام الوكلاء، وكانت هناك الحروب بالوكلاء وكل هذه. الآن الخيار العسكري لم يعد مفلحا، وأصبح طهران مجديا، وأصبح طهران وترامب مقتنعين بأن المعادلة الصفرية مستحيلة من خلال لغة الحرب. يأتون الآن إلى البديل وهو المفاوضات، ولكن حتى المفاوضات فيها توظيف ذكي بطرق مختلفة، وفي نفس الوقت لم يصلوا بعد. لا أرى أن طهران ولا ترامب مقتنعان حقيقة الآن بالانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى البحث عن التسوية العملية.
1: وتبقى الأيام القادمة أيضا حرجة جدا في معرفة التوجه الأخير بالنسبة للطرفين. أشكرك جزيلا دكتور محمد شرقاوي، وأشكر طبعا دكتور فؤاد أزدي من طهران وأدولفو فرانكو من واشنطن. ننتقل الآن إلى ملف العراق، إذ قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إن إقليم كردستان تعرض لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد للجزيرة أن هذه الهجمات بالصواريخ والمسيرات جاءت إما مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر بعض الميليشيات. وشدد بارزاني على أهمية حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيداً عن أي صراع. نتابع.
5: أما فيما يتعلق باستهداف إقليم كردستان فمن المؤسف أن ذلك حدث بالفعل، فقد تعرض الإقليم حتى الآن لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، سواء بشكل مباشر من إيران أو من داخل العراق على يد بعض الميليشيات. وللأسف نعتقد أن هذه كلها هجمات غير مبررة ضد كردستان، وللأسف تكبّر

0: استفدنا أيضا خسائر بشرية وفقدنا عددا من أبنائنا، كما تعرضت أجزاء كبيرة من بنيتنا التحتية لأضرار جسيمة. كان موقفنا واضحا منذ اليوم الأول، نحن لا نريد أن نكون طرفا في أي صراع أو حرب في المنطقة. بالتأكيد لم نكن من بدأ هذه الحرب، وكل ما نريده هو حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع.
1: كما أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أنه لا يوجد أي جنود أمريكيين في قاعدة حرير الجوية منذ 10 سنوات.
2: It is not true. First of all, Harir Air Base has been empty since 10 years.
0: هذا غير صحيح. أولا، قاعدة حرير الجوية خالية منذ 10 سنوات. لقد استخدمت في البداية من قبل قوات التحالف في الحرب ضد تنظيم داعش، وانتهت الحرب على داعش عام 2017. قاعدة حرير خالية، هذه الهجمات كلها استهدفت قاعدة خالية. لا يوجد أي جنود أمريكيين في حرير، بل لا توجد أي قوات عسكرية على الإطلاق. بالطبع كان لدينا وجود أمريكي في أربيل، وقد تعرض هذا الوجود للاستهداف بشكل متكرر. لكن كما تعلمون، فإن مهمة الأمريكيين الموجودين في إقليم كردستان كانت تقتصر على مكافحة الإرهاب وحماية العراقيين بمن فيهم سكان إقليم كردستان من التهديدات الإرهابية.
1: وننوه إلى أننا سنبث المقابلة كاملة مع مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق على قناة الجزيرة 2 في 10:05 من مساء يوم غد الأحد بتوقيت مكة المكرمة، ضمن برنامج المقابلة الذي يجريه الزميل علي الضفيري. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة بتداعيات التوترات الجيوسياسية على سلاسل إمدادات قطاع السيارات تحديدا. التفاصيل مع سهام أشتو. تفضلي سهام.
3: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة الخاصة. تسببت الحرب في الشرق الأوسط في شلل حركة الملاحة واختناق مضيق هرمز، مفرزة صدمة عنيفة لسلاسل إمداد قطاع السيارات العالمي، حيث تضافرت أعباء نقص مدخلات التصنيع الأساسية مع قفزات كلفة الشحن، لتضع شركات السيارات الكبرى أمام مأزق تشغيلي ومالي حرج لهذا العام. قبل مناقشة هذا الموضوع نتحول إلى مراسل الجزيرة في طوكيو فادي سلامة، وسينضم إلينا من برلين أيضا مراسل الجزيرة أيمن الزبير. أبدأ معك فادي، كيف تتعامل شركات السيارات اليابانية مع تأثير هذه التوترات على نشاطها؟
4: نعم سهام، بالفعل الأزمة التي وقعت في مضيق هرمز تؤثر بشكل كبير ليس فقط على الاقتصاد الياباني بشكل إجمالي، ولكن بالتحديد على قطاع السيارات. كما تعلمين، بداية تأثر قطاع السيارات مثل أي قطاع آخر في اليابان بارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الأخرى القادمة عبر مضيق هرمز. اليابان تستورد حوالي 95% من وارداتها من النفط عبر المضيق، وشركات السيارات تشغل مئات المعامل. إذا تحدثنا عن المعامل الكبيرة ومتوسطة الحجم، هناك مئات المعامل على امتداد اليابان التي عليها الآن أن تدفع تكلفة أكبر لقاء المشتقات النفطية، لقاء أيضا أسعار الكهرباء التي ارتفعت، وهذا هو التأثير ربما الأول الذي تأثرت به شركات صناعة السيارات. الأثر الآخر الكبير هو عدم قدرتها على إيصال سياراتها إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. شركة تويوتا مثلا قالت إن صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط تراجعت بنحو 35%، وهذه نسبة كبيرة جدا، لأن هذه المنطقة تعتمد عليها بشكل أساسي بالنسبة للسيارات رباعية الدفع وسيارات كبيرة الحجم أيضا ومتعددة الاستخدامات الرياضية. ولذلك هناك تأثير كبير على الشركات اليابانية. شركة نيسان أيضا قالت إن مبيعاتها السنوية أيضا تراجعت، ولكن هذه الشركات تحاول إيجاد طرق بديلة لتلتف عبر مضيق هرمز، تحاول تصديرها عبر البحر الأحمر، ولكن كما تعلمين وقعت الآن أزمة مضيق المندب، والشركات الآن تبحث عن سبل لإيصال منتجاتها إلى المنطقة وبشكل تحديد إلى الشرق الأوسط، ربما تقوم باستغلال مخزوناتها في أوروبا وأيضا في منطقة تركيا وفي آسيا الوسطى، وأيضا عبر تعزيز إنتاجها في المصانع المتوفرة التي يمكن من خلالها أن تتجنب الذهاب عبر مضيق هرمز. ولكن بشكل عام صناعة السيارات تأثرت بشكل كبير، وربما الأمر الوحيد الذي ساعد على أن تتغلب على هذه الخسارات الكبيرة التي نكبت بها أو تعرضت لها هو الانخفاض الكبير في سعر صرف الين، ما جعل السيارات اليابانية أكثر جاذبية بالنسبة للمشترين وجعلها أكثر قدرة على التنافس مع شركات السيارات من دول أخرى. نعم،
3: شكرا لك فادي سلامة من طوكيو. أيمن، أنت في ألمانيا أكبر منتج للسيارات في أوروبا، كيف يبدو حتى الآن انعكاس اضطراب سلاسل الإمدادات على هذا القطاع؟
5: نعم سهام، دعنا نقول إن ما تستورده ألمانيا وقطاع السيارات تحديدا من الطاقة القادمة من مضيق هرمز قليل أو ضعيف نسبيا مقابل ما تستهلكه من مصادر أخرى، ولكن هذا لا يعني أن قطاع السيارات في ألمانيا لم يتأثر بأزمة مضيق هرمز، كما جاء في دراسة أعدها اتحاد قطاع صناعة السيارات هنا في ألمانيا. هذه الدراسة التي شملت 116 شركة لصناعة السيارات، 46% من هذه الشركات اعترفت بتأثرها بهذه الأزمة، 65% من مجموع هذه الشركات قال إن ارتفاع أسعار الطاقة يفرض ضغطا على هذه الشركات، 64% تحدثوا من هذه الشركات تحدثت عن ارتفاع أسعار المكونات. إذن ألمانيا أو هذا القطاع، قطاع صناعة السيارات، مضطر إلى الخروج إلى الأسواق العالمية، وهناك معروف أن أسعار الطاقة مرتفعة، أن أسعار المكونات مرتفعة، وهذا يفرض نوع من ارتفاع كلفة الانتاج في قطاع يعاني في ألمانيا من أزمة بنيوية بدأت قبل أزمة مضيق هرمز. يكفي فقط الرجوع إلى حجم صناعة السيارات في ألمانيا في الربع الأول من هذه السنة لنرى أنه تراجع بنسبة 2% مقارنة مع السنة الماضية. صحيح هذه الأزمة لم تؤدي إلى حدود الساعة إلى انهيار القطاع بعد التحويط إن صح التعبير والمخزونات المتواجدة لدى هذه الشركات، ولكن الرأي هنا يقول إن الخطر يكمن في استمرار هذه الأزمة لمدة أشهر، وهو ما يهدد قطاع السيارات الذي تابعنا في الأشهر الأخيرة كيف أعلن عن تسريح عشرات الآلاف من العمال. حتى الشركات المختصة في إنتاج السيارات الفارهة، نتحدث عن بورش، عن بي ام في، بي ام دبليو، كل هذه الشركات أعلنت عن تسريحات وتخشى أن تؤدي أزمة هرمز وخاصة ارتفاع التكاليف إلى مزيد من الأزمة في ظل وجود قدرة تنافسية أضعف مع قطاع السيارات الأمريكي والصيني.
3: أيمن الزبير من برلين، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. وقد تسبب اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز في شلل شبه تام لإمدادات الزيوت الخليجية التي تغطي وحدها نحو 44% من احتياجات السوق الأمريكية. تحذيرات شركة السيارات للمستهلكين ترافقت مع قفزة سعرية لزيوت التشحيم بلغت 35% على أساس سنوي بضغط من تكاليف التأمين البحري المرتفعة في آسيا. الشركة الألمانية مثل فولكس فاجن وبي ام دبليو واجهت مشاكل لوجستية كبيرة جراء نقص الرقائق والقطع الإلكترونية القادمة من آسيا، فضلا عن ارتفاع كلفة طاقة المصانع محليا نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الفورية. سجلت الصادرات الآسيوية بقيادة اليابان وكوريا الجنوبية تراجعا بنسبة 90% في شحناتها الموجهة لأسواق الشرق الأوسط، وارتفع متوسط سعر السيارة الجديدة بأكثر من 8% مدفوعا بفرض الوكلاء لرسوم وقود إضافية لمواجهة ارتفاع تكاليف الشحن. وبسبب إغلاق هرمز ارتفع الشحن البري عبر آسيا الوسطى ب 150%، بينما قفزت الكلفة الإجمالية للنقل بنحو 3 أضعاف المعدلات الطبيعية، ما يعني أن شحن السيارات عن طريق البر يوفر الأمان للقطع الحيوية، لكنه يمثل عبئا ماليا ثقيلا يحد من جدواه الاقتصادية المستدامة. أرحب من برلين بالدكتور فيرديناند دودنهوفر، أستاذ الاقتصاد الألماني ومدير مركز أبحاث السيارات. أهلا بك. إذن كيف أثرت الانقطاعات المتكررة في سلاسل الإمداد على حجم الإنتاج العالمي للسيارات خلال السنوات الأخيرة؟
6: ما نشهده حاليا هو أن هناك زيادة من حيث الكلفة، وهذا أثر سلبا على صناعة السيارات. ما الذي يعني هذا الأمر؟ هو أن الكلفة أثرت على الأسواق، مما يجعل العملية برمتها معقدة للغاية. هناك عدد من التدابير التي يتم اتخاذها، لا يكون هناك إشكالية عندما يتعلق الأمر بحالات أخرى. مثلا في حالة كورونا لم تكن هناك إشكالية، كان هناك ارتفاع في مستويات الليثيوم والألومنيوم والنحاس، والتي كلها تستخدم من أجل صناعة السيارات والمركبات. وعندما ننظر إلى الكلفة وتزيد هذه الكلفة المرتبطة بهذه المنتجات، هذا يؤثر سلبا على عملية التصنيع، وربما قد نجد أنفسنا في سوق غير متوازنة. هنا تكمن الإشكالية. سيكون من المهم جدا أن يكون لدينا في 6 أسابيع أو 8 أسابيع القادمة أن يكون هناك جهود من أجل خفض التصعيد الجاري في مضيق هرمز.
3: وهل هناك يعني بالأرقام والتقديرات يعني كيف يمكن أن نقرأ حجم هذه التكلفة التي تكبدتها شركات صناعة السيارات الكبرى جراء تأخر وصول المكونات الأساسية للتصنيع؟
6: إذن هناك زيادة كبيرة في الكلفة. على سبيل المثال، إذا ما نتحدث عن السيارات والمركبات الكهربائية مثل تسلا على سبيل المثال، والتي بدأت تستخدم بشكل كبير جدا، المركبات الكهربائية ستتكبد أسعار كبيرة، وذلك بسبب المكونات والعناصر التي تحتاج إليها عملية التصعيد. نفس الشيء بالنسبة للألومنيوم، أصبح أكثر كلفة. وبالنسبة للمحركات الاعتيادية، فإن المشكلة هي تتعلق ببعض المكونات التي تصبح مكلفة بالنسبة للعملاء. لذلك نجد أن الكثير من العملاء لا يميلون إلى شراء مثل هذه السيارات. هذا وضع يؤدي إلى حالة عدم توازن، وهذا ليس مؤشر جيد. لذلك لابد أن نكون قادرين على التكيف مع هذا السيناريو الجديد، حتى لا يكون هناك اضطرابات في سلسلة التوريد.
3: ما البدائل بالنسبة لهذه الشركات للتعامل مع هذا الواقع؟
6: بالنسبة للبدائل، البدائل هي أن تجد الشركات موردين جدد، أن يتمكنوا من الاعتماد على موردين مختلفين والاعتماد على السيارات الكهربائية. وفي الوقت الحالي ربما هذا سيعتبر أساسيا، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أسعار براميل النفط التي زادت بشكل كبير جدا بسبب عملية العبور التي تتم عبر المضيق. هذا يعني كذلك أنه في المرحلة القادمة نحتاج إلى حلول لهذه الإشكالية، وإلا
3: نعم
6: فإن الأزمة ستستمر في الأسواق. والإشكالية هي أن ليس لدينا حلول حالية تساعدنا في هذه الأثناء من أجل خفض الكلفة، كلفة الطاقة.
3: شكرا لك دكتور فيرديناند دودنهوفا، أستاذ الاقتصاد الألماني ومدير مركز أبحاث السيارات، كنت معنا من برلين. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا سهام. الآن نعود إلى التطورات في لبنان، إذ أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف على بلدة المنصوري وأطراف بلدة النبطية الفوقة التي يقع فيها مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي. وكانت قوات الاحتلال نفذت تفجيرات الليلة الماضية في بلدات طلوسة ومركبة وحولة. ينضم الآن إلينا من الحنية في قضاء صور مراسلنا إيهاب العقدي. أهلا إيهاب. إذن تداعيات الهجمات التي وقعت بالأمس، وكيف يبدو المشهد اليوم من حيث تقف؟ تفضل إيهاب.
7: أما القوات الإسرائيلية واصلت قصفها بشكل متقطع لأطراف المنصوري وأطرافها، وهي البلدة التي تقع في قضاء صور وكانت أنذرتها قبل 3 أيام بضرورة إخلائها، لكن الواضح بأن الجانب الإسرائيلي يصعد أعمال القصف باتجاه هذه البلدة التي تقع على تخوم خط المواجهة مع القرى التي تحتلها إسرائيل مثل مجدل زون وقرى أخرى تقع في محيط المنصوري، في محاولة للضغط على السكان لعدم العودة. وأيضا القوات الإسرائيلية كانت قصفت خلال الساعات 24 الماضية بقنبلة آلية للجيش أدت إلى جرح جندي خلال محاولتها فتح طرقات البلدة التي قطعت نتيجة للقصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي خلال الأيام 3 الماضية. و بالإضافة إلى المنصوري كان هناك قصف باتجاه نبطي الفوقة، وهي البلدة الخالية من السكان كما المنصوري، والقوات الإسرائيلية من خلال نيرانها وقذائفها وأيضا غاراتها بالمسيرات جعلت هاتين البلدتين غير قابلتين للسكن، يضاف إليها بلدات أخرى تقع في قضاء بنت جبيل، وكلها تقع على محيط منطقة تماس مع القوات الإسرائيلية التي أيضا تواصل توغلها وتفجيرها للمنازل في القرى التي تحتلها وفي مناطق أخرى، كما إذ أن القوات الإسرائيلية فجرت منازل وبنى تحتية في 3 بلدات خلال الليلة الماضية، يضاف إليها التوغلات وأيضا تدمير بئر للمياه، وكان حيوي بالنسبة لمنطقة بنت جبيل ولمنطقة مرجعيون. وكذلك تقع معظم الخروقات الإسرائيلية من ناحية التفجير داخل المناطق التي تحتلها، وأيضا القصف المدفعي مع استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية. تأتي هذه الخروقات لتفاهمات القائمة حاليا من الجانب الإسرائيلي بعد تصعيد استمر أيام قبل وبعد المفاوضات التي عقدت ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى الخميس في روما بين لبنان وإسرائيل بشأن طرح مناطق تجريبية جديدة، غير أن نتائج المفاوضات وفقا لما أعلنه الرئيس اللبناني أمام طاولة مجلس الوزراء خلال الساعات 24 الماضية أن لبنان أحرز تقدما على مستوى ملف الأسرى وعلى مستوى أيضا الحدود وترسيم الحدود مع إسرائيل، لكن تركت مسألة المناطق التجريبية للجانب الأمريكي ليعمل عليها مع الجانب الإسرائيلي. وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ضابطا معنيا بلجنة الميكانيزم وبالقيادة الوسطى الأمريكية سيعمل على هذا الشأن مع الجانب الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة. فلبنان عمليا الرسمي كان طلب وقفا لإطلاق النار، وقف عمليات التدمير الممنهج للقرى والبلدات في هذه المفاوضات، وفتح مجال أمام مناطق تجريبية جديدة، لكنه قوبل برفض إسرائيلي خلال هذه المفاوضات التي استمرت 3 أيام في روما، والآن بدأت ارتداداتها على الأرض من الجانب الإسرائيلي الذي صعد الموقف خلال الأسبوع الماضي.
1: أشكرك جزيلا إيهاب العقدي من الحنية في قضاء صور. ننتقل الآن لتغطية الأوضاع في قطاع غزة، إذ حذرت وزارة التنمية الاجتماعية في القطاع من التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستمرار إغلاق المعابر والقيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات لسكان القطاع. وكانت وزارة الصحة في غزة حذرت من تداعيات خطيرة على حياة المرضى مع استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب قيود مشددة تفرضها إسرائيل

على سفر آلاف المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع. ينضم الآن إلينا من دير البلح مراسلنا أشرف أبو عمرة. أهلا أشرف. إذا الوضع الإنساني يعود للواجهة من جديد رغم أنه لم يخف أبدا، يعني هو بالعكس، الأرقام في تزايد، الوضع مأساوي، ولكن يهمنا أن نعرف

0: في تدفق المساعدات، في إدخال المستلزمات الدوائية والمستلزمات الصحية، خاصة لوزارة الصحة الفلسطينية التي حذرت خلال الساعات الماضية من كارثة حقيقية تلوح في الأفق في القطاع الصحي خاصة. فمستشفى ناصر صباح اليوم قال بأن 3 إلى 4 من المرضى يتوفوا يوميا جراء النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم قدرة وزارة الصحة إخراج هذه الأعداد الكبيرة من المرضى لخارج قطاع غزة لاستكمال علاجهم في المرحلة الحالية. فالقوات الإسرائيلية ما زالت تسيطر على محيط معبر رفح البري وتماطل في إخراج الأعداد التي تم الاتفاق عليها لاستكمال علاجهم خارج قطاع غزة. هناك أكثر من 20,000 مريض وجريح ليلة مسجلين عبر كشوفات الانتظار لدى وزارة الصحة الفلسطينية هنا في قطاع غزة، فقط ينتظرون إعطائهم الضوء الأخضر للسفر لاستكمال علاجهم في المستشفيات العربية خارج قطاع غزة. ولكن في المرحلة الحالية الاحتلال الإسرائيلي يمنع خروج هذه الأعداد الكبيرة من القطاع باتجاه خارج قطاع غزة، وهناك أيضا عدم قدرة للطواقم الطبية داخل المستشفيات للتعامل مع هذا الرقم الكبير من المرضى والجرحى الذين يتكدسون داخل مستشفيات القطاع. فقبل أيام قليلة فقط وزارة الصحة الفلسطينية أطلقت نداء استغاثة للمؤسسات الدولية بضرورة تزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وبعد تزويد مستشفى شهداء الأقصى هنا في دير البلح حيث نتواجد بكميات قليلة جدا من الأدوية والمستلزمات الطبية وتم وضعها في المستودع الأساسي هنا للمستشفى، تم قصفها بشكل مباشر من قبل القوات الإسرائيلية وتدمير كافة المستلزمات الطبية والدوائية داخل هذا المستودع. فمستشفى الأقصى على سبيل المثال أطلق أيضا نداء استغاثة بأنه سيتوقف عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى في وسط القطاع، ويبلغ قرابة 500,000 مواطن يأتون هنا للمستشفى ويقدم لهم المستشفى الخدمات الطبية والصحية. هذا يتعلق في الجانب الصحي هنا الذي بطبيعة الحال يذهب باتجاه الهاوية حسب وزارة الصحة الفلسطينية إذا لم يتم التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والمؤسسات المعنية بهذا القطاع المهم في المرحلة الحالية ليلى. ولكن هناك معاناة كبيرة حقيقة تعانيها العائلات الفلسطينية النازحة داخل الخيام المهترئة في المرحلة الحالية، وبات شبح المجاعة أيضا يلوح في الأفق بعد تصريحات لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن أكثر من 10% من سكان القطاع هم ذاهبين بشكل سريع باتجاه المجاعة، وأن أكثر من 1,400,000 فلسطيني في المرحلة الحالية يعانون من انعدام الأمن الغذائي في القطاع، وهذا بطبيعة الحال بسبب تقليص دخول المساعدات المتكدسة خارج القطاع في المرحلة الحالية للقطاع، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى استنزاف مزيد من طاقة الناس في الوقت الحالي، ونحن نتحدث عن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
1: أشكرك جزيلا أشرف أبو عمرة على هذه التفاصيل من دير البلح، شكرا لك. في الواقع هي تفاصيل مهمة سأستند إليها في المقابلة التالية مع ضيفنا من عمان أجيت سونغاي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أهلا وسهلا بك سيد سونغاي. يعني ونحن نتابع التفاصيل التي رواها مراسلنا للتو، كيف يمكن إذن الحديث بشكل رسمي عن وقف إطلاق نار قائم رسميا، وبينما الأرقام ومنها أرقام مكتبكم تتحدث عن عشرات المدنيين الذين يقتلون أسبوعيا، هل ما زال يمكن وصف الوضع بأنه هدنة أم الأدق أن نصفه بأنه حرب ومستمرة ولكن بوتيرة أبطأ؟
2: شكرا جزيلا لاستضافتي. نحن دائما وبشكل متسق كنا نقول إن وقف إطلاق النار تم إعلانه، لكن كان هناك الكثير من الخروقات لقانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان طوال هذه المرحلة منذ أكتوبر 2025. نتحدث عن 1,150 شخصا تم قتلهم، معظمهم من المدنيين، وبالإضافة إلى عمليات القصف من قبل الجيش الإسرائيلي أو من خلال الضربات البحرية أو طلقات نارية. نتحدث في كل المناطق التي يشغلها الفلسطينيين في 30% من قطاع غزة. هذا الأمر لم يتوقف. في حقيقة الأمر في يوليو 2026 شهد أعلى عدد من حالات القتلى. نعم بالتأكيد بإمكاننا دائما أن نتساءل إن كان الأمر يتعلق فعلا بوقف إطلاق النار، وإن كان وقف إطلاق النار يكون على هذه الشاكلة. المفوض السامي لحقوق الإنسان قال مرات عديدة

0: فائدة وأثار هذه القضية. نعم تماما، هذا ليس نوع وقف إطلاق النار الذي نريد أن نشاهده. هذا من جانب. من جانب آخر لدينا الوضع الإنساني، حيث إن الناس لا يزالون يجدون صعوبات لتأمين احتياجاتهم داخل غزة،
1: وهذا يحصل بعد ما يقارب من 1000 يوم من الحرب. فيعني السؤال يتبادر للذهن، هل ترون أي تأثير فعلي للتقارير التي ترفعونها لمجلس الأمن أو للمحكمة الجنائية الدولية، أم أن التوثيق أصبح غاية بحد ذاته دون فعلا أي تأثير أو تبعات؟
0: بالنسبة لمراقبة الوضع على الأرض وتوثيق الأوضاع على الأرض والإبلاغ بشأن الخروقات، سواء علنا لمجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن، هذه المسألة مهمة للغاية. المناصرة التي نقوم بها هنا أمامكم بالجزيرة أو بوسائل إعلام أخرى كذلك أمر مهم. كان هناك خطوات صغيرة تم اتخاذها، تغييرات صغيرة وطفيفة، لكنها ليست كافية بالنسبة للغزيين ليشعروا بأن هناك تغيير. الوضع الإنساني لا يزال يواجه صعوبات جمة، لا يزال هناك الخط الأصفر الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي والذي ينتقل في كل مرة. نتحدث عن 30% هي النسبة الوحيدة التي يشغلها ويعيش فيها الفلسطينيون. الإشكالية الأكبر لم تتوقف، ولا بد من التحرك وبطريقة ملحة للغاية.
1: طبعا نتحدث عن نسبة أطفال بين القتلى كبيرة جدا، 40%، ولكن هناك أطفال ينجون من هذه العمليات المتكررة، وأنتم يفترض أنكم تتابعونهم من الحالة الإنسانية النفسية الصحية حتى التعليمية. كيف يمكن أن تلخص لنا المشهد سيد سونغاي؟
0: نعم، من الصعوبة مكانا نلخص هذا الوضع لأنه مؤلم للغاية. من المؤلم أن نصور تماما ما يحدث في غزة. أنت تحدثت وقلت مرة ما يزيد عن 1000 يوم منذ بدء النزاع. نعم هناك أطفال تم قتلهم، لكن هناك جانب آخر كما أشرت، الآثار النفسية الاجتماعية للنزاع الحالي، حيث أن كل شخص على حدة في غزة تأثر. الأمر سيحتاج إلى أجيال حتى يخرجوا من هذه المعضلة، من هذا الوضع، من هذه الصدمة النفسية، من هذه الخسارة التي يعيشونها. لم نبدأ حتى بإعادة البناء، لازلنا نتحدث عن المساعدة الإنسانية. في أي مرحلة سنبدأ ونتأكد أن الأشخاص في غزة لديهم حياة كريمة ينعمون بها؟ وهذا سيستغرق وقتا طويلا. التعليم، الصحة، التعامل مع سوء التغذية وكذلك الماء، ونحن في فصل الصيف ودرجة الحرارة مرتفعة للغاية، ليس هناك نفاد للمأوى وكذلك المياه الصالحة للشرب. سيكون من الصعوبة مكان أن نعطي الأولوية لواحدة من هذه الأمور التي تعتبر كلها أساسية في الوقت الذي تعيش فيها غزة برمتها في كارثة إنسانية.
1: فقط سؤال أخير بشكل سريع، هل هناك خطة تضعونها من أجل ربما تغيير هذا الواقع، على الأقل يعني في زيادة الوعي بحجم المشكلة والكارثة التي تحصل في غزة؟
0: تماما، من الأمور التي لابد أن نبقيها بأذهاننا هي الجهود الكبيرة التي يبذلها الزملاء من الأمم المتحدة والفلسطينيون على الأرض. كلهم يعملون دون كلل ولا ملل حتى يقوموا بجمع التبرعات، ليخبروا الدول الأعضاء، ليتحدثوا عن النقائص الموجودة في غزة. هناك خطة، وكان دائما هناك خطة، وهذه الخطة كانت دائما يتم تكييفها على أرض الواقع. المعضلة هي في التنفيذ، التنزيل على الأرض. هذه هي العوائق التي نواجهها. ليس هناك إمكانية لإدخال المواد ذات الاستخدامات المزدوجة. هذه هي التحديات التي نحتاج أن نتصدى لها في الوقت الذي لا يزال القصف والأمن والسلامة لا تزال كلها معضلة بالنسبة لنا. الخطة موجودة، لكن التنفيذ هو الذي يشكل تحديا، والطبع نحتاج إلى دعم من الدول المختلفة.
1: في انتظار أن يتم التنفيذ. الكل طبعا يتابع ويراقب.

0: نشكر جهودكم سيد أجيت سونغاي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الأعمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذن ساعة إخبارية جديدة رأس الساعة، نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة. والبداية كالعادة بالمستجدات. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إنه إذا وافقت واشنطن على شروط طهران فإنه سيتم إعادة فتح المضيق دون شك، وأكد أن إعادة فتح المضيق تخضع لآليات وظروف تتعلق بإيران ولا ترتبط بالمفاوضات مع عمان. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك تقدما في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وأن واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا. وأضاف أن الحصار على موانئ إيران سيرفع بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري عبر المضيق دون عوائق. وفي غضون ذلك نقلت CNN عن مصادر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة أوضح لمستشاري ترامب أن واشنطن بحاجة لإيجاد مخرج من الحرب مع إيران، مؤكدا أنه لا يرجح أن تحقق القوة الجوية وحدها أهداف الرئيس ترامب. أما فيما يتعلق بالعراق، فقد نفى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني للجزيرة ممارسة أي طرف ضغوطا على الجانب الكردي للانخراط في الحرب الدائرة الآن. وأكد برزاني للجزيرة أن الإقليم لا يريد أن يكون طرفا في أي صراع في المنطقة، وأن الهجمات على الإقليم جاءت مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر بعض الميليشيات. إذن نبدأ بمحاورة مراسلينا للتعرف على المزيد من التفاصيل. من طهران تنضم إلينا رانيا قاسمي، ومن واشنطن ينضم إلينا محمد الأحمد. إذن نجدد التحية لكما رانيا ومحمد. أبدأ معك رانيا، وهذه التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بشروط تصر عليها إيران وتصر أن تلتزم بها واشنطن، تفضلي.
1: نعم ليلى، يعني العميد حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أكد على ما كان يقوله المسؤولون العسكريون والسياسيون هنا في إيران منذ البداية فيما يتعلق بمصير مضيق هرمز وفتح هذا المضيق. تم التأكيد على أن فتح المضيق هو مرتبط بآليات وشروط إيران ولا علاقة له بالمفاوضات الجارية مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار آمن لحركة السفن في المضيق ما بين البلدين. قال أنه على الولايات المتحدة إذا تريد أن تفتح مضيق هرمز هو أن تلتزم بشروط إيران بالكامل وأن تتوقف عن التدخل في المسار الدبلوماسي الإقليمي. هنا يشير ربما إلى التدخل في المحادثات الإيرانية العمانية والتي كان قد تحدث بشأنها مصادر إيرانية في السابق. قالت أن الولايات المتحدة تعمل على عرقلة المفاوضات من خلال التدخل والتهديد أيضا، ولذلك يعني ربما هي رسالة من قبل محبي للولايات المتحدة بالتوقف عن هذا الأمر، بالإضافة إلى اشتراط أن تقبل الولايات المتحدة بكامل شروط إيران. وهنا نتحدث عن شرط توقف الأعمال العدائية كما تقول إيران، وأيضا التهديد بها العودة كاملة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم 14، بالإضافة إلى القبول بإدارة إيران لمضيق هرمز والإجراءات التي وضعتها إيران من أجل تسيير الملاحة البحرية في المضيق. هذه هي شروط إيران المعلنة سابقا فيما يتعلق بكيفية أو كيف يمكن أن تفتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية كما كان الوضع عليه قبل الحرب. أيضا يعني قال محبي أنه في حال وافقت الولايات المتحدة على هذا الأمر فإنه سيفتح المضيق بدون أدنى شك، ولكن هنا يجب أن أشير إلى أن الخارجية الإيرانية كانت قد أكدت أكثر من مرة على أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود بشكل كامل كما كان عليه قبل الحرب، ما يعني أن دخول السفن يجب أن يكون تحت الرقابة الإيرانية ووفقا للإجراءات الإيرانية على الأقل حتى الآن حتى يتم

0: الإعلام بشكل رسمي عن الاتفاق مع سلطنة عمان والذي ينظم حركة الملاحة، والتي حسب التسريبات الإعلامية سيكون على مرحلتين. في المرحلة الأولى ليلة سيكون مسار الدخول عبر الممر الشمالي المحاذي للمياه الإقليمية الإيرانية، ومسار الخروج سيكون عبر الممر الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان، وذلك لفترة زمنية معينة. بعدها سيتم إعلان مسار جديد ستكون لإيران فيه الرقابة على دخول السفن، وستشارك سلطنة عمان في الرقابة على خروج السفن من هذا المسار. إيران تؤكد على أن أو تعتبر أن المضيق هو جزء من أمنها القومي وأحد مقومات القوة الجغرافية والاستراتيجية الإيرانية، ولذلك تتمسك بشدة بإدارتها وفرض سيطرتها على هذا الممر الحساس، وذلك وفقا لتفسيرها للبند الخامس من مذكرة التفاهم، والذي تقول أنه يضع على مسؤوليتها يعني إدارة المضيق حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، وتكون المسؤولية
1: وهذا هو السؤال يعني
0: وحدها إزالة الألغام.
1: يعني رانيا، مع هذه التصريحات الأخيرة وعلى خلفية التفاؤل الذي تحدث بلهجته أكثر من مسؤول أمريكي، هل هناك أي مؤشر لإمكانية إعلان اتفاق في القريب العاجل؟ مصادر في واشنطن تتحدث عن الليلة، هل هناك أي مؤشر لذلك؟
0: بالفعل هناك أيضا مؤشرات إيجابية في طهران. كان قد تم التأكيد قبل أيام قليلة من قبل يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أو مساعد وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي، أكد على أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن مختلف الأمور سواء الفنية الأمنية البيئية وحتى السياسية مع سلطنة عمان، وتم التأكيد على أنه تم اتفاق أيضا على الإحداثيات الجغرافية للمسار الجديد والترتيب المستقبلية. ولكن يعني يتبقى كما قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، يتبقى موافقة الجهات العليا هنا في إيران على هذا الاتفاق، مع أيضا حديث عن انتظار للموقف الأمريكي من كل ما يجري، وهل ستقوم الولايات المتحدة بالالتزام بما يعني تعهدت به أو قالته لإيران بشأن استعدادها للعودة للالتزام بتعهداتها. إيران تنتظر من الولايات المتحدة أن تعلن رفع الحصار البحري وأيضا أن تعلن تعليق العقوبات النفطية.
1: نعم رانيا، أشكرك وأنتقل إليك محمد في واشنطن. يعني مرة أخرى تقول طهران أننا لن نفتح المضيق ما لم تلتزموا وتنفذوا التزاماتكم. هل هناك رد رسمي من الإدارة الأمريكية على هذا المطلب الجديد الذي الجديد القديم، لأن هذا شيء كررته طهران في الماضي، ولكن الآن يأتي بشكل مباشر على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني؟
2: في الواقع مسؤول أمريكي كان قد أشار بأن التفاهم الذي يجري بوساطة عمانية قد يفتح الباب أمام رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية بشرط التزام طهران بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، بمعنى أن هناك ترتيبات والتزامات متبادلة في إطار هذا الاتفاق المرتقب. في السياق نفسه موقع أكسيوس يشير إلى ربما سبب هذا التأخير أن الصيغة النهائية لا تزال بانتظار موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خاصة أن التصريحات الأمريكية ومنها تصريح للجي دي فانس كان قد أشار إلى وجود تيارين داخل النظام الإيراني، تيار يدفع باتجاه التسوية وتيار آخر متشدد يقوله الحرس الثوري الإيراني يسعى إلى استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة. لكن في المجمل ليلى، هناك في الواقع نوع من التفاؤل المتزايد وفق التصريحات الأمريكية عن اقتراب التوصل إلى هذا الاتفاق. وزير الخزانة سكوت بيسنت قال إنه يتوقع إعلان هذا الاتفاق بحلول هذا اليوم، لاسيما أنه كان قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى توقعات بقرب التوصل إلى هذا الاتفاق بحلول يوم الأربعاء. بالتالي هناك نوع من المرونة الأمريكية من أجل السماح لهذه المفاوضات.

0: بأن تأخذ مجراها الكامل كي لا يتكرر خطأ مذكرة التفاهم، لا سيما فيما يتعلق بالبند الخامس الذي أثار جدلا كبيرا بسبب التفسير الإيراني لذلك البند الخاص بأمن الملاحة. لكن هذه المؤشرات لا تعني أن واشنطن بدأت، المؤشرات المتعلقة بالأجواء التفاؤلية هنا في واشنطن لا تعني أن إدارة ترامب بدأت تخفيف الضغوط على إيران، لا بل العكس تماما. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الجمعة عن عقوبات جديدة استهدفت شبكات تتهمها بتمويل النظام الإيراني، وكذلك الالتفاف على منظومة العقوبات الأمريكية. مجلس الشيوخ الأمريكي بدوره تحرك للإبقاء على منظومة العقوبات المفروضة على إيران، فيما تؤكد القيادة المركزية أيضا استمرار الحصار البحري وتغيير مسار عشرات السفن التجارية لحد الآن. في الوقت نفسه داخل الإدارة الأمريكية يدور نقاش أوسع حول حدود الخيارات العسكرية. CNN نقلت عن مصادرها بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكين أبلغ كبار المسؤولين بأن الضربات الجوية وحدها لن تحقق الأهداف الأمريكية، وبأن الحرب وصلت إلى مرحلة تتطلب البحث عن مخرج، وبأن أي توسع في العمليات قد يفرض كلفة ربما أكبر من المكاسب. وهو تقييم تقول الشبكة إنه يحظى أيضا بتأييد عدد من أعضاء فريق الأمن القومي الأمريكي. ليلى،
1: أشكرك جزيلا محمد الأحمد من واشنطن على هذه التفاصيل. وإذا يبقى يعني القضية الأساسية تبقى لن نلتزم إلا إذا التزمتم، وهذا ما سنتابعه بالنقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور أبو صليب. إذن الخليج يرفض علنا السيطرة الإيرانية على المضيق، لكنه يقبل ضمنيا رفع رسوم تدفع طوعا. أليس هذا أيضا اعتراف بالسيطرة بغض النظر عن مسميات دبلوماسية مستخدمة؟
2: نعم، هو لم يصدر موقفا خليجيا رسميا واضحا من مسألة رسوم الخدمات، حتى ولو افترضنا بأن هناك قبول خليجي، لأنها تختلف عن رسوم العبور، بمعنى أن رسوم الخدمات أولا متوافقة مع قواعد القانون الدولي، ثانيا هي ليست إلزامية، هي طوعية، وأيضا بالاتفاق مع دولة أخرى مشاطية وهي سلطنة عمان. لكن في كل الأحوال أنا لا أظن بأن هذا هو الاتفاق النهائي، بمعنى أن يكون هناك ميزة لرسوم الخدمات. حتى وإن حدثت مثل هذه النقطة فهي موجودة في مضيق ملقا، وهي رسوم طوعية بالنسبة لبعض السفن، بالنسبة للإرشاد البحري أو قطر السفن إذا حدث هناك حدث طارئ، لكن هي ليست رسوم عبور بمعنى أن تؤخذ ضريبة معينة أو رسوم ضريبة معينة، وهذا يعطي أفضلية لا شك بالنسبة لإيران.
1: وهذا شيء يمكن يعني أن تقبل به دول الخليج باعتبار أن هناك سابقة، ولا يؤثر من وجهة نظرها على ربما موضوع السيادة.
2: وإن كنت أعتقد بأن الحال الأفضل والمثالي بالنسبة لدول الخليج هو الرجوع إلى الحالة التي كانت قبل 28 فبراير، قبل بداية الحرب، بمعنى أنه لا رسوم لا خدمات ولا عبور، وأن هذا ممر دولي وبحري مهم بالنسبة بالنسبة للعالم كله وليس فقط بالنسبة لإيران.
1: وهذا هو الوضع المثالي، ولكن كل الأطراف تتحدث على أن الوضع في المضيق لن يكون ولن يعود إلى ما كان عليه. وهنا أسألك دكتور محجوب الزويري، في الواقع يعني غياب الخليج عن طاولة الصياغة في مسقط، كيف تقرأه؟ فشل دبلوماسي جماعي أم خيار مقصود بالبقاء بعيدا عن المسؤولية المباشرة؟
3: أنا أعتقد أن دول الخليج توافقت مع عمان على أصول عامة وقضايا أساسية أن لا يكون الاتفاق بعيدا عنها، وأهم هذه الأصول أولا الالتزام بالقانون الدولي وما تم التعارف عليه بالأعراف الدولية في هذا الموضوع، وحضور نظام الحالة في ملقا واضح جدا. المسألة الأساسية باعتقادي ليلى يعني ليست في حضور أو عدم الحضور، هي المسألة في أنه هنالك إصرار إيراني على عسكرة المضيق، وهذا الأمر واضح.

0: أن إيران لا تريد أن يعود الماضي كما كان قبل 28 في فبراير، ليس فقط من منطلق سياسي بل من منطلق أمني. القراءة الإيرانية الآن هي قراءة أمنية، أن هذا الماضي هو يشكل تهديدا لها. ما لم يزول التهديد، وتهديد يمثله الولايات المتحدة، ما لم يزول التهديد فإن مسألة الرسوم. لذلك أنت تسمعي روايتين من إيرانيين في أوقات متباينة. هناك رواية تقول أن كل مسألة الرسوم وهذه هي مرتبطة بحالة الحرب، وفي نفس الوقت يعود ويقول كل هذا سيقف إذا انتهت حالة الحرب. وهنا دعيني أوضح، حالة الحرب بالنسبة للإيرانيين ليست حالة الحرب بمعنى الصراع العسكري فقط، بل انتهاء حالة التهديد. لذلك باعتقادي لو التزمت الولايات المتحدة بالبند الأول وأنهت حالة التهديد، سيكون هناك فرصة ربما إلى عودة المضيق إلى شيء أقرب
1: إلى ما كان عليه.
0: بالضبط. طيب. إلى ما كان عليه.
1: وهنا يعني السؤال، يعني هذه الإدارة هل فعلا مستعدة لتقديم مثل هذا التنازل، خصوصا وأننا نعرف أننا مقبلون على استحقاق بالنسبة لترامب هو أساسي الانتخابات النصفية. ولكن دعنا نتكلم عن دكتور أبو صليب عن نجاح الوساطة العمانية فيما فشلت فيه الوساطة الأمريكية المباشرة. طبعا لم يتم الإعلان بعد، ولكن هي في الواقع يعني تمسك بزمام هذا الملف. ألا يكشف لدول الخليج الكبرى أن الحياد والصغر في الواقع أصبحا استراتيجيا أهم من التحالف مع قوة عظمى؟ هل يستلزم إعادة نظر خليجية جذرية في مفهوم الحماية الأمريكية؟
2: هو هذا السؤال كبير ويحتاج إلى شرح مطول، لكن في كل الأحوال لا نستطيع القول بأن الوساطة الباكستانية القطرية فشلت في السابق. هي توصلت إلى مذكرة تفاهم، وأنا أعتقد بأنها هي المرجعية الأساسية اليوم لأي اتفاق ثنائي إيراني عماني. الجانب الآخر، الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة أنا أظن بأنها سوف تتغير من الجانب الأمريكي قبل أن تتغير من الجانب الخليجي. هذه الحرب أنا أعتقد هي بوابة لتغير الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الخليج، وتطبيق العملي لما يسمى مبدأ ترامب، وهو التركيز على نصف الكرة الغربي، وهذا بدأ حتى في عملية فنزويلا. لكن هذه الحرب أنا أعتقد بأنها هي محاولة لتحقيق نظام إقليمي مستقر بعد، لا أقول الانسحاب، إنما بعد إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية، والتركيز مثل ما قلت على نصف الكرة الغربي، مع مواجهة أي نفوذ وصعود صيني في المنطقة. وهذه الحرب تعتبر أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق مثل هذه الاستراتيجية. أما سياسة دول الخليج العربية، أنا أعتقد بأنها ناجحة خلال هذه الحرب. هي حاولت الموازنة بين جانبين، بين مواجهة التصعيد الإيراني وبين سياسة ضبط النفس مع التحرك في الوساطة لدى بعض دولها، وعلى الجانب الآخر الخطوة المهمة التي قامت بها المملكة العربية السعودية يوم أمس بتحقيق مثل هذا التحالف الاستراتيجي في المنطقة، التحالف التركي الباكستاني السعودي.
1: ولا يمكن أن نقرأ أي تطور بمعزل عن هذه الخطوة التي حصلت
2: لا
1: بالأمس.
2: شك 100%.
1: وهنا السؤال دكتور محجوب عن الأولويات. كان الدكتور أبو صليب يتحدث عن أولويات الولايات المتحدة، وماذا عن أولويات الخليج الآن؟ هل يمكن التحدث عن استراتيجية مختلفة حتى وإن يعني أبقت على هذا الغطاء الأمريكي في الظاهر، ولكن ضمنا هناك أمور تغيرت؟
0: أنا أعتقد دول الخليج معنية بثلاث أولويات أساسية، مع يعني ينبغي أن تتشكل مع انتهاء حالة الحرب في هذه المنطقة. الأولوية الأولى وهي موضوع الملاحة البحرية، يجب أن يكون هناك صيغة لا تحدد اقتصاديات دول الخليج، وهذه الصيغة قد تكون بالاتفاق الذي يتم البلورة الآن بشكل مؤقت تطويره إلى اتفاق دائم، صياغة نوع من الترتيبات بحيث تبقى دول الخليج مضيق هرمز خيارا لها، مع اعتقادي أن دول الخليج ستسعى إلى خيارات أخرى لتأمين مسارات آمنة لنفطها ولغازها ولكل ما تحتاجه. هذا الأولوية الأولى. الأولوية الثانية وهي تتعلق بالوضع العام في الشرق الأوسط، دول الخليج معنية بأن يكون في حالة من الاستقرار، إنهاء التغول الإسرائيلي وفي نفس الوقت إنهاء حالة التغول الإيراني أيضا في المنطقة التي تضعف في المنطقة. ثم الأمر الثالث، دول الخليج معنية بأن تكون هنالك في المنطقة دول قوية، ولا يكون هناك لاعبون دون الدولة أو فواعل دون الدولة أو منظمات مسلحة، سميهم ما شئت، يريدون أن يروا في المشرق العربي بشكل عام حكومات مستقرة مركزية فيها عندها حالة من الاستقرار السياسي، علاقات مع قواعدها مع شعبها، بحيث لا تصبح هذه الحكومات أعباء على دول الخليج كما حصل في 50 سنة الماضية. دول الخليج تنفق ثم تنعاد تعود الأنظمة وتنهار وتعود دول الخليج وتبني إلى غير ذلك. هذه أولويات ثلاثة باعتقادي هي على طاولة صانع القرار الخليجي،
1: ولكن العبء هذه المرة قد يكون قادما من الغرب، يعني من الولايات المتحدة ومن دول أوروبية متضررة بسبب كل ما حصل، والكلفة دائما الكبرى تتحملها دول الخليج. دكتور أبو صليب.
2: نعم، في المقام الأول، وأيضا تتحملها جميع دول العالم باعتبار أن هذا ممر تجاري دولي. لكن أنا ملفت تصريح وزير الخزانة الأمريكي بأن هذا المضيق سوف يتحول إلى مضيق إيراني، وهذا فيه لا شك بأن رؤية مشتركة لدى دول المنطقة بما فيها دول الخليج بأن تبحث عن بدائل، وبدائل حقيقية وفعلية يمكن لها أن تضمن إمدادات الطاقة بالنسبة لجميع دول العالم، وأيضا بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاستدامة الاقتصادية لدى دول الخليج. وبالتالي هذه التجربة أنا أعتقد بأنها سابقة، ومن الضروري ومن المتوقع بأن دول الخليج سوف تستفيد منها، بمعنى أنها لا تترك مضيق هرمز كورقة ضغط ترهن جميع اقتصاديات العالم لدى السلوك الإيراني، وهذا سوف يؤدي إلى إيجاد مثل ما قلت بدائل أخرى. لكن الملفت أيضا الموقف الأوروبي، لا أقول متخاذل، إنما هو كان موقفا سلبيا، رغم أن بعض دول الخليج العربية مرتبطة مع دول حلف الناتو الأوروبية بمبادرة مهمة وهي مبادرة اسطنبول للتعاون منذ عام 2004، وأحد نصوص هذه المبادرة تنص على حماية وضمان الأمن البحري.
1: ماذا برأيك يكمن وراء هذا التخاذل؟
2: أنا أعتقد أن العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة إدارة ترامب خصوصا وحلف الناتو التي سبقت هذه الحرب، وبالتالي كانت هذه الخطوة الأوروبية لا أقول متعمدة، إنما هي تحاول الكشف لإدارة ترامب بأنه من الصعب على الولايات المتحدة التحرك العسكري بهذا الحجم دون تنسيق مع الحلفاء. ربما تكون هذه الحرب الأمريكية الوحيدة دون مشاركة حليف استراتيجي وهو بريطانيا على مدى عقود زمنية طويلة، وهذه الحرب أثبتت بأن الولايات المتحدة من الصعب عليها التحرك الفردي دون تحرك جماعي خصوصا مع الحلفاء في الناتو.
1: وربما هذا شكل مفاجأة لترامب، عدا عن المفاجأة التي وجد نفسه فيها في الورطة مع إيران والتي أدخله فيها نتنياهو، ولكن أيضا يعني هل هناك نقطة ربما بعدها سنرى تغير في المواقف، سواء من دول أوروبية، سواء من الصين، سواء من دول الخليج نفسها التي ربما تظهر نوع من الضغط العلني بصورة أوضح؟
0: ليلى، توقيت هذا الصراع وهذه الأزمة يعني هو الذي ساعد بشكل كبير في صياغة مواقف الأوروبيين. الأوروبيون كانوا على علاقة سيئة مع رئيس ترامب بسبب إدارته السابقة والتعامل مع الأوروبيين ومحاولة إلى حد ما عدم احترام الدور الأوروبي بشكل أساسي، ومحاولة جعل اليد الأمريكية يد العليا على الأوروبيين والحديث عنهم بطريقة كانت فجة وكانت فيها عدم
1: يعني
0: احترام الأوروبيين،
1: كثير من الاستهانة والتحقير حتى وصلنا إلى هذه المرحلة.
0: وكان واضح جدا أن العلاقة الأوروبية الأمريكية التي بنيت في عهد الرئيس بوش الابن لن تعود كما كانت. ولذلك لاحظنا أن هذا الصراع عندما جاء، ماذا كان رد الأوروبيون؟ الأوروبيون قالوا هذه حرب ترامب ونتنياهو، نحن لا علاقة لنا بها. عندما قيل لهم تفضلوا ساعدونا في إزالة الألغام، قالوا هذه حربكم، لماذا نساعدكم؟ أنتم الذين بدأتم هذه الحرب. هذا أمر مهم جدا، وبالتالي
1: هذه الجرأة في الرد لم تكن موجودة من قبل.
0: لا شك موازين القوة تغيرت. الصين أكثر الدول التي استعدت لهذه الحرب في العالم. الصين احتياطيها من النفط الآن يصل من 8 إلى 11 شهر من كل أنواع الطاقة، وبالتالي الصين هي أكثر الدول تعتبر آمنة من حيث إذا نظرنا إلى معدل أمن الطاقة.
1: وهذا ربما يفسر الصمت الصيني حتى
0: لا شك.
1: الآن
0: والصين أيضا ترى بأن الولايات المتحدة فيما تفعل سقطت في مستنقع وفي وحل لن تخرج منه بتماسك، وبالتالي وكأنها مستفيدة اقتصاديا وسياسيا من هذا الوحل الذي أمريكا وضعت نفسها فيه، وحتى عندما كان يقال بأنه لماذا لا تساعد الصين الولايات المتحدة، الصين طرحت على الولايات المتحدة بأنه تقدم بعض التنازلات لإيران فيما يتعلق برفع العقوبات، فيما يتعلق برفع الحصار البحري. قيل لهم ارفعوا الحصار، لا تربطوا الحصار البحري.

0: بحري بفتح المضيق، لعل هذا يجعل هناك كما يقال نقطة ثقة، لكن الأمريكيين رفضوا، وهذا الأمر باعتقاد جعل الصين يقولوا اذهبوا أنتم اخترتم هذه الخيارات وتحملوا نتيجتها. لا ننسى قضية مهمة ليلى، أن الصينيين غاضبين على الأمريكيين لأنهم استمعوا لنتنياهو، وفي مرحلة من المراحل أمريكا التزمت بسياسة نتنياهو في تصفير النفط إلى الصين، وتذكرين في بداية الحرب نتنياهو كان غاضبا ولا زال غاضبا من الصين بسبب مواقفهم من القضية الفلسطينية واستقبالهم للفصائل الفلسطينية بعد 7 أكتوبر، واعتبر ذلك خروجا على ما كان يطرحه من أن إسرائيل ضحية، غضب من الصين وأجبرت ترامب على أن يمنع النفط الإيراني صفر، كان يسمى سياسة التصفير النفط، وغضبت الصين من ذلك وسحبت جزء من استثماراتها في إسرائيل، وردت إسرائيل بمعاقبة السيارات الصينية. يعني هناك حرب أخرى تجري نعم. في صعيد آخر،
1: ونتنياهو بطريقة أو بأخرى وجد نفسه يقدم أكبر هدية للصين على طبق لا نقول من ذهب وإنما من طين،
0: من طين بالضبط
1: بسبب
0: بالضبط.
1: الأزمة بالضبط. والورطة بالنسبة لك دكتورة بصليب، كيف ترى المشهد خصوصا بأن الدول الخليجية ودول المنطقة بشكل عام بدأت تشعر بأن هناك حليف أقوى وأكثر حكمة وأكثر روية وأكثر استعدادا في مواجهة الأزمات
2: وهي الصين؟
1: نعم،
2: أنا النقطة الرئيسية بالنسبة للصين، صحيح أن الصين استعدت مسبقا، ربما تكون مشابهة لأزمة كورونا، وجدنا بأن الصين أكثر استعدادا من جميع دول العالم، لكن الجانب الآخر أيضا الصين تضررت من هذه الحرب. هذه الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار تكاليف الطاقة والشحن، وبالتالي قللت من الطلب على الصادرات الصينية. النقطة الأخرى أيضا بأن الصين لديها مشروع اقتصادي ضخم وهو مبادرة الحزام والطريق، ولا يمكن للصين من نجاح هذا إنجاح هذا المشروع دون وجود خليج آمن وممر آمن وهو مضيق هرمز وتحقيق هذا الاستقرار في المنطقة، لأن الموقع الجيوسياسي للخليج يحتم على الصين بأن لا تنجح في مشروع المبادرة الحزام والطريق دون هذا
1: طريق الحرير الذي
2: والنقطة نعم. والنقطة الثالثة بأن الاستراتيجية الأمريكية، أمريكا اقتربت من مضيق ملقا، اقتربت من بحر الصين الجنوبي، وبالتالي هي تشكل خطرا وتهديدا على السياسة.
1: اسمح لي فقط ننوه إلى هذا الخبر الذي يظهر على الشاشة نقلا عن وزير الخارجية الإيرانية عرقتشي، يقول إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. هذا يختلف عن الحديث عن فتح المضيق، ولكن قرب التوصل إلى اتفاق يتماشى مع ما تقوله واشنطن من توقعات بأن هذا سيحصل اليوم.
0: كلمة طريق ملاحي جديد، هذا الكلام أنا أسمع منذ 5 أيام، هذا المصطلح 3 كلمات قال به قاليباف وتحدث عنه عضو مجلس الشورى، لكن ما أهميته؟ أنت تعرفين والأخ الدكتور فصل يعرف ومشاهدون قضية أن إيران تحاول أن تتجاوز المسار الشمالي والمسار الجنوبي بأن تخلق كما يقال مسار بين المسارين. بمعنى آخر كان هناك حديث أنه في مسار الأوسط الذي كانت تتعامل معه السفن إلى غير ذلك. إيران الآن تحاول أن تقول المسار الشمالي تحت يدي كجمهورية إسلامية، المسار الجنوبي لا أريد للعمان تتصرف فيه بحرية كاملة. فماذا فعلت؟ تقترح الآن مسار بين المسارين يقتطع جزءا من مسافة المسار الجنوبي وجزءا من المسار الشمالي، وتقول هذا هو المسار ذهابا وإيابا، ولكن أنا أشرف عليه وأعرف السفن التي تدخل تحديدا، وأضمن أن لا يكون فيها أي نوع من التجهيزات العسكرية، وأعرف وبالتالي لن يكون في رسوم في هذا المسار لمدة 60 يوما، وبالتالي هي تكون حاضرة بمشاركة عمان. هذا هو عمليا مضمون هذا المقترح الذي تم تداوله خلال الأيام الماضية، وتسعى إيران من خلاله أن تقول بأنه هذا فتح مؤقت لمدة 60 يوما، مقابل الولايات المتحدة قالت أنها سترفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وبالتالي تسمح بتصدير النفط الإيراني، وبالتالي لا حديث عن الفتح كما كان سابقا، بل إرسال رسالة أن إيران ستكون لها حضور وإدارة، ويستخدمون كلمة إدارة للمضي خلال فترة 60 يوما، ويعتقدون أن هذا يلبي النقطة الخامسة المذكرة التفاهم. طيب
1: دعنا أيضا نشير إلى عاجل آخر نقلا عن وزير الخارجية الإيراني، إعادة فتح مضيق هرمز يعتمد على شروط أخرى بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد. إذن ليس فقط الالتزام بمذكرة التفاهم، الآن يتحدثون عن تعويضات بسبب انتهاك المذكرة، ماذا تقرأ في هذا دكتور فيصل؟
2: عقلية التفاوض الإيراني صعبة ومعقدة، وكل يوم تفرض شروط جديدة،
1: ولكنها
2: يوم
1: نجحت حتى الآن يبدو، يعني ولذلك يعني واضح أن هناك استمرار بنفس النسق،
2: وهي ناجحة إلى حد الآن في محاولة إطالة أمد هذه الحالة. لكن لا ننسى أيضا بأن إيران مخنوقة على الجانب الآخر في الحصار البحري، إيران لا تتحرك بحرية. صحيح هي تطيل أمد هذه المفاوضات بأمل تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، لكن على الجانب الآخر هي أيضا تتعرض للضغط، والضغط الشديد بالنسبة للحصار البحري. وعقلية التفاوض هذه قريبة على فكرة من عقلية التفاوض الإسرائيلي. الإسرائيليون اليوم يتحدثون عن أملاك اليهود في لبنان، وهذه أيضا ملف جديد مثل هذا الملف المتعلق بهذه التعويضات. بالتالي هذه مسألة جدا صعبة. أنا أعتقد بأن الجانب الأوروبي، قبل قليل تحدثنا عنه، نعم الجانب الأوروبي هو عارض الحرب، لكن اليوم العمليات العسكرية توقفت، وبالتالي مضيق هرمز، عرقلة الملاحة فيه، تضر الحلفاء في أوروبا أكثر من غيرهم باعتبارهم في أمس الحاجة لإمدادات الطاقة. وبالتالي وجدنا نوعا من تغير الخطاب الأوروبي الفرنسي والبريطاني أيضا، خصوصا بعد تغير رئاسة الحكومة، باتجاه الفصل بين مسارين، مسار العمليات العسكرية الأمريكية التي يعارضونها، لكن على الجانب الآخر يجب إعادة فتح الملاحة،
1: لأن طبعا الأضرار تطالهم بشكل كبير بسبب أسعار الطاقة. إذن نزيد على ما يقوله وزير الخارجية الإيراني، خطة فصل حركة المرور السابقة في مضيق هرمز لم تعد مقبولة لدى طهران، وهناك حاجة إلى مسار جديد. يعني كل هذا يعني، وأعود إلى مراسلتنا في طهران رانيا القاسمي، كل هذا في الوقت نفسه التي يتم فيها الحديث عن قرب التوصل وإعلان الاتفاق، شروط جديدة ومسار جديد. رانيا، ساعدينا أن نفهم.
3: نعم ليلى، يعني أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي على ما أكده أيضا المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، تم التأكيد على أن المفاوضات جارية مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار للملاحة البحرية في مضيق هرمز. تم التأكيد أيضا على أن هذا الاتفاق لا علاقة له بفتح المضيق، والذي له متطلبات خاصة من بينها الالتزام بشروط إيران والتعويض عن الخسائر أو التعويض عن انتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها في مذكرة التفاهم. هناك تأكيد على أنه كان هناك مسارات سابقة في مضيق هرمز لم تعد مقبول بها حاليا من قبل إيران بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران خلال حرب 40 يوما. وتم التأكيد أيضا ليلى على أنه يجب أن يكون هناك مسار جديد، يتم حاليا الاتفاق مع سلطنة عمان بهذا الشأن، وسيتم قريبا التوصل إلى أو الإعلان عن هذا الاتفاق، وسيكون هناك اتفاق أو هناك مسار مؤقت حتى يتم تحديد المسار النهائي بشكل كامل مع سلطنة عمان. هناك أيضا تأكيدات على أنه يعني إيران ملتزمة بأنها أو متمسكة بأن الولايات المتحدة هي من انتهكت بنود مذكرة التفاهم، عندما وخاصة البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز، عندما قامت الولايات المتحدة بالتدخل في إدارة إيران للمضيق، وتدخلت بإحداث مسارات أخرى غير مقبولة من إيران. هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي. تأتي هذه التصريحات على هامش مؤتمر صحفي تم خلاله أو شارك فيه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وتحدث فيه بيزشكيان حتى الآن بشأن مضيق هرمز، وحمل أيضا الولايات المتحدة مسؤولية انتهاك بنود المذكرة وخاصة التدخل في إدارة مضيق هرمز، وقال أنه في المقابل قامت إيران بالرد على هذا الأمر. إذن نحن أمام تأكيد على الموقف الإيراني السابق، والذي كان يتحدث عن يعني أن إيران متمسكة بما مواقفها وشروطها خاصة المتعلقة بمضيق هرمز، وأن إيران أيضا يعني مستعدة للدبلوماسية، وعلى أن على الولايات المتحدة أن تعود للالتزام وتطبيق ما جاء في بنود مذكرة التفاهم. ليلى،
1: أشكرك جزيلا. أيضا كان هناك تصريح لعرقشي يتحدث فيه عن رسالة لدول الجوار والقول أن حان الأوان الثقة بالنفس واتخاذ سبيل الأخوة. هل من تفصيل أكثر بالنسبة لهذا التصريح؟ لا أدري إذا كانت رانيا تسمعني، يبدو أنها لا تسمعني. على العموم رانيا تسمعيني الآن؟ رانيا، كنت أسألك عن تصريح آخر لعرقتشي يتعلق بمناشدة لدول الجوار بالثقة بالنفس واتخاذ سبيل الأخوة، هل من تفصيل أكثر بشأن هذا التصريح؟ أوكي، سنعود لرانيا في وقت لاحق، ولكن نواصل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. دكتور محجوب الزويري، تعليقك أولا على ما نتابعه، شروط جديدة، حديث عن مسار جديد، وفي الوقت نفسه التشديد على دول الجوار وأن العلاقة تحسنت، ماذا تقرأ في الثنايا؟
0: في النقطة الأولى، بالمناسبة إيران لم تغير حديثها حول ما تريد من إغلاق المضيق. إيران عندما أغلقت المضيق كانت تريد عنوان أساسي، أن لا يعود وضع إيران السياسي والاقتصادي إلى ما كان عليه قبل 28 فبراير. هذا يعني لا مزيد من العقوبات الاقتصادية، لا مزيد من الحظر، لا مزيد من المضايقات المالية، بمعنى آخر تطبيع إيران مع النظام الاقتصادي الدولي دون مضايقات أمريكية. هذا كانت ما تريده بشكل واضح. الآن الأمريكيين يريدوا أن يقفلوا ذلك، وبالتالي هم مستمرون فيما يفعلون من عقوبات اقتصادية. ولذلك إيران تتحدث منذ الأسبوع الأول أنها تريد تعويضات، أنها تريد رفع العقوبات، أنها تريد أموالها المحتجزة، وهذه سردية يعني متكررة. ما يقول عراقشي هو جزء من النقاش الداخلي الإيراني ليلى، بين الجسم العسكري والجسم السياسي، في محاورة للقول بأنه هنالك حالة من النقاش الداخلي. لاحظي معي، الناطق باسم الحرس الثوري يتحدث اليوم عن أنه لا فتح المضيق إلا بالموافقة على شروطنا، في الوقت الذي يقول فيه رئيسة الأركان الأمريكية بأنه بالقوة الجوية والبحرية لا يمكن إنهاء المعركة في إيران. لاحظي معي كيف الموقفين متباينين تماما، وهذا معناه الحرس الثوري يرى موقفه أقوى مقارنة بالولايات المتحدة. بالنسبة للجوار، الحقيقة إيران لم تقدم شيئا إيجابيا لدول الجوار حتى يوثق بها، أولا قبل الحرب وبعد الحرب. هناك حالة من التأقلم كانت بين دول الخليج وإيران، بمعنى آخر مراعاة للجوار، لكنها بعد اعتداءاتها على دول الخليج والقصف الذي صار، بغض النظر عن الرواية الإيرانية، لكن كان فيه انتهاك لسيادة هذه الدول كلها بما في ذلك الأردن. هذا الأمر باعتقادي من الصعب أن يجبر بين عشية وضحاها. يعني هذا الرد كان في سياق ردهم على إعلان مكة حول الإعلان الثلاثي السعودي الباكستاني التركي، لكن باعتقادي أنه هذا إيران تحتاج أن تقدم كثير من الأعمال لدول الخليج بشكل أساسي، وللدول العربية تقول لهم أنها لاعب إيجابي، لا تمارس نوعا من التنمر السياسي والعسكري على الدول تحت طائلة تحالفاتها السياسية.
1: ولكن واضح دكتور فيصل أبو صليب أن إيران الآن تشعر بأنها في موقف أقوى، هي يعني تطالب بتعويضات الآن وتطيل المدة، وتعرف أن ترامب يريد اتفاق سريع، هو قالها أكثر من مرة. برأيك يعني هل تنجح الخطة هذه المرة؟ يعني هل فعلا هناك، بسبب تصريحات رئيس هيئة الأركان عن عدم الاعتماد على ضربة عسكرية، في الواقع أعطى ضوء أخضر لإيران لكي تزيد اللهجة والحدة اللهجة؟
2: نعم، لكن فقط تعليق بسيط على موضوع تعزيز روابط الأخوة بتصريح عراقجي. هذا لا شك بأنه يعود إلى إيران، يعني مثل هذا التصريح يجب أن يقوله عراقجي لإيران، بأن من أضر بأواصر الأخوة والجيرة هو السلوك الإيراني بالاعتداءات على دول الخليج، أيضا منشآت حيوية.
1: ولكنه هل يقول الكهربة من خلال هذا التصريح أن إيران أعادت النظر وأنها يعني ستتبنى استراتيجية مختلفة؟
2: على العكس، هو الآن بهذه الصورة كأنه يلقي اللوم على دول الخليج بأنها يجب أن تركز على روابط الأخوة، ومن قام بالاعتداء بالفعل هي إيران. والجانب الآخر أيضا النقطة الأخرى المتعلقة بالفارق ما بين الولايات المتحدة وإيران بالنظامين السياسيين، هناك انفتاح إعلامي وسياسي في الولايات المتحدة تقرأه عقلية صانع القرار الإيراني بشكل قد يكون مختلف. نعلم اليوم مثلا تصريحات قائد القوات المشتركة، تسريبات عن CNN، ونعلم في وسائل الإعلام الأمريكية بأنها جزء منها معارض لإدارة ترامب، وبالتالي يمكن أن يقدم تصورات تكون مختلفة عن الواقع الفعلي. لكن على الجانب الآخر، هل نستطيع قراءة الواقع الفعلي داخل إيران؟ بمعنى هل هناك حرية إعلامية كاملة داخل إيران تعطينا صورة فيها شفافية كاملة؟ بعض التصريحات خصوصا تصريح بزشكيان الأخير يعبر عن هذه الحالة من الانقسام. بزشكيان يتحدث مثلا عن أنه من الصعب اليوم مقابلة المرشد الأعلى، في المقابل هو قال في يوليو بأنه يقابله بشكل متكرر. هل هذه فيها إشارة إلى حجب المرشد من قبل مؤسسة الحرس الثوري عن مؤسسة الرئاسة التي يعبر عنها بزشكيان؟ والنقطة الأخرى التي قالها بأن مذكرة التفاهم تعبر عن انتصار دبلوماسي إيراني، والذين ينتقدونها داخل إيران هم يؤيدون أو يساعدون الخطاب الإسرائيلي، وهذا لا شك فيه أيضا جانب من الانقسام في الموقف الإيراني في الداخل. النقطة اللي يقرأها الإيرانيون بأن هناك نعم رغبة لدى إدارة ترامب بالتوصل إلى اتفاق، لكن على الجانب الآخر هناك أيضا ضغوط على الاقتصاد الإيراني.
1: وهذا يجعلني أسأل عن قضية الشراء الوقت، يعني في الوقت الذي أبدت فيه واشنطن نوع من المرونة من خلال إعرابها عن الاستعداد للعودة لمذكرة التفاهم التي كانت اعتبرتها في وقت سابق أنها انتهت. الآن إيران تقول لواشنطن ليس فقط العودة لمذكرة التفاهم، ولكن فوقها تعويضات يجب أن تدفعوها بسبب خروقات ارتكبتم.
0: واضح أن الطرف الإيراني يشعر الآن أنه يده عليا، بعد بمعنى آخر كل يوم في السيطرة على المضيق تزيد من القوة السياسية بالنسبة لإيران، أو على الأقل ما أسميه تلقي القوة بأنها قوية وبأنها تفرض كلمتها، وبالتالي يمكنها أن تضع موازين معينة للعلاقة مع واشنطن. لكن بنفس الوقت هي تدرك أيضا بأن الولايات المتحدة قضية مهمة أنها أحرجت عسكريا، يعني كل ما فعلته إيران في 40 يوما، ثم في 13 يوما، ثم خلال الأيام أو الأسابيع المختلفة خلال 6 أشهر الماضية، الولايات المتحدة لم تستطع أن تغير موازين القوة مع إيران، وبالعكس أبقت نفسها في دائرة الحرج السياسي والعسكري، والإيرانيون بقيوا واقفين على قدميهم أمام الأمريكيين. وهذا الأمر باعتقادي يجعل الإيرانيين يشعرون بأن يدهم لازالت عليا على الأمريكيين، وبأن من حقهم أن يطالبوا بتعويضات الغذائية. لكن السؤال، إذا كانت إيران تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة، فهل السؤال هل دول الخليج من حقها تطالب بتعويضات من إيران بسبب ما قامت به من هجمات على المرافق في في في في الدول الخليج مثلا؟ يعني إذا كانت إيران تريد تعويضات، فمن حق أطراف أخرى تضررت بسبب الحرب وبسبب إيران أن تطالب بتعويضات، يعني كما يقال الشيء بالشيء.
2: يعني وهذه نعم أنا أؤيد الدكتور محجوب في هذه النقطة، يعني التعويضات هي مستحقة لدول الخليج نتيجة للاعتداءات الإيرانية التي حصلت، وهذا أيضا متطابق مع قواعد القانون الدولي. دول الخليج لم تكن طرفا في هذه الحرب، وتضررت منشآتها المدنية، حتى بعض المنشآت المدنية مثلا في الكويت محطات الكهرباء وتحلية المياه، وفي قطر منشآت نفطية، وبالتالي هذه لا تعبر عن مواقع عسكرية، وهذا يخالف قواعد القانون الدولي. وبالتالي دول الخليج من حقها المطالبة بمثل هذه التعويضات المادية والمعنوية، لأن في قواعد القانون الدولي هناك أيضا ما يسمى بالتعويض المعنوي، وهو الاعتذار من أعلى رأس في السلطة الإيرانية لدول الخليج عما بدر من هذه
1: الاعتداءات. ولكن واقعيا دولة مثل إيران تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، تعاني من احتجاز لأرصدتها في الخارج، هل يمكن أن نتخيل سيناريو مثل هذا؟
2: الإفراج عن الأموال المجمدة مثلا يكون جزء منها للتعويضات.
1: ربما نعود إلى رانيا قاسمي مراسلتنا في طهران، هل من جديد فيما يتعلق بهذه التصريحات لوزير الخارجية عرقشي؟ تفضلي رانيا.
3: نعم يعني ليلى، كان كما قلت سابقا كان قد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على موقف إيران فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، أكد على أن فتحه له متطلبات خاصة وشروط خاصة يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بها، وذلك بعيدا عن المفاوضات الجارية حاليا مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار لحركة السفن في مضيق هرمز. وتمت الإشارة إلى أنه بسبب التعقيدات الفنية والقانونية فإن المفاوضات والمحادثات ما زالت جارية فيما يتعلق بهذا الشأن، وتم التأكيد على أن حتى القوات المسلحة الإيرانية والعمانية منخرطة في هذه المحادثات لتحديد المسار الذي يجب أن تسلكه السفن للدخول أو الخروج من مضيق هرمز. وأكد أيضا عراقشي على أن على الولايات المتحدة أن يعني تعوض انتهاكها لبنود مذكرة التفاهم، أكد على أن إيران كانت ملتزمة بهذه المذكرة وكانت تقوم بتنفيذها، ولكن الولايات المتحدة من خلال تدخلاتها في مضيق هرمز وإحداث مسارات جديدة غير مقبولة من إيران قامت ب يعني نقض تعهداتها في هذا الشأن. وتم التأكيد على أنه يتم تدوين جميع يعني الانتهاكات الأمريكية كما يقول عراقشي كل واحدة منفصلة عن الأخرى. هذه يعني التصريحات كما يعني قلت أنها تأتي في ظل استمرار الجهود من أجل الإعلان عن اتفاق نهائي ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن تحديد المسارات الآمنة لمرور السفن في مضيق هرمز، وذلك بعد يعني نحو شهرين من المحادثات المستمرة والتي تناقش جميع المستويات الأمنية السياسية حتى البيئية وغيرها من الزوايا المهمة، والتي تؤكد إيران على أن هذه المحادثات لا علاقة للولايات المتحدة بها وليست منخرطة فيها، وأن نتيجة هذه المحادثات ستكون منفصلة تماما عن فتح مضيق هرمز، وهو ما أكده أيضا المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، والذي أكد أن له شروط يجب على الولايات المتحدة قبولها كاملة وأن تتوقف عن التدخل في المسار الدبلوماسي الإقليمي وذلك من أجل فتح المضيق. هذا أيضا ما أشار إليه الرئيس مسعود بيزوشكيان، والذي قال على أن الولايات المتحدة انتهكت البند المتعلق بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم، وأن إيران في المقابل قامت بالرد على هذا الأمر. إذن نحن أمام استمرار الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي ما بين إيران وسلطنة عمان.
1: في الواقع رانيا يعني الحديث هو عن أكثر من 40 خرقا هذا ما رصدته إيران، ولكن السؤال عن التعويضات، هل هناك مطلب وتقييم مالي يعني لهذه التعويضات، أم أن الأمر يعني مبدئي ما زال مبدئيا وليس هناك سقف محدد حتى الآن؟
3: لم يعني يتحدث وزير الخارجية الإيراني بالتفصيل عن هذا الأمر، أكد أنه يجب تعويض الانتهاكات الأمريكية، ولم يكشر كيفية تعويض هذا الأمر، هل بالعودة مرة أخرى للالتزام ببنود مذكرة التفاهم، هل إثبات حسن النية والاستعداد التام للعودة وعدم يعني نقض التعهدات مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة. لم يفسر وزير الخارجية الإيراني هذا الأمر كيف يمكن أن تثبت الولايات المتحدة أنها
1: جزيلا أشكرك رانيا، وسنعود لك طبعا في حال وصلت أي تفاصيل جديدة بشأن هذه التصريحات. أشكرك وأتابع هنا مع ضيوفنا في الاستوديو، وينضم إلينا مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، أهلا وسهلا. كذلك الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أهلا بك. وأبدأ معك دكتور عباس أصلاني، يعني نحاول أن نفهم تصريحات عراقشي، هو من ناحية يقول أن الاتفاق أصبح وشيكا، ومن ناحية يطالب بتعويضات جديدة وإلى جانب الإفراج عن الأصول والبند الخامس الذي تتمسك به طهران. يعني أولويات طهران الآن يعني أين تكمن؟ هل هي في دفع التعويضات أم في الحصول على الأموال المجمدة؟ وكيف يفسر اللجوء أو الحديث عن هذا في هذا الوقت؟
4: نعم، واحدة من القضية المرتبطة بالتفاوض ما بين إيران وعمان، وقالوا إنهم قريبون من الاتفاق في هذه الإطارات. لابد أن نأخذ القضايا القانونية والقضايا البحرية، والمتوقع من النص أن يكون فنيا وليس سياسيا بالدرجة الأولى، وهذا يتسق مع البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. لذلك هذا الاتفاق الفني بمفرده لن يكون قادرا

على فتح المضيق. عملية إعادة الفتح تتم إذا ما تم تنفيذ مذكرة التفاهم برمتها، بالإضافة لاتفاق مع عمان والذي يساعد في فهم مذكرة التفاهم والبند رقم 5. لابد من فتح رفع الحصار على الموانئ وكذلك الإفراج عن الأصول.

0: قد أمام التقدم الذي تم إحرازه. تم التوافق بشأن العبور المرتبط بالسفن، يبدو أنهم يريدون تغيير هذا الأمر كذلك. بالإضافة إلى ذلك، لا يسمح بالسفن الأمريكية بأن تعبر. نحن يبدو وكأن الحرس الثوري الإيراني والقادة الآخرين الذين يقودون البلاد ويتفاوضون عادوا إلى عملية التفاوض. أعتقد جاءوا وعادوا بمطالب جديدة قد تؤدي إلى إرجاء العملية برمتها وعدم فتح المضيق من أجل عبور السفن.
1: هل تعتقد سيد فايفل أن السبب في ذلك أن إيران الآن تشعر أنها في موقف أقوى مما كانت عليه؟ ولماذا من وجهة نظرك؟
0: هم كذلك، هم يعرفون بأن مضيق هرمز هو السلاح الأكثر فائدة بالنسبة لهم، أكثر من الوكلاء والأسلحة الباليستية واليورانيوم المخصب. وبالتالي قبل التخلي عن هذه الورقة وقبل عبور السفن عبر المضيق، إيران تحاول أن تحصل على أكبر مستوى من النفوذ والأفضلية لتجعل المسألة مؤلمة بالنسبة للعمانيين ودول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.
1: ما هو السقف من وجهة نظرك دكتور محجوب زويري الذي قد تدفع به طهران وتقف ثم تقول أن هذا يكفي، الآن هناك مجال لفتح المضيق؟
2: أنا أعتقد، خلينا نفرق بين في المصطلحات. أنا أعتقد ما يجري الآن بينهم وبين عمان قد يعني يذهب إلى فتح المضيق 60 يوما. أنا أعتقد ما تتحدث عنه وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن الفتح الدائم أو التسوية النهائية وليس الآن، هذا فهمي. أعتقد هو يتحدث عن المشروع النهائي لمضيق هرمز، لن يكون بالوضع الذي يتبناه العالم إلا إذا التزمت الولايات المتحدة بتعويضات إلى غير ذلك. هذا جزء من عملية التفاوض، يعني هو يريد أن يرفع السقف جزء من عملية التفاوض. وإلا إذا كان الموضوع متعلق الآن بإبقاء المضيق مغلق، فإن إيران ستستمر في إطلاق النار على قدميها، لأنه بكلما تأخر فتح المضيق لا يمكنها تصدير النفط التي هي بحاجة له كثيرا. هناك أكثر من 63 مليون برميل في المياه موجودة الآن تستعد للخروج للدول مثل الصين وغيرها،
1: غير جدع أنفه رغم أنفه.
2: بالضبط. وبالتالي أنا أميز بين تصريح عراقشي الذي يقصد التسوية النهائية وبين المرحلة الآن، وهي ما يتم الحديث عنه، عن توافق عماني إيراني مؤقت فيما يتعلق بالستين يوما كمبادرة للاستمرار في العملية السياسية الدبلوماسية. وهذا الأمر بالتأكيد سيتطلب من الأمريكيين نوعا من حسن النوايا فيما يتعلق ربما بالبند الأول متعلق بإنهاء حالة الحرب، ربما بالإفراج عن 3 مليار دولار التي توقف الإفراج عنها لأسباب إجرائية تعلقت بوزارة الخزانة الأمريكية. ربما نشهد هذا الأمر يعني فيه نوع من التقدم مقابل هذا 60 يوم. خلينا نذكر أنه إذا فتح المضيق هذا الفتح المؤقت 60 يوما، معنى ذلك كما يقال ريسيتنج، إعادة المذكرة إلى 60 يوم جديدة، ونحن الآن في اليوم عمليا 52 منذ توقيع المذكرة، فسيبدأ 60 يوم جديدة.
1: ولكن الحديث هو عن حل مؤقت وليس حل دائم دكتور فيصل، بمعنى أن الطرفين ربما يستفيدان من هذا، والحديث على أن ربما الإدارة الأمريكية تستغل هذا الوقت في استعادة ربما ترتيب أوراقها من أجل تنفيذ الضربة التي علقت في وقت سابق. هل سيكون لدول الخليج موقف آخر هذه المرة؟ ما تعليقك أنت إذا ما فعلا حدث هذا السيناريو؟
3: أنا أعتقد بأن دول الخليج العربي لم يتغير موقفها من مسألة السعي إلى خفض التصعيد في المنطقة وعدم الرغبة في الوصول إلى تصعيد أشمل بحرب شاملة، وهذا الأمر أيضا تتفق معه إدارة ترامب خصوصا خلال هذه الفترة. لكن الجانب الآخر، مسألة التعويضات منصوص على جزء منها في مذكرة التفاهم بإنشاء صندوق للاستثمارات لإعادة إعمار إيران. أنا لا أعتقد بأن مثل هذا المطلب لا يخرج عن كونه جزء من عقلية التفاوض أو تاجر البازار الإيراني الذي يرغب بتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب بإلقاء مثل هذه الورقة للحصول على مكسب فيما يتعلق بملف البرنامج النووي. وهناك في إيران لو تلاحظين، وأيضا في الإدارة الأمريكية حتى نكون موضوعيين، هناك فارق بين الخطاب العلني الموجه للرأي العام الداخلي أو للخارج وهناك وفارق ما بين الخطاب الفعلي الذي يقال بالدوائر المغلقة. لا

0: تستطيع القول بأن هذا الخطاب المعلن الإيراني اليوم هو الخطاب الفعلي الحقيقي، لأن هناك تقارير تقدير موقف توجه بالتأكيد لصناع القرار تشكل رأيا حقيقيا وفعليا وليس رأيا إعلاميا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وفيما يتعلق بالجاهزية العسكرية وغيرها من هذه الأمور الفنية.
1: ولكن اللافت أن هذا التصريح لا يصدر عن المتحدث باسم الحرس الثوري، صحيح. يصدر صحيح. عن وزير الخارجية عرقتشي الذي يمثل الجانب السياسي
0: التفاوضي أيضا
1: التفاوضي.
0: وهو أيضا جزء من هذه التفاوض، جزء من عقلية التفاوض الذي يرغب أيضا حتى عرقتشي والمسؤولين المفاوضين يرغبون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المفاوضة. لا ننسى بأن المقاربة مع احتلال السفارة الأمريكية في طهران استمرت لمدة 444 يوم إلى حين تغير إدارة كارتر إلى إدارة ريغن.
1: طيب شكرا جزيلا لكما، شكرا مارك فايفل، شكرا دكتورة وصليب، شكرا دكتور زويري، وشكرا دكتور أصلان. في الواقع سنعود الآن لمراسلنا في واشنطن، ينضم إلينا ناصر الحسيني. ناصر، هذا تطور لافت، إذن وزير الخارجية يطالب ب وزير الخارجية الإيراني يطالب بتعويضات عن خروقات واشنطن في انتهاك مذكرة التفاهم. الآن يعني مطالب جديدة من طهران، كيف تتعامل معها واشنطن؟
2: حتى الآن واشنطن لم ترد رسميا على ما يأتي من تصريحات من السيد عراقجي، ولكن واضح جدا أن الولايات المتحدة أيضا في فترة ما أثناء هذا الصراع كانت دائما تتوقع ما تصفه دائما بالألعاب وأساليب المخادعة الإيرانية، وبالتالي نتوقع أن تكون واشنطن قد فوجئت بهذا المطلب الجديد القديم حول التعويضات. بالنسبة للأمريكيين، وهنا نعتمد على كل ما قيل على مستوى الرئاسة البيت الأبيض، لا مجال لحصولهم على دولار واحد كما دائما قال المسؤولون الأمريكيون إذا لم ينفذوا وهو مطلوب منهم مضيق هرمز والسلاح النووي. وبالتالي المطالبة بالتعويضات مرة أخرى كلام جديد قديم كان أثناء مذكرة التفاهم الأولى التي انهارت عمليا على الأرض بسبب التوتر العسكري، وبالتالي لا يتوقع الآن في واشنطن أن يكون هناك استجابة أمريكية لنقول فورية لهذا النوع من المطالب التي تقفز على المراحل بالنسبة للمنظور الأمريكي. ما يريد الأمريكي الآن الرئيس ترامب واضح جدا، وهو فتح هذا المضيق وإيقاف الحصار الأمريكي كي تعود التجارة العالمية في مواد الطاقة إلى ما كانت عليه، ثم يكون منطلقا كما نفهم هنا في واشنطن على الأقل يكون منطلقا للحديث عن النووي الإيراني. لذلك يبدو أن تصريحات السيد عرقجي الآن وقبل حتى أن يأتي رد رسمي يمكن توقع الرد الأمريكي بأنها قفز على المراحل واستباق لما هو قادم لننجز أولا ما يجب إنجازه. ولكن هذا لا يخفي أيضا حقيقة ليلى بأن هناك نشعر وهذا شعور أن هناك نوع من الاعتقاد في واشنطن الآن بأن الأمور بدأت تتيسر وأن هذه المفاوضات بين عمان وإيران بدأت
1: وهذا لافت فعلا،
2: ودليل ما تحدث به وزير الخزانة الأمريكية
1: هذا نعم. لافت
2: تحدث بشكل مفاجئ حتى الأمريكيين والأسواق
1: نعم.
2: الأمريكية
1: نعم، والطرفان الآن يتحدثان بلهجة إيجابية. على العموم اسمح لي أقاطعك ناصر وأشكرك، نستمر التغطية معك سهام، تفضلي.
3: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة. وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، وأكد أن إعادة فتح المضيق تعتمد على شروط أخرى بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلامباد. وفي المواقف الإيرانية أيضا، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إنه إذا وافقت واشنطن على شروط طهران فسيتم إعادة فتح المضيق دون شك. في هذه الأثناء أعلنت وكالة أنباء الإمارات تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم. وفي العراق، نفى رئيس الحكومة حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني للجزيرة ممارسة أي طرف ضغوطا على الجانب الكردي للانخراط في الحرب الدائرة الآن. وأكد بارزاني للجزيرة أن الإقليم لا يريد أن يكون طرفا في أي صراع بالمنطقة وأن الهجمات على الإقليم جاءت إما مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر بعض الميليشيات. أرحب بمراسلتنا من طهران رانيا قاسمي ومن واشنطن بمراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أهلا بكما رانيا. نبدأ بأحدث المواقف الإيرانية وما صرح به تحديدا عباس عراقجي، قربينا أكثر مما جاء في كلامه.
4: نعم سهام، يعني تؤكد طهران على موقفها الثابت فيما يتعلق بمضيق هرمز وإعادة فتحه، تقول أن فتح المضيق له متطلبات وشروط خاصة يجب يعني تلبيتها من قبل الولايات المتحدة قبل إعادة فتح المضيق مرة أخرى. أكد وزير الخارجية الإيراني في هذا الشأن على أن المفاوضات مع سلطنة عمان مستمرة بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة البحرية ودخول وخروج السفن، وسيكون هذا المسار المؤقت أساس لمسار دائم بين البلدين. وقال أنه بسبب التعقيدات الفنية والقانونية ما زالت المفاوضات مستمرة مع البلدين بين البلدين رغم التوصل إلى يعني تفاهم كبير فيما يتعلق بهذا الشأن. وقال أنه كان هناك في السابق مسار للمرور لم يعد مقبولا لإيران في بعد الحرب الأخيرة، وأيضا تم التأكيد أو رفض بالأحرى الاتهامات الأمريكية لإيران بأنها هي من انتهكت مذكرة التفاهم. تم التأكيد على أن الولايات المتحدة هي من بادرت بانتهاك مذكرة التفاهم، انتهكت جميع بنودها خاصة البند المتعلق بمضيق هرمز، وقال أنه سيتم متابعة الانتهاكات الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم الواحدة تلو الأخرى، وعلى الولايات المتحدة أن تعوض هذه الانتهاكات. لم يحدد عراقجي طبيعة كيف يجب أن تعوض الولايات المتحدة، هل يجب أن تثبت حسن نيتها، يجب أن تقوم بما كان قد كشفت عنه المصادر الإيرانية في السابق بأن الولايات المتحدة تعهدت برفع الحصار وأيضا تعليق العقوبات النفطية والبتروكيماوية على إيران. لم يتم التحديد، ولكنه أكد على أن الولايات المتحدة هي من قامت بتقويض إدارة إيران لمضيق هرمز، رغم أنه وفقا للتفصيل الإيراني للبند الخامس من المذكرة كان يعني يجب أن تقوم إيران بإدارة المضيق لمدة شهر، وذلك قبل أن تكون هناك يعني محادثات إيرانية عمانية وإجراءات إيرانية عمانية جديدة، ولكن الولايات المتحدة أصرت بالتدخل في المسارات الملاحة البحرية وعملت على تقويض الإدارة الإيرانية للمضيق، وهو ما رفضته إيران. وتم التأكيد على من قبل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أنه تم الرد على هذا التقويض وتم الرد على هذا النقد الأمريكي للبند الخامس بالتحديد. إذن هناك هذه المواقف أيضا يعني تأتي متناسقة مع موقف للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي، الذي أكد على أن المفاوضات مع سلطنة عمان لا علاقة لها بفتح المضيق، وأن هذا الأمر له شروطه ويجب على الولايات المتحدة قبولها كاملة وأن تتوقف عن التدخل في المسار الدبلوماسي الإقليمي. هذا ما تم التأكيد عليه. إذن نحن أمام يعني موقف أو تجديد للمواقف الإيرانية السابقة التي ترفض ربط المحادثات مع سلطنة عمان بإعادة فتح مضيق هرمز. السهامة،
3: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. ناصر الحسيني من واشنطن، هل هناك حتى الآن أي تفاعل مع هذه التصريحات من عراقجي، خصوصا أنها تأتي بعد أجواء إيجابية تنظر بها واشنطن إلى هذا الاتفاق المرتقب بين إيران وعمان؟
2: لا، حتى الآن لم يأتي أي رد فعل رسمي في الولايات المتحدة، لكن معروف أن الأمريكيين دائما كانوا يتوقعون هذا النوع من الطلبات أو المفاجآت الإيرانية في آخر لحظة، وبالتالي ننتظر البيت الأبيض في وقت لاحق ربما هذا اليوم يعطينا ربما فكرة أين تقف الأمور وكيف يرى هذا الموقف الجديد القديم للسياسة الخارجية الإيرانية؟ غير جديد على الأمريكيين أن الإيرانيين يحاولون في هذا المسار، مسار الحرب ومسار المفاوضات ووقف المفاوضات ثم عودة المفاوضات، أنهم يحاولون الحصول على بعض المداخيل المالية، خاصة أن الحصار كما يقول الأمريكيون الحصار البحري على موانئهم بدأ يعطي ثماره، وبالتالي يتوقع أمريكيا أن يكون هذا الطلب الإيراني معقولا جدا بسبب تراجع الاقتصاد الإيراني كما دائما أكد الإيرانيون. لكن لننتظر بعض الشيء، ربما يرد البيت الأبيض أو وزير الخارجية الأمريكية أو الدفاع حتى عن هذه التصريحات والمطالب الجديدة القديمة، لكنها في كل الحالات لن تفاجئ الجانب الأمريكي في هذا الصراع. لكن لدينا أيضا في واشنطن في هذه اللحظات حالة انتظار لما صرح به وزير الخزانة الأمريكية، الذي على ما بدا متفائلا جدا خلال اليومين الماضيين، عندما قال إن الولايات المتحدة الآن وبسبب التقدم الهائل الذي تم تحقيقه في تلك المفاوضات الثنائية بين العمانيين والإيرانيين، يتوقع إذن الجانب الأمريكي حسب ما لديه من معلومات وتقارير لم ينشرها بطبيعة الحال، تظل صامتة وراء الستار، لكن يبدو أن هناك نوعا من التفاهمات توصلت إليهما سلطنة عمان وإيران، تجعل وزير الخزانة الأمريكي يتحدث عن العودة إلى حياة طبيعية ووقف لإطلاق النار مدة 30 يوما أو 60 يوما، يعني شهر أو شهرين، وبالتالي وقال إنه يتوقع أن يدخل هذا الاتفاق اليوم حيز التطبيق. لكن المفاجأة الآن من الجانب الإيراني الذي يذكر الأمريكيين بأن هناك بعض الشروط المالية على الجانب الأمريكي. إذن كيف سيرد الأمريكيون؟ لا أحد يعلم بالضبط، لكن لدينا أيضا بعض التسريبات من الصحف الأمريكية والمواقع الأمريكية جد مطلعة على ما يدور الآن في البيت الأبيض، وهذه الفكرة التي كانت دائما في النقاش العام الأمريكي، لكن الآن هذه المرة الجديد فيها أنها تأتي من مصادر مطلعة ومن حديث لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لأول مرة وبشكل رسمي على ما يبدو. رئيس هيئة الأركان المشتركة يخلص إلى أن العمليات العسكرية أتت كل ما يمكن أن تعطيها، وأن السلاح الجوي حسب هذه قناة CNN والمصادر التي تحدثت إليها، دان كين يعتبر الآن أن الجانب العسكري وفى بما يجب وقدم كل ما يمكن أن يقدمه، وعلى الإدارة الأمريكية كما نفهم من هذه التسريبات الإدارة أي رئيس ترامب أن يجد مخرجا كما تقول الصحيفة أو حلا ما، حلا سياسيا لهذه القضية، لأن الجانب العسكري قام بدوره ولم يعد هناك من حاجة للمزيد من القصف. هذه خلاصة استراتيجية هامة وحاسمة تعني أن الجانب الأمريكي الآن مطلوب، أو على الأقل أن المقربين من الرئيس ترامب، ربما لم يخلص لذلك بعد رئيس ترامب في ذهنه، لكن المقربون العسكريون بدأوا يتوصلون الآن إلى أنهم بحاجة لمستوى سياسي في هذا الصراع، وبالتالي لهذا يبدو أنه تم تسريب هذه الأنباء من القيادة العسكرية الأمريكية، تعتقد أنها قامت بدورها وليس بإمكانها أن تفعل المزيد. حسب
3: وترامب منزعج من ذلك ناصر، كل هذه التسريبات
2: القيادة المركزية
3: من هذه التسريبات وأيضا
2: نعم؟
3: من هذه التسريبات
2: منزعج
3: ترامب وأيضا من التسريبات حول نفاذ الذخيرة الآن للولايات المتحدة الأمريكية.
2: نعم انزعج من مسألة الذخيرة، لكن لا نعلم إن انزعج من تسريبات رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي يطالب بالعثور على مخرج، وذهب إلى حد أن طلب اجتماعات للتنسيق مع ماركو روبيو مع CIA والاستخبارات العسكرية، يريد أن يقنع الفريق المقرب من الرئيس الأمريكي بأن الحرب ربما حان وقت التفكير في الخروج منها. وبالتالي هذا التسريب يمكن أن يذهب ونشرحه في عدة اتجاهات. هل تبحث الآن الولايات المتحدة عن مخرج؟ وهذا التسريب عمدا لأسرار الإدارة الأمريكية يخدف مع هذا الهدف، أم أنه بالفعل قرار وخلاصة توصل إليها العسكريون الأمريكيون بأنهم قاموا بما يجب أن يقوموا به على أحسن وجه من حيث القصف المستمر على عدة أيام وتدمير الأهداف، وحان الآن دور السياسة، والسياسة الآن هي رئيس ترامب وما يريد وما يطلب به يطالب به الإيرانيين، وهل سيقبلون أم لا. وبالتالي الجيش الأمريكي من يحيط على حسب ما نفهم من يحيط بالرئيس ترامب بدأوا يوصلون إلى خلاصة ربما حان وقت انهاء هذا الصراع والعثور على مخارج أخرى، مسارات أخرى كالتفاوض مثلا والدبلوماسية والاستمرار فيها بدل العودة لمنطق الاستهدافات العسكرية ومنطق القصف الجوي، لأن هذه التسريبات تؤكد أيضا أن القصف الجوي أتى بنتائجه، ليس هناك ما يمكن مزيدا مما يمكن فعله، وهذه التسريبات تذهب في هذا الاتجاه، توفر مخرجا للرئيس الأمريكي نعم إذا قبل بهذا الطرح، لكنها أيضا ربما لا توفر مخرجا للرئيس الأمريكي وربما يقرر الاستمرار في الوعد والوعيد والقصف إذا ما تطلب الأمر ذلك، وبالتالي نعمل غموض استراتيجي الآن تجاه إيران بهذه التصريحات وهذه التسريبات، يمكن فهمها في جميع الاتجاهات.
3: ناصر الحسيني مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. وننتقل الآن إلى مساحة التحليل والنقاش مع ضيفينا في الاستوديو، السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور أصلاني، من هذه التصريحات الأخيرة لعباس عراقجي وهو يتحدث عن ربط فتح مضيق هرمز بتعويضات أمريكية حول انتهاكات واشنطن لمذكرة التفاهم، ما المقصود هنا تحديدا بهذه الانتهاكات وما شكل التعويضات التي تريدها إيران؟
5: بالإضافة إلى ما قاله وزير الخارجية الإيراني، قال إن هناك تقدم في المحادثات مع عمان، قال إن هذه المحادثات هي فنية ومن المنظور القانوني هي معقدة للغاية، وهذا يشي بمسألة أن هذه المحادثات استغرقت وقتا طويلا. بالإضافة إلى ذلك يحاول أن يعطينا الصورة الأعم ويقول إن فتح المضيق لا يعتمد فقط على الاتفاق ما بين البلدين هنا إيران وعمان، وإنما هو جزء من الاتفاق الأكبر الذي تم توقيعه ما بين الولايات المتحدة وإيران، مذكرة التفاهم التي تم توقيعها. بالنسبة لوزير الخارجية تحدث عن تعويضات تتعلق بخروقات أو انتهاكات المرتبطة بمذكرة التفاهم، كلمة التعويضات هي أكثر من العودة إلى التنفيذ إذا ما تم استخدام هذه الكلمة بطريقة دقيقة، هذا قد يعني بأن إيران تطلب أكثر من تنفيذ المذكرة، لكن ما قد يعنيه ذلك وتبقى هذه علامة استفهام، ربما قد يعني ذلك رفع جزء من العقوبات، عقوبات محددة أو ربما إعادة مراجعة بعض الشروط المرتبطة بوصول إيران إلى أموالها المجمدة. يبدو أن إيران تريد أن توقف حالة التطبيع المرتبطة أو اعتبار أن انتهاك مذكرة التفاهم هو مسألة اعتيادية وطبيعية حتى لا يكون هناك انتهاك وخرق ومن ثم يكون هناك ضربات ومن ثم العودة مجددا إلى الخرق حتى يتم وقف هذه الحلقة.
3: ولكن مسؤول أمريكي صرح بالأمس لرويترز بأن عودة الشحن التجاري في هرمز سيتلوه بالضرورة إجراءات أمريكية منها رفع الحصار. اليوم لماذا لا تقوم إيران بالخطوة الأولى بما أن هناك التزام أمريكي وإيجابية أمريكية في التعامل مع هذا الاتفاق وتسير الأمور؟ لماذا تعقيد الأمور عندما تحدث انفراجة في كل مرة؟
5: أعتقد أن التسلسل قد يجري حسب الشروط المذكورة في مذكرة التفاهم، لكن بالنسبة لطهران فإن الإطار الأفضل والوحيد هو مذكرة التفاهم، نفس الشيء الذي حدث خلال عملية تنفيذ مذكرة التفاهم، بإمكانهم أن يعيدوا الكرة مجددا إذا كانت النية هي أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء النزاع. أعتقد لن تكون هناك أي إشكالية للقيام بذلك، وفي هذه الحالة سيكون بإمكانهم حل إشكالية التسلسل، ومن ثم إيران ستقوم بفتح المضيق طالما ومباشرة بعد رفع الحصار البحري ينتهي النزاع وتتمكن إيران من بيع نفطها. لو كانوا قد قاموا بذلك في الماضي في إطار تنفيذ المذكرة أعتقد أنه بإمكانهم أن يفعلوا ذلك بالمستقبل، ولابد لا تكون هذه إشكالية كبيرة.
3: سيد فايفل، يعني ربما ليس مفاجئا كثيرا هذا الموقف الإيراني على اعتبار أن أقوى ورقة تملكها إيران الآن هي مضيق هرمز، ولن تعود بعد كل هذا التصعيد والضغوط لفتحه هكذا وتقديم هدية مجانية للولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف سيتم التعامل الأمريكي مع هذا المطلب الآن من عراقجي؟
5: المسألة تتعلق بالمضي البطيء في عملية التفاوض. نتحدث عن محادثات جرت واستمرت لأيام ووصلنا إلى اليوم وهنا يطلبون مطالب أخرى، هذا محبط للجميع. أعتقد أن الدعوة لرفع التجميد عن الأموال والأصول بتسلسل معين ربما لن يكون مقبولا بالنسبة للإدارة الأمريكية. إذن لن تكون هذه بمثابة مكافأة. لم يريدوا أن يرفعوا الحصار بالنسبة للطرف الأمريكي إلى أن تفي إيران بالمتطلبات والتي تقتضي العبور عبر المضيق وأن يسمحوا بالتدفق السلس للملاحة. إذن هناك عدد من الأشياء التي تكمن فيها صعوبة بالغة. أولا دعوة لرفع التجميد عن الأصول. السيد ترامب لا يريد أن يقوم بذلك. والآن نعود إلى إدارة ترامب ولديهم قرار لابد أن يتخذوا. هل سيسمح ببعض الرفع التجميد عن الأصول بعد عبور بعض السفن، بعد أسبوعين، بعد الشهر؟ هم لا يريدون أن يقدموا للإيرانيين مكافأة إلا إذا ما كان هناك أداء يفي بالغرض، يسمح بعبور السفن بطريقة معينة ولا تعرقل إيران السفن التي لا تعجبها ولا تحبها. التحدي بالنسبة للجميع، نعم هذه تعتبر ممر أو تعتبر ممرات مهمة بالنسبة للنفط والغاز وسلع أخرى. إيران لديها سفن متعددة عالقة في المنطقة، بإمكانها بشكل فوري أن تبدأ بتصدير نفطها وغازها إلى الصين، بإمكانها بشكل فوري بأن تبدأ بجمع مليارات من الدولارات. أعتقد أن هذا الطلب هو نوع من الطلب الاحتفالي ليظهر أنهم لديهم ميزة، لديهم أفضلية على حساب الأمريكيين. ومن المهم بالنسبة للأمريكيين والحلفاء الخليجيين. إذن ترامب لابد أن يتخذ قرارا، هل سيقوم بما يريدونه؟ ربما قد يظهر بعض الضعف إذا ما تقدم بذلك دون من يكون هناك تقديم لشيء آخر من الجانب الإيراني.
3: أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن الرئيس الإيراني يقول لم يعد من السهل إدخال البضائع إلى البلاد ويجب أن نسلك طرقا مختلفة لفعل ذلك. وهنا أتوجه إليك دكتور أصلاني، هناك ضغوط على الجانب الأمريكي تطرقنا إليها مع المراسل، مسألة نفاد الذخيرة، مسألة المأزق وقرب الانتخابات الأمريكية، هناك أيضا هذه الضغوط على إيران ما يصرح به الآن الرئيس الإيراني، المأزق الاقتصادي الخانق. إلى متى يمكن أن تستمر إيران في التعنت بينما تعيش هذا الوضع الصعب؟
5: كما تعلمون إن إيران لا تريد أن تطيل أمد هذا الوضع الموجود. إيران تريد أن تصل إلى اتفاق تتم صياغته وتطويره بطريقة دقيقة ويكون ذلك مستداما، لكن ترامب يريد أن يسرع من وتيرة الأمور حتى يقوم بخفض أسعار النفط وأسعار الطاقة خصوصا مع اقتراب التجديد النصفي. لكن إيران لا تتحرك بناء على ما يحدث في الولايات المتحدة مثل الانتخابات النصفية أو ربما النقص في الذخيرة الذي يعتبر قضية جادة. إيران لا تعتمد على هذه التقارير، ربما قد تكون هذه طريقة لمفاجأة إيران بنزاع آخر. لذلك إيران تستعد لسيناريوهات متعددة. النقطة الأساسية أن عملية التفاوض كانت تجري، وكما أشار وزير الخارجية الإيراني قال في أسبوعين تمكنوا من فتح المضيق وعادت المقدرة على العمل إلى 60% الاعتيادية التي كانت موجودة قبل الحرب. لو كانت الولايات المتحدة تتسم بالصبر، لكانت الأمور جرت بشكل جيد، وبسبب الانتقادات والضغوطات التي يقدمها اللوبي الإسرائيلي حاول أن يعيد صياغة بنود وشروط المذكرة، حاول أن يضغط على عمان لتفتح مسارا آخر، ولم تقبل بذلك إيران، وهذا أدى إلى احتكاكات على الأرض، ولم يسرع من وتيرة أي حل يذكر، وإنما هذا الأمر أدى إلى إطالة أمد هذه المسألة، وأدى إلى طبقات أخرى من التعقيد. كما كان الحال في الماضي، كان يجدر بنا أن نبدأ بالحديث عن الملف النووي، لكن تم استبدال ذلك بموضوع آخر، ألا وهو مضيق هرمز. الطريقة التي يهدد بها الرئيس الأمريكي والوعيد الذي يأتي من المسؤولين الأمريكيين والقول إن رفع الحصار سيأتي بعد فتح المضيق، كلها أشياء يريد أن يحقق الرئيس على الرغم من غياب استراتيجية متسقة.
3: ربما كان يمكن تفادي كل هذا الوضع ضمن إطار مذكرة التفاهم. كان هناك 60 يوما للتعامل مع كل التعقيدات التي قد تنشأ، كان هناك خط اتصال ساخن، هناك وسطاء. لماذا لجأت وقتها إيران إلى حل وحيد هو التصعيد وإغلاق المضيق بدل استغلال هذه المساحة التي تعطيها المذكرة للتفاهم؟
5: إيران لم تكن تريد أن تؤدي إلى أي تصعيد، أن تستفز في هذا الاتجاه. إيران وعمان كان يجدر بهما أن يتناقشا ويحدد الترتيبات المطلوبة في غضون 30 يوما. الولايات المتحدة هاجمت إيران في اليوم 21 قبل حتى إعطاء فرصة لإيران لتنفيذ المذكرة.
3: استهدفت سفن في المضيق.
5: إيران لم تستهدف السفن، قامت بتحذيرات وقالت لعمان بأن توقف تلك السفن. وفي بداية المطاف في تلك الليلة كانت الولايات المتحدة التي هاجمت إيران، ومن ثم وبعد الهجوم حاولت إيران وقف تلك السفن من خلال استهدافها. وحتى لو استهدفت إيران تلك السفن، ما الذي قامت به الولايات المتحدة؟ قامت بالمبالغة في ردة فعلها، قامت بقصف أجزاء واسعة من جنوب إيران، وسط إيران، وشمال غرب إيران. والمؤشر كان أن الإشكالية لم تتعلق فقط بتلك السفن، وإنما الولايات المتحدة كانت تود أن تغير بنود المذكرة. لم يكن هناك أي خيار لدى إيران عدا عن الدخول في حالة الدفاع عن النفس. إذن بدلا من الخوض في مذكرة التفاهم، نتذكر ما حدث في طور المناقشات التي كانت تجري. قامت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بقصف إيران. ما عسى إيران أن تقوم به؟ أن تشاهد، أن تتابع، وتقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث؟ لا، كانت تحتاج إلى آلية للردع، والهدف كان هو وقف النزاع من خلال أن تعزز آلية الردع.
3: كيف تبدو خيارات واشنطن حاليا؟ القيادة العسكرية تقول بأن الضربات العسكرية استنفذت أهدافها، هناك نقص في الذخيرة، هناك تورط في هذا المأزق، ونحن نقترب من الانتخابات. هل هناك حل آخر عدا عن الرضوخ لمطالب إيران الآن؟
5: أعتقد أن هذا هو التحدي الموجود لدينا. نعم، هذه الحرب حدثت، والإيرانيون اتخذوا قرارات وقالوا إنهم سيقوموا باستهداف السفن وفعلوا ذلك، وهذا لم يعدنا إلى مذكرة التفاهم، وهذه المذكرة لم تعد قابلة للتنفيذ في تلك المرحلة. ما قامت به الولايات المتحدة هي المزيد من الضغط العسكري، وقاموا بحرق الكثير من الذخيرة. وعندما ردت إيران من جانبها من خلال استهداف المنشآت الأمريكية بالخليج، هذا أدى إلى حرق كذلك الكثير من الدفاعات الجوية. ما نشهده بسبب حرية الصحافة في الولايات المتحدة وبسبب الوسائل المفتوحة، كانت هناك تقارير تقول إن هناك تراجع في مستوى الذخيرة الدفاعية والهجومية، وكذلك عدد من المعدات الأخرى المرتبطة بالمسيرات وكذلك الصواريخ. نتحدث أن هناك عدد كبير من منظومات التاد وغيرها وغيرها من المنظومات الدفاعية الأخرى. وعندما قال الرئيس الأمريكي أنه سيهاجم إيران مجددا، ليس بإمكانه أن يحصل على نفس القوة التي كانت موجودة لديه في السابق، لكن في الآن ذاته الإيرانيون ومن خلال اتفاقية الدفاع المشترك، اتفاقية مكة، والتي تقول بأن دول ستقوم بالدفاع عن نفسها من خلال منظومة مشتركة، وبالتالي هنا إيران ليس بإمكانها أن تستعين بوكلائها كما فعلت سابقا، وربما تحاول أن تخفف من الضغط وتعيد موقعة نفسها في دول الخليج مثلا في التعامل مع المملكة وما إلى ذلك. وكان لابد أن يأخذوا حساباتهم اليوم، بدلا من فتح المضيق ربما سيقوم بإعادة التفاوض بشأن التفاوض من أجل مفاقمة الوضع مجددا من خلال المطالبة بالتعويضات، الحديث عن مسارات جديدة، والحديث عن أمور أخرى. وفي حقة الأمر هذا كله من أجل إبطاء العملية وكذلك زيادة مستوى الألم الذي تتكبده دول الخليج، وكذلك على أمريكا بسبب أسعار البنزين، ضغط إضافي على أمريكا إذا كان الرئيس يريد أن يتخذ قرارات، وإذا كان سيوافق على هذه المطالب الجديدة التي تتقدم بها إيران.
3: أليس هذا هو الطبيعي؟ يعني أنت تهاجم بلد ثم تعجز عن حسم هذا الصراع ميدانيا، والطرف الآخر يملك أوراق قوة قد تسميها ابتزاز، ولكن هذا هو يعني منطق القوة الآن. ألا يفترض بالرئيس الأمريكي أن يقتنع أن حساباته كانت خاطئة ويجد استراتيجية للخروج من هذا المأزق، لأن وضع السلاح الآن والذخيرة بات يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر، ليس فقط في المواجهة مع إيران.
5: نعم هذا صحيح، والآن كذلك نشهد بأن السيد بوتين وحسب معلومات استخباراتية ربما قد يرغب باستهداف دولة بالناتو. لماذا سيفعل ذلك؟ لأنه يقرأ الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية التي تقول إن الآليات والمعدات الخاصة بالدفاع ومنظومات المختلفة بدأت تتراجع. إذن عندما تحرق وتستنفد الكثير من الذخيرة فهذا يكون الحال. تحدث الرئيس الأمريكي عن 5 أسابيع ووجدنا أنفسنا في 5 أشهر، وبالتالي سيكون صعوبة مكان تصنيع هذه المواد الإلكترونية وكذلك المعادن النادرة التي تحتاجها كل هذه المعدات، وبالإضافة إلى الآلية التي تحتاج إلى الولايات المتحدة بالمرور عبر الكونغرس. هنا نتحدث عن تحديات جمة لدى الرئيس الأمريكي والكثير من القرارات. هل سيتم فتح المضيق؟ ربما لرؤية ما قد يحدث من خلال التفاوض، وربما رفع التجميد عن بعض الأصول، ربما قد يكون مسألة احتفالية، لكن لإظهار أن الحرس الثوري بإمكانه أن يحصل على شيء في المقابل. بالنسبة للأمريكيين والسيد ترامب، لابد أن يجدوا سبيلا للخروج من هذه المسألة مع حفظ الوجه وإعطاء الإيرانيين ليقولوا إنهم حققوا شيئا كذلك، وأن مضيق هرمز وأن 120 ألف أو 130 تبدأ بالعبور عبر المضيق.
3: شكرا لك مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، والشكر موصول لضيفنا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. المزيد الآن بشأن تطورات الأوضاع في مضيق هرمز نتابعه في نافذة تقدمها ليلى الشيخلي. ليك ليلى.
1: شكرا وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي نناقش فيها آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في ضوء تعرض ناقلة إماراتية للاستهداف أثناء عبورها المضيق، كذلك التصريحات الإيرانية والأمريكية المتزامنة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بشأن مسارات ملاحة مؤقتة. نبدأ بمتابعة المستجدات على الشاشة التفاعلية مع الزميل عمر عبد اللطيف. عمر تفضل، خصوصا وأن هناك حديث عن مسار جديد الآن.
6: نعم صحيح ليلى، ولكن نبدأ من الحادث الذي وقع في مضيق هرمز، حيث قالت وكالة الأنباء الإماراتية أن ناقلة تابعة لشركة أندوك تعرضت لهجوم بصاروخ وخلال عبورها من مضيق هرمز. الخارجية الإماراتية وصفت استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط وأعمال قرصنة، واتهمت الحرس الثوري الإيراني باستخدام المضيق كورقة ضغط ووصفته بأنه أعمال قرصنة. طبعا دول الخليج أدانت أيضا هذا الحادث. تزامنا مع ذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني عراقجي أنها هناك محادثات بين طهران ومسقط بشأن مسار جديد في مضيق هرمز. ولكن قبل التحدث عن هذا المسار نشير إلى أن المسارات الموجودة حاليا هي المسار في المياه الإقليمية الإيرانية في شمال مضيق هرمز، والمسار العماني باللون الأخضر، إضافة إلى المسار الدولي الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية منذ عام 68. بالعودة إلى مضيق هرمز، تشير بعض وسائل الإعلام إن المضيق في هذه المنطقة، إن المسار الجديد قد يمر من هذه المنطقة أو من هنا قرب جزيرة لارك. هذا بالنسبة للسفن التي تريد الدخول إلى مضيق هرمز. أما بالنسبة للسفن التي تخرج من مضيق هرمز فسيكون المسار هنا قرب السواحل العمانية. نشير أيضا إلى أن بيان القيادة المركزية الأمريكية الأخير، حيث قالت أن 51 سفينة تجارية تم تغيير مسارها، إضافة إلى تعطيل سفينتين تجاريتين لم تنتثلا القوات الأمريكية وأوامر القوات الأمريكية، وذلك منذ استئناف الحصار على السواحل الإيرانية. نشير أيضا إلى بيانات موقع كبلر الذي قال إن 6 ناقلات غادرت مضيق هرمز وذلك خلال الأسبوع الفائت، بينما دخلت 21 سفينة إلى مضيق هرمز. نشير أخيرا إلى أن الحصار الأمريكي يمتد من هذه المناطق حتى السواحل والموانئ الإيرانية. إيران قالت إنها لن تفتح المضيق حتى تلبية عدة شروط، من بينها رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك رفع الحصار الأمريكي على السواحل الإيرانية. طبعا كانت هذه أبرز التطورات ليلى في مضيق هرمز. عودة إليك وإلى ضيفك لاستكمال النقاش.
1: بل تزيد شروط جديدة عمر، هي تقول أن يجب دفع تعويضات عن خروقات لمذكرة التفاهم حصل في السابق، ويعني ليس فقط مسار جديد وإنما شروط جديدة. على العموم نناقش هذا من الجانب العسكري مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. إذن ونحن نتابع هذه التطورات، في الفجر تضرب ناقلة نفط إماراتية ويخرج وزير الخارجية الإيراني ليتحدث عن اتفاق وشيك، ما هي الرسالة الميدانية التي تبعث بها طهران في هذا التوقيت؟
7: هذه الحرب جزء من حروب البحرية الحديثة أو جزء من الحروب الجيوسياسية. عندما أتحدث عن الدوافع لاستهداف هذه الناقلة أو هذا المركب، في 3 دوافع: بعد عسكري، وهو زيادة الردع في المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تفرض إرادتها وتسير سفن بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية طالما لم يصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن. بعد سياسي مرتبط بزيادة الضغط والتفعيل في المفاوضات القادمة. بعد اقتصادي، وهذا هو الأهم، وهو زيادة الكلفة على شركات الشحن العالمية وعلى شركات التأمين. الحروب البحرية الحديثة والحروب الجيوسياسية لا نقيس فيها مستوى القوة أو توازنات القوة بعروض القوة العسكرية على الأرض، بل بمن الذي يؤثر في الفاعلين الاقتصاديين، من الذي يؤثر في عملية زيادة الأسعار ورفع الأسعار.
1: ولكن هناك خصوصية في هذا الموضوع تحديدا، لا نتحدث عن فاعل واحد، نتحدث عن أكثر من طرف في الداخل، بدليل أن الإمارات اتهمت جهات قرصنة في الحرس الثوري، هي من يقف وراء هذا الهجوم على ناقلتها، والذي على فكرة هو ليس فريدا من نوعه، هناك 3 ناقلات استهدفت في أسبوع واحد، ولا تتحدث عن عمل عسكري رسمي. هل لهذا دلالة أيضا فيما نتحدث عنه؟
7: طبعا في فترات الحرب بتختلف عن فترات السلم، يعني هذا العمل هو عمل يوصف بأعمال، إذا وصفنا أعمال القرصنة هي عملية اختطاف لسفينة في مقابل مادي، الهدف فيها هدف تجاري وليس هدف سياسي. ده الأبعد من هذا، أن مثل هذه الأعمال قد تصنف على أنها أعمال إرهابية، لأن في استخدام عنف وفي إطلاق نار على سفينة والهدف سياسي. لكن في هذه الحالة إحنا في حالة حرب، في حالة حرب الكل مستباح. إيران ترى هذه الحرب أنها حرب وجودية لها، وبالتالي تريد أن تفرض شروطها خلال الفترة القادمة، لا سيما وأن المضيق وأصبح أقوى ورقة لديها في عملية التفاوض.
1: ولكن
7: التفاوض،
1: من يتهم بالقرصنة هنا الطرف أساسي، لا يمكن أن تمرر أي اتفاقية سياسية بدون موافقته، فما الفائدة من التوصل إلى اتفاق وفي النهاية هناك طرف يستطيع أن ويتحكم بالالتزام به من عدمه؟
7: هناك يجب أن نفرق ما بين الاتفاق مع سلطنة عمان على تحديد المسار، هذا شيء يخص إيران وسلطنة عمان عشان بيشرفوا على المضيق، وسلطنة عمان هنا تتفاوض كمان باسم دول الخليج، لأن دول الخليج من الدول المشاطئة للخليج. هذا الاتفاق إيران قد توافق على أي مسار يحدد، طالما يحافظ على المصالح الإيرانية، يحافظ على المصالح الملاحية والعسكرية لإيران والمصالح السياسية. لكن هناك فرق مع الوصول إلى اتفاق. إيران تربط المضيق والملاحة الحرة بسلام شامل في جميع الملفات، وهذا هو ما تسعى إليه طهران، إنها تربط هذا المضيق بالوصول إلى اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية تنهي كافة النزاع بما فيها النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي والنفوذ حتى مع الأزروع المسلحة في المنطقة.
1: التحدي الداخلي والذي سنتابعه طبعا، ولكن فيما يتعلق بالمسار الجديد الذي يتم طرحه، ماذا نعرف عنه؟ كيف يختلف عن المسار الأصلي الذي كان يتوقع أن يتم الاتفاق عليه؟
7: دي نقطة مهمة جدا. ليه إيران بترفض المسار الدولي؟ لأن في المسار الدولي هنا في شرط، أدام ممر دولي يبقى إذن المرور هنا بنسميه المرور العابر. يعني إيه ليلى المرور العابر؟ يعني مرور لا يخضع لإذن مسبق ولا يخضع لإجراءات أمنية أو إجراءات إدارية. طيب إيران تريد أن تحول المرور العابر إلى مرور بريء. يعني إيه المرور البريء؟ يعني السير في مياه إقليمية إيرانية، وبالتالي كل السفن تخضع لعملية ممكن تفتيش، عملية رقابة، إجراءات إدارية، إذن مسبق. وده هيحط السفن الحربية الأمريكية أو السفن التي ترفع علم لدولة أمريكية أو لإسرائيل أو للدول الأوروبية إلى التفتيش أو المساءلة أو الرقابة الإيرانية. ولذلك هي ترفض إيران. إيران تريد تغيير المسار يكون قريب كمان من المياه أو الساحل الإيراني حتى يكون تحت مرمى النيران الإيرانية إذا حدث خلل في المفاوضات خلال الفترة القادمة، وتحت السيطرة الإيرانية. ولذلك هي لا تريد المسار القديم.
1: إذا تم الإعلان عن توصل الاتفاق كما يتوقع الطرف الأمريكي وكما أيضا نلمس من تصريحات إيرانية، ما الذي يعنيه عسكريا بالنسبة للسفن التي ستمر؟ ما الفترة التي نتوقع فيها أن يطبق هنا تطبق بنود الاتفاق؟
7: السؤال سؤال حضرتك محتاج تفكيك. بمعنى أنا في رأيي أنهم لم ولن يصلوا إلى اتفاق شامل في هذه المرحلة، ربما يصلوا إلى تفاهمات، لكن اتفاق شامل يضم النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي والأزرع المسلحة لإيران هذا صعب للغاية الوصول إليه. ولكن ممكن أن هم في ظل الكلفة العالية يوصلوا إلى تفاهمات، نسميها تفاهمات في الظلمة، تفاهمات في الظلام، بمعنى لا يراها الإعلام أبدا، تفاهمات ما بين الطرفين إنها تتيح لكل طرف أنه يعلن عن انتصاره في الداخل، ويتم ضبط السردية الإعلامية لكل طرف. هذا ما يمكن الوصول إليه. لكن ما هيعلن عنه هيبقى اتفاق إطاري، اتفاق إطاري مؤقت فقط، بمعنى يحدد المرحلة القادمة خلال الفترة القادمة هيوصلوا لإيه أو ضوابط معينة، وبالتالي المضيق لم ولن يفتح كما كان قبل 28 فبراير. هيبقى برضو فتحه هيبقى محكوم لأن الإدارة إدارة إيرانية والرقابة رقابة إيرانية، وحتى يمكن أن توقف أي سفينة ويمكن أن تقدم أي سفينة للمحاكمة إذا خالفت التعليمات المرور البريء في المياه الإقليمية الإيرانية.
1: أشكرك لواء محمد عبد الواحد على وجودك معنا، شكرا جزيلا. إذن بهذا تنتهي هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا، ونواصل مع التطورات في لبنان، حيث أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف على بلدة المنصوري وأطراف بلدة النبطية الفوقة التي يقع فيها مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي. وكانت قوات الاحتلال قد نفذت تفجيرات الليلة الماضية في بلدات طلوسة ومركبة وحولة. ورغم انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، لم يسجل أي اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه في واشنطن قبل أسابيع. ولم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة.
8: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة السابعة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولا من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى، تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين.

0: أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
1: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
0: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
2: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن المنطقة التجريبية المقررة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
0: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا.
3: اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافيا لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
4: الآن إلى مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شابين باعتداء مستوطنين عليهما بالضرب ببلدة بيت فوريك، كما أقدم مستوطنون على اقتلاع عشرات من أشجار الزيتون في أراضي الفلسطينيين ببلدة دير شرف غربية نابلس واقتحام تجمع بدوي في بلدة الطيب بقضاء رام الله. تتزامن اعتداءات المستوطنين هذه مع حملة اقتحامات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية. معنا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، إذن تصاعد في اعتداءات المستوطنين وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضعنا في آخر تحديثات هذا المشهد.
5: في آخر التطورات سهام في مناطق الضفة الغربية، واللافت في هذا الأمر هو الرواية الحقيقية للفلسطينيين بقيام المستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن آخر التطورات تحديدا في بلدة بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وإصابة فلسطينيين اثنين إثر اعتداء مستوطنين بلباس للجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب المبرح خلال عملهم في الأطراف الشرقية لبلدة بيت فوريك. هذه المنطقة التي تتعرض تحديدا لعمليات اعتداء من قبل المستوطنين. اللافت كما يقول الفلسطينيون بأن المستوطنون باتوا يستخدمون زي الجيش العسكري ويقومون بهجماتهم واعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن تصعيد بات ملحوظا في مناطق الضفة الغربية. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أكثر من 3000 اعتداء خلال الآونة الأخيرة، وفي النصف الأول من العام 2026 تم تسجيل أكثر من 6000 اعتداء من قبل المستوطنين، ضمن أكثر من 12000 اعتداء نفذت من قبل الجيش والمستوطنين في مناطق الضفة الغربية، تمثلت بعمليات الاعتداء والحرق والسرقة، إضافة إلى مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من مناطق عديدة بالضفة الغربية. سبق هذا الاعتداء في بيت فوريك اعتداء مماثل في تجمع الكعابنة في بلدة الطيبة إلى الشرق من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. المستوطنون هاجموا ممتلكات الفلسطينيين وحاولوا إغلاق أحد الطرق والاعتداء على الفلسطينيين على

0: الفلسطينيين وتكسير مركبته، لكن تصدي الفلسطينيين لهم أدى إلى انسحاب هؤلاء المستوطنين من تلك المنطقة، فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي أيضا منطقة المغير وقام باعتقال فلسطيني من تلك المنطقة. جاء ذلك بالتزامن مع اعتداءات أيضا نفذت في بلدة دير شرف من قبل المستوطنين، حيث قاموا باقتلاع عشرات أشجار الزيتون من تلك المنطقة ضمن الاعتداءات المتواصلة التي تنفذ من قبل المستوطنين. هذه الاعتداءات تترافق مع عمليات اقتحام ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية، حيث سجلت منذ ساعات الصباح أكثر من 10 عمليات اعتقال في صفوف الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ سلسلة اقتحامات من بينها بلدة يعبد إلى الغرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بعد أن قام بإغلاق مدخل البلدة الرئيسي وتنفيذ اقتحام وعمليات تحقيق ميداني مع عشرات الفلسطينيين في تلك المنطقة. رافق هذا الاقتحام عمليات اقتحام مماثلة في بلدة المثلون في مدينة طول كرم وتحديدا في ضاحية الذنابة، إضافة إلى مخيم بلاطة في مدينة نابلس وفي مدينة يطا جنوب الخليل وأقصى الشرق من الضفة الغربية وهي محافظة طوباس التي شهدت هي الأخرى عمليات اقتحام. ينظر فلسطينيا على أن ما يجري في مناطق الضفة الغربية إنما هو امتداد لسلسلة الاعتداءات التي تنفذ من قبل الجيش والمستوطنين في سبيل مفاقمة أوضاع المعيشية للفلسطينيين، لا سيما وأن الاحتلال يواصل أيضا عمليات الحصار للمخيمات الفلسطينية التي باتت اليوم تشكل نقطة ركيزة أساسية في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، إذ أن مخيمات شمال الضفة الغربية لا يزال يهجر فيها أكثر من 45 فلسطينيا. يقول الفلسطينيون بأن ما يسعى له الاحتلال هو تحويل هذه المخيمات إلى بيئة طاردة للسكان نتيجة استهداف البنى التحتية كما حدث في هذه المخيمات، وامتداد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي وقادة والقادة الإسرائيليين حول إمكانية احتلال مخيم آخر في مناطق الضفة الغربية، مشيرا إلى ما حدث تحديدا في مخيم قلنديا شمال القدس على مدار اليومين السابقين من حصار وعمليات تفتيش ومداهمة لكل مناطق هذا المخيم في إطار تحويل بالفعل هذه المخيمات إلى بيئة طاردة للسكان ومفاقمة أوضاعهم المعيشية والإنسانية. يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع قرار الاحتلال الإسرائيلي بثمانية أوامر أو يقضي بثمانية أوامر لتجريف أراضي في مناطق الضفة الغربية، منها 6 أوامر تحديدا في مدينة جنين امتدادا من مستوطنة دوتان الجاثمة على أراضي بلدة يعبد في الأجزاء الغربية من مدينة جنين، وصولا إلى المناطق الشرقية وتحديدا عند دوار عرابة شرق في المناطق الشرقية الجنوبية من المدينة، وصولا إلى بلدتي عنزة وعجة، وفي النهاية إلى بلدة أو مستوطنة صانور التي أعيد شرعنتها خلال الآونة الأخيرة على أراضي الفلسطينيين في بلدة جبع. هذه المناطق على امتداد أكثر من 22 كيلومترا سيتم تجريف أراضي الفلسطينيين وشق طرق جديدة لربط المستوطنات في مناطق شمال الضفة، لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي قد صرح خلال الآونة الأخيرة عن إقامة أكثر من 18 مستوطنا وموقعا عسكريا في تلك المناطق وربطها ببعضها البعض على حساب أراضي الفلسطينيين. وهنا نشير بأن 3 مواقع من هذه المواقع تتقاطع مع مناطق ما تصنف بألف بموجب اتفاقية أوسلو، أي أن الاحتلال لا يفرق بين ألف وباء وجيم ولا يعطي أي اهتمام لهذه الاتفاقية.
1: الجزيرة من طول كرم، شكرا جزيلا لك. أشير إلى خبر عاجل أوردناه قبل قليل على الشاشة عن تايمز أوف إسرائيل، تقول عن الجيش الإسرائيلي تقول إصابة جندي بجروح في حادث أثناء العمليات العسكرية الجنوبية لبنان. والآن ننوه إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا عن رئيس الوزراء العراقي يقول حريصون على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام أراضينا لتهديد أمنها. وفي خبر عاجل آخر يقول رئيس الوزراء العراقي: نؤكد على حماية أمن العراق وسيادته وأهمية الركون إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية. ويقول رئيس الوزراء العراقي أيضا: نؤكد على حماية أمن العراق وسيادته وأهمية الركون إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية. معنا من بغداد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد. عبد الفتاح، في أي سياق بداية تأتي هذه التصريحات؟ وقربنا أكثر من تفاصيلها.

0: الجزيرة من بغداد. كنت قد سألتك إذن عن سياق هذه التصريحات التي صرح بها رئيس الوزراء العراقي وأيضا تفاصيلها. هو قال: نؤكد على حماية أمن العراق وسيادته وأهمية الركون إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية، كما أكد الحرص على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها. أيضا تحدث عن موعد 30 سبتمبر المقبل أو كموعد نهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق. في العراق أيضا قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إن إقليم كردستان تعرض لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكد للجزيرة أن هذه الهجمات بالصواريخ والمسيرات جاءت إما مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر بعض الميليشيات. وشدد بارزاني على أهمية حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع.
1: أما فيما يتعلق باستهداف إقليم كردستان فمن المؤسف أن ذلك حدث بالفعل، فقد تعرض الإقليم حتى الآن لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، سواء بشكل مباشر من إيران أو من داخل العراق على يد بعض الميليشيات. وللأسف نعتقد أن هذه كلها هجمات غير مبررة ضد كردستان، وللأسف تكبدنا أيضا خسائر بشرية وفقدنا عددا من أبنائنا، كما تعرضت أجزاء كبيرة من بنيتنا التحتية لأضرار جسيمة. كان موقفنا واضحا منذ اليوم الأول، نحن لا نريد أن نكون طرفا في أي صراع أو حرب في المنطقة. بالتأكيد لم نكن من بدأ هذه الحرب، وكل ما نريده هو حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع.
0: وننوه إلى أننا سنبث المقابلة مع السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق كاملة على قناة الجزيرة 2 في 10:05 مساء من يوم غد الأحد بتوقيت مكة المكرمة. الآن نعود إلى تصريحات رئيس الوزراء العراقي التي أوردناها قبل قليل. ومعنا من بغداد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد. عبد الفتاح، كنت قد سألتك عن سياق هذه التصريحات وأي تفاصيل حولها.
2: نعم، في الحقيقة هي ليست مجرد تصريحات عابرة وليست الأولى من نوعها. يمكن القول أنها ترسم ملامح صفحة جديدة يفتحها العراق مع جيرانه ومع العالم بشكل عام، عنوانها تصفير المشاكل مع الجميع وبدء صفحة من الاستقرار في العراق والعلاقات المستقرة وتطوير هذه العلاقات مع جميع دول الجوار. هذه لا تأتي مجرد تصريحات فقط، بل بدأت بأفعال، حيث قام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بزيارة لتركيا. هناك خطة أيضا لزيارة المملكة العربية السعودية، وتلقى دعوة جديدة مساء الأمس من رئيس الاستخبارات العامة السعودي الذي جدد الدعوة لرئيس وزراء العراق لزيادة زيارة المملكة العربية السعودية. كانت هناك أيضا زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقع خلالها عشرات مذكرات التفاهم والعقود والاتفاقيات مع شركات نفطية. اليوم وزير النفط العراقي في مؤتمر صحفي حضرته ونقلنا تصريحاته أكد على أن العراق وقع مع شركات دولية عقود تصل قيمتها إلى أكثر من 200 مليار دولار لتطوير الصناعة النفطية، وأيضا لإعطاء إشارات للمجتمع الدولي على أن العراق بلد مستقر وبلد أيضا يتمتع بعلاقات إيجابية وعلاقات مستقرة مع دول الجوار ومع العالم بشكل عام. رئيس الوزراء العراقي في البيان الذي صدر اليوم عن رئاسة الوزراء العراقية عقب اتصاله بالرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون، وقال فيها أن العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على أي دولة من دول الجوار، وأن العراق يتجه إلى علاقات إيجابية مع الجميع. وجه الدعوة للرئيس الفرنسي ماكرون لزيارة العراق أيضا ولتطوير هذه العلاقات لمستويات أكبر مع دول العالم.

0: عموما. لكن كان لافتا أيضا في هذه التصريحات سيان في الحقيقة التأكيد على أن 30 سبتمبر المقبل هو الموعد النهائي لخروج قوات التحالف، وهذا تصريح مهم للغاية في الحقيقة، لأن الفصائل العراقية المسلحة تربط بين خروج القوات الأجنبية وبين التوقف عن القيام بأي هجمات ضد دول أخرى أو استهداف حتى هذه القوات الأجنبية في الداخل العراقي، وبالتالي خطوة مهمة في سبيل تحقيق الهدف النهائي للحكومة العراقية، وهو تحقيق الاستقرار، نزع فتيل الأزمات، أيضا حصر السلاح بيد الدولة العراقية. وهذا ما تحقق. الحكومة العراقية ضغطت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، الأسابيع والأيام الماضية، على تلك الفصائل للتوقف عن شن أي هجمات سواء في الداخل العراقي أو أيضا ضد دول الجوار. وهذه الفصائل تربط دائما أعمالها بوجود قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي على أرض العراق، وبالتالي هذا موعد مهم للغاية، 30 سبتمبر المقبل. الرئيس الفرنسي من جهتي حيا هذه الجهود للحكومة العراقية، حيا جهود أيضا مكافحة الفساد. كنا تابعنا خلال الأيام الماضية أيضا عن إلقاء القبض على عدد من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد كبيرة، وبالتالي حيا أيضا جهود العراق فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وبالتالي يمكن أن نقول أنها صفحة جديدة يتجه إليها العراق، عنوانها تصفير المشاكل مع الجميع، بل وليس ذلك فقط، بل وشق طرق للتنمية مع الجميع. هناك ما يعرف بطريق التنمية الآن، الذي سيربط خط أنابيب يبدأ من جنوب العراق في البصرة ويصل إلى مواني جيهان التركي، وأيضا بنياس السوري على البحر المتوسط، وربما أيضا إلى العقبة الأردني على البحر الأحمر. وبالتالي خطط تنمية عملاقة، هناك مئات المليارات من الدولارات ترصدها الحكومة العراقية لهذا الهدف، وتربطها بشبكة علاقات قوية مع كل دول الجوار، سواء المملكة العربية السعودية أو الأردن أو سوريا أو أيضا تركيا. وبالتالي هناك بدائل لتصدير النفط عبر مضيق هرمز، لأن وزير النفط اليوم قال أن نتحسب حتى إذا ما تجددت الحرب في أي لحظة، ولا نعول فقط على أن هناك تهدئة ستتم، ولكن هذه خطوط ستكون دائمة ومستقرة ولأماد بعيدة. نعم سيحة.
1: شكرا لك عبد الفتاح فايد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من بغداد، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. الآن ننوه إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، تقول إصابة جندي من الكتيبة الهندسية 607 بنيران قواتنا في بلدة الطيري جنوبية لبنان. إذن هذا في أحدث المستجدات في لبنان كما تعلن إذاعة الجيش الإسرائيلي. الآن نحن وصلنا إلى رأس الساعة، وأرحب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، وأكد أن إعادة فتح المضيق تعتمد على شروط أخرى، بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد. وفي المواقف الإيرانية أيضا، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إنه إذا وافقت واشنطن على شروط طهران فسيتم إعادة فتح المضيق دون شك. في هذه الأثناء أعلنت وكالة أنباء الإمارات تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم. وفي العراق، نفى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني للجزيرة ممارسة أي طرف ضغوطا على الجانب الكردي للانخراط في الحرب الدائرة الآن. وأكد بارزاني للجزيرة أن الإقليم لا يريد أن يكون طرفا في أي صراع بالمنطقة، وأن الهجمات على الإقليم جاءت إما مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر بعض الميليشيات. أرحب بمراسلينا من طهران، مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن ناصر الحسيني. أبدأ معك رانيا، بينما الكل كان ينتظر الإعلان عن هذا الاتفاق مع عمان، يخرج عباس عراقجي بهذه التصريحات اللافتة، قربينا أكثر مما يجري.
2: سهام ما زال يعني هناك التفاؤل هو سيد الموقف كما يمكن أن نقول، بسبب أن تأكيد عراقشي على أن بلاده قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار جديد لحركة السفن في مضيق هرمز. قال هذا على هامش مؤتمر صحفي كان للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. أكد عراقشي على أن كان هناك مسار، ولكن بعد الحرب لم يعد هذا المسار مقبول بالنسبة لإيران، ولذلك تم بحث إيجاد مسار جديد مع سلطنة عمان. كان بسبب يعني الأوضاع المعقدة الفنية والقانونية أخذ بعض الوقت، ومن أجل تحديد المسار النهائي تم الاتفاق على أنه سيكون هناك مسار مؤقت يضع أو يكون أساس للمسار النهائي ما بين البلدين. وأشار إلى أن حتى القوات العسكرية من البلدين يعني انخرط في المحادثات التي جرت ما بين البلدين على مدى الشهرين الماضيين. إذا نحن ما زلنا قريبين من التوصل إلى اتفاق، ولكن ما أشار إليه عباس عراقشي كان يتعلق بأمر آخر هو متعلق بفتح مضيق هرمز، وهو ما كانت قد أكدت عليه إيران منذ البداية. قالت أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا علاقة له بفتح المضيق الذي له متطلبات خاصة. عندما تتحدث إيران عن متطلبات خاصة تقصد عودة الولايات المتحدة للالتزام ببنود مذكرة التفاهم، وتضع على رأس هذه البنود وقف الهجمات أو التهديد بها، رفع الحصار، وأيضا تعليق العقوبات النفطية والبتروكيماوية بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هذا هو شرط طهران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، لأنها تقول أن إغلاق المضيق لم يكن بسبب خلاف ما بين إيران وسلطنة عمان، وإنما كان بسبب الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية والتدخل وتقويض إدارة إيران لمضيق هرمز خلال فترة الشهر التي كان منصوص عليها في مذكرة التفاهم وفقا للتفسير الإيراني. ولذلك فإنها تربط ما بين فتح المضيق وعودة الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها، خاصة وأن المصادر الإيرانية كانت قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة وجهت رسائل إيران تعلن فيها استعدادها للعودة للالتزام بتعهداتها في
1: بمعنى رانيا
2: مذكرة التفاهم.
1: يمكن القول الآن أن الإعلان عن هذا الاتفاق وتفاصيله أصبح مرتبطا رسميا حسب تصريحات عراقجي بإجراءات من واشنطن.
2: فيما يتعلق بالاتفاق، هو يمكن القول أنه مرتبط بالتوصل إلى اتفاق نهائي. بالطبع يمكن القول أن الولايات المتحدة لها يعني دخل أو ارتباطها بأنها ما سيكون هو موقفها، ولكن الاتفاق والتفاوض مع سلطنة عمان هو منفصل عن الموقف الأمريكي، يتطلب موافقة الجهات العليا. ولكن فتح المضيق نفسه وتفعيل هذا المسار إذا تم الاتفاق عليه بشكل نهائي مع سلطنة عمان سيتوقف على الموقف الأمريكي، وخاصة يعني رفع الحصار وتعليق العقوبات النفطية. هذا ما تنتظره إيران من الولايات المتحدة من أجل يعني فتح المضيق بشكل كامل. ليس كما كان قبل الحرب، لأنه ستكون هناك إجراءات إيرانية جديدة، وهذا ما تم التأكيد عليه حتى من قبل المتحدث
1: باسم الحرس الثوري
2: العميد حسين محبي.
1: يصرح الرئيس الإيراني بأنه لم يعد من السهل إدخال البضائع إلى البلاد، ويجب أن نسلك طرقا مختلفة. قريبين أيضا من هذا التصريح رانيا،
2: يعني بسبب الحصار البحري المفروض على إيران هناك قيود أصبحت على دخول السفن، وهذا الأمر يعني تحدث بشأنه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. قال أن البلاد تواجه صعوبات في دخول البضائع، وأنها يعني تعمل على إيجاد ممرات أخرى، خاصة وأن إيران لديها العديد من الممرات البرية مع دول الجوار، وأيضا عبر بحر قزوين مع دول كروسيا وكازاخستان. إذن إيران تعتمد على هذه الممرات لإدخال يعني بضائعها والمواد الأساسية والغذائية، وهذا يمكن القول أنه أحد أسباب إصرار إيران على ربط فتح مضيق هرمز برفع الحصار هو عودة التجارة الإيرانية مرة أخرى وتسهيل هذه الأمور. لم يتم إعلان من قبل طهران من قبل ما إذا كانت الولايات المتحدة استطاعت بالفعل أن تمنع السفن الإيرانية من الدخول والخروج. لم يتم التأكيد هذا الأمر رسميا، ولكنها بالطبع تواجه صعوبات ساعات على الأقل. إذا نحن أمام رغبة حكومية إيرانية في العمل على تذليل هذه الصعوبات من خلال إجبار الولايات المتحدة على العودة للالتزام بتنفيذ تعهداتها، خاصة

0: طهران كانت تعتبر هذه المذكرة هي تقع في وتصب في مصلحة إيران وحلفائها وحتى دول المنطقة، بذلك باعتبار أنها عملت على تعليق العقوبات، وأيضا كان هناك يعني إجراءات من أجل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. ولذلك بسبب هذه الصعوبات، خاصة وأن يعني الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان قال أن إيران تتعرض لحرب شاملة من قبل الولايات المتحدة، كانت تسعى من خلال فرض الضغوط الاقتصادية أن تجبر الشعب على يعني الثورة ضد الحكومة والنظام، وأن تساعد القوات الأمريكية التي تحارب في ضد إيران بأن تسقط النظام، ولكن هذا ما لم يتحقق. ولذلك تواصل الولايات المتحدة فرض العقوبات وتواصل الحصار من أجل فرض الضغوط وإجبار يعني مواصلة الضغوط على طهران. أكد بوزيشكيان أنه بالتعاون ما بين الشعب والحكومة والقوات المسلحة يمكن يعني العبور من هذه المرحلة الصعبة، ويعني إفشال محاولات الولايات المتحدة التدخل في البلاد من خلال ممارسة الضغوط ويعني افتعال المشاكل والصعوبات.
1: رانيا قاسمي من طهران، شكرا لك. ناصر الحسيني من واشنطن. إذن هذا هو الموقف الإيراني. فتح المضيق مرتبط بتعويضات من واشنطن عن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم. هل من تفاعل حتى الآن مع هذا الموقف؟
2: رسميا سهام ليس هناك تفاعل، ربما فقط لأننا نحن في الساعة الأولى لصباح السبت، لكن ما نسمعه الآن من تقارير زميلتنا في طهران هو عنوان للحن جميل ومعزوفة جميلة كانت دائما الولايات المتحدة تريد سماعها. الرئيس الإيراني يتحدث عن الصعوبات الاقتصادية، صعوبات المعيشة للشعب الإيراني، هذا بالضبط ما كان يريده الرئيس ترامب منذ البداية، إضافة إلى الضغط العسكري هناك ضغط اقتصادي، عقوبات من طرف الكونغرس، عقوبات مستمرة وإغلاق وحصار الموانئ في جنوب وغرب إيران، ما يجعل الإيرانيين يجدون صعوبة أولا في بيع النفط والحصول على أموال مباشرة لخزينتهم، ثم لا يتركهم إلا الحدود الشمالية والشرقية، وبالتالي الحصار. إذا ما فهمنا من تصريحات الرئيس الإيراني قبل قليل، هذه معزوفة جميلة كان يريدها الرئيس ترامب، والرئيس ترامب يقول للمواطنين الأمريكيين بالفعل إننا ننجح، وهذا في هذا التصريح دليل وآخر على أن سياسات وواقف الرئيس الأمريكي في ليس كسر أضلع إيران العسكري، وإنما كسر الأضلع الاقتصادية للوجود الإيراني، هذا بالفعل ما كان يريده الرئيس الأمريكي. لا مفاجأة حقيقة، صممت كل المواقف وسياسات الخزينة الأمريكية الاقتصادية والعقوبات بالضبط كما يقول الرئيس الإيراني الآن، وبالتالي لن يجدوا في واشنطن من يطلب مساعدة إيران، بل على العكس سيكون هناك المزيد من الضغط إذا ما صحت كل هذه التقارير عن الواقع الاقتصادي الصعب في إيران. ما يسعى إليه الأمريكيون هو أن يخلقوا بالفعل تلك الصورة، وأن يصعد ويأتي رئيس إيراني أو مسؤول إيراني بالفعل يحدث الإيرانيين عن صعوبة اقتناء البضائع إلى آخره، وبالتالي لا مجال هنا في أي تراجع أمريكي. هذا دليل آخر على أن سياسة الرئيس الأمريكي مع إيران اقتصاديا على الأقل ناجحة. في غضون كل هذا، ما زلنا لدينا صمت رسمي حول هذه المطالب الإيرانية من السيد عرقشي قبل قليل، وصمت أيضا فيما يخص الموقف الأمريكي من تلك المفاوضات مع عمان. قبل يومين كان هناك أمل بالفعل من وزير الخزانة الأمريكية، هل كان يتحدث صادقا بالفعل بأن هناك تقدم حصل بالفعل وأن اتفاقا لوقف إطلاق النار ممكن، أم كان يتحدث فقط لمجارات الأسواق في الولايات المتحدة ومجارات الرأي العام الأمريكي داخليا الذي يعاني من أزمات أيضا بسبب ارتفاع في الأسعار، أسعار البضائع وأسعار البنزين. لكن رسميا الآن لا حديث في واشنطن إلا ربما ذلك التسريب العسكري. عادة العسكريون لا يتحدثون، لكن هذه المرة نوع من لنقل التغير البسيط في المشهد الأمريكي. العسكريون يعتقدون الآن أنهم قاموا بما يجب أن يقوموا به، وعلى البيت الأبيض الآن أن يبحث عن مخرج سياسي دبلوماسي. وهذا الحديث يأتي في تسريبات للسي إن إن وهي أكبر القنوات الإخبارية الأمريكية، حيث رئيس القيادة العسكرية المشتركة جين كين يقول فيما معناه أننا قمنا بالواجب ولا يمكن فعل المزيد، على الآن رئيس ترامب والبيت الأبيض أن يبحث عن مخرج المخرج، وهذا الجديد ربما في الموقف الأمريكي في غضون كل هذا وكل هذه التسريبات، وتخدم من وما الرسائل التي ترسلها لا أحد يعلم بالضبط، لكن يوفر العسكريون الآن للرئيس الأمريكي نوعا من المخرج من هذه الأزمة باقتراحهم ربما بأن العسكريين قاموا بما يجب أن يقوموا به وأن الأهداف ربما لم تعد مهمة جدا العسكرية، وبالتالي ربما يطالبون هنا أو ما يفهم أنهم يطالبون بنوع من التوقف للبحث عن مخرج آخر غير المخارج العسكرية، لا يريدون تلك النتائج الوخيمة على المنطقة وعلى أمريكا. نعم.
1: هل يزيد هذا من حدة الانتقادات لهذه الحرب التي بالأساس لم تحظى بشعبية كبيرة منذ البداية؟ ولكن دعني بداية أشير إلى هذا الخبر العاجل عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقول تعرض سفينة لمقذوف مجهول قبالة خصب بعمان ما تسبب في حريق جرى إخماده. إذن عملية جديدة أو تصعيد جديد تنقله هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقول تعرض سفينة لمقذوف مجهول في قبالة خصب عمان ما تسبب بحريق جرى إخماده. ناصر، كنت قد سألتك إذن عن إلى أي حد زادت هذه القناعات من القيادة العسكرية الآن من الانتقادات الموجهة لهذه الحرب؟
2: عسكريا وهم لا يتدخلون عادة في السياسة، لكن هذه المرة نشعر بأن بالفعل هناك نوعا من الانقسام أو لنقول الجدل داخل الإدارة الأمريكية. الآن جربت الحرب بكامل قوى الولايات المتحدة أو لنقل بنصف القوى النارية للولايات المتحدة، هناك مشكل ذخيرة لا يمكن، لكن يمكن دائما التغلب عليه. لكن سياسيا الرئيس الأمريكي هذا الصباح في هذا الأثناء ونحن نتحدث سهام شعبيته بلغت أدنى المستويات مقارنة مع الرؤساء الآخرين جورج بوش أو باراك أوباما، هو الآن في حدود 30%، هذه الأرقام تصل إلى البيت الأبيض. ولذلك الآن الأمريكيون يطالبون هذا الرئيس بني أن يهتم أو يبدأ الاهتمام الآن بالقضايا الداخلية، الشغل، الصحة، التعليم، التجارة، الوظائف، يعتبرون أنه لا يعطي ما يكفي من الوقت للقضايا الأمريكية الملحة في الداخل. ولا شك بشكل أو بآخر هذه الأرقام ستؤثر على مواقف الرئيس الأمريكي وعلى التكتيك الذي سيحاول استخدامه الآن وقد بدأ الإيرانيون مجددا يعودون لفكرة الحصول على التعويضات، هذا يعقد المفاوضات من جهة، ولكن يجعل أيضا ضغط على الرئيس الأمريكي الآن، لأنه قبل قليل كان يعد قبل يومين بأننا نسمع أخبار جيدة قريبا ربما وقف إطلاق النار. الآن اللاعب الإيراني يعيدنا إلى نقطة البداية، أي أنهم يريدون تعويضات، والرئيس الأمريكي لا يريد على ما نفهم هذه التعويضات إلا في وقت لاحق، نحل مشكلة هرمز، نحل النووي، ثم الحديث عن التعويضات. الآن ربما منطق الأمور بدأ يقلب من طرف طهران، هل واشنطن مستعدة لهذه الألعاب وهذه المخادعات كما يقول المسؤولون الأمريكيون؟ لا أحد يدري، لكن لننتظر رد فعل من واشنطن حول تصريحات السيد عراقشي وزير الخارجية الإيرانية قبل قليل، ثم هذا التطور اللافت الآن غير معروف من هاجم تلك السفن أو تلك السفينة، لكن في واشنطن لا يعني إلا شيء واحد، هم الإيرانيون سيكونون متهمين، وهل يعني هذا الهجوم فشل مفاوضات إيران وسلطنة عمان؟ لا أحد يدري الآن في واشنطن.
1: وسنبقى معك في المتابعة ناصر الحسيني من واشنطن، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. ويتصاعد في واشنطن الجدل بشأن حجم استنزاف مخزونات الذخائر الأمريكية مع استمرار حرب إيران، بعدما أظهرت تقديرات حديثة تراجعا ملحوظا في مخزونات بعض الصواريخ الاعتراضية والدقيقة. وبينما يحذر مسؤولون ومحللون من تأثير استمرار الاستهلاك في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمات أخرى، يؤكد البيت الأبيض أن الجيش يمتلك من الذخائر ما يفوق احتياجاته.
3: في الميدان تستنزف حرب إيران ترسانة الصواريخ الأمريكية، وفي واشنطن يتصاعد القلق من أن يؤدي تنقص المخزونات إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على ردع خصومها. هذا ما كشفته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الحكومة الأمريكية. فبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، استخدم نحو 65% من صواريخ باتريوت الاعتراضية خلال 5 أشهر، فيما انخفض مخزون صواريخ ثاد المضادة للصواريخ البالستية بما لا يقل عن 38% مقارنة بمستواه عند اندلاع الحرب.
4: خلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من ذخائرها الحيوية، فقد استهلكت الصواريخ الاعتراضية مثلا بمعدلات مرتفعة للغاية في مواجهة ذخائر إيرانية لا تكون بالضرورة مكلفة بالقدر نفسه أو صعبة الإنتاج.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذه التقارير، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة إمدادات غير محدودة من الذخائر شديدة القوة، مع إقراره أن أنواعا أخرى من الذخائر باتت مخزوناتها أقل وفرة.
5: نحن نراقب ذلك عن كثب، لكن لدينا أنواع معينة قوية جدا وفعالة للغاية، ولدينا منها إمدادات غير محدودة، لذلك فنحن في وضع ممتاز. ومع ذلك نحن نريد دائما المزيد، فقد تطرأ أمور أخرى ونأمل ألا يحدث شيء آخر، لكننا في وضع جيد جدا وقطعا لدينا كميات هائلة من الذخائر.
3: ولم يكشف عن مدى النقص الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية في مخزونات صواريخ أتاكمز وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم، وتعد هذه الذخائر بعيدة المدى التي تتجاوز تكلفة الواحد منها مليون دولار جزءا مهما من الترسانة العسكرية، إذ تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة. وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أمر بإجراء تحقيقات جديدة بشأن التسريبات حول مخزون الذخائر، وأنه أعرب لمساعديه عن استيائه من التقارير. وتضيف الصحيفة أن وزير الحرب بيت هاكسيث ونائبه عقدا يوم الثلاثاء جلسة إحاطة سرية مع بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. ووفق خبراء، فقد يعني هذا النقص في الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أن الرئيس ترامب قد يضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على مهام القصف الجوي المأهولة التي تنطوي على مخاطر أعلى في حال إقراره شن هجمات واسعة النطاق مجددا ضد إيران. وإن كانت هذه التقارير وفقا لمسؤولين سابقين لا تعني أن الترسانة الأمريكية على وشك النفاد، فإنها تكشف مستوى غير معتاد من الاستنزاف، وتضع أمام واشنطن سؤالا يتجاوز الحرب مع إيران، وهو إلى أي مدى يمكن مواصلة العمليات الحالية دون التأثير على القدرة الأمريكية في التعامل مع أي أزمة عسكرية أخرى. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
1: معنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور الزويري. نبدأ طبعا بهذه التصريحات لعباس عراقجي والتي يربط فيها بين فتح مضيق هرمز بتعويضات أمريكية عما يصفها انتهاكات لمذكرة التفاهم. بداية، خروج شخصية كعراقجي، نحن لا نتحدث عن مسؤول في الحرس الثوري أو مقر خاتم الأنبياء، بل وزير الخارجية الإيراني بتصريح كهذا، ما دلالته في حد ذاته؟
6: هو يعكس حالة التصلب داخل صنع القرار في إيران. بعبارة أخرى، مسألة المضيق هي مسألة استراتيجية ومسألة خطوط حمراء بالنسبة إلى إيران. أي تصريحات حولها يجب أن تنتمي إلى إلى إلى فكرة التشدد والتمسك الشديد بهذه الورقة. ولذلك ما قاله وزير الخارجية عن التعويضات إلى غير ذلك، أنا باعتقادي ليس مرتبطا بفكرة الفتح المؤقت. هو يتحدث، وهذا طبعا تصريح كرر أكثر من مرة عبر مسؤولين عسكريين ومسؤولين سياسيين، وهي تتعلق بالوضع النهائي للمضيق سهام. الإيرانيون يميزون بين حالتين: الفتح المؤقت 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم، والتي الآن يجري الحديث عنها بين العمانيين والإيرانيين، المسار الذي يفكر الطرفان بفتحه الآن، وبين المشهد النهائي للمضيق، وهو شكل المضيق عندما تنتهي حالة الحرب ويصل الطرف الأمريكي والإيراني إلى توافق لوقف العمليات العسكرية بشكل نهائي. هنا الولايات إيران تتحدث عن تعويضات، وتتحدث عن بدل الحصار الاقتصادي إلى غير ذلك من هذه الشروط. وطبعا توقيتها باعتقاد له دلالة ثانية، وهو إعطاء الرأي العام الإيراني فرصة أن يقال أن إيران لازالت اليد العليا لها في مشهد المضيق.
1: وإلى ماذا يستند هذا الموقف الذي يبقي السقف عاليا في الوقت الذي تحدث فيه الرئيس الإيراني عن صعوبة إدخال بعض يعني أو الكثير من السلع إلى البلاد وضرورة بحث يعني طرق بديلة. هل إيران لأنها واعية بمسألة نفاذ الذخيرة أم هناك عوامل أخرى أيضا؟
6: أولا هي بالتأكيد تتابع الوضع الداخلي الأمريكي والتصريحات العسكرية بالتأكيد، لكن الوضع العسكري ليس بأفضل من وضع الولايات المتحدة ولا الوضع الاقتصادي أفضل من الولايات المتحدة. يعني مستويات التضخم، الحالة الاقتصادية 89% من وارداتها لا تصلها، موانئها كما تعرفين سهام مغلقة بالكامل في جنوب إيران، وبالتالي هي تعاني من أزمة اقتصادية. لكن هناك صوت داخل المؤسسة السياسية والعسكرية يرى أن التشدد في التصريحات والإبقاء على ما يسمى سطح التوقعات عالي يخدم التفاوض الإيراني ويجعله دائما أو يجبر الأمريكيين على التنازل. هذا جزء من استراتيجية التفاوض الإيرانيين تبعوها حتى مع الأوروبيين منذ عام 2003. لكن الوضع الآن بعد الحرب يختلف، وباعتقادي بزجكيان يفهم تماما ما معنى ارتفاع التضخم، ما معنى غياب السلع، ما معنى، وباعتقادي هناك نقاش داخلي أن هذا قد يدفع الناس إلى في مرحلة ما ربما إلى الخروج إلى الشوارع وتحقيق ما تريد أمريكا من تغيير النظام، وكأنه يرسل رسالة إلى الذين ينادون بالتشدد أن عليهم أن يظهروا قدرا من المرونة لتفويت البلاد فرصة أو أي سيناريو للصراع الداخلي.
1: طيب إذا خرج الآن هذا الاتفاق ويعني تم حل هذه الأزمة بشكل ما، هل سيكون ذلك يعني انتقالا لبقية البنود في مذكرة التفاهم، أم نحن في اتفاق منفصل وستأتي فيما بعد يعني محاولات حل القضايا الخلافية الأخرى؟
6: المفترض سهام أن هذا النقاش هو عبارة عن حل مؤقت للبند الخامس، وبالتالي فتح مؤقت للمضيق لمدة 60 يوما. بمعنى آخر ستبدأ مدة 60 يوما من جديد. نحن اليوم في اليوم أعتقد 53 ربما من الاتفاق من تاريخ توقيع المذكرة. الآن 60 يوم جديدة معناها المضيق سيفتح دون رسوم، حركة العبور للسفن التجارية مع الإشراف الإيراني العماني، وبالتالي لا عقبات على أن يبدأ مسار الدبلوماسي لمناقشة بقية القضايا، منها القضايا المتعلقة برفع العقوبات، استعادة أموال محتجزة، إلى غير ذلك من هذه الملفات. المفترض أن هذا الفتح المؤقت 60 يوما يضع قاعدة للتفاوض وشيئا من الثقة بين الطرفين يبنى عليه ويعمل عليه الوسطاء لمزيد من الثقة بين الطرفين.
1: وهل سيكون مضيق هرمز حاضرا معنا في كل القضايا الخلافية الأخرى باعتباره الآن كما يوصف الورقة الأهم بيد الإيرانيين؟
6: المفترض أن يكون مفتوحا خلال 60 يوما ولا يتأثر بأي عقبات تفاوضية، بل تلجأ الأطراف إلى حل هذه العقبات دون التهديد. يعني بعبارة أخرى، إذا كانت إيران ستلجأ إلى المضيق فإن أمريكا ستلجأ إلى القوى المسلحة، يعني كل طرف سيلجأ إلى خياره. المفترض أن المفاوضات تستمر، المضيق مفتوح، ولا يلجأ الأمريكيون للخيار العسكري ولا تلجأ إيران إلى إغلاق المضيق. هذا هو الذي يفترض أن يكون حسب التوافقات التي حدثت.
1: يعني شاهدنا استمرار حوادث ملاحية، وكالة الأنباء الإماراتية أعلنت عن استهداف سفينة تابعة لشركة أدنوك قبل قليل. صحيح. أيضا نقلنا إصابة سفينة بمقذوف مجهول. صحيح. قبالة خصب بعمان. ما الرسائل أيضا من إبقاء هذه الحالة في المضيق؟
6: أولا هي نوع من إظهار الهيمنة على موضوع المضيق بالكامل، أنهم لا زالوا يمتلكوا أوراق التأثير. لاحظي الإيرانيون معنيون بأن يقولوا أن هذه الحرب 40 يوم ثم 13 يوما ثم الهجمات المتفرقة الأمريكية لم تضعف القدرة الإيرانية على جعل منطقة المضيق غير آمنة، وبالتالي هذه العمليات العسكرية المحدودة سهام تدخل في إثارة الرعب، وبالتالي شركات التأمين لن تؤمن ولن ندخل في حالة من عدم اليقين. إيران وكأنها تقول لا عبور إلى بالمضيق إلا بالتنسيق معها، وبالتالي أي سفينة أو أي شركة تقوم بالعبور تتحمل المسؤولية، وكما نرى هذه الحوادث. المفترض أن هذه الحوادث تختفي بفتح المضيق مباشرة، وأن هذا التنسيق الذي يتحدث عنه يحدث، وبالتالي 60 يوما يحصل فيه عبور للتجارة دون أي عوائق ودون أي حوادث عسكرية.
1: نحن لا نعلم بعد تفاصيل ما جرى في آخر حادثة، ولكن إذا كان بالفعل من يقف وراء هذا المقذوف المجهول هو إيران في منطقة عمانية، ما الرسائل أيضا للجانب العماني؟ ونحن نقترب، يفترض أنه مسألة وقت ويعلن عن الاتفاق بين الجانبين.
6: من عدم الثقة بالتأكيد. هناك مسألة أساسية سهام، نحن نعرف أن السيادة العمانية موجودة على المضيق في منطقة منذ عام 74 وهو معترف بها إيرانيا، لكن الآن إيران تتعامل مع المشهد من فكرة أساسية أن هناك مشهدا عسكريا وأنها هي التي بصفتها الدول الدولة المعتدى عليها تقوم بهذا كله أو تبرره الحقيقة، وبالتالي هو ما تقوم به في المياه الإقليمية العمانية غير مقبول لا بالقانون الدولي ولا بأي إلا بمنطق واحد، منطق التنمر العسكري.
1: يمكن أن يؤثر في مآلات هذا
6: أنا باعتقادي الطرفان يريدان الوصول لتوافق، قد يدفع إلى التسريع بذلك والتعجيل، لأنه يعني ما من مصلحة في أن تتوقف مسيرة التفاوض أو أن توقف بأي حال من الأحوال. الأطراف معنية بأن تخرج من هذا المستنقع الذي وضعت الولايات المتحدة المنطقة فيه وإغلاق المضيق، وعبر تفكيك الأزمة. تفكيك الأزمة يتم الآن عبر 60 يوما.
1: هل يمكن الجزم الآن أو حسم يعني القول بأن إيران في نهاية المطاف فرضت ما تريد في المضيق، عندما ننظر إلى استمرار هذه الحوادث وإلى ما تصرح به كشروط وإلى وضع الاقتصاد العالمي ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية؟
6: هي نجحت في خلق حالة من عدم اليقين الكبيرة حول المضيق. عدم اليقين هذه معناها اضطراب اقتصادي في الاقتصاد العالمي، في الطاقة، في أمن الطاقة إلى غير ذلك. قدرتها على الاستمرار في ذلك من المستعجل أن نحكم عليها، لأنه نحن لا نعرف ما الذي ستحصل عليه في النهاية، وهل
1: سيتعب أولا
6: ومن سيفقد أوراق القوة، لأنه هذه الورقة كثرة استخدامها قد تصبح بالية في مرحلة معينة.
1: شكرا لك ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. في العراق، قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إن إقليم كردستان تعرض لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكد للجزيرة أن هذه الهجمات بالصواريخ والمسيرات جاءت إما مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر بعض الميليشيات. وشدد بارزاني على أهمية حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع.
7: أما فيما يتعلق باستهداف إقليم كردستان فمن المؤسف أن ذلك حدث بالفعل، فقد تعرض الإقليم حتى الآن لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، سواء بشكل مباشر من إيران أو من داخل العراق على يد بعض الميليشيات. وللأسف نعتقد أن هذه كلها هجمات غير مبررة ضد كردستان، وللأسف تكبدنا أيضا خسائر بشرية وفقدنا عددا من أبنائنا، كما تعرضت أجزاء كبيرة من بنيتنا التحتية لأضرار جسيمة. كان موقفنا واضحا منذ اليوم الأول، نحن لا نريد أن نكون طرفا في أي صراع أو حرب في المنطقة. بالتأكيد لم نكن من بدأ هذه الحرب، وكل ما نريده هو حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع.
1: وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أنه لا يوجد أي جنود أمريكيين في قاعدة حرير الجوية منذ 10 سنوات.
8: It is not true. First of all, Harir Air Base has been empty since 10 years.
7: هذا غير صحيح. أولا، قاعدة حرير الجوية خالية منذ 10 سنوات. لقد استخدمت في البداية من قبل قوات التحالف في الحرب ضد تنظيم داعش، وانتهت الحرب على داعش عام 2017. قاعدة حرير خالية، هذه الهجمات كلها استهدفت قاعدة خالية. لا يوجد أي جنود أمريكيين في حرير، بل لا توجد أي قوات عسكرية على الإطلاق. بالطبع كان لدينا وجود أمريكي في أربيل، وقد تعرض هذا الوجود للاستهداف بشكل متكرر، لكن كما تعلمون فإن مهمة الأمريكيين الموجودين في إقليم كردستان كانت تقتصر على مكافحة الإرهاب وحماية العراقيين بمن فيهم سكان إقليم كردستان من التهديدات الإرهابية.
1: وننوه إلى أننا سنبث المقابلة مع مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق كاملة على قناة الجزيرة 2 في 10:05 من مساء يوم غد الأحد بتوقيت مكة المكرمة. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جنديا من الكتيبة الهندسية 607 أصيب بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة الطيري جنوبية لبنان. ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، أي تفاصيل حول هذا الإعلان؟
9: فعلا إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت قبل قليل إلى أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح، بعد ذلك كشفت مصادر إسرائيلية بأن ذلك قد جرى نتيجة إصابته بنيران صديقة كما تسمى برصاص جندي إسرائيلي آخر في بلدة الطير في جنوب لبنان. وهذا ليس الحدث العملياتي الأول الذي يجري على هذا النسق، إذ كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن خلال الأشهر الماضية من الحرب بأن عددا من الجنود أصيبوا بحدث عملياتي كما يطلق عليه، ثم يتبين لاحقا بأن هذا الحدث يعني إصابة الجنود بنيران جنود آخرين في داخل لبنان أو بالمدفع الإسرائيلية أو انقلاب المركبات العسكرية الإسرائيلية. وهذا أيضا كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية يدلل على أن الجيش الإسرائيلي مستمر بتحركاته في مواقع مختلفة في الجنوب اللبناني. كانت أيضا مصادر إسرائيلية قد كشفت الليلة الماضية بأن حزب الله أطلق مسيرة انقضاضية متفجرة باتجاه القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وهي قالت بأن الجيش الإسرائيلي أخفى هذه المعلومات. وهناك اتهامات في وسائل الإعلام الإسرائيلية للجيش بأنه يتستر على كثير مما يجري مع الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني. بعد ذلك نشر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه ينشر فقط المعلومات التي تعني الجمهور الإسرائيلي ويعتقد بأنها معلومات من المهم نشرها في وسائل الإعلام وإصدار بيانات حول هذه المعلومات المختلفة. كانت أيضا وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت يوم أمس بأن الإدارة الأمريكية لا تزال تمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية من أجل عدم تصعيد الغارات والهجمات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني على وجه التحديد. جاء ذلك أيضا بعد يوم واحد من كشف صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن ضباط إسرائيليين بأن الجيش باتت أيديه مكبلة في الجنوب اللبناني وإن سبب هذا التكبيل هو الحكومة الإسرائيلية. بالأمس قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية أيضا بأن ثمة فعلا ضغوط تمارس على إسرائيل وبأن الجيش الإسرائيلي حاليا ليس لديه مطلق الحرية للعمل والتحرك في الأراضي اللبنانية. وهذا ما أكده أيضا عدد كبير من قادة الجيش الإسرائيلي والضباط الإسرائيليين العاملين في الميدان. وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية شهادات عن هؤلاء الجنود. هناك تحذيرات في صفوف الجيش الإسرائيلي نقلتها أيضا صحيفة معاريف الإسرائيلية، وهي أن ثمة خشية من أن الحالة الموجودة حاليا في الميدان في الجنوب اللبناني ربما تسمح لحزب الله بالدخول إلى بعض القرى وتفخيخ المنازل واستهداف القوات الإسرائيلية على ما غرار ما جرى قبل عدة أيام.
1: محمد خيري مراسل الجزيرة كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. ورغم انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، لم يسجل أي اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعاه في واشنطن قبل أسابيع. ولم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة.
10: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة السابعة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولا من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى. تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
11: حتى الآن لبنان لا يعني لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
10: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
12: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن منطقة تجريبية المقرة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
10: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا.
13: اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافياً لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: والآن إلى مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شابين باعتداء مستوطنين عليهما بالضرب ببلدة بيت فوريك، كما أقدم مستوطنون على اقتلاع عشرات من أشجار الزيتون في أراضي الفلسطينيين ببلدة دير شرف غربية نابلس، واقتحام تجمع بدوي في بلدة الطيبي بقضاء رام الله. تتزامن اعتداءات المستوطنين مع حملة اقتحامات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية. معنا من جديد من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، قربنا أكثر من هذا المشهد حيث تستمر هذه الاعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال.
14: سهام، وهذه المرة تحديدا في خربة سمرة بالأغوار الشمالية الفلسطينية، حيث تتعرض هذه المنطقة لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الذي ينفذ يوميا سلسلة اقتحامات واعتداءات وجولات استفزازية بين مساكن الفلسطينيين. في هذه اللحظات المستوطنون يجرون جولات استفزازية في محيط مساكن الفلسطينيين في خربة سمرة، يأتي ذلك بالتزامن مع منع رعاة الأغنام في تلك المنطقة من إخراج مواشيهم باتجاه مناطق الرعي في تلك المنطقة ضمن ممارسات الاحتلال الإسرائيلية لمحاولة تهجيرهم عن أرضهم في مناطق الأغوار التي باتت اليوم جزءا كبيرا منها خالي من السكان الفلسطينيين على وقع اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين. مساحة منطقة الأغوار أكثر من 61% من مساحة الضفة الغربية. هذه المناطق تم بالفعل تجريد الفلسطينيين من الوجود بها وإبعادهم إلى مناطق أخرى بالتزامن مع سلسلة استيطان ومخططات استيطانية متواصلة في تلك المناطق. يأتي ذلك بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون ظهر هذا اليوم في بلدة بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس. جاء المستوطنون وفق الأهالي هناك بزي عسكري رسمي إلى تلك المنطقة وقاموا بالاعتداء على عاملين فلسطينيين أثناء عملهم في تلك المنطقة وفي الشطر الشرقي من بلدة بيت فوريك، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب والانسحاب من المنطقة بعد إطلاق وابل من الرصاص الحي. سبق ذلك عملية تقطيع وتخريب لممتلكات الفلسطينية من أشجار الزيتون في بلدة دير شرف غربية مدينة نابلس وتخريب خطوط المياه وخزانات المياه المغذية لتلك المنطقة. هذه الاعتداءات ينظر إليها فلسطينيا على أنها تأتي في إطار محاولة المستوطنين وجيش الاحتلال تهجير الفلسطينيين من أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض. يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع اعتداءات نفذت في بلدة المغير إلى الشمال من مدينة رام الله، وفي تجمع الكعابنة ببلدة الطيبة إلى الشرق من مدينة رام الله. وفقا لمنظمة البيدر الحقوقية قالت بأن أكثر من 1666 اعتداء نفذت خلال الشهر الماضي فقط من قبل المستوطنين تجاه التجمعات البدوية في مناطق الضفة الغربية في إطار سعيهم لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية.

0: كاملة عليها ضمن المخططات الاستيطانية الرامية إلى توسع البؤر الاستيطانية وقضم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين. أكثر من 6000 اعتداء جاء ضمن ما يزيد على 12 ألف اعتداء نفذت خلال أو منذ بداية هذا العام. في النصف الأول من العام سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 12 ألف اعتداء من قبل الجيش والمستوطنين في مناطق الضفة الغربية، من بينها أكثر من 6000 اعتداء نفذها المستوطنون تجاه القرى والبلدات الفلسطينية، بما يتماشى مع محاولات السيطرة على الأرض.
1: الجزيرة من طول كرم، شكرا جزيلا لك. الآن إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن 3 أشخاص قتلوا في قصف روسي على إحدى ضواحي كييف. في المقابل أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود الروسية مقتل مدني في هجوم للقوات الأوكرانية، كما أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة تنقل أسلحة للقوات الأوكرانية بالبحر الأسود، إلى جانب إعلانها عن سيطرة قواتها على منطقة جديدة في مقاطعة خاركيف. معنا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا الدريدي. أبدأ معك عمر، إذن وآخر البيانات العسكرية من الجانب الأوكراني حول هذه التطورات؟
2: نعم سهام، في إطار الاستهداف والاستهداف المضاد أعلنت أوكرانيا في وقت سابق اليوم عن استهدافها لمصفاتي نفط في مقاطعة كروسنودار في داخل العمق الروسي، مصفاتي إلسكي وأيضا مصفات سيرزان، هاتان المصفاتان الاستراتيجيتان كما قال البيان، اللتان تنتجان نحو 15 ألف طن من الوقود، أصيبتا بشكل مباشر وشهد ارتفاع ألسنة اللهب من تلك المنطقة. أيضا قالت قيادة الأركان الأوكرانية وأيضا الاستخبارات العسكرية بأنها استهدفت عبر مسيرة بحرية مصفاتا أو نقطة للتنقيب عن النفط في البحر الأسود بعدد من المسيرات، وأحدثت فيها إصابات مباشرة. هذا بالإضافة إلى بيان اعتدنا عليه يوميا من قائد سلاح المسيرات الأوكراني ماجار برافدي، الذي قال إن المسيرات الأوكرانية استهدفت عددا من النقاط داخل شبه جزيرة القرم، وتحديدا مصافي النفط وكذلك سفنا روسية تابعة لأسطول الظل. اليوم في ساعات الفجر كان هناك استهداف على مقاطعة كييف، إذ أن 3 أشخاص قتلوا بسقوط صواريخ باليستية على إحدى المدن التابعة للمقاطعة، إضافة لاستهداف للغابات المحيطة بها، ما أدى إلى اشتعال الحرائق على مسافة 1000 متر مربع. سارعت عقب ذلك فرق إطفاء الحرائق إلى استيعاب هذا الحريق وإخمادها. الرئيس زيلينسكي اليوم في زيارة رسمية لليوم الثاني على التوالي في صربيا في بلغراد، التقى نظيره الصربي ألكسندر فيلتشيتش، وقال في بيان في المؤتمر الصحفي بينهما تحدث عن كثير من النقاط، ولكن لعلها الأبرز هو تأكيده على أن أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية توصلت مرة أخرى لاتفاق يفضي بمنح أوكرانيا رخصة وشهادة لتصنيع صواريخ الباتريوت. بعجالة أقول هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يعلن فيها زيلينسكي ذلك البيان. في المرات السابقة كان ترامب الرئيس الأمريكي أيد هذا وأكد هذا التصريح، ثم بعد ذلك تراجع عنه في تصريح مهم له قال إن هذه خطوة تحتاج للكثير من التفكير. اليوم زيلينسكي بشكل منفرد تحدث في المؤتمر على أن أوكرانيا ستعوض نقصها من صواريخ الباتريوت عبر الإنتاج المحلي بعد أن وافق الرئيس ترامب مرة أخرى على منح هذا الترخيص، وتحدث أيضا عن الجهود المبذولة لإنتاج منظومة صاروخية أوكرانية الصنع ولكنها ستكون أوروبية مشتركة مع دول على رأسها ألمانيا وفرنسا وكذلك المملكة المتحدة، منظومة فيريا التي ستؤدي ذات الغرض كما قال زيلينسكي، ولكنها ستكون بتكلفة أقل. أخيرا، ما تزال الموانئ الأوكرانية مغلقة بشكل اضطراري أو إجباري إن صح القول نتيجة الاستهداف مباشر من قبل السفن الحربية الروسية، إضافة للصواريخ بعيدة المدى لكل السفن وحتى المنشآت البنية التحتية في تلك المنطقة. وهذا ما حذر منه في وقت سابق وزير الخارجية الأوكراني أندري سباهي، وقال إننا على أبواب أزمة غذاء عالمية كالتي حدثت في 22 و2000.
1: شكرا لك عمر الحاج من كييف.

0: رانيا دريدي من موسكو في المقابل، ما آخر ما تصرح به وزارة الدفاع الروسية؟
1: نعم سهام، يعني بداية وزارة الدفاع الروسية أعلنت منذ صباح اليوم عن استهدافها للعاصمة الأوكرانية كييف. الحديث يدور هنا عن استهداف وتوجيه ضربات لمستودع للوقود ومواد التشحيم في العاصمة الأوكرانية، إلى جانب استهداف منشأة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، منشأة تدعى كييف 111 التابعة لشركة فاير بوينت، وهي معنية بإنتاج مكونات والرؤوس الحربية التي تستخدم في صواريخ كروز الأوكرانية من طراز فلامينغو. بالتزامن مع ذلك أشارت إلى أن القوات المسلحة الروسية تستمر في استهداف الموانئ وسفن الشحن الأوكرانية في البحر الأسود. تحدثت الوزارة عن تدمير سفينتين للشحن في جنوب وشرق مقاطعة أديسا في عرض البحر، كانتا تقلان معدات وأسلحة مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية. وبالتالي وزارة الدفاع الروسية أكدت على أن استمرار القوات الروسية باستهداف هذه السفن يقلل من قدرات الأوكرانية عبر حصولها على المعدات والأسلحة المخصصة للقوات الأوكرانية المحاربة على الأرض. بالتزامن مع ذلك أيضا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة القوات المسلحة على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف، تتحدث عن تقدمها وتحسين مواقعها الدفاعية على طول خط الجبهة، إضافة إلى استمرارها في استهداف منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة في مختلف المناطق الأوكرانية. هذا على الصعيد الميداني في داخل أوكرانيا. على الصعيد الداخلي سهام، وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن إسقاط نحو 400 مسيرة أوكرانية داخل الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية، وتلاها إسقاط نحو 80 مسيرة أخرى خلال فترة الصباح. في مقاطعة بلغراد شخصان لقيا حتفهما جراء هذا الاستهداف، وأيضا في إقليم كراسنودار اندلع حريق في مصفاة إلسكي النفطية في هذا الإقليم جراء سقوط حطام مسيرة عليها. وفي سمارة أيضا تضررت منشأة صناعية جراء الهجوم الأوكراني بالمسيرات. في إطار كل هذا الحراك، كانت هناك تصريحات لافتة قد صدرت قبل قليل على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الذي تحدث يعني بعبارات يمكن القول أنها في غاية القوة سهام، عندما أشار إلى أن انهيار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بات وشيكا حسب تعبيره، وأشار إلى أنه في حال لم يقم الأوكرانيون بإيجاد قادة جدد بالنسبة لهم، فإنه في هذه الحالة فإن أوكرانيا ستموت موتا مروعا حسب تعبيره. إضافة إلى ذلك، كانت هناك رسائل موجهة للغرب، الغرب الذي يقوم بدعم أوكرانيا ماليا واقتصاديا وعسكريا. في هذا الإطار أشار ميدفيديف إلى أن روسيا لا تبالي أبدا لما يصدر من تصريحات من قبل الغرب الجماعي، مشيرا إلى أن ما يهم روسيا هو مصالحها. وأشار إلى أن القادة الأوروبيون الذين عبر محاولتهم إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وعبر مساعدة أوكرانيا في ارتكاب جرائم داخل روسيا، فإن هؤلاء القادة سيعاقبون حسب تعبيره، وأن السياسة الغربية كأداة باتت فاشلة ولا يمكن أن تلعب دور الوسيط في أي تسويات، يعني الثقة فيها قد عدمت وغابت ولم تعد قادرة على إيجاد حلول وسط، وأن روسيا ستحقق أهدافها من هذه العملية العسكرية في حال لم يتم ذلك عبر الطرق الدبلوماسية والسياسية، فإن روسيا ستقوم بتحقيق هذه الأهداف عبر العملية العسكرية. هذا ما تؤكد عليه روسيا في الآونة الأخيرة باستمرار، لا سيما في ظل غياب أي آفاق لاستئناف المفاوضات مع الجانب الأوكراني حتى هذه اللحظة، لا سيما وأن المحرك الأساسي لهذه المفاوضات كانت الولايات المتحدة المنشغلة حاليا بنزاعات وتطورات أخرى على رأسها تطورات الخليج.
0: شكرا لك رانيا دريدي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من موسكو. ومعنا للتحليل من عمان العقيد الركن نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد أبو زيد. إذن هذا التركيز من الطرفين على حرب الشرايين الاقتصادية، فأوكرانيا باتت تركز على استهداف منشآت أو مصافي النفط تحديدا، بينما تستهدف روسيا

0: أيضا منشآت غاز ونفط أوكرانية. ما الهدف من هذه الحرب، ومن يستطيع في اعتقادك أن يصمد أكثر فيها؟
1: نعم سهام، بداية تحياتي لك وللمتابعين الكرام. يعني فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك، وخاصة فيما يتعلق بحرب خطوط الإمداد، هذه الحرب ليست جديدة، ولكن الجديد بها أنها دخلت

0: اللوجستي دائما تضعف الجبهات الأمامية، وبالتالي الجانب الروسي يركز على خطوط الإمداد للجانب الأوكراني من أجل إضعاف الجبهات الأمامية، سيما أننا نتحدث عن جبهة طول هذه الجبهة 1000 كيلومتر. بالتالي خط التماس أو الخط الأمامي أو الحافة الأمامية لمنطقة المعركة هي منطقة طويلة، بالتالي استهداف خطوط الإمداد من قبل كلا الطرفين يضعف الجبهة الأمامية العريضة ويؤدي إلى خلق مشاكل لوجستية قد تخلق مشاكل مستقبلية بما يعرف عسكريا بتطوير العمل الإداري وبالتالي القيام باستهداف هذه المواقع.
1: ومن التحديات الكبرى لدى الجانب الأوكراني الآن النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي، وروسيا تركز على الضربات الباليستية. كيف تستغل روسيا هذه المسألة وكيف تفكك منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية؟
0: نعم، الجانب الروسي يدرك تماما أن منظومات الاعتراضية والصواريخ الاعتراضية بها نقص بشكل كبير، سيما أن الجانب الأمريكي يزود جبهة أوكرانيا ويزود الجبهة الإيرانية، بالتالي الجانب أو مطابخ الاستخبارات الروسية تدرك مدى الحاجة الآن للصواريخ الاعتراضية، سيما أن أوكرانيا تعتمد بشكل رئيسي على الباتريوت الأمريكي، لذلك تحاول روسيا الضغط كثيرا بعمليات الإغراق الناري لاستهلاك كمية كبيرة من الصواريخ الاعتراضية. مثال ذلك ونربط ذلك بالمؤشرات سهام أنه قبل عدة أيام كان هناك قصف روسي 27 صاروخ باليستي على أوكرانيا، اعترضت أوكرانيا صاروخا واحدا بإعلان وزارة الدفاع الأوكرانية. هذا السبب من الاعتراض لأن روسيا استنزفت أو أوكرانيا استنزفت كميات كبيرة من الصواريخ الاعتراضية، الأمر الذي ضغط بشكل كبير على منظومات الاعتراض من الباتريوت، والأمر الذي أعطى ميزة للجانب الروسي بالاستهداف أو العمق الأوكراني وخاصة القيام باستهداف النقطة الأولى التي تحدثنا عنها وهي خطوط الإمداد اللوجستي. تحاول أوكرانيا تعويض ذلك من خلال الاعتماد بشكل كبير على حروب الجيل السادس وخاصة الوسائل التقنية المتطورة لدى أوكرانيا على رأس الطائرات المسيرة، سيما أن أوكرانيا تملك طائرات المسيرة من نوع دراغون وطائرات الرب أوف، وهذه الطائرات من أكثر الطائرات التي تعتمد عليها أوكرانيا بشكل كبير. ولكن يبدو أن التقنيات الروسية المتطورة منعت أوكرانيا أو جردت أوكرانيا من القدرة على الاعتماد على طائرات الرب أوف أو حتى على طائرات الدراغون.
1: وإذا تكرر هذا الاستهداف الروسي كما حدث لسفينة كانت تنقل أسلحة غربية لأوكرانيا، كيف سيؤثر ذلك على شريان الإمدادات الغربية لأوكرانيا عبر البحر الأسود؟
0: يعني لاحظي سهام، أنت تقولي أنه استهداف السفينة التي كانت تنقل أسلحة لأوكرانيا، هذا يعيدنا إلى بداية الحديث عندما سألت عن استهداف خطوط الإمداد اللوجستي. بالتالي استهداف مثل هذا النوع من الأهداف يؤدي إلى تجريد أوكرانيا من قدراتها على الاستمرار بالقتال، وهذا يقودنا أيضا للإجابة على سؤالك في بداية الحلقة عندما قلت من الذي يمكن له أن يستمر أكثر من الآخر. الذي يمكن أن يستمر أكثر من الآخر هو الذي يملك القدرة على إدارة معركة الوقت وإدارة الأصول العسكرية المتوفرة لديه، خاصة فيما يتعلق بأصول الصواريخ البالستية أو حتى الطائرات المسيرة، لأننا لم نعد نلمس مؤخرا أن هناك تماس مباشر بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي، الأمر الذي يشير إلى أن كلا الطرفين يعتمد على الحروب عن بعد باستخدام الطائرات المسيرة أو باستخدام حروب الخوارزميات، وهي مفهوم جديد في الدراسات العسكرية.
1: وهل يمكن لأوكرانيا أن تعوض بالفعل الخصاص في الصواريخ والمسيرات بالتصنيع المحلي؟
0: نعم، أوكرانيا متطورة فيما يتعلق بالطائرات المسيرة، سيما أن أوكرانيا لديها تقنية الـ FPV وهي الطائرات المسيرة الموجهة سلكيا والتي تعتمد على أسلاك الفايبر أوبتكس. هذه الطائرات مداها تقريبا لدى أوكرانيا 5 كيلو إلى 25 كيلومتر، هذه تقنية متطورة. يضاف إلى ذلك أن أوكرانيا متطورة فيما يتعلق بالطائرات المسيرة الاعتراضية للطائرات الروسية، ولكن إذا ما عملنا ميزان قوة بين الطرفين وقمنا بمقارنة الطائرات المسيرة الروسية وخاصة طائرات جيران اثنين التي تملكها روسيا، وبالمناسبة هذه الطائرة هي نسخة من طائرة شاهد الإيرانية بالإضافة إلى طائرة لانيسيت الروسية الاعتراضية والتي لديها قدرة عالية على المناورة، يمكن أن نقول أن روسيا تتفوق في الطائرات المسيرة الهجومية في حين أن أوكرانيا تتفوق في الطائرات المسيرة الاعتراضية أو الدفاعية، سيما طائرات

0: دراجون أو طائرات راب أوف التي تستطيع التحكم بإشارة التشويش على الطائرات المسيرة الروسية. ضمن هذه المقاييس يمكن أن نقول أن مبدأ الحشد الذي تعتمد روسيا بالإغراق الناري وكثافة الطائرات المسيرة يمكن أن يقابل مبدأ الاقتصاد بالجهد الموجود لدى الجانب الأوكراني والذي يعتمد نوعا
1: نعم.
0: متطور من الطائرات المسيرة الاعتراضية
1: شكرا
0: لتكون ميزانة
1: لك
0: القوة متعادل بين الطرفين في الطائرات المسيرة.
1: العقيد الركن نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. ونشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقول على أمريكا رفع العقوبات الظالمة ودفع تعويضات والإفراج عن أصولنا المجمدة. إلى تقرير. رفعت البنوك توقعاتها لأسعار النفط بسبب الحرب في المنطقة، ما جعل المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على أسعار الخام مرتفعة. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
2: لا تزال توقعات أسعار النفط عند مستويات مرتفعة مع مساعي التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لاستئناف تدفقات النفط الطبيعية عبر مضيق هرمز. فقد رفع سيتي بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث من هذا العام إلى 80 دولارا للبرميل بعد توقعاته السابقة عند 75 دولارا. وقد أبقى سيتي بنك على توقعاته لسعر برنت في الربع الرابع دون تغيير عند 70 دولارا. ولا يزال البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام القياسي 65 دولارا لعام 2027. وكانت توقعات سابقة لسيتي بنك أشارت إلى أن متوسط سعر برنت سيبلغ 62 دولارا خلال عام 2026. فيما أبدى بنك جولدمان ساكس قناعة أقل بأن الأسعار مهيئة للانخفاض، متوقعا أن تبقى الأسعار في نطاق يتراوح بين 80 إلى 90 دولارا خلال العام الحالي، مع احتمال وصول السعر إلى 120 دولارا للبرميل في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.
3: مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة. وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، وأكد أن فتح مضيق هرمز يتبع لشروط أخرى من بينها التعويض بتنفيذ ما نقضته واشنطن في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وفي المواقف الإيرانية أيضا، قال المتحدث باسم الحرس الثوري إنه إذا وافقت واشنطن على شروط طهران فسيتم إعادة فتح المضيق دون شك. كذلك قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا عدلت الولايات المتحدة سلوكها. وأضاف أن على أمريكا رفع العقوبات الظالمة ودفع تعويضات والإفراج عن أصول إيران المجمدة. في هذه الأثناء أعلنت وكالة أنباء الإمارات تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم. وفي هذا السياق أيضا أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لمقذوف مجهول قبلة خصب بعمان، ما تسبب في حريق جرى إخماده. وفي العراق، نفى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني للجزيرة ممارسة أي طرف ضغوطا على الجانب الكردي للانخراط في الحرب الدائرة الآن. وأكد بارزاني للجزيرة أن الإقليم لا يريد أن يكون طرفا في أي صراع بالمنطقة، وأن الهجمات على الإقليم جاءت إما مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر بعض الميليشيات. نبدأ مع شبكة مراسلينا في واشنطن ناصر حسيني، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، في أي سياق نضع التطورات والتصريحات المتواترة التي تحمل نبرة تصعيدية رغم الأجواء الإيجابية؟
4: جلال، بكل تأكيد الأجواء الإيجابية لا أحد ينفيها، والجميع يتحدث عن إمكانية الوصول والإعلان عن توافق، لكن كنا قلنا في وقت سابق على أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي وليست لا في الملعب الإيراني ولا في الملعب العماني، وهذا ما أصبح واضحا الآن من خلال تصريحات وزير الخارجية الإيرانية.
3: هناك موقف الآن من الخارجية العمانية

0: نستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، في إشارة طبعا إلى ما قرأناه قبل قليل، وهو تعرض سفينة قبلة خصب لمقذوف مجهول حتى الساعة. إذن الخارجية العمانية تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، وأيضا هذا يحتاج إلى تفسير ربما في طهران. والعاجل الآخر أيضا، الخارجية العمانية، الاعتداءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية وتمثل تهديدا لسلامة الملاحة. إذن هذه مجموعة من الأخبار العاجلة الآن من الخارجية العمانية عقب استهداف سفينة قبالة خصب في سلطنة عمان في مضيق هرمز. الخارجية العمانية قالت: نستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، وبأن الاعتداءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية وتمثل أيضا تهديدا لسلامة الملاحة. وتضيف الخارجية العمانية في هذه الأثناء بأن المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. انطلاقا من هذا نور الدين، من هذه الإيجابية التي نتحدث عنها، كيف تفسر كل التطورات خاصة استهداف السفن في مضيق هرمز والتصريحات عالية النبرة التي تصدر أخيرا؟
1: جلال، كما أشرت بأن أجواء التفاؤل لم تتراجع، لا يزال هناك تفاؤل، وبل أكثر من ذلك. ربما نحن أمام ساعات، على الأقل هذا ما سمعناه هنا من العاصمة الإيرانية طهران، أمام ساعات ليست بالكثيرة ليتم الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني. لكن إذا ما أخذنا ما صرح به وزير الخارجية الإيرانية وما صرح به أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، هذا يرتبط بما كنا نقوله في وقت سابق على أن الكرة انتقلت من الملعب الإيراني ومن الملعب العماني ووصلت إلى الملعب الأمريكي. الإيرانيون هنا ينتظرون ماذا ستقرره الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بات واضحا في السياق الذي تحدث فيه عباس عراقتي حينما قال بشكل واضح أن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا ما التزمت إيران بالبنود التي اخترقتها وخرقتها في مذكرة التفاهم، وهذا واضح وهذا محل نقاش الآن ما بين طهران وعمان وربما أكثر من ذلك عبر الوسطاء مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن أي توافق بين إيران وسلطنة عمان يتبعه فتح المضيق ويتبعه كذلك إجراءات أمريكية. هذه الإجراءات حددتها طهران وهي التي وردت في مذكرة التفاهم المرتبطة برفع العقوبات النفطية، المرتبطة برفع الحصار، وهذه عناصر مهمة، وكذلك المرتبطة بالأموال المجمدة. كيف ستحصل طهران على أموالها المجمدة في حال تم القرار بالعودة إلى مذكرة التفاهم؟ لذلك يبدو هنا وتبدو تصريحات عباس عراقتي واضحة، ترتبط بمجريات المفاوضات بشأن مضيق هرمز، متى سيفتح هذا المضيق وأين وصلت الإجراءات. عمليا يمكن القول بأن الإجراءات الإيرانية العمانية يبدو أنه تم التوصل إلى تفاهم شامل وكامل في تحديد المسارات.
0: أيضا الخارجية العمانية تضيف: نشدد على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات الذي يراعي مصالح كل الأطراف. كيف يمكن لطهران أن تفهم هذه الرسالة؟
1: بكل تأكيد هذا تقرأه سلطنة عمان بالإجراءات التي قامت بها إيران بمحاولة استهداف السفن أو منع السفن من عبور المضيق. هنا ربما جلال يرتبط بالاستراتيجية الإيرانية. طهران لحد الساعة تقول بأن المضيق غير مفتوح وليس هناك تفاهم يؤدي إلى فتح المضيق، وبالتالي ما دام أن المضيق غير مفتوح بالرؤية التي تحكمها طهران ويحكمها الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي لا مجال لعبور أي سفينة من المضيق، وهذا ما يؤدي بإيران إلى تشديد قبضتها سواء بتوجيه تحذير وإنذار للسفن، وقد ثبت ذلك مع العديد من السفن التي رجعت من حيث انطلقت، أو باستهداف السفن التي تقول طهران أنها تحاول خرق ما سنته إيران والترتيبات الإيرانية بالعبور. إذن هي نقطة ضغط يمكن قراءتها جلال، نقطة ضغط إيرانية بكل تأكيد باتجاه الولايات المتحدة بالدرجة الأولى أكثر منه باتجاه سلطنة عمان. لماذا؟ لأن طهران تنتظر حتى اللحظة ماذا ستقرره الولايات المتحدة الأمريكية في النقاط الخلافية الثلاث في مذكرة التفاهم: مسألة رفع العقوبات النفطية، مسألة رفع الحصار، وكذلك مسألة الأموال المجمدة. ويبدو أن الوسطاء يعملون جاهدين من أجل حل هذه العقدة وبالتالي العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. ويتأكد هذا جلال كذلك بما صرح به أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ذو القدر، نعم، بنفس السياق بنفس اللغة يتحدث على أن المضيق لن

0: تفتح إلا بإجراءات تتناسب مع الاتفاق الإيراني الأمريكي، أي مذكرة التفاهم، بل رفع من نبرته التصعيدية ربما العودة إلى مجريات تنفيذ المذكرة، والتي تم من خلالها الحديث عن صندوق الضمانات، والذي على ما نعلم هنا أنه يبحث كذلك ضمن المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: شكرا لك نور الدين دغير في طهران. قبل أن تحول ناصر حسيني في واشنطن، نشير أيضا إلى الخبر العاجل. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقول على الولايات المتحدة رفع العقوبات ودفع تعويضات عن الحربين الأخيرتين اللتين حصلتا في اللتين شنتهما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ويقول أيضا على الولايات المتحدة الإفراج غير المشروط عن أصولنا المجمدة. ناصر حسيني في واشنطن. إيران تقول بأن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، وعلى ضوء هذه التصريحات كيف يمكن أن تكون التفاعلات في أروقة الإدارة الأمريكية؟
2: وبالفعل الآن الكرة الآن في واشنطن عند الرئيس ترامب، على ما يبدو كان الاعتقاد سائدا حتى لنقول ساعة أو ساعتين من هذا الحديث معك جلال، كان الاعتقاد في واشنطن هنا أننا بالفعل كما قال الرئيس الأمريكي هنا للرأي العام المحلي والأسواق، بالفعل نقترب من الحل، إننا نتحدث بالفعل، الإيرانيون لا يريدون الحرب. وحتى وزير الخزانة الأمريكية كان قد توقع أننا اليوم سنرى ربما افتتاحا لمضيق هرمز في وزير الخزانة الأمريكية، وأبتلي تنفس الجميع الصعداء. لكن الآن قبل قليل فقط هذا الهجوم على الأرض في مياه مضيق هرمز، هذه التصريحات قبل قليل أيضا من مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يقول إن على الولايات المتحدة أن تغادر المنطقة، ويريد أيضا وقف الحصار البحري. إن كان يعني شيئا في واشنطن رسميا أو غير بشكل غير رسمي، فإننا الآن نعود إلى نقطة البداية، لم تحل هذه الأزمة، لم تحل هذه المشكلة. في هذه اللحظة ونحن نتحدث جلال لم يصدر أي رد فعل، لكن رد فعل المراقبين، رد فعل الأسواق الأمريكية، هذا هو المشهد. نعم هناك محاولة دبلوماسية، لكن التوتر العسكري ما زال مستمرا، وبالتالي مضيق هرمز سيظل يعاني ويعيش نفس المسألة والمشاكل الاقتصادية من حيث العبور. لا أمانة في مضيق هرمز، هذه الرسالة التي تصل الآن إلى واشنطن، وكيف سترد، هذا ما يجب الآن انتظاره في الساعات القليلة المقبلة، ربما من البيت الأبيض أو وزير الدفاع أو وزير الخارجية ماركو روبيو.
1: طيب، فيما يتعلق برؤية الولايات المتحدة الأمريكية للتفاهمات التي يمكن أن يفرج عنها ويعلن عنها بين السلطنة وإيران، كيف تقاربها الولايات المتحدة الأمريكية من بوابة مذكرة التفاهم؟
2: يعني جلال لم يقل الأمريكيون بالضبط أو لم يعلقوا على كافة التفاصيل وكيفية الحل، هل سيكون هناك مسار ثالث في الوسط، مسار إيراني، مسار عماني، من سيدفع؟ لم يعلق الأمريكيون على الأقل هنا في الولايات المتحدة عن كل هذه التفاصيل القادمة من المصادر الإيرانية بطبيعة الحال. لكن كان الأمل، كان بالفعل ربما على ما يبدو وصلت تقارير بالفعل تفيد أن تقدما ما حدث بين الجانبين سلطنة عمان وإيران، وكان الأمريكيون حاضرون بشكل أو بآخر ويتابعون تفاصيل هذه المباحثات، ما جعل الرئيس الأمريكي يقول إننا نتحدث بشكل جيد، الأمور تسير على ما يرام، ووزير الخزانة يتوقع فتح المضيق الآن هذا اليوم. لكن ما يحدث الآن على الأرض، هذه التصريحات منذ صباح اليوم بالتوقيت الأمريكي القادمة من طهران، لا تعني إلا شيئا واحدا، تحديا إيرانيا الآن لكل المقاربة الأمريكية. يعني يريد الآن الإيرانيون أضافوا نقطتين، النقطة الأولى وهي التعويضات، بالنسبة للرئيس الأمريكي لا حديث عن تعويضات قبل فتح مضيق هرمز، نقطة خلاف الآن، تعيدنا إلى النقطة الأولى قبل حتى أن نتحدث عن المطلب الأمريكي بسلاح نووي. والنقطة الجديدة التي نلمسها في الحديث الإيراني إخراج القوات من محيط إيران، هذه نقطة أخرى تضاف للأجندة الأمريكية، وعلى الأمريكيين أن يردوا بشكل أو بآخر، حتى الآن لم يردوا، بالتالي كان هناك توقع بالتقدم بالفعل نحو الحل. الآن كل هذه التصريحات وهذا الهجوم قبل قليل جلال لا يعيد الأمريكيين إلا لنقطة البداية في الموقف الأمريكي بطبيعة الحال.
1: شكرا لك ناصر الحسيني في واشنطن. نبدأ النقاش الآن مع ضيوفنا من مسقط، الدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي والباحث المتخصص في شؤون الخليج والشرق الأوسط، هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكم جميعا. دكتور عبد الله، في مسقط قبل دقائق قليلة بيان من الخارجية العمانية فيما جاء فيه التشديد على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات، ما الرسالة العمانية في هذا الوقت الحرج؟
3: شكرا جزيلا لأخ جلال، وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بضيوفك الكرام ومشاهدين الكرام. في الواقع أن لم تصدر بيانات قبل هذا من وزارة الخارجية العمانية، ولم نسمع أي تصريحات عن سير هذه المفاوضات. كل التسريبات كانت تصل من خلال الجانب الإيراني. فهذا البيان الذي ذكرته أنا لم أقرأه، لكن الذي ذكرته الآن أعتقد أنه يدل على حرص السلطنة على تجنب أي عمل ممكن أن يضر بهذه المفاوضات. فهذه المفاوضات دقيقة، وهذه المفاوضات حساسة، وهي جارية بين الطرفين لإيجاد مخرج عملي لإحداثيات ومسارات السفن في المنطقة، وتكون جزء من فتح المضيق في المستقبل القريب إن شاء الله. فأي حدث كان من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي أو من أي جانب آخر، إسرائيل مثلا، ممكن أن يضر بهذه المفاوضات ويعرقلها. فأعتقد أن ما أشارت إليه السلطنة هو لتجنب وقوع أي حدث يضر بهذه المفاوضات.
1: وأنتم دكتور كيف تقرؤون تعرض سفينة في خصب لمقذوف مجهول حتى الساعة، وأيضا الإمارات أعلنت عن تعرض سفينة أخرى أيضا لاستهداف، كيف تقرؤونها في ظل الأجواء الإيجابية والمسار التفاوضي التي أشارت إليه أيضا الخارجية العمانية بأنه يسير بطريقة إيجابية؟
3: يعني مثل ما سمعنا أن المسار هذا التفاوضي يسير بطريقة إيجابية جدا، وهنالك يعني نوع من القبول من الطرفين العماني والإيراني، وأيضا حتى في مشاورات مع دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية والأطراف المعنية بذلك. فهذا الأحداث التي حصلت الآن والتي تم ذكرها إصابات سفن، هذا في حد ذاته يؤثر جدا على سير هذه المفاوضات. وأعتقد أن ما جاء في هذا التصريح العماني هي إشارة إلى أن يعني توقف كل الأطراف أي هجوم أو أي عمل ممكن أن يؤثر على سير هذه المفاوضات، لحساسية الوقت وحساسية المفاوضات، ولتجنب التصعيد، لأن العملية أصبحت يعني دقيقة وحساسة، وأي عمل ممكن استفزازي ممكن أن يعني يفضي إلى استفزاز الأطراف الأخرى، ويرجعنا مرة إلى الأخرى إلى المربع الأول. هذا ما تحاول تتجنبه.
1: وانطلاقا من هذا دكتور، إذا سمحت لي أيضا بسؤال، انطلاقا من هذا، تأخير الإعلان عن التفاهمات بين السلطنة وإيران، وتأخير أيضا إذا ما صح التعبير الموافقة الأمريكية على ضوء التصعيد الحاصل، وأيضا التصعيد في التصريحات الإيرانية، مقلق بالنسبة للسلطنة؟
3: أعتقد أن أي عمل عسكري أو أي عمل يمكن أن يضر بهذه المفاوضات أكيد مقلق للسلطنة. فالسلطنة دائما وأبدا ما كانت تحاول أن تجد حل سلمي لهذه المسألة، وللأسف يعني أطراف أخرى لم تكن تقتنع بالحوار، لم تكن تقتنع بالدبلوماسية والمفاوضات، فذهبت إلى الحرب. وها نحن نجني الآن ثمار هذه القرارات الخاطئة، وهو الذهاب إلى الحرب. فأيضاً التأخير هذا يعني معقول إلى حد ما، طبعاً طول الناس تتوقع أن يكون هنالك في قرار سريع، ولكن أيضاً لابد أن نعترف بأن الموضوع جداً حساس ودقيق ويحتاج إلى وقت للمعالجة. فأمور مثل هذا يعني تحتاج، خصوصاً في جو من عدم الثقة والريبة وعدم يعني تصديق الآخرين والحرب الإعلامية والكلامية والسرديات، في ظل كل هذا نحتاج إلى يعني عقول تجلس تفكر وتحاول أن تجد حل يعني تخرجنا من هذا النفق، من هذه الأزمة. نعم. والتأخير منطقي إلى حد ما في هذا المجال.
1: طيب دكتور صدقيان، إذا كانت سلطنة عمان

0: حريصة على المفاوضات وتريد بحسب بيان الخارجية تجنب أي أعمال تؤثر عليها. هذه الاستهدافات في مضيق هرمز هل يعني بأن إيران أقل حرصا على التفاهمات الحاصلة وبالتالي إمكانية التوصل إلى فتح مضيق هرمز؟
1: إيران أيضا حريصة على فتح مضيق هرمز بالأجواء التي تم الاتفاق عليها بين طهران ومسقط، وبالتالي هي لا تريد أيضا أن تطول هذه المدة. لكن هذا الحادث الذي وقع اليوم لحد الآن لم يشر إلى أن إيران أو إيران لم تعترف به، وبالتالي ربما تكون جهة أخرى لا تريد لهذا الاتفاق أن ينفذ، أو لديها مآرب أخرى أو مصالح أخرى، وبالتالي يجب التأكد هل أن إيران هي التي يعني هناك من الإمارات ومن دول أخرى وحتى من سلطنة عمان أدانت هذا العمل. لكن لحد الآن لا توجد هناك معلومات بأن إيران هي التي تقف.
0: ولكن يترافق دكتور هذا التصعيد يترافق مع التصريحات أيضا ترفع النبرة ويعود الحديث بالسيطرة على مضيق هرمز وضرورة فتح رفع العقوبات والعقوبات النفطية والأموال المجمدة إذا ما كان سيفتح المضيق.
1: هذا طبيعي جلال، لأنه المفاوضات بين طهران وبين مسقط قال الإيرانيون بأنها تجري بعيدا عن المفاوضات بين طهران وواشنطن، وبالتالي هذا الاتفاق هو اتفاق لوضع آلية وصياغة تتناسب أو لا تتعارض مع القوانين الدولية من أجل المرور الآمن والبريء في مضيق هرمز. هذا ملف على حدة. هناك ملف آخر بين طهران وواشنطن لاستئناف المفاوضات على أساس مذكرة التفاهم أو على أساس مذكرة جديدة أو يعني وثيقة ملحقة بمذكرة التفاهم، وهذا ما يعمل عليه الوسيطين القطري والباكستاني. وبالتالي الفتح التوصل إلى اتفاق لآلية العبور الآمن والبريء بين طهران وبين مسقط لا يعني فتح المضيق. الإيرانيون يقولون فتح المضيق يتم بشروط، وهذه الشروط هم دائما يقولون بأنها يجب أن تكون طبقا مذكرة التفاهم، وهي 5 شروط كما ذكرها في وثيقة اليوم محمد باقر قاليباف، عفوا محمد باقر ذو القدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ووضع 5 شروط لفتح مضيق هرمز. وهذه الشروط هي إنهاء الحرب في إيران وفي بقية المناطق ذكرها بالاسم لبنان اليمن والعراق، وإزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، إزالة الحظر عن الموانئ الإيرانية، وتغيير السلوك الإيراني.
0: طيب.
1: السلوك الأمريكي.
0: السلوك الأمريكي.
1: سلوك التهديد والوعيد الذي دائما يتحدث به الجانب الأمريكي. طيب.
0: دكتور عبد الله بندر العتيبي، كيف نفهم هذا التصعيد بالتصريحات على ضوء أجواء إيجابية تؤكدها طهران وتؤكدها مسقط بطبيعة الحال، وأيضا عودة الاستهدافات للسفن في مضيق هرمز في هذا الوقت الحساس؟
2: لا، أمر مهم جلال، لأن ما نشاهده الآن هو واضح بأن الاتفاق أو الأمور الفنية انتهت، وهذا الواضح. لكن الآن موضوع المسارات، الجانب الإيراني رغم أنه دائما يتحدث عن فصل المسارات الملاحي والسياسي إلا أنهما واضح بأنهم متطابقين، هو يحاول أن يحصل على أكبر قدر ممكن من الفائدة حاليا. هو يعلم بأن هرمز هو الكرت الوحيد القوي لديه، ترى يريد أن يستنزف الولايات المتحدة في هذا الجانب. لا يمكن أن نغفل تصريحات الخارجية العمانية بعد تصريحات عرقجي، دليل على أن هناك مخاوف في المنطقة من أن يكون هناك من يدخل بين الأطراف في محاولة أنه يقول بأن الجانب الإيراني واضح بأنه يتعنت أكثر وأكثر، بالتالي يجب العودة إلى القصف، بالتالي يعيدنا للخلف. وهذا كان أيضا تصريح عرقجي لو لاحظنا جلال، بأنه قال الأمور إيجابية، بالتالي ونحن نقترب، بالتالي أي عمل عدائي الآن سيؤخرنا في مضيق هرمز. والجانب الإيراني يعلم هذا الشيء، هو يلعب على مستوى موضوع المستويين. يعني عرقجي كان له تصريح من عدة أيام بأنه موافق على الاتفاق العماني الإيراني، لكنه سيعود للمرشد. هذه هي اللعبة، لعبة شراء الوقت، وهذا مهم جدا بالنسبة للجانب الإيراني، لأنه لا يريد أن يستفيد الجانب الأمريكي من فتح المضيق والاستفادة الأسواق الأمريكية منه. بالتالي نحن اليوم السبت، لا يوجد أسواق مفتوحة، بالتالي عملية عدائية أمريكا محتملة بشكل جدا كبير، وواضح أن التصريح العماني والإيراني واضح بأنهم يعلمون بأنه قد يكون هناك تحرك أمريكي الليلة أو غدا، خصوصا وإحنا نتحدث عن السبت والأحد. بالتالي أمر مهم جدا هذا أولا. ثانيا، موضوع العمليات الاستهدافية الآن ولغة والنبرة العالية الإيرانية دليل على أن الجانب الإيراني يعلم بأنه يريد أن يضغط أكثر الآن على الجانب الأمريكي للقيام

0: عملية استفزازية ممكن. غير ذلك عملية الإنكار الدائمة على العمليات التي تحدث في الملاحة، هذا أيضا أمر يشكك حتى السوق الدولي، الشحن، الأطراف في المنطقة. هل يوجد أمان حتى لو وجدت خطوط واضحة ولا أم لا؟ هذا كلها أسئلة مهمة جدا، لكن واضح بأن الجانب الإيراني يحاول أن يخرج أكبر قدر ممكن من الفائدة حاليا، لكن احتمالية أي عملية عدائية أمريكية أو حتى من أطراف أخرى تخربها، نقصد إسرائيل، لأن إسرائيل تقوم بعملية في جنوب لبنان، وحتى لو نجح الاتفاق في البند الخامس والسادس في هرمز، ستعود إيران للبند رقم واحد وقف القتال في لبنان، وبالتالي سنكون في دائرة جلال بين البند واحد وخمسة وستة.
1: سفير جوي هود، إيران تقول الكرة الآن في الملعب الأمريكي، إذا ما كانت كذلك ما الذي ينتظر الرئيس دونالد ترامب للإعلان عن التفاهمات التي توصل إليها العمانيون والإيرانيون؟
2: لا أعتقد أن هنالك أي كرة الآن في الملعب الأمريكي. إيران باستطاعتها ببساطة أن تقول إلى البرادار وتقول لأصحاب السفن أننا لن نطلق النار عليكم بعد الآن، هذا الأمر بهذه البساطة. بالتالي الأمر استغراق أيام وأسابيع لحول التحديث عن آليات إدارة والسيطرة على المضيق، هذا الأمر لن ينجح. الآليات، الكلمة آليات والقانون الدولي تتناقض، لأنه حسب القانون الدولي يجب أن يكون هنالك، لا يمكن أن يكون هنالك آلية تسيطر أو تنظم السير في المياه الدولية. أنا متشائم في أن بمرور كل يوم فإن طهران تريد أن ترى عودة المضيق، السفن تمر عبد المضيق. لو أرادوا ذلك لو توقفوا عن إطلاق النار. ليس هنالك طرف ثالث متورط، إذا ما تحدثنا عن الحرس الثوري ربما هو الطرف الثالث في هذه الصيغة، باستطاعتهم أن يقفوا ويقولوا لربان السفينة أننا لن نطلق النار عليكم، وبعد ذلك سيكون هنالك رفع للحصار من قبل الولايات المتحدة المتحدة. وكما قال الرئيس، ليس عليكم أن تستمعوا لما قالوا به، هو لا يقوم بمهاجمة إيران الآن، عليكم أن تنظروا إلى أفعالهم. بالتالي إيران يجب أن تتوقف عن إطلاق النار.
1: طيب، يمكن الرد على هذا من وجهة نظر إيران بأنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تخرج وتقول الآن التفاهمات مرضية وسنرفع الحصار عن الموانئ والمضيق سيفتح وسنفرج عن الأموال وإلى آخره، والالتزام بمذكرة التفاهم، وهذا لا يقوم به الرئيس دونالد ترامب حتى الساعة.
2: لكن ما هي هذه التفاهمات؟ حتى الآن لم نرى أي شيء. كما قلت هناك جملة واحدة، أنا لن أطلق النار على السفن، هذه الجملة المطلوبة. لا يمكن، لا ليس ضروري أن يكون هناك نص. وإذا ما عدنا إلى مذكرة التفاهم فإن النتائج لن تكون جيدة، لأن النص تم كتابته بشكل سيء وبضمنه فقرات لم تكن لها أي معنى على الإطلاق. مثلا إعطاء إيران دور في إدارة مضيق هرمز والسيطرة على مسألة دخول وخروج السفن، هذا أمر ليس مقبولا حسب القانون الدولي، والولايات المتحدة ليس لديها السلطة لإعطاء هذه المسؤولية لتوليتها لإيران أو لأي طرف آخر.
1: ستبقوا معنا لو سمحتم، نتحول إلى مسقط مع مراسل الجزيرة سمير النمري، يطلعنا أكثر على بيان الخارجية العمانية الذي ورد قبل قليل. سمير.
3: نعم جلال، بالتأكيد، فهذا البيان جاء في التوقيت المهم والذي تنتظره جميع الأطراف، وضع النقاط على الحروف من جميع الزوايا، فهو أدان بشكل صريح الاعتداءات التي تتم حاليا على السفن، وهذه الإدانة كانت واضحة وصريحة. قال إنها تنتهك القانون الدولي، تنتهك سيادة الدول على مياهها الإقليمية، وهو بالتالي يشير الخارجية تشير بشكل واضح بأن هذه الاعتداءات التي تمت خاصة تلك التي كانت السفن تعبر في المياه الإقليمية العمانية تستنكرها سلطنة عمان وتدينها صراحة. أهم ما في البيان جلال هو التأكيد على أن المفاوضات الجارية مع الجانب الإيراني تسير بشكل إيجابي بشكل بناء. أطلقت الخارجية نوعا من التحذير من شأنه بأن هذه الاعتداءات التي تتم حاليا على السفن قد تؤثر على سير هذه المفاوضات أو قد تربكها. هي تقول أن هذه الاعتداءات ربما تؤثر على مصالح أيضا جميع الأطراف في المنطقة أو على جميع الدول أن تراعي مصالح جميع الأطراف في المنطقة. وهذا البيان هو إيجابي من حيث التوقيت، لأن الأعين كلها كانت على مسقط وطهران فيما متى ستتوصلان إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، ما هي المسارات المقترحة، ما هي الأطر، ما هي هل هناك سيكون هناك رسوم على العبور أم رسوم على الخدمات. وبالتالي فإن الاعتداءات التي تتم، ونحن نتحدث عن عدة اعتداءات حدثت خلال هذا الأسبوع وأثرت على عدد من السفن والناقلات النفط، من شأنها أن يربك ما يدور وما قد توصل إليها الطرفان. نحن نتحدث عن أسابيع تمت من المباحثات والتفاهمات بين مسقط وطهران، هناك خطوط جغرافية، هناك آليات للعبور، هناك أيضا سيادة المياه الإقليمية وهي النقطة الأهم، وربما الخلاف الذي والتصعيد أو الجدل الذي يدور بين الجانبين، هناك مياه إقليمية عمانية وهناك مياه إقليمية إيرانية في أضيق نقطة بين في مضيق هرمز، وبالتالي فإنه لا توجد مياه دولية في تلك النقطة، وهذا هو ربما يكون هو الجدل الحادث بين الطرفين.
1: شكرا لك سمير. في مسقط جيري فانس نائب الرئيس الأمريكي يصرح الآن لفوكس نيوز يقول نعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من مضيق هرمز، وهذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. قال أيضا جيري فانس الإيرانيون يعانون ويريدون إنهاء هذا الأمر، وأضاف بأن إيران أبلغتنا أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر مضيق هرمز لكننا لا نثق بذلك حتى إثباته. تعليق سفير جوي على تصريحات جيري فانس لفوكس نيوز.
2: من الواضح هو أنه هو محق، الكثير من الناس يعانون وليس الإيرانيين فقط لكن العرب في دول الخليج، الأمريكيون، الآسيويون، الأوروبيون، كل الناس يعانون، لأن هنالك الكثير من البضائع والمنتجات التي تخرج عن مضيق هرمز، لا يجب بالتالي السيطرة عليها، يجب أن يكون هنالك حرية للملاحة. إذا ما كان للحكومة الإيرانية بواعث قلق حول مسألة بضائع موجودة على السفن سفينة ما، وقد بإمكانهم أن يناقشوا هذا الأمر مع الولايات المتحدة، لكن أن يحتفظوا باقتصادات كاملة عالمية كاملة كرهينة لديهم لأنهم في حرب مع الولايات المتحدة، أعتقد أن هذا الأمر غير مستدام، ليس لديهم الإمكانية للاستمرار بذلك، ولا أعتقد أن العالم سيسمح لهم بالاستمرار بالقيام بذلك.
1: نلحظ الآن تدفق للأخبار العاجلة والمواقف ما يؤشر إلى حساسية هذه المرحلة. الرئيس الإيراني يقول أعتقد أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاتفاق لأن هناك تماسكا وقوة ووحدة في البلاد، ويضيف بأن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التواصل الاتفاق بل التوصل الاتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. ويقول أيضا الرئيس بيزشكيان التي كان له أيضا مواقف في الساعات الماضية الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل الاتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. تصريحات متشنجة يليها تصريحات فيها تهدئة وضرورة التوصل إلى تسوية. دكتور، هذا يعكس الانقسام في داخل إيران حول المسار التفاوضي برمته؟
4: بالعكس، الآن هناك حالة من الثبات والاستقرار في داخل إيران حول القضايا المتعلقة بالمفاوضات بمضيق هرمز بالتوافق الإيراني العماني، وبالتالي إيران استفادت. يعني ربما كان هذا الأمر يعني في بدايات الحرب، لكن الآن الوضع في غاية الاستقرار، خصوصا الوضع السياسي ووضع مؤسسات الدولة، ويبدو لي بأن الآن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أصبح أكثر ارتياحيا في عرض وجهات نظره بشكل عام. لكن دعني جلال أشير إلى أن هذا المضيق لا يوجد فيه مياه دولية، نحن نتحدث عن القانون الدولي، هذا المضيق لا يوجد فيه مياه دولية، وإنما توجد فيه مياه إقليمية إيرانية وإقليمية عمانية، وكل الذي تم في بين إيران وبين سلطنة عمان هو على هذا الممر الذي لا يوجد فيه، كما قال المراسل أيضا أكد ذلك بأنه لا توجد هناك مياه دولية.
1: ولكن عفوا دكتور، يمكن رد على هذا بأنه عندما قررت سلطنة عمان أن تفتح ممراً في مياه الإقليمية، قامت إيران باستهداف هذه السفن في المياه الإقليمية العمانية كما تفضلت أنت.
4: هذا صحيح، لكن الآن هذا يعني يعود بنا إلى الموقف الإيراني. الموقف الإيراني تطور كثيراً من الحرب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران لحد الآن. الإيرانيون قالوا بأن هذا المضيق إيراني، وبعد ذلك قال عماني، وبعد ذلك رضخوا المطالب العمانية أنه يجب أن أي آلية توضع أن تكون في إطار القانون الدولي، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا عليه الآن. كما يقول المسؤولون الإيرانيون، الآن توصل الجانب الإيراني مع الجانب العماني إلى هذه الآلية، ويبدو بأن هذه الآلية الآن موجودة ومتفق عليها، إلى أن يصار إلى بحث كما قال فانس بين طهران وواشنطن، ماذا يكون هناك، كيف يمكن فتح المضيق. والإيرانيون وضعوا شروط لفتح المضيق بعدما أن تم الاتفاق بين الجانبين الإيراني والعماني على الآلية التي وضعت من قبل الطرفين. لكن السفير سعادة السفير أشار إلى أن الدول الخليجية تعاني من غلق المضيق، المجتمع الدولي، دول آسيا، وبالتالي هذه المعاناة كانت بسبب الحرب العدوانية الغير قانونية التي نفذتها الولايات المتحدة مع إسرائيل على إيران، وبالتالي لحد الآن لا يوجد أحد يسأل الولايات المتحدة وإسرائيل من الذي دفع بأي قانون استندت عليه الولايات المتحدة، وأي قانون دولي استندت عليه الولايات المتحدة عندما شنت هذا العدوان على إيران.
1: موقف آخر أيضا من فانس لفوكس نيوز، إيران أبلغتنا أنها لن تفرض رسوم عبور لمضيق هرمز رغم حديث أشخاص من داخل النظام عن ذلك. دكتور بعبود، كيف تفهم سلطنة عمان انخراط إيران بتفاهمات ومفاوضات، وفي نفس الوقت تنخرط أيضا في التصعيد؟ كيف يفهم هذا ويقرأ عمانيا؟
5: أعتقد أن الكل يعلم أن ما حصل لإيران من قتل لقادتها والرعيل الأول حسب ما يقال، يعني أفرز نوع من تعدد القادة وتعدد مراكز اتخاذ القرار، وهنالك أيضا غير ذلك، هنالك اختلاف بين هذه المراكز، وهذا شيء طبيعي يحصل في كثير من الدول. ولكن الحرب أيضا ساهمت في هذا، وقتل القادة الأوليين يعني ساهم في هذا، ولكن واضح أن هذا الاختلاف لا زال قائم، وربما الآن بدأ تتقارب وجهات النظر أكثر ما بين المؤسسة العسكرية والحرس الثوري وأيضا القيادة السياسية. عمان تتفهم هذا الشيء إلى حد كبير. وأيضا لا ننسى أن هذا موجود حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ليس بنفس الطريقة، ولكن هنالك أيضا ضغوط داخلية، فالقيادة لابد أن تحاول أن يعني تتحدث مع الجانبين، والسرديات اللي تكون يعني مع الداخل ومع الخارج. ما تراه السلطنة أن إيران طبعا ما تقوم به الآن هو جزء من سياستها لرد العدوان عليها، ولكن أيضا تجاوزت في كثير من الأحيان واعتدت على دول الخليج واعتدت على سيادة دول الخليج، وهذا طبعا استنكرته السلطنة. ولكن في نهاية الأمر إيران دولة جارة، والتاريخ والجغرافيا لا يمكن يتغير، ولا بد أن نتعامل معها بمنطق الحوار وبالدبلوماسية، وأن نبعد شبح الحرب عن المنطقة، وهذا ما تحاول أن تعمله سلطنة عمان جاهدة خلال الفترة السابقة والآن. وأعتقد أن الآن السلطنة تحاول بكل الطرق أن تفتح هذا المضيق، لأنه ليس لمصلحة عمان بالمناسبة، هو مصلحة دول الخليج الأخرى، وأيضا تحاول أن تجد حتى ربما في المستقبل آلية لإدارة هذا المضيق يعني بشبكة جماعية تشمل كل دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على أمنه واستقراره وعلى البيئة البحرية في المنطقة، وأيضا لجلب الثقة ما بين هذه الدول إذا ما تعاملت في مشروع مثل هذا، بحيث أنها تنعكس على مشاريع مستقبلية أخرى، أن يكون هنالك في تكامل وتعاون ما بين دول المنطقة. فأعتقد أنه أيضا هذه الفكرة مطروحة، ولكن ما أعرف إلى أي مدى، ولست أعلم إلى أي مدى يعني تم التوافق عليها، وبس أعتقد أن فكرة الرسوم غير مطروحة بالطريقة التي وضعتها إيران، ولكن أن تكون هنالك رسوم مقابل خدمات لعمل جماعي لدول الخليج كلها في مؤسسة لحماية المضيق بيئيا واقتصاديا وبحريا ومروريا وغير ذلك، فهذا ممكن أن يكون مشروع يخدم كل المنطقة ويخدم أمن واستقرار المنطقة، وهذا أعتقد أنه ما راح توافق عليه السلطنة.
1: بالحديث عن السيادة على المضيق دكتور بعبود، وذكرت أيضا دول الخليج، هناك انطباع بأن إيران تحاول إظهار بأن التفاهمات مع سلطنة عمان هو فقط بين إيران وسلطنة عمان انطلاقا من المياه الإقليمية بعيدا عن دول الخليج. ما هي رؤية سلطنة عمان لهذا الأمر ومصالح دول المنطقة في مضيق هرمز؟
5: أعتقد أن إيران تعلم أن سلطنة عمان هي جزء أساسي من مجلس التعاون الخليجي ومن منظومة الخليجية، فلا بد أن يكون هنالك في حوار وفي مشاركة في القرارات مع أعضاء المجلس، وهذا شيء طبيعي جدا. في نفس الوقت أيضا السلطنة تعلم أن هذا الموضوع يخص في المقام الأول السلطنة وإيران، فطبعا هذا الحوار مستمر، ولكن أيضا هنالك في تشاورات مع دول الخليج، وأقدر أقول أنه يمكن حتى في تشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية، بحيث أن لما يطلع في حين طلع قرار أو اتفاق في هذا الشأن يكون مقبول دوليا، ليس هنالك فائدة في قرار يطلع وليس مقبول إقليميا ولا دوليا. فأعتقد أن إيران أيضا تتفهم هذا الشيء وتتفهم أن لابد من يكون هنالك في مشاركة، حتى إذا لم تكن هذه المشاركة فعلية، ولكن هنالك مشاركة في الحوارات ما بين هذه الدول للخروج بنص يكون مقبول مثل ما ذكرنا إقليميا ودوليا، ومقبول طبعا ما بين الدولتين. فأعتقد إيران تتفهم هذا الشيء، والسلطنة تعمل جاهدة على أن يكون للجميع دور في هذا المجال، ولا يعني يقصى أي أحد، لأن هذا المشروع المسألة ليست تتعلق فقط بسلطنة وإيران من ناحية، ولو إنها في حد ما تتعلق بذلك، ولكن أيضا لها انعكاسات على كل دول المنطقة، ومثل ما ذكرنا عمان جزء رئيسي من مجلس التعاون الخليجي، وأمن واستقرار المنطقة كلها يهمها.
1: مزيد من المواقف من الرئيس الإيراني الذي تحدث اليوم في طهران، في آخره يقول سنمضي في المفاوضات بقدر ما يمضي الطرف الآخر، وإذا لم يبدو أي تقدم فلن نقبل بمطالبه. دكتور العتيبي، أيضا في هذا الجانب، جانب مصلحة دول الخليج في مضيق هرمز، هل هناك انطباع بأن المحادثات والمفاوضات والتفاهمات الجارية تراعي هذا الجانب؟
0: أعتقد ذلك، يعني في النهاية سلطنة عمان جزء من مجلس التعاون، جزء من هي دولة مسؤولة، جزء دولة وسيطة معروفة، يعني في النهاية هي كان لها دور كبير في الوصول للتفاهم بين هالطرفين منذ 11 عاما، بالتالي لها ثقلها سلطنة عمان. الجانب الإيراني على النقيض، هو يحاول أن يجرد دول المنطقة والولايات المتحدة من هذه المفاوضات ليثبت بأنه لا يتفاوض مع الولايات المتحدة، يزيد الضغوط عليها، لكن أيضا قد نفهم ذلك جلال بأنه لعبة في المفاوضات لوضع ضغوط على الجانب العماني، لأنها مفاوضات ثنائية، إذا لم تنجح بالتالي ستكون اللائمة على الجانب العماني، بالتالي هو يحاول أن يلعب هذه الاستراتيجيات والألعاب في المفاوضات. دول المنطقة موجودة، أعتقد بأن سلطنة عمان لديها مشاورات مع الدول الوسيطة ومع دول مجلس التعاون، لكن المعضلة التي نحن بها بصددها جلال هو ليس الممر، لأن في النهاية الممر قد يحدد وأعتقد أنه تم تحديده، لكن السؤال هو هل سيكون مؤقت أم دائم، والفكرة هي أن نبقى في منطقة رمادية بين الدائم والمؤقت بالنسبة لدول المنطقة، بمعنى أن يكون خط يراعي قليلاً المصالح الإيرانية، بمعنى حتى تمضي الأمور في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكن بعد ذلك نصبح نحن في في في معضلة جديدة وهي تطبيع الملاحة، بالتالي يصبح الاقتصاد الدولي يعتمد على الخط الجديد الذي يمشي مع المصالح الإيرانية، وبالتالي هذا يضر بشكل كبير المصالح العمانية ومصالح دول المنطقة. بالتالي هذه المنطقة الرمادية مهم جدا الاهتمام لها حتى لا تعطى فرصة للجانب الإيراني حتى يستغل هذا الوضع ويستغل زخم المفاوضات مع الجانب الأمريكي ورغبة دول المنطقة في الخروج من الحرب بالدفع من أجل أي حل ممكن أن

0: يساعد الجانب الإيراني في الانخراط بشكل أكبر؟
1: يعني تقصد القبول بأدنى الحدود لدرء الحرب عن المنطقة. طيب قبل قليل دكتور صدقيان قال بأنه لا توجد مياه دولية في هذا الممر، هناك مياه إقليمية عمانية ومياه إقليمية إيرانية، وبالتالي من هنا تأتي المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان. دول المنطقة التي تستفيد من هذا المضيق كيف تقارب هذا الجانب؟
0: لا، في النهاية هو ممر مائي، يعني مهما حاول الجانب الإيراني تأطيره بطريقة معينة ووضعه ضمن إطار معين بأنه مياه إقليمية. هو نعم هناك مياه إقليمية إيرانية، لكن أيضا هناك مياه إقليمية عمانية، وهناك ممر معترف من قبل منظمة الملاحة الدولية، هو ممر دولي في الوسط، والذي تم اقتراحه من قبل الدول الوسيطة وتم رفضه واضح بحسب التقارير من الجانب الإيراني. بالتالي الجانب الإيراني ما يريده هو أي ممر يكون قريب من مياه الإقليمية. لماذا؟ أولا حتى يحقق هدفه بأن هرمز تغير عن ما قبل الحرب، ثانيا أن يضع هرمز تحت سيادته بشكل كبير، وثالثا وهو الأهم جلال، في حالة أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية لم تعمل يكون الخط قريبا منه يستطيع أن يستهدفه. هو لا يريد أن يكون في المياه الإقليمية العمانية وبالتالي يخالف القانون الدولي. هو يحدد مرحلة ما بعد ذلك، لأنه يعلم بأن الجانب الأمريكي بالنسبة للجانب الإيراني غير موثوق به في المفاوضات، خصوصا نحن نتحدث عن مفاوضات جلال معقدة جدا، طرف يتحدث عن مذكرة التفاهم وطرف لا يتحدث ويذكرها الجانب الأمريكي. بالتالي كيف سنمضي قدما في هذا الجانب، خصوصا ونحن نتحدث عن انتخابات إسرائيلية، نتحدث عن انتخابات مصرية أمريكية. بالتالي الموضوع المشهد قد يتغير. غير ذلك الجانب الأمريكي عندما نعود إلى السلوك الداخلي الإيراني نجد في مظاهرات 2017 و 19 و 22 و 25 كلها تحدث بين نوفمبر ويناير. بالتالي قد يعول الجانب الإيراني الأمريكي على هذا الشيء، الضغط حتى نوفمبر ويناير ثم يتحرك الشارع الإيراني ضد الحكومة. بالتالي كل هذه الأمور تؤخذ في الحسبان لفهم هذا الوضع الذي نعيش به.
1: سفير جوي هود، قلت قبل قليل بأنه كل ما مرت الساعات دون الإعلان عن هذه التفاهمات بأنك تزداد تشاؤما. ما الخيارات الآن أمام الرئيس دونالد ترامب؟ لا يريد العودة إلى الحرب، ولكن في نفس الوقت لا يريد أن يعطي إيران ما تريد في مضيق هرمز. أمام هذه المعضلات التي يعاني منها، إضافة إلى الضغط الداخلي، وأشار الدكتور عبد الله إلى العامل الداخلي الانتخابي، ما هي الخيارات أمامه؟
2: بإمكانه أن ينتظر، ليس هنالك أي شيء يجبره على تغيير موقفه. بإمكانه أن يعطي الدبلوماسية الإقليمية الوقت لكي ربما تنجح وتتحرك المملكة العربية السعودية، قد وافقت على عقد معاهدة مع باكستان وتركيا، معاهدة دفاعية، ربما هذا الأمر سيعطي أيضا لإغطاء للدبلوماسية القطرية لكي تأتي بأفكار ومقترحات أخرى. وفي الوقت الحالي فإن الاقتصاد الإيراني يعاني مع اقتصادات بقية العالم بسبب أن هنالك انتخابات مرتبطة بالكونغرس في نوفمبر. لا يعني هذا الأمر أن دونالد ترامب سيشعر بضغط أكبر. إذا ما فكرتم بهذا الأمر فقد يفكر بأن ترامب هو رئيس تقليدي. هو ليس كذلك، هو يبحث عن الصورة، هو يبحث عن الإمتاع، هو ليس حقيقة سيستجيب لأي ضغوط محلية سياسية قد بطريقة نفسها التي يتأثر بها أي رئيس تقليدي. من الجانب الإيراني يبدو وكأنهم يعقدون هذا الأمر أكثر مما يحتاجونه. سمعنا الضيف من عمان يتحدث عن خدمات أمنية وخدمات للسفن، وهم يتلقون كل هذه الأمور من ملاحة، من دولي الخليج، من الفجيرة، من جبل علي، من ميناء حمد، من أين ما أرادوا أن يحصلوا على الخدمات باستطاعتهم أن يحصلوا على ذلك. ليس هناك حاجة إلى آليات جديدة لكي تستطيع إيران تدعي أنها تقدم هذه الخدمات. أنا أوافق أن دونالد ترامب لم يتبع القانون الدولي عندما شن هذه الهجمات، لكن الإيرانيون أيضا بإمكانهم يشيروا إلى القانون الدولي إذا ما تحدثوا عن آلية للسيطرة على المياه الدولية. هذا الأمر ليس متطابقا ولا يتماشى مع بعضه البعض.
1: أيضا من المواقف لجي دي فانس نائب الرئيس لفوكس نيوز يقول: المشكلة الرئيسية في هرمز تتمثل بزرع إيران ألغاما بداية الحرب، ونعمل على وضع نظام ملاحة آمن. دكتور صدقيان، إيران معنية بنظام ملاحة آمن؟ لأنه قبل قليل الدكتور العتيبي قال بأن إيران تريد ممرا قريبا منها كي تستطيع أن تستهدف السفن متى تريد، وبالتالي تبقي ممسكة بمضيق هرمز إلى أن تنتهي المفاوضات بالملفات الشائكة الأخيرة.

0: المفاوضات الشائكة حتى الآخر عفوا، منها البرنامج النووي والأموال المجمدة والعقوبات وما شابه.
1: جلال، إيران تعرضت إلى عدوان كبير وإلى حرب أمريكية، دولتين نوويتين، الولايات المتحدة وإسرائيل، ودمرت الكثير في إيران. الآن إيران تريد أن تواجه مثل هذا العدوان، وتضررت كثيرا بقادتها وبمرشدها وبالبنى التحتية كثيرا. الآن إيران، إذا أتينا على الأداء الإيراني، أنا أعتقد بأن الأداء الإيراني، أنا لا أريد أن أمدح الأداء الإيراني، لكنه في كثير من يعني في الكثير من المرونة. وبالتالي البيان المشترك، إذا رأينا البيان المشترك الذي صدر بعد زيارة محمد باقر قاليباف لعمان، صدر بيان مشترك، تم الاتفاق وقبلت إيران بأنه يتم التوصل لاتفاق، اتفاق بالتشاور، موجود بالبيان، بيان المشترك، الاتفاق يكون بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية وفي إطار القانون الدولي. هذا إيران قبلته بالبيان المشترك. والاتفاق الذي تم حاليا بين إيران وبين سلطنة عمان تم بناء على هذا البيان المشترك، يعني بالتفاهم عمان، بالتفاهم مع الدول الخليجية، دول مجلس التعاون والقانون الدولي، وإيران رضخت لذلك. أما القضية الأخرى أنه تريد إيران تسيطر على المضيق، إيران لديها حساسية كبيرة جدا من دخول السفن العسكرية الأمريكية، لأن هذه السفن التي دخلت إيران، دخلت هذا المضيق ومن المياه الإقليمية الإيرانية، هذه السفن هي التي ساهمت في العدوان على إيران. وبالتالي هاي المقر القيادة الأمريكية الوسطى، جاءت كل التجهيزات من هذه،
0: تحدثنا في هذا كثيرا دكتور.
1: نعم،
0: ولكن إيران، يعني إيران، السفن التي استهدفتها إيران هي سفن تجارية، سفن ناقلات نفط، ولم تستهدف
1: هذا صحيح
0: السفن الأمريكية والمقاتلات.
1: الآن السفن الأمريكية لم تأتي لأنه إيران تمنع دخولها.
0: طيب،
1: وبالتالي الآن وضع حرب لدينا. الآن نحن نتحدث عن صيغة جديدة، صيغة الاتفاق الإيراني العماني، هذه نقطة مهمة، وبعد ذلك نتحدث أيضا عن المفاوضات بين طهران وواشنطن، والسيد فانس هو يتحدث عن هذه المفاوضات، والكل يتوقع أن اليوم أو غدا سوف يصدر بيان أو الموافقة على المرور الآمن. وهناك هذه، نحن نتحدث عن مفاوضات الآن.
0: طيب،
1: مفاوضات الثنائية الإيرانية العمانية والمفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة.
0: ذكرت الصيغة الجديدة، وأنقلها للدكتور بعبود في مسقط. هذه الصيغة الجديدة دكتور، هل تراعي كل هذه الهواجس، هواجس إيران، هواجس سلطنة عمان، دول المنطقة بممرات آمنة في المضيق، دون رسوم، دون مضايقات، دون استهدافات، وأقصد بهذا التفاهمات التي تحصل الآن بين سلطنة عمان وإيران؟
2: أعتقد أن التفاهمات التي تحصل هي جانبية، تهدف في المقام الأول لإيجاد مسارات آمنة لعبور السفن، وأيضا لإحداثيات السفن، بحيث أنها تطمئن إيران من عدم دخول السفن التي هي لا يعني تقتنع بوجودها، أو مثل ما نعلم هنالك نوع كبير من عدم الثقة لدى إيران بعد ما حصل. فهذا جزء كبير من الموضوع، ونحن بحاجة إلى أن تشعر إيران أيضا بثقة. فأعتقد أن سيتم التوصل إلى مسار يكون منطقي ما بين إيران وسلطنة عمان، دخول وخروج وعملية مراقبة، بس هذا العملية ستكون لفترة محددة، وستساعد على تحقيق الاتفاقية التفاهم التي وقعت. وأعتقد بعد ذلك نحن محتاجين إلى صيغة مختلفة تماما، يعني صيغة جديدة، لأن المنطقة تعرضت للكثير من الحروب والصراعات، وهذا المضيق يعتبر مضيق حيوي وشريان يعني نفطي للعالم، فنحن بحاجة إلى إيجاد صيغة وآلية معينة لحمايته. أيضا هذا المضيق ما هو معروف أن والمحيط أو الخليج من أكثر البحار تضررا بيئيا، الحياة البحرية متضررة. أيضا من ناحية أخرى هناك مياه محطات التحلية تعتمد على هذا المضيق. أي حدث أو ضرر يحصل في هذا المضيق يضر كل ملايين البشر في العالم. صحيح هناك بعض الخدمات تقدمها بعض الدول، نحن ما نتحدث أنا عنه وما يتحدث البعض عنه.

0: التي جمعت أوروبا وتحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأوروبي، ويعني جعلت الدول يعني تفكر في التعاون بدل الصراعات والحروب. نحول المضيق من بؤرة للصراعات إلى منصة للحوار، إلى منصة للتعاون، وهذا أعتقد هو المشروع المستقبلي التي يمكن تشتغل عليه كل دول المنطقة، ويشمل كل دول المنطقة، ليس فقط إيران وعمان، وإنما كل دول المنطقة تشارك فيه بفعالية، بحيث أن يكون هنالك في خدمة لكل دول المنطقة، ويمكن انعكس هذا المشروع التعاوني على قطاعات أخرى، لأن كفى المنطقة صراعات، كفى المنطقة حروب، وكفاها أيضا تدخلات خارجية. دول المنطقة الآن لابد أن تعمل مع بعضها، تتعاون مع الآخرين ومع دول الكبرى، ولكن في نفس الوقت لابد من أن تتعاون مع بعضها. وهذا أيضا يعني ما نراه الآن من الاتفاق مكة، يعني بدأ الآن يعني الفكر أن يكون هنالك تعاون إقليمي، بدأ الآن يعتمد الكل على المظلة العسكرية الأجنبية. هذا لا ينكر التعاون مع الآخرين ولا يمنع، ولكن نحن بحاجة أن نتعلم من الدروس السابقة. مضيق مالقا أيضا يعني أحد الخيارات التي ممكن نتعلم منها. فما نحاول أن نقوله أن حان الوقت أن لا نأتي بس بحلول جزئية، وإنما نفكر في المستقبل، كيف يكون مستقبل هذه المنطقة، ونحولها مشكلة هذا المضيق من بؤرة للصراع إلى منصة للحوار، ومنصة للتعاون، ومنصة للتكامل ما بين كل دول المنطقة، والأمن والسلام لكل العالم. هذا ما نتمناه.
1: دكتور، هل تعتقد بأن التفاهمات بين سلطنة عمان وإيران تلحظ أي التزامات بأنه لن يعود هناك استهداف لأي سفن تمر بالمضيق تحت أي ظرف كان؟ هل تعتقد بأن هناك روحية في هذه التفاهمات، روحية لهذا الجانب، لأنه التوتر في مضيق هرمز عاد على هذا الأساس، على أساس استهداف بعض السفن التي تمر من الممر القريب من سلطنة عمان؟
0: أعتقد أنه لا يمكن لنا أن ننكر أن هنالك أطراف لا يعجبها هذا الاتفاق، هنالك أطراف تريد أن تغذي هذا الصراع. كانت هذه الأطراف أيضا داخل إيران أو خارج إيران أو من دول المنطقة، لا نعلم هذا الشيء. إسرائيل مثلا لها مصالحها في هذا الموضوع، لا نعلم هذا الشيء. كل ما نعلم أن الوفد الإيراني أتى إلى السلطنة، وأن المفاوضات جارية على قدم وساق، وتفاصيل دقيقة وحوارات صريحة واضحة، والهدف هو فتح مسار ويعني إحداثيات والتوافق على هذا، بحيث أن يكون هذا جزء من العملية الكبرى اللي هي يعني الاتفاقيات التي وقعت ما بين الولايات المتحدة وأمريكا، وأن يتحول بعدها إلى أمن وسلام في المنطقة. أعتقد أن على الأقل الوفد الذي أتى والحوارات التي موجودة وما نسمعه من تسريبات من هنا وهنا، هذا الشيء موجود. هل هنالك أطراف داخلية أو خارجية أو إقليمية تقف ضد هذا؟ بالتأكيد هنالك ناس لها مصالح أن تستمر هذه الحرب، ولا تريد أن يكون هنالك أمن وسلام في المنطقة. وفي أول هؤلاء الناس إسرائيل، خلينا نكون واقعيين، إسرائيل هي التي بدت بهذه الحرب، هي التي أشعلت هذه الحرب، هي اللي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لشن هذه الحرب، ودفعت الولايات المتحدة الأمريكية ودفع العالم، وبالأكثر دفعت دول المنطقة ثمن كبير. يعني تأثير هذه الحرب ليس بالشيء البسيط، ولا يمكن نتجاوزه في لحظات. يعني هذه منطقة كانت يعني آمنة مستقرة، لديها خطط تنموية، هذا الحرب يعني تأثر عليها كثيرا، وعلى مستقبلها وعلى خططها التنموية. فنحن بحاجة الآن إلى تغيير في التفكير، وإلى صياغة جديدة، ويكون هنالك تعاون ما بين كل دول المنطقة والقبول بالآخر، بحيث أن يصبح هنالك أمن واستقرار في المنطقة، ونتجنب هذه الصراعات، ونقلل من التدخلات الخارجية في المنطقة.
1: نعم، دكتور بندر العتيبي، هل تعتقدون أن هذه التفاهمات ستوقف الاستهدافات في مضيق هرمز لمرة واحدة وأخيرة؟
2: أشك في ذلك صراحة جلال. يعني عندما ننظر، هو هرمز مهم لبناء الثقل للأطراف وللمنطقة، لكن مع عقلية بأن نحن في حالة حرب بالتالي نستهدف السفن، هي تذكرني بعقلية من يستهدف المنشآت الصحية في غزة يعتقد أنه في حالة حرب. هي نفس الفكرة، أحاول أن أقحم الجميع محاولة بفرنسا.

0: فرض الأمر الواقع، إذا كان هرمز ينظر له بأنه هو تحديد مسارات معينة للحفاظ على أمن الملاحة الدولية، أمن ملاحة الدول، الاهتمام بالمنافع الاقتصادية للدول المنطقة، بالتالي سيكون ركيزة أساسية لبناء الثقة في المنطقة. لكن إن كان ينظر له بأنه كرت تفاوضي يوضع على الكرت على الطاولة بين حينة وأخرى، بالتالي نحن لا استبعد بأن إذا وصل الطرفين للاتفاق أن ينهار بعد أيام، لأننا سنكون في دائرة دائما في تصعيد.
1: هو كرت تفاوضي سفير جوبي هود؟
2: Repeat, please.
1: هل يبدو لكم بأن إيران تتعامل مع التفاهمات على أن مضيق هرمز سيبقى ورقة بيدها للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: أعتقد إيران تنوي بشكل كامل إبقاء مضيق هرمز إلى أن يتم إجبارها على التخلي عنه، وباستطاعتنا أن نرى الأدلة حتى في الأيام القليلة الماضية. كانهم يفترض بهم أن يتفاوضوا مع اتفاق مع عمان، لكنهم يقومون بقصف سفن في داخل المياه الإقليمية العمانية. هذا كأنه من يمسك المسدس باتجاه العمانيين ويقولون أننا سنستمر بإطلاق النار إلى لم يغيروا موقفهم، وهم يقومون بكل نفس الشيء تجاه دول الخليج. هم يقولون أنهم يطلقون النار على أهداف أمريكية، المصانع، محطات المياه والكهرباء، على أنها مصالح أمريكية. إذن كل سفينة تمر في المضيق هي مرتبطة بمصلحة أمريكية، بالتالي لا أرى حلا هنا.
1: شكرا لكم جميعا، السفير جوي هود، الدكتور محمد صالح صدقيان، والدكتور عبد الله بندر العتيبي هنا في الاستوديو، والدكتور عبد الله باعبود في مسقط. شكرا لكم جميعا. رأس الساعة نتابع معكم هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزامها بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، لكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وأضاف جي دي فانس أن واشنطن تستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية للوصول لأفضل نتيجة. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل لاتفاق تسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي الولايات المتحدة عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، وأكد أن فتح مضيق هرمز يتبع لشروط أخرى من بينها التعويض بتنفيذ ما نقضته واشنطن في مذكرة تفاهم إسلام أباد. أما أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر فقال إن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا عدلت الولايات المتحدة سلوكها. من جانبها قالت الخارجية العمانية أن المفاوضات بشأن ترتيب الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وشددت على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات الذي يراعي مصالح كل الأطراف. وأعربت عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها من مضيق هرمز. في هذه الأثناء أعلنت وكالة أنباء الإمارات تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم. وفي هذا السياق أيضا أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لمقذوف مجهول قبالة خصب بعمان ما تسبب في حريق جرى إخماده. أبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن مسقط مع سمير النمري. ناصر، نبدأ معك بآخر التصريحات لجي دي فانس، ضعها في سياق المفاوضات وأيضا التصريحات عالية النبرة التي تأتي من إيران.
4: نعم، نفهم من هذه التصريحات قبل قليل لقناة فوكس نيوز الأمريكية المحلية بأن الولايات المتحدة تعلق بالفعل أمانا كبيرة على ذلك الاتفاق المرتقب أن يعلن عنه في أي لحظة اليوم أو غدا بين عمان وسلطنة عمان والإيرانيين. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الآن أن الولايات المتحدة مستعدة بالفعل أن تتماشى مع الاتفاق إذا ما قام الإيرانيون من جانبهم بتطبيق ما يوافقون عليه. ولكن التحدي الأول لهذه التصريحات هو ما هذه التصريحات التي بدأت تأتينا الآن تباعا من طهران حول ضرورة إخلاء المنطقة من الوجود الأمريكي، ثم الإيرانيون يطالبون الأمريكيين

0: بالدفع ودفع تعويضات، هذه بلا شك تصريحات لم يعلق عليها جيدي فانس حتى اللحظة، ولكن الموقف الأمريكي معروف، هم مستعد غير مستعد الولايات المتحدة لإعادة دفع الأموال المستحقة للإيرانيين طالما لم يروا بالفعل على الأرض في مضيق هرمز تراجعا حقيقيا، وليس في الكلام والتصريحات الإعلامية، لكن تراجعا حقيقيا للإيرانيين بعدم استهداف أي سفينة مهما كانت. غير معروف الآن في واشنطن ما هي الاتفاقات التي تم التوصل إليها، ولكن واضح جيدي فانس يتحدث من موقع تقارير توصل بها بأن بالفعل حصل تقدم ما لا يعلن عنه حتى اللحظة في واشنطن، حصل هذا التقدم ما يجعله يقول الآن في هذه التصريحات المحلية الموجهة للرأي العام الأمريكي بأن أمريكا مستعدة الآن للتماشي مع ما يتطلبه هذا الاتفاق، شرطة أن الجانب الإيراني يقوم بتطبيق ما عليه. وأول طلب الأمريكي الذي يراقبه الأمريكيون وهو عودة السلاح الإيراني من حيث أتى، وأن لا يتم استهداف أي سفن، لكن على أرض الواقع نرى أن التشنج العسكري ما زال مستمرا. حتى اللحظة البيت الأبيض رئيس ترامب لم يعلق، ونرى أيضا تسريبات في الصحف الأمريكية الآن بأن حان وقت ربما لتغيير المسار العسكريون في الولايات المتحدة. مصادر من CNN تقول أن القيادة العسكرية بدأت تفكر في طرح ربما مخرج للرئيس الأمريكي، حان الوقت للعثور على مخارج سياسية دبلوماسية، لأن العسكريين الأمريكيين في القيادة العسكرية العليا يعتبرون أن السلاح الجوي قام بكل ما يمكن أن يقوم به، والبقية الآن على السياسيين والبيت الأبيض. ننتظر صريحات الرئيس ترامب في هذه الساعات القليلة المقبلة للتعليق على هذه الأحداث، لكن حتى الآن البيت الأبيض صامت، المتحدث الوحيد هو جيدي فانس لفوكس نيوز محليا.
1: شكرا لك ناصر في واشنطن. سمير، ما الرسائل في بيان الخارجية العمانية على ضوء التطورات، خاصة استهداف سفينة في خصب؟ لدينا مشكلة في الصوت على ما يبدو مع سمير، سنحاول حل هذا الخلل. نور الدين، ضعنا أيضا في سياق التصريحات الأخيرة للرئيس بيزشكيان والذي يتحدث عنها، عن أنه حان الوقت للتوصل إلى تسوية وأنهاء الحرب.
2: جلال، بكل تأكيد هذا هو الجو الحاكم هنا بالعاصمة الإيرانية في طهران، ليس فقط على المستوى السياسي ولكن على المستوى العسكري كذلك وعلى مستوى الهيئات العليا. يعني التفكير الأساسي الآن هو كيفية الخروج من الحرب، لكن الطريقة التي تخرج بها من الحرب دون أن تكون هناك خسائر، سواء على المستوى السياسي بالتحديد وكذلك على المستوى الاقتصادي. وبالتالي هنا تأتي المفاوضات التي تقوم بها السلطات الإيرانية هنا على مستوى الحكومة، على مستوى مجلس الأمن القومي، على مستوى الخارجية، من أجل الخروج من هذه الحالة. وهو ما عبر عنه الرئيس الإيراني بأن إيران تتفاوض من أجل تحقيق مصالحها، وأن هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لا ينكره لا الجانب الإيراني ولا الجانب الأمريكي، بهدف الوصول إلى نقطة مشتركة ما. لكن يبدو أن الوصول إلى هذه النقطة هذه المرة لن يمر إلا عبر مضيق هرمز، وهي المفاوضات الجارية الآن ما بين طهران وسلطنة عمان. يبدو أن كل الترتيبات الخاصة بالاتفاق الإيراني العماني أصبحت جاهزة، وحينما نتحدث على أنها أصبحت جاهزة نشير بأنها كذلك مصادق عليها أمريكيا الترتيبات، لأن من خلف الستار تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية كذلك. لكن ما ينتظر ويتوقع على الأقل هنا من الجهة الإيرانية ماذا ستقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية، والنبرة التي سمعناها اليوم من المسؤولين الإيرانيين سواء من وزير الخارجية الإيرانية أو من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. الكرة الآن كلها بالملعب الأمريكي لتنفيذ ما عليها من واجبات، خاصة في تفعيل مذكرة التفاهم. هنا جلال، إذا ما أردنا أن نرسم المشهد، هناك خرق للبند الخامس في مذكرة التفاهم، والأطراف الأخرى ترى بأن إيران هي من خرقت هذا البند بإغلاقها للمضيق. في المقابل هناك خروق لمجموعة من البنود في مذكرة التفاهم، البند المرتبط برفع الحصار، البند المرتبط برفع العقوبات النفطية، والبند المرتبط بالأموال المجمدة. يبدو أن ما يدور في خلف الكواليس السياسية هنا، وخاصة عبر الوسطاء الرئيسيين، نتحدث عن دولة قطر وعن سلطنة عمان، وهو محاولة دفع الطرفين إلى الوصول مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. الوصول يتم عبر مراحل، المرحلة الأولى وهي الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني، وبالتالي الذهاب إلى فتح مضيق هرمز وفق إجراءات تتناسب مع البند الخامس من مذكرة التفاهم. المرحلة الثانية مواقف من الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن الجانب الإيراني ينتظر بشكل أو بآخر ماذا سيقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص مجموعة من النقاط المرتبطة بتفعيل مذكرة التفاهم، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية.

0: الإيرانية عباس عراقتشي بأن فتح مضيق هرمز يلزم منه أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وبالتالي هنا الجانب الإيراني ينتظر ماذا سيقوله الرئيس الأمريكي بتحديد دونالد ترامب في الملفات الثلاث، في ملف على الأقل في ملفين أساسيين بالدرجة الأولى، وهو ملف الحصار البحري وملف العقوبات النفطية وربما ملف الأموال المجمدة. قد يرحل إلى مفاوضات ربما في الوقت القريب إذا ما تم التوافق الأولي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. قد تكون إسلام أباد هي المحج الأساسي للإيرانيين والأمريكيين لإتمام فرصة المفاوضات. إذا نجح هذا المشهد الأول والمشهد الثاني سيسوق وسيقود إلى المرحلة الثانية والتي تحدث عنها الرئيس الإيراني بالتحديد، وهي استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لكي تخرج طهران من حالة لا حرب وحالة السلم، وهي توصل ربما إلى اتفاق أو على الأقل الحد من التوتر العسكري والأمني القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لن يحل إلا بعودة الطرفين مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. هناك الكثير من المعلومات تتحدث على أنه يمكن أن يكون يوم غد هو الحد الأقصى للإعلان عن هذه التفاهمات، على الأقل هذا ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وما وصلنا من بعض المصادر. يبدو أن هذا التوقيت تغير في الكثير من المرات، كان من المقرر أن يكون ذلك قبل 4 أيام، وكنا نشير على أنه إذا لم يحدث أي طارئ يبدو أن هذا الطارئ قد على الأقل حتى اللحظة يبدو أنه في حالة حل هذا الطارئ، وهو الموقف الأمريكي مما أشرنا إليه. بعد هذا هناك أجندة كذلك جلال، الأمور لن تتوقف هنا، هناك أجندة كذلك لاستمرار المفاوضات، وهي أن على أجندة الخارجية الإيرانية وهكذا علمنا وسمعنا من هنا أن هناك زيارة إذا ما تغيرت الأجواء، زيارة لوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي إلى إسلام أباد، وهذا مؤشر على مسألة العودة مرة أخرى إلى منصة إسلام أباد والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. لكن جلال نحن الآن أمام ساعات حاسمة ستكون في أساسها ربما العودة إلى بنود مذكرة التفاهم الذي يؤسس إلى مفاوضات مستقبلية مهمة ترتبط بالمجال النووي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا نور الدين في طهران. أعود إلى سمير في مسقط، تحدثنا عن دلالات البيان من الخارجية العمانية في هذا التوقيت.
2: نعم جلال، هذا البيان المهم والذي كانت تترقبه الجميع يأتي ضمن الموقف والسياق العماني الثابت منذ بدء هذه الأزمة. سلطنة عمان تريد خفض التصعيد في المنطقة، تريد أن لا تنزلق الأمور إلى مكان أو منطقة لا يمكن السيطرة عليها. البيان حمل عدة رسائل من بينها تهدئة الأمور لدى مختلف الأطراف بقولها أن المفاوضات مع الجانب الإيراني تسير بشكل إيجابي بشكل بناء. هي تقول أن الاعتداءات التي تتم على السفن حاليا ربما تؤثر على سير هذه المفاوضات التي تراعي جميع الأطراف. مسقط غاضبة بلا شك من الاعتداءات التي تطال السفن لأنها تنتهك سيادة مياهها الإقليمية، عبرت بوضوح عن ذلك في هذا البيان، أشارت إلى أن الاعتداءات تمثل انتهاكا للقانون الدولي لسيادة المياه الإقليمية للدول، وهي تعني بذلك المياه الإقليمية العمانية، تؤدي إلى مخاطر على الملاحة البحرية وعلى أمن واستقرار المنطقة. مسقط كانت حريصة منذ بدء هذه الحرب، هي تحملت كثيرا من خلال تأثرها في هذه الاستهدافات التي تطال السفن سواء من حيث انتهاك سيادة مياه الإقليمية، وهي ربما المرة الأولى التي تنتهك فيها سيادة مياه الإقليمية، ولكن مسقط ترى بأنها لا تريد التصعيد في المنطقة بشكل أكثر، هي تريد أن يتجه الأمر نحو خفض التصعيد. هناك أيضا تأثيرات بيئية كبيرة على المياه العمانية من خلال تسرب النفط والغاز في هذه المياه وما يلحقه ذلك من تأثيرات سلبية. هناك بحسب مصادرنا هنا في مسقط فالمفاوضات أو المشاورات مع الجانب الإيراني وصلت إلى مراحل متقدمة جدا. نعم. هناك تعقيدات أو تفاصيل فنية يمكن وضع اللمسات الأخيرة، وربما نسمع عن إعلان في أي وقت قادم جدا.
1: شكرا لك سمير في مسقط. نطرح التطورات للنقاش هنا مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور سليم زخور الباحث المتخصص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، السفير جوي هود نائب مساعد وزير

0: الخارجية الأمريكية السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. دكتور سليم، كما قال قبل قليل سمير في مسقط مراسلنا بأنه كان الكل ينتظر هذا البيان من الخارجية الإيرانية، ماذا قرأت العمانية عفوا، ماذا قرأت في رسائله؟
1: يعني في الواقع جلال هو بيان مقتضب يعني، ولكن دائما التصريحات من سلطنة عمان مهمة، خاصة في توقيتها وفي مضمونها، والإشارة بالنسبة للتوقيت يدل على قرب الإعلان عن هذا الاتفاق، لأن عندما تصدر عن الخارجية العمانية أن المحادثات بناءة جدا، هذا يعني أنه شبه اكتمل والموضوع ينتظر الإعلان فقط. فأعتقد أننا أمام ساعات أو يوم أو يومين في الحد الأقصى من أجل إعلان هذا الاتفاق. الآن نحن في مرحلة خفض التصعيد إلى حد ما، ثم نصل إلى اتفاق فتح المضيق، ثم نعود إلى المفاوضات. الرئيس الإيراني اليوم يشدد مرة جديدة على موضوع العودة إلى مذكرة التفاهم، ولكن قبل الوصول إلى مذكرة التفاهم أيضا من الجانب الإيراني يجب، هناك التزامات أمريكية في هذا الموضوع. يعني ما هو غير منتهي حتى الساعة هو الالتزامات الأمريكية، بمعنى الولايات المتحدة تريد أن تتأكد أن هذا الاتفاق يراعي توجهاتها في المنطقة من أجل أن تقدم التزاماتها، وهي رفع الحصار ورفع الحظر عن تصدير النفط الإيراني والعودة إلى المفاوضات ومذكرة التفاهم. ولكن أعتقد أننا أصبحنا قريبين من هذا الموضوع.
0: يعني سفير جوبي هود، الإعلان عن التفاهمات الإيرانية العمانية تؤدي بالضرورة إلى إيفاء الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها بحسب المفهوم الإيراني لهذه الالتزامات؟
2: I don't need to speculate about this.
3: ليس علي أن أتكهن بهذا الأمر، ولكن أشير إلى 17 يونيو عندما تم التوقيع على المذكرة، وإيران قامت بإطلاق النار على السفن. أيضا قام عندها الرئيس الأمريكي بالتحرك، ومن ثم بدأت إيران بما بدأته، ولكن الأعمال العدائية بدأت عندما قامت إيران. وعلي أن أصحح ما قاله سمير، قال هذه هي المرة الأولى التي المياه العمانية تم انتهاكها. إيران قامت باستهداف 6 سفن كلها كانت في المياه العمانية.
0: فقط للتوضيح، هو يقصد في هذه المرحلة، طبعا معلوم بأن إيران استهدفت السفن التي في الممر الذي استحدث ما بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو يقصد كان في هذه المرحلة، هذه أول مرة تستهدف خصب تحديدا في هذه المرحلة، فقط للتوضيح.
3: هذه هي المرة الأولى هذا الأسبوع، نعم لا بأس بذلك، ولكن إيران عليها أن تتوقف عن فعل ذلك إذا ما أرادت مفاوضات ناجحة. الآن هناك تحد صعب بالنظر إلى التاريخ والسجل الدبلوماسي، عندما كان هناك نجاح، عندما طرف في المفاوضات ما زال يهاجم الطرف الآخر باستمرار أو الوسيط، وهذا قامت به مع عمان، ليس فقط السفن ولكن الأراضي العمانية استهدفتها إيران كثيرا. إذن فهذا وضع غير معتاد على الإطلاق، ولكن واضح ما تحاول إيران القيام به، وهو وضع ضغوط على الحكومة العمانية لكي تأتي إلى جانبهم بشأن الفكرة التي تشير إلى أنهم سوف يسيطرون على مضيق هرمز. والبيان من عمان بطريقة عمانية وضح بأنهم لن يذعنوا أمام هذه الضغوط.
0: دكتور صدقيان، كيف يمكن لطهران أن تفهم الرسائل في البيان للخارجية العمانية، خاصة الابتعاد عن أي أعمال تؤثر على سير المفاوضات، بالإشارة طبعا إلى استهداف السفن في مضيق هرمز؟
4: جدا، لأن نحن الآن على شرف الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني، أيضا وزير الخارجية عباس عراقچي ربما يسافر إلى إسلام أباد يوم الاثنين القادم بعد غد، وهناك هذه المفاوضات بين طهران وواشنطن، وبالتالي الوضع حساس جدا. المضيق أيضا المرور فيه بهذا الوضع حساسيته كثيرة جدا، لكن في الوقت الذي لم تعلن فيه إيران عن مسؤوليتها عن هذا الحادث الذي وقع اليوم، يجب علينا أن لا نستبعد أن تكون الولايات المتحدة هي ضليعة بهذا.

0: الأمر أو إسرائيل، لأن الولايات المتحدة موجودة على قرب من هذه المنطقة ولديها حشود عسكرية كثيرة. إسرائيل أيضا هم موجودة، مثل ما قال الضيف من سلطنة عمان، هذين الاحتمالين، لأنه في المرات السابقة كان هناك عديد الاعتداءات لم تكن إيران مسؤولة عنها وكانت إسرائيل مسؤولة عنها من أجل توتر الأوضاع في هذه المنطقة.
1: لم يثبت بأن إسرائيل مسؤولة عنها،
0: إيران هم لم يثبت.
1: إيران ربما لم تعلق على بعض الاستهدافات، لكن وربما علقت بعض، ولكن لا يوجد لا أي تبني إسرائيلي ولا أي شيء يثبت بأن إسرائيل هي التي استهدفت سفن في هذه المنطقة.
0: في نهاية
1: على الأقل
0: المطاف هذا احتمال،
1: صحيح
0: هذا الاحتمال موجود. الجانب الإيراني لم يتبنى ذلك، وهو أيضا يعني بعد تصريحات عباس عراقشي والرئيس الإيراني اليوم، الجانب الإيراني يريد التوصل إلى نتيجة من أجل فتح هذا المضيق، الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني، ويريدون التوصل مع الجانب الأمريكي إلى اتفاق. الشرط أن يكون الجانب الآخر، الجانب الأمريكي، أيضا يلتزم بالتزاماته وتعهداته، كما ذكر محمد باقر قالباف في تغريدة كتبها يوم أمس الأول، وهو كان يناشد الجانب الأمريكي وتحديدا الرئيس الأمريكي من أجل عدم ممارسة مثل هذه الأعمال التي تقف دون التوصل إلى أو الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني أو أن التوصل إلى نتيجة بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي تريد أن تصل إلى الاتفاق النهائي بين الجانبين.
1: التصريحات الأخيرة التي سمعناها في الساعات الماضية، ومنها يحمل أيضا من جديد لغة التهديد والوعيد وبضرورة أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها، كيف نقرأها في هذه المرحلة؟ هل بالضرورة هي مرتبطة حصرا في التفاهمات الحاصلة بين إيران وسلطنة عمان؟
0: الوضع دقيق جدا جلال الآن، يعني أي قضية ربما تعكر أو تقف دون الإعلان أو يعني إذا ما سارت الأمور بشكل طبيعي، زيارة وزير الخارجية عباس عراقشي إلى إسلام أباد سوف تنجز، لكن ماذا إذا يعني عملت إسرائيل أو أي طرف آخر لإرباك المشهد التفاوضي؟ وبالتالي نحن منذ البداية قلنا بأن إسرائيل يجب علينا أن نأخذ الحذر من إسرائيل، لأن إسرائيل لا تريد التوصل لأي اتفاق بين إيران وبين أي دولة، سواء كانت سلطنة عمان أو الولايات المتحدة وبأي مستوى من المستويات. ولذلك أنا عندما قلت أن إسرائيل ربما تكون قد استهدفت هذه السفينة، ربما يكون ذلك لأن نتنياهو يتربص بالمفاوضات الدوائر، وهو لا يريد أن تصل هذه المفاوضات إلى أي نتيجة تذكر، هو يريد عودة الحرب مرة أخرى، عودة التوتر والتأزيم. وللأسف الشديد كان الرئيس ترامب سابقا يرضخ إلى ما يقوله نتنياهو، الآن ربما يقولون بأنه ابتعد قليلا عن نتنياهو، وهذه يعني حالة جيدة يجب أن نستبشر بها إذا ما ابتعد قليلا عن نتنياهو.
1: دكتور سليم، تتفقون على أن الإعلان عن تفاهمات قريب باستثناء السفير جوي يعتقد بأنه التأخير يشير إلى نوع من التشاؤم، ولكن في حال حصل وتم الإعلان عن هذه التفاهمات، المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول نظامنا القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه. إذن هذا آخر موقف من المتحدث باسم الجيش الإيراني، نظامنا القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه. سأعود إليك، ولكن هذا يريد يعني توضيح، ما المقصود بهذا دكتور؟ هذا ألا يؤكد بأن النظام القائم الآن الذي هو فرض السيطرة على السفن وعلى مرورها سيظل قائما ولا رجعة عنه؟
0: هذه جلال الآن في مثل هذا الوضع، مثل هذه التصريحات وحتى تصريحات فانس أيضا، يجب علينا أن نضعها في سياق المفاوضة والضغط، كل يضغط على الجانب الآخر، وهذه مرحلة حساسة لا ندري. اليوم يتم الإعلان عن شيء معين من واشنطن، عن شيء معين من طهران أو مسقط، وبالتالي هذه مرحلة حساسة جدا. ولذلك أنا شككت في قضية ضرب هذه السفينة في هذا في المياه، وبالتالي يعني أنا أضع هذه في إطار هذا السياق التفاوضي.
1: سأعود إليك، السفير جوي، تعتقد بأنها ضغوطات الآن من قبل الإيرانيين والأمريكيين على مسار التفاهمات، أم أنه يكرس وضعا قائما في مضيق هرمز تراه إيران مناسبا لها؟
2: أعتقد أن البيان من

0: قائد الجيش يؤكد بالضبط ما كنت أقوله. هم لا يريدون أن تكون هناك اتفاقية تسمح للسفن بأن تعبر بدون رسوم أو بدون أي تهديدات. هذه محاولة إيران بأن تقوي سيادتها ليس فقط على المضيق ولكن على المنطقة بأسرها باستخدامها للمضيق.
1: أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول لا خيار للولايات المتحدة سوى القبول بالوضع القائم بالمضيق، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. يقول المتحدث باسم الجيش الإيراني
0: أي خسائر كبيرة؟ هم لم يطلقوا النار على أي سفن حربية أمريكية، بل هم أطلقوا النار على أهداف أمريكية قليلة. 90% من أهدافهم كانت تستهدف البنية التحتية المدنية في الخليج، وأيضا بنى عسكرية هي جزء من هذه الدول. هذه كلمات كبيرة ولكن لا يتبعها التحرك الفعلي. لذلك كما قلت عليهم أن يجعلوا العالم يقبل سيادتهم على المضيق، والعالم لن يقبل هذا بكل بساطة. حتى لو أن الرئيس ترامب أصيب بالجنون وقال أنه سيقبل هذا، فبقية العالم لن تقبل هذا أبدا.
1: كيف ترى الرسائل دكتور من المتحدث باسم الجيش الإيراني على ضوء احتمالية التقرب أو احتمالية الاقتراب من الإعلان عن التفاهمات؟
2: يعني ما هو ملفت جلال، اليوم هناك تصريح من أمين عام مجلس الأمن القومي، المتحدث باسم الحرس الثوري، المتحدث باسم الجيش، الرئيس بزشكيان والوزير عرقجي.
1: صحيح.
2: يعني في حال كان تحليلنا صائب حول أن الإعلان قريب، يبدو أن كل طرف يريد أن يظهر للداخل الإيراني أنه انتصر فيما سيأتي من إعلان، وأنه تم إخضاع الجانب الأمريكي لوجهة نظر الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز. يعني هذا هو التفسير الوحيد لكل هذه التصريحات، وكلها بنفس الاتجاه، فيما عدا الرئيس بزشكيان الذي يشدد على الوضع الاقتصادي المنهار داخل إيران، وأنه يجب الخروج من حالة لا سلم ولا حرب، وأن الحرب لا يجب أن تستمر ويجب أن تقف في مرحلة ما. ولكن التصريحات الأخرى يعني أغلبها القريبة من الحرس أو من الجيش هي تشدد على كيفية تم إخضاع الجانب الأمريكي فيما سيأتي من إعلان حول مضيق هرمز. وأعتقد يعني هذا مؤشر إضافي على أنه من الممكن أن يكون الإعلان قريبا لكثرة هذه التصريحات وتبني في حال يمكن تسميته النصر المرحلي بالنسبة لمضيق هرمز.
1: ولكن أيضا تعتقد بأنه يؤشر إلى أيضا رؤية كل طرف السياسي والعسكري في إيران إلى مفهوم ومقاربة المضيق بعد هذه التفاهمات؟
2: صحيح، هي إلى حد ما كل التصريحات اليوم هي مقاربة واحدة، بمعنى أن يكون هناك سيطرة ما للجانب الإيراني على المضيق. ولكن الملفت كان في تصريح الرئيس الإيراني وهو المتميز إلى حد ما، بمعنى أن هذا الضغط باتجاه تحقيق المصالح الإيرانية له حدود، يعني أن لا نذهب إلى أقصى الحدود. هناك وضع اقتصادي صعب، هناك مواد لا يمكن إدخالها إلى إيران، ويجب أن نلتفت إلى الشعب. بمعنى صحيح أن المصلحة الاستراتيجية الإيرانية يجب أن تؤمن، ولكن الضغط من أجل تأمينها يجب أن يكون له حدود، وهذه الحدود يجب أن تكون مرتبطة بمصالح الشعب بشكل مباشر.
1: دكتور صدقيان، أي من الخطابين سيحكم رؤية إيران بعد التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان؟
3: أنا أعتقد بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مهم جدا الآن. الرئيس بزشكيان هو رئيس هذا المجلس، وبالتالي أقطاب حتى الحرس الثوري موجود في المجلس الأعلى، وهناك مؤشرات إيجابية الآن في طهران للتوصل إلى اتفاق. هذه المؤشرات الإيجابية، ربما أحد هذه المؤشرات هو قضية سعر صرف العملة الإيرانية يتحسن خلال يعني من الصباح لحد الآن حدودا 3% تحسن سعر الصرف، وخلال اليومين الماضيين كان هناك ارتفاع في سعر صرف العملة الإيرانية. هذا من المؤشرات المهمة التي نتابعها في الوضع الداخل الإيراني، وأنا أعتقد بأن هناك الآن إجماع للتوصل لاتفاق. وقضية الانتهاء من الاتفاق الإيراني العماني مهم جدا، وهو الذي مهد إلى هذه الأوضاع الذي فيها نوع من التفاؤل. إذا الرئيس ترامب قبل أن يستمر في هذه الأجواء، أنا أعتقد بأنها ربما تصل إلى نتيجة، لكن الرئيس ترامب هو بمفرده يشكل إحدى العقبات التي تقف دون التوصل لاتفاق نهائي بين طهران وواشنطن.
1: ولكن التصريحات العسكرية الإيرانية هل تؤشر بالضرورة لأن رؤية إيران لإدارة المضيق حتى بعد التفاهمات وخلال التفاوض لم تتغير، عندما يقال بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل بالواقع الذي تفرضه إيران في مضيق هرمز؟ دكتور،
3: هذا أنا أعتقد يعني حتى التصريح الجيش الإيراني هو يدخل كما قلت يدخل في هذا الظرف الحساس جدا الذي نمر به حاليا. بعد الإعلان عن هذه التوافقات أو الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني أو ربما إشارات إيجابية من قبل واشنطن، أعتقد بأن هذه سوف يعني تنخفض كثيرا لصالح الشيء الجديد الذي يفرض على الساحة. والرئيس الإيراني كان اليوم واضحا جدا، هو تحدث اليوم أمام الصحفيين الإيرانيين بمناسبة عيد الصحفي، وتحدث بشكل واضح جدا حول الأمور المعاشية الداخلية وحول مذكرة التفاهم وعزم إيران على المضي من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم، وهو أشاد بالمذكرة وقال بأنها جيدة، ويبدو كان يسير بالاتجاه الإيجابي لتنفيذ المذكرة أو للمفاوضات القادمة التي ربما سوف يعلن عنها خلال الساعات القادمة.
1: شكرا لكم جميعا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان، الدكتور سليم زخور، والسفير جوي هود. يتصاعد في واشنطن الجدل بشأن حجم استنزاف مخزونات الذخائر الأمريكية مع استمرار حرب إيران، بعدما أظهرت تقديرات حديثة تراجعا ملحوظا في مخزونات بعض الصواريخ الاعتراضية والدقيقة. وبينما يحذر مسؤولون ومحللون من تأثير استمرار الاستهلاك في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمات أخرى، يؤكد البيت الأبيض أن الجيش يمتلك من الذخائر ما يفوق احتياجاته.
4: في الميدان تستنزف حرب إيران ترسانة الصواريخ الأمريكية، وفي واشنطن يتصاعد القلق من أن يؤدي تنقص المخزونات إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على ردع خصومها. هذا ما كشفته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الحكومة الأمريكية. فبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، استخدم نحو 65% من صواريخ باتريوت الاعتراضية خلال 5 أشهر، فيما انخفض مخزون صواريخ ثاد المضادة للصواريخ البالستية بما لا يقل عن 38% مقارنة بمستواه عند اندلاع الحرب.
5: خلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص، استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من ذخائرها الحيوية، فقد استهلكت الصواريخ الاعتراضية مثلا بمعدلات مرتفعة للغاية في مواجهة ذخائر إيرانية لا تكون بالضرورة مكلفة بالقدر نفسه أو صعبة الإنتاج.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذه التقارير، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة إمدادات غير محدودة من الذخائر شديدة القوة، مع إقراره أن أنواعا أخرى من الذخائر باتت مخزوناتها أقل وفرة.
6: نحن نراقب ذلك عن كثب، لكن لدينا أنواع معينة قوية جدا وفعالة للغاية، ولدينا منها إمدادات غير محدودة، لذلك فنحن في وضع ممتاز، ومع ذلك نحن نريد دائما المزيد، فقد تطرأ أمور أخرى ونأمل ألا يحدث شيء آخر، لكننا في وضع جيد جدا، وقطعا لدينا كميات هائلة من الذخائر.
4: ولم يكشف عن مدى النقص الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية في مخزونات صواريخ أتاكمز وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم، وتعد هذه الذخائر بعيدة المدى التي تتجاوز تكلفة الواحد منها $1,000,000 جزءا مهما من الترسانة العسكرية، إذ تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة. وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أمر بإجراء تحقيقات جديدة بشأن التسريبات حول مخزون الذخائر، وأنه أعرب لمساعديه عن استيائه من التقارير،
7: وتضيف الصحيفة أن وزير الحرب بيت هاكسيث ونائبه عقدا يوم الثلاثاء جلسة إحاطة سرية مع بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. ووفق خبراء، فقد يعني هذا النقص في الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أن الرئيس ترامب قد يضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على مهام القصف الجوي المأهولة التي تنطوي على مخاطر أعلى في حال إقراره شن هجمات واسعة النطاق مجددا ضد إيران. وإن كانت هذه التقارير وفقا لمسؤولين سابقين لا تعني أن الترسانة الأمريكية على وشك النفاد، فإنها تكشف مستوى غير معتاد من الاستنزاف، وتضع أمام واشنطن سؤالا يتجاوز الحرب مع إيران، وهو إلى أي مدى يمكن مواصلة العمليات الحالية دون التأثير على القدرة الأمريكية في التعامل مع أي أزمة عسكرية أخرى. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
1: إذن نناقش الجدل بشأن استنزاف مخزونات الذخائر الأمريكية مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا. مرحبا بك العميد إلياس حنا. ولكن أولا نتوقف مع محمود الزيبق على الخارطة التفاعلية لتشرح لنا أكثر هذا الجدل القائم. محمود،
8: بالفعل جلال، سنشرح في هذا المخزون وأرقامه للسادة المشاهدين. إذن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. هذا الجدل الذي سمعنا في التقرير عنه والذي أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال بأن الحديث عن هذه التسريبات قد يظهر الولايات المتحدة بموقف ضعيف في وقت حساس من حربها مع إيران، وقد يظهر حدودا لقدرتها على شن الحرب على إيران. تعالوا نتابع هذه الأرقام. أبرز مشكلة تتحدث، طبعا هذه المصادر كلها حتى الآن نتحدث عن تسريبات، سواء لمراكز دراسات أو لوسائل إعلام نقلت عن مصادر مطلعة من داخل الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع. إذا نتحدث عن صواريخ أتاكمز وصواريخ بريزم التي انتهى تقريبا مخزونها، وهي صواريخ دقيقة جدا، صواريخ أرض تستخدمها الولايات المتحدة في مهاجمة إيران. أيضا في صواريخ توماهوك، صواريخ الجوالة من نوع كروز، نحو 1000 صاروخ استخدمته أو أكثر استخدمته الولايات المتحدة خلال هذه الحرب. وطبعا نتحدث تقريبا عن نصف الذخائر الأمريكية من هذه الصواريخ. طبعا هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ليس لديها أسلحة أخرى، لكن طبعا تعتمد الولايات المتحدة هنا على هذه الصواريخ بعيدة المدى، لأننا الخيار الآخر سيكون هو الطائرات المأهولة. وتذكرون حادثة إنقاذ الطيارين الأمريكيين في إيران بعد أن أسقطت طائرتهما في مطلع إبريل الماضي. إذن نحن نتحدث عن موضوع قد يكون أكثر خطورة، هو استخدام الطائرات إذا نفذ مخزون الصواريخ. الموضوع لا يعتمد فقط على الصواريخ الهجومية، هناك أيضا الصواريخ الاعتراضية، صواريخ التي تعترض الهجمات الإيرانية على الولايات المتحدة. طبعا هذه الصواريخ منها صواريخ باتريوت، ونتحدث نلاحظ هذه الأرقام، قبل الحرب نتحدث عن مخزون يزيد عن 2000 صاروخ باتريوت للولايات المتحدة. مع وقف إطلاق النار في 8 أبريل وصل المخزون إلى أقل من النصف، نتحدث عن نحو 1000 صاروخ باتريوت. وفي آخر إحصائية وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية نتحدث عن 700 إلى 800 صاروخ باتريوت متبقية لدى الولايات المتحدة في الاعتراض. أيضا صواريخ ثاد، هناك أرقام كما تلاحظون هنا، المخزون ينخفض إلى النصف أو 35% على اختلاف بعض هذه الأرقام، بينما تشير مصادر إلى نقص بنحو 80%. بالعموم نحن نتحدث عن نقص في هذه الصواريخ الاعتراضية ثاد وباتريوت ما بين 60 إلى 65%، وقد يكون الرقم أكبر من ذلك. هذا وفقا لتسريبات، قد يكون الرقم 65% بالنسبة لباتريوت و 35% بالنسبة لثاد. كما ذكرت هناك عدة أرقام، لكن كلها تجمع على أن هناك نقص في مخزون الصواريخ الاعتراضية. طبعا هذه الصواريخ هي مكلفة للغاية، نتحدث عن كلفة تصل ما بين 12 إلى 15 مليون دولار لصاروخ ثاد، ونحو 5 ملايين دولار لصاروخ باتريوت، كل صاروخ يكلف. طبعا الولايات المتحدة والحكومة الأمريكية كانت قد طلبت ميزانية إضافية من الكونغرس، هذه الميزانية قيمتها 87 مليار 67 مليار منها مخصصة لوزارة الدفاع و21 مليار دولار مخصصة فقط للذخائر. وكانت الولايات المتحدة قد وقعت في نهاية الشهر الماضي عقدا ب 58 مليار دولار في صفقة مع شركة لوكهيد مارتن لشراء صواريخ باتريوت على مدى 7 سنوات. سنعود إلى جلال لتحليل كل هذا المشهد ونقص الذخائر الأمريكية
1: مع الجنرال العميد الياس حنا. العميد الياس حنا، انطلاقا من متابعتك الحثيثة لهذه الحرب والأرقام التي جمعتها، ما قراءتك للنقص في مخزون ذخائر في الولايات المتحدة الأمريكية؟
9: جلال، القول الكبير لأحد القيادات العسكرية أن الهواة يتحدثون بالاستراتيجية، أما الخبراء فيتحدثون عن اللوجستية. اليوم هذا الأمر انعكس فعلا بين في الحرب بين إيران وحتى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو حرب عن بعد، أو ما يسمى ستاند أوف، من هنا الحديث عن الجاسم، عن الصواريخ بعيدة المدى، عن التوماهوك، وبالتالي لم يكن هناك من عملية برية، وهذا أمر معروف عبر التاريخ أنه لا يمكن الحسم من الجو، وبالتالي هذا الأمر صعب. اليوم خططت الولايات المتحدة الأمريكية لما تملك من ذخيرة، ركبت عليها استراتيجية معينة. اليوم هذا النقص في هذه الاستراتيجية، في هذه المواد وفي هذه الأسلحة، سيعيد قراءة وإعداد وتقييم الاستراتيجية القديمة. اثنين، والأهم جلال، بعد الحرب، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والحرب الباردة، كان هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 50 شركة وأكثر لصناعات الأسلحة، تم جمعها بعدد بسيط لا يتجاوز عدد أصابع اليد للإنتاج حسب الحاجة. إذن أنت اليوم لم تكن جاهزا لهذه الحرب. هذه الحرب التي تخوضها أو خاضتها إيران والولايات المتحدة الأمريكية عكست هناك نقصا كبيرا جدا في كافية إدارة الحرب، من هنا إعادة الانتشار يعني إلى إسرائيل، إلى الأردن، وبالتالي الاستهلاك الكثيف. على سبيل المثال، وهذا حسب الفاينانشال تايمز جلال، التوماهوك الكلفة الصاروخ 2.6 مليون دولار، كان 3100 صاروخ، استهلك منهم 1000. لبناء هذه 1000 يجب 47 شهرا لإعادة المخزون. يعني الولايات المتحدة الأمريكية حتى الباتريوت، وهذا أمر مهم لأنه الدفاعات، هناك الدفاع الجوي وهناك الهجوم الجوي، يعني الستاند أوف التوماهوك للهجوم والباتريوت للدفاع. صاروخ 3.9 مليون، كان هناك قبل الحرب 2330 صاروخ، تم استخدام 1430 للتعويض 42 شهر. هنا عامل الوقت أساسي، من هنا نرى أن إيران تستعمل الوقت للاستنزاف. يعني حتى لو توقفت الولايات المتحدة الأمريكية من القصف، كانت إيران تتحرش، وهذا ما حصل في ضد الأردن. إذن أنت أمام معادلة جديدة في المنطقة جلال.
1: هذه الأرقام وما عرضته الآن وهذه المعادلة الجديدة، ما الذي تفرضه على الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما قررت استئناف المواجهات مرة أخرى؟
9: المواجهة العسكرية أمر صعب، الصواريخ بعيدة المدى من البريزم وحتى التوماهوك قليلة جدا، يجب تغيير الاستراتيجية، وبالتالي الذهاب إلى القصف الجوي، إلى عمليات برية، وهذا الأمر ليس في حسبان الرئيس ترامب. من هنا نرى أنه اليوم إذا تغيرت المعطيات وتغير السلاح وتغير المخزون، يجب أن تغير الاستراتيجية. من هنا اليوم يعتمد الرئيس ترامب أكثر على الموضوع الاقتصادي والحصار البحري والذي يكلف. على سبيل المثال أيضا الفاينانشال تايمز البارحة جلال قالت أنه من جزيرة لارك، والتي كانت تعبئ 9 من أصل 10 برميل للتصدير، هناك توقف كامل لهذه الحركة، من هنا الذهاب إلى العامل الاقتصادي، بينما تتبع إيران عامل الاقتصادي الحربي وعدم جهوزية الولايات المتحدة الأمريكية لفرض أمر واقع في مضيق هرمز.
1: الوصول إلى هذه الأرقام العميد الياس حنا، هل يعتبر سوء تقدير عسكري؟
9: هي حسابات خاطئة بسموها ما يسمى يعني الوشفول ثينكينج، يعني أنت تذهب إلى اغتيال القيادات والقيادات العسكرية والمرشد وما شابه، ستستسلم إيران. إيران اعتمدت استراتيجية الجغرافيا، استعملت استراتيجية الانتشار السريع والريزيلينس، يعني اليوم استهلاك السلاح الأمريكي كان بالصمود الإيراني، يعني إيران تعتبر نفسها أن لن تخسر أو الصمود أو لعدم الخسارة، بينما الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقول أنها لم تربح. يعني الولايات المتحدة الأمريكية جلال دمرت كثيرا، إيران ستعاني الكثير من المشاكل في المستقبل، ولكن لم يستطع الرئيس ترامب وحتى إسرائيل تحويل هذا الإنجاز العسكري التكتيكي إلى هدف استراتيجي وبالتالي إلى هدف سياسي، وبالتالي إيران تعتبر أن الصمود هو الأساس، الوقت والاستهلاك، وبالتالي خلق واقع جديد معين في المنطقة.
1: يعني يمكن القول العميد ليسحنا انطلاقا من هذه الأرقام وهذا الجدل بأن الرئيس دونالد ترامب الآن يتردد في شن عمليات عسكرية انطلاقا من هذا النقص الذي يواجهه؟
9: خلقت إيران ديليما، معضلة مهمة، 13 يوما من القصف على السواحل الإيرانية لفتح مضيق الأخيرة على مضيق هرمز، ولكن الداخل الإيراني كان قادرا على إطلاق الصواريخ على المحيط، كان قادرا على إطلاق المسيرات، كان قادرا على إطلاق أو الحركية، كان قادرا على التصنيع. ما هي هذه المعضلة التي خلقتها؟ يعني اليوم إذا قصفت الساحل نقصف الداخل والمحيط، أنت مضطر أن تستعمل الدفاعات الجوية، وهذه الدفاعات الجوية من الثاد ومن الباتريوت ليست متوفرة، فإذن هذا الأمر يخلق هذه المعضلة للفريقين.
1: طيب عندما الآن المشاهد يسمع وأنا أستعين بهذه الورقة، عندما نقول كان مثلا التوماهوك 3100 تم استخداف 1000، لا يزال هناك 2100، لماذا يعتبر هذا نقص بالمفهوم العسكري الاستراتيجي لدى الدول؟
9: اليوم دائما هناك احتياط وخط أحمر للاحتياط. حسب المعلومات من المصادر المفتوحة وصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أقل 20% مما يجب عليها أن يكون هذا الاحتياط. يعني أنت لديك احتياط 50% لا يمكن الاستغناء عنه. لماذا؟ لأنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامات في أماكن أخرى من العالم، وليست دولة إقليمية، هي دولة كونية، وبالتالي أن تنشأ أو يحدث صراع معين أو أزمة في مكان ما ستكون الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن الرد عن مسألتين وأزمتين في نفس الوقت.
1: سمعنا قيادات في البنتاغون تقول بأن الآن هناك مفاضلة ما بين الدفاع عن إسرائيل والدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا وانطلاقا من الأرقام يجعل حلفاء
9: قال هذا الأمر
1: يجعل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة مكشوفين؟
9: مكشوفين حسب المخزون المتوفر لديهم. صناعة هذه الدفاعات الجوية تستلزم وقت، من هنا ذهاب بعض دول المنطقة إلى كوريا الجنوبية لاستخدام دفاعات جوية، وحتى إلى الصين في مكان ما، ودائما هو الهدف في التعويض. اليوم إذا استهلكت دول الخليج أو دول المنطقة الكثير من الدفاعات الجوية وهي كانت محقة أو صحيحة بنسبة 95%، كيف تعوض عن هذه الذخائر؟ لأنه لدى كل دول المنطقة محدودية بالإنتاج، والأصعب جلال أنه الإنتاج أنت متعلق بالذخيرة وباللوجستية بإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصلا أصبحت تعاني، فإذن أنت أمام معضلة. من هنا قد يفسر هذا الأمر ما يحدث في المنطقة من اتفاق مكة على سبيل المثال.
1: بعد كل هذا الاستنزاف بالذخائر، هل يمكن القول بأن الجهد الحربي العسكري للولايات المتحدة حقق أهدافه التي وضعها منذ بداية هذه الحرب مع إسرائيل؟ طبعا
9: الأهداف لم تتحقق جلال، يعني نتحدث عن النووي، أين النووي؟ نتحدث عن الوكلاء، أين الوكلاء؟ نتحدث عن الصواريخ البالستية، أين الصواريخ البالستية؟ المسيرات، والأهم جلال ماذا يحدث في مضيق هرمز؟ هذا لا يعني جلال أن الولايات المتحدة الأمريكية سقطت، ويمكن لها التعويض، ولكن عامل الوقت وعامل الكلفة هو أيضا ليس مهم جدا. عامل الوقت متى يمكن، يعني لا يمكن العودة إلى حرب كل يوم وبعد يوم وبعد يوم.
1: نعم.
9: يمكن هو مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، عامل الوقت، وهذا ما تستعمله إيران.
1: شكرا العميد ليسحنا الخبير العسكري والاستراتيجي. في العراق قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إن أقليم كردستان تعرض لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكد الجزيرة أن هذه الهجمات بالصواريخ والمسيرات جاءت إما مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر بعض الميليشيات. وشدد بارزاني على أهمية حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع.
10: أما فيما يتعلق باستهداف إقليم كردستان فمن المؤسف أن ذلك حدث بالفعل، فقد تعرض الإقليم حتى الآن لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، سواء بشكل مباشر من إيران أو من داخل العراق على يد بعض الميليشيات. وللأسف نعتقد أن هذه كلها هجمات غير مبررة ضد كردستان، وللأسف تكبدنا أيضا خسائر بشرية وفقدنا عددا من أبنائنا، كما تعرضت أجزاء كبيرة من بنيتنا التحتية لأضرار جسيمة. كان موقفنا واضحا منذ اليوم الأول، نحن لا نريد أن نكون طرفا في أي صراع أو حرب في المنطقة. بالتأكيد لم نكن من بدأ هذه الحرب، وكل ما نريده هو حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع.
1: هذا وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني أنه لا يوجد أي جنود أمريكيين في قاعدة حرير الجوية منذ 10 سنوات.
11: It is not true. First of all, Harir Air Base has been empty since 10 years.
10: هذا غير صحيح. أولا، قاعدة حرير الجوية خالية منذ 10 سنوات. لقد استخدمت في البداية من قبل قوات التحالف في الحرب ضد تنظيم داعش، وانتهت الحرب على داعش عام 2017. قاعدة حرير خالية، هذه الهجمات كلها استهدفت قاعدة خالية. لا يوجد أي جنود أمريكيين في حرير، بل لا توجد أي قوات عسكرية على الإطلاق. بالطبع كان لدينا وجود أمريكي في أربيل، وقد تعرض هذا الوجود للاستهداف بشكل متكرر، لكن كما تعلمون فإن مهمة الأمريكيين الموجودين في إقليم كردستان كانت تقتصر على مكافحة الإرهاب وحماية العراقيين بمن فيهم سكان إقليم كردستان من التهديدات الإرهابية.
1: ننوه لأننا سنبث المقابلة مع مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق كاملة على قناة الجزيرة 2 في 10:05 من مساء يوم غد الأحد بتوقيت مكة المكرمة. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إن محافظة مأرب تعرضت لهجوم جديد للحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة. ينضم إلينا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، ما دلالات تركيز جماعة أنصار الله على مأرب في هذه المرحلة؟
12: طبعا أولا اليوم طبعا لدينا حصيلة كبيرة جدا، ليس في مأرب فقط، ولكن مسرح العمليات مسرح التحركات أصبح يتوسع. صحيح أنه يتوسع ببطء، ولكنه أيضا يعني يتجه نحو تصعيد، يعني يمكن أن تقول بأنه يتجه نحو تصعيد. يعني هناك يعني مأرب تقصف من قبل الحوثيين، القوات الحكومية اليوم أعلنت أنها قصفت الحوثيين، صحيح أنها لم تحدد المواقع طبعا، وهناك شحة في الصور لدى الطرفين. أيضا هناك في المخا وفي الحديدة، محور الحديدة التابع للحكومة اليمنية قال أنه قصف الحوثيين. أيضا في محور التعز قال بأن الحوثيين قصفوا يعني مناطق للقوات الحكومية، وأيضا في الضالع. ولذلك نقول بأن هناك يعني بطء في التحرك، ولكن هناك يعني شيء يقول بأنه الأمر باتجاه التصعيد. أما بالنسبة لماذا مأرب، فطبعا هذا مهم جدا. خلال الثلاثة الأيام الماضية، الخميس والجمعة واليوم السبت، أيضا الحوثيين استهدفوا مأرب تحديدا، استهدفوا داخل المدينة، واستهدفوا أيضا الحدود اللي هي فرقة الطوارئ الأولى التي استهدفوها وقتلوا منها وأصابوا العشرات. وهذه منطقة مهمة طبعا، مأرب هي مدينة على خطوط التماس، ولذلك أنا أعتقد بأن استهداف الحوثيين لمأرب يستحق التوقف. أولا مأرب طبعا تعتبر الثقل السكاني أولا، والثقل السياسي والعسكري للحكومة اليمنية. الثقل السكاني من حيث أن الكثير من اليمنيين الذين كانوا تحت سيطرة الحوثيين كلهم غالبيتهم، هناك ملايين، يعني مأرب لم تكن عدد سكانها كبير ولم تكن مدينة يعني كبيرة، الآن ربما ملايين سواء من النازحين أو من السكان العاديين داخل المدينة. هذا أولا. ثانيا، الوزارات والإدارات المحلية التابعة للحكومة اليمنية متواجدة أيضا داخل مأرب، وكثير من المسؤولين، صحيح ليسوا المسؤولين الرفيعين ولكن المسؤولين المتوسطين. الأمر الثالث والمهم بالنسبة للثقل هو الثقل العسكري، المنطقة 6 و7 لمأرب والجوف، وحتى المناطق الأخرى التي تضم القوات التابعة للشرعية موجودة أيضا داخل هذه المنطقة، ولذلك هذا أولا. الأمر الآخر، الأمر الثاني، وهو أيضا أنها منطقة تماس. مأرب أيضا الآن تنقسم إلى جزئين، جزء يعني يتبع الحوثيين صحيح أنها المساحة الأقل والأهمية الأقل، طيب. والجزء الآخر طبعا يتبع الحكومة اليمنية وهو الجزء المهم. الأمر الثالث والأخير وهو أنها تعتبر أيضا مركز للثقل الاقتصادي، إن فيها منشأة صافر، وهذا ما يجعل الحوثيين يريدون أن يكثفوا هجماتهم عليها وربما يدخلوها.
1: بدقيقة أحمد لو سمحت، قلت بأن المواجهات تشير إلى أن التصعيد مزيد من التصعيد، ما سقف التصعيد بالنسبة للحكومة اليمنية في هذه المرحلة بدقيقة؟
12: هذه مرحلة لا تستطيع أن تعرف بالتحديد ما سقف التصعيد، لكن هناك مجموعة كلمات تقال خلال هذه الفترة. هناك رفع جاهزية، استعداد عسكري، انعقاد دائم سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي. أيضا هناك هجمات متبادلة بين الأطراف في مناطق متعددة، في مناطق مسرح التحركات والعمليات العسكرية، ولذلك هذا كل هذا يقول بأن التصعيد يمر ببطء إذا ما توفر له الغطاء السياسي والقرار السياسي والقرار العسكري أيضا.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر شؤون يمنية في قناة الجزيرة. إلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات القطاع أن 10 فلسطينيين أصيبوا، بينهم 4 أطفال، بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها بالقطاع منذ صباح اليوم. الاطلاع على التفاصيل ينضم إلينا هاني الشاعر مراسل الجزيرة في خان يونس. هاني تفضل.

0: خمسة منهم كانوا قبل قليل بنيران آلية عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف ومباشر على خيام النازحين في منطقة المواصي هناك جنوب غربي مدينة خان يونس. من بين الإصابات طفلتان وصلتا بحالة حرجة إلى مجمع ناصر الطبي وفق وصف المصادر الطبية الفلسطينية. يجري التعامل مع إصابات أخرى تعرضت لرصاص حي مباشر من تلك الآلية العسكرية الإسرائيلية في مشفى الصليب الأحمر غربي مدينة رفح. يتم تحويل الإصابات تباعا هنا إلى مجمع ناصر الطبي. سبق هذه الإصابة إصابة أخرى أيضا لفتاة كانت بالقرب من دوار جامعة الأقصى في منطقة المواصي على بعد 4 كيلومترات من مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي. إصابة أخرى كانت أيضا في منطقة السطر الغربي شمال غربي خان يونس على بعد على الأقل أيضا 4 كيلومترات من تمركز الجيش الإسرائيلي. وإصابة لامرأة كانت في محيط مدينة حمد شمالي خان يونس وأيضا خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية. وسبق ذلك تسجيل إصابة لطفل برصاص آليات عسكرية إسرائيلية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. وأيضا تبع ذلك إصابة أخرى لطفل في شارع يافا شمالية غزة. إطلاق النار دائما ما يكون من آليات أو من مواقع مستحدثة من الجيش الإسرائيلي أقامها داخل ما بات يعرف باسم الخط الأصفر للشرقي من قطاع غزة. تصعيد واضح على الأرض يتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف رصدت صباح هذا اليوم في المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. عملية النسف طالت مدمارية سكنية احتلتها إسرائيل ضمن استقطاع مزيد من أراضي قطاع غزة في منطقة قزان أبو رشوان جنوبي خان يونس. سمعت أصوات انفجارات تبع ذلك تصاعد كثيف للدخان في أعقاب هذه الانفجارات. ويتزامن أيضا ذلك مع تواصل العملية العسكرية في تلك المنطقة من آليات ثقيلة دفع بها الجيش الإسرائيلي منذ أيام إلى تلك المنطقة في إطار توسعة المنطقة الصفراء والسيطرة على مزيد من أراضي قطاع غزة هنا تحديدا في المنطقة الجنوبية لخان يونس. وهذا أدى إلى حركة نزوح لبعض العائلات الفلسطينية من تلك المنطقة التي كانت تؤوي نازحين بالمناسبة على اعتبار بأنها منطقة صنفت خضراء وفق التصنيف الإسرائيلي. هناك تصنيفات عدة من بينها البرتقالي الأخضر الأصفر الأحمر هذه وضعت منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة. الآن الرصاص والقصف المدفعي وحتى القصف الجوي يتركز في المناطق التي صنفتها بأنها مناطق خضراء وهي تقع إلى الغرب من قطاع غزة على طول منطقة الساحل من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خاصة هنا في منطقة المواصل التي تؤوي ما لا يقل عن 900,000 فلسطيني. 250,000 فقط من مدينة رفح جنوبية قطاع غزة نزحوا إلى تلك المنطقة الساحلية الضيقة.
1: هاني الشاعر في قطاع غزة شكرا لك. رغم انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما لم يسجل أي اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه في واشنطن قبل أسابيع. ولم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة.
2: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة السابعة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولا من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى، تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطرة الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
3: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
2: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
4: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن منطقة تجريبية المقررة.

0: سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
1: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا.
2: اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافيا لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة على رأس الساعة. وفي التفاصيل، قال جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي الولايات المتحدة عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران وعمان قريبتان جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. أما الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محمد بقر ذو القدر فقال إن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا عدلت واشنطن سلوكها. كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وأنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. من جانبها قالت الخارجية العمانية إن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وشددت على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات التي تراعي مصالح كل الأطراف. وأعربت الخارجية العمانية عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. في الأثناء أعلنت وكالة أنباء الإمارات تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم. وفي هذا السياق أيضا أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لمقذوف مجهول قبالة خصب بسلطنة عمان، ما تسبب في حريق تم إخماده. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، من مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري. أهلا بكم جميعا، والبداية معك ناصر، وما الذي تنتظره واشنطن الآن؟
4: حسب هذه التصريحات، لأن البيت الأبيض صامت اليوم لم نسمع من الرئيس ترامب أي تعليق حقيقة، لكن جي دي فانس لنقل أنه يمثل البيت الأبيض أعطى قبل قليل هنا في الولايات المتحدة متوجها على ما يبدو للرأي العام الأمريكي للداخل الأمريكي، أعطى مجموعة تصريحات ما زالت في غاية التفاؤل من الجهة الأمريكية. جي دي فانس في نقطة أولى يؤكد أن الولايات المتحدة، ويكشف هذا الآن، يكشف بأن إيران قدمت للجانب الأمريكي تأكيدات بأنها ستجعل كما قال النفط يتدفق عبر مضيق هرمز بحرية. وأكد أيضا أن الإيرانيين قالوا أو أخبروا وأبلغوا الأمريكيين بأنهم لن يفرضوا من الآن فصاعدا أي رسوم أو أي أموال على السفن التي تعبر مضيق هرمز إلى أن يتأكد هذا على الأرض. جي دي فانس يقول أيضا نعم هذه أنباء إيجابية، ولكن لا ثقة لنا في الجانب الإيراني. الولايات المتحدة كما يقول تنتظر لترى ماذا سيحدث على الأرض. ثم يضيف مجموعة من المواقف، مجموعة من التعليقات، لأنه يتحدث أساسا للداخل الأمريكي إن سياسة رئيس ترامب كما يقول وسياسة البيت الأبيض تجاه الإيرانيين تعطي بعض الفوائد. يقول أسعار النفط تراجعت اليوم إلى $80، هذه أنباء جيدة وسارة بالنسبة للأمريكيين الذين يتابعون هذه المواقف. ويقول أيضا إن الولايات المتحدة تمكنت بالفعل من تدمير ذلك البرنامج النووي الإيراني، لكن يخلص إلى أن اللعبة لم تنتهي كما يقول. يقول أيضا ما زلنا في منتصف طريق ولن يسمح الإيراني في أي حال من الأحوال بالحصول على هذا السلاح النووي. في هذه التصريحات يجب القول أنها جاءت بعيدة مجموعة من صريحات أتت هذا الصباح إلى واشنطن من طهران وتشكل حقيقة تحديا حقيقيا، لأن الآن مجلس الأمن القومي الإيراني يتحدث عن إبعاد القوات الأمريكية من مضيق هرمز من محيط المياه الإقليمية لإيران وربما في المنطقة، وهذا لم يجد أي رد في واشنطن حتى الآن حتى اللحظة.
3: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أنتقل لك نور الدين لتغير، وفيما يتعلق بالتباينات الإيرانية التي نلحظها بتصريحات المسؤولين الإيرانيين، كيف تقارب طهران مسار المفاوضات المتعلق بسلطنة عمان وكذلك المتعلق بلب مذكرة التفاهم مع واشنطن؟
5: أعتقد أن المسؤولين الإيرانيين بشقهم السياسي أو بشقهم العسكري يحاولون بناء المشهد، كيف تنظر طهران لهذه الأمور عسكريا، كيف تنظر. فيتحدث رجل العسكر ليعبر عن موقفه من مضيق هرمز، يؤيده رجل السياسة كذلك، لكن رجل السياسة يخاطب المجتمع الدولي، يخاطب الشارع، يخاطب الولايات المتحدة الأمريكية بخطاب سياسي بأن حل أي إشكالات يجب أن تمر من باب السياسة. والجانب العسكري يقول بأن من باب السياسة ستفرض إيران سيطرتها على مضيق هرمز أو على الأقل تغير الترتيبات المترابطة بمضيق هرمز، لكن في السياق العام يمكن القول بأن الأمور يبدو أنها خرجت من طهران ولم تعد الآن ولم يعد القرار الآن موجود في طهران بقضية العودة مرة أخرى إلى إجراءات جديدة في مضيق هرمز أو اتفاق بشأن مضيق هرمز ما بين طهران وسلطنة عمان، أو كذلك العودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم. هنا الجو يقول بأن الأجواء الآن انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأنظار الآن إلى واشنطن وما سيقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك مذكرة، هناك توافق تمت صياغته ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، سواء فيما يخص العبور المؤقت خلال مرحلة 30 إلى 60 يوما، سواء فيما يخص العبور الدائم وذلك بعد نهاية المرحلة 60 يوما أو نهاية 4 أشهر أو نهاية المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الصورة واضحة، الأنباء تقول هنا على الأقل هنا في الجانب الإيراني ربما يضع يوم غد كحد أقصى للإعلان عن هذا التوافق، لكن الأمر كما يقولون يرتبط بطرف ثالث وهي الولايات المتحدة الأمريكية. ما هو المطلوب أمريكيا؟ طهران تقول بأنها أعادت النظر في رؤيتها للبند الخامس من مذكرة التفاهم والذي سبب إشكالا في قضية العلاقة أو في قضية السير بالمفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والعودة مرة أخرى إلى المواجهة. إذن الإعلان عن اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان بكل تأكيد سيحل عقدة البند الخامس، لكن طهران تنظر على أن هناك عقد أخرى في مذكرة التفاهم تم خرقها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يجب حلها، وهذا ما فهمناه من ما قاله وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي حينما قال على أن إيران يجب أن تعود ذلك بعودتها إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. ما هي البنود المطلوبة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الرئيس الأمريكي التراجع عنها؟ بالتحديد هناك بند الحصار البحري على إيران، هناك كذلك بند العقوبات النفطية ورفع العقوبات النفطية على طهران، وكذلك بند الأموال المجمدة وكيفية حصول طهران على أموالها المجمدة. إذن الأعين كلها الآن سواء هنا في طهران في سلطنة عمان في المنطقة متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أي إعلان أمريكي بهذا الشأن ربما قد يتم من خلاله فتح كل الإشكالات العالقة، عودة مضيق هرمز إلى مساره الطبيعي، وعودة وهذا أهم شيء وهو عودة الجانب الأمريكي والإيراني إلى طاولة المفاوضات. ويبدو أن الترتيبات جارية على هذا المستوى لعودة المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وأكثر من ذلك ربما هناك حديث على الأقل سمعناه هنا من العاصمة الإيرانية طهران أنه إذا تمت الأمور بشكل إيجابي بمعنى التوصل إلى هذه التوافقات فمن الممكن أن لن يغادر عباس عراقشي، وربما أكثر من ذلك محمد باقر قالي بفطران باتجاه العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وهذا يعني عودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. إذن إيران وضعت شروطها، واليوم تحدث وزير الخارجية الإيرانية، تحدث كذلك أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، تحدث المتحدث باسم الجيش أن أي إجراء يرتبط بمضيق هرمز يجب أن يقابله كذلك إجراء آخر من الجانب الأمريكي لرفع مجموعة من العقوبات ومجموعة من الإجراءات العقابية التي فرضتها واشنطن على طهران.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. انتقل لك سمير النمري تعويل كبير على ما سيخرج من مسار عمان إيران. ما هي الطروحات العمانية في هذا الصدد؟
6: طروحات هامة جدا بالفعل، كل الأعين على مسقط لأنها ربما تطفئ شرارة قد تنفجر ولا يمكن السيطرة عليها. فالبيان الخارجية العمانية اليوم كان واضحا، حمل رسائل مهمة وهامة جدا في هذا التوقيت، أولها بأن المفاوضات وهي تبشر العالم بأن المفاوضات تسير بشكل إيجابي بشكل بناء بينها وبين إيران بشأن آليات فتح مضيق هرمز. حذرت بشكل واضح وصريح من أن الاعتداءات التي تمس السفن وناقلات النفط في مضيق هرمز ربما تؤثر على هذه المفاوضات، التي قالت بحسب هذا البيان بأنها تراعي جميع الأطراف في المنطقة ومن بينها أيضا الولايات المتحدة. سلطنة عمان كانت واضحة أنها غاضبة جدا من الاعتداءات التي تطال هذه السفن، هي تقول استنكرت بشكل واضح ذلك، تقول إنها تهدد سيادة مياهها الإقليمية، تهدد أمن الملاحة البحرية، تنتهك القانون الدولي، وكذلك أيضا تهدد أمن المنطقة واستقرار المنطقة والعالم. منذ بدء هذه الأزمة كانت مسقط واضحة بأنها تدعم كل الجهود كل الوساطات في محاولة خفض التصعيد، عدم اللجوء إلى الخيار العسكري، اللجوء وفرض اللجوء إلى الخيار الدبلوماسي إلى طاولة المفاوضات. هي تقول إنها تدعم كل ما من شأنه عودة الاستقرار إلى المنطقة. بشأن مضيق هرمز كانت واضحة مسقط منذ البداية أنها مع القانون الدولي، مع حرية الملاحة في هذا المضيق الهام، أنها لا تدعم أي رسوم تفرض على حركة الناقلات، وإنما أيضا كان لها وجهة نظر في شأن الخدمات التي ربما تقدم للسفن، وهذه الخدمات طوعية تقدم للسفن وربما تفرض رسوم على هذه الخدمات. هناك أيضا مخاطر تتعرض لها سلطنة عمان، أولها انتهاك سيادة مياهها الإقليمية، والتي ربما هي المرة الأولى في تاريخ السلطنة أن يتم الاعتداء على السفن داخل مياهها الإقليمية. هناك أيضا مخاطر بحرية جراء تعرض المياه العمانية لمخاطر بيئية نتيجة تسرب النفط والمواد الكيميائية من هذه السفن داخل مياهها، وما يعرض الأحياء البحرية والصيد البحري في المياه الإقليمية لمخاطر جسيمة. ربما خلال الساعات القادمة أو يوم غد أن نسمع عن إعلان رسمي عماني إيراني لآلية فتح مضيق هرمز، ما الذي ربما سيتفق عليه سواء كان ذلك بشكل وقتي أو بشكل دائم. فالطرف العماني أو الجانب العماني حريص على أن تكون هذه المفاوضات تشكل حلول ثابتة، حلول دائمة وليست حلول وقتية ربما تنشأ عنها مشكلات ولا يمكن السيطرة عليها بعد ذلك.
3: شكرا جزيلا لك من مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري. معنا هنا في الاستوديو لمزيد من التحليل الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. كما ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي حسين جمال. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عبد الله، لافت جدا هذه الطروحات الإيرانية، المؤسسة العسكرية في إيران لغة التي تتكلم فيها الآن لغة حادة، نحن الواقع الذي نفرضه في مضيق هرمز لا رجعة عنه، فيما المفاوض الإيراني يتحدث عن قرب التوصل إلى شيء ما إيجابي مع سلطنة عمان، وبإمكان بالتالي أن تتواصل المحادثات حتى مع واشنطن انطلاقا من ذلك وانطلاقا من مذكرة التفاهم. هل هذا بشرة خير؟
7: هي أعتقد محاولة إيرانية غنوة بأن هناك واضح بأن هناك تفاهمات توصلت لها إيران وعمان، ما زال هذا في المسار الملاحي مختلف عن المسار السياسي مع الولايات المتحدة، لكن واضح من

0: حدة اللغة بين الجانب الإيراني يحاول أن يضع رواية معينة بأنه لم يتنازل، وبالتالي هو المنتصر في هرمز، وهو من غير الواقع في هرمز، وأن هرمز تغير للأبد بناء على الضغط الإيراني الكبير. بالتالي هو يحاول أن يضع رواية بطولية بأنه هو استطاع أن يغير الواقع. هذا أولا. ثانيا غنوة، أعتقد أن مسألة هرمز والخطاب الحاد الإيراني والحديث عن أن تغير مع الخطاب العماني لا ننساه دليل على أن هناك إعلان قريب جدا، لكن محاولة الأطراف بأن يضعوا أنه بذات العماني أن هناك إيجابية بأن هناك قرب كبير، أعتقد مهم جدا بأن لا يكون هناك أي حسابات مختلطة لأي طرف آخر. بالتالي
1: بمعنى
0: عملية ممكن تكون هجومية للولايات المتحدة يعطل الموقف. أعتقد أن هذا يذكرني بمقابلة وزير الخارجية العماني قبل الحرب بأن هناك علامة إيجابية والاتفاق اقترب، لكن مع ذلك إسرائيل ضغطت على الولايات المتحدة وذهبنا إلى حرب. الآن الجانب العماني يقوم بتكرار نفس العمل، أنه يسجب ويستنكر أي استهداف للسفن، لكن في نفس الوقت يعلم بأن هناك إيجابية تقترب، علامة إيجابية. بالتالي هو يضع بأن لا يجب التحرك الآن وإعطاء فرصة لهذا المشروع أو هذه المحادثات أن تصل إلى ختام. لكن هل ستصل إلى ختام يرضي المنطقة، يرضي الولايات المتحدة؟ أعتقد الآن الجانب الأمريكي نحن ننتظر الرد من خلال هذه العلامات، أو ننتظر أولا الإعلان الرسمي من الجانبين.
1: نعم سيد حسين، هناك تعويم إيراني في هذا التوقيت بأنه كانت هناك خطة برية ستقوم بها واشنطن وتم كشفها من الجانب الإيراني، وأنها لم تكمل نتيجة رفض دول المنطقة. دلالات ذلك، وهل هذا يعتبر ركيزة ودعامة يعني داعمة إيجابية للانطلاق نحو مسار أفضل في المفاوضات؟
2: يعني الإيرانيون منذ اليوم الأول كانوا يقولون بأن هناك مسارا آخر غير القصف الجوي، هناك دفع باتجاه مواجهة عسكرية على الأرض. الأمريكيون الكلفة عالية ستكون، يستطيعون فعل ذلك وفعلوا ذلك في كثير من الدول، لكن ستكون الكلفة عالية، ولذلك تراجعوا عن هذه الخطوة. وإن كان المتابع للشأن الأمريكي، الجنرالات والسابقون والحاليون يدفعون بهذا الاتجاه، لكن يثيرون مخاوفهم من ذلك. الإيرانيون واضح بأن إيران تريد أن تكون الدولة المهيمنة هجموني في منطقة الخليج، هي وكانت إسرائيل تحلم بذلك من خلال هذه الحرب. استمرار عدوان إيران على دول الخليج، وإن كان تغلفها بلغة السياسة بأن دول الخليج لا نستهدفها لكن نستهدف القواعد، بالرغم من ذلك إلا أن إيران اعتدت على دول الخليج في كل مؤسساتها الاقتصادية وغيرها المدنية. الشيء الذي أعتقد بأن دول الخليج الآن وضعت خط آخر في هذا الاتجاه، أن هناك اتفاقات، اتفاق مكة يضع حد للحلم الإيراني أو الحلم الإسرائيلي بهيمنة الدولة وسطوة الدولة في منطقة الخليج. توازن القوى سيبقى من خلال اتفاقات خليجية مع دول كبرى مثل باكستان وتركيا وغيرها من الدول للحفاظ على هذا التوازن الذي بقي في منطقة الخليج.
1: دكتور سليم، لاحظ معي إدارة ترامب صامتة نوعا ما. من يتحدث الآن جيدي فانس الذي كان يدافع دائما عن مسار المفاوضات مع إيران وأن الخيارات العسكرية يعني ليست هي المسار الجيد ولا هي المسار الأفضل. لذلك ماذا نفهم؟ لماذا جيدي فانس يتحدث الآن؟
3: يعني جيدي فانس اليوم تحدث لفوكس، وكان قبله تحدث أيضا وزير الخزانة في موقف لافت يتعلق بالاتفاق، وهو توقع أن يكون الاتفاق يوم غد. وجيدي فانس يتحدث عن اتصالات مع الإيرانيين وعن تأكيدات أن المضيق سيفتح. يعني من الواضح أن هناك نوع من الاتصالات، نوع من المشاورات تحصل. الخارجية العمانية تؤكد أن

0: المفاوضات بناءة وجادة. وزير الخارجية الإيراني يقول أن عمان وإيران قريبان جدا من إعلان الاتفاق، ووزير الخزانة الأمريكي يقول أن يمكن أن يكون الإعلان غدا. يعني الأطراف الثلاثة المعنية بهذا الاتفاق يقولون أن الاتفاق أصبح قريبا، وهذا ما يؤكد عليه جي دي فانس، بمعنى أن المشاورات مع الإيرانيين، وشدد على موضوع تدفق النفط، وهي مسألة مهمة بالنسبة للإدارة الأمريكية، لنائب الرئيس الأمريكي، من أجل رسالة للداخل الأمريكي، بمعنى أن النفط سيتدفق نتيجة هذا الاتفاق، وهذه نقطة مهمة بالنسبة للداخل الأمريكي وأيضا بالنسبة على مستوى العالم. ولكن يبقى السؤال كيفية إخراج هذا الاتفاق، بأي صيغة، وما هي اللغة التي ستستخدم، خاصة مع التصريحات الإيرانية المتشددة إلى حد ما اليوم من المتحدث باسم الجيش الإيراني، المتحدث باسم الحرس الثوري، وأمين عام مجلس الأمن القومي، وكلها تصريحات حادة بمعنى فرض الإرادة الإيرانية أو فرض السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، وكأنها أيضا تواكب إمكانية الإعلان عن الاتفاق، وكأنه انتصار مرحلي لكل هذه القوى في عملية المضيق.
1: طب دكتور سليم، منذ أيام عندما خرج بازشكيان يقول إن التواصل مع المرشد الإيراني يعني صعب وغير ممكن في هذه الفترة، هل سيكون لهذا العامل تأثير على مسار المفاوضات؟
0: لا شك أن له تأثير، يعني في حال، يعني بحسب آلية اتخاذ القرار في طهران، بمعنى أن تكون المفاوضات ثم المجلس الأعلى للأمن القومي ثم موافقة المرشد. ولكن يجب أن لا ننسى أن هذا الموضوع كان منذ حوالي أسبوع، يعني في حال كان هناك موافقة ضرورية من المرشد، من الممكن أن يكون تم هذا الموضوع، لو أن العملية صعبة أو بطيئة. واليوم أيضا صرح الرئيس الإيراني وشدد على موضوع الوحدة، وشدد على موضوع الخروج من حالة لا حرب ولا سلم، يعني وكأن هناك مواكبة أخرى من الرئيس الإيراني في موازاة هذا الاتفاق، بمعنى أنه يجب أن لا يكون هناك تصعيد كبير من الجانب الإيراني والذهاب أكثر نحو المفاوضات وعدم الذهاب إلى الحرب.
1: دكتور عبد الله، يعني رغم كل هذا الهدوء والأجواء الإيجابية والترقب للخروج باتفاق، ولكن نلحظ أن هناك حالة شلل في مضيق هرمز، لماذا؟
2: شلل لأن هناك تعنت من الأطراف، شلل، لكن غير ذلك غنوة، هناك ليس فقط شلل، هناك استهداف للسفن، يعني كان هناك ناقلة إماراتية تم استهدافها، هناك استهداف لموانئ في عمان. هذه الاستهدافات مع عدم وجود طرف يتولى مسؤولية هذه الاستهدافات، هذا أيضا يثير الريبة والغموض في المنطقة، وخصوصا في موضوع هرمز. هل التوافقات والمحادثات الإيرانية العمانية هل تأخذ ذلك ضمن الحسبان؟ إذا لم يكن هناك طرف يعلن مسؤوليته عن هذه الأمور، بالتالي إن توافق الأطراف واستمرت الاستهدافات، هل هذا دليل على أن هناك طرفا ثالث يستهدف، أم أن هناك لعبة دبلوماسية إيران تلعبها من خلال أنها تتفاوض وفي نفس الوقت تستهدف السفن؟ لا يوجد ثقة كبيرة لدى شركات الشحن الدولية، لا يوجد ثقة لدى دول المنطقة أيضا بأن تستخدم مضيق هرمز، خصوصا وأن المحادثات الإيرانية العمانية لم تصل حتى الآن إلى بلورة اتفاق واضح. وهنا المسألة الكبرى غنوة، هل الاتفاق الذي سيتم التوصل له أو إعلانه سيكون مؤقت أم دائم؟ إذا كان مؤقتا يجب أن لا يكون هذا الاتفاق المؤقت على حساب مصالح دول المنطقة، بمعنى
1: وفق الأنباء فهو سيكون على الأغلب ممهور ب60 يوما قابلة للتجديد.
2: هنا المشكلة، إذا كان على حساب، يعني إذا كان هناك محاولة من عمان ودول المنطقة بأن تقبل بشرط معين أو تقبل بإجراء معين في هرمز لتقريب الجانب الإيراني من طاولة الحوار لإخراج المنطقة من الحرب، بعد 60 يوما سيكون هناك تطبيع ملاحي لهذا المسار، وبالتالي سيكون من الصعب تغييره بعد ذلك، وبالتالي سندخل في مرحلة أخرى من الجدال مع الجانب الإيراني، فهذا أمر مهم جدا. لكن إذا كان هناك مسارا واضحا بين الأطراف، بين عمان وإيران، أعتقد هذا مهم لدول المنطقة. بالتالي عمان الآن تفاوض باسم دول المنطقة، وأعتقد أنها في تواصل مع الجانب حتى الأمريكي بأن يكون هناك خطا واضحا للملاحة يساعد على الانتقال للمرحلة القادمة.
1: سيد حسين، أنت أشرت منذ قليل للتوجه الجديد لدى دول المنطقة، ذكرت مسألة الاتفاقيات الجديدة، وهنا أسألك إلى أي مدى تمكنت دول المنطقة من أن تخلق حالة توازن في المنطقة وكبح جماح أي مسار كان من المرجح أن يأخذ المنطقة إلى يعني سيناريو لا يريده أحد.
3: السيناريو الذي لا تريده دول الخليج هو حدث جزء منه وهو الحرب واعتداءات على مؤسسات اقتصادية وحيوية في منطقة الخليج. دول الخليج تحاول أن تصنع نوع من التوازن في القوى في منطقة الخليج من خلال اتفاقات دولية وإقليمية وأيضا تنسيق بين دول الخليج. هذا واحد. اثنين، لازم نعرف أن الإيرانيين دائما يصلون إلى في سياستهم إلى حافة الهاوية، بمعنى هم كانوا يتحدثون في فترة أحمدي نجاد الرئيس الإيراني الأسبق وقبله رفسنجاني وبعده خاتمي وغيرهم، دائما كانوا يتحدثون بأن هناك لا توجد مفاوضات وكانوا يتفاوضون في السر. أنا أعتقد أن الإيرانيين وصلوا إلى مرحلة لا يريدون أن تدخل إيران في حرب تدمر كل ما تملكه إيران من بنية صناعية واقتصادية وأيضا عسكرية. هذا واحد. اثنين، الإيرانيون يعلمون في النهاية ستكون هناك مفاوضات بين الطرف الأمريكي والإيراني وهذا ما يريدونه، لكن يريدون مكاسب أكثر ويريدون أن لا تصل الأمور مثل إلى خط عادل، بمعنى يعني إذا تذكرين في التسعين نهاية التسعينيات كان هناك في أسعار النفط، أسعار النفط كانت الدول الخليج لا تريدها أن تكون هابطة فتخسر والدول الصناعية لا تريدها أن تكون مرتفعة فهي تخسر، وكان هناك تخوف من الدول النفطية بأن ترتفع الأسعار بشكل كبير تربح هي في مؤقتا، لكن في النهاية ستجد الدول الصناعية بديلا عن النفط والغاز. هكذا هي تفكر إيران. إيران اليوم تفكر بأن مضيق هرمز إذا أصرت على إغلاقه لمدة طويلة فإن دول الخليج والعراق والدول النفطية والغاز اللي موجودة في منطقة الخليج واليوم هي الخاسر الأكبر ستجد بديلا عن هرمز وهي ستكون الخاسر الأكبر.
1: دكتور سليم، بعد هذه التسريبات التي تحدثت عن النقص في مخزون الأسلحة لدى الأمريكيين، الآن تخرج أيضا مصادر تتحدث أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين يوصي كبار المسؤولين في إدارة ترامب بأن هناك خشية إما قادت واشنطن حربا على طهران أن تعود النتائج عكسية وأنه يحاول أن يجد مخرجا لهذه الحرب. هل الترقب هذا والهدوء الأمريكي هذا نتيجة هذه التوصيات؟
0: هذا جزء منه يعني بالطبع، وهذا نوع من اعتراف، يعني هذه التسريبات كلها نوع من الاعتراف من الإدارة الأمريكية ولو بطريقة غير مباشرة على أن هذه العمليات العسكرية لم تأتي بالنتائج التي كانت متوقعة أو التي كانت الإدارة تريدها أن تحصل. يعني منذ بداية الحرب كان هناك أهداف معلنة لها علاقة بإسقاط النظام أو تغيير النظام خاصة في الأيام الأولى ومن ثم إضعاف النظام، ووصولا إلى محاولات لسحب المخزون النووي بعملية عسكرية. كان هناك مجموعة من الأهداف التي كان يعول على العمل العسكري، والآن يعني ما قاله رئيس هيئة الأركان أن القصف من بعيد بمعنى القصف الجوي لن يأتي بنتائج كافية يمكن ترجمتها بحسب الأهداف الأمريكية خاصة على المستوى السياسي، وهذا جزء أساسي من هذا الهدوء، خاصة يترافق مع تهديدات كانت من الجانب الإيراني للدول الخليجية. يعني عشية التهديد الرئيس الأمريكي، هذا التهديد الذي تراجع عنه، يعني هناك من جهة المعطيات والتسريبات على مستوى القدرات الأمريكية، حجم القدرات وإمكانية ترجمتها في النتائج السياسية، وأيضا على الجانب الآخر التهديدات لنقل أكثر من التحذيرات من الجانب الإيراني لدول الخليج، بمعنى أن في حال أي هجوم على المنشآت المدنية الإيرانية سيكون الرد على المنشآت المدنية في دول الخليجية. يعني هناك هذان العاملان كانا يؤثران على الخيار العسكري عند الجانب الأمريكي.
1: دكتور عبد الله، جي دي فانس يتحدث لفوكس نيوز أن الأمريكيين يعملون على تأمين مرور آمن للسفن، يعني في الوقت الذي تتحدث فيه طهران يجب أن لا يكون هناك علاقة لواشنطن في أي واقع قادم وقائم في مضيق هرمز، وأن واشنطن غير منخرطة أصلا في المفاوضات مع سلطنة عمان، فيما يقول الأمريكيون نحن منخرطون. لذلك يعني نحن ماذا نصدق، أي رواية الأمريكية أم الإيرانية؟
2: هي الكلفة عالية، وهي من تجعل كل طرف لديه رواية مختلفة. يعني الجانب الإيراني يحاول أن يبعد الجانب الأمريكي عن المفاوضات على الأرض في هرمز، لكنه لا يبعده عن فتح المضيق، يجد بين المضيق يجب أن يفتح بناء على تفاهمات مع الولايات المتحدة. بالتالي هناك يحاول أن يقسم بين المفاوضات على الأرض وبين المخرجات النهائية. لكن أيضا الكلفة عالية، هو لا يريد أن يعطي الولايات المتحدة ما تريده من المفاوضات، خصوصا بأنه الجانب الإيراني مثلنا يعني يسمع تصريحات الرئيس الأمريكي، وواضح بأن الرئيس الأمريكي يعني منزعج من كثرة ترديد الإيرانيين بأن لا توجد مفاوضات مع الجانب الأمريكي. بالتالي هم يريدون أيضا أن يضغطوا أكثر على هذا الوتر الحساس لدى الرئيس الأمريكي، الذي يتم يبينون بأنه هو كاذب أمام الإعلام. بالتالي هذا الأمر يزعجه بشكل كبير. في نفس الوقت بالنسبة للجانب الأمريكي، هو لا يريد أن يقول بأن مرحلة لا حرب ولا سلام ومرحلة عدم استهداف إيران لا تكون مجانا، هي تأتي بناء على طلب من دول المنطقة وبناء على محادثات تحدث حاليا بين إيران وعمان والولايات المتحدة منخرطة بها. بالتالي لا يريد أن يبين كل طرف بأن الكلفة عالية عليه. بالتالي لديه رواية مختلفة، من نصدق لا نعلم، لأن نحن لا نعلم ما يحدث خلف الأبواب المغلقة.
1: سيد حسين، إلى أي مدى نقاط الضعف لدى كل من واشنطن وطهران هي التي تكبح جماحهما في هذه المرحلة؟
3: كل كان يعني في بداية الحرب، في الشهر الأول من الحرب، وزير الخارجية الإيراني الأسبق أو السابق محمد جواد ظريف كتب مقالة في الفورن أفيرز ولخص الملف بأنه كل طرف ليعلن أنه المنتصر وننهي هذه الحرب. أنا أعتقد كل طرف يريد أن يكون منتصرا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد انتصارا حتى لو كان شكليا، والإيرانيون يريدون انتصارا ولو كان شكليا، حتى كل واحد يرجع إلى قواعده وإلى الشارع الذي يتبع، هو يقول أنا انتصرت وأن أنا حققت مصالح الدولة من خلال المواجهة. أنا أعتقد بأن المفاوضات تسير بطريق سليم، عمان والإيرانيين يتفقون، ولا يعني لا مكان للتراجع في هذا الإطار. الأمريكيون يعني تسمعين جي دي فانس من طرف، وتسمعين وزير الدفاع الأمريكي من طرف، تسمعين الرئيس الإيراني من طرف، وتسمعين الحرس الثوري من طرف آخر. كل طرف كأن هناك رأسين يتحدثون، لكن في النهاية هناك محادثات خلف الأبواب، وهذه المحادثات تسير في طريق أعتقد الحل، وأن مضيق هرمز سيفتح قريبا، وإن كان هناك بعض الشوائب، لكن هذه الشوائب ستحل بطريقة أو أخرى. أعتقد أن دول الخليج تشارك في هذه المفاوضات من خلال عمان، ودول الخليج لا تريد أن تكون مهمشة في أي مفاوضات أو محادثات أو اتفاقات أو تفاهمات بين الأطراف والفرقاء. وأنا أعتقد بأننا مقبلون على حل وفتح لمضيق هرمز في القريب العاجل.
1: دكتور سليم بازشكيان يقول هذا هو الوقت الأنسب للتوصل إلى اتفاق، لماذا؟ يعني هل بعد قليل سيكون هناك وإلا؟
0: يعني الرئيس الإيراني منذ فترة وهو يشدد على هذا الموضوع، على موضوع لا حرب ولا سلم. يجب أن نتذكر منذ حوالي أظن الشهرين استرجع حديث مع المرشد الراحل علي خامنئي حول حالة الحرب ولا سلم التي كان يفاوض الإيرانيون في حينها يعني مع رئيس بزكشيان من أجل إطفاء شرعية على المفاوضات التي يقوم فيها، وحتى مفهوم أو عبارة لا حرب ولا سلم أعاد إحياءه الرئيس الإيراني من أجل التركيز على أن هذا الوضع ليس في صالح الشعب الإيراني. واليوم يتحدث بصيغة واضحة أن هناك صعوبة في إدخال ما يحتاجه الشعب الإيراني من الطرق المعتادة ويجب إيجاد يعني، وربط هذه الصعوبات بموضوع الوصول إلى اتفاق، وشدد أن الوقت مهم الآن على موضوع الوحدة الداخلية، بمعنى أن هذه الوحدة هي الأساس التي يجب أن يتمسك بها الإيرانيون وأن يذهبوا إلى تحقيق السلم وليس حالة لا حرب ولا سلم.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والشكر موصول لضيفنا من الكويت وهو المحلل السياسي حسين جمال. يتصاعد في واشنطن الجدل بشأن حجم استنزاف مخزونات الذخائر الأمريكية مع استمرار حرب إيران، بعدما أظهرت تقديرات حديثة تراجعا ملحوظا في مخزونات بعض الصواريخ الاعتراضية والدقيقة، وبينما يحذر مسؤولون ومحللون من تأثير استمرار الاستهلاك في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمات أخرى، يؤكد البيت الأبيض أن الجيش يمتلك من الذخائر ما يفوق احتياجاته.
4: في الميدان تستنزف حرب إيران ترسانة الصواريخ الأمريكية، وفي واشنطن يتصاعد القلق من أن يؤدي تنقص المخزونات إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على ردع خصومها. هذا ما كشفته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الحكومة الأمريكية. فبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، استخدم نحو 65% من صواريخ باتريوت الاعتراضية خلال 5 أشهر، فيما انخفض مخزون صواريخ ثاد المضادة للصواريخ البالستية بما لا يقل عن 38% مقارنة بمستواه عند اندلاع الحرب.
5: خلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من ذخائرها الحيوية، فقد استهلكت الصواريخ الاعتراضية مثلا بمعدلات مرتفعة للغاية في مواجهة ذخائر إيرانية لا تكون بالضرورة مكلفة بالقدر نفسه أو صعبة الإنتاج.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذه التقارير، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة إمدادات غير محدودة من الذخائر شديدة القوة، مع إقراره أن أنواعا أخرى من الذخائر باتت مخزوناتها أقل وفرة.
6: نحن نراقب ذلك عن كثب، لكن لدينا أنواع معينة قوية جدا وفعالة للغاية، ولدينا منها إمدادات غير محدودة، لذلك فنحن في وضع ممتاز، ومع ذلك نحن نريد دائما المزيد، فقد تطرأ أمور أخرى ونأمل ألا يحدث شيء آخر، لكننا في وضع جيد جدا وقطعا لدينا كميات هائلة من الذخائر.
4: ولم يكشف عن مدى النقص الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية في مخزونات صواريخ أتاكمز وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم، وتعد هذه الذخائر بعيدة المدى التي تتجاوز تكلفة الواحد منها $1,000,000 جزءا مهما من الترسانة العسكرية، إذ تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة. وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أمر بإجراء تحقيقات جديدة بشأن التسريبات حول مخزون الذخائر، وأنه أعرب لمساعديه عن استيائه من التقارير. وتضيف الصحيفة أن وزير الحرب بيت هكسيث ونائبه عقدا يوم الثلاثاء جلسة إحاطة سرية مع بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. ووفق خبراء، فقد يعني هذا النقص في الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أن الرئيس ترامب قد يضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على مهام القصف الجوي المأهولة التي تنطوي على مخاطر أعلى في حال إقراره شن هجمات واسعة النطاق مجددا ضد إيران. وإن كانت هذه التقارير وفقا لمسؤولين سابقين لا تعني أن الترسانة الأمريكية على وشك النفاد، فإنها تكشف مستوى غير معتاد من الاستنزاف، وتضع أمام واشنطن سؤالا يتجاوز الحرب مع إيران، وهو إلى أي مدى يمكن مواصلة العمليات الحالية دون التأثير على القدرة الأمريكية في التعامل مع أي أزمة عسكرية أخرى. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
1: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونتابع فيها جهود الولايات المتحدة لتعزيز سلاسل إمدادات المعادن الحيوية اللازمة للصناعات العسكرية. التفاصيل معك جلال شهدة.
7: مرحبا بكم في هذه الفقرة الخاصة. في ظل المنافسة العالمية على إمدادات معادن باتت مكونا أساسيا في الصناعات العسكرية، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز الاستثمارات في هذه المجالات لضمان استمرارية سلاسل الإمدادات اللازمة في ظل هيمنة صينية على معظم الإنتاج العالمي من هذه المعادن، وفرض بيجين قيودا على تصدير بعضها. مع استهلاك القوات الأمريكية كميات كبيرة من الصواريخ الدقيقة واعتراضات الدفاع الجوي خلال الحرب المستمرة منذ 5 أشهر، وجدت واشنطن نفسها مضطرة للدفع باتجاه توسيع إنتاج المعادن الحيوية وصناعة البطاريات محليا دعما للأمن القومي. وفي هذا الإطار عقدت وزارة الخارجية الأمريكية اجتماعا حضره الرئيس دونالد ترامب، وضم أكثر من 200 مسؤول تنفيذي ومستثمر وأكاديمي وسياسي في مجالات التكنولوجيا للبحث عن حلول. واستضافت وزارة الطاقة الأمريكية ممثلين عن 14 كلية تعدين أمريكية معتمدة لبحث مضاعفة عدد خريجي تخصصات التعدين في الجامعات الأمريكية خلال 2 عامين. وفي ذلك السبيل خصصت وزارة الطاقة منحا بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز برامج تعليم التعدين. وضح البنتاغون برامج لتمويل مشروعات بقيمة 80 مليون دولار في 3 كليات أمريكية متخصصة أيضا في التعدين، وقدمت الإدارة تسهيلات بما يزيد عن 3 مليارات دولار لنحو 17 شركة متعددة التخصصات في مجال التكنولوجيا والتعدين للمساهمة في تطوير وتسريع برامج الإنتاج. ومنذ عودته إلى منصبه أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروعا لتكوين مخزون استراتيجي من المعادن النادرة بقيمة 12 مليار دولار للحد من اعتماد الصناعات العسكرية الأمريكية على الإمدادات الصينية. ينضم إلينا من عمان الدكتور غازي إبراهيم العساف، الأكاديمي والخبير في اقتصاديات الدفاع. دكتور غازي، ما حجم الطلب الإضافي على المعادن النادرة في سياق خطط تعويض الصواريخ والذخائر؟
8: شكرا جزيلا لك أستاذ جلال، وشكرا على هذه الاستضافة. حقيقة يعني قبل الخوض في هذه النقطة الجدلية وخاصة فيما يتعلق بحجم الطلب الإضافي، لابد من الإشارة أولا أنه أن المشكلة الأساسية في حتى ما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية الجديدة وما هو متعلق منها تحديدا كما ذكرت مشكورا في التقرير بالمعادن النادرة، رغم اسمها معادن نادرة لكن هي ليست نادرة الوجود كما تعلم في باطن الأرض، هي مشكلتها في استخلاص وتحويل هذه المادة الصناعية لتصبح قابلة للاستخدام وتحديدا في الصناعات الدفاعية. وهذا هو جوهر الإشكال الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم والمجمع الصناعي الأمريكي والبنتاغون لرفع المخصصات لمثل هذه القطاعات، لأن آلية التحويل لهذه المعادن عادة تتطلب وقت طويل جدا وتحتاج إلى قدرات فنية متخصصة قد تمتد أحيانا بنى التحتية فيها إلى عقود. الصين خلال الفترات الماضية، دعنا نقول حتى 4 عقود الماضية، استطاعت أن تستثمر على يعني في سلسلة تعدين هذه المعادن، تحديدا من مرحلة الفصل الكيميائي إلى تصنيع المغناطيس الدائم، وصولا إلى استخدامها في الصناعات الدفاعية والصناعات المتقدمة. ما يدفع اليوم حجم الطلب كما ذكرت أن وزارة الحرب الأمريكية التي تغير اسمها كما تعلم تستهلك اليوم ما بين 3 إلى 4 آلاف طن سنويا من مادة المغناطيس الدائم عالية الأداء التي تمر في العملية التي تحدثنا عنها، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 10 آلاف طن، يعني من 3-4 آلاف طن كانت تستهلك بالوضع الطبيعي إلى 10 آلاف طن بحلول عام 2030 حسب تقديرات وزارة التجارة الأمريكية. وهذا يعني أن هناك دلالات أن الطلب سيكون مرتفع وأضعاف خلال الفترة القادمة وتحديدا للسوق الدفاعي الأمريكي.
7: طيب دكتور، هذه الإجراءات والاستثمارات الأمريكية هل تقلل من الاعتماد على الصين مستقبلا؟
8: هذا السؤال محوري أشكرك عليه، لأنه اليوم ما تشهده واشنطن دعنا نقول هو عبارة عن تحول هيكلي غير مسبوق. التحول في الخطوة الأولى هو تحول في الحجم المالي والإنفاق، لكن هذا لا يزال دعنا نقول في طور البناء للإنجاز. ما المقصود من ذلك؟ المقصود أنه هذا يمكن أن يقلل الاعتماد لكن لن ينهي الاعتماد، وهذا هناك فارق كبير في اقتصاديات الدفاع بين تقليل الاعتماد على هذه المعادن وما بين إنهاء الاعتماد. وبالتالي بنظري أن هذه الإجراءات ستكون بداية لبنة أساسية لبدء بالتقليل في الاعتماد على الصين وعلى المعادن التي تنتجها النادرة، ولكن لا يمكن أن ينهي الاعتماد خلال المنظور المتوسط على أبعد تقدير.
7: كيف تتوقع رد فعل الصين صناعيا في هذه المعادن النادرة دكتور، عندما تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنتاج وتحالفات أيضا أخرى مع دول أخرى غير الصين للحصول على هذه المعادن؟
8: دعنا أولا نقول أن المشكلة كما قلنا أن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن الصين بنت بنيتها التحتية على مدار 4 عقود كاملة، وهذه البنية التحتية جعلتها تسيطر على غالبية إنتاج المعادن النادرة، الكواشف الكيميائية الأساسية لهذه العملية، وأنشأت مجمعات صناعية في عدد من المقاطعات. هذا يعني أن الصين ستبقى إلى حد ما محتكرة ومسيطرة على عدد كبير، يعني لا ستبقى مهيمنة ومحتكر الأساسي في العالم على هذه المعادن، وبالتالي لا يمكن لدولة أخرى أن تخرج من عنق الزجاجة ما لم تحاول بداية أن تضع اللبنة الأساسية والبدء بالتحالفات. وهذا كما ذكرت ما بدأت فيه أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الآن اليوم بدأت بتحالفات مع أستراليا مع كندا. هذه التحالفات قد تساعد تحديدا أستراليا، لأن أستراليا قطعت شوط كبير في سلاسل التوريد المتعلقة بهذه المعادن النادرة والتي تتطلبها كثيرا الصناعات الدفاعية الأمريكية. فأنا أعتقد أنها قد تساعد، لكن ما زالت الصين تسيطر وما زالت الصين تعتبر المحتكر الأبرز لكل سلسلة التوريد لهذه المعادن النادرة، ولا زالت الصين تستخدم عدد من السياسات التي يمكن أيضا أن نجملها بأن الصين فعليا لا زالت تضع بعض القيود على تصدير أي تكنولوجيا متعلقة بفلترات وفصل هذه المعادن، وبالتالي ستسيطر حتى على عملية الإنتاج الأولي لهذه المعادن النادرة.
7: دكتور سريعا لو سمحت، تعدد الاستثمارات والدول التي تنتج لهذه المعادن هل تؤدي بالضرورة إلى تراجع أسعار المعادن النادرة؟
8: نعم، يعني من خلينا نقول من الوهلة الأولى يمكن أن تؤدي إلى تراجعها، خاصة أن أستراليا تعتبر محورية اليوم، استقطبت أكثر من 45% من استثمارات التنقيب العالمية على المعادن النادرة، وخاصة خلال 5 سنوات الماضية، وهذا خمس يعني يعتبر أضعاف كثير من الدول التي أوريدي بدأت حتى في أوروبا. فهذا متوقع أن يخفض الأسعار، لكن هذا أخي جلال مرهون مرة أخرى بامتداد الحروب. إذا بقيت الحروب ممتدة خلال الفترات القادمة، هذا يعني أن هناك طلب على الأسلحة على الصناعات الدفاعية، والصناعات الدفاعية هي المستهلك الأبرز لهذه المعادن النادرة. فالموضوع هو عرض وطلب، يعتمد على هل ستستمر الحروب، فهذا يعني أن طلب سينفجر في المستقبل، أم أن الدول كأستراليا وكندا يمكن أن توسع إنتاجهم الثنائي خاصة خلال 10 سنوات القادمة وتستوعب جزء من هذا الطلب، وهذا يعني انخفاض في الأسعار.
7: شكرا لك الدكتور غازي إبراهيم العساف، الأكاديمي والخبير في اقتصاديات الدفاع في عمان. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: في العراق، قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني أن إقليم كردستان تعرض لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكد للجزيرة أن هذه الهجمات بالصواريخ والمسيرات جاءت إما مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر بعض الميليشيات. وشدد برزاني على أهمية حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع.
9: أما فيما يتعلق باستهداف إقليم كردستان فمن المؤسف أن ذلك حدث بالفعل، فقد تعرض الإقليم حتى الآن لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، سواء بشكل مباشر من إيران أو من داخل العراق على يد بعض الميليشيات. وللأسف نعتقد أن هذه كلها هجمات غير مبررة ضد كردستان، وللأسف تكبدنا أيضا خسائر بشرية وفقدنا عددا من أبنائنا، كما تعرضت أجزاء كبيرة من بنيتنا التحتية لأضرار جسيمة. كان موقفنا واضحا منذ اليوم الأول، نحن لا نريد أن نكون طرفا في أي صراع أو حرب في المنطقة. بالتأكيد لم نكن من بدأ هذه الحرب، وكل ما نريده هو حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع.
1: وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني أنه لا يوجد أي جنود أمريكيين في قاعدة حرير الجوية منذ 10 سنوات.
10: It is not true. First of all, Harir Air Base has been empty since 10 years.
9: هذا غير صحيح. أولا، قاعدة حرير الجوية خالية منذ 10 سنوات. لقد استخدمت في البداية من قبل قوات التحالف في الحرب ضد تنظيم داعش، وانتهت الحرب على داعش عام 2017. قاعدة حرير خالية، هذه الهجمات كلها استهدفت قاعدة خالية. لا يوجد أي جنود أمريكيين في حرير، بل لا توجد أي قوات عسكرية على الإطلاق. بالطبع كان لدينا وجود أمريكي في أربيل، وقد تعرض هذا الوجود للاستهداف بشكل متكرر. لكن كما تعلمون، فإن مهمة الأمريكيين الموجودين في إقليم كردستان كانت تقتصر على مكافحة الإرهاب وحماية العراقيين بمن فيهم سكان إقليم كردستان من التهديدات الإرهابية.
1: وننوه إلى أننا سنبث المقابلة مع مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق كاملة على قناة الجزيرة 2 في 10:05 من مساء يوم غد الأحد بتوقيت مكة المكرمة. إلى التطورات في لبنان، حيث قال الجيش اللبناني أن 3 عسكريين أصيبوا أثناء تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوتر الغربية جنوبي البلاد. إلى ذلك أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. ينضم إلينا من صور جنوبي لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، ما هي المؤشرات التي نقرأها من الميدان في خضم عدم التقدم في مسار المفاوضات وبانتظار جلسة 8 جديدة في روما؟
11: إسرائيل صعدت خلال الأيام الماضية من وتيرة اعتداءاتها على لبنان، قتل جنديان وجرح عدد آخر. قال الإعلام الإسرائيلي فيما بعد بأن هناك انفجار وقع في الجانب الإسرائيلي، أي من القوات الإسرائيلية نفسها، بعد اتهام مباشر لحزب الله، وأدى إلى إصدار أوامر إخلاء لبلدة المنصوري بتهديدها بقصفها، وطلب من سكانها المغادرة. المنصوري تقع تماما قرب بلدة مجد الزون، تتعرض منذ ذلك الحين لقصف مدفعي متقطع، وأدى هذا الأمر إلى عدم عودة السكان إليها، واستمر عمليا إقفالها بالنيران. وتعرضت قوة من الجيش يوم أمس لقنبلة أدت إلى أضرار بجرافة كانت تحاول فتح الطرقات تمهيدا لعودة السكان إليها. في بلدة اليوم زوتر الغربية، انفجار من مخلفات الحرب بالجيش اللبناني الذي يعمل على إزالة هذه الألغام من المناطق التي تعتبر تجريبية. زوتر الغربية منطقة تجريبية، يحاول الجيش اللبناني تنظيفها من الألغام، وأيضا تعمل الفرق على رفع الأنقاض فيها في محاولة لتمهيد العودة للسكان إليها. في مقابلها في زوتر الشرقية المحتلة هناك تجريفات إسرائيلية باتجاه علي الطاهر في النبطي الفوقى، استمرار للقصف المدفعي، غارتان من مسيرتان على مناطق مفتوحة في ميفدون، وكذلك استمرار الخرق للبري في كفر شوبة في قضاء حصبية، وفي حداثة في قضاء بنت جبيل. كل ذلك يندرج في إطار استمرار الخروقات الإسرائيلية التي كانت بدأت قبل أيام وارتفعت وتيرتها خلال الأيام الماضية بالتوازي مع مفاوضات روما. لبنان عمليا يتحضر لجولة جديدة من المفاوضات في سبتمبر المقبل، لكن لبنان الرسمي يرى بأنه متمسك بمسألة وقف إطلاق النار ودفع إسرائيل إلى وقف تدميرها للقرى والبلدات التي تقوم بتفجيرها والتي تحتلها في جنوب لبنان، بالإضافة إلى ما يشكله الجيش الإسرائيلي من تهديد للقرى اللبنانية التي تقع على خط التماس والتي أصبحت غير قابلة للسكن، كما هي الحال في النبطي الفوقة وفي المنصور وفي غيرهما من القرى والبلدات القريبة من خط التماس. رئيس الجمهورية كان أشار في جلسة لمجلس الوزراء بأن هناك محاولة لدفع أمريكي باتجاه وضع أسس لمناطق تجريبية جديدة بعد

0: ستحل محل قوات اليونيفيل. لبنان الرسمي يضع علامات استفهام كثيرة حول مسألة التحرشات الإسرائيلية المستمرة، الاعتداءات كذلك على القرى والبلدات اللبنانية، ومخاوف لبنانية رسمية وغير رسمية من أن إسرائيل قد تؤجل ملف المفاوضات مرة تلو الأخرى حتى الانتخابات الإسرائيلية خلال الخريف المقبل.
1: شكرا جزيلا لك من صور جنوبي لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. في الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي خلال هجومهم على أطراف قرية أبو فلاح بقضاء رام الله. وفي بلدة إذنة غرب الخليل أفاد مراسل الجزيرة أن مستوطنين هاجموا فلسطينيين وحطموا مركباتهم. معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. نتابع معك محمد آخر التحديثات المتعلقة بهذه الاعتداءات المستمرة إن من جانب المستوطنين أو حتى قوات الاحتلال.
2: في إذنة ما زال الهجوم مستمر، وحتى هذه اللحظة عشرات من المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين في عدد من المناطق، يحاصرون عددا من الفلسطينيين أيضا في أحد المساجد الواقع بالمنطقة الشرقية في هذه البلدة تحديدا. وهذه المنطقة تحديدا تشهد نشاطا مكثفا للمستوطنين في الأسابيع الأخيرة. الذي جرى أن المستوطنين كانوا قد أقاموا في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنة غرب محافظة الخليل خيمة استيطانية مساء هذا اليوم. هذه المنطقة تمتاز بطبيعتها الخلابة، الناس ذهبوا هناك للتنزه في هذا المكان قبل أن يقطع طريقهم عدد من المستوطنين وقاموا برشق المركب بالحجارة. حوصرت عائلات بأكملها داخل هذه المركبات. حاول أحد الفلسطينيين الفرار من هذه الهجمات، قام مستوطن إسرائيلي بدهسه من خلال مركبته ونقل على إثر ذلك إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج. على الفور المستوطن استدعى تعزيزات من المستوطنين في البؤر الاستيطانية والمستوطنات المحيطة. وصلت 5 مركبات للمستوطنين إلى هذا المكان بالتزامن مع وصول لقوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى الموقع. التي تركت المستوطنين غنوة بالمناسبة يكملون هذه المهمة بالاعتداء على الفلسطينيين. الصور التي حصلنا عليها توثق كيف يعتدي المستوطنون على الشبان في هذا المكان تحديدا خلال تواجد قوات الاحتلال. الجيش فقط يطلق القنابل الغازية في هذه الأثناء بكثافة باتجاه منازل الفلسطينيين وتجمعاتهم، وكل من يحاول التصدي لهذا الهجوم أو حتى إجلاء من يتواجدون داخل هذا المسجد وحتى في المركبات المحاصرة والمناطق التي ينتشر بها المستوطنون بكثافة. صحيح أن هذا الهجوم هو الخامس منذ ساعات الصباح في الضفة الغربية، لكنه الهجوم الأعنف من حيث انتشار المستوطنين وأيضا الإصابات التي سجلت في صفوف الفلسطينيين في هذا الموقع، إضافة إلى دور الجيش الذي كان يساند هذا الهجوم من خلال الفيديوهات الموثقة والشهادات التي حصلنا عليها خلال حديثنا مع الأهالي في الدقائق الأخيرة. عمليا نحن نتحدث عن منطقة بالغة التوتر في الساعة الأخيرة تحديدا، وهي منطقة شرق بلدة إذنة. ما زال المستوطنون يتواجدون بالمكان، الناس يتخوفون من فرض واقع جديد على أراضيهم في هذا المكان، خاصة وأن هذه الخطوة أعقبت إقامة خيمة استيطانية. والخيمة الاستيطانية في العقل الفلسطيني تعني أنها الخطوة الأولى نحو إقامة بؤرة كبيرة يتجمع بها أكبر قدر من العصابات الاستيطانية الذين يهاجمون منازل الفلسطينيين بالحرق والقتل والسرقة والإيذاء الجسدي ليلا ونهارا. ومن ثم تتطور هذه البؤر الاستيطانية لتصبح مستوطنة حقيقية بدعم من الحكومة الإسرائيلية حتى وإن كان ذلك بعد سنوات. الواقع في هذه المناطق ينذر بخطورة شديدة، خاصة وأن المستوطنين في الأشهر الأخيرة كانوا قد تبنوا نمطا جديدا من هجماتهم، قطع الطرقات على الفلسطينيين، حرق المنازل والمساجد والكنائس وغيرها من الهجمات التي ينفذها المستوطنون على نحو مستمر وبحماية من الجيش. اللافت هو دور الجيش في الأسابيع الأخيرة. الجيش في الهجمات السابقة وفي الأشهر الماضية كان يحاول قدر الإمكان يخفي هذا الانحياز الواضح في الميدان لهؤلاء

0: مستوطنين، لكن ما نراه ونشاهده ونتابعه ونرصده في الميدان يبين أن هذه الهجمات تتم تحت أعين الجيش وبحمايته الكاملة، ويؤمن لهؤلاء المستوطنين الانسحاب. ماذا لو قرر الفلسطينيون التصدي لهذا الهجوم عمليا ومن خلال التجارب التي كانت في الأسابيع الأخيرة تبين أن الجيش ومعه الشرطة يلاحقون الفلسطينيين ويسعون بشكل حثيث إلى تجريم أي عملية تصدي؟
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وعلى رأس الساعة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت، والبداية من واشنطن مع الزميل ناصر الحسيني.
2: أهلا بك غنوة في الدوحة، أهلا بك، أهلا بالمشاهدين الكرام أيضا. خلال اليومين الأخيرين هنا في أمريكا في واشنطن على الأقل لاحظنا تراجع أسعار البنزين ولو بشكل طفيف، أيضا تعاشت الأسواق الأمريكية والمالية، وقال الرئيس ترامب إن الأمور تسير الآن بشكل جيد. هذا قبل يومين أكد أيضا وزير الخزانة الأمريكي اليوم أنه يتوقع إعادة فتح مضيق هرمز هذا اليوم، ربما في الساعات القليلة الماضية، هذا لم يحدث بعد. كما قال نائب رئيس جي دي فانس قبل قليل أيضا إن إيران أبلغت الآن أمريكا بأنها ستضمن تدفق النفط، وقالت أيضا الأمريكيين بأنها لن تفرض رسوما على السفن. ما دفع جي دي فانس للقول اليوم لفوكس نيوز إنه ما زال ينتظر أفعالا على الأرض كي تتأكد بالفعل أمريكا من نوايا إيران الحقيقية. حتى الآن لم يعلق رئيس ترامب هذا الصباح بالتوقيت الأمريكي على ما يبدو تطورات إيجابية، لكن يؤكد جي دي فانس للأمريكيين وقناة فوكس المحلية أن الضغط على إيران سيستمر. يؤكد أيضا أن إدارة ترامب ستضغط للحصول على أكبر قدر ممكن من النفط والغاز وبأرخص الأسعار لصالح الأمريكيين. هذا الصباح أيضا في واشنطن يلاحظ كثيرون كشف الإعلام الأمريكي أن رئيس هيئة الأركان العسكرية الأمريكية يناقش مخاوفه بشأن الخيارات العسكرية لترامب لتصعيد الصراع، وطرح إمكانية إيجاد مخرج الآن من هذه الحرب مع الإيرانيين. ومسؤولون بارزون حول رئيس ترامب بدأوا يبحثوا بالفعل هذه الفكرة التي طرحها العسكريون الأمريكيون. للتعليق على كافة هذه المعطيات الآن في الولايات المتحدة معنا الضيفان الكريمان باري بافل الذي استفاد وعمل في سنوات عدة سنوات في وزارة الدفاع الأمريكي وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون، كما عمل أيضا سابقا مساعدا خاصا بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض تحت رئاستي جورج بوش الابن وباراك أوباما. أيضا معنا خبير شؤون عسكرية وخبير شؤون المستقبليات الاستراتيجيات السياسية والعسكرية دكتور جيك سوترياديس، ويقدم حاليا عديدا من الاستشارات السياسية المستقبل للقادة والعسكريين الأمريكيين، وعمل أيضا سابقا ضابطا في سلاح الجو الأمريكي. أهلا بالضيفين الكريمين. دكتور، استمعتم اليوم للرئيس الأمريكي لنائب الرئيس الأمريكي يتحدث على استمعتم إذن لجي دي فانس كما تحدث قبل قليل في فوكس نيوز، وأكد الأمريكيين في نهاية المطاف أن إيران ليست مشكلة كبيرة، نحن في منتصف اللعبة كما يقول، اللعبة لم تنتهي، الضغوط ستستمر ونفعل جهدنا للحصول على أسعار بنزين معقولة لكم أنتم الأمريكيون. وغابت تماما في حديث جي دي فانس فكرة السلاح النووي الإيراني والصواريخ. إذن دكتور جيك يقول إنه لا يتوصل بالترجمة. سيد باري، إذن أطرح عليك نفس السؤال بسرعة، إذن ألخص أقوال جي دي فانس قبل قليل. الإيرانيون يؤكدون للأمريكيين النفط ستدفق لا مشكل، لكن في حديثه يغيب تماما حديث الأمريكيين دائما عن سلاح نووي، ويغيب الحديث عن الصواريخ الإيرانية. كل ما أكده الأمريكيين نحن ننجح في هذه المفاوضات والبنزين سيكون رخيصا. ما رأيكم؟
3: نعم، أعتقد أن هنالك عدة أمور تجري لمحاولة تلخيصها. يبدو أن هنالك عدم انضباط في الرسائل المرسلة، هنالك عدة أهداف تم إعلانها منذ بداية الصراع والعديد من المسؤولين أكدوا عليها، لكن باقتراب الانتخابات النصفية وما يهتم به معظم الأمريكيين هو الأسعار، التضخم، أسعار أسعار الوقود، وهذا في حقيقة الأمر له تأثير على أسعار أخرى مثل أسعار الغذاء والبضائع والخدمات. بالتالي هذا هو الهم الأول في أذهان الأمريكيين، ورأيت الإحصائيات. بالتالي هذا الأمر مهم جدا للأمريكيين، بالتأكيد هم يهتمون أن لا يتم استهدافهم بسلاح نووي من قبل دولة أخرى، لكن مع اقتراب الانتخابات النصفية ربما بعد 100 يوم هذه النقطة الأهم. وأيضا ولا أعتقد أن هذه تأثير العمليات، ما هو النفوذ لدينا؟ الوقت يمضي ولست متأكدا أنه ربما يمر للمصلحة الأمريكية.
2: تقصد بدأ يشعر الأمريكيون أن الحرب وصلت إلى أمريكا، للأسواق الأمريكية، للبيوت الأمريكية، بحسب ما تقصد؟
3: نعم هذا ما يهتم به الناس وما صوتوا عليه منذ الانتخابات منذ 40 عاما. الاقتصاد، الأمريكيون يريدون أن يكون لديهم القدرة على توفير الغذاء لعوائلهم وقيادة سيارتهم. السلاح النووي مهم من عدم امتلاكه للدول العدوانية، لكن هذا الأمر ليس ملموسا. بالتالي أعتقد أنه باقتراب الانتخابات هذه هي القضية الأهم التي سنسمع عنها المزيد. من الواضح أن الملف النووي مهم بشكل كامل، وهو ربما الهدف الأهم دبلوماسيا، وكان هذه هو الهدف الذي أعلنت عنه الإدارة في بداية الحرب وبعد 60 يوما. لكنني لا أعتقد أنه محليا، وهو من العناصر السياسية ربما هي تصبح الأعلى.
2: دكتور جايك، تسمع الترجمة الآن؟ زملائنا المترجمين معك الآن في أذنك. إذن كنت أسأل لماذا يغيب السؤال كان لماذا تغيب الخطوط الحمراء لرئيس ترامب في حديث جي دي فانس قبل قليل لفوكس نيوز هنا؟
3: أعتقد أن هذا هو جزء من السردية التي نراها والابتعاد عن السردية. الولايات المتحدة تحاول أن تقوم بشيء، ثلاث أشياء بشكل فوري، لكنها ليست مختلطة بشكل جيد. هي تريد إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وتريد أن تنهي البرنامج النووي الإيراني، وتريد أن تمنع التصعيد الأكبر للصراع في الشرق الأوسط. هذه الأهداف الاستراتيجية قد تعمل ضد بعضها البعض، وهذا ما رأيناه. بالتالي الرسالة التي تأتي من الإدارة يوما ما هي هنالك تهديد وشيك أننا سننهي المهمة أيا كان معنى هذا الأمر، وأن هنالك تصعيد عسكري، وفي اليوم التالي نتحدث عن المفاوضات والصفقة الكبرى. هذا الأمر يرسل رسائل استراتيجية غير متوازنة وغير متسقة للأعداء، وأن هنالك في واشنطن، أن واشنطن تفتقر إلى الأجندة الواضحة. الإيرانيون سيحاولون أن يستمرون بتوسيع الصراع، وأن يحاولوا أن يكون لهم سيطرة دائمة على مضيق هرمز، وأن يكون لديهم نوع من الرسوم والأجور بين إيران وعمان. هذا الأمر سيكون هزيمة كبيرة للولايات المتحدة، والولايات المتحدة لا يمكن لها أن تسمح بحدوث ذلك.
2: جيني فانس قال للأمريكيين هذا الصباح في الفوكس نيوز أن الإيرانيين أبلغوا الأمريكيين بأنهم سيتركون النفط يتدفق، لن يفرضوا هذه الرسوم. وجيني فانس جاء للأمريكيين وقال لهم إذا النفط سيتدفق والأسعار ستكون رخيصة، تصدق هذا الكلام؟ هو صحيح يقول سنراقب على الأرض ما يحدث، لكنه أعطانا هذا العنوان الكبير كأن الإيرانيين تراجعوا وبدأوا يرضخون. تشعر أن هذا الكلام دقيق من جي دي فانس؟
3: أعتقد أنه في نهاية المطاف الحرب هي سياسة، ونعرف أن هذه الرسائل التي تم إرسالها من الذي يؤثر على حياة الأمريكيين، لأنهم بدأوا الآن يشعرون بالتأثير الحقيقي لهذا الصراع. نحن لا نبعد كثيرا على الانتخابات النصفية ستحصل في بداية نوفمبر. علينا أن نتذكر أنه في نهاية المطاف كانت هذه حرب اختيار. بالتالي الكثير من الأمريكيين والكثير من الداعمين للرئيس ترامب يعتقدون أن فكرة أننا لن نقوم بفتح جبهات أو حروب جديدة، هم يطرحون السؤال على أنفسهم، ما الذي كسبناه من هذه الستة أشهر الأخيرة من الصراع؟ وأعتقد أن هذه الرسالة هي ربما مسألة الانتصار الواضح. ربما الإدارة ستواجه صعوبة في تفسير هذا الأمر باقتراب الانتخابات.
2: باري، ليس غريبا هذا الصباح ومنذ أمس أن الرئيس يصمت وجيدي فانس هو ما يرفع الحمل الثقيل لشرح الأمريكيين أسباب ولماذا وكيف هذه الحرب. جيدي فانس الآن بدأ يأخذ هذا. أين ترامب هذا اليومين يمكن أقول؟
3: أعتقد أن هذه الإدارة فيما يتعلق بالرسل هي قامت بتبادل الأدوار. رأينا مرة الرئيس ترامب يقول أن هذه مهمة جي دي فانس أن يقوم بإنهاء المفاوضات بشكل ناجح، بالتالي هنالك نوع من المسافة بينهم. وفي مرة أخرى رأينا الرئيس يعود ويقوم بإرسال رسالة واضحة وبتصعيد واضح. أعتقد أن هذه هي الفترة التي يقول فيها جي دي اذهب وقوم بإرسال هذه الرسالة وأننا ننتصر وأن المهمة قد أنجزت. لا أعتقد أنه ربما أنه أعتقد أن هذا النمط يتكرر ويتكرر ولم نحصل في حقيقة الأمر. نحن لسنا في وضع يختلف عن الوضع الذي كنا فيه قبل 60 يوما، وهذا أمر مقلق.
2: أيضا كلام جديد في واشنطن، كان دائما كلاما في الصحف ومع الخبراء ومواقع الإنترنت، الآن CNN تكشف بأن مصادرها في البيت الأبيض والجنرال كين يقترح سيد الرئيس نريد مخرجا. سيد الرئيس السلاح الجوي قام بكل ما يمكن أن يقوم به، نريد اجتماعات للتنسيق مع المستشارين لإقناع ترامب بأن ربما الخيار الدبلوماسي ربما يكون الأفضل. جيد، تجربتك العسكرية هنا كضابط استخبارات أيضا، عندما تقرأ هذه التسريبات من سربها؟ هل نحن بصدد تجهيز مخرج للرئيس كما يريد الجنرال كين مثلا؟
3: أعتقد أنه علينا أن ننظر ونأخذ كل التسريبات التي تأخذها ربما تقدمها أي شبكة تلفازية بنوع من التشكك، لأنه لديها الكثير من المصادر ربما، لكن سيكون من غير المألوف ألا يتم تسريب هذا الأمر. لكن حقيقة أنه رأينا في التقارير الجنرال كين يلتقي مع عدة أقسام في الحكومة أو مستشارين في الحكومة يحاولون أن يعملوا مع وزارة الخزانة وأيضا وزارات مهمة. هذا الأمر يقترح، لا أعتقد أن هنالك مبالغة، أن هنالك اعتراف أن القوى الجوية لديها محدودية وأن هنالك 50,000 هدف تم استهدافه، أن ربما القضاء على أطراف النظام لا تعني انهياره واستسلامه. هذا الأمر ربما يمثل رسالة صعبة بعد أن يكون هنالك انهاء للمهمة. هل يتحدثون عن العمل البري أو تغيير النظام؟ هذه ليست ربما مشاكل عسكرية سهلة. لا أعتقد أنها مشكلة عسكرية أو أن الحل لهذه المشكلة يتمثل بالحل العسكري. بالتالي هذه التقارير ربما هي انعكاس أنه حتى داخل الإدارة هنالك نقاشات من أجل محاولة إيجاد مخرج ما سيخلق فرصة للتحدث عن هذا الأمر بطريقة تساعد سردية الإدارة.
2: باري، تريد أن تضيف شيئاً؟
4: Yeah, I think this is a really interesting and important.
3: أعتقد أن هذه قضية مهمة في البيت الأبيض عندما يكون هنالك تسريبات عسكرية عن عمليات مستمرة. هذا أنا أخمن هنا في مرحلة ما أن رئيس هيئة الأركان قال لموظفي أعطوني بعض الخيارات للمخرج لأفضل المخرج. ولماذا يطلب هذا الأمر؟ لأن الجيش يشعر بالألم. هذه لم تكن عملية خططوا لها فيما يتعلق بمدتها 6 أشهر، وأيضا استخدام القوى البحرية والجوية. الأولويات في استراتيجية دفاعية كانت حماية أرض الوطن وأيضا منع الصين من غزو تايوان. الآن لدينا عدة أمور ربما أو مخزون أقل مما سيجعلنا مرتاحين، وسيتطلب الوقت منا يطلب وقتا طويلا لإعادة تخزين هذه الأمور. بالتالي العمليات العسكرية حتى لو كانت مكثفة وقامت بزيادة هذه العمليات لن تحقق الأهداف. بالتالي ليس هنالك ربط بين النشاطات العسكرية والنتيجة النهائية. الطريقة الوحيدة التي بإمكاننا أن نربطها هو قوات برية، وهذا أمر لن يقوم به، لن تقوم الولايات المتحدة بهذا الخيار، أو أن يكون هنالك المفاوضون أنفسهم يشعرون بالألم باستهدافهم مرة أخرى، ربما عمليات اغتيال لكنها لم تأتي بنتائج واضحة، وهذا الأمر يخلق الكثير من عدم الوضوح. يجب أن يكون هنالك ربما خيارات أخرى، لكنني لا أعتقد أن هنالك خيارات عديدة. هنالك بالتأكيد شعور بالألم العسكري، بالتالي هنالك رئيس هيئة الأركان يبقي عينيه على الصين وعلى مسألة حماية الوطن، لكن هذا لم يكن، هذا الصراع لم يكن ضمن استراتيجية الأمن القومي.
2: دكتور جيك، سأعود لك للجانب العسكري. باري، ماذا تقصد بالميليتري بين؟
3: إذن نقص في ليس في الحرب، الجيش يكرهون الحروب لأن العسكريون يحبون التدريب وخططهم وأيضا تدريباتهم العسكرية مع الحلفاء والشركاء، هم يرغبون بإبقاء هذه الأمور. عندما يكون هنالك تغيير في مسار الأمور دائما يحرصون على العودة إلى ما كانوا يبقون به. إذن الألم في مسألة نقص الذخيرة ولخطط في غاية الأهمية، والألم أيضا في مسألة التأهب والاستعداد. الآن هذه القوات كانت في المنطقة لمدة، والقوات البحرية خصوصا، رأينا قصصا عما يحصل على إحدى حاملات الطائرات، وكانت الروح المعنوية منخفضة جدا، وأيضا كان هنالك أيضا مثلا مشاكل فيما يتعلق بأجهزة الصرف حتى هناك الصحي. بالتالي لدينا جيش يشعر بالضغط، بالتالي هذا الأمر يصعب عليه القيام بالمهمة، هو ردع الصين. بالتالي هذه العمليات العسكرية المكثفة في الشرق الأوسط، وأيضا يراقبنا الأعداء الصين الروس، وهل يقول هل لدي فرصة أفضل في مسألة ربما الاعتداء على تايوان؟ رئيس الصيني قد يقول لا أعتقد أن هذه الحالة هي الآن، لكنه يمثل مصدر قلق كبير.
2: دكتور جيك، خبير مستقبليات استراتيجية، إذن هذا هو السؤال. الرئيس الآن عنده رضا الأمريكيين 30% فقط، الجنرال العسكري بتسريب في الأخبار يقول له طيب ربما حان الوقت للتفكير في الدبلوماسية، الأصدقاء في المنطقة يقولون أيضا نريد شوية دبلوماسية، لكن الولايات المتحدة تريد فتح هذا المركز مع رسالة نحن الأقوى. حل لنا الآن باستراتيجيات المستقبليات، أين يقف هذا الرئيس الآن؟ في الداخل مع أصدقائه في المنطقة ومع باقي الأعداء الروس والصينيون.
3: هذا جزء من عدة تبعات غير محسوبة لهذا الصراع. عندما يكون هنالك اتخاذ لإلزامي القوة العسكرية، عليك أن تضمن أن أهدافك الاستراتيجية محددة بشكل واضح منذ البداية. وما قصدته قبل أن أعتقد أنه ينطبق على المستقبل، علينا أن نفهم الأعداء. إيران في شكلها الحالي هي أكثر ربما نظام أيديولوجي في العالم، بالتالي علينا أن نفهم إيران هي ليست فقط مجموعة من الأهداف العسكرية، لكن هنالك أيضا علاقة بين الناس والحرس الثوري والذي يسيطر الآن على البلاد. أين نقاط الألم التي ستضرب فيها؟ لكن الأهم عندما نتحدث عن الولايات المتحدة والحلفاء، لو كنا قادرين على مثلا إشراك الحلفاء الأوروبيين، هم متأثرين بشكل مباشر من إغلاق مضيق هرمز، وهم يحصلون على طاقتهم من ذلك المصدر، لكننا لم نستطع أن نشرك هم بشكل ربما قوة بحرية أو يعطينا نوعا من الوجه الدولي لهذا الجهد. أعتقد أنه للاستراتيجية المستقبلية علينا أن نفكر كيف أن هذا الأمر يتغير، يغير المستقبل الجيوسياسي للشرق الأوسط. تركيا والسعودية وباكستان قاموا بعقد اتفاق دفاعي، أعتقد أن اتفاق إبراهام يطرح الكثير من الأسئلة عندما يكون هناك تعاون بين الأتراك والسعوديين، لأن الإسرائيليين سيشعرون بالتهديد من اتفاق الدفاعي المشترك. أعتقد أننا نرى إعادة تشكيل للأمور. الإيرانيون الآن يعرفون أنهم قاموا بتسليح المضيق والصراع، بالتالي بغض النظر عما يحصل، إذا ما بقي هذا النظام في السلطة، وهذا ما سيبدو عليه، علينا أن نعيد تفحص هذه المشكلة خلال السنوات القادمة، وهذا ما يقلقني من ما بقي من هذا الصراع.
2: Yes, Barry, please.
3: أنا أوافق مع كل شيء قاله زميلي. سأضيف أيضا أن احتمالية الأعداء الولايات المتحدة، الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران، هم يقتربون. هذه الحروب تبقى متقاربة، ورأينا أيضا هنالك هجمات أوكرانية على سفينة إيرانية في بحر قزوين، بالتالي أن هنالك خطر بأن هذه الحرب ستكون عالمية. يبدو أن هذا القلق متزايد، بالتالي هنالك سبب آخر أن نكون هنالك مسألة في أن نكون حذرين في استخدام المقدرات العسكرية وما بتقوم به الولايات المتحدة بهذه المقدرات. أعتقد أن هذا الأمر يضعف الولايات المتحدة في الوقت الذي كان ربما كنا نستطيع أن نقوم بتحقيق أهدافنا بطريقة أكثر.
2: هذه الخلاصة في الولايات المتحدة مع الضيفين الكريمين، شكرا لكم على الحضور شخصيا في استديوهاتنا. إلى طهران الآن، والموقف هناك والتحليل هناك مع زميلنا نور الدين. أهلا بك نور الدين في طهران.
5: شكرا ناصر، وبالتحديد كما تنتظر واشنطن تنتظر طهران كذلك ماذا سيحدث، وبالتحديد الإيرانيون هنا ينتظرون ماذا ستقرر الولايات المتحدة الأمريكية. وموقف هنا من الرئيس الإيراني قال بأن إيران مصممة على تنفيذ والعمل بمذكرة التفاهم، لكن شريطة أن تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن حالة انعدام الثقة التي لديها مع طهران، وبأن الأمور ستمشي للحصول على مكتسبات من هذا التوافق. وفي سياق مضيق هرمز، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي واضحا حينما قال بأن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا تم التعويض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تنفيذ مذكرة التفاهم، وبالتحديد الفصول التي تهتم بها إيران المرتبطة بالعقوبات النفطية، برفع الحصار، وكذلك بالأموال المجمدة. إذن ما هو المشهد المقبل؟ كيف تنظر طهران إلى هذا التأخر في الإعلان عن توافق ما بين طهران وسلطنة عمان، وكذلك بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأسباب هذا التدخل تأخر؟ إذن هي مجموعة من المعطيات والأسئلة نطرحها هنا بالعاصمة الإيرانية طهران مع الأستاذ مختار حداد مدير تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وكذلك مع الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق. لكن قبل التحليل والإجابة عن كل هذه الأسئلة، نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر المواقف هنا من العاصمة الإيرانية طهران. عمر، هناك ترقب والجميع ينتظر متى سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق، وبالتحديد الاتفاق الإيراني العماني بشأن مضيق هرمز. ماذا يقول الإيرانيون في ذلك؟ هل هناك مواعيد محددة للإعلان عن هذا الاتفاق؟ وما هو ما بعد الإعلان عن اتفاق إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز؟ هل هذا سيفتح الباب بحسب ما يقوله الإيرانيون هنا لمفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
6: نعم نور الدين، كما ذكرت الجميع هنا يترقب الاتفاق المرتقب منذ أيام بين إيران وسلطنة عمان، وبعض الأنباء تتحدث عن أنه بات قريبا جدا، ربما خلال الساعات، ربما يوم غد. الجميع بانتظار ذلك. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال اليوم إن المباحثات حققت الكثير من التقدم، وصفت هنا إيرانيا بالإيجابية، حتى أنه ذكر أن القوات المسلحة الإيرانية فاوضت أيضا القوات المسلحة العمانية حول الخرائط، حول مسارات العبور والملاحة في مضيق هرمز. لذلك الأمور يبدو أنها حققت الكثير من التقدم، لكن على الرغم من ذلك لا تزال تؤكد طهران أن أي اتفاق معلن مع سلطنة عمان لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز. هذا ما ذكره المتحدث باسم الحرس الثوري، الذي ربط فتح المضيق ليس بالاتفاق مع عمان، بل بعودة واشنطن إلى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان أكد أن أساس التعامل الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية هو مذكرة التفاهم، وبالتالي ليس الاتفاق مع سلطنة عمان. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو قدر كان واضحا أكثر عندما أكد على أن عودة أو فتح مضيق هرمز منوط بعدة عوامل، من أهمها رفع التهديدات ضد إيران، إيقاف الحرب على إيران بل وحتى على حلفاء إيران في الإقليم، إضافة إلى إعادة رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والغاز بموجب مذكرة التفاهم، فضلا عن رفع الحصار البحري عن ألمانيا الإيرانية، بل إنه ذهب أبعد من ذلك عندما تحدث عن انسحاب القوات الأمريكية العسكرية من المنطقة. لذلك كل هذه القضايا التي تحدث عنها أمين مجلس الأمن

0: القومي الإيراني هي ضمن بنود مذكرة التفاهم التي تقول طهران إن واشنطن لم تلتزم بها، ودائما تعيد التذكير طهران بأن بسبب إغلاق المضيق. تقول إن سبب إغلاق المضيق هو الانتهاكات التي نفذتها واشنطن، أولا في مضيق هرمز ثم العقوبات ثم الحصار، وإن فتح المضيق منوط بتراجع واشنطن عن هذه القضايا التي نفذتها. لذلك الآن الأعين صحيح على الاتفاق العماني الإيراني، لكن فتح المضيق لا يزال يرتبط إيرانيا بخطوات تنتظر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الآن الإيرانيون يقولون إن الكرة في الملعب الأمريكي وليس الملعب العماني. لكن نور الدين، إذا ما تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين إيران وعمان، يمكن أن نقول إنه ربما سوف يتوجه وفد إيراني إلى إحدى دول المنطقة، الحديث عن العاصمة الباكستانية إسلام أباد. نذكر أن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كان قد قال إن وزير الخارجية عباس عراغجي وأمين مجلس الأمن أو رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، رئيس الوفد الإيراني المفاوض، كان قد تلقيا دعوة رسمية من قبل إسلام أباد لأجل زيارة العاصمة الباكستانية. هذه الزيارة لا تزال على الأجندة، لكنها متوقفة بسبب ما تقول طهران إنه لا حاجة في هذه المرحلة للذهاب إلى إسلام أباد، وأن الذهاب يمكن أن يتحقق عندما يكون هناك إعلان من قبل إيران وعمان عن الاتفاق في مضيق هرمز، ثم إعادة واشنطن لبعض التزاماتها وعلى رأسها رفع الحصار وإعادة رفع العقوبات المؤقتة على النفط والبتروكيماويات، ثم يمكن العودة إلى إسلام أباد ومفاوضة الأمريكيين على بقية القضايا في المذكرة. طهران لا تزال تؤكد أيضا على لسان مجلس الأمن القومي الإيراني إنها لن تتراجع عن موقفها هذا، لا سواء عادت الولايات المتحدة الأمريكية شنت الحرب مجددا ولا حتى لو جلست إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس مسعود بن قال إن البلاد تريد أن تخرج من الوضع الراهن الذي هو يوصف بأنه لا حرب ولا سلم ولا سلم، لكن من دون تقديم أي تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية.
1: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. أستاذ مختار، اليوم هناك شيء غريب حدث على مستوى التصريحات، صمت إلى غاية يوم أمس، كان هناك صمت كبير جدا، لا أحد يتحدث، لا خارجية لا مسؤولين عسكريين. اليوم الجميع قرر الحديث، وزير الخارجية، الرئيس، أمين مجلس الأمن القومي، الحرس الثوري، وكلهم حول مضيق هرمز وربطه بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقدم مجموعة من الإجراءات. هل هناك شيئا ما يحدث في الكواليس بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية الذي أدى إلى هذا الظهور المفاجئ بحجم كبير للمسؤولين الإيرانيين؟
2: تحية لكم المشاهدين الكرام والضيف الكريم والجيش كذلك. يعني
1: نعم،
2: يعني تحدث اليوم عن مضيق هرمز وهذا كان ملفت. باعتقادي هناك يحدث شيئا ما في المفاوضات، خاصة الخارجية العمانية خرجت ببيان رسمي يعني تحدثت حول المفاوضات. يبدو يعني المفاوضات على وشك الانتهاء والإعلان عن الاتفاقية. باعتقادي الآن بدأت المرحلة الثانية، يعني إيران بدأت بما يخص المسار الثاني من خلال هذه التصريحات. يعني هناك تصريحات سياسية، تصريح من المجلس الأعلى الأمن القومي الذي هو المسؤول عن المفاوضات، ومعروف هذا تصريح رئيس الجمهورية وزير الخارجية، هذا واضح يعني، وكذلك تصريحات من القوات المسلحة الإيرانية، يعني تريد أن تبين لأمريكا الاتفاق جاهز ولكن هناك عليكم أن تقوموا بهذه الأمور لكي يفتح المضيق. يعني من خلال هذه التصريحات إيران توضح موقفها حول المسار الثاني.
1: طرح هذا الموضوع بهذا الحجم، هي المفاوضات كانت متواصلة قبل أمس، قبل هذا اليوم كانت هناك مفاوضات والجميع يتحدث، لكن أن تبرز هذه التصريحات، هل يمكن فهمها أن هناك إشكال ما في المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هناك رفض ما أمريكي لمجموعة من المطالب الإيرانية؟ ما هي الأجواء الآن الحاكمة في طهران؟ ماذا وصل للإيرانيين بتقديرك؟
2: هذه نقطة مهمة. نعم، يعني ممكن ممكن أن هناك لا توجد الآن مفاوضات، ولكن توجد تبادل رسائل، والوسطاء يعني الآن يلعبون في موضوع يعني المسار الثاني، يعني فتح المضيق. فلذلك نعم يبدو حتما هناك، أو يعني أكثر من يبدو، يعني باعتقاد هناك توجد إشكالية من جانب الولايات المتحدة. إيران تريد أن توجه هذه الرسالة يعني من كل الجهات المعنية. أولا تقول نحن لدينا صوت واحد في هذا الموضوع، لأنهم دائما الجانب الأمريكي يقول أن هناك توجد خلافات في إيران حول هذا الموضوع. وكذلك إيران تريد بقوة أن توضح موقفها لأمريكا، يعني إذا رفضتم هناك لا يوجد فتح مضيق، إذا تريدون فتح مضيق هذه الشروط الإيرانية.
1: دكتور أفقهي، لافت اليوم الرئيس الإيراني كذلك يتحدث عن الجو السياسي، عن الوضع السياسي، لكن هناك إشارة سياسية مهمة حينما يقول بشكل واضح بأن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم في الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على مجموعة من المطالب. هل هذا يعني أن إيران مقدمة على تقديم شيء ما للجانب الأمريكي خلال هذه المرحلة، وأنه ليس هناك أي خلاف الآن داخل الصف الإيراني بشأن الذهاب ما بعد مضيق هرمز إلى الحوار على أساس مذكرة التفاهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هاي أستاذ نوري والضيف الكريم والمشاهدين. أن أولا سبب تأخير إعلان الاتفاق بين عمان وبين إيران، إيران تفاوض بالأصالة عن نفسها، ولكن عمان تفاوض بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن مجلس تعاون الدول الخليجي وكذلك الجانب الأمريكي. والصعوبة في الجانب الأمريكي، الأمريكي الآن بحاجة إلى إسعافات فورية كي يخلص في الحقيقة وينقذ نفسه من هذا المستنقع، لأن الوقت ليس لصالحه بسبب استمرارية إغلاق المضيق وارتفاع المحروقات وكذلك الانتخابات النصفية والتصدع في داخل الإدارة الأمريكية على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي وحتى في داخل الحزب الجمهوري. إذن إيران من هنا استغلت هذه الفرصة كي تفرض شروطها ولا تقدم هذه الإسعافات الفورية لإنقاذ ترامب بهذا الثمن البخس، مجرد أنه تلتزم ببنود الاتفاق. لا، هي تريد الآن شيئا عمليا يتحقق على الأرض كما وعد ترامب، وتحقق بصورة نصفية مثلا على مستوى البند الأول. وقف الحرب لم يتم، وقف اطلاق النار في لبنان كان جزئيا، وتراجع ترامب عن تعهداته، وكذلك موضوع الأرصدة المجمدة كانت 12 مليار صارت 6 مليار صارت 3 مليار، وفي النهاية خط ائتمان وتشترون ما تحتاجونه من شركات أمريكية، وكذلك فيما يتعلق بعقدة العقد وهي موضوع مضيق هرمز. الآن وبحمد الله عندما يتم الاتفاق ويعلن الاتفاق رسميا بيننا وبين العمانيين والأمريكيين والدول الخليجية المتوجسة حقيقة من سيطرة واستحواذ إيران، إيران لا تريد أن تستحوذ، وإنما تريد أن يبقى لها الحق في تنظيم الترتيبات المرور الآمن وكذلك التعويضات وليست الرسوم. إذن من هنا في ظني ما قاله السيد بيزشيان هو ليس أنه نرجع لطاولة المفاوضات وتقبل أمريكا بالبنود 14 ولا تفرض عليها هوامش أخرى أو ملحقات أخرى، لا، تريد أنه هل ستطبقون عمليا قبل أن نرجع طاولة المفاوضات أم لا، كما حصل في السابق ستعدوننا ولكن لا تنفذون. هذا إذا رجعنا طاولة المفاوضات، ذهب السيد قاليباف أو عراقجي إلى أسلم آباد ورجع بخوف حنين، يبقى المضيق مغلقا مرة أخرى، لأنه أمريكا كذلك لم تلتزم بتعهداتها.
1: لكن دكتور، في نقطة أساسية والكثير أصبح نوعا ما يلمح لها هنا في إيران، وهي قضية أن الجانب الإيراني ربما يستهوي في هذه اللحظات نوعا ما المماطلة في العملية التفاوضية، المماطلة في الحوار، إرجاع الملفات إلى مربعها الأول في انتظار ما قد يحصل في شهر 11 شهر نوفمبر في الانتخابات، أملا في أن يحدث تغيير ما بالسياسة الأمريكية كي يحصل نوعا ما على تغييرات في السياسة الأمريكية تجاه طهران. وهناك من يشبه الآن ما تقوم به طهران لا يختلف كثيرا عما قامت به إيران أثناء الثورة واحتلال والسيطرة واحتلال السفارة الأمريكية وقتها وانتظار خروج كارتر.

0: لمجيء رئيس ثاني، ألا تعتبر أن نوعا ما إيران قد تقع في حسابات خاطئة إذا ما ظلت على عملية المراوضة هذه وعملية التسويف دون الوصول إلى حل لجميع التفاصيل مع ما تبقى من هذه الفترة قبل الانتخابات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: يعني في تحليلين أستاذ نوري. التحليل الأول يقول أمريكا تريد أن تشتري الوقت كما تفضلت حضرتك لكي تنجز الانتخابات النصفية وبأقل عدد ممكن من خسائر نوابها المرشحين، ولكن عندما تتجاوز هذه المرحلة ترجع السيطرة للمجلسين للحزب الجمهوري النواب والشيوخ يرجع يحاربنا ترامب. هذه الفرضية الأولى، هذه النظرة الأولى. النظرة الثانية تقول ولو حتى لو يعني نحن منحنا ترامب الوقت وفتحنا المضيق وأنجز الانتخابات وانتصر الحزب الجمهوري قاطبة على المجلسين كما في السابق ورجع معنا إلى الحرب، ستستغل مرة أخرى إيران إغلاق المضيق، لأن عندما بدأ شن الحرب إيران كانت في عز التفاوض وقتلوا الشهيد الإمام الخامنئي وحصل ما حصل. إذن الآن أصبحت عقدة المضيق هي بيد إيران، سواء انتصر الحزب الجمهوري في المجلسين أم لم ينتصر. متى ما أغلق المضيق سترجع، إما أن ترجع أمريكا للحرب فليس لا ترجع كما بداية حرب الأربعين يوما لأن جهودها تضررت، أو إما أنه تستسلم إيران مرة أخرى وسنعود للمربع كما تفضلت. إذن هذا في حسابة أمريكا أنه عقدة المضيق يجب أن تحل إلى الأبد، وإيران كذلك تصر على هذا الموضوع أنه نحن كذلك نريد أن تحل عقدة، والحل الوسط هو أنه يكون هناك ممر مشترك الدخول لإيران الخروج والخروج لإيران ولعمان. هذا هو الحل المنطقي والدائم وفي الحقيقة المطمئن للأمريكا ولإيران وللدول الخليجية والعمانية.
0: نعم دكتور. أستاذ حداد، هناك نقطة أساسية الآن، مضيق هرمز قد يفتح الباب للتفاوض. هل فعلا الطريق ميسرة للنخبة السياسية الحاكمة هنا للذهاب إلى الموافقة والقبول بالاتفاق مع سلطنة عمان وبالتالي مع الولايات المتحدة الأمريكية والذهاب إلى المفاوضات، خاصة أن ما سمعناه من تصريحات خاصة من الجهاز العسكري يقال يفهم من خلالها بأنهم ربما لا يريدون الانتقال إلى المرحلة الثانية، مرحلة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: الأمر ليس بهذا الشكل. حتى الآن المفاوضات التي تجرى بين إيران وسلطنة عمان هذه على أساس خطوط عريضة، هذه الخطوط العريضة تم إقرارها في مجلس الأعلى للأمن القومي، يعني من يعرف سياسة إيران يعرف هذه حتما يكون هناك تحديث خطوط عريضة مثل هذه المفاوضات ويتم أخذ الموافقات العليا فيها. بالنسبة لمفاوضات المرحلة التالية، إذا عادت الولايات المتحدة إلى موضوع مذكرة التفاهم، لا باعتقادي يعني هناك الجميع متفق أو يتفق يعني على أنه يتم الذهاب إلى هذه المفاوضات. يعني رئيس الجمهورية وضح هناك 12 عضوا من 13 عضوا أيدوا مذكرة التفاهم والتفاوض، ولكن
0: الآن الأجواء التي خلقت الآن خلقت في مضيق هرمز، تبين أن الجسم العسكري نوعا ما هو جسم مسيطر بالمعنى الحقيقي للكلمة في فرض الواقع الأمني والعسكري بالمضيق، في فرض الواقع الأمني والعسكري بالسياسة هنا في إيران، وبالتالي هو لا يؤمن على الأقل في هذه المرحلة بالذهاب إلى المفاوضات. بل أكثر من ذلك، هناك من يقول بأن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون تحت النار. هل فعلا إعلان طهران ومسقط إذا تم الإعلان عنه سيهيئ الأمور للعودة إلى المفاوضات، أم أنه قد يفتح بابا آخر للمواجهة العسكرية؟
2: أشوفه هو سيهيئ الأمور، وكذلك يعني القيادة العسكرية ليس بهذا الشكل الذي توصف، يعني هي في نهاية المطاف يعني تقوم على أساس ما يقوم المجلس الأمني القومي. ولكن
0: لحظة، القيادة العسكرية الآن دخلت إلى اللجنة النووية، الجنرال وحيدي موجود في اللجنة النووية، المعارض للاتفاق السيد جليلي دخل إلى اللجنة النووية، بمعنى نحن أمام لجنة ربما قد لا يؤمل منها أن تيسر عمل الفريق المفاوض خاصة في المرحلة الثانية.
2: ولكن هذه القوات المسلحة يعني قائد الجيش والحرس أيدوا الاتفاق، شخص واحد ولم يؤيد الاتفاق. ولكن هذا ليس معناه بأنه شوفوا إحنا في حالة حرب، حتما القوات المسلحة تكون

0: يكون داعم لهذه المواجهة، سواء أولا هي تكون يكون لها دور في المواجهة العسكرية، في المواجهة الدبلوماسية تدعم موقف الدبلوماسي الإيراني. ولكن أنا أقول لكم شيء، الموضوع ليس مضيق هرمز
1: الآن. كسؤال أخير، متى سيتم الإعلان؟ إذا كان متى سيتم الإعلان عن التوافق بحسب ما يمكن أن يكون لديك من معلومات وأنت مدير تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية؟
0: أنا يعني اعتقادي خلال هذه اليومين يجب أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق، خاصة لما شاهدناه من اليوم تصريحات من جانب المسؤولين الإيرانيين.
1: إذن أستاذ مختار حداد، الدكتور هادي أفقاهي، شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن مشاهدينا، كان هذا هو المشهد والإجابة على مجموعة من الأسئلة المرتبطة باتفاقيات إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. والآن إلى لبنان مع الزميلة روعة وما يحدث هناك من أحداث وأخبار في المشهد اللبناني.
2: شكرا لك نور الدين. شكرا لك نور الدين دغير من طهران. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة، نقدمها من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، للعاصمة اللبنانية بيروت، نستطلع فيها تطورات المشهد اللبناني. السجال يراوح مكانه، السجال داخليا في لبنان بشأن جدوى التفاوض برغم مرور يومين على انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. وفي التطورات الميدانية، قال الجيش اللبناني إن 3 عسكريين أصيبوا أثناء تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية جنوبية البلاد. معنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس. جوني، ضعنا في جو السجالات الداخلية لبنانيا والمواقف من المفاوضات.
3: يمكن القول روعة أن هناك مجموعة من التحديات التي يتعامل معها لبنان في هذه المرحلة الحالية بعد انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، وفي ظل ترقب الجولة المقبلة المقرر أن تعقد مطلع الشهر المقبل. ولعل التحدي الأهم هو المتعلق بواقع هذه المفاوضات وما أفضت إليها الجولة الأخيرة، ذلك أن الرئيس اللبناني يوم أمس أكد أن هناك تقدما أحرز في ملفي الحدود والأسرى، ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية، بمعنى طبعا الانسحابات الإسرائيلية، وهذان ملفان يهمان لبنان على نحو كبير. مسألة وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل التي لا تزال مستمرة، ومزيد من الانسحابات الإسرائيلية. وطبعا هناك تعويل رسمي لبناني على هذه المفاوضات وعلى الدولة الأمريكي، على الراعي الأمريكي، من أجل ممارسة مزيد من الضغوط على الطرف الإسرائيلي. وهذه الضغوط يريد منها لبنان كما ذكرنا أن تتحقق مزيد من الانسحابات الإسرائيلية وتتوقف الخروقات. التحديات الأخرى أيضا التي تفرض نفسها في هذه المرحلة الانتقالية بين جولتين من المفاوضات هي أيضا تتعلق بالميدان، ذلك أن الخروقات الإسرائيلية ما تزال مستمرة من خلال قصف مدفعي على سبيل المثال سجل خلال الساعات الماضية باتجاه بلدة المنصوري، وخروقات أخرى وقعت في أماكن أخرى. وأيضا هناك تحديات تتعلق بعمل الجيش اللبناني كما حصل في زوتر الغربية مع إصابة 3 عسكريين عندما كانوا يعملون على تفكيك عبوة كانت خلفتها القوات الإسرائيلية في تلك البلدة. وأيضا جزء من هذا المشهد المعقد هي التحديات السياسية الداخلية والسجال الداخلي الذي ما يزال يفرض نفسه. هناك مزيد من المواقف التي صدرت من نواب عن حزب الله، وهذه المواقف تعكس الرؤية التي كان عبر عنها الحزب أكثر من مرة، وهي تعكس طبعا الانقسام العمودي في البلاد. يقول مجموعة من النواب ومن بينهم النائب حسين جشي اليوم أن اتفاق الإطار الذي وقع بين الدولة اللبنانية والجانب الإسرائيلي لا يصب في مصلحة لبنان كما يقول رئيس الحكومة ورئيس البلاد، وأن هذا الاتفاق هو يصب في المصلحة الإسرائيلية. ليست المرة الأولى التي يعبر فيها نواب من حزب الله عن هذه الرؤية، كما أكد التمسك بحق المقاومة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي أيضا الواقع السياسي الداخلي ما يزال يؤشر إلى تعقيدات تتعلق بالمواقف السياسية. رؤية الدولة اللبنانية وتمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات، وبما أن المفاوضات هي السبيل الوحيد المتبقي من أجل التعامل مع الوضع في جنوبي لبنان، ورؤية حزب الله الذي يرفض التفاوض المباشر ويرفض ما يسميها تنازلات تقدمها الدولة اللبنانية، بالإضافة طبعا كما ذكرنا إلى ترقب الموقف بشأن ما يمكن أن تقوم به الإدارة الأمريكية كراعية للمفاوضات، لأن المطالب اللبنانية ما تزال على حالها، وليس هناك من تجاوب إسرائيلي مع المطلبين الأساسيين اللذين يطالب بهما لبنان، وقف الخروقات وأيضا ما يتعلق بالانسحابات والمناطق التجريبية، بالإضافة طبعا إلى المعطيات الميدانية والوقائع الميدانية في الجنوب اللبناني.
2: شكرا جزيلا لك جوني طانيس مراسل الجزيرة من بيروت. معنا في استوديو التغطية الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، أهلا بكما. أبدأ معك دكتور علي مراد، إذا أردنا أن نراجع استراتيجية الدولة التفاوضية بعد الجولة السابعة من المفاوضات وبانتظار هذه الجولة الثامنة التي لم يحدد موعدها بعد، كيف نقيم الاستراتيجية؟ أين أخفقت الدولة وأين أنجزت؟
4: يعني لا أعتقد أن كلمة يعني حصر النقاش من زاوية الإخفاق والنجاح، في كل مفاوضات هنالك عثرات، يعني إذا نظرنا إلى التفاوض بين حركة حماس وإسرائيل أو التفاوض بين أمريكا وإيران أين أصبحت مذكرة التفاهم مواجهة الآن، هي مسارات طويلة وصعبة وشاقة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن هنالك أزمة حقيقية في هذا الاتفاق الإطار، بمعزل عن التقييمات المختلفة حوله، هو أن هنالك قراءتين اليوم له، هنالك قراءة لبنانية وفهم لبناني له يقوم على الانسحاب، دخول الجيش، تأكد ومن ثم انتقال إلى مناطق أخرى، في حين أن الموقف الاحتلال الإسرائيلي قائم على قراءة أن دخول الجيش والتأكد ولا يوجد أي التزام، هي التزام آخر. ولكن هذا هذا هذا هذه المسألة أعتقد أن المفاوض اللبناني اليوم إن كان فيما طرحه، وحتى سمعنا عن إسرائيل كانت تريد أن تنسحب، وأيضا بعض المعلومات التي نشرت اليوم على أن هنالك بعض المصادر الإعلامية المصادر القريبة من الوفد المفاوض سربت إلى بعض وسائل الإعلام أن المشاركة في الجولة المقبلة لن تكون ربما محسومة إذا لم يحصل هنالك متغيرات. هذا يعني أن هنالك تحدي على الدولة اللبنانية، هنالك تحدي على الوسيط الأمريكي، ولكن أعتقد أن هذا المسار التفاوضي من مصلحة لبنان أن يستمر، سيما وأن مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران معطل، سيما أن ورقة التفاهم قد سقطت بما فيها البند الأول، وبالتالي أعتقد أن اليوم ربما النقاش يجب أن يكون في لبنان، ليس لا يبقى بالنقاش حول هل يستمر المسار أو لا يستمر، ليكون النقاش كيف يمكن أن نعدل من ميزان القوى. وهنا أعتقد أن حزب الله لديه الكثير ربما ليقدمه في هذا المجال كي نحسن من واقعنا التفاوضي، طالما أن الجميع بما فيهم إيران وحزب الله يتحدثون عن مسار تفاوضي، إذن لم نعد نحن نبحث عن خيار عسكري للتعامل مع الأزمة في لبنان، نحن نبحث عن خيارات دبلوماسية وسياسية، فلنفتح النقاش حول هذه النقطة.
2: دكتور علي شكر، أين يجب على الدولة اللبنانية أن تراجع استراتيجيتها وأسلوبها التفاوضي قبل الجولة الثامنة من المفاوضات؟
5: يعني أعتقد بأن هناك مرحلة من التراكم المرتبط بمواقف السلطة الرسمية اللبنانية وعودة التراجع عنها في مراحل تالية، وبالتالي هذا يبين عن أن هناك نوع من الإرباك فيما يتعلق أولا برؤية العملية التفاوضية برمتها، وهذا انعكس بطبيعة الحال أولا بطرح لبنان التفاوض المباشر في المراحل السابقة الذي لم يلقى أي أذان صاغية من قبل لا الإسرائيلي ولا الأمريكي، لاحقا بعد المعركة التي حصلت في الإقليم كان هناك نوع من الضغط الإقليمي انطلاقا من المعركة الحاصلة، وبالتالي ذهبنا باتجاه مسار تفاوضي. الإخفاق لا أقول إخفاق، ولكن عمليا ربما الخطوات غير المكتملة. المرحلة الثانية كانت مرتبطة بطبيعة الوفد المفاوض الذي لم يكن فعليا بالمستوى المطلوب في هكذا نوع من المفاوضات مع عدو يضع نوع من الخطوات المتكاملة على كل المستويات العسكرية في الميدان والتفاوضية على المستوى الدبلوماسي. النقطة الثالثة تبينت من خلال ما ظهر في نص اتفاق الإطار الذي جاء هزيلا لمصلحة لبنان، بمعنى أنه ترك مفتوحا فيه الكثير من القضايا التي بقيت رمادية غير محددة غير واضحة المعالم. لبنان كان يصر على نقاط خمسة، مسألة وقف العدوان وهذا لم يحصل حتى الآن، العدوان الإسرائيلي، مسألة الانسحاب وهذا أيضا لم يحصل حتى الآن، مسألة عودة النازحين، إعادة الإعمار، وأيضا ترسيم الحدود أو تأكيد ترسيم الحدود فعليا لأنها مرسمة. وبالتالي أعتقد بأن هذه المشاريع المرتبطة بالمسار التفاوضي والجولة الثامنة التي وصلنا إليها يعني في عدد الجولات نحن أصبحنا في جولة ثامنة، وبالتالي هناك قضايا محددة وواضحة كان يجب أن يتم البدء بالعمل بها، هذا لم يحصل حتى الآن، مما يعني بأنه يجب أن يكون هناك مراجعة لطبيعة التفاوض برمته ولعودة السلطة الرسمية اللبنانية لاستخدام أوراق القوة الموجودة عمليا في المشهد الإقليمي، منها مرتبط بالواقع العربي والدور العربي، وان لم يكن فاعلا في المشهد بالمرحله الراهنه ولكنه اساسي فيما يتعلق بالاستناد الى قمه بيروت 2002، منها ورقه المقاومه وسلاح المقاومه الذي كان يجب على السلطه الرسميه اللبنانيه ان تستند اليه في عمليه التفاوض، لان الامريكي والاسرائيلي بالدرجه الاولى يذهبان باتجاه مساله نزع السلاح وبالتالي تحقيق امن حدود فلسطين المحتله في الشمال وفي الداخل حتى، وبالتالي هذا امر اساسي لا اعتقد بان السلطه الرسميه اللبنانيه نجحت في ان تستثمره. النقطه الثالثه كانت تتعلق بالحرب بحد ذاتها التي خلقت نوع من الدينامية الجديدة وإعادة خلق توازنات مختلفة، وبالتالي أيضا هنا لم تذهب الدولة اللبنانية أو السلطة الرسمية المعنية بعملية التفاوض بالاستفادة من هذا الأمر، إضافة إلى عامل أساسي يجب أن نشير إليه يرتبط بأمرين. الأمر الأول بشخص رئيس الحكومة الذي أتى من أعلى المنابر القضائية الدولية ولم يتحرك بحسب تجربته وخبرته في هذا المجال فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية المختلفة، ووزارة الخارجية التي هي في شبه غيبوبة عمليا عن مسار الأحداث، لأننا عندما نتحدث عن دبلوماسية وتفاوض يجب أن تكون الأكثر فعالية في الأجهزة الموجودة في الدولة، وزارة الخارجية هي فعليا غائبة. لذلك المسار التفاوضي برمته يحتاج إلى إعادة نظر، يحتاج إلى وضع استراتيجية، ويحتاج إلى متابعة فعلية.
2: دكتور علي مراد، تحدثت عن أن لحزب الله دور في أن يمنح الدولة أوراق قوة على طاولة المفاوضات، ما الذي يمكن أن يقدمه فعليا حزب الله؟
4: أولا، ليست الدولة اللبنانية هي التي أبعدت حزب الله عن المشهد التفاوضي أو الدينامية السياسية. حزب الله مشارك في الحكومة، ومنذ العام 2005 الثنائي حزب الله وحركة أمل لم يغادر أي من الحكومات، وهو ربما هما الحزبين الوحيدين اللذين لم يغادرا أي حكومة، وهم جزء من المجلس النيابي ومن السلطة ومن البيان الوزاري. يعني عندما اتخذ حزب الله في الحرب الأولى خيارا بالذهاب دون أن يعني أن يسأل أحد في لبنان، ومن ثم في الحرب الثانية هو من وضع نفسه خارج الإجماع الوطني بمعناه استراتيجي. ثانيا، يعني مسار تفاوض إسلام أباد يظهر أن كل الحديث بمعزل عن النوايا بمنطق النتائج، ربط لبنان بمسار التفاوض الإيراني الأمريكي لم يعد أكيد أنه، ولو الأحداث تثبت أنه بات ربما عبئا بهذا المجال. نقطة ثالثة متعلقة أيضا بأوراق القوة، مفهوم أوراق القوة. عندما نتحدث عن أوراق القوة، صحيح بين العام 2006 و 23 كان هناك ردع حقيقي مرتبط بالمنظومة العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، ولكن أيضا بالواقع الإقليمي لما يمثله محور إيران. هذه المرحلة قد انتهت مع سقوط النظام السوري، مع مسار ما جرى في غزة من إبادة وبعد اتفاقية شرم الشيخ، واليوم نرى أين دينامية في غزة. ولكن أيضا اضطرت إيران في الحرب الأخيرة بمعزل عن كل الحديث أن تستخدم صواريخها وردعها كي تدافع عن لبنان، أي أن تدافع عن حزب الله في هذه المعركة لوقف القتال. أقصى ما يمكن أن يقدمه المسار الإيراني الأمريكي هو وقف لإطلاق النار، واليوم وقف إطلاق النار لو كان مرتبط حصرا بورقة التفاهم لكان سقط مع سقوطها وسقوط البند الأول. هذا لا يعني أنه لا يوجد أزمة في مسار التفاوض. أعتقد أن اليوم النقاط الأولى الأساسية في هذا المجال، ولكن علينا أن ندرك أن هذا يعبر عن ميزان القوى. كيف نعدل من ميزان القوى؟ واضح أن العدو الإسرائيلي يحاول اليوم أن يهرب من التفاوض من خلال فرض الميدان، يعني الكلمة للميدان هي اليوم بيد العدو للأسف، بتغيير الواقع، باستمرار التدمير، وباستمرار رفض تنفيذ التزاماته، وهذا أمر نعرفه هذا المجال. ولكن ربما آن الأوان في لبنان ولدى حزب الله بمنطق المراجعة أن ننتهي من الازدواجية، ازدواجية القرارين، وأن توضع كل الأوراق بيد المفاوض اللبناني دون أن يتم ترك مسار إسلام أباد. لا نتحدث هنا بواقعية، يعني اليوم لماذا الدولة اللبنانية بعيدا عن النقاش لربما قد أتشارك مع الدكتور علي بعضه حول كفاءة التفاوضية وغيره وبعض الإدارات، ولكن بالجوهر المسألة ليست مرتبطة بالكفاءة بقدر ما هي الأوراق التي تملكها. اليوم مسألة بقاء سلاح حزب الله في مرحلة ما والتأمل أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي وأن تعود الأراضي وتبدأ إعادة الإعمار دون حل مسألة سلاح حزب الله، هذه مسألة خرجت من إطار الواقع واللحظة التاريخية توشي بذلك. وبعتقد اليوم ربما اللحظة الأكثر أهمية هي هنا، المسألة الأساسية هنا. هذا لا يعني أن تسليم سلاح حزب الله سيؤدي حتما إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، هو مسار، ومسار طويل ومسار شاق. وبالتالي أي قلب لعكس لميزان القوى القائم حاليا في مجال التفاوض والاستفادة من البعد العربي، الاستفادة من قمة مكة، من كل المتغيرات، يقتضي أن نغير من الأدوات التي يتحرك فيها لبنان كبلد. ومن أهم هذه الأدوات أن مسألة مستقبل سلاح حزب الله، نحن لنكن واقعيين بمنطق موازين القوى اليوم وهي غير قابلة ولن تتعدل في المدى المنظور. أن نذهب باتجاه

0: يقول أن مسألة سلاح حزب الله هي شرط لازم وغير كاف، بمعنى أنها لا أحد يريد أن يتم تسليم سلاح حزب الله وغدا النار، ولكن نطلق دينامية. ولكن طالما أن المفاوض اللبناني في ظل موازين القوى العسكرية والإقليمية يذهب ليفاوض وهو لا يملك هذه الورقة، فإذا كان حزب الله يضع أولوية العودة وإعادة الإعمار في أولوياته، عليه أن يضع هذه الورقة بيد المفاوض اللبناني، في حين أن المسار منذ 3 سنوات هو العكس تماما، بحيث تصبح الدولة خصما وعدوا، ربما أحيانا في خطاب إعلامي أقوى مما نسمعه عن العدو الإسرائيلي.
1: دكتور علي شكر، هل يمكن لحزب الله فعليا أن يلتزم أو ينطلق في عملية تسليم السلاح للدولة قبل انسحاب إسرائيل، أم أنه يفضل أن يبقي الموضوع مثل جدل البيضة قبل أم الدجاجة، انسحاب إسرائيل أم سلاح حزب الله، علما أن هذا الجدل حسم علميا والبيضة أتت قبل الدجاجة؟
2: هنا أعتقد بأن هذا الأمر ليس فقط الحزب الذي يطرحه، بالمناسبة هناك العديد من القوى السياسية التي أعربت عن أنها لا تريد أن يكون هناك يعني اتجاه لتسليم السلاح قبل حل الأزمة برمتها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أمر طبيعي يعني ليس مرتبط فقط بقرار الحزب. ولكن أعتقد بأننا الآن يعني عندما نناقش المشهد اللبناني لا يمكن حتما أن نفصل عما يجري في الإقليم. مسألة الاحتلال الإسرائيلي واستمراره يأتي بهامش أمريكي في ظل هذا النوع من الصراع للضغط باتجاه المفاوضات حتى في المرحلة الراهنة، وإلا لكنا شاهدنا القصف خلفنا هنا عن هذه الشاشة، وبالتالي ما منع القصف المستمر الذي كان في المراحل السابقة هو هذه المعادلة وربط إيران عملية التفاوض بين واشنطن وبينها بوقف إطلاق النار في لبنان سواء كان في بيروت والضاحية أو في البقاع. بقيت مساحة الجنوب التي هي فيها نوع من الضغط بين الأطراف المعنية إقليميا ودوليا فيما يتعلق بالمشهد اللبناني، ولكن عندما يتم التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران سنبدأ أو سنشهد عمليا خطوات فعلية فيما يتعلق بوقف العدوان الفعلي الكلي في الجنوب وبدء الانسحاب الإسرائيلي والخطوات التالية. حينها يمكن الحديث عن مسألة مقاربة سلاح الحزب والخطوات المتتالية. وأيضا علينا أن نعود إلى الوراء قليلا، عندما حصلت المعركة الماضية والتزم الحزب بقرار السلطة الرسمية اللبنانية وبدأت الدولة اللبنانية وجيش اللبناني قام بالعديد من الإجراءات فيما يتعلق بالسلاح في منطقة جنوب الليطاني، كان هناك خطوات عملية على الأرض. ما تقابلها من الإسرائيلي والأمريكي؟ لا شيء. أكثر من ذلك، كان هناك طرح من قبل رئيس الجمهورية في السنة الأولى من عهده بالذهاب باتجاه استراتيجية أمن وطني شامل، منها استراتيجية دفاعية، وأيضا الحديث عن الحديث الثنائي مع الحزب فيما يتعلق بمسألة السلاح. وأيضا أمين عام الحزب تحدث في العديد من المرات بأنه جاهز للنقاش فيما يتعلق بمسألة السلاح، ولكن استنادا إلى المعطيات التي يجب أن تتغير فيما يتعلق باستمرار الاحتلال الإسرائيلي. وعمليا حصل هناك نوع من العمل على استراتيجية أمن وطني لم يقدمها الحزب وليست السلطة الرسمية اللبنانية، وهي عمل عليها لنحو سنة من الزمن ولم يتم الاهتمام بها من قبل السلطة الرسمية حتى الآن، وبالتالي كانت هذه قد تشكل أحد خارطة طريق فيما يتعلق بمسألة مقاربة سلاح الحزب بالتوازي مع الضغوطات المتعلقة بالانسحاب وغيره من القضايا التي حددتها السلطة الرسمية اللبنانية. لذلك أعتقد بأن هناك نوع من عدم إما عدم قدرة وإما عدم إرادة من قبل السلطة الرسمية اللبنانية بأن تذهب بإدارة الملف التفاوضي بما يتلائم مع المرحلة وباستخدام كل الأوراق التي تمتلكها، وهذه أحد الإشكاليات الأساسية التي نعاني منها والتي من خلالها نشهد هذا الاستمرار في السجال اللبناني الداخلي والخلافات حول مقاربة مسألة التفاوض ونتائجها في هذه المرحلة.
1: دكتور علي مراد، يعني عندما تطالب الدولة حزب الله بتقديم تنازلاته، إلى أي مدى يمكن أن تضغط على الجانب أو تطلب من الجانب الأمريكي أن يضغط على إسرائيل أيضا أن تقدم تنازلات بانسحابات كي تستطيع، يعني كما قال رئيس البرلمان نبيه بري، حطوا على عيننا وسنتجاوز؟
0: هذا يؤكد أن الخيار الاحتلال الإسرائيلي هو لا يقيم اعتبار لأي طرف في لبنان، وبالتالي كل الاتهامات التي نسمعها من البعض، لا أقول الجميع، بما يتعلق باتهام لجوزيف عون أو لنواف إسلام بأنهم صهاينة، وهذا التجربة أثبتت أن هذا الأمر غير صحيح. أعتقد أن اليوم اللحظة يجب أن تكون بمنتهى الوضوح، لن يكون هنالك انسحاب إسرائيلي وعودة طالما لم تحل إشكالية سلاح حزب الله بمعناها الإقليمي وعدم رؤيتها كمسألة داخلية. وأعتقد أن هذه اللحظة تحتاج إلى شجاعة للعودة إلى الجانب اللبناني مع الاعتراف أننا في مشهد إقليمي متكامل لا يمكن فصل المسارات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور علي مراد ودكتور علي شكر. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة. عودة إلى دوحة واستوديو التغطية المستمرة مع الزميلة غنوة إبراهيم.
3: شكرا لك روعة. مستمرون معكم إذن مشاهدينا.

0: هذه التغطية للتطورات في المنطقة. وفي التفاصيل قال جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وإنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. من جانبها قالت الخارجية العمانية إن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وشددت على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات الذي يراعي مصالح كل الأطراف. وأعربت الخارجية العمانية عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. في إسرائيل قالت هيئة البث أن قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل اليوم للقاء رئيس الأركان وكبار مسؤولي الجيش لبحث عدد من الملفات. وفي التطورات في قطاع غزة قال مستشفى شهداء الأقصى أن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. وأشير إلى هذا النبأ ناصر، منذ قليل نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أنه تم سحب ذخائر مخصصة لآسيا وأوروبا في ظل استنزاف مقلق للمخزونات بسبب حرب إيران. ماذا في سياقات هذه الأنباء، وأيضا لماذا يتحدث جي دي فانس في هذه المرحلة فقط؟
1: نعم، هذه التسريبات الآن بدأت تتكاثر، خاصة هذه التسريبات المتعلقة بالأمور العسكرية، هي تغضب ترامب. والرئيس ترامب قبل أيام فقط أمر بفتح تحقيقات حول مسربي هذه المعلومات بشأن الذخائر الأمريكية، ويبدو أن لم يكن هناك أي ردع لهذه المصادر الأمريكية. الآن نيويورك تايمز مجددا تعود بمجموعة من الأخبار نتلقاها الآن ونحن معكم في هذه النشرة. مسؤولون أمريكيون يؤكدون بالفعل ما كان يتحدث عنه هنا في واشنطن، لكن الآن هذه تأكيدات مرة أخرى بأن القدرات الدفاعية في الولايات المتحدة هناك في منطقة الخليج والذخائر التي تستخدمها الآن هي ذخائر أخذت من مناطق أخرى، أخذت من مناطق حرب في أوكرانيا، أخذت أيضا من مناطق آسيا حيث التواجد العسكري الأمريكي هناك حول اليابان وكوريا الجنوبية. اضطرت، أو على ما يبدو الحرب الآن مع إيران اضطرت الجيش الأمريكي إلى اللجوء على ما يبدو إلى تلك الذخائر، خاصة صواريخ ربما ومقذوفات من الحرب الأوكرانية الحالية ومن القوات الأمريكية المنتشرة والتي تنتشر قرب اليابان وكوريا الجنوبية حسب ما نفهم من هذه التسريبات التي تتحدث عن آسيا. وبالتالي هذا عمليا تأكيد لما قيل سابقا في الولايات المتحدة وتم كشفه في الإعلام، بأن بالفعل هناك نوع من الضغط على الجيش الأمريكي والقوى الأمريكية بسبب نقص الذخائر، لا نقول غياب الذخائر نهائيا، هناك قدرة على الاستمرار في الحرب لكن ربما بشكل محدود، خاصة أن بعض الذخائر مثل الصواريخ المتقدمة والصواريخ الموجهة بشكل دقيق هنا تقل المقدورات الأمريكية بسبب طيب كما ناصر. يقول الرئيس الأمريكي دائما أخطاء سابقة للإدارة الأمريكية.
0: نعم. ولافت أيضا ما تنقله نيويورك تايمز عن مسؤولين أن ترامب قرر خوض الحرب متوقعا نهاية سريعة لها، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان بشأن الذخيرة، وكأن هناك تقاذف للمسؤوليات.
1: مرة أخرى هذه التسريبات وتوقيتها الآن جد لافتة حقيقة غنوة. هذه التصريحات نضيف إليها تصريحات وتسريبات أيضا لرئيس هيئة الأركان الأمريكية الذي كان يتحدث إلى مصادر تحدثت للسي إن إن هذه المرة، إذا السي إن إن، نيويورك تايمز، هناك مصادر داخل الإدارة الأمريكية تتحدث. رئيس هيئة الأركان يوصي الآن في هذه المرحلة من الصراع ويعتقد أن سلاح الجو الأمريكي فعل ما يمكن أن يفعله، ربما بلغ أقصى ما يمكن كنتائج على الأرض هناك من حيث الأهداف الإيرانية، وبدأ يتسرب الآن أنه يوصي المحيطين بالرئيس ترامب، وزير الخارجية، مدير CIA، بأنه ربما حان الوقت للتوقف بعض الشيء وأخذ قسط من الراحة العسكرية من حيث الهجمات وإعطاء الدبلوماسية، هذا ما نفهم، إعطاء الدبلوماسية مزيدا من الوقت وفرصة أخرى. لماذا؟ حسب كثير من المراقبين لأن الجيش الأمريكي أيضا يعاني في هذه الحرب، هذه الحرب استمرت، كانوا يعتقدون وهي تسريبات تؤكد بأن الرئيس الأمريكي كان يعتقد أنها ستكون عمليات عسكرية سريعة، وهذه متداولة في الأخبار والمواقع الأمريكية بأن هيكسيث وزير الدفاع أو الإسرائيليون أيضا كلهم أقنعوا رئيس ترامب بأنها عملية سريعة، نعم، بمجرد القضاء وعملية اغتيالات القيادة الإيرانية تنتهي العملية، لكن يبدو أن الآن أن الواقع شيء آخر، وهذه التسريبات تشير إلى قلق، لا أقول سياسيين، وإنما قلق الأمريكيين، الجنود الأمريكيين، الجيش الأمريكي والقيادات العسكرية الأمريكية من ما هو قادم، خاصة في ظل أزمة الذخائر على ما يبدو التي أصبحت الآن حقيقة، مهما حاول الرئيس الأمريكي أن يسكت مسربي هذه الأنباء وهددهم بالمحاكمات، لكن هذه التسريبات مستمرة، القلق حقيقي لدى الجيش الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أنتقل لك عمر هواش، كيف تستثمر طهران هذه الأنباء والتسريبات الصادرة عن إيران، عفوا عن الولايات المتحدة، خاصة إذا ما قرأنا تصريحات المؤسسة العسكرية والحرس الثوري في هذا التوقيت؟
2: نعم، الإيرانيين دائما تحدثوا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها ضد إيران، سواء في تقسيم البلاد أو إسقاط النظام أو إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وهذه التسريبات من شأنها ربما أن تعزز الموقف الإيراني الذي يقول إن واشنطن عاجزة حتى في حال شنت الحرب مجددا على إيران، كان هناك تصعيد جديد في المستقبل، وهذا ربما يأتي على خلفية ما نرصده من مواقف حول مضيق هرمز. تعرفين غنوة أن الجميع يترقب اتفاق إيراني عماني لأجل مضيق هرمز، مسارات جديدة للعبور، ويؤمن من ذلك أمريكيا فتح المضيق، ويؤمن أيضا إيرانيا عودة واشنطن لمذكرة التفاهم. لكن في حال لم يحصل ذلك، قد يكون التصعيد هو سيد الموقف في المرحلة المقبلة، وهذا ربما يدعم الموقف الإيراني عندما يتحدث الأمريكيون عن نقص في الذخيرة. لذلك تقول طهران إنها مستعدة لكافة الخيارات، لكن حاليا الحديث الأكبر هنا في طهران هو للعودة إلى مذكرة التفاهم، هناك مطالب إيرانية ملحة لأجل هذا الأمر، والجميع يترقب الاتفاق الإيراني العماني المرتقب الذي يؤسس إلى تلك العودة الأمريكية إلى المذكرة. اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي كان قد قال إن هذه المفاوضات وصلت مراحل متقدمة، وإن هناك مفاوضات أيضا على المستويات السياسية كنا قد تحدثنا عنها سابقا، لكنه أيضا أضاف أن هناك مفاوضات على مستويات العسكر، البحرية الإيرانية والبحرية العمانية تفاوضتا بشأن المسارات استنادا إلى الخرائط في مضيق هرمز. لكن إضافة إلى تصريحات عراقجي كان هناك تصعيد في المطالب الإيرانية وتأكيد عليها، ذلك ما صدر عن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني عندما تحدث عن أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز، وأن فتح مضيق هرمز له متطلبات شرحها بشكل وافر، تحدث عن مطلب إيراني لرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، إضافة إلى رفع واشنطن العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بشكل مؤقت بموجب مذكرة التفاهم، إضافة إلى حصولها على الأموال المجمدة، إضافة إلى وقف التهديدات والحرب ليس فقط على إيران، تحدث عن وقف الحرب على حلفاء طهران في الإقليم، في اليمن، في لبنان، في العراق وحتى في قطاع غزة، إضافة إلى مطلبه بسحب القوات الأمريكية من محيط إيران. كل هذه القضايا جاءت في مذكرة التفاهم، لذلك الآن هناك تأكيد إيراني على ضرورة العودة إلى المذكرة كشرط لفتح مضيق هرمز. الرئيس الإيراني مسعود سكيان شدد على أن أساس التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت هو مذكرة التفاهم، أكد أن إيران تريد الخروج من الوضع الراهن، حالة الحرب والسلم، هي تضغط على البلاد اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، تحدث عن الحصار البحري الذي يمنع إيران من استيراد السلع بشكل كبير، قال إن إيران الآن يصعب عليها إدخال السلع إلى البلاد وأنها تبحث عن طرق أخرى مع الصين مع دول الجوار، لذلك هناك حاجة ملحة إيرانية إلى إنهاء هذه الحالة، حاجة إلى إنهاء الحرب، لكنها تقول طهران أن هذا لن يكون مقابل تقديم تنازلات، وتؤكد دائما أنها مستعدة للخيار الآخر في حال لم يتم التوصل إلى ذلك التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية حول فتح مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة عمر هواش من طهران. أنتقل لمراسل الجزيرة سمير النمري من مسقط والمتابعة لمسار المفاوضات العماني الإيراني والذي يعول عليه إقليميا وأمريكيا في تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز.
3: نعم غنوة، سلطنة عمان مهتمة بشكل كبير جدا في هذا الملف ومنذ بدء التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة. بيان الخارجية العمانية اليوم كان له عدد من الدلالات، سواء من حيث التوقيت، توقيت مهم، كل الأنظار على مسقط، على ما ستؤول إليه هذه المفاوضات باعتبارها الطفاية التي يمكن أن توقف النار التي ربما تشتعل في المنطقة، بالإضافة أيضا إلى الرسائل التي تبناها هذا البيان. الخارجية العمانية عبرت عن استنكارها بشأن الاعتداءات التي تطال السفن في مضيق هرمز، هي غاضبة بشكل كبير جدا لأنها تنتهك سيادة مياه الإقليمية، هي تقول إنها تنتهك القانون الدولي، تسبب إثارة أو مشكلات كبيرة في أمن الملاحة، تهدد أمن المنطقة بالكامل. بيان الخارجية أيضا بالرغم من هذه الرسائل الغاضبة تجاه الاعتداءات التي تطال هذه السفن، إلا أنها حملت أيضا بشرة مهمة لأمن المنطقة والعالم بتأكيدها بأن المفاوضات مع الجانب الإيراني بشأن طرق الملاحة في مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وبناء، لكنها أيضا حذرت من أن أي هذه الاعتداءات التي تطال السفن ربما تؤثر بشكل كبير على مسار هذه المفاوضات، والتي وصفتها بأنها تراعي جميع الأطراف. مسقط حريصة على أن هذه المفاوضات وربما تقدم من خلالها تنازلات، سواء من حيث تقديم خطوط من مياهها الإقليمية وسيادة مياهها الإقليمية، لكنها تقول إن ذلك حرصا منها على خفض التصعيد وأن لا تنزلق الأمور إلى أبعد من ذلك.
0: شكرا جزيلا لك من مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري. الآن إلى الزميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث وقراءة في عقدة مضيق هرمز والمسارات الدبلوماسية المتوازية التي تسعى إلى تأمين مساراته البحرية.
4: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. محادثات مضيق هرمز وكيف يمكن أن تعيد المشهد إلى المسار التفاوضي، مساران يتحركان في وقت واحد، محادثات عمانية إيرانية حول ترتيبات عبور جديدة في المضيق، تقول مسقط إنها تسير في أجواء إيجابية، ورواية أمريكية تتحدث عن خطة عبور آمن عبر اتفاق وشيك، وبين المسارين تعود مذكرة التفاهم إلى الواجهة. هل يصبح مضيق هرمز مدخلا للعودة إلى صيغتها أم يبقى العقدة التي تختبر مستقبل الصراع بين واشنطن وطهران. لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما رسمتها جملة

0: من التصريحات. الولايات المتحدة الأمريكية تقدم ملف هرمز من زاوية العبور الآمن لا من زاوية الترتيب السياسي وحده. فنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول لفوكس نيوز أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من مضيق هرمز تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. ويضيف أن المشكلة الرئيسية في المضيق تتمثل في أن إيران زرعت ألغاما في بداية الحرب وأن واشنطن تعمل على وضع نظام ملاحة آمن. كما يقول أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور على مضيق هرمز، لكنه يضيف أن الاختبار سيكون فيما يحدث فعليا على الأرض. بهذا المعنى تريد واشنطن ضمانات عملية لا تعهدات لفظية فقط. في المقابل تربط إيران فتح المضيق بسلوك واشنطن وبمذكرة التفاهم. فالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي الولايات المتحدة عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. ويضيف أنه لا يمكن القتال إلى الأبد، ففي النهاية لابد من إنهاء الحرب عند نقطة ما. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر فيقول إن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا عدلت أمريكا سلوكها ورفعت الحصار البحري وأخرجت قواتها البحرية والجوية من محيط إيران. ويضيف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إعادة فتح المضيق تعتمد على شروط أخرى من بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد. إذن هي مسارات دبلوماسية تسعى لتأمين المسارات البحرية، نتابع تفاصيلها التقنية مع محمود الزيبق على الخارطة التفاعلية.
1: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن بين يدي هذه المحادثات الإيرانية العمانية وترقب نتائجها تكون قضية المسارات هي واحدة من أهم القضايا التي سيعلن عنها عقب هذه المفاوضات. نعود لاستذكار هذه القضية من أين بدأت. طبعا بدأت بعد أن أعلنت عمان بعد توقيع مذكرة التفاهم في فترة ماضية عن هذا المسار الذي تشاهدونه هنا، وهو مسار جنوبي يمر بالمياه الإقليمية العمانية. هنا تلاحظون هذا الممر، طبعا لدينا صورة أوضح للممر الآن، تلاحظون هذا هو الممر الجنوبي أو الممر العماني الذي بات يعرف فيما بعد بالممر العماني والذي استخدمته كثير من السفن بعد توقيع مذكرة التفاهم، لكن كان لإيران اعتراضات عليه. طبعا بعد أن كان نتحدث عن هذا المسار الجنوبي، إيران كانت قد فرضت مسارا خاصا بها من مياهها الإقليمية، هذا المسار الذي تشاهدونه، في حين أن المسار الدولي هذا المسار الذي نراه هنا في الوسط في اللون الأحمر. الاعتراضات الإيرانية كانت على هذا المسار الجنوبي، واستهدفت إيران عدة سفن آخرها اليوم طبعا في أمام ميناء أمام مدينة أو بلدة خصب في مسندم. في هذه المنطقة استهدفت إيران سفينة عمانية، أو استهدف الحرس الثوري سفينة إماراتية في هذه المنطقة تحديدا. إذن الآن نتحدث عن ثلاث مسارات. ما الذي قد يتغير بينما تعترض إيران على هذا المسار، وأيضا هذا المسار قد لا يكون العمل فيه؟ إذن نتحدث الآن عن مسارات جديدة محتملة، ونحن أشير هنا مرة أخرى إلى أننا نتحدث عن تسريبات. طبعا لم تعلن هذه المسارات رسميا، لكن في الغالب هذه المسارات كما تشاهدون سيكون هناك مسار الدخول هذا الذي نراه في الأعلى باللون الأحمر، سيدخل من ضمن المياه الإقليمية العمانية الإيرانية، جزء من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما مسار الخروج الذي نراه هنا سيكون جزء منه من مياه إيران وجزء آخر من مياه سلطنة عمان. إذن الدخول كله بالكامل سيكون من مياه إيران، وبالتالي ربما نتحدث عن محاولة إيران فرض سيطرتها على كل ما يدخل إلى الخليج، فيما تقول إنه يتعلق بأمنها وبمنع سفن ربما عسكرية من الدخول أكثر. وهي طبعا تطالب الولايات المتحدة، تطالبها بسحب قواتها بالتزامن مع عملية إعادة فتح مضيق هرمز، وبالتزامن أيضا مع برفع الحصار عنها. إذن نحن نتحدث الآن عن مسارين كما تحدثنا في آخر التسريبات. هذا هو أحد المسارات، تخرج السفن من الخليج من مسار إيراني، كما تخرج أيضا من مسار

0: العماني كان هذا أبرز ما لدينا في هذه المسارات، وبالطبع سنتجه إلى مزيد من التحليل لكل هذه التسريبات.
1: شكرا محمود. للتعمق في هذا المشهد نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. كنا قد فككنا مع ضيفنا أبرز الملفات التي تحتاج إلى حلول للعودة إلى المسار الدبلوماسي، ووجدنا أنها تدور حول ثلاث عقد أساسية. العقدة الأولى هي فتح مضيق هرمز بشكل آمن. واشنطن تريد خطة عبور تمنع إطلاق النار والألغام والتهديدات ضد السفن، أما إيران فتريد أن يكون فتح المضيق جزءا من ترتيبات تعترف بدورها في إدارة العبور لا مجرد استجابة لضغط أمريكي. العقدة الثانية هي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. طهران تقول إن فتح مضيق هرمز لا ينفصل عن إنهاء الحصار البحري، بينما تربط واشنطن أي تخفيف للحصار بتنفيذ ترتيبات الملاحة الآمنة. وهنا يبرز سؤال التدرج، من يخطو أولا؟ أما العقدة الثالثة فهي العقوبات والتعويضات. إيران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم ضمن معالجة ما تعتبره انتهاكات أمريكية سابقة، بما يشمل رفع العقوبات والتعويض. في المقابل تخشى واشنطن بحسب ضيفنا أن يتحول ذلك إلى تنازل مبكر قبل تثبيت آمن للملاحة في مضيق هرمز. إذن دكتور محجوب، ما هي التفاهمات التي يتم التباحث فيها الآن، وخاصة ما المقصود بالممرات الجديدة؟
2: خلينا جلال أولا نضع جملة مهمة، هنالك رغبة في تغيير منطق التفاوض بين الطرفين. إيران تريد منطقا يركز على فكرة أساسية أن فتح المضيق ولو كان مؤقتا لا يغير من حقيقة مهمة، أن على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات وأن ترجع أمام إيران إلى غير ذلك. الولايات المتحدة منطقها في التفاوض هو لنفتح المضيق ونعود إلى منطق التفاوض قبل 28 من فبراير، بمعنى آخر الحديث عن البرنامج النووي بشكل أساسي وغيره. هذا هو الخلاف الأساسي بين الطرفين. ما تسعى إيران إليه الآن هي أن تقول فتح المضيق المؤقت اللي هو لمدة 60 يوما لا يعني تغيير في هذا المنطق، بعبارة أخرى لا عودة إلى المنطق الذي تريده واشنطن. المضيق هو جزء، هو فقط معبر إلى منطق آخر، وهو إلغاء الوضع القائم الذي كانت تعاني منه إيران قبل 28 فبراير. هذا الذي يحكم المشهد اليوم جلال.
1: دكتور، الولايات المتحدة الأمريكية تريد التزاما إيرانيا فعليا بعدم التعرض لأي سفن بعد هذه التفاهمات مع سلطنة عمان. هل يوجد أي نوع من هذه الضمانات؟
2: إذا حصل هذا التفاهم، المفترض أن هذا التفاهم يعبر عن النقطة الخامسة بمذكرة التفاهم، ومعناها المضيق يفتح دون مضايقات دون رسوم لمدة 60 يوما. وبالتالي الشيء الوحيد الذي يتم الحديث عنه وهو أن السفن التجارية تعبر دون مساءلة دون معوقات دون أي شيء. إيران حفظت لنفسها نقطة أنها إذا كان لديها شكوك في قطع بحرية لديها أسلحة قد تشكل تهديدا على أمنها فإنها ستقوم بالتعرض لها. وهذا هنا منطقة الرمادي، بعبارة أخرى هل ستقوم إيران بالتفتيش عن كل السفن التي تمر في المضيق، أم أنها ستسعى إلى نوع من نظام اتصالات مع السفن بحيث تعبر السفن عن نفسها قبل أن تعبر تجنبا للإرباك أو لقضايا أمنية.
1: إذن دكتور، يمكن القول بأن التفاهمات مع سلطنة عمان يمكن أن تكون منطلقا للعودة الفعلية إلى طاولة المفاوضات؟
2: حقيقة ليس هناك منطلق إلا هذا، لأنه المفتاح والعقدة هي البند الخامس، لأنه ليس الولايات المتحدة، العالم كله ينظر إلى هذه التفاهمات بعين الأهمية. بدون هذه التفاهمات ستبقى الصراع كله يراوح مكانه، لا الولايات المتحدة حسمت عسكريا ولا إيران استطاعت أن تمنع على أمريكا فرصة أو فرص الهجوم المتكرر أو الأعمال العسكرية المتكررة. وبالتالي يجب البدء من نقطة معينة تخلق أساسا للثقة ولو كانت بسيطة، ومن هنا يبدو المسار العماني الإيراني مهم جدا. وأهميته الأخرى جلال، وهذا نقطة مهمة، عمان ملتزمة بقانون البحار وموقعة عليه، وبالتالي أي التزام سيكون إلى حد كبير ملتزم مع القانون الدولي، وهو الأمر الذي تخشى إيران أن يكون إلى حد ما في يوم من الأيام يستعمل ضدها في تسوية النزاعات.
1: تبقى علامة الاستفهام الكبيرة دكتور اليوم التالي لفتح المضيق، وتبرز هنا الخلافات الكبيرة خاصة حول البرنامج النووي الإيراني، رفع العقوبات والأموال المجمدة. على اختلاف الرؤيتين الإيرانية الأمريكية، ماذا نتوقع؟
2: أولا، الرئيس الأمريكي ومن حوله لا يريدون أن يعترفوا بحقيقة مهمة، أن البرنامج النووي وضعه غامض بالكامل منذ أن ضرب في حرب 12 يوم، وبالتالي ما من معلومات لا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجهة خبرة ولا لمصادر أخرى معلومات ما الذي حصل في البرنامج النووي. وبالتالي الرئيس الأمريكي ربما على فريقه أن ينظر إلى هذا الأمر بعين الأهمية، لأنه قد يشكل نقطة إيجابية للمرور عنه. يبقى قضية الأموال المحتجزة عملية وموضوع العقوبات. الولايات المتحدة تستطيع أن تري إيران وجها إيجابيا أو نوايا حسنة بأن تسمح لبعض الأموال، وهو ما اتفق عليه، على الأقل 3 إلى 6 مليار سيفرج عنها أو يجب أن يفرج عنها كنوع من البادرة، وموضوع رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. هذه كلها إشارات إيجابية يمكن أن تعطيها الولايات المتحدة دون أن تعني تخليا عن ما تريد أصلا، وهو موضوع البرنامج النووي، لكنها قد تخلع قاعدة للثقة بين الطرفين يمكن أن يبنى عليها. هذا ما يجري من مفاوضات جلال، ليس إنهاء لحرب، هو إنهاء لصراع، وهذا الصراع لا يمكن أن ينتهي في مفاوضات على مدى شهر وشهرين.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزبيري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى استوديو الأخبار.
3: نكمل التحليل مع ضيوفنا من واشنطن، باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من مسقط الدكتور عبد الله باعبود الأكاديمي والباحث المتخصص في شؤون الخليج والشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. ولكن أبدأ معك سيد باولو، و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتمكن من إيقاف التسريبات بشأن مستوى مخزون الذخائر الأمريكية. هناك تقارير لنيويورك تايمز تتحدث عن سحب ذخائر مخصصة لآسيا وأوروبا بسبب حرب إيران، مما يعرض بالتالي وضع القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية للخطر. بالتالي إلى أي مدى هذه المعطيات تؤثر اليوم على خيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران؟
4: هذا سؤال وجيه جدا. نعم، كان هناك تكهنات وتسريبات وتساؤلات بشأن مستوى الذخيرة الإضافية، وخاصة فيما يتعلق بوسائل الاعتراض وصواريخ الاعتراض غالية الكلفة، والتي أيضا يصعب الحصول عليها لأنها مرتفعة الكلفة. لذلك من الصعب جدا في هذه المرحلة أن نتصور حربا جديدة مع إيران بالتزامات هائلة من جانب الولايات المتحدة، وسيكون هناك أيضا رد من إيران، رغم أن إيران تم إضعافها لدرجة كبيرة، ولكنها تمتلك القدرة على إطلاق مسيرات وصواريخ باليستية على دول الخليج ووصولا حتى للأردن، كما ضربوا قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن عدة مرات. إذن فبالتالي هذا لا يضع الولايات المتحدة في موقف قوي على افتراض أن هذه التسريبات صحيحة ومحقة فيما يتعلق ببدء حرب هائلة جديدة بالنظر إلى مستوى الذخيرة المتاحة. ولكن هذه تعتبر كلها رجما بالغيب، وبالنسبة أيضا للقدرة على إجبار إيران على أن تفعل ما تمليه الولايات المتحدة، رأينا مسارات كثيرة تم محاولتها بدون نجاح في هذا الصدد. من ناحية أخرى، إذا ما أصرت إيران على مطالبها القصوى بأن الولايات المتحدة عليها أن تغادر الشرق الأوسط وتنهي وجودها العسكري بالكامل في الشرق الأوسط، وأن لا يكون هناك سفينة مرتبطة بأي نشاطات يمكن أن تضر بإيران أو بحلفاء إيران، يمكن أن يسمح لها بالعبور عبر مضيق هرمز ناهيك عن السفن الإسرائيلية. إذن فبالتالي لا أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تقبل بفكرة أن إيران تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن تحدد من يمتلك الحق

0: عبور ومن لا يمتلك الحق بالعبور، هذا
1: حلو.
0: لن يكون مقبولا
1: وصلت
0: من
1: الفكرة.
0: واشنطن.
1: أسألك دكتور صدقيان، اليوم من يتكلم من واشنطن هو جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الذي يتبنى ويؤمن بمسار الدبلوماسية. إلى أي مدى هذا الصوت الآن مسموعا، خاصة أن الكل قرر أن يتحدث في إيران، المستوى العسكري والمستوى الدبلوماسي اليوم؟
2: حقيقة فانس، أو يعني في بداية الأمر هو كان فانس عندما ذهب إلى إسلام أباد، وكان هناك محمد باقر قاليباف، وكان جي دي فانس هو الذي يمسك بملف المفاوضات، لكننا رأينا تراجعا له في الأسبوع الماضي، وكان روبيو هو وزير الخارجية هو الذي يتحدث، وهذا ينبئ بأن هناك في الداخل، في داخل الإدارة الأمريكية، هناك نوع من التناقض، أو نوع من تبادل الأدوار، أو الخلافات الموجودة في داخل الإدارة الأمريكية، نوع من هذا القبيل. وبالتالي
1: ربما يكون تبادلا للأدوار،
2: هذا احتمال آخر. وبالتالي عندما يتهم الرئيس ترامب الإدارة الإيرانية بأنه لا يدري مع من يتفاهم وجود خلافات في الإدارة الإيرانية، هو ذات الشيء موجود لديه في البيت الأبيض، ولم يتم اغتيال القادة في الولايات المتحدة، على العلم من أن القادة العسكريين والسياسيين تم اغتيالهم في إيران. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك مشكلة لدى إيران عندما تتعامل مع مثل هذه الإدارة المتناقضة، وهناك صقور وهناك حمائم، والرئيس ترامب هو أيضا مشكلة المشاكل في هذا السياق، لأن الرئيس ترامب أيضا هو يقول الشيء و يعني وخلافه خلال دقيقة أو دقيقتين يتكلم مع الصحفيين. وبالتالي هناك مشكلة أيضا داخل الإدارة الأمريكية، لكن في نهاية المطاف الإدارة الإيرانية سواء كانت السياسية أو العسكرية مجبرة أن تتعامل مع الإدارة الأمريكية كما هي، سواء كان الرئيس ترامب أو بقية أعضاء الإدارة.
1: وإلى أي مدى هناك توافق في الداخل الإيراني؟ يعني خاصة أن هناك مؤشرات نلحظها بتصريحات المسؤولين الإيرانيين، صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني، تعميم لوسائل الإعلام الإيرانية بعدم تناول هذه الخلافات أو التباينات. كيف نفهم أيضا مدى التوافق الإيراني في هذه المرحلة؟
2: هذا صحيح، هناك مشاكل موجودة في داخل إيران، ربما تداعيات واستحقاقات الحرب هي التي أثرت على هذا الأمر. هناك الكثير من القادة السياسيين اغتيلوا، القادة العسكريين أيضا اغتيلوا، المرشد الإيراني اغتيل، وهناك تهديدات كبيرة للمرشد الجديد ولبقية القادة العسكريين والسياسيين. وبالإضافة إلى كل هذا المشهد، مشهد الحرب، هناك في الداخل الإيراني منذ 1979، يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان هناك خلافات. لنتذكر مثلا على سبيل المثال في حادث احتلال السفارة الأمريكية في طهران، كان هناك اختلاف في وجهات النظر، قسم قالوا بأن هؤلاء الطلبة الثوريين الذين دخلوا للسفارة الأمريكية كان خطأ، الآخر قال لا هذا صحيح.
1: يعني خلافات يمكن لملمتوها الآن؟
2: هذه الخلافات كانت موجودة، لكن وجود الآن وضوح عمل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كل هذه الخلافات تكون في داخل إطار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبالتالي الموقف الرسمي الذي يتخذه سواء كان في المفاوضات، في الحرب، في السلم، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو الذي يستطيع أن يأخذ الموقف الرسمي لكل هذه الآراء المتباينة الموجودة في الداخل الإيراني.
1: دكتور عبد الله، فيما كل من واشنطن وطهران تبحثان الخيارات، إن نقاط الضعف الخيارات العسكرية أو الخيارات الدبلوماسية، دول المنطقة تدفع قدما للملمت هذا الصراع والتصعيد. الآن ما هو مطروح على الطاولة مسار دبلوماسي عماني مع طهران، أهمية هذا

0: المسار وما الذي سيخرج عنه؟
1: بالأول لابد أن نذكر أن دول الخليج أيضا هي التي دفعت ثمن هذه الحرب وأصبحت رهينة لقرارات تتخذ خارج منطقتنا وخارج عواصمنا. فدول الخليج الآن وقبل ذلك كانت يعني لم ترضى أن تدخل في هذه الحرب ولم تعتبر هذه حربها رغم كل المحاولات التي كانت تجري لجرها لهذا الحرب، واستطاعت أن تنأى بنفسها، وهذه خطوة ذكية جدا وقدرت أن تستمر في جعل المفاوضات مستمرة. بدأت طبعا بسلطنة عمان وثم انتقلت إلى باكستان وقطر، والآن نتحدث عن مسار مفاوضات في مسقط، وهو مسار حيوي ومهم ومفتاح ربما للأزمة كلها، لأن أصبح المضيق اليوم هو مفتاح الأزمة. وهذه المفاوضات الآن تجري على قدم وساق. طبعا هذه مفاوضات ليست بسهلة وليست بسيطة، لأن هنالك تعقيدات.
0: ما هي أهم التعقيدات التي تؤخر الإعلان عن هذا الاتفاق؟
1: هو تحديد المسار بالذات ومن يسيطر على المسار حسب اعتقادي، وفي نفس الوقت الإحداثيات والإجراءات ومن يتحكم في ذلك، وهل هذا يتماشى مع القانون الدولي، لأن سلطنة عمان لا يمكن أن تقبل بأي إجراءات لا تتماشى مع القانون الدولي، في حين أن إيران يعني ليست موقعة على هذا القانون أولا، وثانيا لديها تخوفات ولديها ريبة من ما يمكن أن تعمله أمريكا أو حتى إسرائيل في هذا المجال، وتحاول أن يعني تعقد المشهد، في حين أن سلطنة عمان لا يمكن أن تقبل ببعض الشروط الإيرانية التي تراها مناكفة للقانون الدولي. فهذه الإجراءات، هذه التعقيدات القانونية واللوجستية وغير ذلك هي يعني ليست بالشيء السهل وتحتاج إلى وقت، ولكن أيضا ما نحتاج أكثر هو الدعم الإقليمي والدعم العالمي لهذه المفاوضات، لأن هذه الحرب وهذه المشكلة طالت وتأثيرها كبير ليس فقط على دول المنطقة التي عانت الكثير من ذلك، ولكن أيضا على دول العالم والاقتصاد العالمي والأمن والسلام العالمي.
0: شكرا جزيلا لكم من مسقط الدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي والباحث المتخصص في شؤون الخليج والشرق الأوسط. الشكر لضيفنا من واشنطن باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية، وضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن إلى ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية عن بدء قائد القيادة المركزية الأمريكية زيارة لإسرائيل يلتقي فيها رئيس الأركان الإسرائيلي وكبار مسؤولي الجيش. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، لماذا هذه الزيارة في هذا التوقيت؟ ما الذي نعرفه عنها خاصة مع ما ينشره موقع المونيتور أن نتنياهو يجهز خطة لزعزعة استقرار النظام الإيراني؟
2: نشير بداية إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية قد غادر إسرائيل قبل عدة دقائق. هذه الزيارة كانت غامضة حتى كشف عنها في هيئة البث الإسرائيلية. هي تقول إن الزيارة قد أجريت ظهر هذا اليوم، وقد التقى قائد القيادة المركزية برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إضافة إلى قادة كبار في الجيش الإسرائيلي. هي تشير أيضا إلى أنه عقد اجتماعا لتقدير الموقف وهو متعدد الجبهات، بمعنى أنه يدور حول الجبهات المختلفة من ضمنها إيران وكذلك على وجه الخصوص قطاع غزة. ويأتي بالتزامن مع كشف القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل وعلى خلفية وفي ضوء المفاوضات الإيرانية الأمريكية لا تزال تدرس حتى هذه اللحظة تنفيذ عملية عسكرية قوية وواسعة النطاق ضد إيران، حتى لو كانت وحدها هي التي ستشن هذه العملية. كما تأتي هذه الزيارة في ظل كشف هيئة البث الإسرائيلية أيضا بأن إسرائيل درست خلال الأيام الماضية وبخاصة القيادة السياسية القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية خطة لتقليص القوات الإسرائيلية من بعض المناطق في داخل قطاع غزة، وكذلك بحثت إسرائيل خلال الأيام الماضية عملية إدخال القوات الدولية إلى القطاع وبخاصة إلى الأماكن والمناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. يقول مصدر سياسي إسرائيلي بأن عدد القوات الدولية الحالية هو غير كافي في ظل استمرار حماس بالتسلح كما تشير صحيفة معاريف، لكن المصدر أيضا يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في قطاع غزة. وأشارت هذه المصادر الإسرائيلية إلى أن إسرائيل وحتى هذه اللحظة لا تزال تدرس ذلك ولم تتخذ قرارا حاسما بشأن عملية إدخال القوات الدولية أو هذا الانتقال، إلا أن المصادر تقول إن الولايات المتحدة لم تترك لإسرائيل الكثير من إمكانيات دراسة مثل هذه الخطط وهي تضغط عليها كثيرا.
0: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. إلى التطورات في لبنان، حيث يتحضر لبنان في الشهر المقبل لجولة ثامنة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في روما، فيما الكثير من المؤشرات الميدانية علينا أن نتوقف عندها. وينضم إلينا مراسل الجزيرة جوني طانيوس من بيروت. جوني، كيف تبدو الأجواء على المستوى السياسي والعسكري في لبنان جراء هذه التطورات الميدانية والتحضر لجولة ثامنة بعد ما توصلت إليه الجولة السابعة؟
3: مما لا شك فيه غنوة أن هناك ترقب كبير في الداخل اللبناني في هذه المرحلة الفاصلة التي نحن فيها بين انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية وفي انتظار الجولة الثامنة التي يفترض أن تعقد مطلع الشهر المقبل. وهناك الكثير من المعطيات التي تؤثر على الوضع القائم وتحديدا في الجنوب اللبناني وتطرح نفسها بشكل لافت. ويوم أمس قال الرئيس اللبناني أن هناك إيجابيات وتقدما قد حصل في الجولة السابعة من المفاوضات على مستوى ما يتعلق بملفي الأسرى والحدود، ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار وأيضا المناطق التجريبية، وحاجة لدور أمريكي للراعي الأمريكي ليمارس مزيدا من الضغوط على الجانب الإسرائيلي، لأنه بالنسبة للبنان الرسمي الذي يعول بشكل كبير على المسار التفاوضي هناك حاجة لوقف كل الخروقات الإسرائيلية التي لا تزال مستمرة، وهناك حاجة لمزيد من الانسحابات بعد ما حصل خلال الأسبوعين الماضيين في بلدة زوتر الغربية وفرون وصريفة التي قدمت على أنها مناطق تجريبية أو مناطق نموذجية. وبالتالي هناك ترقب لما يمكن أن تقوم به الإدارة الأمريكية في هذا المجال، وهناك ترقب أيضا للمسار الميداني، خصوصا كما ذكرنا أن الخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة. على سبيل المثال حصل اليوم قصف مدفعي متقطع باتجاه بلدة المنصوري، وبلدة المنصوري تقع في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، كانت استهدفت خلال الأيام الماضية بغارات إسرائيلية من مقاتلات حربية، وكان الجيش الإسرائيلي طالب سكانها بإخلائها علما أن عائلات قليلة جدا كانت قد عادت إليها بسبب قربها من المناطق التي تنتشر أو تحتلها القوات الإسرائيلية، بالإضافة طبعا إلى التحديات التي تواجه الجيش اللبناني. وعلى سبيل المثال اليوم أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن 3 عسكريين أصيبوا بجروح عندما كانوا يتعاملون مع ذخائر غير منفجرة في بلدة زوتر الغربية التي كان انتشر فيها الجيش اللبناني. وأيضا هناك نقطة مهمة هي السجال الداخلي، ذلك أن حزب الله ما يزال على موقفه الرافض للمفاوضات، الرافض لاتفاق الإطار والمتمسك بما يسميه حق المقاومة.
0: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة جوني طانيوس، حدثتنا من بيروت. لمزيد من النقاش انضم إلينا من بيروت الدكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن حيفا الدكتور مطانوس شحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور مطانص، برأيك هذه المرحلة الرمادية في الوقت الذي ننتظر فيه الجولة الثامنة في روما بعد أن فشلت الجولة السابعة من الدفع قدما باتجاه فكرة المناطق التجريبية، ما الذي قد يشوب هذه المرحلة دكتور؟
4: مساء الخير. يعني هاي المرحلة هي تأتي في ظل الانتخابات الإسرائيلية، يعني هذا العامل أهم من المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية، لأنه مصلحة الحكومة الإسرائيلية الحالية، مصلحة التحالف الحكومي، إما العودة إلى استئناف الحرب في جنوب لبنان أو على الأقل البقاء على الوضع القائم حاليا دون أي انسحابات إضافية أو انسحابات جدية للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، لأنه نتنياهو سيستعمل ما تراه أو ما تدعيه إسرائيل من إنجازات عسكرية وأمنية في جنوب لبنان وفي الحرب على حزب الله وعلى لبنان، سيستغل ذلك في المعركة والحملة الانتخابية، ولا يريد أزمات جديدة أمام المجتمع الإسرائيلي، لأنه نتنياهو محرج أمام المجتمع الإسرائيلي بسبب وقف إطلاق النار، يعني ما فهم إسرائيلي أنه فرض على إسرائيل من الإدارة الأمريكية دون أن تنجح إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب الاستراتيجية. مع ذلك ما حقك من وجهة نظر وفي الذهنية الإسرائيلية لغاية الآن، نتنياهو سيضخم طبعا يعني ويدعي بإنجازات جدية لاستغلال ذلك، وأي تراجع عن الوضع القائم حاليا يمكن أن يعني يكون له مردود انتخابي سلبي على نتنياهو، مردود سياسي سلبي. لذلك أعتقد أن الأمور متعلقة أكثر في الحالة السياسية الإسرائيلية وفي المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أكثر منها في المفاوضات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية.
0: طيب دكتور عماد، ما هي خطورة استكمال العمليات الإسرائيلية فيما يسميه الجانب الإسرائيلي بالمنطقة الصفراء، وكيف من شأنها أن تؤثر على التقدم الإيجابي في مسار المفاوضات؟
5: يعني طالما أن إسرائيل تقوم بعملية جرف وتدمير للبنى التحتية لكل المناطق التي احتلتها وخاصة فيما تسميه المنطقة الصفراء، يعني هذا تأشير على أن إسرائيل تستعد للبقاء إلى فترة طويلة، فهي تقوم باحتلال هذه المناطق إلى يعني وقت طويل، وهذا يعني من دواعي خطورة هذا الوضع القائم. لذلك يعني الجانب اللبناني يريد من هذه المفاوضات إيقاف ما تقوم به إسرائيل لكي لا تكون يعني مرتاحة، بحيث أنها تدفع بتغييرات ديموغرافية وجغرافية وتقوم ببناء مراكز أمنية، وممكن فيما بعد أن تأتي بمستعمرين ويقولون أن هذه المناطق هي مناطق يهودية، يعني كما تفعل يعني في الضفة الغربية وغزة، وكما يقوم المستوطنين. هذا من الهواجس يعني التي عند الجانب اللبناني فيما تقوم به إسرائيل بهذه المناطق. لذلك يعني لبنان يريد وقف كل هذه العمليات ويعتبرها خرق لوقف إطلاق النار بغير المفهوم التي تدعيه إسرائيل، لأن إسرائيل تعتبر أن هذه حرية الحركة، والجانب اللبناني يعتبرها جزء من يعني عمليات عسكرية.
0: دكتور مطانص، تتنامى في المرحلة الأخيرة أو يتنامى تيار يميني متطرف للاستيطان في جنوب لبنان، إلى أي مدى هذه الدعوات يعني يجب التوقف عندها؟ لها أهمية، لها ثقل؟
4: يعني هو نفسه تيار الاستيطان القائم في الضفة الغربية، يعني وهو جزء من التحالف الحكومي، الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش والعظمة اليهودية والقوة اليهودية برئاسة بن غفير وطيارات استيطانية أخرى، يعني هم جزء من التحالف الحكومي. الآن في الوقت الراهن يعني هذا غير مطروح، الاستيطان والاستعمار في جنوب لبنان من دواعي أمنية، وإسرائيل لا تريد يعني أن تزعج أو أن تؤدي إلى ضغط عالمي أو دولي عليها الانسحاب من جنوب لبنان إذا قامت باستيطان، ولكن لا يمكن إلغاء هذه الفكرة تماما في الذهنية والعقلية الصهيونية.
0: رئيس هيئة الأركان الأمريكية في إسرائيل، هل هذه الزيارة ستنعكس بالنسبة للخيارات الإسرائيلية تجاه جبهة لبنان؟
4: ستنعكس في كل الجبهات، يعني هذا التنسيق الدائم والعميق بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والمؤسسة الأمريكية، تنسيق العمليات والتخطيط والتجهيز، أعتقد سينعكس في كافة الجبهات. طبعا يعني بطبيعة الحال الجبهة الإيرانية هي الأساسية،
0: طيب.
4: وجبهة لبنان ستكون حاضرة بقوة، وقطاع غزة أيضا، وكل الحديث عن صيغة أولى أو صيغة للتفاهمات والاتفاق للمرحلة الثانية في
0: واضح.
4: قطاع غزة.
0: دكتور سلامي، رئيس الجمهورية جوزيف عون كان قد تحدث أن هناك تقدما ملموسا في مفاوضات روما، عن أي تقدم يتحدث إن كان الإسرائيلي لا يقبل بمزيد من الانسحاب ضمن إطار المناطق التجريبية؟
5: نعم، يعني هي الأمور تذهب إلى يعني حائط مسدود، وخاصة كما ذكر الزميل بأن إسرائيل اليوم لا تريد الانسحاب، وخاصة هي قادمة على انتخابات ولا تريد تقديم أي تنازلات، وبانتظار يعني حلول إقليمية أكثر منها على الجبهة اللبنانية. أما بالنسبة للبنان، يعني خاصة رئيس الجمهورية هو يريد توحيد الجبهة اللبنانية الداخلية.
0: يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا من بيروت. شكرا جزيلا على كل حال الدكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، والشكر لضيفنا من حيفا الدكتور مطانس شحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. ومع كل هذه التطورات أقليميا، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاق الدفاع المشترك مع باكستان والسعودية يماثل فنيا المادة الخامسة من ميثاق الناتو الخاصة بالدفاع الجماعي، مشيرا إلى أن مصر قد تنضم إلى الاتفاقية، وبأن هذه الاتفاقية لا تستهدف إيران، ولا أحد يعد هدفا أو يعد هدفا ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء. معنا من اسطنبول مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، إذن مزيد من الإيضاحات التركية لما تحمله هذه الاتفاقية التي وقعت واحتمالية انضمام مزيد من الدول، نتحدث عن مصر، لو تجمل لنا كافة السياقات.
6: نعم، هذه التصريحات جاءت في إطار مقابلة مع هاكان فيدان مع وكالة أنباء الأناضول. حقيقة استفسروا منه عن الكثير من النقاط التي كان بحاجة المواطن التركي وربما المواطن في المنطقة لمعرفة تفاصيل هذا الاتفاق. هو يعني أوضح الكثير حقيقة من النقاط بخصوص المادة الخامسة، وهل هي تشابه المادة الخامسة في حلف شمال الأطلسي. قال بوضوح إذا لم يكن هناك نقاط ملزمة، فما الذي سيجعل الدول لديها الرغبة في الانضمام إلى مثل هذا التحالف؟ قال نعم، تقنيا نحن نتشابه مع المادة الخامسة في حلف الناتو، أي إذا وقع اعتداء على أي من هذه الدول فسنكون في المساعدة لهذه الدول. لكن أوضح نقاط عدة حقيقة في هذه النقطة تحديدا عندما قال الأمر ليس مفتوحا. الأمر بداية نحن إطار هذا التعاون هو تعاون فيما بيننا، هو إطار دفاعي، وحتى تقديم المساعدة هو يرتبط بالوضع الذي أو الخطر الذي تتعرض له هذه الدولة والمطالب التي تطلبها من بقية أعضاء هذا التحالف. بمعنى ربما قد تطلب هذه الدولة كما يقول فيدان معلومات استخباراتية نقدمها، لا، ربما قد تطلب تدريب معين، استفادة معينة، مشاركة في الصناعات العسكرية، وربما تطلب أن نشاركها في حرب إذا كان الوضع يتطلب ذلك. وكل هذا مدرج وفقا لهذا الاتفاق فيما يشابه المادة الخامسة. قال أيضا بأنه يعني الأساس الذي دفع دول المنطقة لإنشاء هذا التحالف هو رفاهية أبناء المجتمع، أبناء هذه الدول. لماذا؟ قال لا يمكن أن ينمو الاقتصاد في ظل حالة من القلق والتوتر، والتي كما تشاهدون يقول تضرب المنطقة وتعصف بالمنطقة. أساس وجود مثل هذا التحالف سيقود هذه الدول ومن سيشارك معنا إلى حالة من الاستقرار. هذه الحالة من الاستقرار ستقود إلى نمو اقتصادي سينعكس على مواطنينا، وهذا هو الهدف الأسمى كما يقول هاكان فيدان. وقال بأنه يعمل على هذا المشروع هو وزملائه وأصدقائه كما وصفهم في هذه الدول منذ 2 و8 أشهر، وهو يتحاور لإنجاح هذا المشروع أو للبدء وللتوقيع على هذا المشروع. هو قال يعني هو فكرة تركية قديمة كما يقول، يقول نحن لدينا علاقات قوية مع العديد من الدول، لكن إذا أردنا أن نأخذ هذه العلاقات إلى مرحلة عملية فلابد أن يكون هناك اتفاق مشابه، وهذه هو الفكرة والرؤية.

0: من هذه الدول. وهذا بعد أول اجتماع لهذه اللجنة سيكون هناك عملية تشكيل أمانة عامة تتابع القرارات وتتابع ما تقوم به هذه اللجنة وهذا التحالف كما قلنا للدفاع المشترك. ركز كثيرا يعني فدان غنوة حقيقة على أن الهدف هو دفاعي. نعم. حتى حلف شمال الأطلسي قال بأنه لم يحتاج إلى تطبيق هذه الفقرة الخامسة سوى مرتين تقريبا في كوسوفو وفي أفغانستان، وبالتالي الهدف من هذا التحالف هو إرهاب الخصم، ضمان أمن واستقرار هذه الدول وليس الدخول في حروب. وقال وركز طبعا وأنهي بأنه قال ليس هناك أي مصلحة ولا هدف لاستهداف إيران من خلال مثل هذا التحالف، والغرض هو دفاعي لكل أعضاء هذا التحالف.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول مراسل الجزيرة عامر لافي. الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث تتواصل هجمات واعتداءات للمستوطنين الإسرائيليين في مناطق ومدن عدة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، وآخر التحديثات محمد.
2: هجوم عنيف قبل ساعة من الآن غنوة في جنوب الخليل وتحديدا منطقة واد الرخيم، عدد كبير من المستوطنين تسللوا من عدد من البؤر الاستيطانية المقامة فوق أراضي الفلسطينيين وفي محيط منازل الفلسطينيين، وهناك حاولوا إشعال هذه المنازل قبل أن يبدأ الأهالي بالتصدي لهذا الهجوم الكبير. على الفور دفع المستوطنون بتعزيزات جديدة، وكان من بينهم مستوطنون مسلحون بدأوا بإطلاق الرصاص الحي بكثافة خلال هذا الهجوم لتفريق الفلسطينيين الذين هبوا للدفاع عن الأطفال والنساء داخل هذه المنازل تحديدا. على إثر هذا الهجوم أصيب ما لا يقل عن 5 فلسطينيين، بينهم والد الشهيد أمير شنران وهو محمد شنران، أصيب برصاصة في منطقة الكتف ونقل على إثرها للمستشفى. تحدثنا في تلك اللحظة مع نجله الذي كان يحاول إجلائه إلى المستشفى بسبب إغلاق قوات الاحتلال للطرق المؤدية إلى هذه المنطقة تحديدا. هذا الشاب تحديدا كان قد أو هذا الرجل تحديدا كان قد استشهد نجله قبل 5 أشهر من الآن برصاص المستوطنين في ذات المنطقة التي وقع بها الهجوم. منذ ذلك الحين يحاول المستوطنون طرد السكان من هذه المناطق تحديدا. نحن نتحدث عن استمرار هذا الهجوم على الرغم من وصول قوات من جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية التي نصبت حواجز عسكرية ونكلت بالفلسطينيين في هذا المكان وأمنت الحماية للمستوطنين بهذا الموقع. ذات المشهد ينسحب على بلدة إذنة إلى الغرب من محافظة الخليل هذا اليوم، وفي ساعات المساء أيضا أقدم مستوطنون على نصب خيمة استيطانية فوق أراضي الفلسطينيين. لدى توجههم إلى هذه المنطقة بدأ المستوطنون بقطع الطريق عليهم ورشق المركبات بالحجارة ومحاصرة عدد من العائلات الفلسطينية داخل هذه المركبات. قام أحد المستوطنين بدهس فلسطيني أيضا في هذا الموقع، لكن المشهد اللافت هو ما وثقته هواتف الفلسطينيين في الموقع، وهو مشاركة جيش الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين خلال هجوم المستوطنين. بمعنى آخر هناك تناوب ما بين المستوطنين المسلحين في هذا الهجوم وبين الجنود الذين ترجلوا من مركبة عسكرية وبدأوا بمشاركة المستوطنين بهذا الضرب نحو عدد من الفلسطينيين في الموقع، كما أنهم قاموا بإطلاق قنابل الغاز بكثافة باتجاه المنازل الفلسطينية، وأيضا احتجزوا عددا من الفلسطينيين بعد محاصرتهم داخل أحد المساجد لمدة تزيد عن نصف ساعة. نعم. عمليا نحن نتحدث غنوة حتى هذه اللحظة عن اعتقال 7 فلسطينيين من هذا الموقع تحديدا في امتداد لهجمات المستوطنين.
1: من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع الزميلة سلمى الجمل.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. لو أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مضت في مسارها من دون عوائق.

0: الحقائق، لكنا اليوم على بعد 7 أيام فقط من تمام مهلة 60 يوما، الفترة التي كان يفترض أن تشهد ضمن استحقاقات أخرى انسياب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز واقتراب المفاوضين من نقاط اتفاق تغلق ملف الخلافات إن لم توصلهم إلى إغلاقها بالفعل. تعقدت الأمور وارتفع إيقاعها، ثم اتجهت إلى الهدوء، وبات الحديث خلال الأيام الماضية عن تفاصيل اتفاق وشيك يعمل عليه الجانبان الإيراني والعماني من أجل حل مشكلة مضيق هرمز، العقدة التي توقف عندها كر حبل التفاهم الأول. لكن انعطافة برزت السبت، ففي أجواء هيمن عليها التصعيد، رفع سقف المطالب والتصريحات، رهن جيدي فانس نجاح ما سماه الترتيبات الجارية لإدارة المضيق بما سيحدث على الأرض، مؤكدا احتفاظ واشنطن بكل الأدوات بما فيها العسكرية. حديث جيدي فانس جاء بعد توعد إيراني بالإبقاء على الترتيبات الجديدة في هرمز مهما كانت الظروف، في نبرة تحد تراوح البحث عن دوافعها بينما تردد عن أزمة ذخائر أمريكية وما يشاع عن رجوح كفة من يسمون المتشددين في طهران، وعن غلبة إكراهات الواقع الإيراني في ظل الحصار. والاستشهاد هنا بتصريحات بازشكيان عن سياق التصعيد وحديثه عن توفر الفرصة للتوصل إلى اتفاق رغم اشتراطه العودة لمذكرة التفاهم كأساس لذلك. فهل تقبل واشنطن هذا الشرط؟ وهل ستمضي تصريحات السبت التصعيدية إلى سبيلها ويعود الحديث عن الاتفاق مجددا؟ وما هي الشروط التي سيتم على أساسها إن تم؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، والدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. إذا نحن في ربع الساعة الأخيرة في انتظار هذا الإعلان المرتقب والمتأخر بسبب طبيعة البحث الإيراني ربما في التفاصيل كما أشيع حتى اللحظة بين إيران وعمان. إذا ما أردنا الحديث عن المعوقات وأين علقت بالنسبة للطرف الإيراني، أين تراها دكتور محجوب؟
1: سلمى، أنا أعتقد بأن المسألة هذا التأخير يكمن في قضايا إجرائية وليس فقط قضايا سياسية. الكل يعرف بأن عمان جزء من اتفاقية عين البحار وهي موقعة عليها، وبالتالي هناك التزامات قانونية على عمان عليها أن تراعي. في الوقت ذاته الولايات المتحدة إيران متشككة في عملية إتمام اتفاق دون أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار مصالحها، كما أنها قلقة من أن أي اتفاق قد يؤدي إلى نوع من فتح باب تسوية النزاعات ومساءلة أي إجراء. لذلك ما يجري الآن باعتقادي هو أن الطرف العماني والطرف الإيراني يحاولان وضع صياغات تتعلق بفتح المضيق لمدة 60 يوما، أملا في أن يكون هذا النص سلمى صالحا للاستعمال لفترة أطول، بمعنى آخر أن يتم الاعتماد عليه كقاعدة للترتيبات النهائية لمضيق هرمز دون أن يصبح هنالك فيه مجال لأخذه إلى تسوية نزاعات دولية، وبالتالي ندخل في صراعات كما يقال لا تحمد عواقبها. المسألة الثانية في اعتقادي أن الأطراف المنخرطة في النقاش وباعتقاد الولايات المتحدة حاضرة، الأطراف المعنية تقوم باستشارة من هم الفرق القانونية التي تقوم بمعالجة النص، بحيث كل طرف يتأكد من أنه مصالحه قد أخذت بعين الاعتبار، وهذا معروف في عالم المفاوضات خاصة عندما تكون مفاوضات بعد حرب، وبالتالي الأطراف تسعى إلى نصوص غير قابلة للتأويل والتفسير ضد مصالحها. النقطة الأخيرة إجابة على سؤالك سلمى، وهي أنه هنالك قلق داخل إيران باعتقادي فيما يتعلق بشكل اتفاق حتى لا يؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي. لذلك تجدين هنالك تسابق في التصريحات على أن هذا الاتفاق ليس نهائيا، وهناك شيء متعلق بفتح المضيق بشكل كامل. كل هذا إرهاصات

0: تخشى منها النخبة السياسية الآن ومن تدير التفاوض من النتائج الإعلان الذي سيتم خلال الأيام القادمة؟
1: دكتور عباس.
2: Yes, in the past few days we have been seeing that.
3: خلال الأيام الماضية رأينا في حقيقة الأمر الأسابيع الماضية بين المحادثات بين إيران وعمان هي محادثات تقنية وأيضا سياسية، بالتالي هي تستغرق الكثير من الوقت. من أجل تفادي السيناريو السابق لا نعود إلى الصراع، هنالك حاجة إلى إضافة المزيد من الإيضاح على القضايا التي تتم مناقشتها داخل العواصم، بالتالي من المهم جدا أنهم يستخدمون الصياغة الواضحة الحذرة من أجل تفادي أي تجدد لصراع مستقبلا. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنه ما يمكن أن يحصل تاليا، بالإضافة إلى أيضا هذه المحادثات تم مناقشتها من قبل الوسطاء، نحن نسمع من الولايات المتحدة أنها تقول أن إيران يجب أن تفتح مضيق هرمز وبعد ذلك سيقوم رفع للحصار البحري، لكن إيران تقول أن الاتفاق مع عمان لن لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز، هذا ضروري لكنه ليس كافيا، بمعنى أن إيران لم تغلق مضيق هرمز بسبب ذلك الاتفاق مع عمان، لكنها كان رد فعل لما قامت به الولايات المتحدة، مهاجمة البلد وأيضا فرض الحصار البحري وأيضا إعادة فرض العقوبات على إيران وعدم إعطاء إيران إمكانية الوصول لأموالها المجمدة. ما نسمعه من وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة يجب أن تعوض خرق مذكرة التفاهم، بمعنى أن إيران تعتقد أن هذا الأمر يجب أن الولايات المتحدة لا تجد من الطبيعي أن تخرق مذكرة التفاهم مستقبلا، بالتالي يجب أن يكون هنالك كلفة عليهم من أجل ضمان أن هذا الأمر سيكون مستداما.
1: من وهذه الكلفة؟ من وهذه الكلفة من وجهة نظرك التي تحدث عنها عراقجي وأيضا تحدث عنها أكثر من مؤسسة وجهة، مثلا الحرس الثوري الإيراني تحدث عن هذه الشروط، الجيش أيضا، وأيضا يعني المجلس الأعلى الأمن القومي الأعلى الإيراني أيضا تحدث عن هذا الشرط التعويضي.
3: هم يقولون أن الولايات المتحدة يجب أن تغير من سلوكها، وعرفوا هذا الأمر على أن يكون هنالك رفع للعقوبات، وتحديدا كانت مسألة الإعفاء من العقوبات ورفع الحصار البحري وأيضا إنهاء الصراع، بالإضافة إلى إنهاء التهديد وإعطاء إيران إمكانية الوصول لوصولها المجمدة. طهران تقول إذا لا تريدون لم تتوقفوا عن قصفنا، إذا لا تريدون أن تقوموا برفع الحصار، إذا أو لا تريدوا أن تعطونا إمكانية الوصول لأموالنا المسروقة، الولايات المتحدة قد لا تسعى لتحقيق السلام والدبلوماسية مع إيران، بالتالي هم ليس هي شروط مسبقة لكنها هي الشروط نفسها التي كانت تم ذكرها في مذكرة التفاهم. هذا يهدف إلى تطبيق الاتفاق وليس فقط أن يكون هنالك اتفاق على الورق، ربما ترامب ربما يستخدمه لتهدئة أسواق الطاقة ولبيعه على أنه نصر، لكنه بالنسبة لإيران، إيران ترى الأمر إلى من وجهة نظر مختلفة. إيران من المهم لها أن يكون تحصل على فوائد اقتصادية وأن يكون هنالك تطبيق لهذه الشروط.
1: ما هي تصوراتك لهذه الفوائد الاقتصادية أو التعويضات التي تحدث عنها عراقجي؟ لم تجبني سيد دكتور عباس.
3: هي تتماشى وفي إطار مذكرة التفاهم، لكن هنا التعويضات وهي كلمة حذرة يمكن استخدامها، بإمكان الولايات المتحدة أن تدفع كلفة العنف الذي حصل مؤخرا، ربما هنالك فوائد اقتصادية بالنسبة لإيران قد تكون مرتبطة ربما برفع عقوبات محددة في هذا السياق، قد يكون هم لم يتم الكشف عن هذا الأمر للعلن، لكن أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بالفوائد الاقتصادية، والهدف هو إيقاف تطبيق خرق مذكرة التفاهم أو أي نوع من أو أي اتفاق مستقبلي يرتبط بالوقت الحالي. أعتقد أن الأمر يرتبط بالمفاوضات المستقبلية، لأنهم يتوقعون أن يتم مناقشة القضية النووية أيضا.
1: سفير جوي،
4: المذكرة التي تم التفاوض عليها قرابة شهرين من الآن أعطت كل الطرفين الفرصة من أجل أن يقول بأنهما قد حققا الانتصار. وطبعا هذا كشف كل من ترامب والقيادات في طهران للتعرض للانتقادات من جمهورهم المحلي وكل استجابة لهذا. فبالتالي خلال أسبوع كانت الأمور تمشي بطريقة جيدة، كانت السفن تعبر عبر المضيق ولم يكن هناك إطلاق نار على أي كان، والنفط كان يتدفق إلى الأسواق والإيرانيين كانوا يصدرون النفط بحرية. ولكن الانتقادات قد زادت على كلا الطرفين، وبالتالي ترامب أصبح أكثر تصلبا عندما يكون هنالك أي حديث عن الأصول المجمدة، ونحن نعرف بأن إيران بدأت بإطلاق الإطلاق على السفن التجارية قائلة بأننا قمنا بتفسير مذكرة التفاهم بطريقة مختلفة وعليهم أن يأتوا وينسقوا معنا، وبالتالي كل شيء كان انهار. وبالتالي أصبح السؤال الآن، أيا كان الاتفاق الذي سوف يكشف عنه الليلة أو في الغد أو حتى يوم الاثنين، هل سيكون كل الطرفين بالزعم بأنه انتصار؟ وإذا ما قاموا بذلك عليهم أيضا أن يتحملوا الانتقادات التي سيتوجه لهم من جماهيرهم، وإذا ما فعلا سمحوا للاتفاق من أن يصمد عنده يمكنهم الانتقال للمرحلة القادمة. بالتالي أظن بأنه يمكن الحكم على الأمور من قبل الإجراءات وليس بسبب كل هذه الضجة التي قد تسمعها من كلا الطرفين.
1: ولكن ما الشيء الذي يعني تتوقع يعني أمريكا أن يحدث خلال هذا الاتفاق، أن يحصل، أن يضمن في هذا الاتفاق، والذي بالتالي سيؤدي إلى يعني حل أزمة المضيق وفتح هذا المضيق ولو مؤقتا؟
4: هذا ما يعطيني الكثير من التشاؤم الآن، لأنه ومع ترقبنا ومع أخذ عمان وطهران وقتهما للتفاوض والذي كان ينبغي أن يكون اتفاقا بسيطا جملة واحدة بأن إيران يمكنها أن تخبر الشفنة عبر الراديو أننا نطلق عليكم من إيران، يمكنكم المرور، هذا كل ما يحتاجه الأمر. هم ليسوا بحاجة إلى نص معقد طويل، وبالتالي إذا ما كانوا فعلا يتفاوضون على نص طويل فيه الكثير من اللغة، ولأن هنالك آليات معقدة، وعندما نستخدم كلمة آليات وبالصلة بالمضيق يمكنه أن نتحدث عن القانون الدولي، أن الأمران لا يتماشان مع بعضهم البعض. لا يمكن أن يكون هنالك آلية للسيطرة على ممر مائي دولي، وهي فعلا ممرات مائية دولية، سواء اعتبروها مياها إيرانية عمانية إقليمية فقط، لكنهم دولتين، هذه أصبحت دولية، هي لا تخص دولة واحدة بعينها فقط.
1: دكتور أبو صليب.
5: نعم، أنا أستكمل النقطة التي ذكرها السفير جوي، وهي أن ليس هناك متطلبات كثيرة من جانب الإيراني بالنسبة للطرف الأمريكي، هو فقط السماح بعبور الناقلات والسفن كما كانت دون رسوم عبور، وبالتالي هذه النقطة هي من أسهل النقاط بالنسبة لأي تسوية قادمة، هي أقل تعقيدا من البرنامج النووي. أنا أعتقد بأن الفترة الحالية هي أكثر فترة مناسبة للوصول إلى اتفاق، وخصوصا من الجانبين الأمريكي والإيراني. هناك شروط متعلقة أو هناك ظروف داخل الولايات المتحدة تحتم الوصول إلى اتفاق خلال هذه الفترة. لا أقصد فقط التوقيت بالنسبة لقبل الانتخابات النصفية، لكن هناك تقديرات عسكرية للإدارة الأمريكية بأنه صعوبة العودة إلى عمل عسكري، ويبدو بأنه من الصعب فتح مضيق هرمز دون اللجوء إلى عمل عسكري أكثر تصعيداً من الأعمال العسكرية المعتادة. على الجانب الإيراني أيضاً هناك مؤشرات تشير إلى حتمية الوصول إلى اتفاق. ما نشهده اليوم بالخطاب اللفظي للرئيس بيزشكيان هو يعبر عن حالة داخل إيران ترغب بالوصول إلى اتفاق، واليوم يتحدث عن صعوبة دخول البضائع إلى إيران، واليوم يتحدث عن صعوبة الوصول إلى المرشد، وهو يتحدث اليوم عن حتمية الرجوع إلى مذكرة التفاهم. وبالتالي هناك اليوم رؤية أنا أعتقد بأنها مشتركة بين الطرفين الأمريكي والإيراني إلى الوصول إلى على الأقل فتح مضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى متعلقة بالمفاوضات حول البرنامج النووي. ولا نغفل أيضا مسألة المخزون الدفاعي والعسكري من الجانب الأمريكي.
1: ولكن دكتور فيصل، هل الموضوع بالنسبة لفتح مضيق هرمز بهذه البساطة بأنها يعني سيجري الاتفاق على مرور دون شروط مرور السفن؟ إذا ما أردنا الحديث مثلا عن الشروط الإيرانية، هي تريد أن لا تعبر مثلا السفن العسكرية الأمريكية باتجاه داخل المضيق، لأنها تعتبرها بأنها ستهددها في النهاية مثلا.
5: هذه النقطة التي تثير التساؤلات بالنسبة تعنت الجانب الإيراني، يبدو بأن الأمر لا يتعلق فقط بالجانب العسكري، إنما هو تخوف جناح معين داخل النظام الإيراني من اليوم التالي للحرب. هناك تخوف من المرحلة التالية التي تعقب

0: هذه الحرب، وإلا مسألة عبور السفن العسكرية يمكن التحكم بها بشكل أو بآخر، حتى مسألة الأعمال العسكرية يمكن أن تكون دون اللجوء إلى مضيق هرمز بمناطق وأماكن مختلفة. وبالتالي أنا أعتقد بأن تخوف جناح معين داخل إيران من الوصول إلى اتفاق، وما زاد التخوف أنا برأيي ما حصل أمس، الحلف الثلاثي السعودي التركي الباكستاني، ازدادت المخاوف الإيرانية داخل جناح معين. هذا لا يعني بأن جناح الرئاسة بزشكيان وجناح المعتدل يتفق مع مؤسسة الحرس الثوري في هذه المخاوف لليوم التالي بالحرب، بالعكس أنا أعتقد بأن هذا الجناح المعتدل يريد الوصول إلى اتفاق، يريد رفع العقوبات، يريد تحسين علاقات مع دول الجوار، ويريد رفع عقوبات من أجل تحسين الوضع الاقتصادي داخل إيران.
1: دكتور لقاء.
2: سلمى، هو السؤال، احنا إيران ميزت بين مباحثاتها مع عمان وما بين علاقتها بالولايات المتحدة فتح المضيق، وقالت ان هذه المباحثات منفصلة، احنا نتفق مع عمان على إجراءات تتعلق بالمضيق للمستقبل، لكن فتح المضيق مرهون بأنت أمريكا توقف الحرب وشيل الحصار وإلى آخره. هذا واحد. الأمر الثاني أنه إحنا بشكيان تحدث مثل ما قال الدكتور، فعلا هم عليها ضغوط وأمريكا عليها ضغوط، ما عندهم ذخائر، ما عندهم كذا، عندهم مشاكل انتخابات، وهذا عنده جوع. لكن محسن رضائي استلم موقع كأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال اليومين الأخيرين،
1: مكان ذو القدر،
2: ذو القدر أقيل، وهذا الرجل هو ممثل المرشد في وهو المستشار العسكري للمرشد، وهو القائد العسكري القديم منذ أيام الحرب العراقية الإيرانية، بمعنى أنه لما اليوم هو رفع السقف وقال نريد تعويضات ونريد رفع التجميد عن الأموال وإلى آخره، المطالب أصلا هي خارج مذكرة التفاهم، هذا يعني هذه إرادة وليست مجرد توزيع أدوار بين القادة السياسيين. كلام بشكيان خلوه على حدة، لأن بالحقيقة الرجل يعبر عن شكاوى خاصة به ولن يؤثر في القرار، وده يقول للشعب ترى يعني عندنا مشكلة احنا مو أكثر. أما أنه يأتي إلى تقديم تنازلات من أجل استجلاب أموال لشراء مواد ورفع الحصار، لا،
1: ولكنه يشكل ضغط في كل الأحوال،
2: لن يشكل
1: يعني عندما يتحدث إلى العلن بأن هناك مشكلة في الموارد، في وصول الموارد إلينا،
2: كلام سليم، لأنه الناس تشوفه في الشارع، ما هو الناس تشوف في الأسواق الأسعار ارتفعت متوفرة لكن مرتفعة،
1: ولكن كان هناك بيان للمرشد مجتبى رد عليه فورا بطريقة غير مباشرة عندما تحدث عن وسائل الإعلام بأنها يجب أن تحذر من موضوع المس يعني بمواضيع معينة تمس الأمن الغذائي أو ما إلى ذلك.
2: طيب هذا منه اللي قاله؟ المرشد البشكيان يحاول ينتهكه، صح؟ يعني ودي يتكلم في سياق يوحي بأنه الدولة فيها أزمة، وفي بلد مثل إيران هذه صعبة، لكن لا تنسين التنفيس مهم، وهذا ليس غريبا، بمعنى أنه الرئيس يتكلم عن المشكلات والقادة يتكلمون عن رفع السقف، وبالتالي تساوى الأمور والناس تعبر عن شكاواها من خلال الرئيس، وعنات الدولة عارفة بمشكلتنا وبس. أما أنه تحلها ممكن تحلها، لكن بشرط الأمن القومي والسيادة والكرامة كرامة البلاد.
0: لكن دكتور هناك أزمة داخلية فعلية داخل إيران، أزمة عميقة داخل إيران، وأنا أظن بزشكيان يخاطب جماعته داخل إيران، الجماعة التي خرجت إلى الشوارع قبل بداية
2: حجم حجم حجم حجم التعبئة اللي حصلت في إيران خلال 6 أشهر الأخيرة، وهو طبيعة الشعب الإيراني حقيقة أيضا، جعلت حتى المعارضة اللي طلعت بيناير الفات ترضخ للعلم كما يسمون.
1: إلى أين تريد أن تصل دكتور؟
2: أريد أن أصل إلى
1: فتح المضيق.
2: أولا فتح المضيق للأسف الشديد الآن هو عماني وأمريكا تتدخل به طبعا، وحتى تأخر إعلان القرار أو الاتفاق واضح حسب لوس أنجلوس تايمز أنه ربما في خلافات أمريكية إيرانية، كل واحد يريد شيء. لكن السؤال أين دول الخليج؟ أنا أفهم الاتفاق الأمريكي الإيراني في مذكرة التفاهم متعلق بترتيبات المستقبل الفتح، لكن
0: بيان عمان مهم اليوم،
2: الاتفاق العماني الإيراني
0: بيان سلطنة عمان مهم اليوم، أدان نعم واستنكر الهجمات الإيرانية
2: دكتور
0: على المياه الإقليمية،
2: نعم، لكنه الاتفاق

0: موجود في سياق مختلف. لذلك إذا لم تكن في هذا الاتفاق لمسة خليجية مش أمريكية، ترى أمريكا بدأت تتحضر الانسحاب. يعني اليوم حينما ينقل من رئيس الأركان في الصحافة يسرب عنه أنه يطلب استراتيجية خروج فورية،
1: يريد مخرج،
0: هذا يريد معناته الرئيس أيضا يبرر خروجه حتى أمام حلفائه. ما عندنا خلاص، إذا ما عندك بارود شلون تحارب؟ هذا أول سبب من 100 سبب. طيب. وما يحتاج بقى أسباب أخرى. طيب. لذلك يعني عفوا سلمى، لذلك
2: دول الخليج الآن لازم يكون عندها موقف.
0: الآن صحيح. الآن قصة عمان وإيران منفصلة عن أمريكا، يعني يجب أن تعمل دول الخليج بالاستقلال عن الولايات المتحدة تماما، ما تفاوض أمريكا عنهم، هم يروحون يقولون إيران هذه مطالبنا وتنتهي القصة.
1: طيب أسمع منك تعليق وأعود لك دكتور إبراهيم.
3: فيما يتعلق بتصريحات الرئيس بزشكيان ولماذا أدلى بها، أنا لا أعتقد أن هذا يعكس أي اختلاف أو مشاكل فيما يتعلق في مسألة اتخاذ القرار. هنالك وجهات نظر مختلفة في إيران، هذا صحيح، لكننا نستبق الإعلان مع عمان والذي قد يكون مقدمة لاتفاق من أجل إعادة إحياء مذكرة التفاهم وفتح مضيق هرمز. الرئيس والحكومة يعرفون أنه سيتم توجيه الانتقاد لهم لهذا الاتفاق، بالتالي هذه هي طريقة لتهيئة الرأي العام والمعارضين أنه إذا ما أبرمنا هذا الاتفاق فإن هذه هي الأسباب. هذا لا يعني أنه هنالك اختلافات، وإذا ما نظرتم إلى ما قاله الوزير عرقجي أو الأمين العام لمجلس الأمن القومي، هنالك اتساق، هم يقولون أننا نقترب من اتفاق، بمعنى أن هنالك اتخاذ قرار حصل، لكنهم يهيئون الأجواء للإعلام. نعم إيران كانت تحت ضغط اقتصادي وصعوبات اقتصادية، لكن هنالك اختلاف بين المشاكل الاقتصادية في إيران والولايات المتحدة. الناس في إيران لديهم أسبابهم، يعرفون هم لماذا يخوضون ويقاتلون هذه الحرب، لكن الناس في الولايات المتحدة لا يعرفون لماذا ترامب بدأ هذه الحرب ولماذا يستمر بهذه الحرب. الصمود لدى الشعب الإيراني مختلف، بالتالي فإن ملاحظات الرئيس لا ترتبط بهذا الأمر، لكنه يحاول أن يقنع المعارضين. لماذا هو يحاول أن يبرم اتفاق مع عمان الذي بإمكانه أن يتبع باتفاق يأتي بفتح مضيق هرمز؟
1: دكتور إبراهيم،
4: يعني سألت السؤال سلمى اللي هو يعني ما يقال أنه فتح البندورة بوكس، يعني صندوق البندورة هذا، بأنه هناك عدد هائل من العوامل اللي يمكن التحدث عنها للإجابة على السؤال ما الذي يؤخر الاتفاق. لن أتحدث عنها كلها طبعا، ولكن سأهتم بعاملين أساسيات. قبلها أول شيء لازم نعترف أو أعترف بأنه في هناك جوانب تقنية تحدث عنها الدكتور محجوب، وفي هناك جوانب قانونية تحديدا فيما يخص سلطنة عمان وتوقيع الاتفاق قانون البحار، وأيضا في عوامل داخلية بالنسبة لإيران، يعني التصريحات بزشكيان بأنه لا يوجد هناك خلاف ما بين الرئاسة أو الحكومة والقوات المسلحة، هذا بحد ذاته يشير في أنه أيضا في نقاش داخلي أو في حديث داخلي ربما لا يكون الجميع على نفس الصفحة. لكن العاملين الأساسيين أنا برأيي اللي هم أهم ما يجب التركيز عليهم، أول شيء اللي هي علاقة هذه الاتفاقية مع الطرف الأمريكي. ونحن نعلم أنه عندما تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى إيران حصلت على امتيازات كثيرة في هذه الاتفاقية، وبالمناسبة أنا باعتقادي السبب اللي أدى إلى فشلها هو الانتقادات الحادة في الداخل الأمريكي إلى دونالد ترامب على الامتيازات اللي أعطاها لإيران. وأنا تابعت هذه النقاشات أنه فتحت عليه النيران من الديمقراطيين ومن الجمهوريين ومن الإدارة الأمريكية، فقد يكون ذاك السبب الذي دفع باتجاه تعطيل المذكرة وما التزمتش الولايات المتحدة بالبنودها. فإذا كانت تلك المذكرة لم ترضي إيران بفتح المضيق، فما الذي سيرضي إيران من ناحية الإدارة الأمريكية بفتح المضيق الآن؟ يعني الحديث عن الآن ما يوجد شح بالمعلومات أو التسريبات عن العلاقة ليس بين إيران وعمان، بين إيران والولايات المتحدة، التسريبات محدودة حتى الآن. يتم الحديث عن رفع الحصار. طب ما رفع الحصار كان بالاتفاق الأول ولم يؤدي ولم تنجح. فاعتقادي أنه في هناك إشي كبير يحدث. هذا واحد. العامل الثاني إذا سمحت لي فيه واللي هو برأيي مهم كثير والاهتمام به اللي هي قضية الخيار العسكري، استنفاذ الخيار العسكري بالنسبة للولايات المتحدة. اليوم دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة قال حرفيا للرئيس دونالد ترامب: سيد الرئيس، لقد استنفذ سلاح الجو الأمريكي كل ما يمكن أن يكون فيه، نريد حلا. هذا من رئيس هيئة الأركان دان كين، أنه العامل الجو مجموع الأهداف التي تم قصفها حتى الآن منذ بداية الحرب بالحديث هذا وصل إلى 50,000 هدف، 50,000 هدف، وسلاح الجو يبدو أنه وصل إلى طريق مسدود. هذا طبعا يضيف إلى المشكلة الأكبر اللي نتحدث عنها منذ أسبوع، قضية نفاذ الصواريخ الاعتراضية التاد والباتريوت والأمور هذه كلها. فإذا وهذا طبعا يعني يفترض لو كان في هناك تخطيط أمريكي سليم وإدارة أمريكية سياسية كان يجب أن تعرف هاي الأمور يعني.
1: ولكن أيضا ضمن المعلومات التي ذكرت بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة أيضا حذر ترامب قبل الدخول في الحرب من هذا المعطى. نعم. معطى الذخائر. نعم. بأنها يعني مستنفذة تقريبا وأنها هناك في شح، ولكن ترامب دخل إلى هذه الحرب في كل الأحوال.
4: وبالإضافة لما تفضلت فيه سلمى، أنا تبعت موقف دان كين قبل بداية الحرب تحديدا، وكان من القلائل المعارضين إلى الحرب قبل أن تبدأ، وطبعا التزم بالتعليمات عندما أخذ التعليمات من ترامب وكان يعي ذلك قبل بدء الحرب. ولكن المشكلة عندنا في شخصية نرجسية متمترسة مستبدة في البيت الأبيض التي تفرض كل هذا كما يهوى لها وكما تريد. والاعتقادي هذا يضاف إلى نفاذ الذخيرة، موضوع استنفاذ الخيار السلاح الجو، مما يفتح المجال أمام سيناريوهات أخرى كثيرة.
1: دكتور شرقاوي، كيف تنظر إلى كل هذه العوامل المجتمعة مثلا، وأيضا هذا الحديث الذي يدور داخل الولايات المتحدة الأمريكية والذي لا يصب في صالح هذه الحرب وفي صالح قرار ترامب، وهو ما يحاول أن ينفيه البيت الأبيض والمتحدثين أيضا باسم الرئيس ترامب، كل ذلك كيف يلعب في موضوع عملية فتح المضيق والضغط من أجل عدم العودة إلى الحرب وإيجاد مخرج؟
5: بين التدقيق في قاعة المفاوضات وما قد يحدث في أرض الواقع عندما نتحدث عن تطبيق أي اتفاق عماني إيراني، يبدو أن هذا الاتفاق سيولد بهويتين متنافرتين. الإيرانيون يحاولون الآن إيجاد توافق إيراني عماني ربما خليجي على أساس أن هناك إدارة لما أو رقابة لما يتحرك من حيث الدخول إلى المضيق إيرانياً وما يخرج من المضيق عمانيا، ويقرؤون فيه ترتيبا إقليميا، وإن كانوا أيضا هم من خلال هذا الترتيب يعاقبون ترامب على أنه لم يتمسك ولم يلتزم بمذكرة التفاهم، خاصة البند الأول والبند الخامس. في المقابل ترامب لا يكترث بكل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها بقدر ما يركز على عنصر واحد، هو إعادة فتح مضيق هرمز، وهنا العقدة المستعصية. لذلك لا أعلق آمالا كبيرة على أنه وإن كانت مفاوضات غير مباشرة وإن كان بيزشكيان وترامب لن يوقعان هذا الاتفاق الإيراني العماني، ولكن من حيث ديناميات وتطور الصراع لن يضيف كثيرا. فبالتالي ما الذي يمكن أن يجسر الفجوة المتبقية الآن حول حرية الملاحة؟ هنا أعتقد مربط الفرس. سألتيني عن السياق الأمريكي، الآن أصبح من شبه المؤكد أن ترامب بدأ يلين في ذهنه للقناعة الجديدة كما تفضل الزملاء رئيس قوة الهيئة الأركان المشترك. أصبح مؤكد أن المؤسسة العسكرية استنفذت كل الحيل الممكنة، سلاح الجو لن أو القصف الجوي لن يسعفه في تحقيق أي معادلة صفرية، إذن هذا يعزز أوتوماتيكياً الحاجة للعودة إلى المسار التفاوضي. وأعتقد هنا طهران تلعبها بطريقة ذكية أنها لا تتفاوض مباشرة، فبالتالي تعاقبه على أساس أنه إذا فرط في مذكرة التفاهم عليه أن يعود إليها ويلتزم بها، ثم نبدأ ما يمكن أن يكون ما بعد 60 يوما. فبالتالي يعني المسألة أرى أن طهران والبيت الأبيض تتحدثان لغتين مختلفتين، وإن كان الموضوع هو
1: وكان الحال دائما كذلك في كل الأحوال. لغتين مختلفتين ولكن دائما وحتى في التفسيرات وعند الاتفاق أيضا.
5: ولكن هنا المشكلة أعقد وأصعب، أن كل طرف يقرأ الوضع المستقبلي خلال 60 يوما المقبلة على هوا، من حيث إما إشراف ورقبة إيرانية أو حرية ملاحة وحرية حركة الناقلات والسفن الأمريكية كانت تجارية أو عسكرية.
1: دكتور طارق، وول ستريت جورنال نقلت عن وسطاء بأن المفاوضات في الأيام الأخيرة تعثرت، يعني قبل الحديث عن هذا اليوم يوم السبت وسقف التصريحات المتشدد نوعا ما، بسبب أن إيران أصرت على الحصول على تخفيف مالي وأن واشنطن تمسكت بعدم فرض قيود على حركة الملاحة.
6: نعم.
1: مع كل هذه الملفات الحاضرة أيضا في عملية التفاوض على المضيق، ما رأيك؟
6: وهذا يقود، هذا السؤال يقود إلى ما قالته إيران حول فصل موضوع مسألة فتح المضيق عن الاتفاق العماني. لذلك نحن بالأمس كنا متفائلين جدا من تصريحات الطرفين، اليوم لدينا وجهة نظر متفائلة عمانية ووجهة نظر تشد إلى الخلف إيرانية، لأنه الإيرانيون أضافوا شروط جديدة. الآن السؤال، هذه الشروط الجديدة للاتفاق أم لفتح مضيق هرمز؟ إذا كانت للاتفاق فبالتالي نحن نخاطب الأمريكيين لا نخاطب العمانيين، وبالتالي هذه مفاوضات مع الولايات المتحدة وليست مع عمان، وبالتالي الفصل غير ممكن، لأنه السردية الإيرانية قامت على فكرة بأنه هذا اتفاق عماني إيراني، ونحن لا نتفاوض مع الولايات المتحدة وعلى مسألة منفصلة تماما عن مسألة فتح المضيق. إذا كان الجواب لا، بأنه هذا منفصل عن الاتفاق، السؤال لماذا لا يوقع الاتفاق حتى الآن؟
1: هذا يعني هل من المعقول أن يكون منفصل أساسا عن الاتفاق؟
6: هي باعتقادي هذه القضية التي وصل إليها الإيرانيون قناعة اليوم، بمعنى التصريحات نابعة اليوم من الوصول إلى هذه القناعة بأنه توقيع اتفاق مع عمان بدون معالجة هذه القضايا لا يمكن أن يفضي إلى شيء، وسنكون أمام اتفاق فاشل آخر، وبالتالي تم التصعيد إن لم يكن ذلك فبالتالي نحن نتكلم عن أزمة اتخاذ قرار داخل إيران، وأزمة اتخاذ القرار داخل إيران باعتقادي من الصعب أن لا تصبح مركزا للتحليل عند مناقشة الموضوع الإيراني، من الصعب جدا، لأنه اليوم نتكلم عن تصريحات واضحة جدا. هذا ليس التصريح الأول للرئيس الإيراني، الرئيس الإيراني كان قد اعتذر وتراجع عن الاعتذار، عراقجي كان تكلم على انفصال ما بين مسؤوليات الحرس الثوري أو عن سلوك الحرس الثوري والمستوى السياسي. هناك شيء واضح جدا ما بين سلوك الحرس الثوري وما بين البيروقراطية السياسية إن صح التعبير، التي تحاول أن تصل إلى اتفاق، وواضح جدا بأنه منهج النخبة السياسية الحاكمة أو الحكومة والرئيس أنها تريد اتفاق، وترى أنه ما تم التوصل إليه فيه مكاسب كبيرة جدا، ومن الممكن أن يعود بالفائدة على الداخل الإيراني حتى سياسيا وداخليا، لكن واضح جدا أن الحرس الثوري يريد شيء مختلف، لأنه الحرس الثوري يعني يريد أن يمسك بورقة المضيق حتى النهاية، لا يريد أن يفرط فيها في أي مرحلة في الطريق، يريد أن نصل إلى الاتفاق النووي النهائي وورقة المضيق حاضرة على الطاولة. هذه مسألة. المسألة الأخرى لها علاقة أيضا في موضوع الموارد، لأنه الإصرار على قضية الرسوم وعلى قضية النفقات وعلى قضية التعويضات هذه مسألة أساسية، لأنه هناك برامج واسعة جدا، إن كان على مستوى إعادة البناء والترميم أو إن كان على مستوى دعم برامج الحرس الثوري سواء الداخلية أو الخارجية غير ممكنة بدون تمويل. هذا بالإضافة يرتبط أيضا مع، يعني هذه الأزمة ترتبط بكل تأكيد مع أزمة اتخاذ القرار في الولايات المتحدة نفسها، لأن الولايات المتحدة أيضا هناك تيارات، وفوق هذا هناك أزمات لها علاقة في نضوب مخزون الصواريخ، لها علاقة في نضوب الخيارات العسكرية، ما هي الاستراتيجية. لكن نحن نبقى أمام مشهد لا تزال الولايات المتحدة فيه تحاصر الحصار، وبالتالي هناك خيارات، يعني كل ما خرجنا من خيار يتم اجتراح خيار، لذلك الحرب واجهته إيران في هرمز، خيار انتهاء العمل العسكري أو نضوب العمل العسكري واجهته الولايات المتحدة بحصار مضيق هرمز، وبالتالي هي عملية شد من الطرفين لكن بدون أفق، لا هنا ولا هنا. لذلك موضوع الاتفاق باعتقادي أنه متماسك مرتبط في موضوع مسألة المضيق، وانتظارنا لربع ساعة أخيرة باعتقادي قد تطول هذه الربع ساعة لأيام وربما أكثر من ذلك.
1: ما رأيك دكتور محجوب، إلى أي درجة تعقيدات الوضع الداخلي الإيراني وهذه يعني التمايزات ما بين المتشددين والسياسيين يعني تلعب دورا في عدم الوصول حتى الساعة وتأخير الاتفاق؟
7: هي حقيقة تلعب دور أساسي، هناك نسق مهم في المشهد الداخلي الإيراني أن هذه الاختلافات على أهميتها وهي موجودة لا يمكن إنكارها مهما قيل. يعني كشخص يتابع الحرب الإيرانية لأكثر من عقدين ونصف دائما كان في خلافات، خاصة في اللحظات التي تبدو حاسمة للنظام، سواء كان ذلك حرب أو الملف النووي. لكن الأخطر في هذه الفترة ليس الخلافات الموجودة وعميقة، هو أن الأخطر في ذلك أنها تؤدي إلى تردد عميق في صناعة القرار وتأخير كبير وتضييع فرص كبيرة على النظام كان يمكن أن يستثمر فيها. يعني الآن عمليا نتيجة الاختلاف، الاختلاف موجود وعميق ومتركز وينعكس مهما سعى الجميع لإخفائه داخل النخبة السياسية، لكن الأخطر أنه يؤثر على نتيجة صنع القرار. أنت لا ترين أي تقدم، شاهدنا ذلك في مسار التفاوض ونشاهد الآن في مسار التفاوض مع في عمان. لذلك أنا باعتقادي ليس فقط وقوف عند الاختلاف، نتيجة الاختلاف، وهذا باعتقادي هو الذي سيؤثر على مسار الإعلان العماني الإيراني وسيؤثر على مسار التفاوض. النقطة الثانية، هذا الاختلاف الداخل الإيراني والتردد العميق يسيء الاستثمار أو لا يفتقد للذكاء في الاستفادة من اللحظة الأمريكية التي تعتبر ضعيفة، وهي الآن الحديث عن عدم وجود أسلحة كفاية، أنه استنفدنا الخيارات. هنا بدل أن يفكر الإيرانيون بطريقة تعطي نوعا من المرونة يحققوا فيها بعض مكتسباتهم، يصبحوا يفكروا بشيء أو لا شيء. وهذا الأمر مشاهدناه متى؟ في المفاوضات النووي بين عام 2003 و2012 كانت هناك أمامهم فرص كبيرة من الأوروبيين لكنهم رفضوها، وعندما جاءوا ودخلوا في مفاوضات 5+1 قبلوا بأسوأ ما طرحه الأوروبيون. ولاحظنا أيضا في الاتفاق الأخير عندما قبلوا في مستوى تسوية منخفض لكن ترامب ذهب. النقطة الثالثة، لماذا إيران الآن هذا التردد عندها؟ إيران خاصة في موضوع العماني، إيران في حالة تناقض عميق، هي تريد أن تقول هذا الاتفاق لا علاقة له بمذكرة التفاهم، لكنها ترجع وتقول أننا نريد تعويضات. الحقيقة منطقيا الإيرانيون يقولون أن هذا الاتفاق هو حل جزئي للبند الخامس، لكن الأهم من ذلك سلمى هو أن إيران تريد توافقا مع عمان تتسلح به للاتفاق النهائي. تريد كما أن مذكرة التفاهم هي نص موجود الآن 14 نقطة، تريد هذا الاتفاق تأخذه الأمريكي في المفاوضات النهائية. ولذلك
1: ولكن الأمريكي يعني لن يقع في الفخ الذي وقع فيه ربما في المذكرة الأولى والتي تحدث عنها الدكتور إبراهيم بأنها كانت وجهت لها انتقادات كثيرة. ولكن عامل الوقت دكتور محجوب، قبل أن نذهب للدكتور عباس أصلاً، عامل الوقت يعني عندما تتحدث بأن إيران لديها نفس طويل في التفاوض وهو يعني تاريخيا معروف لها بذلك، الآن هي في حالة اقتصادية صعبة، يعني النفس هل يمكن أن يكون بهذه الطول؟
7: أنا باعتقادي التعبير السياسي أنه قدرة التحمل موجودة، لكن المسألة أنه مهما بلغت الضغوط لن يتحقق ما يريد الأمريكيون والإسرائيليين في خروج الناس ضد النظام. لكن الذي يحصل ما أسميه أنا التآكل الداخلي، بمعنى آخر ازدياء منسوب الغضب، منسوب التناقض داخل أركان النظام، وهذا في حد ذاته لا يخدم النظام على المدى البعيد. يعني لن نلاحظ انقساما حقيقيا بمعنى آخر ظاهر ومظاهرات، لأن القبضة الأمنية قوية جدا، والإيرانيون في وقت الحروب يتآلفون حول فكرة الوطن. لكنه باعتقاد الآن الوقت لا يخدمهم بالتأكيد سلمى، لأنه ببساطة كل يوم تتأخر فيه العملة، التضخم يزيد، مستويات الأزمات الاقتصادية تتزايد. ولذلك الآن باعتقادي إذا لم يرفع الحصار على موانئهم ستكون المشكلة أعمق وأخطر.
8: ملاحظة صغيرة حتى ما تضيع، عدم إبرام اتفاق بين عمان وإيران أفضل من إبرام اتفاق. يعني أنا الآن أتمنى لا يكون هناك اتفاق، لأنه إذا صدر اتفاق على الهوى الإيراني كأنه منحت إيران شرعية السيادة على المضيق،
5: شرعية خليجية
8: طبعا في لحظة ضعف أمريكي. عدم وجود اتفاق في هذه المرحلة أفضل، خليه تقرصن براحتها، خليها تقرصن، بالأخير هو مخالف القانون الدولي وممكن التصدي إلى في لحظة أخرى.
1: ولكن دكتور لقاء عداد الزمن هو ليس في صالح الإقليم أيضا
8: سلمى. يعني الإقليم
1: يعني هو الإقليم اقتصادياً عالق. الإقليم على الأقل
8: عالق طبعا، الإقليم عالق بين الطرفين، وحتى لو أمريكا انسحبت الآن إيران ستسمح بالمرور بجزية مقابل مال مو ثموم ببلاش.
4: الآن تعليق بسيط، تفضل.
9: والله اللي ذكره الدكتور اللقاء الآن مهم جدا، يعني فقط أعلق عليه بشكل سريع قبل التعليق على ما ذكره الدكتور عباس. يعني النقطة اللي ذكرها الدكتور لقاء مهمة ومهمة جدا، اليوم اربطيها بما يحدث في تركيا بمضيق الدردنيل ومضيق البوسفور. إيران تريد إيجاد سابقة بالنسبة لها كشرعية على مضيق هرمز تشابه شرعية وسيادة تركيا على مضيق البوسفور ومضيق الدردنيل، لكن الواقع مختلف. هناك اتفاقية مونترو لعام 1936، هل تريد إيران اليوم الاتفاق العماني الإيراني أن يكون سابقة لها لما بعد نهاية الحرب وبالتالي يكون لها أفضلية؟ هذه نقطة جدا خطيرة وبالتالي يجب الانتباه لها. النقطة اللي ذكرها الدكتور عباس قبل قليل بأنه لا يوجد هناك سبب للجمهور الأمريكي أو الشعب الأمريكي باستمرار هذه الحرب، وأن هناك سبب للشعب الإيراني بمقاومة هذه الحرب، فيها جانب من الصحة لأن إيران يخاض عليها حرب وبالتالي الشعب الإيراني يمكن أن يتوحد. لكن على الجانب الآخر هناك أيضا تساؤلات لدى الشعب الإيراني كانت موجودة قبل بداية الحرب بالمسيرات التي ظهرت، وهناك تساؤلات مستحقة وملحة حول البرنامج النووي، وهذه التساؤلات اليوم بدأت تثار بشكل أكبر. لماذا هذا التعنت من الجانب الإيراني وصولا إلى كل هذا الخنق الموجود اليوم؟ أيضا الذي ذكره الدكتور إبراهيم بأن المذكرة التفاهم أعطت لإيران أفضلية لا يمكن الحصول على ما هو أفضل، وبالتالي الشعب الإيراني لديه تساؤلات حتى بالنسبة لدعم الفصائل العسكرية المسلحة في الخارج. على فكرة دول أوروبا الشرقية خلال فترة الحرب الباردة، المجر، بولندا، بلغاريا كانت تدعم القضية الفلسطينية، وكان هناك انتقادات لدى شعوبها بالنسبة لهذه السياسات. مجرد ما حدث تحول بعد تفكك الاتحاد السوفيتي حدث تغيرات بالنسبة لتوجهات الرأي العام الداخلي في هذه الدول. النقطة اللي ذكرها الدكتور إبراهيم بأن والآن الموجودين بأنه يبدو بأنه لا يوجد هناك خيار للولايات المتحدة سوى الجانب العسكري، هل نسينا الحصار البحري؟ الحصار البحري يخنق إيران، وهذه لا شك بأنها وسيلة ووسيلة فاعلة بشكل كبير. النقطة الأخرى، هناك اختلاف بين الخطابين الإعلامي المعلن من الجانب الإيراني والخفي الفعلي الحقيقي. تعويضات أو مسألة مواجهة الضغوط هذه توجه للرأي العام الداخلي وأيضا للخارج، لكن لا لا لا ليس بالضرورة أن تكون فعليا حقيقية. المقارنة بين الجانب الأمريكي والإيراني، أمريكا نستطيع الحصول منها على معلومات، هناك وسائل إعلام حرة نستطيع الحصول منها على معلومات، لكن ماذا نستطيع الحصول على معلومات منه من الجانب الإيراني؟ هناك إقفال المعلومات وعدم وجود كفافية.
1: أسمع منك تعليق ولو يكون مختصر كي أمر لبقية الدروس.
3: كما قلت هنالك وجهات نظر مختلفة في إيران، لكن ما قامت به الولايات المتحدة أنها تدفع هذه الفصائل المختلفة لتبقى سوية. الولايات المتحدة تقوم وكأنها أمامها قائمة طعام في مطعم، هي تقوم باختيار الحصار البحري والقصف وبعد ذلك تريد حرية الملاحة كما ترغب حلويات. لن يحصل هذا الأمر، حتى الإصلاحين، حتى من يدعم المفاوضات مع الولايات المتحدة في إيران لا يمكنهم أن يدعموا هذا الأسلوب وأن يصبحوا موحدين. هم يرون اتساقا بين المسؤولين الإيرانيين، هم يغيروا مسارهم مقارنة في الماضي، واليوم المسؤولون المختلفون يقولون أشياء متشابهة. النقطة أن هنالك أسئلة حقيقية في طهران، سواء إذا ما كانت الولايات المتحدة جدية حول مسألة الدبلوماسية مع إيران أم لا في مسألة والمسألة الاتفاق الثلاثي بين السعودية وباكستان وتركيا. أيضا دول أخرى بالإضافة إلى إيران تعتقد أن هذا الوضع قد يستمر لفترة طويلة، بالتالي هم يجدون مصادر أخرى للأمن، بالتالي إيران لديها بواعث قلق مشروعة. النقطة هي ما هو الخيار الذي أمام إيران؟ أن تستسلم؟ هذه الحرب قد فرضت على إيران، هذا لم يكن خيارا قامت به إيران، بالتالي هي من خرطة في الدفاع عن نفسها ومن أجل التأسيس للردع. الخيار قد يكون الاستسلام بدون أي إطار لاتفاق سياسي، الأمر قد يخضع للتصعيد. ليس هنالك أي ضمان أن الوضع الحالي سيستمر، لا حرب لا سلام، قد يكون هنالك استفزاز، وعلينا أن لا ننسى أن نتحدث عن الملاحة في وقت السلام. نحن في وقت الصراع الآن، إيران كانت واقعة تحت عقوبات لعقود، والآن بعد جولتين من الهجمات العسكرية بالتالي هي لديها بواعث قلق. نعم، حول مسألة الاحتجاج احتجاجات في البلاد، لدينا مشاكل اقتصادية، حتى المسؤولين حتى القادة قالوا أن هذه المشاكل يجب أن تحل، بالتالي البلد يهتم بهذا الأمر. ما تقوم به الولايات المتحدة والدول الأخرى ليس بسبب قلقها على الشعب الإيراني، بعضهم بعض من كان تم تشجيعهم من قبل إسرائيل والولايات المتحدة من أجل مهاجمة إيران من أجل إحداث تغيير في النظام. حتى تلك الاحتجاجات والمحتجون الذين خرجوا للشوارع للاحتجاج على الوضع الاقتصادي اليوم يقومون بإدانة هذه الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. هنالك
1: وصلت هذه الفكرة وتحدثنا عنها،
10: وسوف يعودون إلى الشوارع بعد نهاية الحرب.
1: سفير جوي، كيف تحضر الولايات المتحدة في عملية هندسة أي اتفاق يجري التخوف منه؟ يعني حتى على الطاولة هناك خوف من وصول إلى اتفاق غير مضبوط بطريقة صحيحة لدول المنطقة، خاصة مع نضوب مثلا الخيارات العسكرية كما يجري الحديث عنها من قبل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة.
11: I think if that happens, then we continue with the current situation of occasional military strikes. الوضع القائم، هجمات عسكرية وردود عليها، والجميع ينتهي بكونه خاسرا باستثناء الحرس الثوري، لأن هنالك أمران هنا. أولا، الدكتور أصلاني أظن بأنه كان مصيبا بأن هذه الأزمة التي بدأت من عديد السنوات قد دفعت المشهد السياسي الإيراني لأن يكون محافظا، وبالتالي نحن نرى هذا أيضا مع الحرس الثوري، فهم وفي مخرطون في كل الاقتصاد. إذا ما أردتم أن تشتروا سيارة عليهم أن يمروا عبر الحرس الثوري، وأيضا المشاريع الإنشائية عليهم أن يمروا على الحرس الثوري، وتقريبا في كل شيء هم موجودين في كل شيء في الاقتصاد. وعندما خرجت تظاهراتهم يقررون ما الذي يطلق عليه النار في الشارع، وما إذا كان يفتح الإنترنت أو يغلق. في أوقات الأزمات هو الحرس الثوري الذي يكون له النفوذ الأكبر، والدكتور صدقيان قد اعترف بهذا في كل الأوقات بأنه في أوقات الأزمات من الطبيعي أن يكون للجيش الدور الأكبر. ولكن الآن داخل الاقتصاد وحتى في الحياة السياسية أصبح من الصعوبة أكثر وأكثر أن يتم الوصول إلى اتفاق منطقي يمكن العالم أن يتقبله، وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج. المسألة الثانية، الشرق الأوسط هو مثال لأن قانون نيوتن بأنه لكل فعل رد فعل معاكس، وبالتالي إذا ما اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية على أمر وفتحت عمان المضيق أمام السفن من أجل أن تعبر في مياه الإقليمية، فعندها إيران سوف تقوم باستهداف السفن التجارية ردا على هذا. فإذا إما أن نقوم بالاعتراف بأن هذه الديناميكية قائمة وينبغي أن تكون خطوة إيجابية تجاه دورة إيجابية، أو نستمر بالخطوات السلبية المتتالية. وثقوا بي، حتى لو انخفضت دخائر الولايات المتحدة الأمريكية قليلا، فنحن لدينا الكثير من الدخائر الهجومية لسوء الحظ، ويمكن للأسف أن تطول هذه الحرب لفترة طويلة، فبالتالي لا تعول على أن يقول الأمريكان بأننا سنستسلم، أننا لن نملك السلاح بعد الآن.
1: الدكتور شرقاوي.
5: نعم، الدكتور زويري تحدث قبل قليل عن اللحظة الإيرانية، أنا أتناول اللحظة الأمريكية في المقابل بسؤال. عندما تصل المؤسسة العسكرية، عندما يصل جنرال دان كين إلى قناعة بأن الخيار العسكري لم يعد مجد، بمعنى أن ترامب في هذه اللحظة عليه أن يقتنع بأن الحرب الجوية غير كافية والحرب البرية مستحيلة، إذا لا يمكن أن يقدم إلى يرمي خطوة إلى الأمام. ولكن هذا لا يعني أوتوماتيكيا أن زوال أو تآكل الخيار العسكري سيقلب موقفه رأسا على عقب وسوف يذهب إلى المفاوضات ويقبل بأي شيء. لذلك الآن هناك جدلية أمام ترامب، جدلية العسكر والاقتصاد. من الناحية العسكرية الآن ربما 6 أشهر تكاد تطوي صفحة ما هو خيار عسكري، ولكن الآن سوف يدخل في نقاش مع مستشاري ومع وزراء بقضية أن الاقتصاد الأمريكي، البورصة، أسعار الطاقة، ليست هناك أزمة حقيقية، فبالتالي سوف يعدل الكفة بأن ورقة الوضع الاقتصادي كافية، ويمكنه أن يستمر إلى حتى ما بعد انتخابات الكونغرس. فلا يمكن أن نقرأ ترامب بمعنى الفليب فلوب، أنه يقلب من خيار إلى خيار، لأنه سيبحث عن هذه القراءة الجديدة. ما دامت البورصة منتعشة هذا ما يحرص عليه في المقام الأول، فبالتالي يمكن أن تتعطر هذه المفاوضات وألا يستجيب لما قد ينتجه الاتفاق الإيراني العماني، وستظل قضية المضيق عالقة لأسابيع.

0: وأشهر قادمة.
1: دكتور إبراهيم، تريد أن تعلق بعجالة دكتور عباس؟
2: لا يمكننا أن نلوم الحرس الثوري عن عدم الوضوح الموجود في الولايات المتحدة. هذه نتيجة لعدم وضوح الولايات المتحدة واستراتيجيتها. ترامب يغير من مواقفه خاصة في إيران على إثر الحرب الأخيرة والتطورات، فإن الحرس الثوري أصبح أكثر شعبية بين الناس لأنهم يرونهم على أنهم الأشخاص الذين يدافعون عن البلد ضد الهجمات الخارجية. وما تقوم به الولايات المتحدة ليس فقط الدفع بالفصائل السياسية والاتحادي ضد الاعتداء الخارجي، لكن هنالك الكثير من الأشخاص الذين خسروا الأمل بأن انخراط من الولايات المتحدة سيحسن طيب. الوضع داخل
1: الولايات. وصلت الفكرة بأن هناك وصلت الفكرة
2: بالتهديد والهجمات، لكن هذه المرة إذا ما أتوا بحوافز باستطاعة الأمر أن يكون مختلفا.
1: برأيك دكتور إبراهيم، يعني إذا كان البحث عن اتفاق حول فتح المضيق بهذه الصعوبة، فماذا عن الانتقال إلى مرحلة مذكرة التفاهم والعودة إليها، خاصة مع معطيات تغيرت حتى في المنطقة؟ هل الأمر ممكن؟
3: يعني أول شيء خلينا نشوف إذا فعلا سيكون هناك اتفاق أم لا. وأنا يعني
1: نحن في كما يقال في ربع الساعة الأخيرة، يعني المفترض بأن أن يكون اليوم مثلا وانتهى اليوم أو غدا.
3: نعم، يعني هذا ممكن يتم الإعلان عنه ونشوف لأمتى. يعني باعتقادي طبيعة أو طبيعة الاتفاق التي سيتم التوصل إليه سيخبرنا الكثير. في هناك الجانب القانوني، أنه سلطنة عمان متمسكة بالجانب القانوني، القانون الدولي، هذا يعني يشير إلى أنه الاتفاق ربما لا يكون يعني في تعارض كبير مع هذا الجانب. ولكن هذا في الحقيقة يعطينا فكرة عن سؤالك، بأنه إذا استغرقت كل هذا الأمر مش حتى نصل إلى موضوع مضيق، يعني فتح المضيق الذي لم يكن قضية قبل بدء هذا الحرب، فكيف ستكون يعني مسألة الاتفاق النووي؟ باعتقادي الموقف الأمريكي سيكون أضعف بعشرات المرات مما كان عليه قبل الحرب. والسبب في ذلك أنه دائما سلمى في المفاوضات القوة العسكرية هي تستخدم للتلويح فيها وليس لاستخدامها. يعني الإدارات الأمريكية السابقة فاوضت إيران والخيار العسكري على الطاولة، ودائما يخشى من الخيار العسكري، فهذا وظيفة القوة العسكرية للتهديد والتلويح فيها وليس لاستخدامها. الجهل السياسي لهذه الإدارة التي غرر فيها نتنياهو أنه استخدمت هذا الخيار، وانعرف مدى سقفه أنه بكلمة أو بتصريح رئيس هيئة الأركان أنه وصل إلى خيار إلى طريق مسدود. إذن بالمفاوضات النووية، بالعودة لأسألك، بماذا ستهدد الولايات المتحدة؟ كيف ستقنع إيران وهي المقولة التي ناقضناها من اليوم الأول أنه سيحصل على اتفاق أحسن من اتفاق أوباما؟ كيف سيحصل على اتفاق أحسن من اتفاق أوباما بدون الخيار العسكري الذي انكشف محدوديته وسقفه؟ خيارات أمريكا سيئة للغاية. إذا كانت خياراتها سيئة في مضيق هرمز، فهي ستكون أسوأ بكثير في المفاوضات النووية، لأنه لا يوجد لديها أوراق قوة حقيقية للضغط عليها التي كانت تستخدمها الإدارات الأمريكية السابقة. فلذلك أعتقد أن فرص التوصل لاتفاق بالمجال النووي ستصبح أصعب بكثير. وإذا تم التوصل إليه ستكون، إذا كانت نتيجة مضيق هرمز لصالح إيران بالمفاوضات، ستكون لصالح إيران أكثر بكثير.
4: دكتور إبراهيم،
3: الحقيقة على الإدارة الأمريكية أن تواجهها وتتحمل مسؤولية قراراتها السياسية.
1: ولكن يعني شخصية ترامب من الممكن أن تذهب إلى ذلك؟
4: الحصار البحري، يعني أين هو بهذه الخيارات؟ الحصار البحري والضربة العسكرية التي هدد بها ترامب وأوقفتها السعودية وقطر والإمارات، التي هدد بها بأنها الأعنف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أين هي هذه الخيارات؟
5: أنا أريد
1: أتصور تفضل عند هذه النقطة دكتور طارق. دكتور طارق،
5: هو الوصول إلى محدودية الخيار العسكري لا يضع الخيار العسكري جانبا. باعتقاد الخيار العسكري لا يزال موجود لأنه لا يوجد بدائل له. وبالتالي يعني اللحظة الإيرانية التي تكلم عنها الدكتور محجوب هو انكشفت محدوديته، لكن يجب استثمار هذه اللحظة. بمعنى استثمار هذه اللحظة أن تقدم بدائل سياسية حتى فعلا هذا الخيار يوضع، بمعنى يجب أن تساهم في مخرج الخصم. وهذا في المفاوضات وهذا في السياسة يجب أن يعمل، لكن واضح أنه غائب فيما يتعلق بالحالة الإيرانية، لأنه الحرس الثوري تحديدا مهتم جدا فيما يتعلق بالصورة، وأن لا يظهر وكأنه خضع للشروط الأمريكية، لأنه يعني حتى كل الأدبيات التي ناقشت هوية الحرس الثوري كانت

تتكلم عن دائما في مخيال الحرس الثوري فقدان الردع والهوية الثورية. هذا مسألة. المسألة الأخرى، طبيعت المفاوضات منذ أن بدأت في باكستان حتى الآن بتعجل أمريكي واسترخاء إيراني، علما أنه إيران أيضا يعني متضررة، يعني لا تريد أن تتابع في نفس هذا النمط. لكن إيران، هذا الاسترخاء الإيراني كان له علاقة في الضغط على التعجل الأمريكي حتى تقطف مكتسبات، وقطفت

0: لأنه في هذه الحالة تدخل إيران إلى مرحلة ما بعد الحرب، ومرحلة ما بعد الحرب باعتقادي أخطر على إيران من مرحلة الحرب نفسها، لأنه كما تكلمنا مرحلة الحرب أثبتت محدودية الخيار العسكري، وإيران لديها الخيارات المتعلقة بمضيق هرمز وقادرة على لم وحدة الشعب الإيراني اللي هو يعني الالتفاف حول العلم خلال فترة الحرب. لكن إذا ذهبنا إلى الخيار الآخر، وهذا من الممكن لأنه ترامب من الممكن أو الولايات المتحدة من الممكن أن تذهب إلى هذا الخيار إذا رأت أنه التعجل خلص يعني لم يعد هناك فيه أمل، ونحن قريبون على الانتخابات والانتخابات ذاهبة إلى خسارة كما هو واضح من خلال استطلاعات الرأي. بالتالي الخيار الآخر باعتقادي صعب جدا على
1: أجاوب على الدكتور فيصل بس بشكل سريع.
2: بشكل سريع
3: هذه نقطة صحيحة 100%
1: بشكل سريع.
3: الصورة الهوية والصورة هذه نقاط مهمة جدا ليذكرها
1: دكتور فيصل. الخيار العسكري الحصار البحري هو يؤلم ويستنزف اقتصاديا ويوجع، ولكن لا يحل مشاكل. يعني في العراق 15 سنة قعد، وعلى غزة لمجرد 360 كيلومتر من 2007 تحاصرت، ما بيحل مشاكل. فإحنا مع استبعاد توصل الاتفاق نكرس واقع جديد بحكم الأمر الواقع بعدها.
0: لذلك نحن نتكلم على المدى الطويل. على المدى الطويل العقوبات خطت ثلاث أنظمة بالمناسبة، يعني في العراق وفي سوريا ومن الممكن في إيران. يعني
1: بالعراق من وين اسقطت هالعقوبات؟
0: عفوا كيف سقط النظام بعد الحصار؟
1: 130,000 جندي وصلوا على
0: بعد حصار، بعد حصار. لولا الحصار، لولا الحصار ما سقطت
1: حرب
0: النظام.
1: حرب بريه،
0: حرب بريه، لكن حرب البريه كان من الممكن ان تستعصي مثل ايران.
1: لكن النظام بالعراق كان بامكانه
4: العسكري الامريكي يبقى
0: انهكوا النظام اكثر من 10 سنوات، وانهكوا نظام بشار الاسد كما نفس الوضع.
4: جمله مفيده، الخيار العسكري الامريكي سيبقى مطروحا على الطاوله وقد يعود إليه ترامب في أي لحظة، ولكن سيكون غايته التدمير ولا يعطيه
0: بالضبط. هو الذي أثبتته التجربة في إيران.
5: الخيار العسكري قد يكون موجود، لكن لا ننسى شيء، احنا غفلنا عن العامل الإسرائيلي. إسرائيل قد تتخذ هي الخيار العسكري
0: وحدها، واليوم هناك
2: تصريح القناة 13 الإسرائيلية تحدثت.
5: وحينما يقصف نتنياهو هذه المرة لن يقصف أهداف عسكرية، سيذهب مباشرة إلى الأهداف الإسرائيلية.
6: فكرة براد في
1: إسرائيل أجبن إسرائيل أجبن الحكومة هاي تحديدا من إنها تتخذ قرار من هذا
5: سيفعلها
1: والأيام
5: سيفعلها قبل الانتخابات إن وجد طيب. أن ذلك
1: خلينا نشوف.
5: سيعزز أسهمه
4: الخيار العسكري عديم الجدوى في هذه المرحلة.
1: لولا الإدارة الأمريكية لما استطاعت الحكومة الإسرائيلية أن تطلق رصاص واحد.
6: صراحة لا أنفي خيار عسكري تدميري قد يتخذ أمريكيا إسرائيليا، لأني أعتقد أنه أزمة الرئيس الأمريكي مع إسرائيل كبيرة، دخلوا حرب لم يحققوا ولا شيء، وبالتالي قد يذهبوا إلى خيار تدميري تهشيم النظام بصورة كاملة، بل والانسحاب من الملف كله، بعبارة أخرى ترك المضيق كما هو
5: وتدمير إيران
6: والانكفاء بالضبط، يعني تدمير البنية التحتية وجعل النظام هش ضعيف متآكل.
2: شكرا لكم ضيوفنا الأعزاء، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.

مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. قال جي دي فانز نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وإن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف أن بلاده مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم أساسا شريطة تخلي الولايات المتحدة عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وإنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. من جانبها قالت الخارجية العمانية إن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في

0: بأجواء إيجابية وبناءة، وشدد على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات الذي يراعي مصالح كل الأطراف. وأعربت الخارجية العمانية عن استنكارها الاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك إيهاب العبسي من واشنطن. هل كشف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن تفاصيل الخطة التي أشار إلى أنها تضمن العبور الآمن عبر مضيق هرمز؟
1: محمود، ربما هذه المرة الأولى التي نسمع فيها بشكل واضح من مسؤول أمريكي عن ملامح هذه المفاوضات، وليس أي مسؤول، هو الرجل الثاني في البيت الأبيض نائب الرئيس جيدي فانس، كشف عن أن هذه المفاوضات تدور بشكل أساسي حول مطلب عودة حركة النفط والغاز وخروج الناقلات من مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. جيدي فانس كشف عن بعض النقاط في الحقيقة. أولا، أنه قال أنه يتم التحدث مع الإيرانيين مباشرة بين واشنطن وطهران، وقال إن الولايات المتحدة تريد أن تخرج ناقلات النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الحرب حتى يستفيد الشعب الأمريكي من انخفاض أسعار النفط. كشف عن أن إيران، أو قال إن إيران قالت للولايات المتحدة إنها تريد أيضا أن تفعل هذا الأمر بعودة تدفق النفط من المضيق إلى ما كانت عليه سابقا. وكذلك قال إن إيران أو إن الإيرانيين قالوا لواشنطن بأنهم لن يقوموا بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. لكن نائب الرئيس أيضا تحدث عن عدم الثقة في الأقوال، وقال إن الولايات المتحدة في نهاية المطاف ستحكم على هذا الأمر عبر الأفعال. وأيضا جيدي فانس تحدث عن هذه المفاوضات التي تجري بين إيران وبين عمان، وكيف أن البلدين يريدان ربما إنشاء ممر مائي مؤقت، وذلك بسبب حسب ما يقول جيدي فانس أن إيران زرعت ألغاما بحرية كثيرة في بداية الحرب في مضيق هرمز، وبالتالي يدور الحديث حاليا حول هذا الأمر، إنشاء ممر بحري آمن، حركة تدفق نفط وتدفق مرور السفن بشكل آمن من المضيق، شريطة أيضا ألا تقوم إيران مرة أخرى بمهاجمة السفن في المضيق على حد قوله. وبالرغم من هذه التصريحات الإيجابية من جيدي فانس، لأنه أيضا قال إن المحادثات شهدت تقدما خلال الأيام الماضية، لكن يقول إن هذه العملية في منتصف الطريق، وإن الأمر لم يحسم بعد، وأن ربما هناك بعض الأشخاص داخل النظام الإيراني يريدون فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وبالتالي هذا تفاؤل حذر من واشنطن. لكن في الحقيقة هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها من مسؤول أمريكي هذه الملامح. نائب الرئيس حينما سئل عما إذا كان يريد أن يكون المضيق كما كان من قبل أكد ذلك، لكنه أيضا لم يقل أنه لا يريد لإيران أي دور، إنما يتحدث عن النتيجة العملية في نهاية المطاف، وهي أن تسير حركة الملاحة بشكل إلى مستويات ما كانت عليه قبل الحرب، وأن يتم التنسيق حول ربما هذه الممرات الآمنة، وأيضا القيام بإزالة الألغام البحرية بالتزامن مع إنشاء هذا الممر في ضوء المحادثات الحالية. وكذلك محمود،
0: نعم إيهاب، هل هناك أي حديث عن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية في مقابل فتح مضيق هرمز من جانب طهران؟
1: في الحقيقة لم يتطرق نائب الرئيس إلى هذا الأمر، لكن وسائل الإعلام الأمريكية كانت قد نقلت عن مصادر إقليمية في الحقيقة وليست أمريكية أن هذا مطلبا رئيسيا ربما يتزامن مع فتح المضيق بأن يرفع الحصار، لأنه قيل عن هذه المصادر بأن طهران تريد بالفعل رفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني، وبالتالي هذا الأمر يتطلب إنهاء الحصار البحري المفروض. لكن محمود، في الحقيقة أيضا كنت سأتحدث عن مسألة الأزمة المتعلقة بالمخزون الأمريكي من الأسلحة في المنطقة، لأن هذا الجدل المستمر والمتزايد. كشفت أيضا صحيفة نيويورك تايمز قبل قليل نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن هذه الأزمة كبيرة بالفعل داخل البيت الأبيض في ضوء نقل الكثير من الأسلحة من مناطق في آسيا وأوروبا، وأن هذا الأمر أصبح مبعث قلق لدى إدارة ترامب، وأن هناك قلق حقيقي في هذه الأزمة، خاصة مع الخشية أن تكون هناك أيضا استغلال لهذا النقص من بعض الخصوم الرئيسيين للولايات المتحدة في هذه المناطق، وبالتالي هذا الأمر يتزامن مع إلحاح الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق وإنهاء هذه الحرب. محمود،
0: شكرا جزيلا لك. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. أتحول إلى عمر هواش من طهران. ما تفاصيل تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي بخصوص المفاوضات مع عمان؟
2: نعم محمود، إيران اليوم في الحقيقة كسرت الصمت الطويل الذي عشناه خلال الأيام الماضية حول المفاوضات ومستقبلها أو حتى فحواها وشروط إيران. اليوم تحدث كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الرئيس الإيراني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، المتحدث باسم الحرس الثوري والمتحدث أيضا باسم الجيش الإيراني. الجميع تصريحاتهم تدور حول شروط إيران لأجل فتح مضيق هرمز. يتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن أن المفاوضات مع الجانب العماني قد أحرزت الكثير من التقدم، وهذه في الحقيقة ليست المرة الأولى التي يقول فيها أن المفاوضات حققت هذا التقدم، لكنه أيضا يشير إلى بعض التفاصيل من أنه فضلا عن المباحثات الفنية والسياسية التي جرت بين الوفود السياسية للبلدين على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين، كان هناك مفاوضات أيضا على المستوى العسكري بحرية الإيرانية التي تسيطر على الحرس على مضيق هرمز متمثلة بالحرس الثوري، تفاوضت مع البحرية العمانية حول الخرائط المسارات والمعلومات التي يمكن أخذها من السفن والإحداثيات وكل التفاصيل. كذلك المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أكد بأن إيران لن تفتح مضيق هرمز طالما بقيت الولايات المتحدة الأمريكية غير ملتزمة بمذكرة التفاهم. المتحدث باسم الجيش الإيراني أيضا قال إن آلية السيطرة الإيرانية على المضيق لن تتغير طالما بقيت واشنطن منتهكة لالتزاماتها. رئيس أو أمين مجلس الأمن القومي الإيراني شرح الكثير من الشروط الإيرانية عالية السقف لأجل فتح المضيق. يتحدث عن أن إيران تريد في الدرجة الأولى رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات بشكل مؤقت عن صادرات النفط والبتروكيماويات، حصول إيران على أموالها المجمدة، إضافة إلى إيقاف التهديدات وما وصفه بالاعتداءات ليس فقط على إيران بل إنه شمل حلفاء إيران في الإقليم، في اليمن، في العراق، في لبنان، في فلسطين. أضاف أيضا أن على القوات الأمريكية أن تنسحب من محيط إيران. تعتبر هذه الأمور إضافة إلى التعويضات التي أعاد وأكد عليها، تعويضات الناجمة عن الخسائر التي لحقت إيران خلال هذه الحرب والحرب السابقة، حرب 12 يوما العام الماضي. هذه المطالب ينظر إليها على أنها عالية السقف. الإيرانيون لا يزالون يؤكدون على أن المضيق فتحه ليس متعلقا بالمفاوضات الإيرانية العمانية، إنما بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، لا سيما رفع الحصار وإعادة رفع
0: العقوبات. لماذا إذن قال الرئيس بازشكيان إن هناك إمكانية في هذه المرحلة للتوصل إلى اتفاق وتسوية عبر المفاوضات؟
2: نعم، إيران لم تغلق باب المفاوضات، إيران لا تزال تؤكد على أن المفاوضات هي الحل الأمثل، لكن المفاوضات ليست بأي ثمن كما تقول طهران دائما. محمود، في حال تم الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني فإن هذا من شأنه أن يدفع الطرفين الإيراني والأمريكي إلى الجلوس على طاولة المفاوضات. نذكر أن باكستان كانت قد وجهت دعوة إلى كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف، رئيس الوفد الإيراني المفاوض، لزيارة العاصمة الباكستانية إسلام آباد. هذه الزيارة لا تزال منوطة بهذا الإعلان الإيراني العماني وعودة واشنطن إلى ولو كان جزء من مذكرة التفاهم، لا سيما الحصار البحري والعقوبات عن النفط والبتروكيماويات. لذلك الإيرانيون يؤكدون أن الحل يكمن بالتفاوض وليس بإعادة الحرب. هذا أيضا ما أكد عليه مسعود بزكيان الرئيس الإيراني، الذي قال أنه ينبغي أن تنتهي الحرب بشكل ما، وأنه لا يمكن الاستمرار في الوضع الراهن حالة اللا سلم واللا حرب.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش، مراسل الجزيرة كان معنا من طهران. يستمر انتظار الاتفاق بين إيران وعمان بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، رغم أنه سيكون اتفاقا مؤقتا. ويعول الرئيس الأمريكي على عودة سريعة لتدفق النفط عبر المضيق، خصوصا وأن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب، لكن إيران لا تبدو مستعجلة وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن لها مكاسب على المدى البعيد.
3: يترقب العالم اتفاقا بين إيران وعمان قيل إنه وشيك وسيسمح

0: بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة المدنية مجدداً. أهم ما تسرب حتى الآن بشأن هذا الاتفاق أنه مؤقت، سيستمر 60 يوماً في انتظار اتفاق نهائي بشأن الملاحة في المضيق. يذكر رقم 60 بالحيز الزمني الذي خصص لمذكرة التفاهم وما حصل من خرق لها لاحقاً، ما يثير مخاوف بشأن الاتفاقات المؤقتة ويطرح السؤال: ماذا بعد هذا الاتفاق المؤقت؟ أما ثاني أهم ما تسرب عن الاتفاق فهو أنه سيفتح مسارين، واحدا للسفن الداخلة إلى الخليج قريبا من إيران وهي من تتحكم فيه، والثاني للسفن الخارجة من الخليج قريبا من عمان وهي من تتحكم فيه. وبالنظر إلى أن الخليج بحر شبه مغلق، فإن من يتحكم في الدخول أو الخروج يتحكم عمليا في كل الملاحة عبر المضيق، لأنه إذا لم يسمح بدخول السفن عبر مسار الدخول سيصبح مسار الخروج بلا جدوى. تبقى رسوم المرور موضوعا إشكاليا أيضا، فحسب نيويورك تايمز يقول المسؤولون الإيرانيون إنه لن تفرض رسوم في هذا الاتفاق مع عمان، لكن السفن ستدفع مقابل خدمات بيئية وأمنية. في المقابل تنقل الصحيفة عن مصادر أمريكية مقربة من المفاوضات أن الاتفاق لن يتضمن أي رسوم أيا كان شكلها. أكثر من مرة ردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق وشيك وأن المضيق سيفتح أمام الملاحة. تكشف هذه التصريحات مدى أهمية عامل الوقت بالنسبة له، لأن موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. في المقابل تطول المشاورات في إيران بشأن هذا الاتفاق، ما قد ينسب إلى طبيعة المفاوض الإيراني الذي يأخذ من الوقت ما يكفي وزيادة. وقد ينسب طول المشاورات أيضا إلى خلافات داخلية إيرانية بشأن هذا الاتفاق. تعثرت مفاوضات سابقة بين عمان وإيران، وفتحت عمان باتفاق مع المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة مسارا لمرور السفن جنوبا قرب الشواطئ العمانية. ردت إيران بقصف سفينتين كانتا تمران عبر هذا المسار، ما اعتبرته الولايات المتحدة خرقا لمذكرة التفاهم، فشنت سلسلة غارات على إيران التي ردت بقصف ما تقول إنها مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية. الآن وقد توقفت العمليات العسكرية، تنقل رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، ما يعني الانتقال من اتفاق مسقط طهران بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المفاوضات. لكن إيران تتحدث عن شروط جديدة، ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى، بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد، ويقول إن خطة فصل حركة المرور السابقة لم تعد مقبولة، ويتحدث عن الحاجة لمسار جديد. في مواجهة هذه المواقف الإيرانية يعول الأمريكيون على الضغوط الاقتصادية لإرغام إيران أو لتشجيعها على إبرام اتفاق. فوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتحدث مجددا عن غضب اقتصادي وهو عملية ضغط موازية للعمل العسكري، ويقول إن إيران تعاني من ضغط اقتصادي وتضخم يتراوح بين 150 و180%، ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. وصراع الإيرادات والأهداف إذن. إيران تقول إن مضيق هرمز بعد الحرب لن يبقى كما كان قبلها، وتريد أن تكون لها سلطة على العبور منه لتؤمن ما يعتبر أكبر مكاسبها خلال هذه الحرب. في المقابل تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نظام الملاحة عبر المضايق كما فرضته هي وبريطانيا في القرن 19 وبداية القرن 20، وتتخوف من أن تشكل سيطرة إيران على مضيق هرمز سابقة تقوض هذا النظام.
1: معنا من نيويورك السيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ومعنا من طهران السيد ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد بوريلي من نيويورك. إيران رفعت سقف شروطها، تحدث وزير الخارجية عباس عرقجي عن ضرورة الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة لانتهاكها مذكرة التفاهم، وقال كذلك إن الاتفاق مع الجانب العماني لا يعني أوتوماتيكيا أو آليا فتح مضيق هرمز. هل الولايات المتحدة منفتحة على شروط من هذا القبيل؟
2: Look, I mean عندما ننظر إلى ما تقوله إيران في مطالبها الجديدة فإن النقاط الأساسية لا تختلف كثيرا عما تم الاتفاق عليه في 17 من يونيو في مذكرة التفاهم المبدئية. في النقطة السادسة كان هناك فهم متعلق بتطوير العلاقات مع دول الأقليم لإعادة بناء إيران ووضع صندوق لذلك. والنقطة الخامسة أيضا بشأن من يسيطر على المضيق. إذن فهذه ربما مطالب جديدة إذا ما تحدثنا عن الشاشة على التلفاز وما يقال عليها، ولكن هذا يعتبر إعادة تكرار للوضع الحالي، وهذا يشير إلى أن إيران تتطلع إلى مخرج. وأنا شخصيا أعتقد أن هذه القائمة من المطالب هي من أجل الاستخدام المحلي، وذلك لخلق سيناريو يمكن من خلاله أن تزعم إيران بأنها انتصرت. وكما أشرتم في التقرير، إيران تنظر إلى هذا التحرك المتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز بأنه إنجاز، ولهذا هم يركزون على هذا الأمر فيما يتطلعون إلى مخرج. الرئيس ملتزم لكي يكون هناك مخرج ولكي لا يكون هناك قصف مستقبلي ولا أي تحرك عسكري. إذن ربما أخيرا يمكن أن نرى النور أو الضوء في نهاية النفق.
1: سيد ما شاء الله شمس الواعظين، وزير الخزانة الأمريكي يتحدث عن ضغوط اقتصادية هائلة على الجانب الإيراني ويقول إن نسب التضخم تزيد عن 150% وإن إيران لا تستطيع دفع رواتب جنودها في هذه المرحلة. إلى أي مدى تستطيع إيران الصمود باقتصاد بهذه المواصفات؟
3: شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن ما يشاع حول الأزمة الاقتصادية هذا كان من الماضي. هذه الأزمة وبسبب العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وخلال 4 عقود، الأزمة الاقتصادية ليست مسألة جديدة في إيران، لكن هل هذه الأزمة ستؤدي إلى تراجع الحكومة الإيرانية أو الإدارة الإيرانية مقابل الضغوط الأمريكية، وخاصة الضغوط التي يتحدث عنها الأمريكيون دائما مساء وصباحا، أن الضغط الأقصى، العقوبات الجديدة، كل يوم تأتي بعقوبات جديدة. لذلك أعتقد بأن في هذه المرحلة بالذات عندما رأت إيران بأن المفاوضات تجري على قدم وساق مع عمان فيما يتعلق بالبحث عن الآلية أو الاتفاق على الآلية لإدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب بشكل دائم أو لمدة 60 يوما، ومن ثم بعد المفاوضات التي ستجرى مع الولايات المتحدة الأمريكية، رفعت سقف مطالبها لكي لا تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إعطاء انطباعات وتفسيرات خاصة بها مثلا كمثال، وهذا ما حصل. طبعا في مذكرة التفاهم توجد مادة مهمة جدا وهي تحرير الأرصدة المجمدة الإيرانية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية مع سياسة ليت ولعل قامت ببعض إعطاء بعض التفسيرات الغير منطقية فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة الإيرانية، وقالت في نهاية الأمر، قالوا الأمريكيون بأن يجب على الإيرانيين أن يشتروا الرز والشعير والماء القمح من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني بأنها لا تريد أن تنفذ ما التزمت به في مذكرة التفاهم. لذلك ترفع إيران في هذه المرحلة وقبل فتح مضيق هرمز من مطالبها لكي تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن هذا الضغط الإيراني يعتبر أحد أوراق المفاوضات التي ستجري بينها وبين واشنطن بعد الاتفاق مع عمان أو الإعلان عن الاتفاق مع عمان.
1: طيب سيد جو بوريلي، يعني تكاثرت تقارير وسائل الإعلام مؤخرا بخصوص تراجع مخزونات الولايات المتحدة من الذخائر والأسلحة الدقيقة التوجيه وكذلك الصواريخ الاعتراضية، إلى أي مدى يؤثر ذلك في نبرة الهدوء التي يتحدث بها المسؤولون الأمريكيون وكذلك الهدنة التي نراها في الوقت الراهن؟
2: لقد كان هناك تقارير كثيرة مؤخرا وخاصة على CNN بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة كين قال للرئيس الأمريكي سرا بأنه يجب أن يكون هناك مخرج، ولكن إذا ما قرأنا ذلك بالتفصيل فهو يخوض في أن الولايات المتحدة بالفعل لديها أسلحة أكثر من ما يلزم لخوض هذه الحرب، وهي أسلحة تقليدية، والرئيس الأمريكي قال ذلك أيضا. والحقيقة هي بينما يقال عن هذه الأزمة وكما تبدو على وسائل الإعلام، وأيضا بين الرأي الآخر وهو أن الترسانة الآن متدنية. لذلك الولايات المتحدة الآن تحاول خفض الكلفة المتعلقة بالسلاح والذخيرة نتيجة ما تم تغطيته، ولكن الرئيس وضح بأنه يمكن لنا أن نستخدم الأسلحة التقليدية لمعظم التحركات التي تجري من قبل الجيش الأمريكي. نحن نحلق في الأجواء الإيرانية ونعمل أيضا في مكان قريب من الأهداف الجوية الإيرانية، إذن نحن لسنا بحاجة إلى صواريخ تاموهاك الغالية الثمن للقيام بذلك إذا ما استطعنا القيام بهذا بطرق أخرى. هل هذا مشكلة؟ نعم. هل هي ستجبر الولايات المتحدة على أن تقيد أيديها؟ لا أعتقد أن الأمور قد وصلت إلى هذا المستوى.
1: سيد ما شاء الله شمس الواعظين، ألا يفترض بالجانب الإيراني أن يعاني من نفس المشكلة؟
3: أعتقد بأن فيما يتعلق بالساحة الأمريكية وما يتكلمون عن المخزونات أو انخفاض المخزونات في توماهوك وباتريوت وما شابه ذلك، القيادة الإيرانية تدرس بدقة وترصد بدقة هذه الوضع.
1: لا، أنا أسألك عن تراجع أيضا المخزونات من الأسلحة والذخائر لدى الجانب الإيراني. نعم، بعد هذه الشهور الطويلة من الحرب.
3: نعم سأصل.
1: تفضل.
3: نعم سأصل إلى هذه النقطة. لذلك تستفيد إيران من الوضع الأمريكي في هذه لرفع مطالبها في هذه المرحلة. لكن للإجابة على سؤالك المحدد أستاذ محمود مراد، أعتقد بأن ما يقال ويشاع حول الذخيرة الصاروخية الإيرانية كلها ذهبت يعني بعبارة أخرى كانت إشاعة أكثر من ما هي حقيقة. لماذا؟ لأن المدن الصاروخية الإيرانية بعدها لم يكتشف بعد في هذه المرحلة، وكل ما يقال حول القدرات الصاروخية الإيرانية، ولكي أقول كلمة هنا ومعلومة خاصة، وهي أنه المرشد الراحل آية الله السيد علي خامنئي في 10 سنوات الماضية تكلم حول القدرات الصاروخية الإيرانية على أنها هي مدفعية، لذلك يجب أن تكون لها الذخيرة بمقدار يفوق التصور. لذلك القدرات الصاروخية الإيرانية قوية جدا، وكل ما يشير إليه العسكريون في هذا المجال يشير إلى الحقيقة بأن إيران صامدة في هذا المجال، وإلا كانت من الطبيعي أن تتراجع في بعض الأمور. نعم.
1: شكرا جزيلا لك السيد ما شاء الله شمس الوعظيم، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، كان معنا من طهران. وأشكر ضيفنا من نيويورك السيد جو بوريلي، القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تم سحب ذخائر مخصصة لآسيا وأوروبا في ظل استنزاف مقلق للمخزونات بسبب حرب إيران. وأضاف المسؤولون أن الرئيس دونالد ترامب قرر خوض الحرب متوقعا نهاية سريعة لها رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان بشأن الذخيرة. ويتصاعد الجدل في واشنطن بشأن هذه القضية، فبينما يحذر مسؤولون ومحللون من تأثير استنزاف الذخائر على قدرة الولايات المتحدة في التعامل مع أزمات أخرى، يؤكد البيت الأبيض في المقابل أن الجيش يملك منها ما يفوق احتياجاته.
4: في الميدان تستنزف حرب إيران ترسانة الصواريخ الأمريكية، وفي واشنطن يتصاعد القلق من أن يؤدي تنقص المخزونات إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على ردع خصومها. هذا ما كشفته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الحكومة الأمريكية. فبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، استخدم نحو 65% من صواريخ باتريوت الاعتراضية خلال 5 أشهر، فيما انخفض مخزون صواريخ ثاد المضادة للصواريخ البالستية بما لا يقل عن 38% مقارنة بمستواه عند اندلاع الحرب.
5: خلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص، استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من ذخائرها الحيوية، فقد استهلكت الصواريخ الاعتراضية مثلا بمعدلات مرتفعة للغاية في مواجهة ذخائر إيرانية لا تكون بالضرورة مكلفة بالقدر نفسه أو صعبة الإنتاج.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذه التقارير، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة إمدادات غير محدودة من الذخائر شديدة القوة، مع إقراره أن أنواعا أخرى من الذخائر باتت مخزوناتها أقل وفرة.
6: نحن نراقب ذلك عن كثب، لكن لدينا أنواع معينة قوية جدا وفعالة للغاية، ولدينا منها إمدادات غير محدودة، لذلك فنحن في وضع ممتاز. ومع ذلك نحن نريد دائما المزيد، فقد تطرأ أمور أخرى ونأمل ألا يحدث شيء آخر، لكننا في وضع جيد جدا، وقطعا لدينا كميات هائلة من الذخائر.
4: ولم يكشف عن مدى النقص الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية في مخزونات صواريخ أتاكمز وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم، وتعد هذه الذخائر بعيدة المدى التي تتجاوز تكلفة الواحد منها $1,000,000 جزءا مهما من الترسانة العسكرية، إذ تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة. وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أمر بإجراء تحقيقات جديدة بشأن التسريبات حول مخزون الذخائر، وأنه أعرب لمساعديه عن استيائه من التقارير. وتضيف الصحيفة أن وزير الحرب بيت هاكسيث ونائبه عقدا يوم الثلاثاء جلسة إحاطة سرية مع بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. ووفق خبراء، فقد يعني هذا النقص في الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أن الرئيس ترامب قد يضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على مهام القصف الجوي المأهولة التي تنطوي على مخاطر أعلى في حال إقراره شن هجمات واسعة النطاق مجددا ضد إيران. وإن كانت هذه التقارير وفقا لمسؤولين سابقين لا تعني أن الترسانة الأمريكية على وشك النفاد، فإنها تكشف مستوى غير معتاد من الاستنزاف، وتضع أمام واشنطن سؤالا يتجاوز الحرب مع إيران، وهو إلى أي مدى يمكن مواصلة العمليات الحالية دون التأثير على القدرة الأمريكية في التعامل مع أي أزمة عسكرية أخرى. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
1: معنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد مرحبا بك. إن صحت هذه التقارير الإعلامية، ما مدى خطورة فكرة تراجع مخزونات السلاح والذخائر لدى أقوى جيش في العالم؟
7: محمود، أولا هناك الاستراتيجية التي تتطلب وسائل لتخدم أهداف سياسية. هذا الأمر يجعل استحالة فعلا استمرار الحرب أو استعمال القوة العسكرية أو القوة الصلبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. يعني إذا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بمخزون مقبول في الحرب منذ 5 أشهر ونيف، اليوم لا يمكن لها أن تستكمل هذه الاستراتيجية، وبالتالي عليها أن تعدل الاستراتيجية العسكرية، وبالتالي أن يكون هناك تقديمات وتنازلات سياسية. هذا الأمر أيضا لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر على أنها قوة كونية، يعني لها مسارح مختلفة إن كان في آسيا في أوروبا والأطلسي. هذا الأمر سيعيق أي حدث معين، لو حدثت أي أزمة في العالم قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية صعب عليها أن تتعامل معها كما لو كان المخزون مقبول.
1: هل سبق للولايات المتحدة أن واجهت مشكلة مثل هذا النوع في فيتنام، في العراق، في أي من العمليات العسكرية الكبرى؟

0: الكبرى التي يعني تورطت فيها الولايات المتحدة لفترة طويلة، أفغانستان مثلا؟
1: محمود، أفغانستان نوع معين من الحرب، في فيتنام نوع أكثر مختلف تماما، كانت خلال الحرب الباردة، كان في وصل عدد الجنود الأمريكيين في فيتنام أيام الرئيس جونسون إلى 400,000 500,000 جندي. كانت الحرب مختلفة، كانت حرب غابات، كانت حرب حرب عصابات مختلفة.
0: ليس هناك حاجة لمثل هذه النوعية من الصواريخ دقيقة التوجيه.
1: لم يكن، حتى أن يقال يعني حسب المعلومات العسكرية أن القنابل الذكية بدأت منذ حرب فيتنام تتقدم وصولا إلى حرب الخليج بالعام 1991. هذه الحرب حرب مختلفة، هي حرب كما يقال ستاند أوف، هي حرب طيران، حرب جوية، وعادة تعودنا أن الحرب الجوية لا تحسم من الجو. اليوم وصلنا إلى مرحلة كريتيكال أو حساسة كما يقال. ماذا ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية؟ مع العلم محمود أن النقص هو فقط في الدفاعات الجوية، صاروخ الباتريوت والثاد، وأيضا بريزم وهي ستاند أوف هي صواريخ، أو توماهوك هي صواريخ تستعمل لمسافات بعيدة. هو النقص في هذا الواقع فقط. اليوم يمكن للولايات المتحدة الأمريكية استكمال الحرب على إيران إذا أرادت، لأنها يقدر لديها ما يقرب 100,000 قذيفة جيدام أو ذكية، ولكن هذا الأمر يتطلب استعمال سلاح الجو، ولكن ليس بالتأكيد أن يحسم المعركة لصالح ما يريده الرئيس ترامب.
0: هناك مخاطر تكتنف الطلعات الجوية المأهولة كما يقال في التقارير الإعلامية. سلاح الجو قد يسقط منه طائرة، ولهذا الأمر قد يكون هناك تأثيرات سلبية جدا في الداخل الأمريكي. ألم تقضي الولايات المتحدة على الدفاعات الجوية الإيرانية بالكامل؟ لماذا يخشى هذا النوع من الطلعات؟
1: محمود، لدى الولايات المتحدة الأمريكية سيطرة أو قد يقال هيمنة جوية على المجال الجوي الإيراني كما كانت إسرائيل، ولكن لم يكفي أن تسقط طائرة كي يصبح المشكل كبير جدا، وشهدنا هذا الأمر عندما أسقطت الطائرة F-15 في خوزستان. مثلا أنت أمام مرحلة مختلفة، يعني يكفي أن تسقط طائرة لتضرب صورة وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية القوية. اليوم المهم أن إيران تستعمل المساحة والمسافة والتوبوغرافيا والجغرافيا كاستراتيجية أساسية، وبالتالي أيضا تستعمل عامل الوقت للاستنزاف. يعني لو سلمنا جدلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى حرب جديدة وردت إيران على المحيط وعلى القوات الأمريكية أو ما تسميه القواعد الأمريكية، ليس هناك من دفاعات جوية كافية. والدليل على ذلك أن سحبت بعض الدفاعات الجوية من أوروبا من ألمانيا، وسحبت من كوريا الجنوبية.
0: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حمدان، الخبير العسكري والاستراتيجي. إلى الشأن اللبناني الآن، وننتقل فيه إلى الزميل عبد السلام محمد، ونافذة تحليلية تقرأ في المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل ما بعد الجولة 7 في روما بين ترحيل الخلافات واختبار التنفيذ.
2: شكرا لك محمود. مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. ما بعد جولة روما، بدت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كأنها تقف بين ورقتين. ورقة لبنانية تطلب الانسحاب ووقف الاعتداءات وتوسيع حضور الجيش، وورقة إسرائيلية تربط كل خطوة بضمانات أمنية ونزع سلاح حزب الله. وبين هذه وتلك يتحرك الميدان كطرف ثالث بين ضربات وخروقات ورسائل نار تقول إن التفاوض لم ينتزع بعد سلطة القرار من حسابات القوة. فهل أصبحت المفاوضات أمام لحظة تنفيذ، أم أنها ما زالت أمام إدارة متجددة للخلاف ترحل ملفاته إلى الجولة المقبلة في أيلول المقبل؟ وكيف يمكن للبنان أن يحقق خرقا يتجاوز خلافات الداخل؟ وهل تريد إسرائيل اتفاقا يفتح الطريق للانسحاب، أم اتفاقا يطيل زمن الشروط قبل تنفيذه؟ شهد مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة بوساطة أمريكية لعام 2026 تحولات مفصلية، حيث انتقل الملف من مرحلة بناء الإطار السياسي والأمني في واشنطن إلى الآليات التنفيذية في روما، وسط سباق محتدم بين الدبلوماسية والتصعيد الميداني في جنوب لبنان. البداية كانت واشنطن في أبريل الماضي، حيث انطلقت أولى 5 جولات تفاوضية استمرت إلى أواخر يونيو. تركزت هذه المرحلة على وقف إطلاق النار وتهيئة مسار سياسي وأمني أوسع.

0: وملفات نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والسيادة والأمن الحدودي. في الجولة الرابعة وسعت المباحثات إلى مسارين سياسي وعسكري قبل أن تبحث الجولة الخامسة التفاصيل التنفيذية والمناطق التجريبية وآليات انتشار الجيش اللبناني. ومهدت الجولات الخمس لتوقيع اتفاق إطار في 26 يونيو يقوم على تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وانتشار الجيش ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة مقابل إعادة انتشار إسرائيلية تدريجية وصولا إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية وفق عملية مرتبطة بآليات للتحقق وترتيبات أمنية يجري استكمال تفاصيلها. في 14 يوليو انتقل المسار الدبلوماسي إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث شهدت الجولة السادسة لاتفاق على هيكل وقواعد تنفيذ خطة المناطق التجريبية، ومهد ذلك لبدء تنفيذ الخطة لاحقا في بلدات فرون وصريفة وزوتر الغربية في جنوب لبنان التي لم تكن تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا. وفي مطلع أغسطس الجاري عقدت في روما الجولة السابعة من المفاوضات وتركزت على المستوى التقني وآليات تنفيذ اتفاق الإطار. وأسفرت المباحثات عن التوافق على قائمة مختصرة لدول مرشحة للاطلاع بدور الطرف الدولي الثالث الذي سيتولى التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح، على أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية اختيار دولة أو أكثر من هذه القائمة. ومع انتهاء الجولة السابعة لم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة. التفاصيل في تقرير كاترين حنا.
1: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة السابعة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولاً من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى. تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوتر الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
2: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
1: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
3: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن المنطقة التجريبية المقرة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
1: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا.
4: اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافيا لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
0: ينضم إلينا الآن في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. أهلا بكما. وأبدأ مع سيد ماكرون، والسؤال ما الذي أنتجته المرحلة الحالية في روما الجولة السابعة؟ هل ذهبت ببيروت إلى البحث في الالتزامات والضمانات ونحوها، أم أننا ما زلنا في مرحلة الانتقال من الإطار السياسي إلى الإطار التنفيذي؟
5: نعم، يعني الجولة السابعة لم تنتج اختراقا شديدا بقدر ما نقلت التركيز الاختبار يعني ما تم الاتفاق عليه. فبالتالي بشكل عام سيكون إلى حد ما اختبار التنفيذ الأمني والتقني وترحيل القضايا الخلافية الأساسية. يعني الآن هناك حديث عن ترسيم حدود، عن موضوع الأسرى، يعني كلها فقط لإدخال مسار بالغ التعقيد بدل التعامل مع القضايا المرحة. يعني هناك ترحيل الخلافات في المدى المنظور. يعني كان الغاية الأساسية للمفاوض اللبناني كان محاولة إيجاد آلية، لأن لن ننتقل للمرحلة الثانية من الاتفاق بدون أن تقر واشنطن أو تؤكد بأنه تم الالتزام بما كان ملتزم به الجانب اللبناني. حتى الآن لم يحصل هذا الأمر. فبالتالي يعني الآن ليس هناك أفق سياسي وعسكري للتفاوض، هناك أمور خارج سيطرة لبنان عليها. وطبعا يعني واضح الموضوع، الانتخابات الإسرائيلية، المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كل العوامل المؤثرة. لكن حتى الآن أعتقد يدور التفاوض في حلقة مفرغة الآن.
0: وهل هو بالتخطيط دكتور مهند بالنسبة لإسرائيل استدامة هذه المرحلة وعدم فتح مناطق تجريبية جديدة أو تحديد مواعيد للانسحاب، هل هذا مخطط له؟
6: طبعا، والسبب هو أساسي، أن إسرائيل لا تريد الانسحاب من مناطق أخرى في لبنان. ولذلك في تصوري أن إسرائيل تتبع سياسة تفاوضية استعملتها تاريخيا مع الجميع، هي تستعمل سياسة تفاوضية بالتركيز على التفاصيل التقنية وليس على الإطار السياسي العام. التركيز على التفاصيل التقنية، على الإجراءات التقنية، هو هدفه بالأساس تعطيل الانسحاب الإسرائيلي والغوص في تفاصيل. على سبيل المثال، كيف نتحقق أن الجيش اللبناني نجح في المنطقة التجريبية؟ كيف نتحقق أن حزب الله نزع سلاحه؟ كيف نتحقق أنه ليس هنالك أي بنية عسكرية؟ هذه التفاصيل التقنية الفنية تحاول إسرائيل من خلالها إغراق الأطراف في هذا النقاش من أجل عدم الانسحاب من جنوب لبنان. ولذلك الأرضية الأساسية للتصور الإسرائيلي في المرحلة القادمة هو عدم الانسحاب، على الأقل لسعد السلام حتى الانتخابات الإسرائيلية. ولذلك إسرائيل تسعى إلى تعطيل هذه المرحلة بأي ثمن.
0: سيد دكتور جو معكرون، لبنان إذن بين نارين وضغطين، مطالبة إسرائيل بالانسحاب وتطبيق بنود الاتفاق، في المقابل هناك ضغط على لبنان لبسط سلطته على أراضيه، كيف يتعامل الجانب اللبناني مع كل ذلك؟
5: يعني هذا الأمر غير متاح حاليا، يعني إذا لم يكن هناك انسحاب إسرائيلي أو أيضا تعاون من حزب الله ليس قدرة للجيش اللبناني على التحرك. النقطة الثانية، يعني الجيش اللبناني هو تحت مرمى النار الإسرائيلية، يعني هو يسيطر على التلال الأساسية، كل الخطوط الأساسية التي تربط المناطق هي تحت مرمى الجيش الإسرائيلي، يمكن يعني قصفه بأي لحظة، ليس هناك ضمانات أمريكية في هذا الإطار. في المرحلة الأخيرة كان كل التفاوض هو إيجاد ضمانات أمريكية لدخول الجيش اللبناني إلى زوتر ونصريف، فليس هناك كان احتلال إسرائيلي. فبالتالي هناك سيطرة أمنية مطلقة الآن في هذه المنطقة. وحتى مطالب المفاوض اللبناني بموضوع الخيام وبنت جبال لم تكن عقلانية، لأن الدخول إلى هذه المناطق دونه الكثير من المناطق المحتلة، دونه كثير من المخاطر. يعني التعامل مع الموضوع بجزئيات بدون خطة واضحة للتعامل مع مفهوم نزع السلاح حصره ممنوع، كل هذه المفاهيم الأساسية، الطرف الذي يتم التفكيك بهذا الموضوع، كلها أمور لم يتم تناقش فيها، لأن يعني كما ذكر زميل ليس هناك رغبة إسرائيلية بالانسحاب بشكل عام. فنحن الآن في محاولة لإدارة الجمود وليس لكسره. يعني ليس هناك ضغط أمريكي.
0: وهنا سؤال إذا سمحت لي دكتور معكرون نسأله الدكتور معند مصطفى، وهو المناطق التجريبية، لماذا لم تضاف مناطق تجريبية؟ كيف تقارب إسرائيل التعامل مع مناطق تجريبية من حيث الإضافة أو عدم الإضافة؟
6: إسرائيل تقارب هذه القضية من خلال عدة زوايا. الزاوية الأولى هي الزاوية الأساسية، أنها لا تريد الانسحاب من مناطق أخرى في لبنان، ولذلك لا تحاول أن تعيق عملية عمل الجيش اللبناني في مناطق تجريبية أخرى من خلال الادعاء أنه علينا بالبداية أن نفحص مدى فاعلية الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية الأولى. النقطة الثانية أن إسرائيل في الحقيقة لا تثق بالجيش اللبناني بأنه قادر على النجاح في هذه المناطق التجريبية، ولذلك أي انسحاب إسرائيلي سيقابل بضغط سياسي داخلي في داخل إسرائيل على الحكومة الإسرائيلية وعلى الجيش الإسرائيلي. وثالثا، الجيش الإسرائيلي نفسه المؤسسة العسكرية لا تثق بعملية تسليم المناطق التي احتلها الجيش إلى الجيش اللبناني، ولذلك هناك في عوامل سياسية، هناك في عوامل أمنية عدم ثقة إسرائيلية بالمؤسسة العسكرية اللبنانية بأنها قادرة على فرض نزع السلاح على حزب الله في هذه المناطق أو على فرض سيادتها على هذه المناطق. ولذلك الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية يعتقدون أن هنالك في مخاطرة من هذه الناحية، وذلك يحاولون إعاقة أي إمكانية للانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية.
0: عند نقطة نزع السلاح، لماذا تعمم إسرائيل نزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية في حين اتفاق 24 كان يتحدث عن جنوب الليطاني؟
6: لأن إسرائيل لا تريد الانسحاب عموما من جنوب لبنان، ولذلك إسرائيل ستقول أننا صحيح توصلنا إلى اتفاق، وصحيح أنه ربما بعد الانتخابات الإسرائيلية يمكن الانتقال إلى مناطق تجريبية ثانية، ولكن الانسحاب من المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان وهي المنطقة الأساسية عند إسرائيل لن يتم إسرائيليا دون نزع كامل لسلاح حزب الله. هذا يضمن بقاء إسرائيل واحتلالها في جنوب لبنان لسنوات.
0: دكتور معكرون، ما أثر التصعيد الإسرائيلي الحالي والمستمر على مسار التفاوض في روما؟
5: عفواً لم أسمع السؤال.
0: سؤالي لك عن أثر التصعيد الحالي الآن على الجولة المقبلة.
5: يعني تم تطبيع لحد ما التصعيد، يعني حرية، ما يسمى حرية تحرك لإسرائيل، تمكنت الآن من فرضه لحد بعيد بدون أن يكون رد مباشر من حزب الله. رأينا التفجير الذي حصل منذ يومين لم يتبناه حزب الله، وأيضا لم يعني كان هناك صمت مطبق من حزب الله على هذا الموضوع. الآن بدأ إلى حد ما يفرض معادلة جديدة بأنه يقصف، يفجر بيوت بدون رد من حزب الله، وهذا مرتبط بحسابات ربما إقليمية، بحسابات مرتبطة بحزب الله بإعادة بناء قدراته ربما أو ضعفه بشكل كبير بعد المراحل الأخيرة. فبالتالي هنا مشكلة يعني اتفاق الإطار، بأن يتم التفاوض تحت النار ويتم التناقش بقضايا هي الآن ترف في موضوع ترسيم الحدود بدون فض الاشتباك، محاولة إيجاد آلية للتضكيك. كل هذه الأمور هي أكثر ملحة من القضايا ترسيم الحدود.
0: نقطة أخيرة إذا سمحت لي، نعم، إذا كان الجانب اللبناني يريد أن يحسم أي شيء أو يستفيد من أي شيء، ربط أي دعم في مجال إعادة الإعمار بتحسن الظروف السياسية والأمنية وبسط السلطة، هل يعقد هذه النقطة تحقيق أي شيء إيجابي بالنسبة لبيروت في هذه المرحلة؟
5: يعني في الموضوع الأمني،
0: إعادة الإعمار وربطه ببسط السلطة اللبنانية وتحقيق تحسن في المجال الأمني،
5: يعني ليس هناك أفق لإعادة. يعني اليوم في زوطر على سبيل المثال كان هناك استحداث لبيوت متنقلة تم وضعها في زوطر لعدم القدرة على، هناك ضرورة لرفع الردم، كل هذه الأمور. وحتى اتفاق الإطار يربط إعادة الأعمار بتراتبية معينة، يتحدث عن حصر السلاح، تفكيك البنية، انسحاب إسرائيل، استلام الجيش اللبناني بشكل كامل، وبعدها إعادة الأعمار. يعني حتى إعادة الأعمار يأتي في المرحلة الأخيرة، يعني ليس هناك واضح أموال قبل التأكد بأن أمور حصلت أو لا.
0: هل يمكن الحديث عن معيار لنجاح المرحلة المقبلة؟
6: المعيار لنجاح المرحلة المقبلة هو أمر واحد، انسحاب إسرائيل من مناطق أخرى في لبنان. إذا لم يحدث هذا فنحن أمام وضع على الأرض يتمثل في تكريس الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، ولذلك الانسحاب هو المقياس الأساسي لنجاح المرحلة الثانية من الاتفاق.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بشؤون

0: الإسرائيلية، ونشكر ضيفنا من بيروت جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار ومتابعة للتغطية.
1: الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث تتواصل هجمات واعتداءات المستوطنين في مناطق ومدن عدة. معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، ما نقاط الاستهداف الرئيسية التي يمكن الإشارة إليها في هذا الصدد؟ محمد، هل سمعتني؟ سأعيد عليك السؤال محمد، ما أهم
2: بكل تأكيد محمود، نحن نتحدث عن
1: أكمل محمد، تفضل.
2: نحن نتحدث عن خارطة هجمات واعتداءات واسعة هذا اليوم في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها. على الأقل هناك أكثر من 7 هجمات للمستوطنين في أكثر من منطقة، أكثرها عنفا كانت هنا في محافظة الخليل، وتحديدا في منطقة جنوب الخليل في مسافة رياضة، وتحديدا في منطقة واد الرخيم، وحتى في منطقة غرب الخليل في بلدة إذنة. الهجوم الذي كان مساء هذا اليوم في واد الرخيم كان من خلال أكثر من 50 مستوطنا مسلحا، انطلقوا من بؤر استيطانية مقامة فوق أراضي الفلسطينيين باتجاه المنازل، حاولوا إحراق هذه المنازل قبل أن يبدأ الفلسطينيون بالتصدي لهم بهذا المكان تحديدا. عمليا نحن نتحدث عن بدء المستوطنين بإطلاق الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين مباشرة، أصيب 6 فلسطينيين على الأقل نتيجة هذا الهجوم الكبير، بينهم فلسطيني كان المستوطنون قد قتلوا نجله قبل 5 أشهر في ذات الموقع تحديدا، إضافة إلى عدد من النساء التي جرى الاعتداء عليه هن بالعصي والهروات، نقلوا جميعا إلى مستشفى يطا الحكومي على إثر هذا الهجوم الكبير. الدور الأساسي كان للجيش الذي نصب الحواجز في محيط هذه المنطقة وحاول الاعتداء على الفلسطينيين الذين كانوا يتصدون لهذا الهجوم الكبير. إضافة إلى ذلك كان الجيش الإسرائيلي يؤمن هذا الانسحاب للمستوطنين لدى انسحابهم من هذا المكان بعد انتهاء هذا الهجوم. عمليا نحن نتحدث عن هجوم آخر لا يختلف كثيرا من حيث التفاصيل عن ما كان في واد الرخيم في بلدة إذنة. عند ساعات العصر تقدم مستوطنون وقاموا بنصب خيمة استيطانية فوق أراضي الفلسطينيين، هناك وصل المستوطنون إلى أحد الطرقات والمفارق وبدأوا برشق المركبات بالحجارة وحاصروا عائلات فلسطينية كانت داخل هذه المركبات من خلال الرشق بالحجارة، كما أقدم أحد المستوطنين على دهس فلسطيني في المكان. بالتزامن مع هذا الهجوم وصل الجيش وتناوب الجيش على ضرب الفلسطينيين مع المستوطنين، وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة، وجرى احتجاز ما لا يقل عن 7 فلسطينيين حتى هذه اللحظة واعتقالهم.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأطرش من الخليل. في اليمن، قالت القوات المسلحة اليمنية إن مدينة مأرب وأحيائها ومخيمات النازحين تعرضت لهجوم جديد بالصواريخ البالستية من قبل الحوثيين، وقالت إنها سترد على الاعتداءات في الزمان والمكان المناسبين. قبل قليل أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أيضا استهداف تجمعات وثكنات وآليات عسكرية للحوثيين شمالية محافظة الضالع. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، مرحبا بك. ما السياق العام الذي جاء في هذا التصعيد من الجانبين؟
3: نعم محمود، طبعا يبدو أن كل يوم يأتي تتطور الأمور والتصعيد يتطور أيضا. يعني لدينا الآن مسرح التحركات والعمليات إذا ما رأيناه طبعا شرقا ووسطا وغربا، يعني نحن نتحدث اليوم استهدافات حوثية على مدينة مأرب، ولكن في نفس الوقت نتحدث عن استهدافات أيضا للحوثيين في مناطق اشتباك الجبهات في الضالع وسط البلاد، أيضا في مأرب أيضا حدث استهدافات لقوات الحوثيين في هذه المناطق. في الضالع قبل قليل تحدثوا أيضا عن استهدافات يعني جبهات حوثية موجودة في تلك المنطقة. في جنوب الحديدة، في منطقة الحديدة أيضا قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية أيضا استهدفت مجاميع حوثية وآليات عسكرية حوثية. في تعز أيضا وسط البلاد، جنوب وسط البلاد أيضا حدثت أيضا مجموعة من الاستهدافات للحوثيين. إذن لم

لم يعد الحوثيون الآن هم المبادرون يعني بالقتال وبالاستهداف وبالقصف، كما تعلم قبل يومين يعني الخميس استهدفوا قوات الفرقة الطوارئ الأولى ويعني قتلوا عشرات القتلى والجرحى من الجنود التابعين للحكومة اليمنية. بالأمس أيضا واليوم استهدفوا مدينة مارب ويعني سقط مدنيين في بعض مخيمات النازحين.

0: الاشتباكات تغيير معادلة وقواعد الاشتباكات.
1: إلى أي مدى نحن قريبون أو بعيدون من مواجهة شاملة يعني تشبه ما كان قائما عقب الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح؟
0: لا، هو طبعا الوضع الحالي الآن في المناطق يدل على أن هناك طبعا هي لازالت حتى هذه اللحظة قصف وقصف متبادل، طائرات مسيرة وصواريخ باليستية من كلا الأطراف. لم يحدث الآن اشتباكات يعني حية بين الأطراف، بمعنى أن كل طرف عسكري يأخذ مساحة الطرف الآخر، سواء الحوثيين أو الحكومة اليمنية. مساحات السيطرة لا زالت كل طرف متمسك بها، ولكن هناك ما يشبه يعني قواعد الاشتباك بين الطرفين. الطرف الحوثي يضرب، طرف الحكومة اليمنية يضرب، وهناك طبعا قوات منتشرة للحكومة اليمنية، بدأت تعمل قوات درع الوطن، قوات الطوارئ، القوات العمالقة التي يعني تتواجد غالبا في الجنوب، القوات المتواجدة في تعز، والقوات التي تتمركز أيضا في مأرب. الآن طبعا الجميع يتحدثون عن رفع الجاهزية وعن القتال، وكان سابقا قبل 4 أيام وحده الحوثي يمسك زمام المبادرة. والسؤال الآن، هل تحولت الحكومة اليمنية ومعها طبعا التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية من الدفاع إلى الهجوم؟ طبعا هذا الوضع لم نتأكد منه حتى اللحظة، ولكن بوادر التصعيد العسكري موجودة حتى هذه اللحظة، ولا يوجد حتى هذه اللحظة أيضا أي حديث عن وساطات. ربما المملكة العربية السعودية قالت قبل أيام أن كل الوساطات توقفت مع الحوثي، والحوثيون أيضا يتحدثون عن التصعيد بالتصعيد، ومستمرين أيضا في التصعيد العسكري.
1: لا مجال للسياسة إذن في هذه المرحلة؟
0: لا يوجد مجال للسياسة في هذه المرحلة، ولكن ربما أن الجميع ينتظر ما الذي سيحدث في الملف الأمريكي الإيراني.
1: هذا سؤال مهم جدا، ما مدى ارتباط ما يحدث في اليمن بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران؟
0: بالتأكيد هناك ارتباط كثير، خاصة هناك تخادم مؤكد يعني، والحوثيون يتحدثون عن هذا الأمر. وقضية طائرة مهان الإيرانية في يوليو التي اخترقت الأجواء اليمنية يعني كانت دليلا على هذا الأمر. ومن الواضح أن الحوثي خلال الفترات الماضية ظل يروج لموضوع ساحات وحدة الساحات ومحور المقاومة، ولذلك كل طرف ينتظر الآن ما الذي سيحدث في هذا الملف. هل هذا الملف سيكون واحد من الملفات التي سيكون ستتسبب في التهدئة؟ لكن أنا كمراقب وكمحلل أعتقد بأن الملف اليمني يعني مقدم على حرب، سواء اليوم أو بعد سنة، مع مذكرة التفاهم الحالية الموجودة بين الأمريكيين والإيرانيين أو بغيرها، لأن التصعيد متواجد، يعني عوامل الانفجار موجودة، واتساع هامش الخطأ يكبر كل يوم في هذه المنطقة.
1: أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية بقناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن بلاده تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وإن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن عن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية للقضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم أساسا شريطة تخلي الولايات المتحدة عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وإنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا فإنها ستتكبد خسائر أكبر. من جانبها قالت الخارجية العمانية إن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق ستسير أو تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وشددت على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها أن تؤثر على التقدم في المفاوضات الذي يراعي مصالح كل الأطراف. الخارجية العمانية أعربت كذلك عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. وفي التطورات في قطاع غزة قال مستشفى شهداء الأقصى إن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك إيهاب، ما تفاصيل تصريحات

0: نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بخصوص التفاوض مع إيران وبخصوص الوضع في مضيق هرمز.
1: نعم محمود، ملامح بدأت تتضح أكثر فأكثر حول هذه المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يؤكد بأن هناك محادثات مباشرة بين كل من واشنطن وطهران، ويؤكد أن الهدف الأهم للولايات المتحدة هو إعادة حركة النفط والغاز عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، وربط ذلك الأمر بخفض أسعار النفط والمحروقات للشعب الأمريكي. كشف جيدي فانس في الحقيقة عن بعض النقاط الهامة. قال إن إيران أبلغت واشنطن أنها لا تريد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وأنها تتفق مع واشنطن في ضرورة عودة حركة الطاقة عبر المضيق بشكل كامل، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستحكم في نهاية المطاف على السلوك الإيراني عبر الأفعال وليس الأقوال. نائب الرئيس أكد بأن هناك هذه المحادثات المنعقدة بين طهران وسلطنة عمان حول المسار الآمن في مضيق هرمز، وأكد أن إيران كانت قد زرعت ألغاما بحرية في المضيق في بداية الحرب، وهو ما يستدعي حاليا هذه المباحثات لإنشاء هذا الممر المائي الآمن، وأنه سيتم في نهاية المطاف نزع الألغام البحرية من المضيق، وأيضا أن تتعهد إيران بعدم مهاجمة السفن في المضيق مرة أخرى. لكن في الحقيقة نائب الرئيس لم يتحدث عن أي تعهدات أمريكية في هذه المقابلة مع شبكة فوكس نيوز، وإن أكد بأن أسعار النفط بدأت بالفعل تنخفض خلال الأيام الماضية. وكذلك جيدي فانس يؤكد بأن الشعب الأمريكي سيكون من مصلحته خفض أسعار النفط. أيضا ننتظر من البيت الأبيض في الحقيقة. نعم محمود.
0: نعم محمود. تناولت وسائل الإعلام بكثافة في الآونة الأخيرة تراجع مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة والذخائر دقيقة التوجيه وكذلك الصواريخ الاعتراضية، هل علق أي من المسؤولين على هذا الأمر؟
1: في الحقيقة لم تصدر تعليقات محمود، لكن هناك ردود فعل كبيرة على وسائل التواصل هنا في الولايات المتحدة من المؤثرين من المتابعين الفاعلين في المشهد بشكل عام. لم تصدر تصريحات من المسؤولين الأمريكيين، لكن هذا الأمر يأتي أيضا محمود بعد ساعات قليلة مما كشفته شبكة CNN من أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دين كين أخبر مساعدي ومستشار ترامب بأنه يجب البحث عن مخرج من هذه الحرب، وأنه لا يعتقد بأن الضربات الجوية على إيران ستكون كافية أو تؤدي إلى تحقيق المطالب الرئيس الأمريكي، وأنه يجب إنهاء هذا الأمر بشكل سريع. لكن في الحقيقة أيضا هذا الأمر أغضب الكثير من التيار اليميني هنا في الولايات المتحدة، الذين باتوا يطالبون ربما بإقالة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، ويقولون إنه يختلف مع الأدميرال كوبر قائد القيادة المركزية في منطقة الشرق الأوسط، والذي ربما يتفق مع العمل العسكري على خلاف ما يقوله الجنرال دينكن. هذه الأمور ليست علنية في الحقيقة محمود، إنما تسريبات، لكن بدأت تزداد بقوة هنا في واشنطن. وأيضا كشفت نيويورك تايمز بأن رئيس دونالد ترامب أخبر مساعديه بأن الحديث عن أزمة نقص الأسلحة والذخائر في المنطقة لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، سيصب في مصلحة العدو. وبالتالي يؤكد رئيس دونالد ترامب أنه من الأفضل إنكار هذا الأمر بحسب ما كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر محمود.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي، كان معنا من واشنطن. أتحول إلى عمر هواش. عمر، هل أوضح الرئيس مسعود بازشكيان أي أسس للتفاؤل الذي أعرب عنه بخصوص قرب التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات مع الولايات المتحدة؟
2: نعم محمود، الرئيس مسعود بازشكيان يعبر عن أمله أكثر مما هو متفائل، لأنه في نفس التصريح الذي أدلى به حول أن إيران تفضل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أعرب عن أن هناك انعدام ثقة بين طهران وواشنطن. انعدام الثقة هذا كان موجود طوال السنوات الماضية، لكنه تعزز بعد الحرب بين الأخيرتين، وتعزز أكثر أيضا بعد ما تصفه طهران بانتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم. لذلك الآن الجميع يعمل على إعادة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى هذه المذكرة، هذا ما أشار إليه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وهذا ما تشير إليه كل التصريحات الإيرانية الصادرة خلال الساعات الماضية بأن الجهود حثيثة لأجل التوصل إلى ذلك عبر الاتفاق الإيراني العماني. والمعلومات تشير إلى أن الوسطاء في قطر، في سلطنة عمان، في باكستان يعملون بشكل مضني لأجل الإعلان عن هذا الاتفاق الإيراني العماني الذي قد يقود إلى مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن لأجل العودة إلى مذكرة التفاهم. لكن حتى اللحظة هذا الاتفاق الإيراني العماني لم يتم الإعلان عنه، كنا نترقبه خلال الأيام الماضية، وربما يكون يوم غد. هناك بعض المصادر تتحدث عن هذا الأمر بأنه وشيك. الوزير الخارجي الإيراني عباس عراغجي كان قد قال خلال الساعات الماضية بأن الطرفين الإيراني العماني قد حققا الكثير من التقدم في هذه المفاوضات، وأنهم أجروا مفاوضات على مستويات سياسية تقنية، بل حتى على مستويات عسكرية بين بحريتي البلدين لأجل معرفة ملامح العبور والمسارات في مضيق هرمز. كذلك هذا ما رصدناه في تصريحات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الذي ربط التوصل إلى تفاهم بين طهران وعمان بأنه مفاوضات ثنائية ليست إيرانية عمانية، ليست إيرانية أمريكية، بل قال إن فتح مضيق هرمز ليس منوط بهذا الاتفاق، إنما منوط بتعهدات أمريكية. لذلك يبدو أن الإيرانيين يرمون الآن الكرة في الملعب الأمريكي حول فتح مضيق هرمز. يقول أمين مجلس الأمن القومي إن على واشنطن رفع الحصار، إعادة رفع العقوبات وبقية التزاماتها في مذكرة التفاهم إذا أرادت فتح المضيق.
0: عمر، هل يمكن أن نلمح نبرة إيرانية ترفع سقف الشروط من جديد أمام الولايات المتحدة من أجل فتح المضيق؟
2: نعم، بالفعل هذا ما لمسناه خلال الساعات الماضية، لا سيما ما تحدث به أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. خلال الأيام الماضية كان الإيرانيون يتحدثون، والكلام كان لنائب وزير الخارجية قائد الفريق الإيراني المفاوض مع سلطنة عمان عندما تحدث عن أن إيران تطالب برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإعادة رفع العقوبات عن النفط والغاز والحصول على جزء من الأموال الإيرانية المجمدة ورفع التهديد بطبيعة الحال. لكن خلال التصريح الذي رصدناه لأمين مجلس الأمن القومي الإيراني بات يتحدث عن إيقاف الحرب ليس فقط على إيران، بل تحدث عن الحرب في لبنان، تحدث عن استهداف الفصائل العراقية التي تعتبر موالية لإيران في العراق، إضافة إلى الحوثيين، قال ينبغي أن تتوقف الحرب عليهم، فضلا عن ذكره لفلسطين وتحديدا قطاع غزة والهجمات الإسرائيلية على القطاع. لذلك أيضا مما رصدناه حول رفع سقف المطالب الإيرانية هو مسألة التعويضات. كان الحديث دائما عن التعويضات حول الخسائر الناجمة عن حرب 12 يوما وحرب 40 يوما. اليوم يتحدث أمين مجلس الأمن القومي عن تعويضات حتى يفهم منها أنها جراء التصعيد الأخير بين طهران وواشنطن خلال العمليات العسكرية المتبادلة طيلة 13 يوما التي كان عنوانها مضيق هرمز والمنطقة المحيطة به. لذلك يبدو أن المطالب الإيرانية باتت قائمتها أطول مما كانت سابقا. هذا يعتبر رفع للسقف، وربما يقودنا إلى بعض التشاؤم في ربما تستجيب الولايات المتحدة الأمريكية لذلك. شكرا. نؤكد دائما أن الوسطاء يعملون لأجل تقريب وجهات النظر، وأن الإيرانيين الآن يرمون هذه الكرة في الملعب الأمريكي لأجل فتح المضيق ربما خلال الأيام المقبلة، أو ربما سنكون أمام تصعيد عسكري جديد.
0: عمر هواش مراسل الجزيرة كان معنا من طهران، شكرا لك. حالة من الترقب في انتظار الاتفاق بين إيران وعمان بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، رغم أنه سيكون اتفاقا مؤقتا. ويعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عودة سريعة لتدفق النفط عبر المضيق، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكن إيران لا تبدو في عجلة من أمرها، وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن لها مكاسب على المدى البعيد في المضيق.
3: يترقب العالم اتفاقا بين إيران وعمان قيل إنه وشيك وسيسمح بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة المدنية مجددا. أهم ما تسرب حتى الآن بشأن هذا الاتفاق أنه مؤقت، سيستمر 60 يوما في انتظار اتفاق نهائي بشأن الملاحة في المضيق. يذكر رقم 60 بالحيز الزمني الذي خصص لمذكرة التفاهم وما حصل من خرق لها لاحقا، ما يثير مخاوف بشأن الاتفاقات المؤقتة ويطرح السؤال ماذا بعد هذا الاتفاق المؤقت؟ أما ثاني أهم ما تسرب عن الاتفاق فهو أنه سيفتح مسارين، واحدا للسفن الداخلة إلى الخليج قريبا من إيران وهي من تتحكم فيه، والثاني للسفن الخارجة من الخليج قريبا من عمان وهي من تتحكم فيه. وبالنظر إلى أن الخليج بحر شبه مغلق، فإن من يتحكم في الدخول أو الخروج يتحكم عمليا في كل الملاحة عبر المضيق، لأنه إذا لم يسمح بدخول السفن عبر مسار الدخول سيصبح مسار الخروج بلا جدوى. تبقى رسوم المرور موضوعا إشكاليا أيضا، فحسب نيويورك تايمز يقول المسؤولون الإيرانيون إنه لن تفرض رسوم في هذا الاتفاق مع عمان، لكن السفن ستدفع مقابل خدمات بيئية وأمنية. في المقابل تنقل الصحيفة عن مصادر أمريكية مقربة من المفاوضات أن الاتفاق لن يتضمن أي رسوم أيا كان شكلها. أكثر من مرة ردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق وشيك وأن المضيق سيفتح أمام الملاحة. تكشف هذه التصريحات مدى أهمية عامل الوقت بالنسبة له، لأن موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. في المقابل تطول المشاورات في إيران بشأن هذا الاتفاق، ما قد ينسب إلى طبيعة المفاوض الإيراني الذي يأخذ من الوقت ما يكفي وزيادة. وقد ينسب طول المشاورات أيضا إلى خلافات داخلية إيرانية بشأن هذا الاتفاق. تعثرت مفاوضات سابقة بين عمان وإيران، وفتحت عمان باتفاق مع المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة مسارا لمرور السفن جنوبا قرب الشواطئ العمانية. ردت إيران بقصف سفينتين كانتا تمران عبر هذا المسار، ما اعتبرته الولايات المتحدة خرقا لمذكرة التفاهم، فشنت سلسلة غارات على إيران التي ردت بقصف ما تقول إنها مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية. الآن وقد توقفت العمليات العسكرية، تنقل رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، ما يعني الانتقال من اتفاق مسقط طهران بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المفاوضات. لكن إيران تتحدث عن شروط جديدة، ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى، بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد، ويقول إن خطة فصل حركة المرور السابقة لم تعد مقبولة، ويتحدث عن الحاجة لمسار جديد. في مواجهة هذه المواقف الإيرانية يعول الأمريكيون على الضغوط الاقتصادية لإرغام إيران أو لتشجيعها على إبرام اتفاق. فوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتحدث مجدداً عن غضب اقتصادي وهو عملية ضغط موازية للعمل العسكري، ويقول إن إيران تعاني من ضغط اقتصادي وتضخم يتراوح بين 150% و180%، ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. وصراع الإرادات والأهداف إذن. إيران تقول إن مضيق هرمز بعد الحرب لن يبقى كما كان قبلها، وتريد أن تكون لها سلطة على العبور منه لتؤمن ما يعتبر أكبر مكاسبها خلال هذه الحرب. في المقابل تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نظام الملاحة عبر المضايق كما فرضته هي وبريطانيا في القرن 19 وبداية القرن 20، وتتخوف من أن تشكل سيطرة إيران على مضيق هرمز سابقة تقوض هذا النظام.
0: معنا من واشنطن السيد جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومعنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفنا جميعا، وأبدأ معك دكتور محسن فرخاني. المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وإنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا فإنها ستتكبد خسائر. ما هو ذلك النظام القائم؟ هل يعني هيمنة إيران بالكلية على المرور في المضيق وتقاضي رسوم مقابل هذا الأمر، أم ماذا تحديدا؟
4: Good evening and thanks for inviting me. مساءً
5: وشكراً للاستضافة. You know, until the time that there is no final agreement with Iran, Iran will, you know, fully. فإن إيران سوف تستمر بالسيطرة على كل المعابر في مضيق هرمز، ولكن في حالة أي اتفاق مع عمان، فنحن الآن في حالة حرب. وهذا لا يعني أنه سيكون هناك أي إعادة فتح لمضيق هرمز، وذلك بسبب التحركات العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وما هم على وشك أن يقوموا به أيضا حاليا. ومسؤولون إيرانيون الآن مصرون على قرارهم المتعلق بالسيطرة على هذه المعابر، وأيضا لمواجهة أي تحركات غير آمنة من قبل الولايات المتحدة.
0: لم أتبين في إجابتك إجابة عن سؤالي، هل يقصد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن النظام القائم هذا سيستمر إلى ما بعد الاتفاق مع عمان مثلا؟ هل يتضمن تقاضي الجانب الإيراني رسوما من السفن العابرة؟
5: كلا، ليس فيما يخص العبور، ولكن بشأن الخدمات التي تقدمها إيران للعبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. نعم، بكل تأكيد سيكون هناك رسوم، وأعتقد أن كل الدول يجب أن تكون ممتنة لإيران بأنها ستقوم بتأمين هذه المنطقة ضد أي نوع من تحركات عدوانية من الأمريكان أو أعمال عدوانية مستقبلية. في هذه الحالة يمكن لهم أن يقوموا بأعمالهم التجارية بأمان دون أن يكونوا قلقين بأنهم سوف يكونوا جزءا من أي عدوان غير قانوني يستهدفهم، أي من الولايات المتحدة تحديدا.
0: سيد جيمس روبنز نائب الرئيس جيدي فانس قال صراحة إن الجانب الإيراني أبلغه بأنه لن يتقاضى رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز. إلى أي مدى الولايات المتحدة منفتحة على ما قاله المتحدث باسم الجيش الإيراني بخصوص حتمية بقاء النظام القائم في المضيق حاليا؟
5: شكرا للاستضافة. الولايات المتحدة لا تقبل على الإطلاق أي من هذه الشروط، وفكرة أن العبور عبر المضيق يجب أن يكون مؤمنا من تهديد الولايات المتحدة هذا أمر سخيف، بل إيران هي التهديد وهي التي تهاجم السفن التي تمر بالمضيق وبطريقة غير مقبولة. إذن بالنسبة للرسوم وفرض إيران هذه الرسوم، هذا يشبه عمل العصابات، والولايات المتحدة لن تقبل بهذا، بالإضافة إلى رفع الحصار ورفع العقوبات وما إلى ذلك. هذه ليست شروط جدية، وإيران تعلم أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل هذه الشروط. إذن فالولايات المتحدة تستنتج من هذا أن الإيرانيين ليسوا مهتمين بتسوية سلمية، وهم يحاولون الإطالة في إطار هذا العمل. وتذكروا الهدنة ينتهي العمل بها في 9 أيام، إذن إذا ما أرادت إيران أن ترى ما الذي سيحدث في إطار هذه الهدنة بدون حصول أي اتفاق، هذا ما ستراه.
0: سيد جيمس روبنز، كأنك تهدد أو تشارك الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب تهديداته المتكررة للجانب الإيراني بالضرب والأعمال العسكرية. ماذا أجدت تلك الأعمال العسكرية نفعا حتى اللحظة الراهنة حتى تستمر الولايات المتحدة على نفس الوتيرة؟
5: أعتقد أن التحرك العسكري مفيد في فتح المضيق من خلال إضافة قدرات إيران على مهاجمة السفن، فإيران هي العدوانية وهي الطرف المعتدي هنا، ولكن الأمر الأهم هو الإبقاء على العقوبات الاقتصادية ضد إيران، وأيضا قطع الطريق على إيران فيما يتعلق بالتغلب على نظام العقوبات، بالإضافة إلى السيطرة على الدعم المالي غير القانوني الذي يقدم إلى الحرس الثوري الإيراني. إذن هذه الإجراءات الاقتصادية هي التي بنهاية الأمر سوف تضغط على إيران إما لتتوصل إلى اتفاقية أو أن نرى الشعب الإيراني يأخذ الأمور بيده وأن يقوم بانتفاضة. ولذلك الاستمرار بتقديم طلبات غير معقولة من الولايات المتحدة هذا لن ينجح، بل إنه قد يعيدنا إلى العمليات العسكرية، وهذا سوف يكون عنصرا مساهما بشكل مباشر في عودة الأعمال العسكرية.
0: دكتور محمد، في هذه المرحلة الزمن يلعب لصالح أي من الطرفين في تقديرك؟ إطالة أمد الحرب، إطالة أمد المفاوضات، بقاء الوضع الراهن، إغلاق المضيق، عدم مرور السفن، عدم تدفق النفط، في صالح من؟
6: ليس بالضرورة هناك مصلحة، لأن كلا الطرفين يدخل الآن في مرحلة الاستنزاف، إما استنزاف سياسي بالنسبة لترامب الآن، الخيار العسكري لم يعد مجدياً، خيار المفاوضات غير مثمر. إذن الآن مرحلة، وخاصة في ضوء ما قاله الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان الأمريكية المسلحة، قال إن هو يعني أن البيت الأبيض يحتاج لاستراتيجية الخروج، بمعنى أن الحرب الجوية لن تؤتي أكلها. هذا يعني لا أقول إفلاس، ولكنه نوع من الاستنزاف السياسي،
0: ربما قد يؤدي ذلك إلى إقالة الجنرال دانكن نفسه.
6: هذا وارد، بمعنى أنه إذا ترامب أخذ المسألة وكأنها انتقاص منه بطريقة شخصية، قد ينقلب على أو يعني قد ينتقم من الجنرال دين. في المقابل الوضع الاقتصادي ليس بذاك الوضع الجيد، بمعنى هناك كما يقول الرئيس بيزشكيان يلمح إلى أن هناك استنزاف معيشي، وأن هناك مواد لم تعد موجودة في السوق، وأن القدرات المعيشية القدرة الشرائية للإيرانيين تتدهور يعني أسبوعا بعد أسبوع. إذن هذا استنزاف اقتصادي على الصعيد الإيراني. لحد الآن ترامب يعتقد أنه ليس في تحت ضغط، بمعنى أن وإن كان الخيار العسكري غير مجدي، إلا أن الوضع الاقتصادي مريح، هناك أسعار الطاقة تنخفض نسبيا، هناك البورصة وحركة المال تنتعش، هناك بالنسبة إليه الوول ستريت هو أهم مؤشر على إدارته لهذه الحرب. في المقابل الإيرانيون يعتقدون أنهم في أريحية استراتيجية ما داموا يسيطرون على مضيق هرمز، والآن يتفاوضون مع العمانيين، وهذه المفاوضات للأسف لليوم الخامس على التوالي ونحن نترقب نتائجها أصبحت بحكم الأمر الواقع عسيرة الولادة. العمانيون يتريثون فيما يتعلق بالحيثيات القانونية حتى لا يكون الاتفاق متناقضا مع أحكام القانون الدولي، والإيرانيون وإن كانوا يتفاوضون مع العمانيين هم أيضا يمدون أو يرمون أبصارهم إلى البيت الأبيض وكيف هي المتغيرات في السياق الأمريكي، ويعتقدون أنهم يستطيعون أن يلعبوا الورقة مرتين، الورقة ذاتها مع العمانيين ويلعبون بشكل غير مباشر مع ترامب. بل الآن كما لاحظنا تصعيد في الخطاب الإيراني أن على ترامب أن يدفع لهم تعويضات بسبب عدم التزامه بمذكرة التفاهم. إذن كل طرف يعتقد أنه في أريحية من الناحية الزمنية، ليس في يعني حتى ترامب إن كان هناك شبح الخوف أو شبح أن الجمهوريين قد يخسرون الأغلبية في مجلس النواب أو حتى ربما في مجلس الشيوخ، ولكن عنصر الانتخابات ليس بذاك بتلك الكماشة التي تضغط على ترامب،
0: لأنه ليس باقيا لفترة قادمة،
6: ولكن هو أيضا يعني يراعي من حيث أنه يعتبر نفسه زعيم الحزب الجمهوري. زعيم ترامب لم يعد حزب لينكولن أو حزب رونالد ريغان. من الناحية الاعتبارية ومن الناحية المعنوية يريد أن يكون ترامب هو الرئيس الذي حيثما يضع يده يحقق النصر وتتحول المسألة إلى عظمة. إذن لا أرى أن هناك يعني خاسر رابح في السياق الزمني، ولكن كل واحد يعاني بطريقته، وكل طرف يعتقد أن لا زال يعني الأمد الزمني.
0: طيب لا بأس أن نبحث جوانب المعاناة مع ضيوفنا. دكتور محسن فرخاني، ما مدى يعني وطأة الضغوط الاقتصادية والمعيشية على الجانب الإيراني؟ رأينا في كلام الدكتور محمد الشرقاوي أن الرئيس بازشكيان ألمح إلى أن القدرة الشرائية، هذه حقائق في الحقيقة، القدرة الشرائية لدى المواطن الإيراني تتآكل وتتراجع. وزير الخزانة الأمريكي قال إن هناك مشكلة لدى الجانب الإيراني في دفع رواتب جنوده، وإن التضخم وصل إلى أكثر من 150% في هذه المرحلة.
5: هذه أوقات حرب بكل تأكيد، وقد يكون هناك بعض الضغوط الاقتصادية، وخاصة أن الأمريكان على مدى 47 عاما وضعوا ضغوطا اقتصادية على إيران، ولكن هذا الاقتصاد هو في حقيقة الأمر قوى وأعطى مناعة للإيرانيين ضد هذه الضغوط الاقتصادية. وكما أشار الدكتور الشرقاوي فإن هناك نقصا في البضائع والمواد، إلا أن بازشكيان الرئيس قال ليس هناك نقص في البضائع والمواد في إيران، إذا يمكن لنا الوصول إلى أي بضائع نريدها هنا في إيران. وعلي القول أيضا إن هذا النوع من التصرفات التي نراها على مدى 47 عاما هو جعلنا محصنين ضد هذه الرواية الأمريكية، بحيث أنهم يعتقدون أن المشكلات الاقتصادية في إيران هي ورقة اقتصادية بيد الولايات المتحدة، وهذا خطأ. نحن لدينا سبل أخرى لتعويض هذا النقص، ولكن ماذا عن النظام الاقتصادي الذي يعاني في الولايات المتحدة؟ كيف يدفعون كلفة الرعاية الصحية؟ كم من الآلاف من الناس الآن ليس لديهم بيوت ويعيشون وينامون في الشوارع وهم مشردون؟ ذلك لأن هذا ما أوجده الرئيس ترامب، هذا ما أوجده من خلال هذا الوضع في بلاده بسبب هذه الحرب غير القانونية.
0: سيد جيمس روبن، تواترت التقارير الإعلامية مؤخرا التي تتحدث عن نقص كبير في مخزونات الذخائر والأسلحة الدقيقة التوجيه والصواريخ الاعتراضية، بل سحب منظومات للدفاع الجوي من بعض المناطق في أوروبا وفي أسيا نظرا لحاجة الولايات المتحدة لها. إلى أي مدى يمكن لذلك أن يمثل ضغطا على صانع القرار وعلى الرئيس دونالد ترامب في مواصلة هذه الحرب؟
5: لا أعتقد أن هذا يعتبر نقطة ضغط فيما يتعلق بالاستمرار في الحرب، ولكن الولايات المتحدة كم ستستمر في وجود هذا التراجع للإبقاء على ما هو لازم للجيش الأمريكي للقيام بعملياته؟ الولايات المتحدة الآن ليست تعاني، ولكن هناك فقط مستوى متدن قليلا عما يود صناع القرار والعسكريون أن يروه. إذن خلال الحرب مع العراق رأينا نقصا، ولذلك حان الآن الوقت للولايات المتحدة أن تعيد بناء هذه المخزونات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة. ولذلك التقنيات الجديدة هي ضرورية فيما يتعلق بالصواريخ، وهذا يعتبر حلا جيدا في الدفاع. إذن فحان الوقت للولايات المتحدة أن تعوض هذا النقص في أسلحتها، وأن تنظر في طرق إبداعية لمواجهة هذه العمليات النقص في السلاح والذخيرة.
0: طيب دعني أطرح عليك هذا السؤال سيد جيمس روبنز بعبارة أخرى، ما أثر هذا التركيز المفرط على الملف الإيراني من قبل الولايات المتحدة عسكريا في ظل مناطق توتر أخرى قد تكون أكثر أهمية للولايات المتحدة في العالم؟ ماذا لو قررت الصين في هذه المرحلة ضم تايوان بالقوة؟ ماذا لو قرر الرئيس فلاديمير بوتين توسيع حربه على أوكرانيا لتشمل حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين؟ يعني ألا يضع ذلك الولايات المتحدة في ربما لن نقول يعني منطقة خطرة، ولكن على الأقل لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها؟
7: Yes, these are the types of
5: نعم هذه هي أنواع الطوارئ التي كنت أشير إليها والولايات المتحدة كقوة عالمية يجب أن تنظر إلى كل هذه القضايا سواء كانت أوكرانيا أو شرق آسيا وكوريا الشمالية أيضا كمناطق يسودها حالة الطوارئ بالإضافة إلى كوبا أيضا وأماكن أخرى في أمريكا اللاتينية إذن التركيز على إيران الآن ذلك لأن إيران كانت على وشك تطوير سلاح النووي والولايات المتحدة كان عليها أن توقف هذا بالإضافة إلى أن هناك تركيزا من رئيس ترامب على إنهاء برنامج إيران النووي السلاحي أما مضيق هرمز فهذا يعتبر أمرا أخذته إيران لكي تخلق ضغوطا اقتصادية وكذلك نعم هناك كثير من الأماكن التي على الولايات المتحدة أن توازن بشأنها والرئيس ترامب يود أن يرى نهاية لهذا الصراع مع إيران لهذه الأسباب لكي يسود الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل عام ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ببساطة سوف تعلن الانتصار وترحل وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك تسوية معقولة والولايات المتحدة يمكن أيضا أن تكون تراعي مصالحها في أماكن أخرى إذا ما كان هناك حاجة لذلك
0: دكتور محمد الاتفاق العماني الإيراني المنتظر هل يؤسس في تقديرك لتسوية معقولة ترضي جميع الأطراف؟
6: ليس بالضرورة إذا استمر الإصرار الإيراني على أن طهران تتحكم في المراقبة أو في مراقبة ما يدخل إلى المضيق وتترك دور المراقبة عند الخروج إلى العمانيين في المقابل كما نرى الآن في بعض الأخبار العاجلة أن فانس نائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن مفاوضات ضمنية بشأن إعادة فتح المضيق دون أي قيود حرية الملاحة هي مربط الفرس هي العقدة المستعصية الآن التي لا أراها قد حلت بطريقة أو بأخرى فبالتالي ما لم تحل هذه القضية أعتقد أن سنظل يعني في معضلة البند الخامس في مذكرة التفاهم الاتفاق العماني الإيراني لا يقدم شيئا كثيرا في هذا الاتجاه وإن كان كان الإيرانيون يضغطون أو يترقبون من الرئيس ترامب أن يلتزم وأن يكون صادقا في التزامه بهذه البنود 14 في مذكرة التفاهم إذن حتى وإن وصلنا إلى اتفاق عماني إيراني قد ينظم الحركة حركة الملاحة دخول السفن ومراقبتها وكل الإجراءات الإدارية وإجراءات التأكد من ما تحمله هذه السفن وهذه الناقلة ولكن لا يترجم أوتوماتيكيا إلى قبول إيران باستئناف حرية العبور سواء الآمن أو العابر وبقية المرادفات في القانون الدولي في المقابل أيضا لا أجد أن هناك تفاعل إيجابي وإن كانت المفاوضات غير مباشرة بين ما يقوله الإيرانيون وما يتحدث عنه الآن فانس إذن أعتقد الهوة لا تزال صحيحة وأعتقد أننا سنظل يعني عالقين نحن أيضا في فهم لماذا لا يمكن تسوية الخلاف أو تسوية الصراع على هذا المضيق في ضوء ما تتمسك به إيران وما يترقبه البيت الأبيض
0: دكتور محسن فرخاني الرئيس مسعود بازشكيان قال إن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة أن تتخلى الولايات المتحدة عن أجواء عدم الثقة التي أوجدتها ماذا يعني بهذا الكلام؟ يعني إيران حتى رفعت سقف مطالبها ليفوق بكثير ما كان متاحا في مذكرة التفاهم
5: هذه المطالب الإيرانية كانت وردت في مذكرة التفاهم ولكن من خلال بعض التفسيرات وكلمات أخرى وردت كذلك إيران أيضا تحاول أن تجعل الولايات المتحدة تلتزم بأي نوع من التعهدات التي قامت بها في هذه الاتفاقية لأنهم لديهم سجل بانتهاك اتفاقيات مختلفة في العالم، وخاصة خلال عهدة ترامب، وهذا هو السبب. فإيران الآن تقوم بالعمل على جبهتين، الدبلوماسية وفي الميدان، وذلك لجعل الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية.
0: سيد جيمس روبنز، ما فرص نجاح الدبلوماسية في هذه المرحلة، وما يعني ما تفسير النفس المتفائل الذي يتحدث به نائب الرئيس جيدي فانس عن أنه ربما أن يكون هناك اتفاق قريب؟
5: أعتقد أن نائب الرئيس دائما يتعامل مع الأمور بإحساس من الأمل، وهو يود لهذه الاتفاقية أن تنجح، وهذا سيكون رائعا. شخصيا لدي شكوك بأن اتفاقية مرضية سوف يتم التوصل إليها إذا ما استمرت إيران بفرض هذه المطالب غير العقلانية، وربما الولايات المتحدة أيضا تفرض مطالب جديدة، وأن تطالب إيران بوقف دعمها للإرهاب، وأن توقف برنامجها الصاروخي والمسيرات وما إلى ذلك. بالنسبة أيضا لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة لشعبها، يمكن للولايات المتحدة أيضا أن تقدم مطالبات في هذا الصدد، ولكن في الدبلوماسية هناك تنازلات، بينما إيران تستمر بفرض مطالب وشروط جديدة، ويبدو وكأنهم يريدون الاستمرار في حالة الجمود. والولايات المتحدة يمكن لها أيضا أن تستمر في هذا الجمود، لأن الاقتصاد الأمريكي أو الإيراني عفوا ما زال يعاني من الشلل، وسوف يزداد الأمر تفاقما على مدى الأيام والأشهر القادمة.
0: لكن ليس الاقتصاد الإيراني وحده الذي يعاني، يعني الاقتصاد الأمريكي ربما أيضا ترتفع أسعار النفط بشكل ما يجعل أسعار المحروقات بالنسبة للمواطن الأمريكي مرتفعة عما ألفه أو اعتاده. كذلك الحلفاء الولايات المتحدة في كل العالم يشكون مسألة إغلاق مضيق هرمز وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، والرئيس دونالد ترامب نفسه صرح أكثر من مرة أنه لا يريد أن يكون هربرت هوفر آخر.
5: ليس هناك فرصة ليكون هناك هربرت هوفر آخر وكساد آخر، هذه مبالغة. مضيق هرمز الآن هو تمر منه فقط 20% من الطاقة، وأيضا كان هناك تنويع في أشكال الطاقة هذه مؤخرا، إذن فالآثار في الحد الأدنى. الناس يركزون على أسعار البنزين، ولكن هي لم تصل حتى عندما كانت في ظل إدارة بايدن أو حتى في ظل إدارة أوباما، وذلك بسبب السياسات الطاقوية السيئة. نعم، هذا مزعج للولايات المتحدة، ولكن لا يشير كأن الولايات المتحدة تعاني لدرجة كبيرة في هذه الحرب. الإيران هي التي تعاني، لأن مستوى التضخم الآن وصل إلى مستوى 140%.
0: هذا ذكرنا هذه نقطة واضحة في أقل من دقيقة. دكتور محمد، يعني هذا الطرف يقول إن الطرف الآخر يعاني، وذاك الطرف يقول بالمثل، ما الخروج من هذه الدائرة المغلقة؟ من الذي يعاني ومن الذي لا يعاني؟
6: لا، هناك مستويات من المعاناة، مستويات مختلفة، ولكن لم نصل بعد سواء أمريكيا أو إيرانيا إلى ما أسميه أنا بالاستنزاف الكامل، بمعنى أن تصل القدرات سواء العسكرية أو الاقتصادية إلى مرحلة العجز، ونحن بعيدون عن هذه المرحلة. والآن حتى الحصار البحري الذي يعول عليه ترامب في البيت الأبيض أن الإيرانيين سوف يفقدهم، هي مسألة امتداد لفكرة العقوبات، وهي تأخذ وقتا طويلا.
0: شكرا جزيلا لضيوفي الدكتور محمد الشرقاوي والدكتور محسن فرخاني والسيد جيمس روبنز، شكرا لكم. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون منح شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية مهلة لا تتجاوز 21 يوما لتقديم خطط عاجلة لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر في ظل النقص الحاد الذي تعانيه المخزونات الأمريكية بسبب الحرب مع إيران. ويتصاعد الجدل في واشنطن بشأن هذه القضية، فبينما يحذر مسؤولون ومحللون من تأثير استنزاف الذخائر في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمات أخرى، يؤكد البيت الأبيض أن الجيش يملك منها ما يفوق احتياجاته.
8: في الميدان تستنزف حرب إيران ترسانة الصواريخ الأمريكية، وفي واشنطن يتصاعد القلق من أن يؤدي تنقص المخزونات إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على ردع خصومها. هذا ما كشفته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الحكومة الأمريكية. فبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، استخدم نحو 65% من صواريخ باتريوت الاعتراضية خلال 5 أشهر، فيما انخفض مخزون صواريخ ثاد المضادة للصواريخ البالستية بما لا يقل عن 38% مقارنة بمستواه عند اندلاع الحرب.
9: خلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص، استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من ذخائرها الحيوية، فقد استهلكت الصواريخ الاعتراضية مثلا بمعدلات مرتفعة للغاية في مواجهة ذخائر إيرانية لا تكون بالضرورة مكلفة بالقدر نفسه أو صعبة الإنتاج.
8: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذه التقارير، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة إمدادات غير محدودة من الذخائر شديدة القوة، مع إقراره أن أنواعا أخرى من الذخائر باتت مخزوناتها أقل وفرة.
10: نحن نراقب ذلك عن كثب، لكن لدينا أنواع معينة قوية جدا وفعالة للغاية، ولدينا منها إمدادات غير محدودة، لذلك فنحن في وضع ممتاز. ومع ذلك نحن نريد دائما المزيد، فقد تطرأ أمور أخرى ونأمل ألا يحدث شيء آخر، لكننا في وضع جيد جدا، وقطعا لدينا كميات هائلة من الذخائر.
8: ولم يكشف عن مدى النقص الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية في مخزونات صواريخ أتاكمز وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم، وتعد هذه الذخائر بعيدة المدى التي تتجاوز تكلفة الواحد منها $1,000,000 جزءا مهما من الترسانة العسكرية، إذ تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة. وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أمر بإجراء تحقيقات جديدة بشأن التسريبات حول مخزون الذخائر، وأنه أعرب لمساعديه عن استيائه من التقارير. وتضيف الصحيفة أن وزير الحرب بيت هاكسيث ونائبه عقدا يوم الثلاثاء جلسة إحاطة سرية مع بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. ووفق خبراء، فقد يعني هذا النقص في الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أن الرئيس ترامب قد يضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على مهام القصف الجوي المأهولة التي تنطوي على مخاطر أعلى في حال إقراره شن هجمات واسعة النطاق مجددا ضد إيران. وإن كانت هذه التقارير وفقا لمسؤولين سابقين لا تعني أن الترسانة الأمريكية على وشك النفاد، فإنها تكشف مستوى غير معتاد من الاستنزاف، وتضع أمام واشنطن سؤالا يتجاوز الحرب مع إيران، وهو إلى أي مدى يمكن مواصلة العمليات الحالية دون التأثير على القدرة الأمريكية في التعامل مع أي أزمة عسكرية أخرى. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
0: في قطاع غزة، قالت مستشفى شهداء الأقصى إن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. كانت مصادر في مستشفيات القطاع قالت إن 10 فلسطينيين أصيبوا، بينهم 4 أطفال، بنيران الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في القطاع. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول لإضاءة أو لتسليط الضوء على تفاصيل هذه الأحداث الأمنية. غازي،
11: نعم، تحية لك محمود. في الوقت الذي تشهد فيه مناطق تواجد الفلسطينيين هدوءا نسبيا فيما يتعلق بالتحليق المكثف لطائرات الاستطلاع والهجمات الجوية التي كانت تعتبر يومية بالنسبة للفلسطينيين في الأيام الماضية، لكنها لا تستثنى من إطلاق النار المكثف الذي يصل في كثير من الأحيان إلى مناطق تواجد الفلسطينيين، خاصة المناطق المكتظة بخيام النازحين، وهو ما تفسره أرقام المصابين اليوم. 10 مصابين بالفعل جراء هذه الطلقات النارية المنطلقة من 37 نقطة عسكرية منتشرة على طول الشريط الشرقي، الجنوبي كذلك الشمالي، في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وعلى إثرها استشهد فلسطيني وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح جراء هذه الطلقات النارية. في مدينة غزة كذلك أصيب طفلين، من بينهم الطفل كان تواجد داخل منزله، ولكن الطلقة النارية أصابته مباشرة ليصل بعد ذلك إلى المستشفى المعمداني، بينما 8 من المصابين وصلوا إلى مجمع نصر الطبي جراء هذه الطلقات النارية. أي أن الاحتلال الإسرائيلي من مناطق تواجده يطلق النار صوب خيام النازحين، فتخترق هذه الرصاصات مناطق الفلسطينيين وتصيبهم بشكل مباشر، وهي حوادث متكررة بشكل يومي. إنسانيا يمكن القول محمود بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملية تقييد وصول المساعدات في الوقت الذي يدعي فيه بأن الاحتلال يذهب نحو إدخال المساعدات بالقدر الكافي وحاجة الفلسطينيين، وهذا ما تنفيه الأرقام الموجودة أو التي ترصد فلسطينيا، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يدخل أقل من 200 شاحنة في اليوم الواحد كشاحنات مساعدات، وبينما البروتوكول الإنساني كان ينص على إدخال 600 شاحنة في اليوم الواحد. الكوغات وهو مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية تحدث عن إدخال نحو 2 مليون طن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ومن ضمن هذه المساعدات الخضروات والفواكه وكذلك المجمدات. ولكن على العكس تماما، الفلسطينيون يدفعون أثمانا باهظة مقابل الحصول على هذه البضائع، وهي التي تدخل كبضائع تجارية وليست كمساعدات إنسانية تصل للمؤسسات الدولية العاملة في القطاع الإنساني، وهو بطبيعة الحال ما يرهق جيب الفلسطيني المستنزف أصلا طوال فترة الحرب وفي ظل هذه الحالة الاقتصادية المتردية أكثر فأكثر. أما فيما يتعلق بالحاجيات الأساسية للفلسطينيين مع ذروة فصل الصيف، فالمياه تعتبر مكونا أساسيا وحاجة ماسة للفلسطينيين، لكنها لا تتوفر بالقدر الكافي بالنسبة لهم في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار للمولدات الكهربائية العاملة على تشغيل الأبار الخاصة بتزويد المياه، سواء تلك اللازمة للاستخدام اليومي أو حتى مياه الشرب بالنسبة للفلسطينيين، وهو أمر بات مرهقا ويشتكي منه الفلسطينيون باستمرار.
0: شكرا جزيلا لك. غازي العلول كان معنا من مدينة غزة. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، كما أضاف أن مستوطنين أطلقوا الرصاص خلال هجوم على أطراف قرية أبو فلاح بقضاء رام الله. كما قال المراسل إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت على منازل الفلسطينيين بعد اندلاع مواجهات خلال اقتحامهم بلدة سباستية غربية نابلس. معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومعنا من نابلس الدكتور رائد العيرات الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك محمد الأطرش، فيما يتعلق بالأحداث التي ذكرناها، ما تفاصيلها، وهل شاركت فيها قوات الاحتلال إلى جانب المستوطنين أم ماذا تحديدا؟
12: قبل الإجابة محمود على هذا السؤال، لابد من الإشارة إلى أن هذه اللحظات تشهد 5 اقتحامات متزامنة في عدد من المناطق في بلدة بيتا جنوب نابلس، في قرى غرب جنين، إضافة إلى مدينة قلقيلية، وفي بلدة إذنا في منطقة شمال غرب الخليل، والتي كانت واحدة من بين المناطق التي شهدت أعنف الهجمات قبل ساعات من الآن على صعيد هجمات المستوطنين. اللافت بالفعل محمود هو مشاركة الجيش بشكل كبير في هذه الهجمات التي توزعت على خارطة الضفة الغربية في مناطق شمال الضفة ووسطها، إضافة إلى الهجمات التي كانت في منطقة الجنوب. دعني أبدأ من آخر الهجمات والتي كانت في واد الرخيم في مسافر يطا، حيث أقدم مستوطنون على مهاجمة منازل الفلسطينيين ومحاولة إحراقها في هذه المنطقة قبل أن يتصدى لهم فلسطينيون من سكانها. بدأ المستوطنون بإطلاق الرصاص الحي مباشرة، وصل الجيش إلى هذا المكان، بدأ بالاعتداء على الفلسطينيين في هذا الموقع. من بين المصابين فلسطيني كان قد استشهد نجله قبل 5 أشهر من الآن برصاص المستوطنين في المنطقة. الشرطة الإسرائيلية أيضا وصلت إلى هذا المكان، لكن كما يجري في كل مرة الجيش والشرطة يعملون على حماية المستوطنين المواطنين الذين يهاجمون منازل الفلسطينيين. هذا تماما ينسحب على ما كان في بلدة إذنة التي يجري في هذه الأثناء اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. لكن الذي جرى في إذنة أن المستوطنين حاولوا إقامة خيمة استيطانية كبؤرة جديدة على أراضي هذه البلدة. فورا تحرك الأهالي بهذا الاتجاه قبل أن يقطع مستوطنون طريقهم بالرشق بالحجارة ومحاصرة العائلات داخل مركباتهم أو حتى داخل أحد المساجد. وصول الجيش إلى هذه المنطقة، الناس اعتقدت أنه سيبعد المستوطنين عن المكان، لكن الفيديوهات التي جرى توثيقها من مسرح هذا الحدث تبين أن الجيش كان يتناوب على ضرب الفلسطينيين في هذا المكان. وهذا يعيدنا محمود إلى دور الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة في ظل العنف المتصاعد لهجمات المستوطنين من جهة، وعصابات المستوطنين التي تؤدي دورا واضحا في الضفة الغربية لخلق حياة جحيمية تدفع الناس إلى الرحيل باعتبارها واحدة من الأدوات التي تستخدمها إسرائيل حسبما يقول الفلسطينيون لتهجير السكان الفلسطينيين خاصة. وأنا نتحدث على الأقل عن 118 تجمعا فلسطينيا جرى تهجيرها في

0: السنوات الأخيرة بفعل هذه الهجمات المتواصلة والتي يحميها ويشارك بها الجيش الإسرائيلي بشكل لافت. إضافة إلى ذلك في السنوات الأخيرة كان هناك عدد من الجرائم الموثقة التي كان بها المستوطن يهاجم منازل الفلسطينيين ليلا ويخدم في الجيش الإسرائيلي نهارا بفعل تشكيل وحدات عسكرية من المستوطنين الذين ينحدرون من هذه المستوطنات. لكن الجديد والمختلف هو الدعم الحقيقي الذي حصلوا عليه من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية كسموتريتش وبينغفير وأوريتستروك وغيرها من الوزراء. عمليا الواقع الميداني بالنسبة للفلسطينيين في هذه المناطق تحديدا ممن يسكنون في المناطق المتاخمة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية هو بمثابة جحيم حقيقي. في أي لحظة يتوقعون اللحظة التي سيسكب بها مستوطنون المواد المشتعلة داخل منازلهم ويحرقون أطفالهم ونسائهم. وهذا بالمناسبة تكرر مئات المرات في الأشهر الأخيرة. شكرا. وحاول المستوطنون قتل الفلسطينيين منذ سنوات. قتل المستوطنون ما لا يقل عن 60 فلسطينيا برصاص مباشر كانوا قد استخدموه في هذه المناطق تحديدا.
1: مراسل الجزيرة كان معنا من الخليل. معنا من نابلس الدكتور رائد نعرات الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور رائد، خارطة الاعتداءات الإسرائيلية سواء من جانب الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين على قرى وبلدات الضفة العربية تتسع بشكل لا تخطئه العين. هل نحن أمام حرب شاملة حقيقية بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة؟ وما أهدافها إذا كان هذا التوصيف دقيقا؟
2: أهلا بك عزيزي وبجميع مشاهدي قناة الجزيرة. نعم، أتفق معك بالكامل. هناك حرب شاملة صامتة ومتعددة الأدوات والأشكال والأوجه، وهناك تهجير صامت، وهناك إبادة كذلك لمكونات كثيرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية. إذا أردنا أن نتكلم عن سياسات الاستهداف من قبل المستوطنين، الاعتقالات، هدم البيوت، اقتلاع عشرات بل مئات بل آلاف دنومات الأراضي، وكذلك مصادرة ما تبقى من أراضي، كلها تشير إلى أننا أمام موجة من موجات حرب عمليا لا هوادة بها. لم نعد نتكلم عن مناطق بعينها، لم نعد نتكلم عن جغرافيا بحد ذاتها، نحن نتكلم عن كل مساحة الضفة الغربية، ولم نعد نستطيع حتى الفصل بين ما هو مقام به من قبل الجيش الإسرائيلي وما ما يقوم به المستوطنين. واضح حجم التكاملية والتخادمية في هذه الأدوار.
1: ما الذي أدى إلى الوصول إلى هذه النقطة دكتور رائد؟ كانت مجموعات المستوطنين المتطرفة فيما مضى مجموعات أو مجتمعات مهمشة على هامش صناعة القرار في إسرائيل، ليس لها تأثير يذكر. الآن تقريبا هم في القلب، هناك وزراء أصولهم من المستوطنات.
2: يعني هذا له عدة عوامل. العامل الأول هو اتجاه المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين عمليا، وبالذات منذ عام 1997. والقضية الثانية وهي ردة الفعل التي حدثت لدى المستوطنين بعد تفكيك خطة فك الارتباط مع قطاع غزة وشمال الضفة الغربية عام 2005، وبالتالي بدأ المستوطنون يلعبوا دور مهم ومبالغ به في حماية نفسهم حتى يتحولوا إلى فاعل سياسي بدل أن يكونوا أداة للفعل السياسي. القضية الثالثة وهي الوزن الانتخابي للمستوطنين في الانتخابات الإسرائيلية، خاصة بعد تشرذم الحالة داخل الأوساط الإسرائيلية. إلا أن المحطة الفاصلة حقيقة وهي تشكيل هذه الحكومة اليمينية منذ عام 2017، وهذه الحكومة التي أتت كما قال عنها وزراءها، يعني سموتريتش لا يخفي ذلك أنه قال أنني شاركت في الحكومة لهدف واحد وهو إحالة إقامة دولة فلسطينية، منع هذه الدولة أن تقوم جغرافيا. وعندما حدثت الاعترافات بالدولة الفلسطينية قام بالتصريح من داخل المستوطنات في الضفة الغربية وقال هذا لا يهمنا، ما يهمنا ما نفعله على الأرض. حتى أنه لاحظ يعني في آخر تصريح له عندما سئل عن هدم البيوت قال هذا يحمل رسالة

0: حينما تقول تحول المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، هل تعني أن هذه الحالة ليست مرتبطة بحكومة بنيامين نتنياهو، وأنه إذا رحل بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة فإن هذه الحالة باقية؟
1: نعم، أنا أعتقد نعم باقية، قد لا تكون باقية بمستوى العنف أو بتصارع الفعل، ولكنها باقية بالمرامي الاستراتيجية نفسها عمليا. يعني قد لا نشهد هدم 10,000 بيت أو مصادرة 10,000 دنم خلال شهر، ولكن قد نشهد ذلك خلال 3 شهور أو 4 شهور أو 5 شهور. نعم. وهذا ليس فقط الشخصي أو اعتقادي، هناك العديد من حتى الإسرائيليين الذين يشاركون.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور رائد العيرات، الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، كان معنا من نابلس. رفعت البنوك توقعاتها لأسعار النفط بسبب الحرب في المنطقة، ما جعل المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على أسعار الخام مرتفعة. تفاصيل مع صهيب الملكاوي.
2: لا تزال توقعات أسعار النفط عند مستويات مرتفعة مع مساعي التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لاستئناف تدفقات النفط الطبيعية عبر مضيق هرمز. فقد رفع سيتي بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث من هذا العام إلى 80 دولارا للبرميل بعد توقعاته السابقة عند 75 دولارا. وقد أبقى سيتي بنك على توقعاته لسعر برنت في الربع الرابع دون تغيير عند 70 دولارا. ولا يزال البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام القياسي 65 دولارا لعام 2027. وكانت توقعات سابقة لسيتي بنك أشارت إلى أن متوسط سعر برنت سيبلغ 62 دولارا خلال عام 2026. فيما أبدى بنك جولدمان ساكس قناعة أقل بأن الأسعار مهيئة للانخفاض، متوقعا أن تبقى الأسعار في نطاق يتراوح بين 80 إلى 90 دولارا خلال العام الحالي، مع احتمال وصول السعر إلى 120 دولارا للبرميل في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.
3: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. في التفاصيل، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وإن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. في طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي أمريكا عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. كما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وإنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. من جانبها، قالت الخارجية العمانية إن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وشددت على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات التي تراعي مصالح كل الأطراف. وأعربت الخارجية العمانية عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. على صعيد آخر، نقلت واشنطن بوست عن مذكرة لوزارة الدفاع أن البنتاغون أكد لشركات الدفاع الأمريكية أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط تسريع تواريخ تسليم السلاح، بما في ذلك الذخائر التي تعاني من نقص بسبب حرب إيران. نتابع هذه التطورات مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ينضم إلينا الآن من واشنطن. أهلا بك معنا. إذن تطورات عديدة تتعلق مثلا بما جاء في حديث جي دي فانس، لكن أيضا التخوف من نقص الذخائر كان طاغيا حتى على وسائل الإعلام الأمريكية الأيام الماضية.
4: نعم هذا صحيح عبد السلام، وحتى الساعات القليلة الماضية في الحقيقة وليس فقط الأيام الماضية، صحيفة واشنطن بوست كشفت قبل قليل بأن

0: نتنياهو نائب وزير الحرب الأمريكي أرسل مذكرة لمدراء شركات التصنيع الدفاعي هنا في الولايات المتحدة يحثهم على ضرورة وضع خطط خلال 3 أسابيع فقط من أجل تسريع وتيرة الإنتاج بشكل كبير وتحديدا في الذخائر الحرجة. ووفق هذه المذكرة التي قالت صحيفة واشنطن بوست أنها حصلت عليها، فإن نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ قال لمدراء شركات التصنيع الدفاعي إن وتيرة الإنتاج التي كانت تستغرق سنوات وسنوات لن تعد مقبولة، وأنه يجب العمل حاليا على وضع خطة سريعة لزيادة إنتاج هذه الأسلحة المطلوبة. البنتاغون كان قبل أيام وقع اتفاقيات مع شركات التصنيع العسكري هنا في الولايات المتحدة لإنتاج صواريخ باتريوت وصواريخ ثاد أيضا، في ضوء التقارير التي تتحدث عن نقص حاد في الأسلحة والذخائر في الحرب مع إيران. صحيفة نيويورك تايمز أيضا عبد السلام اليوم كشفت من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث مساعديه والفريق في البيت الأبيض على عدم الحديث في مسألة نقص الأسلحة، وقال إن هذا الأمر وفق ما قالت صحيفة نيويورك تايمز سيصب فقط في مصلحة العدو الإيراني، وإنه يجب إنكار هذا الأمر وفق مصادر تحدثت لصحيفة نيويورك تايمز التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة قامت بنقل أسلحة صواريخ منظومات دفاع جوي من مناطق حول العالم تحديدا في آسيا وأوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط، وأنه تم استنفاد معظم الصواريخ الاعتراضية، وأن الولايات المتحدة تواجه مشكلة حقيقية تعد مصدر قلق كبير داخل البيت الأبيض. أيضا هذا الأمر يأتي في الحقيقة بعد ساعات ربما مما كشفته شبكة CNN من أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة كان في اجتماع مع كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب وقال لهم أنه يجب وضع خطة لإنهاء هذه الحرب، وأن العمليات الجوية لن تكون في صالح الولايات المتحدة، وأن أي تصعيد عسكري آخر ربما يأتي بنتائج عكسية. هذا الأمر على صعيد المسألة المتزايدة أو النقاش المتزايد حول الأسلحة الأمريكية. لكن نائب الرئيس الأمريكي جيلي فانس أيضا كان قد كشف في الحقيقة عن ملامح تتعلق بالمفاوضات الجارية بمضيق هرمز. أبرز ما قاله جيلي فانس في نقاط أن الإيرانيين يتحدثون مباشرة مع الولايات المتحدة، أن إيران قالت أنها لا تريد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، أيضا أن إيران تقول وفق ما يقول جيلي فانس بأنها تتفق مع الولايات المتحدة في ضرورة عودة حركة النفط والغاز عبر مضيق هرمز بالكامل. لكن نائب الرئيس يقول أنه سيتم الحكم على إيران من خلال الأفعال وليس الأقوال، في إشارة ربما إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تتشكك في السلوك الإيراني، خاصة أنه يقول أيضا أن هناك أشخاصا داخل النظام الإيراني يطلبون فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. نائب الرئيس تحدث أيضا عن المفاوضات الجارية بين سلطنة عمان والجانب الإيراني، وقال إن هذه المفاوضات تتعلق بإنشاء ممر ملاحي آمن لتدفق آمن لحركة النفط والغاز عبر هذا الممر، خاصة وأن إيران قامت بزرع ألغام بحرية في بداية الحرب، وأنه سيتم أيضا نزع هذه الألغام. وأشار أيضا إلى تعهد إيران أو إلى أن ضرورة أن تتعهد إيران بعدم شن هجمات على السفن مرة أخرى. نائب الرئيس في الحقيقة لم يتطرق إلى الجانب الأمريكي أو التعهدات الأمريكية في مقابل هذه أو في هذه المفاوضات، خاصة مع الأنباء التي تأتي من إيران بأن الإيرانيين يطلبون من الولايات المتحدة عدة مطالب، منها رفع الحصار البحري بالكامل، سحب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران، دفع تعويضات على الأضرار التي لحقت بإيران جراء الضربات الأمريكية. كل هذه المطالب وغيرها في الحقيقة لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض حاليا حول هذه المطالب. لكن المسألة الرئيسية حسب ما يقول نائب الرئيس الأمريكي في هذه المفاوضات هو عودة حركة النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الحرب، ربط هذا الأمر بضرورة خفض الأسعار هنا في الشارع الأمريكي بالنسبة للمحروقات، وربما أيضا هذا يأتي تزامنا أو قبيل انعقاد انتخابات التجديد النصفي. لكن حاليا عبد السلام الضغوط على إدارة ترامب لم تعد تتعلق فقط بأسعار المحروقات أو انتخابات التجديد النصفي، ولكن أيضا وفق كل ما يثار حول مسألة الأسلحة والذخائر ونقص هذه الذخائر في المنطقة، ما يضع بالتأكيد الخيارات العسكرية محدودة أمام الرئيس دونالد ترامب، والمطلب بإنهاء هذه الحرب عبر التفاوض هو الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة.
1: وهذا الإلحاح على نهاية هذه الحرب ربما يثيره أكثر ما نقلته CNN عن مصادر مطلعة بأن رئيس هيئة الأركان كان يبحث في هذا الموضوع. دانكين كان يبحث عن مخرج من الحرب. كيف تفاعل هذا الخبر داخل واشنطن؟
0: في الحقيقة لم يصدر أي تعليق رسمي على هذه التصريحات عبد السلام، لكن التيار لاحظنا خلال الساعات القليلة الماضية في الحقيقة أن هناك تيار من اليمين المتشدد الذي كان يدفع بالعمل العسكري ضد إيران رغم كل التحذيرات بات يقول أنه ربما حان الوقت لإقالة دين كين والبحث عن قائد آخر لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة والحديث ربما عن أن هناك اختلاف في الرؤى العسكرية أو الخطط أو الخيارات ما بين دين كين وما بين الأدميرال براد كوبر وهو قائد القيادة المركزية في المنطقة. الجنرال دين كين هو صاحب أو هو المشرف بشكل عام على الجيوش الأمريكية، لكن الأدميرال براد كوبر هو المنفذ بشكل مباشر للخيارات العسكرية في المنطقة. في الحقيقة أن وفق ما تبعنا خلال الفترة الماضية وفي الاجتماعات التي عقدها الرئيس دونالد ترامب، كان الجنرال دين كين هو الأكثر انخراطا في اجتماعات الرئيس فيما يتعلق بالحرب مع إيران. لم تتح الفرصة للأدميرال براد كوبر إلا سوى ربما مرات قليلة فقط للاجتماع بالرئيس دونالد ترامب، وبالتالي يعتقد بأن النفوذ ربما أو أن القرار العسكري أو أن الخيار والأطروحة المقدمة من رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يجب أن تكون محل دراسة داخل البيت الأبيض. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. يستمر انتظار الاتفاق بين إيران وعمان بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، رغم أنه سيكون اتفاقا مؤقتا، ويعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عودة سريعة لتدفق النفط عبر المضيق، خصوصا وأن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. لكن إيران لا تبدو مستعجلة وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن لها مكاسب على المدى البعيد في المضيق.
2: يترقب العالم اتفاقا بين إيران وعمان قيل إنه وشيك وسيسمح بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة المدنية مجددا. أهم ما تسرب حتى الآن بشأن هذا الاتفاق أنه مؤقت سيستمر 60 يوما في انتظار اتفاق نهائي بشأن الملاحة في المضيق. يذكر رقم 60 بالحيز الزمني الذي خصص لمذكرة التفاهم وما حصل من خرق لها لاحقا، ما يثير مخاوف بشأن الاتفاقات المؤقتة ويطرح السؤال ماذا بعد هذا الاتفاق المؤقت؟ أما ثاني أهم ما تسرب عن الاتفاق فهو أنه سيفتح مسارين، واحدا للسفن الداخلة إلى الخليج قريبا من إيران وهي من تتحكم فيه، والثاني للسفن الخارجة من الخليج قريبا من عمان وهي من تتحكم فيه. وبالنظر إلى أن الخليج بحر شبه مغلق، فإن من يتحكم في الدخول أو الخروج يتحكم عمليا في كل الملاحة عبر المضيق، لأنه إذا لم يسمح بدخول السفن عبر مسار الدخول سيصبح مسار الخروج بلا جدوى. تبقى رسوم المرور موضوعا إشكاليا أيضا، فحسب نيويورك تايمز يقول المسؤولون الإيرانيون إنه لن تفرض رسوم في هذا الاتفاق مع عمان، لكن السفن ستدفع مقابل خدمات بيئية وأمنية. في المقابل تنقل الصحيفة عن مصادر أمريكية مقربة من المفاوضات أن الاتفاق لن يتضمن أي رسوم أيا كان شكلها. أكثر من مرة ردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق وشيك وأن المضيق سيفتح أمام الملاحة. تكشف هذه التصريحات مدى أهمية عامل الوقت بالنسبة له، لأن موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. في المقابل تطول المشاورات في إيران بشأن هذا الاتفاق، ما قد ينسب إلى طبيعة المفاوض الإيراني الذي يأخذ من الوقت ما يكفي وزيادة. وقد ينسب طول المشاورات أيضا إلى خلافات داخلية إيرانية بشأن هذا الاتفاق. تعثرت مفاوضات سابقة بين عمان وإيران، وفتحت عمان باتفاق مع المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة مسارا لمرور السفن جنوبا قرب الشواطئ العمانية. ردت إيران بقصف سفينتين كانتا تمران عبر هذا المسار، ما اعتبرته الولايات المتحدة خرقا لمذكرة التفاهم، فشنت سلسلة غارات على إيران التي ردت بقصف ما تقول إنها مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية. الآن وقد توقفت العمليات العسكرية، تنقل رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، ما يعني الانتقال من اتفاق مسقط طهران بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المفاوضات. لا لكن إيران تتحدث عن شروط جديدة. ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى، بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلامباد. ويقول إن خطة فصل حركة المرور السابقة لم تعد مقبولة، ويتحدث عن الحاجة لمسار جديد. في مواجهة هذه المواقف الإيرانية، يعول الأمريكيون على الضغوط الاقتصادية لإرغام إيران أو لتشجيعها على إبرام اتفاق. فوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتحدث مجددا عن غضب اقتصادي، وهو عملية ضغط موازية للعمل العسكري، ويقول إن إيران تعاني من ضغط اقتصادي وتضخم يتراوح بين 150% و180%، ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. وصراع الإيرادات والأهداف إذن. إيران تقول إن مضيق هرمز بعد الحرب لن يبقى كما كان قبلها، وتريد أن تكون لها سلطة على العبور منه لتؤمن ما يعتبر أكبر مكاسبها خلال هذه الحرب. في المقابل تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نظام الملاحة عبر المضايق كما فرضته هي وبريطانيا في القرن 19 وبداية القرن 20، وتتخوف من أن تشكل سيطرة إيران على مضيق هرمز سابقة تقوض هذا النظام.
1: ينضم إلينا الآن من طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن كولورادو إيلي بريمر المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري الأمريكي. أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفنا سيد بريمر، وما نقلته صحيفة واشنطن بوست بأن البنتاغون منح شركات الإنتاج الدفاعي عموما بالاستعجال ووضع تواريخ جديدة لتغطية النقص الحاد الذي تعانيه المخزونات الأمريكية بسبب الحرب مع إيران. بالنسبة للإدارة الأمريكية، ما المشكل في هذه النقطة تحديدا؟
3: أسعدتم مساء وشكرا للاستضافة. أود أن أشير إلى أن هذا الأمر الولايات المتحدة كانت تاريخيا جيدة وبارعة فيه، وهو بناء الذخيرة ومعدات الحرب. إذا ما عدنا إلى الحرب العالمية الثانية، فهذا ما ساعد الولايات المتحدة والحلفاء على الفوز بالحرب العالمية الثانية، ألا وهو القدرة على خلق بيئة بحيث يمكن أن نخلق دعما كبيرا للجيش. إذن فالبنتاغون الآن يذهب إلى القطاع الخاص وتلك الشركات في الولايات المتحدة ويطلب منهم أن يسرعوا إنتاج هذه الذخائر، وأتوقع لهذه الشركات أن تكون قادرة على الامتثال. فهذا أمر الولايات المتحدة بارعة فيه، ولا أقرأ هذا بأن الولايات المتحدة الآن لديها كميات قليلة جدا من الذخيرة، ولكن البنتاغون يشير إلى أنه يريد أن يعيد هذه المخزونات. و أيضا هذا يشير إلى إيران على المدى البعيد بأن الولايات المتحدة مستعدة للسير في هذه الحملة على المدى البعيد، بينما أن الوقت الآن لا يخدم الأمريكان ولا يخدم الإيرانيين. إذن فالأمر مؤلم للطرفين، بل هي الآن معركة إيرادات. وإذا ما الشركات الأمريكية استطاعت فعل ما قامت به دائما بزيادة الإنتاج، فإن الولايات المتحدة يمكن لها أن تبقي على هذه الوتيرة من القصف المستمر على إيران.
1: دكتور عباس خمايار، تأثير هذا الخبر على الداخل الإيراني وعلى صانع القرار الإيراني ما هو؟
4: يعني تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. أتصور الإيرانيون الآن يتنفسون الصعداء بسبب المشاكل التي يواجهها الطرف الآخر بصورة نسبية. صحيح أن هناك ألم فقدان الكثيرين وألم المناطق التي استهدفت، سواء المناطق السكنية أو المناطق الحيوية، ولكن كما أشار ضيفك وأنا أتفق معه إنها بالفعل حرب إرادات، إرادة عالم دولة من عالم ثالث بين قوسين أمام قوة عظمى تمتلك كل ما لديها من طاقة ومن مال ومن تكنولوجيا. بالتأكيد هي أكبر قوة على وجه الأرض، لكن لا تملك الإرادة، وهذا ما نشاهده من نوع من التخبط في اتخاذ القرار، من الوقوع في وحل أو في مستنقع لن يملك صاحبه أي استراتيجية للخروج منه. كل هذه الأمور تشير بأن الإرادة الإيرانية انتصرت واكتسبت المعركة بشكل كبير، لذلك هي تؤكد

0: تصر على أن تكون هناك آلية للثبات على وحتى تثبيت
1: نعم، سأعود إلى هذه النقطة
0: مذكرة التفاهم.
1: لأن التواريخ المطروحة الآن أقل من شهر لتزويد الجيش الأمريكي بما يحتاجه. هنا نعود للسيد إيلي بريمر. إذا ما أخذنا ما تقوله مصادر إعلامية ومراكز أبحاث أمريكية عن الاستنزاف، تقول الملحوظ في هذه الأسلحة وتحديدا صواريخ الباتريوت وثاد الاعتراضية توماهوك وغيرها أتاكمز، كلها من أنواع الصواريخ والوسائل الدفاعية ذات التكلفة العالية، فعندما يتم التسريع في إنتاجها هي لا تحل أصل المشكلة بأن الجانب الإيراني يستخدم مقدرات عسكرية رخيصة الثمن مثل المسيرات ونحوها، بينما الجانب الأمريكي يدفع الملايين في إنتاج عدد من الصواريخ.
2: نعم، هذه هي المشكلة المقلقة. وإذا ما نظرنا إلى صراع الولايات المتحدة مع في المرات السابقة، في الولايات المتحدة كانت تستخدم صواريخ كانت قليلة الكلفة ضد الفيتناميين. إذا هذا ليس الموقف الذي يريده الجيش الأمريكي. الولايات المتحدة تمتلك القدرة للقيام بذلك، ولكن أشرت إلى أن هذا يضع الولايات المتحدة في وضع استراتيجي صعب. ولكن هذا يأتي بنقطة أخرى، وهي أن ما نراه الآن هو تعزيز الجيش الأمريكي إلى المستويات التقليدية فيما يخص تاماهوك والبيتريوت وما إلى ذلك. ولكن إذا ما الإيرانيون لا يتفاهموا مع الولايات المتحدة فوريا، فإنه بالنسبة للقيادة الأمريكية والجيش سوف يسيرون في استراتيجيتهم، والتي ستكون كفأة في استخدام قوات خاصة. وإيران الآن فشلت في الدفاع عن قيام الولايات المتحدة بعمليات خاصة، إذن فهذا قد يفتح المجال أمام الرئيس ترامب ليفعل ما يريد إذا لم تقم إيران بإبرام اتفاقية معه خلال الأسابيع القليلة القادمة.
1: دكتور عباس خمايار، لا مقارنة بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الإيراني الذي يرزح تحت طائلة العقوبات على مدى سنوات. الآثار السلبية للحرب واضحة وظاهرة عموما، وستبقى الآثار لما بعد هذه الحرب، أليس كذلك؟
0: طبعا يعني الحرب الاقتصادية التي هي تواكب الحرب العسكرية والحرب الإعلامية، هذه الحرب الاقتصادية ليست هي وليدة الساعة، وحتى لم تكن هي وليدة هذه الحرب، وإنما بدأت منذ انتصار الثورة الإيرانية الإسلامية عام 1979 ولحد الآن، عندما استولت واشنطن على الأموال الإيرانية واحتجزت وفرضت عقوبات متعددة وكثيرة. لذلك الإيرانيون استطاعوا بطرق مختلفة وبطرق ملتوية وبالتأكيد على الإنتاج الذاتي والاكتفاء الذاتي، استطاعوا أن يواجهون هذه الحرب الاقتصادية بأشكال مختلفة. وأتصور بأنهم لهم خطط للمواجهة أيضا فيما بعد، يعني حتى في قمة هذه الحرب لن نجد هناك أي نقيصة، لا في السلع الغذائية ولا في حتى في النوع الرفاه عند الكثيرين. لنعطي مثالا، يعني عندما في حرب المدن، عندما كانت تقصف طهران، هناك أكثر من 3 ملايين من الطهرانيين قد ذهبوا إلى مدينة مازندران الشمالية والمدن الشمالية، وهذا عدد كبير بالنسبة لمحافظة لم تكن على مستوى طهران. ولكن لم يكن هناك أي نقص لا في الإدارة ولا في السلع ولا في المواد الغذائية. لذلك أتصور المخططون الإيرانيون استطاعوا أن يواجهوا هذه الأزمة وأن يتجاوزوا هذه الأزمة. لذلك أنا أتصور حتى في المستقبل الإيرانيون قادرون لكن المشكلة عند الأمريكيين، وهذا ما نشاهده بالفعل في الساحة وفي المجتمع الأمريكي، مجرد ما يتعلق بالطاقة أو بما يتعلق بالمواد الكيميائية فيما يتعلق بالزراعة. لذلك يعني الأمريكيون يريدون أن يخرجوا، أو الإدارة الأمريكية تريد أن تخرج من حفرة ومن ثم تقع في البئر حسب المثل الإيراني. لذلك
1: واضح.
0: نعم.
1: دعنا أنقل هذه ربما الإشكاليات للسيد بريمر، لأنه تتزامن الحديث عن المخزون الاستراتيجي للأسلحة الأمريكية يتزامن مع ما يقال بأن دانكين يبحث عن خيارات الخروج من هذه الحرب، وهناك اتهامات له الآن بأنه صرح لبعض المصادر التي سربت هذا الموضوع لوسائل الإعلام. فهل يفهم من ذلك بأن الجانب الأمريكي يفتقد إلى استراتيجية الخروج ويعول على أن إيران هي التي تبادر وتطلب الخروج من هذه الحرب؟
2: أعتقد أن هذا طبيعة الوضع، حيث أن الولايات المتحدة الآن خلال هذه العملية السياسية، وخاصة أن هناك عملية انتخابية قادمة، وأسعار البنزين كانت مرتفعة بسبب مضيق هرمز وإغلاقه. رغم هذا، هناك نقطتان جديرتان بالذكر. أولاً، من غير الواضح إن كان هذا التسريب كان دقيقا أم لا، فلقد كان هناك الكثير من التسريبات تم الحديث عنها في الإعلام، وجدنا فيما بعد بأنها لم تكن صحيحة. لذلك لا أعرف إن كان هذا صحيحا أم لا، ولكن كما قلت آنفا، أعتقد أن الولايات المتحدة لديها سبل كثيرة للقيام بهذه الحرب، والقدرة على أن تسير فيها قدما وبسرعة. في هذه المرحلة لا يمكن أن نرى الولايات المتحدة إلا أنها أن تقوم بمغادرة هذا الصراع وتركه، أو دفع من أجل الإطاحة بالنظام في إيران، لأن النظام الإيراني الحالي والولايات المتحدة لا يبدو بأنهما سيتوصلان إلى اتفاقية. إذن فهناك قضية تشير أن الولايات المتحدة قد تغير تكتيكاتها، وأن تقوم بحرب برية خاصة باستخدام قوات خاصة لكي يجبر الوضع ليأتي إلى الإطاحة بالنظام في إيران لكي تنتهي هذه الحرب. إذن لا أدري كيف سيكون هناك تغيير في هذا الجمود ما لم تقم الولايات المتحدة بتغيير تكتيكاتها.
1: دكتور عباس خمايار، الطرف الذي يشدد داخل إيران على أن النصر إنما هو صبر ساعة، وفي الأدبيات الدفاعية يستشهد بهانيبال لكنه قتل في النهاية، فهل يخاطر الحرس الثوري بعدم الاستماع لمن يؤيدون المسار الدبلوماسي في هذه المرحلة ويرفعون الصوت بأن إيران تحتاج إلى العودة لمذكرة التفاهم مع الأمريكيين؟
0: أنا يعني هذه السردية الأمريكية الحقيقة لا أتصور بأنها دقيقة بما يتعلق بما تفضلت به بالداخل الإيراني. هناك من يعرف المجتمع الإيراني وطبيعة الحراك السياسي في إيران من خلال هذه التيارات المتناقضة المتنازعة سياسيا والمتباينة، سواء الإصلاحيين أو الأصوليين أو الوسطيين أو المعتدلين، كل هؤلاء متفقون على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى الحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية. لذلك هناك صحيح تباينات، ولكن في نفس الوقت هم مستسلمون أمام القرار الدستوري الذي يتخذ بما يتعلق بالسلم أو الحرب من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. هذا يعني أكدناه عدة مرات، وأكده الرئيس بزشكيان يوم أمس عندما قال بأن 12 من أعضاء هذا المجلس الأعلى من 13 عضوا هم يؤكدون على المسار السلمي والتفاوض، وهذا عدد كبير. وإذا ما عرفنا بأن أعضاء هذا المجلس هو يتكون من سياسيين وقادة عسكريين سواء في الحرس الثوري أو الجيش الإيراني، كل هؤلاء متفقون على التفاوض، لكن المشكلة أن الأمريكيون يعطون المبرر لاعتلاء هذه الأصوات التي تكون هي أصوات نادرة في الداخل الإيراني، يعطوها دفع لعلو أصواتها من خلال نسف المسار الدبلوماسي، من خلال غصب طاولة المفاوضات، من خلال استمرار يعني الخطة العسكرية والهجوم على المدارس والمستشفيات والمراكز العلمية، هو هذا والسكنية أيضا، هذا هو يعطي مبرر لتعلو هذه الأصوات، وإلا المسار الدبلوماسي الجميع يؤكدون عليه، وخاصة إيران تسير في اتجاه، وما سمعناه اليوم من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي من رئيس الجمهورية وزير الخارجية، كل الأصوات اليوم كانت تؤكد على ضرورة المقاومة وضرورة الصمود من إطار تثبيت المذكرة ومذكرة التفاهم وبنودها طبعا.
1: نعم، ويبقى الترقب سيد الموقف سيد إيلي بريمر فيما يتعلق بالمخرج، والمخرج هنا المطروح هو مقترح عماني إيراني لفتح مضيق هرمز بآليات محددة. سيبقى السؤال، هل سيوافق الرئيس الأمريكي على ما طرح للانتقال إلى مذكرة التفاهم من جديد أو إلى مسار تفاوضي آخر؟
2: لا أدري حقا. فهناك بضع مسائل هنا. أولا، هل الاتفاقية كما تم اقتراحها مقبولة للرئيس؟ ولا أدري إن كانت كذلك، لأنه في الحقيقة لم يتم طرح تفاصيلها بوضوح إلى الآن. ولكن حتى لو كان الأمر مقبولا للرئيس ترامب، هل من المصدق أن الإيرانيين سوف يطبقونها؟ لأنه على مدى عقود القيادة والإيرانيون أبدوا بتصريحات ولكن لم يفوا بوعودهم، إذن فالرئيس ترامب عليه أن يحلل هل هذا الحل منطقي، وثانيا هل يمكن أن نضمن بأنهم سوف ينفذون ذلك. هذان الشرطان إذا ما كان هناك تأكيد عليهما فالرئيس ترامب سوف يوافق، ولكن سيكون من الصعب للولايات المتحدة أن تصدق الإيرانيين حتى لو وعدوا بأمر يكون مستساغا للولايات المتحدة هذا اليوم.
1: وما تستسيغه الولايات المتحدة سيد عباس خمايار يتعلق بالدرجة الأولى بحرية الملاحة وعدم فرض رسوم على السفن العابرة، هل تعتقد بأن المقترح غير المعلن حتى الآن يتضمن هاتين النقطتين؟
0: يعني من السذاجة أن نتصور بأن المقترح أو هذه الاتفاقية هي يعني ليست لم تكن بعلم الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية. في النهاية هناك العمانيون عندما كانوا يتباحثون مع طهران كان الوسطاء يدعمون هذا المسار، إضافة إلى عمان كانت تنيب عن دول المنطقة، وبالفعل وكان هناك تنسيق مع الأمريكيين بالنسبة لمسقط. لذلك أنا أتصور أمريكا تعرف هذه بنود هذه البيان المشترك الذي ربما سيصدر موقعا بعد ساعات أو بعد يومين أو أقل. لذلك الأمريكيون يقبلون هذا البيان، لكن المشكلة هو تنفيذ البنود التي تؤكد عليها طهران والتي تعتبر هذا البيان أساسا هو مختلفا أو هو لا يتعلق بمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم شيء والاتفاق مع عمان شيء آخر. صحيح أن هذا البيان هو سيمهد الطريق للتفاوض المستقبلي المحتمل، ولكن هل تبقى الولايات المتحدة الأمريكية على وعودها لتنفيذ هذه المذكرة على أساس آلية الخطوة أمام الخطوة. الإيرانيون يريدون خطوة عملية، وأتصور الخطوة الأولى سيكون ربما حسب الرؤية الإيرانية هو الإفراج عن الأرصدة المجمدة الإيرانية ورفع العقوبات. هذه النقاط تعتبر أساسية لدى طهران، وهي التي تمهد لتنفيذ الاتفاقية. الرئيس ترامب يريد الانقلاب على هذه المذكرة والتماشي مع الفئة
1: واضح.
0: الانقلابية اليمينية المتطرفة في واشنطن، وهذا ما لا تريده طهران، التي تعتبر المذكرة بأنها مكسبا أساسيا لها
1: وضحت
0: من
1: وجهة
0: خلال
1: نظرك
0: الحرب التي تفرضت عليها.
1: سيد خماير، شكرا جزيلا لك. الدكتور عباس خماير الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية كان معنا من طهران. نشكر من كولورادو إيلي بريمر المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري الأمريكي. مشاهدينا، المزيد بشأن تطورات الأوضاع في مضيق هرمز نتابعه في نافذة تقدمها الزميلة ليلى الشيخي.
3: شكرا وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي نناقش فيها آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في ضوء تعرض ناقلة إماراتية للاستهداف أثناء عبورها المضيق. كذلك التصريحات الإيرانية والأمريكية المتزامنة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بشأن مسارات ملاحة مؤقتة. نبدأ بمتابعة المستجدات على الشاشة التفاعلية مع الزميل عمر عبد اللطيف. عمر، تفضل، خصوصا وأن هناك حديث عن مسار جديد الآن.
4: نعم صحيح ليلى، ولكن نبدأ من الحادث الذي وقع في مضيق هرمز، حيث قالت وكالة الأنباء الإماراتية أن ناقلة تابعة لشركة أندوك تعرضت لهجوم بصاروخ وخلال عبورها من مضيق هرمز. الخارجية الإماراتية وصفت استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط وأعمال قرصنة، واتهمت الحرس الثوري الإيراني باستخدام المضيق كورقة ضغط ووصفته بأنه أعمال قرصنة. طبعا دول الخليج دانت أيضا هذا الحادث. تزامنا مع ذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني عراقجي أنها هناك محادثات بين طهران ومسقط بشأن مسار جديد في مضيق هرمز. ولكن قبل التحدث عن هذا المسار نشير إلى أن المسارات الموجودة حاليا هي المسار في المياه الإقليمية الإيرانية في شمال مضيق هرمز، والمسار العماني باللون الأخضر، إضافة إلى المسار الدولي الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية منذ عام 68. بالعودة إلى مضيق هرمز، تشير بعض وسائل الإعلام إن المضيق في هذه المنطقة إن المسار الجديد قد يمر من هذه المنطقة أو من هنا قرب جزيرة لارك. هذا بالنسبة للسفن التي تريد الدخول إلى مضيق هرمز. أما بالنسبة للسفن التي تخرج من مضيق هرمز فسيكون المسار هنا قرب السواحل العمانية. نشير أيضا إلى أن بيان القيادة المركزية الأمريكية الأخير، حيث قالت أن 51 سفينة تجارية تم تغيير مسارها، إضافة إلى تعطيل سفينتين تجاريتين لم تمتثلا القوات الأمريكية وأوامر القوات الأمريكية، وذلك منذ استئناف الحصار على السواحل الإيرانية. نشير أيضا إلى بيانات موقع كبلر الذي قال إن 6 ناقلات غادرت مضيق هرمز وذلك خلال الأسبوع الفائت، بينما دخلت 21 سفينة إلى مضيق هرمز. نشير أخيرا إلى أن الحصار الأمريكي يمتد من هذه المناطق حتى السواحل والموانئ الإيرانية. إيران قالت إنها لن تفتح المضيق حتى تلبية عدة شروط، من بينها رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك رفع الحصار الأمريكي على السواحل الإيرانية. طبعا كانت هذه أبرز التطورات ليلى في مضيق هرمز. عودة إليك وإلى ضيفك لاستكمال النقاش.
3: بل تزيد شروط جديدة عمر، هي تقول أن يجب دفع تعويضات عن خروقات لمذكرة التفاهم حصل في السابق، ويعني ليس فقط مسار جديد وإنما شروط جديدة. على العموم نناقش هذا من الجانب العسكري مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. إذن ونحن نتابع هذه التطورات، في الفجر تضرب ناقلة نفط إماراتية، ويخرج وزير الخارجية الإيراني ليتحدث عن اتفاق وشيك. ما هي الرسالة الميدانية التي تبعث بها طهران في هذا التوقيت؟
5: هذه الحرب جزء من حروب البحرية الحديثة، أو جزء من الحروب الجيوسياسية. عندما أتحدث عن الدوافع لاستهداف هذه الناقلة أو هذا المركب، في ثلاث دوافع: بعد عسكري، وهو زيادة الردع في المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تفرض إرادتها وتسير سفن بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية طالما لم يصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن. بعد سياسي مرتبط بزيادة الضغط والتفعيل في المفاوضات القادمة. بعد اقتصادي، وهذا هو الأهم، وهو زيادة الكلفة على شركات الشحن العالمية وعلى شركات التأمين. الحروب البحرية الحديثة والحروب الجيوسياسية لا نقيس فيها مستوى القوة أو توازنات القوة بعروض القوة العسكرية على الأرض، بل بمن الذي يؤثر في الفاعلين الاقتصاديين، من الذي يؤثر في عملية زيادة الأسعار ورفع الأسعار.
3: ولكن هناك خصوصية في هذا الموضوع تحديدا، لا نتحدث عن فاعل واحد، نتحدث عن أكثر من طرف في الداخل، بدليل أن الإمارات اتهمت جهات قرصنة في الحرس الثوري، هي من يقف وراء هذا الهجوم على ناقلتها، والذي على فكرة هو ليس فريدا من نوعه، هناك ثلاث ناقلات استهدفت في أسبوع واحد، ولا تتحدث عن عمل عسكري رسمي. هل لهذا دلالة أيضا فيما نتحدث عنه؟
5: طبعا في فترات الحرب بتختلف عن فترات السلم، يعني هذا العمل هو عمل يوصف بعمل، إذا وصفنا أعمال القرصنة هي عملية اختطاف لسفينة في مقابل مادي، الهدف فيها هدف تجاري وليس هدف سياسي. ده الأبعد من هذا، أن مثل هذه الأعمال قد تصنف على أنها أعمال إرهابية، لأن في استخدام عنف وفي إطلاق نار على سفينة والهدف سياسي. لكن في هذه الحالة إحنا في حالة حرب، في حالة حرب الكل مستباح. إيران ترى هذه الحرب أنها حرب وجودية لها، وبالتالي تريد أن تفرض شروطها خلال الفترة القادمة، لا سيما وأن المضيق وأصبح أقوى ورقة لديها في عملية التفاوض.
3: ولكن من يتهم بالقرصنة هنا طرف أساسي، لا يمكن أن تمرر أي اتفاقية سياسية بدون موافقته، فما الفائدة من التوصل إلى اتفاق وفي النهاية هناك طرف يستطيع أن ويتحكم بالالتزام به من عدمه؟
5: هناك يجب أن نفرق ما بين الاتفاق مع سلطنة عمان على تحديد المسار، هذا شيء يخص إيران وسلطنة عمان عشان بيشرفوا على المضيق، وسلطنة عمان هنا تتفاوض كمان باسم دول الخليج، لأن دول الخليج من الدول المشاطئة للخليج. هذا الاتفاق إيران قد توافق على أي مسار يحدد طالما يحافظ على المصالح الإيرانية، يحافظ على المصالح الملاحية والعسكرية لإيران والمصالح السياسية. لكن هناك فرق مع الوصول إلى اتفاق. إيران تربط المضيق والملاحة الحرة بسلام شامل في جميع الملفات، وهذا هو ما تسعى إليه طهران، إنها تربط هذا المضيق بالوصول إلى اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية تنهي كافة النزاع بما فيها النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي والنفوذ حتى مع الأزروع المسلحة في المنطقة.
3: التحدي الداخلي والذي سنتابعه طبعا، ولكن فيما يتعلق بالمسار الجديد الذي يتم طرحه، ماذا نعرف عنه؟ كيف يختلف عن المسار الأصلي الذي كان يتوقع أن يتم الاتفاق عليه؟
5: دي نقطة مهمة جدا. ليه إيران بترفض المسار الدولي؟ لأن في المسار الدولي هنا في شرط، أدام ممر دولي يبقى إذن المرور هنا بنسميه المرور العابر. يعني إيه ليلى المرور العابر؟ يعني مرور لا يخضع لإذن مسبق ولا يخضع لإجراءات أمنية أو إجراءات إدارية. طيب إيران تريد أن تحول المرور العابر إلى مرور بريء. يعني إيه المرور البريء؟ يعني السير في مياه إقليمية إيرانية، وبالتالي كل السفن تخضع لعملية ممكن تفتيش، عملية رقابة، إجراءات إدارية، إذن مسبق. وده هيحط السفن الحربية الأمريكية أو السفن التي ترفع علم لدولة أمريكية أو لإسرائيل أو للدول الأوروبية إلى التفتيش أو المساءلة أو الرقابة الإيرانية. ولذلك هي ترفض إيران، إيران تريد تغيير المسار يكون قريب كمان من المياه أو الساحل الإيراني حتى يكون تحت مرمى النيران الإيرانية إذا حدث خلل في المفاوضات خلال الفترة القادمة وتحت السيطرة الإيرانية. ولذلك هي لا تريد المسار القديم.
3: إذا تم الإعلان عن توصل الاتفاق كما يتوقع الطرف الأمريكي وكما أيضا نلمس من تصريحات إيرانية، ما الذي يعنيه عسكريا بالنسبة للسفن التي ستمر؟ ما الفترة التي نتوقع فيها أن يطبق هنا تطبق بنود الاتفاق؟
5: السؤال حضرتك محتاج تفكيك. بمعنى أنا في رأيي أنه لم ولن يصلوا إلى اتفاق شامل في هذه المرحلة، ربما يصلوا إلى تفاهمات، لكن اتفاق شامل يضم النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي والأزرع المسلحة لإيران هذا صعب للغاية الوصول إليه. ولكن ممكن أن هم في ظل الكلفة العالية يوصلوا إلى تفاهمات نسميها تفاهمات في الظلمة، تفاهمات في الظلام، بمعنى لا يراها الإعلام أبدا، تفاهمات ما بين الطرفين إنها تتيح لكل طرف أنه يعلن عن انتصاره في الداخل ويتم ضبط السردية الإعلامية لكل طرف. هذا ما يمكن الوصول إليه، لكن ما هيعلن عنه هيبقى اتفاق إطاري، اتفاق إطاري مؤقت فقط، بمعنى يحدد المرحلة القادمة خلال الفترة القادمة هيوصلوا لإيه أو ضوابط معينة، وبالتالي المضيق لم ولن يفتح كما كان قبل 28 فبراير، هيبقى برضو فتحه هيبقى محكوم لأن الإدارة إدارة إيرانية والرقابة رقابة إيرانية، وحتى يمكن أن توقف أي سفينة ويمكن أن تقدم أي سفينة للمحاكمة إذا خالفت التعليمات المرور البريء في المياه الإقليمية الإيرانية.
3: أشكرك لواء محمد عبد الواحد على وجودك معنا، شكرا جزيلا. إذن بهذا تنتهي هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار.
1: الآن إلى التطورات في لبنان. فرغم انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، لم يسجل أي اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه في واشنطن قبل أسابيع، ولم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى تحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة.
6: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة السابعة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولا من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى. تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطرة الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
7: حتى الآن لبنان لا يعني لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
6: تحت النار جرى التفاوض في روما. فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
8: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن المنطقة التجريبية المقرة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
6: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا. اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافياً لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: ينضم إلينا الآن من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. نبدأ مع سيد طارق ترشيشي، وعن قياس مدى نجاعة المسار التفاوضي وما نتج في روما، هل يمكن أن نقيس أي تقدم في الجولة السابعة؟
9: تحية لك أستاذ عبد السلام ولضيفك وللمشاهدين. لا يمكن التحدث عن أي تقدم حصل في جولة روما الأخيرة، بل على العكس. يعني هلأ فخامة رئيس الجمهورية قال أنه حصل تقدم في ملف الحدود وموضوع الأسرى، ربما لديه بعض المعطيات في هذا الأمر، لكن التقدم الحقيقي المطلوب هو كان ينبغي أن الدخول في تنفيذ منطقة تجريبية جديدة، وهو الأمر الذي لم يحصل، بل على العكس صارت في المسألة عود على بدء. الإسرائيلي بدأ يطرح شروط موضوع الطرف الثالث الذي يراقب، وأنه ينبغي استكمال المرحلة الأولى التي شملت بلدات زوطة الغربية وفرون وصريفة، مع أنه لم تكن محتلة. يعني عم يطرح كأنه يخضع الدولة اللبنانية للاختبار ومدى قدرتها ومدى قدرة الجيش اللبناني على ضبط الوضع الأمني في هذه البلدات ومنع الظهور المسلح والوجود المسلح لحزب الله فيها. لكن في الحقيقة يعني هذا الأمر يعني في موضوع الأسرى ربما قد يحصل بعض التقدم إذا كانت هناك بعض المعطيات التي تساعد في هذا الموضوع. أما موضوع الحدود ففي تقديري موضوع الحدود يعالج في نهاية حصول الانسحاب الإسرائيلي عندها، وعلما أن الحدود في لبنان ليس فيها مشكلة في الأساس. هناك خرائط موجودة منذ العام 1923، خرائط بريطانية، وتكرست هذه الحدود بموجب هذه الخريطة باتفاقية الاثنين عام 1949. ثم في العام 2000 عندما حصل واتفق على شيء اسمه الخط الأزرق، مع أنه ليس خط حدودي. في تقديري أستاذنا، الإسرائيلي يماطل، يستمر في المماطلة، لن يقدم على أي خطوات جديدة، لن يسمح ب.
1: نعم، عن هذه النقطة دعنا نسأل الدكتور حلسة عن المنجز الإسرائيلي في الجولات الماضية وتحديدا في الجولة السابعة من روما، إذا ما أراد أن يلخصه مسؤول إسرائيلي ماذا سيقول؟
10: التحية لك أستاذ عبد السلام والضيف الكريم وللسادة المشاهدين. يقول بأن إسرائيل ثبتت سيطرتها العسكرية وحرية العمل العسكري، وهي تطالب الدولة اللبنانية بمزيد من الخطوات وتتهمها بالتقصير، وتأخذ عليها بأنها لم تتخذ خطوات عملية فيما يتعلق بنزع سلاح الحزب. ولذلك هذه النقطة إن استطاع نتنياهو أن ينتقل بها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية دون أن يقدم تنازلا، مع إغراق المشهد في حديث وتفصيلات شكلية لا قيمة لها بعيدة عن انسحاب إسرائيلي، أعتقد بأن هذا سيعتبر إنجاز، خاصة بأنه يعني أمام تعثر الوصول إلى الهدف النهائي بنزع سلاح الحزب وتفكيكه الذي وعد نتنياهو المجتمع الإسرائيلي بالوصول إليه حينما خرج إلى هذه الحرب. يقدم اليوم موضوع السيطرة العسكرية وحرية العمل العسكري والمنطقة العازلة الأمنية ضمن الاعتبارات الأمنية والسياسية الانتخابية، تقدم كإنجاز ربما يسوقها نتنياهو من الآن حتى الانتخابات الإسرائيلية القادمة كمادة دعائية، وهو يفعل يعني جزء كبير من ما يقوم به نتنياهو اليوم فيما يتعلق بلبنان ووزرائه المختلفين هو الاستعراض، استعراض القوة عبر يعني القول بأن إسرائيل لا تتنازل ولن تتنازل عن هذه المنطقة الأمنية، وكما تعلم هو يربطها أيضا بالمنطقة الأمنية في غزة وفي سوريا، ويقول بأن هذه خطوط دفاع يعني تبنتها إسرائيل بعد 7 أكتوبر للدفاع عن المستوطنات الحدودية ولن تتنازل عنها بأي حال من الأحوال. هذا يقدم كمادة يعني تأتي للإسرائيليين بالأمن، تدحر مقاتلي حزب الله عميقا، تمنعهم من وتعقد مقدرتهم على إطلاق الصواريخ والمسيرات على المستوطنات في حدود فلسطين الشمالية. وهذا يعني بالنسبة لنتنياهو وائتلافه ما يمكن أن يسوق للمجتمع الإسرائيلي في هذه المحطة من الحياة السياسية الإسرائيلية كمادة يعني تعوض عن عدم المقدرة على تحقيق الهدف الكبير. وأعتقد بأن المقاربة الإسرائيلية أنه إن استطاعت إسرائيل عبر هذه الاعتبارات أن تقنع الولايات المتحدة أو أن تمنع الولايات المتحدة من أن تمارس عليها ضغطا يدفعها إلى تقديم تنازلات تحديدا في موضوع السيطرة العسكرية، أعتقد بأن نتنياهو سيعتبر بأنه وصل إلى بر الأمان الانتخابات الإسرائيلية، ومن ثم يبني استراتيجيته على نتيجة الانتخابات الإسرائيلية.
1: إذن هناك حسابات كثيرة تتعلق بالانتخابات ونحوها، بالإضافة إلى السردية الإسرائيلية المتعلقة بالأمن الإسرائيلي. وهنا نسأل سيد طارق ترشيشي عن الحسابات اللبنانية في هذه المرحلة، إذا أراد لبنان أن يسير قدما باتجاه جولات أخرى، هل تعتقد أن هناك ما يخبأ حتى الآن فيما يتعلق بإنجاز كما ذكر الرئيس عون بخصوص الأسرى؟ هل يمكن أن يعطى لبنان صورة للتقدم؟ على سبيل المثال أسرى من المدنيين الذين يقول الجانب اللبناني أنه تم خطفهم في الجنوب.
9: صحيح، يعني غالبية الأسرى هم مدنيون خطفوا أستاذ عبد السلام. هلا إذا كان بده يصير توسيع، وإذا صح بعض المعلومات عن وجود جثث لجنود إسرائيليين لدى حزب الله، أعتقد إذا كان هذا الأمر صحيح ربما هذا يساعد في التعجيل بإطلاق ملف الأسرى، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تدقيق. يعني ليس هناك شيء، هناك معلومات متواترة بهذا الموضوع. لبنان في هذه المرحلة أستاذ عبد السلام كما قلت لك، موضوع الحدود موضوع يأتي في يعني نتيجة للانسحاب وكذا، عندها يتم هذا الموضوع. لكن السلطة اللبنانية كونها ذهبت إلى خيار التفاوض لا يمكنه أن تتراجع عنه، ستستمر وسيكون همها الأساسي في الجولات المقبلة الاستمرار في طرح موضوع مناطق تجريبية جديدة، الدخول في تنفيذ مناطق تجريبية جديدة. هذا الذي ستركز عليه في المرحلة المقبلة، مع التعويل، استمرار التعويل على الدور الأمريكي الراعي. ويعني لبنان يعني تقريبا الورقة القوية التي يعتبر أنه يملكها هي ورقة الضمان، الرعاية الأمريكية والوعود الأمريكية المعطاة للبنان من رئيس ترامب شخصيا حتى للرئيس عون في هذا المجال. لكن الواقع على الأرض واضح أنه الإسرائيلي ذاهب إلى مزيد من التصعيد في الجنوب على وقع أو على إيقاع حركة الانتخابية. نتنياهو يعني سيتعاطى مع الوضع في الجنوب اللبناني في الفترة الفاصلة عن الانتخابات الإسرائيلية على إيقاع حملته الانتخابية إذا كانت تحتاج إلى تصعيد أو لا تحتاج إلى تصعيد. لكن واضح حتى الآن أنه هناك تصعيد. اليوم مثلا اليوم يعني يفترض أن المنطقة التجريبية الأولى نفذت، والخلاف على موضوع من الجهة التي تراقب. اليوم الجيش الإسرائيلي دخل إلى الزوطرة الغربية ووصل إلى مسافة 100 متر من ساحتها وأقام ساتر ترابيا فيها. يعني هذه المدينة البلدة يفترض أنه هي بالمنطقة التجريبية الأولى. ثم أنه يدمر بلدات في بلدة زوطر الشرقية، يعني يستمر كمان أيضا في تدمير، وهذه جريمة حرب. يدمر بيوت وبلدات عن بكرة أبيها. يعني في مسألة
1: واضحة،
9: لبنان يواجه مشكلة في هذا الموضوع. لم يتمكن بعد لبنان من حصول على دعم أمريكي لوقف هذا التدمير،
1: حتى في ناحية التحقق. أنت كما ذكرت إلى الآن هناك تردد في تحديد الجهات، وحتى الجانب الأمريكي يدرس الخيارات في هذا المجال. لكن نسأل الدكتور هلسة عن الربط الإسرائيلي لأي تقدم في مسار الانسحاب أو الالتزامات الإسرائيلية تجاه هذا الاتفاق الإطاري بنزع سلاح حزب الله ليس فقط من جنوب الليطاني بل من كافة الأراضي اللبنانية. لماذا؟
10: يعني أنت أشرت إلى يعني نقطة جوهرية في استراتيجية الفعل الإسرائيلية فيما يتعلق بالساحة اللبنانية، وربما أيضا فيما يتعلق بغزة، لأن الذريعة واحد. حينما يقول نتنياهو وائتلافه بأن الدولة اللبنانية عاجزة وبأنها لا تستطيع أن تنزع سلاح حزب الله، ويطالبها على المقلب الآخر كشرط لينفذ انسحابات بنزع سلاح الحزب، هو يضع شروطا تعجيزية تسمح باستمرار خلق الذرائع للتملص من التزامات إسرائيل في هذا المسار. ولذلك هذا مسار بلا نهاية، ما دام أن الدولة عاجزة وما دام أن إسرائيل تقر بعجزها وتتهمها بعدم المقدرة على تنفيذ هذا الشرط كشرط أساسي تنتقل من خلاله إسرائيل إلى البدء بالتزاماتها، إذن لن نصل إلى

0: لاستمرار التملص من التزامات إسرائيل، وطالما بأن لدى إسرائيل هذه الذريعة إذا نتنياهو يعيش في منطقة الراحة. ولو افترضنا جدلا بأن الحزب أبدأ من حيث المبدأ رغبة في نزع السلاح لنقص على ما يجري في القطاع، حماس أعلنت عبر الوسطاء عن نيتها نزع السلاح، ثم يختلق نتنياهو ذريعة جديدة يريد السلاح كله حزمة واحدة ويريد إخراجه من القطاع. شكرا. ولذلك سنستمر في هذه الدائرة بلا نهاية، اختلاق الذرائع للتملص من التزامات إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد هلسة من القدس، ونشكر طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت. رفعت البنوك توقعاتها لأسعار النفط بسبب الحرب في المنطقة، ما جعل المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على أسعار الخام مرتفعة. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
2: لا تزال توقعات أسعار النفط عند مستويات مرتفعة مع مساعي التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لاستئناف تدفقات النفط الطبيعية عبر مضيق هرمز. فقد رفع سيتي بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث من هذا العام إلى 80 دولارا للبرميل بعد توقعاته السابقة عند 75 دولارا. وقد أبقى سيتي بنك على توقعاته لسعر برنت في الربع الرابع دون تغيير عند 70 دولارا. ولا يزال البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام القياسي 65 دولارا لعام 2027. وكانت توقعات سابقة لسيتي بنك أشارت إلى أن متوسط سعر برنت سيبلغ 62 دولارا خلال عام 2026. فيما أبدى بنك جولدمان ساكس قناعة أقل بأن الأسعار مهيئة للانخفاض، متوقعا أن تبقى الأسعار في نطاق يتراوح بين 80 إلى 90 دولارا خلال العام الحالي، مع احتمال وصول السعر إلى 120 دولارا للبرميل في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.
1: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. وفي التفاصيل، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وإن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. في طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي أمريكا عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. كما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وإنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. من جانبها، قالت الخارجية العمانية إن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وشددت على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات التي تراعي مصالح كل الأطراف. وأعربت الخارجية العمانية عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. على صعيد آخر، نقلت واشنطن بوست عن مذكرة لوزارة الدفاع أن البنتاغون أكد لشركات الدفاع الأمريكية أن أمامها 21 يوماً لتقديم خطط تسريع تواريخ تسليم السلاح، بما في ذلك الذخائر التي تعاني من نقص بسبب حرب إيران. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك معنا، نتابع معك المواقف الأمريكية والتي جاءت على لسان جي دي فانس.
3: نعم عبد السلام، واشنطن تتوقع من إيران فتح مضيق هرمز أو على الأقل المسار الآمن الذي يتم التفاوض عليه حاليا مع سلطنة عمان، وفق ما أدلى به نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تصريحات لشبكة فوكس نيوز. وقال إنه أيضا إن الإيرانيين يتعهدون بعدم فرض رسوم عبور في المضيق بنزع الألغام البحرية، وأن هذا المسار وأن هذه المفاوضات الجارية مع عمان تهدف إلى تدفق حركة النفط والغاز عبر هذا المسار بشكل آمن. يقول إن الهدف حاليا الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هي عودة تدفق النفط والناقلات من مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. وقال أيضا إن الإيرانيين يتفقون مع واشنطن في هذا الهدف أيضا، لكنه أكد بأن الولايات المتحدة تتابع السلوك الإيراني لا

0: الأقوال فقط. وأيضا قال إن واشنطن ما زالت تبقي على الخيارات من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على الجانب الإيراني من أجل تحقيق هذا الهدف. جيلي فانس أيضا قال إن هذه العملية هي في ما زالت في منتصف الطريق. في الحقيقة لم يوضح ما هو المقصود بمنتصف الطريق، ما إذا كانت هي المقصود هو المفاوضات الحالية بفتح المسار الآمن الذي سيعد مؤقتا، أم فتح مضيق هرمز بشكل كامل في وقت لاحق، خاصة وأنه قال إن الإيرانيين زرعوا ألغاما بحرية في المضيق في بداية الحرب، وإن إيران عليها نزع هذه الألغام وفق المحادثات الحالية. لكنه أيضا أكد عبد السلام على أن الأيام السابقة شهدت تطورا إيجابيا في هذه المحادثات وفق ما أدلى به من تصريحات. تصريحات نائب الرئيس على صعيد المفاوضات تأتي أيضا متزامنة مع تزايد القلق في واشنطن من مسألة نقص الأسلحة والذخائر، الصواريخ الاعتراضية والهجومية أيضا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، بعدما سرب نقلا عن مسؤولين لصحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة سحبت كميات كبيرة من هذه الصواريخ من مناطق آسيا وأوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط، وأنه تم استنفاد معظم هذه الصواريخ وما تبقى للولايات المتحدة حاليا من صواريخ اعتراضية من تراز باتريوت ربما أقل من 1700 صاروخ حسب ما تقول نيويورك تايمز. أيضا هذا الأمر أثار قلق كبير لدى البيت الأبيض وفق مسؤولين، خاصة وأن الولايات المتحدة تريد أن توازن ما بين القوى العسكرية في مناطق حول العالم، وتخشى من أن خصوما مثل روسيا والصين قد يستغلون هذا النقص في أي احتمال لاندلاع صراع مع الولايات المتحدة. وبالتالي هذا الأمر يتفق ويتسق مع ما كشفته صحيفة واشنطن بوست من أن هناك مذكرة أرسلها نائب وزير الحرب الأمريكي إلى مدراء شركات التصنيع الدفاعي في الولايات المتحدة، يطلب منهم خلال 3 أسابيع فقط وضع خطة سريعة لإنتاج وتسريع الأسلحة، إنتاج الأسلحة الأمريكية. ووفق هذه المذكرة فإن نائب وزير الحرب قال لمدراء شركات التصنيع إن وتيرة التصنيع التي كانت تستغرق سنوات وسنوات لم تعد مقبولة، وأنه يجب حاليا وضع خطة ربما لإنتاج تحديدا الأسلحة الذخائر الحرجة التي تستخدم في الحرب في منطقة الشرق الأوسط. صحيفة أيضا نيويورك تايمز قالت إن دونالد ترامب قال لمساعديه في البيت الأبيض إنه يجب إنكار أي مسألة تتعلق بنقص الأسلحة. نعلم أن الرئيس الأمريكي قال مرارا وتكرارا وقبل يومين على منصة تروث سوشيال بأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الأسلحة بشكل كامل وبشكل متنوع. ووفق ما قالت نيويورك تايمز، دونالد ترامب يقول لمساعديه إن أي معلومات أخرى ستصب في مصلحة العدو. هذا الأمر يأتي أيضا عبد السلام اتساقا مع ما سرب من أن نائب أو رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة حث كبار مساعدي ترامب وإدارة البيت الأبيض وإدارة ترامب بشكل عام على وضع خطط لإنهاء هذه الحرب، وأن أي تصعيد عسكري آخر ربما يأتي بنتائج عكسية لا تصب بالتأكيد في مصلحة الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كان معنا من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون منح شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية مهلة لا تتجاوز 21 يوما لتقديم خطط عاجلة لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر في ظل النقص الحاد الذي تعانيه المخزونات الأمريكية بسبب الحرب مع إيران. ويتصاعد الجدل في واشنطن بشأن هذه القضية، فبينما يحذر مسؤولون ومحللون من تأثير استنزاف الذخائر في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمات أخرى، يؤكد البيت الأبيض أن الجيش يمتلك منها ما يفوق احتياجاته.
2: في الميدان تستنزف حرب إيران ترسانة الصواريخ الأمريكية، وفي واشنطن يتصاعد القلق من أن يؤدي تنقص المخزونات إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على ردع خصومها. هذا ما كشفته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الحكومة الأمريكية. فبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، استخدم نحو 65% من صواريخ باتريوت الاعتراضية خلال 5 أشهر، فيما انخفض مخزون صواريخ ثاد المضادة للصواريخ البالستية بما لا يقل عن 38% مقارنة بمستواه عند اندلاع الحرب.
3: خلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من ذخائرها الحيوية، فقد استهلكت الصواريخ الاعتراضية مثلا بمعدلات مرتفعة للغاية في مواجهة ذخائر إيرانية لا تكون بالضرورة مكلفة بالقدر نفسه أو صعبة الإنتاج.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذه التقارير، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة إمدادات غير محدودة من الذخائر شديدة القوة، مع إقراره أن أنواعا أخرى من الذخائر باتت مخزوناتها أقل وفرة.
4: نحن نراقب ذلك عن كثب، لكن لدينا أنواع معينة قوية جدا وفعالة للغاية، ولدينا منها إمدادات غير محدودة، لذلك فنحن في وضع ممتاز، ومع ذلك نحن نريد دائما المزيد، فقد تطرأ أمور أخرى ونأمل ألا يحدث شيء آخر، لكننا في وضع جيد جدا، وقطعا لدينا كميات هائلة من الذخائر.
2: ولم يكشف عن مدى النقص الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية في مخزونات صواريخ أتاكمز وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم، وتعد هذه الذخائر بعيدة المدى التي تتجاوز تكلفة الواحد منها مليون دولار جزءا مهما من الترسانة العسكرية، إذ تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة. وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أمر بإجراء تحقيقات جديدة بشأن التسريبات حول مخزون الذخائر، وأنه أعرب لمساعديه عن استيائه من التقارير. وتضيف الصحيفة أن وزير الحرب بيت هاكسيث ونائبه عقدا يوم الثلاثاء جلسة إحاطة سرية مع بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. ووفق خبراء، فقد يعني هذا النقص في الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أن الرئيس ترامب قد يضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على مهام القصف الجوي المأهولة التي تنطوي على مخاطر أعلى في حال إقراره شن هجمات واسعة النطاق مجددا ضد إيران. وإن كانت هذه التقارير وفقا لمسؤولين سابقين لا تعني أن الترسانة الأمريكية على وشك النفاد، فإنها تكشف مستوى غير معتاد من الاستنزاف، وتضع أمام واشنطن سؤالا يتجاوز الحرب مع إيران، وهو إلى أي مدى يمكن مواصلة العمليات الحالية دون التأثير على القدرة الأمريكية في التعامل مع أي أزمة عسكرية أخرى. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
1: ينضم إلينا الآن من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن دلوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلوير. أهلا بكما، وأبدأ مع السيد أرلت، وعن هذه التقارير وما تعنيه بالنسبة للرئيس الأمريكي، ما حجم التأثير برأيك؟
5: Well, it's always a pleasure to be with you and your audience, and thank you.
6: سعيد جدا بوجودي معكم ومع جمهوركم، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة لي. أنا لم أقرأ هذه التقارير حتى هذه اللحظة، ولكن في حال كانت هذه التقارير دقيقة، فأنا أؤكد لكم أن الرئيس ترامب والجيش الأمريكي يمتلك الكثير من القدرات العسكرية والتسليحية، بالإضافة إلى الذخائر، القنابل والصواريخ وغيرها من الأمور المطلوبة لخوض هذه الحرب. وبالتالي ما من أحد يجب أن يقلق بشأن عدم امتلاك الجيش الأمريكي لما يكفي من الرصاص أو القنابل أو الصواريخ المطلوبة لمواصلة هذه الحرب في حال كان ذلك قرار الرئيس ترامب. مجددا، أحيانا تكون هذه التقارير دقيقة، أحيانا تكون غير دقيقة، وحتى في حال كانت دقيقة فهذا لا يعني أن الجيش الأمريكي لا يزال يحتفظ بذخائر عالية الفعالية. مجددا أؤكد أن الجيش الأمريكي مستعد لمواصلة الحرب في حال قرر الرئيس ترامب ذلك.
1: أبقى معك في مسألة أنه التكاليف المالية أيضا عالية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وفي التقرير استمعنا بأن صاروخ واحد ربما يكلف أكثر من مليون دولار، والجانب الإيراني يعتمد على تسليح قليل التكلفة مثل الطائرات المسيرة ونحوها، فألا يقلق ذلك أيضا الخزانة الأمريكية إن لم يقلق المسؤولين عن المخزونات الدفاعية؟
6: كلا، أعتقد أنهم مهتمون بالنتيجة النهائية للحرب أكثر من اهتمامهم بالكلفة. هم يريدون التأكد من إعادة فتح مضيق هرمز، هذا الممر البحري الدولي الذي يجب أن يكون مفتوحاً. هذا خط أحمر للرئيس ترامب، بالإضافة إلى ذلك

0: الإدارة الأمريكية حريصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي. هذه خطوط حمراء، والوزير هيكسيث يمتلك صلاحيات واسعة وتمويلا كبيرا لمواصلة هذه الحرب في حال اتخذ الرئيس ترامب هذا القرار. أنا أقول ذلك بناء على خلفيتي العسكرية. لدينا مخزون كبير، لدينا الكثير من القدرات العسكرية، وما من قدرات متناقصة في الوقت الحالي.
1: سيد مختار حداد، إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية وهي قوة عظمى والجيش الأقوى حول العالم تعاني من حيث الإنتاج بهذه الطريقة إن صحت التسريبات، فماذا عن إيران التي ترزح تحت هذه الحرب ومن قبلها العقوبات؟ هل تعتقد بأن المخزونات كافية؟
2: مشاهدين الكرام، في الحقيقة يعني أولاً إيران في صناعتها العسكرية تعتمد على الذات، يعني معروفة لا تستورد أسلحة، فلذلك يعني عملية التصنيع العسكري هي مستمرة، وهي حتى كانت مستمرة في ذروة العدوان على إيران، وهذه العملية لم تتوقف. يعني هناك عملية تصنيع الصواريخ والمنظومات الجديدة للدفاع الجوي، يعني إحدى هذه المنظومات التي يعني أسقطت تلك الطائرات المقاتلة الأمريكية، هذه تم تصنيعها في ذروة الحرب، يعني كانت هي منظومات من جيل جديد، تم يعني منظومات إيرانية محسنة ولم تكن مثلا منظومات صينية أو روسية مستوردة. إلى جانب ذلك في موضوع إنتاج الصواريخ، هذا إنتاج الصواريخ هو كان مستمر بالتزامن مع العمليات العسكرية، يعني هناك عندما كانت إيران تطلق الصواريخ بالتزامن هناك يعني عملية إنتاج الصواريخ مستمرة، وهذه المصانع هي يعني كثيرة ومنتشرة في أنحاء البلاد، والعمليات العسكرية الأمريكية لم يعني تؤثر على تلك القدرات التصنيعية للقوات المسلحة الإيرانية. فلذلك نعم، يعني إيران لديها بما يكفي من الأسلحة، ويعني هناك لديها مخزون جيد من الأسلحة، عمليات التصنيع مستمرة على مدى 24 ساعة لم تتوقف، حتى ولو توقفت الحرب أو هناك شاهدنا مثلا وقف إطلاق نار، هذه العمليات تكون مستمرة، ويعني الصناعات العسكرية الإيرانية تعمل تحسبا يعني لمثل هذه التطورات ومثل هذه، ولذلك لم نرى يعني مثلا إيران تعلن بأن لديها مشكلة، أو حتى في العمليات رأينا يعني أن إيران لم تعاني مثلا من نقص مثلا على سبيل المثال في الصواريخ الأسلحة الأكثر استخداما من جانب إيران.
1: سيد أرلت، لكن هذه النقطة قد يقول الرئيس الأمريكي أنها غير دقيقة أو يخفف من آثارها، وفي النتيجة هناك استعجال للإنتاج في أقل من شهر 21 يوما، لكن سيبقى الجدل دائر سياسيا بين من يعارض هذه الحرب داخل الحزب الجمهوري والمؤيدين للرئيس الأمريكي من حركة ماجا، بالإضافة إلى الديمقراطيين. ألا تعتقد بأن الضغط يزداد على الرئيس الأمريكي؟
0: في الواقع هذا سؤال ممتاز، وما من أحد يعرف فعليا الإجابة عن هذا السؤال، ولن نجيب عن هذا السؤال قبل انتخابات نوفمبر، ولكن أقول بكل صراحة أن هناك الكثير من الأمريكيين القلقين بشأن هذه الحرب. الرئيس ترامب في البداية تحدث عن حرب لمدة أسابيع، لكنها تحولت إلى حرب لمدة أشهر، ونحن لا نعرف متى ستنتهي. هناك انتخابات كبيرة مرتقبة في نوفمبر، ولكن أعيد وأقول أن الرئيس ترامب قال ويقول إنه لديه كل الوقت لإتمام المهمة وليس قلقا بشأن انتخابات نوفمبر، وما يعنيه هذا برأيي هو أن الرئيس ترامب مستعد لفقدان السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وفي حال حصل ذلك وباتت الأغلبية للديمقراطيين، فأعتقد أنه في اليوم الأول من شهر يناير في حال آلت الأغلبية في مجلس النواب للديمقراطيين فسوف يعملون على عزل الرئيس ترامب للمرة الثالثة. الرئيس ترامب يعرف ذلك ولا يبدو قلقا كثيرا بهذا الشأن، هو يركز على المهمة ويركز على هذه الحرب، ويفضل إنهاء هذه الحرب عاجلا وليس آجلا من خلال تسوية تفاوضية بدلا من الحل العسكري، ولكن ذلك مرهون بالنظام الإيراني وما يفعله النظام الإيراني. نعرف أن هناك اتفاقيات تم التوصل إليها، ولكن بالرغم من هذه الاتفاقيات هناك جهات معينة داخل النظام تطلق الصواريخ والمسيرات وتستهدف القواعد الأمريكية في الأردن كما حصل، أو السفن المدنية في المضيق. هم يتذكرون

0: يتبرعون بكثير من الحجج، ولكن ما يحصل هو أنه حين يتم تعليق الأعمال العسكرية فإن النظام هو من يبادر للهجوم مجددا ويرد الجيش الأمريكي بشكل متناسب. سنرى ما ستؤول إليه الأمور، ما من أحد يعرف، لكن الرئيس ترامب يود التوصل إلى حل دبلوماسي.
1: سيد مختار حداد، إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تناقش بشكل واضح وتتفاعل مع الأخبار المتعلقة بطول أمد هذه الحرب وبضرورة البحث عن استراتيجية للخروج من هذه الحرب، نرى في المقابل أن مسعود بزشكيان يعيد ما كرره أكثر من مرة من الآثار السلبية على الاقتصاد الإيراني، رغم التمسك في الحرس الثوري بخيار التصعيد العسكري. ما مرد كل ذلك، هذا الجدل الدائر الآن بخصوص تصريحات بزشكيان؟
2: أوضح نقطة للسيد أرلت، يعني السيد أرلت يستمر بعد يقول أنه إيران هي قامت بالعدوان على أمريكا، وينسى بأنه من قام بقلب طاولة المفاوضات عدة مرات الولايات المتحدة، ومن خرج من الاتفاقيات وناكف للعهود هي الولايات المتحدة. أبرز هذه الأزمة التي اختلقتها بالخروج من اتفاقية عام 2015. هذا ليس معنى بأنه هناك يوجد خلاف بين القوات المسلحة الإيرانية والحكومة، يعني هذا أمر يروج أكثر له الأمريكان، أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي أيدت، كانت موجودة ضمن اجتماع مجلس الأعلى للأمن القومي وأيدت هذه مذكرة التفاهم والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية المطاف هذه قوات مسلحة، هذه مسؤولة في الدفاع عن البلاد، وأمريكا تقوم بالعدوان على البلاد. رئيس الجمهورية يوضح آثار الحرب، وهذا أمر طبيعي، يعني أي دولة تواجه حرب تواجه مثل هذه الآثار، وهذا ليس مثلا أمرا غريبا بأن رئيس الجمهورية يقول مثلا حرب فيها مثل هذه الآثار. ولكن في نفس الوقت عندما نقرأ بقية كلام رئيس الجمهورية، هو يعني يؤكد يعني صوابية وأهمية الدفاع عن البلاد وما تقوم به القوات المسلحة الإيرانية، حرس الثورة الإسلامية وجيش الجمهورية الإسلامية. فلذلك هذا ليس معنى عن وجود خلاف أو وجود مثلا مشاكل داخل إيران والرؤى مثلا هنا تختلف، أو القوات المسلحة تقوم بالعمليات دون مثلا التنسيق مع بقية الجهات. كل هناك بينهم تنسيق، يعني هناك من الخطأ أن نفكر أن هناك مثلا لا يوجد تنسيق، لا يوجد تنسيق، هؤلاء جميعهم أعضاء في المجلس الأعلى للأمن القومي. كل هذه القرارات
1: قد لا تكون هذه المشكلة سيد مختار، لكن الحديث عن الأثر السلبي للحرب وبأن إيران أيضا تعاني كما يعاني الجيش الأمريكي من نقص في المخزونات الدفاعية، إيران تعاني أيضا في أمور أخطر، وهو ما يشير إليه بزشكيان، وهو انقطاع الإمدادات، صعوبة وصول الإمدادات للشعب الإيراني المتعلقة بالأمور الحياتية اليومية.
2: لم أسمح ويقول أن هناك توجد انقطاع للإمدادات للشعب الإيراني، لأن هذه المنتجات السلع الأساسية هي تقريبا تنتج جميعها في إيران. نظرا لتجربة إيران خلال 47 عام من العقوبات، يعني من الأدوية والسلع الأساسية، وتقدم يعني هناك مواد مدعومة للشعب الإيراني، يعني السلع الأساسية، أو يقدم الدعم الحكومي، يعني هي الحكومة التي تقوم بذلك. يعني على سبيل المثال البنزين في إيران أقل من نصف سنت، أقل بكثير من نصف سنت، يعني هذا على سبيل المثال. ولكن يعني هل إيران هي سبب الحرب؟ واضح يعني أمريكا والولايات المتحدة هي سبب الحرب. بما أشرتم إليه حول نقص الإمدادات العسكرية، لا، هناك في إيران لا يوجد نقص في الإمدادات العسكرية، وضحت يعني كيف هذا يتم لكي لا يواجهوا مثل هذه المشكلة. لكن في نهاية المطاف إيران متمسكة بمذكرة التفاهم، هل أمريكا متمسكة بمذكرة التفاهم؟
1: اسمح لي فقط للتأكيد، أنت لم تستمع للرئيس الإيراني وهو يحدث وسائل الإعلام بأن استيراد البضائع لم يعد سهلا كما كان في السابق، وقال إن السلطات اضطرت إلى اعتماد طرق بديلة لتأمين احتياجات البلاد.
2: هذا استيراد البضائع، هذا لم يقصد السلع الأساسية للبلاد. أولا هناك استيراد البضائع مثل هذه الكثير من البضائع تتم، يعني هو يوضح ذلك الآن، استمعت ما قاله الرئيس بزشكيان. هناك استيراد البضائع يقصد نعم ذهبنا إلى طرق بديلة، وأصلا هذا الحصار البحري
1: إن لم تكن، اسمح لي فقط، إن لم تكن مشكلة لماذا يتحدث عنها الرئيس لوسائل الإعلام ويقول أن الظروف الحالية تتطلب البحث عن حلول جديدة. هذا حديث بزكيان.
2: وهذا نحن في الجريدة نشرنا عدة تقارير إذا تذهبوا إلى أرشيفنا حول تغيير طرق التجارة الخارجية الإيرانية. لأنه نعم يعني هناك إيران كانت تعتمد على كثيرا على الموانئ في جنوب إيران. الآن هناك هو كذلك يؤكد على هذه النقطة ونحن أشرنا إلى ذلك أن هناك يجب أن على إيران نظرا لهذه التجربة تغير التجارة الخارجية يعني تغير طرق التجارة الخارجية والترانزيت وتعتمد على الحدود البرية وعلى الموانئ في شمال إيران في بحر قزوين. نعم يعني هناك إيران عانت من مشكلة في التجارة الخارجية لأن معظم ما كانت تستورده وكانت معظم عمليات التجارة الخارجية كانت تتم عبر الموانئ في جنوب إيران وعندما حدثت هذه المشكلة وهذا العدوان هذا تأثر بشكل كبير وحتما إيران يجب يعني أن تفكر بطرق جديدة لما يؤكد رئيس جمهورية ولكن في نهاية المطاف العقوبات لم تكن شيء جيد هي حتما تؤثر على تجارة إيران الخارجية حتما تؤثر على موضوع العملة الصعبة وحتما إيران يعني لماذا تذهب إلى موضوع المفاوضات حتما هي ستحصل على مكاسب كبيرة إذا توصلت إلى اتفاق في موضوع رفع العقوبات سواء العقوبات الأولية والعقوبات الثانوية ورئيس الجمهورية يعني من هذا المنطلق يؤكد بأنه يجب أن نغير أولا طريقة العمل في التجارة الخارجية وكذلك يعني الاستفادة من أي اتفاق أو أي مفاوضات
1: وضحت هذه النقطة سيد روب أرلت وهنا تكمن المشكلة بأن كل طرف يدعي بأنه له اليد الطولة ولديه النفس الأطول في هذه الحرب لكن هل هذا دقيق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في ظل المصاعب والمتاعب التي تواجهها الإدارة بدليل أن سيد كين تحدث عن ضرورة البحث عن مخرج من هذه الحرب والبحث عن طريقة ما للخروج وبحث عن استراتيجية كما قال للخروج من الحرب
3: أعتقد ذلك نعم الرئيس ترامب يتمنى أن تنتهي هذه الحرب اليوم ولكن مجددا لن يسمح بمواصلة ترويع السفن في مضيق هرمز هذا الممر البحري الدولي أود أن أذكر جمهوركم وكل من يشاهد بأن النظام الإيراني هو النظام الذي أطلق صواريخ على 15 سفينة مدنية هذا العام فقط حاول النظام الإيراني أن يرهبها ونجح في ذلك هناك 20 من أفراد الطواقم تعرضوا لإصابات وهناك عدد من أفراد الطواقم الذين قتلوا نتيجة هذه الهجمات الولايات المتحدة لم تكن منخرطة أبدا في هذه العمليات العسكرية النظام الإيراني هو من أطلق صواريخ على 15 سفينة مدنية في مضيق هرمز لهذا السبب فأن الرئيس ترامب موجود هنا للدفاع عن الممرات البحرية الدولية بسبب هذه المنظمة الإرهابية التي ما زالت تروج وترهب السفن المدنية هذه مشكلة وهذه الحرب لن تنتهي قبل حل هذه المشكلة أؤكد ذلك لكم بالإضافة إلى ذلك لابد من التطرق أيضا إلى مستويات تخصيب اليورانيوم لأن الرئيس ترامب خلال ولايته لن يسمح للإيرانيين
1: قبل الوصول إلى
3: مستويات تخصيب
1: إلى نقاش عالية. إلى نقاش البرنامج النووي الإيراني الحديث الآن في مضيق هرمز والحديث أيضا عن مقترح جديد ومسارات جديدة هل تعتقد بأن الحل بيد الرئيس الأمريكي بأن يقبل ما يتفق عليه العمانيون مع الإيرانيين للمضي قدما للبحث في قضية النووي وقبل ذلك إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المخزونات النفطية وأسعار النفط في المرحلة المقبلة؟
3: أعتقد أنه سيوافق على هذه الاتفاقية لكن هذا مرهون بتفاصيل الاتفاقية التوصل إلى اتفاقية بحد ذاته لا يعني تحقيق النجاح والشيطان يكمن دائما في التفاصيل كما يقال وبالتالي كما ذكر الرئيس ترامب في أكثر من مناسبة لماذا قد يدعم هو أو أي شخص آخر في دول الغرب أي اتفاقية تمنح النظام الإيراني حق التحكم بأي سفينة تدخل مضيق
0: صديق هرمز، نحن نعرف أن هذه المحادثة التي تدور حاليا، المحادثة تتمحور حول سيطرة إيران على السفن التي تدخل مضيق هرمز وسيطرة سلطنة عمان على السفن التي تخرج، ولكن مجددا لماذا قد يوافق أي أحد على السماح لهذا النظام الراعي الأول للإرهاب في العالم بترويع حركة الشحن وأخذ الاقتصاد العالمي رهينة؟
1: نبقى نقاش عند هذه النقطة. أشكركما جزيل الشكر، من دالور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب بولاية دالور، ونشكر ضيفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. الآن إلى الزميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث وقراءة في عقدة مضيق هرمز والمسارات الدبلوماسية المتوازية التي تسعى إلى تأمين مساراته البحرية.
4: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. محادثات مضيق هرمز وكيف يمكن أن تعيد المشهد إلى المسار التفاوضي، مساران يتحركان في وقت واحد، محادثات عمانية إيرانية حول ترتيبات عبور جديدة في المضيق تقول مسقط إنها تسير في أجواء إيجابية، ورواية أمريكية تتحدث عن خطة عبور آمن عبر اتفاق وشيك، وبين المسارين تعود مذكرة التفاهم إلى الواجهة. هل يصبح مضيق هرمز مدخلا للعودة إلى صيغتها أم يبقى العقدة التي تختبر مستقبل الصراع بين واشنطن وطهران؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما رسمتها جملة من التصريحات. الولايات المتحدة الأمريكية تقدم ملف هرمز من زاوية العبور الآمن لا من زاوية الترتيب السياسي وحده. فنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول لفوكس نيوز أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من مضيق هرمز تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار، ويضيف أن المشكلة الرئيسية في المضيق تتمثل في أن إيران زرعت ألغاما في بداية الحرب وأن واشنطن تعمل على وضع نظام ملاحة آمن. كما يقول أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور على مضيق هرمز، لكنه يضيف أن الاختبار سيكون فيما يحدث فعليا على الأرض. بهذا المعنى تريد واشنطن ضمانات عملية لا تعهدات لفظية فقط. في المقابل تربط إيران فتح المضيق بسلوك واشنطن وبمذكرة التفاهم. فالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي الولايات المتحدة عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها، ويضيف أنه لا يمكن القتال إلى الأبد، ففي النهاية لابد من إنهاء الحرب عند نقطة ما. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر فيقول إن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا عدلت أمريكا سلوكها ورفعت الحصار البحري وأخرجت قواتها البحرية والجوية من محيط إيران. ويضيف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إعادة فتح المضيق تعتمد على شروط أخرى من بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد. إذن هي مسارات دبلوماسية تسعى لتأمين المسارات البحرية، نتابع تفاصيلها التقنية مع محمود الزيبق على الخارطة التفاعلية.
5: مرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن بين يدي هذه المحادثات الإيرانية العمانية وترقب نتائجها تكون قضية المسارات هي واحدة من أهم القضايا التي سيعلن عنها عقب هذه المفاوضات. نعود لاستذكار هذه القضية، من أين بدأت؟ طبعا بدأت بعد أن أعلنت عمان بعد توقيع مذكرة التفاهم في فترة ماضية عن هذا المسار الذي تشاهدونه هنا، وهو مسار جنوبي يمر بالمياه الإقليمية العمانية. هنا تلاحظون هذا الممر، طبعا لدينا صورة أوضح للممر الآن، تلاحظون هذا هو الممر الجنوبي أو الممر العماني الذي بات يعرف فيما بعد بالممر العماني، والذي استخدمته كثير من السفن بعد توقيع مذكرة التفاهم. لكن كان لإيران اعتراضات عليه طبعا بعد أن كان نتحدث عن هذا المسار الجنوبي، إيران كانت قد فرضت مسارا خاصا بها من مياهها الإقليمية، هذا المسار الذي تشاهدونه، في حين أن المسار الدولي هذا المسار الذي نراه هنا في الوسط في اللون الأحمر. الاعتراضات الإيرانية كانت على هذا المسار الجنوبي، واستهدفت إيران عدة سفن، آخرها اليوم طبعا في أمام ميناء أمام مدينة أو بلدة خصب في مسندم. في هذه المنطقة استهدفت إيران سفينة عمانية.

0: واستهدف الحرس الثوري سفينة إماراتية في هذه المنطقة تحديدا. إذن الآن نتحدث عن ثلاث مسارات، ما الذي قد يتغير بينما تعترض إيران على هذا المسار، وأيضا هذا المسار قد لا يكون العمل فيه؟ إذن نتحدث الآن عن مسارات جديدة محتملة، ونحن أشير هنا مرة أخرى إلى أننا نتحدث عن تسريبات، طبعا لم تعلن هذه المسارات رسميا، لكن في الغالب هذه المسارات كما تشاهدون سيكون هناك مسار الدخول هذا الذي نراه في الأعلى باللون الأحمر، سيدخل من ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، جزء من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما مسار الخروج الذي نراه هنا سيكون جزء منه من مياه إيران وجزء آخر من مياه سلطنة عمان. إذن الدخول كله بالكامل سيكون من مياه إيران، وبالتالي ربما نتحدث عن محاولة إيران فرض سيطرتها على كل ما يدخل إلى الخليج فيما تقول إنه يتعلق بأمنها، وبمنع سفن ربما عسكرية من الدخول أكثر، وهي طبعا تطالب الولايات المتحدة تطالبها بسحب قواتها بالتزامن مع عملية إعادة فتح مضيق هرمز، وبالتزامن أيضا مع برفع الحصار عنها. إذن نحن نتحدث الآن عن مسارين كما تحدثنا في آخر التسريبات، هذا هو أحد المسارات، تخرج السفن من الخليج من مسار إيراني، كما تخرج أيضا من مسار عماني. كان هذا أبرز ما لدينا في هذه المسارات، وبالطبع سنتجه إلى مزيد من التحليل لكل هذه التسريبات.
1: شكرا محمود للتعمق في هذا المشهد. نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. كنا قد فككنا مع ضيفنا أبرز الملفات التي تحتاج إلى حلول للعودة إلى المسار الدبلوماسي، ووجدنا أنها تدور حول ثلاث عقد أساسية. العقدة الأولى هي فتح مضيق هرمز بشكل آمن. واشنطن تريد خطة عبور تمنع إطلاق النار والألغام والتهديدات ضد السفن، أما إيران فتريد أن يكون فتح المضيق جزءا من ترتيبات تعترف بدورها في إدارة العبور، لا مجرد استجابة لضغط أمريكي. العقدة الثانية هي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. طهران تقول إن فتح مضيق هرمز لا ينفصل عن إنهاء الحصار البحري، بينما تربط واشنطن أي تخفيف للحصار بتنفيذ ترتيبات الملاحة الآمنة. وهنا يبرز سؤال التدرج، من يخطو أولا؟ أما العقدة الثالثة فهي العقوبات والتعويضات. إيران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم ضمن معالجة ما تعتبره انتهاكات أمريكية سابقة، بما يشمل رفع العقوبات والتعويض. في المقابل تخشى واشنطن بحسب ضيفنا أن يتحول ذلك إلى تنازل مبكر قبل تثبيت آمن للملاحة في مضيق هرمز. إذن دكتور محجوب، ما هي التفاهمات التي يتم التباحث فيها الآن، وخاصة ما المقصود بالممرات الجديدة؟
2: خلينا جلال أولا نضع جملة مهمة، هنالك رغبة في تغيير منطق التفاوض بين الطرفين. إيران تريد منطقا يركز على فكرة أساسية، أن فتح المضيق ولو كان مؤقتا لا يغير من حقيقة مهمة، أن على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات وأن ترجع أمام إيران إلى غير ذلك. الولايات المتحدة منطقها في التفاوض هو لنفتح المضيق ونعود إلى منطق التفاوض قبل 28 من فبراير، بمعنى آخر الحديث عن البرنامج النووي بشكل أساسي وغيره. هذا هو الخلاف الأساسي بين الطرفين. ما تسعى إيران إليه الآن هي أن تقول فتح المضيق المؤقت اللي هو لمدة 60 يوما لا يعني تغيير في هذا المنطق، بعبارة أخرى لا عودة إلى المنطق الذي تريده واشنطن. المضيق هو جزء، هو فقط معبر إلى منطق آخر، وهو إلغاء الوضع القائم الذي كانت تعاني منه إيران قبل 28 فبراير. هذا الذي يحكم المشهد اليوم جلال.
1: دكتور، الولايات المتحدة الأمريكية تريد التزاما إيرانيا فعليا بعدم التعرض لأي سفن بعد هذه التفاهمات مع سلطنة عمان، هل يوجد أي نوع من هذه الضمانات؟
2: إذا حصل هذا التفاهم، المفترض أن هذا التفاهم يعبر عن النقطة الخامسة بمذكرة التفاهم، ومعناها المضيق يفتح دون مضايقات دون رسوم لمدة 60 يوما، وبالتالي الشيء الوحيد الذي يتم الحديث عنه وهو أن السفن التجارية تعبر دون مساءلة دون معوقات دون أي شيء. إيران حفظت لنفسها نقطة أنها إذا كان لديها شكوك في قطع بحرية لديها أسلحة قد تشكل تهديدا على أمنها فإنها ستقوم بالتعرض لها، وهذا هنا منطقة الرمادي. بعبارة أخرى، هل ستقوم إيران بالتفتيش عن كل السفن التي تمر في المضيق أم أنها ستسعى إلى نوع من نظام اتصالات مع السفن بحيث تعبر السفن عن نفسها قبل أن تعبر تجنبا للإرباك أو لقضايا أمنية؟
1: إذن دكتور، يمكن القول بأن التفاهمات مع سلطنة عمان يمكن أن تكون منطلقا للعودة الفعلية إلى طاولة المفاوضات؟
2: حقيقة لا، ليس هناك منطلق إلا هذا، لأنه المفتاح والعقدة هي البند الخامس، لأنه ليس الولايات المتحدة، العالم كله ينظر إلى هذه التفاهمات بعين الأهمية. بدون هذه التفاهمات ستبقى الصراع كله يراوح مكانه، لا الولايات المتحدة حسمت عسكريا ولا إيران استطاعت أن تمنع على أمريكا فرصة أو فرص الهجوم المتكرر أو الأعمال العسكرية المتكررة. وبالتالي يجب البدء من نقطة معينة تخلق أساسا للثقة ولو كانت بسيطة، ومن هنا يبدو المسار العماني الإيراني مهم جدا. وأهميته الأخرى جلال، وهذا نقطة مهمة، عمان ملتزمة بقانون البحار وموقعة عليه، وبالتالي أي التزام سيكون إلى حد كبير ملتزم مع القانون الدولي، وهو الأمر الذي تخشى إيران أن يكون إلى حد ما في يوم من الأيام يستعمل ضدها في تسوية النزاعات.
1: تبقى علامة الاستفهام الكبيرة دكتور اليوم التالي لفتح المضيق، وتبرز هنا الخلافات الكبيرة خاصة حول البرنامج النووي الإيراني، رفع العقوبات والأموال المجمدة، على اختلاف الرؤيتين الإيرانية الأمريكية ماذا نتوقع؟
2: أولا، الرئيس الأمريكي ومن حوله لا يريدون أن يعترفوا بحقيقة مهمة، أن البرنامج النووي وضعه غامض بالكامل منذ أن ضرب في حرب 12 يوم، وبالتالي ما من معلومات لا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجهة خبرة ولا لمصادر أخرى معلومات ما الذي حصل في البرنامج النووي. وبالتالي الرئيس الأمريكي ربما على فريقه أن ينظر إلى هذا الأمر بعين الأهمية، لأنه قد يشكل نقطة إيجابية للمرور عنه. يبقى قضية الأموال المحتجزة عمليا وموضوع العقوبات. الولايات المتحدة تستطيع أن تري إيران وجها إيجابيا أو نوايا حسنة بأن تسمح لبعض الأموال، وهو ما اتفق عليه، على الأقل 3 إلى 6 مليار سيفرج عنها أو يجب أن يفرج عنها كنوع من البادرة. وموضوع رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، هذه كلها إشارات إيجابية يمكن أن تعطيها الولايات المتحدة دون أن تعني تخليا عن ما تريد أصلا، وهو موضوع البرنامج النووي، لكنها قد تخلع قاعدة للثقة بين الطرفين يمكن أن يبنى عليها. هذا ما يجري من مفاوضات جلال، ليس إنهاء لحرب، هو إنهاء لصراع، وهذا الصراع لا يمكن أن ينتهي في مفاوضات على مدى شهر وشهرين.
1: شكرا لك دكتور محجوب السويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى استوديو الأخبار.
3: الآن إلى ملف لبنان. فرغم انتهاء الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، لم يسجل أي اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه في واشنطن قبل أسابيع، ولم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة.
4: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة 7 من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولا من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى، تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
5: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
4: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
6: الانسحاب

0: مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن منطقة تجريبية المقررة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
1: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا.
2: اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافياً لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
3: انضم إلينا الآن من بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم، أبدأ مع السيد طارق. وعن التقييم ربما لهذه المرحلة، الجولة السابعة في انتظار الجولة الثامنة، هل هناك ظلم لهذا المسار من خلال النظر فقط لأنه لا توجد مناطق تجريبية جديدة تم ربما الحديث عنها، وأيضا لا حديث عن الفترة التي سينسحب فيها الجيش الإسرائيلي من الجنوب؟
4: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين أستاذ عبد السلام. في الحقيقة يعني يحيق بلبنان ظلم في الاتفاق الذي حصل. لبنان ذهب إلى المفاوضات بناء على مبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية، والتي يعني ظل شهرين، انتظر شهرين نتنياهو للموافقة على الجلوس إلى الطاولة بالتفاوض مع لبنان، على الرغم أن هذه المبادرة لاقت معارضة داخلية خصوصا من حزب الله وحلفائه، الذين أرادوا أن تكون مفاوضات غير مباشرة. حتى الآن الظلم هو أنه لبنان حتى الآن لم يحصل على أي شيء، حتى على وقف إطلاق النار لم يحصل على وقف إطلاق نار. يعني تصور أنه المفاوضات دائرة في روما، وكانت قبلا دائرة في روما وقبلا في واشنطن، وكانت إسرائيل تستمر في إمطار الجنوب اللبناني بمزيد من القصف الجوي والبري يعني بكل وتدمير البيوت. في الجولة الأخيرة يعني طمح لبنان وطرح أن يتم الدخول في مناطق تجريبية محتلة، يعني طرح الانسحاب من مدينة الخيام والانسحاب من مدينة النبطية، عفوا مدينة بنت جبال، الواقعتين في عمق المنطقة الأمنية التي تحتلها.
3: لكن ألا ينظر سيد ترشيشي أيضا بأن لبنان كان يتعرض لهجمات وصلت إلى الجبل ووصلت إلى بيروت وإلى البقاع، فحصر العمليات العسكرية بهذا المستوى في هذه الفترة مع التركيز على دخول الجيش لأكثر من منطقة ألا يعد إنجازا لهذا المسار، وعلى الكل أن ينتظر مع الزمن؟
4: ربما الشيء الوحيد الإيجابي أنه يعني توقفت إسرائيل عن الإغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى بيروت وعلى مناطق في البقاع وجبل لبنان، ربما يكون هذا الشيء. وهذا يعني حصل نتيجة عاملين، عامل التهديد الإيراني بالقصف بموجب المذكرة التي وقعها مع الجانب الأمريكي، يعني تدخل الإيراني عندما قصفت الضاحية في المرة الأخيرة وقصف شمال فلسطين المحتلة. هذا جيد، يعني فاز جيد، جنب هذه المناطق تنمية. لكن عمليا على مستوى تطبيق الاتفاق لم يحصل أي خطوة عملية جدية فعلية يعني تجعل لبنان يطمئن أنه ذهب إلى مفاوضات سيحقق النتائج المرجوة منها، ألا وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هذه المسألة يعني ستكون أيضا مدار اهتمام في الأيام المقبلة، لأنه لبنان لن يعني مهما حصل لن يتوقف لبنان عن الذهاب إلى المفاوضات هلا. لكن بالظروف القائمة حاليا بالتصرف الإسرائيلي بالموقف الأمريكي بالوضع في المنطقة إجمالا لا يبدو أنه يعني مطلوب مكتوب للبنان في هذه المرحلة أن يخرج من تحت الاحتلال.
3: إذا الجولة السابعة انتهت ولم يتحقق للبنان تقدم واضح، أنت تقول نهاد أبو غوش، بالنسبة للإسرائيليين هل يعتبرون أن هذا المسار ناجح من وجهة نظرهم؟
5: صباح الخير وتحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين. بدون شك إسرائيل يعني ترى أن فتح هذا المسار يعني حقق لها شرعية حربها ضد حزب الله. هذه هي المسألة الأساسية، أنه رغم توحش إسرائيل وتدميرها عشرات القرى في الجنوب اللبناني واستمرارها في إطلاق النار بناء على تشخيصها هي لحق الدفاع عن النفس كما تفسر هي، كل هذا الأمر يجري بينما المفاوضات تستمر ولا ترتبط يعني بمدى التزام إسرائيل بما عليها. في نظر إسرائيل كما نفذت هذا الأمر في قطاع غزة وفي الضفة على امتداد أكثر من 30 عاما، الالتزامات مطلوبة من الطرف الآخر أي من الطرف اللبناني. ولذلك وصفت إسرائيل مثلا حادثة انفجار العبوة الناسبة في مجد الجول بأنها خرق فارغ أو خرق فاضح لوقت إطلاق النار. نفس الشيء وصفت في إطلاق مسيرة يعني على منطقة علي الطاهر بعد انفجار العبوة الناسفة، بينما لا تصف اختراقاتها لوقت إطلاق النار أنها خرق فاضح أو صارخ أو ما إلى ذلك، إنما تعتبرها جزءا من حقها في الدفاع عن النفس. وبالتالي تصبح يعني حق الدفاع عن النفس هو حق خرق وقت إطلاق النار في كل لحظة وفي كل وقت بناء على التهديدات التي تشخصها هي، وليس بناء على يعني مواصفات أو معايير موضوعية متفق عليها لما هي هذه التهديدات. فهي لا ترى التهديدات فقط أنه شخصوا أن مقاتلا في طريقه لتنفيذ عملية، بل ضد أي تهديد محتمل وأي تهديد يخطط له. وهذا الأمر يعني يدخل الإسرائيليين أو يوحي بأن الإسرائيليين يدخلون إلى عقول اللبنانيين ويعرفون أن شخصا ما يفكر بتنفيذ عملية. وبالتالي كل هذا التداول الإسرائيلي حول موضوع الانسحاب إلى متاهة بعيدة المدى لا ترتبط فقط بالمناطق التجريبية. يعني ليس بالضرورة أن المنطقة نجاح المنطقتين التجريبيتين سيقود إلى مناطق تجريبية إضافية والانتهاء من هذا المسلسل ربما بعد أشهر أو بعد سنوات سيقود إلى الانسحاب الكامل. الانسحاب مرتبط بمدى وفاء لبنان بالتزاماته الواردة في وثيقة الإطار.
3: نعم. وهنا نعم وهنا السؤال أين المشكلة؟ نعم أين المشكلة؟ سيد طارق قرشيشي، هل المشكلة الآن في التطبيق أم في التوقيع على الاتفاق الإطاري دون النظر إلى هذا السيناريو الذي يتحقق الآن على أرض الواقع؟
4: يعني في تقديري المشكلة الأساسية أن الراعي الأمريكي لا يقوم بدوره الحقيقي في رعاية تطبيق الاتفاق كما يجب أن يكون. يعني لبنان في النهاية السلطة وجدت أنه لا خيار لديها إلا الذهاب إلى هذا التفاوض وإلى توقيع مثل هذا الاتفاق، لأنه ليس لديها أوراق تضغط فيها وتريد أن تجنب البلاد مزيد من القصف والتدمير الإسرائيلي. وذهبت بناء على نصيحة أمريكية وعلى أساس أن الأمريكيين سيعملون على ردع إسرائيل وعلى يعني تطبيق الاتفاق. حتى الآن يعني واضح أن الأمريكي كأنه يريد أن يبقى الوضع اللبناني في هذه المراوحة في انتظار أن يحسم الموقف بينه وبين إيران. واضح هذا الأمر. واضح أيضا أن الإسرائيلي يستفيد من هذا الوضع ليصرفوا في الاستحقاق الانتخابي، وليصرفوا أيضا ضغوط على الدولة اللبنانية للإيقاع بينه وبين حزب الله وإدخال لبنان في مشكلة داخلية كبيرة. يعني تعرف أنه موضوع حزب الله لا يعالج بالقوة في لبنان، وهناك يعني أسس مطروحة لهذا الأمر منها وضع استراتيجية الأمن الوطني. وحزب الله في هذا الوقت يقول أنا مستعد للبحث في سلاحي، ولكن ينبغي أن تنسحب إسرائيل أولا في هذا الموضوع حتى نطمئن وعندها أسلم هذا السلاح. فلذلك المسألة ليس مسألة أنه المشكلة في التوقيع أو عدم، المشكلة في الرعاية الأمريكية، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر لبنان ضمن منطقة نفوذها وهي الداعمة الدائمة لإسرائيل، هي التي عليها والتي وعدت، هي التي عليها أن تدفع في اتجاه تنفيذ فعلي لهذا الاتفاق، وهو الأمر الذي لم تفعله حتى الآن رغم كل الوعود التي قطعتها للبنان. يعني
3: سأعود لهذه النقطة إذا سمحت لي
4: عبد السلام.
3: سأعود لهذه النقطة سيد نهاد أبو غوش. مسألة تكرار أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في أكتوبر المقبل لها تأثير على المواقف الإسرائيلية من هذا الاتفاق الإطاري، هل هي دقيقة؟
5: يعني أعتقد أنها ثانوية وجزئية. في إسرائيل الخلافات بين مختلف الأحزاب لا تجري بسبب الخلافات في شأن لبنان أو الموقف من الاحتلال والفلسطينيين، بل بسبب قضايا داخلية ترتبط بالنظام السياسي الإسرائيلي. سنجد دائما في المعارضة الإسرائيلية قوة أكثر تشددا وتطرفا من هذه الحكومة ومن نتنياهو تحديدا. وعلى كل حال ليس مضمونا أن الانتخابات ستؤدي إلى تغيير، لكن ما هو مرئي تماما أن حكومة نتنياهو تستخدم ما أسمته المناطق الأمنية باعتبارها إنجازا عسكريا وسياسيا استثنائيا، ويتحدثون عن مناطق أمنية باقية وطويلة الأمد في لبنان وفي سوريا وفي غزة، وأيضا ما يفعلونه في الضفة، وبالتالي حين يباهون بهذه المسائل باعتبارها إنجازات، فمن الواضح أنهم لا يفكرون بالانسحاب. وهناك تصريحات علنية لعدد من الوزراء، ولا أتحدث عن بن غفير وسموتريتش اللذين يعني يتميزان بالتطرف الشديد، لكن أتحدث عن وزير الدفاع ونتنياهو نفسه الذي يتحدث عن أن هذه المناطق الأمنية يعني ربما يبقى فيها الجيش الإسرائيلي لسنوات يعني. وبالتالي
3: إذن أنت تنظر أنها المسألة ليست مؤقتة بتاريخ ما أو بنتائج الانتخابات، وإنما استراتيجية قد تتجاوز من يحكم في المرحلة المقبلة، استراتيجية أمنية في جنوب لبنان؟
5: بالمناسبة ستجد أن الذين يدفعون باتجاه مواصلة القتال واحتلال والتفلت من القيود على ضرب بيروت هو في القيادات العسكرية والقيادات الأمنية، وبالتالي الحكومة تلعب دورا في كبح هذا الاندفاع نحو مزيد من الضرب والاقتحام والاحتلال. وبالتالي يعني هناك ما يقرب من التوافق العريض في صفوف القوى الصهيونية على خيار الحسم العسكري في كل هذه الملفات، ولا أعتقد أن موضوع المنطقة الأمنية خارج هذا الفهم. وبالمناسبة ليس بالضرورة، ربما يبقى نتنياهو في الحكومة المقبلة، وحتى لو تغير يمكن أن يعود بشكل أو بآخر، خصوصا أن تشكيل أي حكومة يعني مستقبلية لن يكون إلا بعد حوالي 3 شهور من إجراء الانتخابات. يعني سننتظر إلى بداية العام القادم، وإسرائيل تبني حاليا منشآت ثابتة ومستقرة من شق طرق وبناء استحكامات ومراصد ويعني مقرات عسكرية للجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وبالتالي باعتقادي أن طالما أن إسرائيل تشخص ضعفا لدى لبنان فهي ستطمع أكثر فأكثر، الضعف يغري إسرائيل بمزيد من الضغط واستغلال هذا الضعف.
3: وهنا أعود لسيد طارق ترشيشي والنقطة التي تحدثت عنها، الدور الأمريكي كيف يمكن أن يدعم هذا المسار بالنسبة للبنان للاستمرار فيه؟
4: يعني الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح كبيرة في لبنان، وبنت فيها أكبر سفارة في الشرق الأوسط، وهي تعتبر لبنان يعني من ضمن مناطق نفوذها في هذا المشرق في هذه المنطقة، وهي التي شجعت لبنان على الذهاب إلى التفاوض. يعني لم يبادر رئيس الجمهورية إلى طرح هذا الموضوع إلا بعد أن يعني أجرى جولة من المشاورات والاتصالات مع الأمريكيين وغير الأمريكيين، حتى يعني لاقى تشجيع بعض الدول العربية في الذهاب إلى التفاوض. لكن الأمريكي هو الذي تصدر الوجهة، وهو الذي قرر أن يكون راعي هذه المفاوضات وهو يرعاها، وحصل هذا الاتفاق. الأمريكي إذا كان فعلا يعني يريد كما وعد لبنان من أيام حملته الانتخابية، وقع ورقة للبنانيين انتخبوه في ميشيغان، وعد بأنه تحقيق السلام في لبنان وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، يعني من هذيك الأيام وعد، ووعد المسؤولين اللبنانيين والرئيس عون وكل من اتصل به من لكن حتى الآن وعود لم ينفذها، لم ينفذ أي وعد. يعني هذا الاتفاق اللي يفترض، على رغم أنه يعني الدولة اللبنانية مظلومة في بكثير من بنوده، مع ذلك

0: عندك الإسرائيلي لم ينفذه. يعني مثلا تصور هذا التدمير الممنهج اليومي للبلدات والقرى الجنوبية، هذا يثير مخاوف من أنه قد يكون مقدم لضم هذه المناطق، لأنه إذا بتلاحظ الصفي عم حكى كلام عن الاستيطان في لبنان، بناء مستوطنات.
1: يعني شكرا.
0: هل وفود اللي عم تجي على من إسرائيل تفوت على لبنان؟
1: نعم، أشكركما جزيل الشكر. من بيروت طارق ترشيش، الكاتب والمحلل السياسي.

0: الجيوسياسية المؤثرة على أسعار الخام مرتفعة؟ التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
1: لا تزال توقعات أسعار النفط عند مستويات مرتفعة مع مساعي التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لاستئناف تدفقات النفط الطبيعية عبر مضيق هرمز. فقد رفع سيتي بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث من هذا العام إلى 80 دولارا للبرميل بعد توقعاته السابقة عند 75 دولارا. وقد أبقى سيتي بنك على توقعاته لسعر برنت في الربع الرابع دون تغيير عند 70 دولارا. ولا يزال البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام القياسي 65 دولارا لعام 2027. وكانت توقعات سابقة لسيتي بنك أشارت إلى أن متوسط سعر برنت سيبلغ 62 دولارا خلال عام 2026. فيما أبدى بنك جولدمان ساكس قناعة أقل بأن الأسعار مهيئة للانخفاض، متوقعا أن تبقى الأسعار في نطاق يتراوح بين 80 إلى 90 دولارا خلال العام الحالي، مع احتمال وصول السعر إلى 120 دولارا للبرميل في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. قال جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية للقضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي أمريكا عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وأنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. من جانبها قالت الخارجية العمانية أن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وشددت على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات الذي يراعي مصالح كل الأطراف. وأعربت الخارجية العمانية عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. على صعيد آخر، نقلت واشنطن بوست عن مذكرة لوزارة الدفاع أن البنتاغون أكد لشركات الدفاع الأمريكية أن أمامها 21 يوما لتقديم خطة تسريع تواريخ تسليم السلاح، بما في ذلك الذخائر التي تعاني من نقص بسبب حرب إيران. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أهلا في البداية، أهلا بك. تضعنا في كل هذه التصريحات المتتالية إن كانت من جودي فانس أو بما يخص الشركات الأسلحة الأمريكية.
3: مرحبا بك ميسون. نعم، الإدارة الأمريكية في الوقت الذي تواصل فيها الاتصالات بحثا عن ترتيبات لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز وإعادة تدفق النفط أيضا في المضيق، تكشف تقارير أمريكية في الحقيقة عن وجه آخر من الضغوط تواجه إدارة ترامب فيما يتعلق بنقص الأسلحة والذخائر، وأيضا تحرك عاجل من البنتاغون لزيادة وتيرة إنتاج هذه الأسلحة المفقودة والتي تحتاجها الإدارة الأمريكية. نائب الرئيس جي دي فانس أكد بأن إيران تعهدت أو أخبرت واشنطن بأنها لا تريد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وإن الاتصالات جارية مباشرة بين واشنطن وطهران. وأكد أيضا بأن هذه المرحلة المهمة بالنسبة لواشنطن هي إعادة تدفق النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الحرب عبر مضيق هرمز، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تراقب السلوك الإيراني لتتأكد من التزام إيران بما سيتم الاتفاق عليه، وأشار أيضا